0: بالله تحية لهم وكنجينا كيفهم راو مرنا علعة بالحقني ديل أهالينا في يشبيك بابا حسيتني تاكل في النزل انت ما تاكلش طماطم كيفنا وكذا معناتها بالحقني ديل نروفوا ببعضنا شكرا ليك وان شاء نهاركم زين
1: عشر مرات عاود الروف وبعدنا شكرا وليداء وبالحق والله رفيق
0: والله ليه خاطر بارح رفيق
1: لا لا يزي ناس البدوي صباح الأنوار
2: نهاركم زين نهاركم مبروك نهاركم أسعد الأيام نسلموا على تونس في تونس خارج تونس ربي يحفظكم الناس كل إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام
1: إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام جميلة الجميلات نجمة النجمات سندريلا صباح الأنوار
3: ياسمين شلا نهاركم زين ضم صوتي صوت زياد نداء للخضار والبيع والغلة رخصونا في الغلة يسمي غالية الغلة
1: أول مرة تقضي الغلة فرما فؤاد تشد نهارين في الخدمة
3: دلتنا بالحق مش عادية راك عبتين
1: خارك توقف الكهرباء تمدوا 4000 وتقولوا كيلو شوفيه كيلو بنان
3: تنوشتي بالحق ما نعرفش الأسوام
1: عبي الكهرباء عبي
3: والله لا نعرف الأسوام يا رفيق خدمة
1: أنا متأكد منه على سخ الحياة اللي ديما تحكي عليه وتحب تعيشه فيها من يجي بتعرفش الأسوام
3: إبا طلعت الغلة يسر غالية ربي معنا وكهو شل نهاركم زين شل نهاركم مبروك تحية لتويس الكل وين ما كانوا يسمعوا فينا شل ربي يعطي كل حد يسمع فينا اللي يتمنى
1: أمين ربي يعطيكم ما تتمناه وربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع وشل نهاركم مليان بالحاجات اللي تحبوها الكل دعيو وشل ربي يستجيب دعاكم الجولدن بوي حاتم بالحاسة بحنورة
4: بونجور بونجور شل نهاركم مبروك هو النورمال راهي الوقت الغلة هذية غالي خطر مزيل فيل الكليمونتين مزيل كي طاحت الرومين مزيل ديما في بيريود كروز هذي راي في
1: الترانزيتوار
4: ترانزيتوار راي حتى صفرج المزيل هكا الكل غالي والهندي قاعد بالحق ثبت البارح عندك الحق ما تسمعش كلامهم بالحق كعبة بدينار
1: واكثر حتى 15%
2: قشر
1: اي سي خرج هو الهندي
4: لا مازال
1: تو مدارينا على الابواب تو مدارينا
4: نحب انك تبدا فيك القروسيه سينو صباح يا ولدي كان حضرت على العركه على ذيك بديو عندهم دخله قوي حاج وزيد
1: عليه
4: اجا صراع الاجيال كل يوم عندنا صراع
1: بدك حاجه حاج نربس منه بديت تفد منه
4: نربس اليوم لا اليوم
5: يا ولدي كان مش انت تو سدد علي عمل له راهو حل عنده
1: نجم تضربه دخلت الغادية
5: اي شو نضربوا مال شنو
1: برها
5: يودي توم شي يقولوا باند
1: لا لا
5: حاجه نضرب نضرب لا العج عليه نضرب يودي كان تاع الشخصيات بداو يحكيوا معايا على انا
1: كان يغلط النار ويضرب زيد
5: الشعر يصايبوه ولدي قالوا لي بربي هذا اش قالوا لي تحب برشا زيد كيفاش ما ضربتوش
1: ما ضربتوش يلا نقراه رامي الفوراتي رامي بونجور خبير الرياضة الجديد في الديوان ايندوفن ولايبسيك غداو فيه البارح
2: والله نسيت ليه الحق
1: رامي
2: رامي ليه هو انا فيه
1: ارسنال ليل
2: ارسنال 2-0
1: سلافيا براغ وصباح ولا شنو
2: صباح ليش صباح
1: صحيح فايكينغ وبايرن ميونخ
2: 3-3
1: صحيح رامرو برافو رامرو يلا
2: ان شاء الله نهاركم زين ان شاء الله نهاركم اسعد الايام طريق سلامه وبربي ملحوظه صغيره رفيق اللي يبدا ما هو في الكياس اللي يبدا لحفتها جديده ولا توندونس اللي يبدا ما هوش يجري في السرعه المحدده ناقص برشا ما يشدش اللي صار راهي عطال دو جامي فيو راهو راهو والمشكله وين بار بيك تولي معناها كي
1: تعمل له ضربه فار يحس اعتداء على شخص
2: سي با بيرسونيل
1: ابعد عندي ما نعمل
2: وتنجم تجري على راحتك كيما تحب ولكن ابعد مش تولي تجري انت بيدك تولي تدخل في خطر دونت سي سور احنا وما بعضنا كيرا السجون ده بحسابها للناس اللي تبدا مزروبه ما جاتك
1: ربي يهدي سرنا الناس الكل وربي ان شاء الله يهدينا لبعضنا في الكيس خاصه نسلم عليكم الناس الكل ان شاء الله نهاركم اسعد الايام طريق السلامه للناس اللي قاصده ربي ان شاء الله يا ربي يعطي كل واحد اللي في باله ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع البدايه بعد لحظات تكون بالزابينغ رامي الفراتي اختنس لي من فور نتاع حلقه البارح تو كي تعاود تسمع الحلقه باش تعمل زابينغ رامي تضحك نعتبره ايميسيون تاع ديفيرتيسمون
2: والله ساعات نضحك لا والله بالحق ساعات نضحك وساعات خدمه خبيزه وكا هو شويه اكستريت ودري
4: نحن خبيزه
2: وتلمزه بيك
0: عندي ربي قاعدين كونسير
2: والله فما حاجه خبيزه
0: عندها مات الشغف كونسير
1: هذا كونسير هذا
0: ها تو ناصر يعمل لها
2: شويه كا ان شاء الله ربي يبقى عليك من ست
0: الضحك ماتت الحلم
1: ريق الشغف مات فيه
0: معناتها ما عادش تحلم على الراب
2: الحلم يا سيدي
1: هو في الكابوس تو عايش في الكابوس يلا فاصل ثم نواصل رف مايك للتسعة نص
6: خليك قريب فيم وراجعين فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
7: Maxbox 5G Orange élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tout seul حتى 100 ميجا et petit déjeuner من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
6: عندك Orange. نهار من الاثنين للجمعة من 7 to 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجر.
1: 7:23 شو صار في حلقة البارح؟ اقتنى سليمو موفور رامرو مرامي الفوراتي حاضر لكم زابينغ
8: زابينغ.
2: اللي يعجبني في الراف ماج اللي هو سبحان الله اكثر مواضيع تدور لهنا مواضيع الثريه، اي على اساس الكرونيكور عايشين في النيفو هذاك. هات خويا رفيق هات المواضيع بابا.
1: 14 مليون دولار هو السعر متاع البداية في المزاد العالي، وبعد وين تنجم تخلط بعد تنجم تفهمها يقعد مليون خلعة.
9: صحيح
1: ومش في نهاية كبير فيه فانتروا
9: كبير صحور
1: معناها تنجم تستثمر فيه هكا.
2: ايوه الله مصلي يعني بي. لا حطينا الخلعه في اطارها وكذا، وشكون حسب رايك يشري في وسط الكيب كامله؟
5: اي نشري بياسير اما خير ولا تشري انتي ولا يتبرع.
9: شكون معاك
5: يتبرع؟
1: اما عندك فلوس لا يعني انك تلوحهم هكا. احنا نضحك ولا عبي تشري مليون ب 20 مليار 60 مليار بفلوسنا؟ معناها تقريبا
5: هذا راهو فيهم الاثرياء.
1: ايش يهمني فيه؟ نحكي عليك انت انا كان عندي فلوس نشري.
5: اذا كان ندخل في الهبال هذاك معناتها ما عادش نعقلكم جمله. انا عرفت ديريكت
1: انت ليبر تجي تدخل في الهبال.
9: ملياردير ما عادش نعقلكم ولا شيء. ريت ربك سبحانه يقول لك نعرف عبدي نعرف عبدي
1: يرزموا 10,000
9: ما حبناش نخسروا 10,000 500
5: يعني علاش ما تحبوش العبد صادق؟ ما نكذب عليكم
9: ما عادش نعرفكم. هو ما خير ولا تشريه انت معناتها اللي كابابلي عفسنا بالترك
1: هذا الكور فروش تو.
2: هيا عاد هيا عاد سايبوا لنا الموقع عاد هيا سايبوا لنا الموقع دخلنا نلعبوا شويه كويس. تراها الصوره اي جبابا يجي اي جبابا جاوب لي على السؤال هذا.
1: عربيه ما معنى شخص قريب؟
10: قريب
9: قريب من العائله.
1: قريب من العائله قريب قوي قوي
5: قريب من البعيد.
1: ايش تهتش برشا
9: اللي فلوك
1: لوك الخامه لوك الخامه مش خص يلا
2: لا اله الا الله لا اله الا الله على الاداء البسيط معناه اللي فما يتقال قريب قريب قوي من الاخر سهله وبسيطه. بابا ربي يدخل نسالكم سؤال اخر. ايش نحكيوا شويه على قرش في بحر والعبيد قاعده تغرق بحذاه شنو هي تعملوا؟
1: والبحر كله ركنات تترمى باش تنقذ حياة بشر وتحط حياتك انت في الريسك. نجم انت تموت معاه تنجم هو يمنع وانت تطلع بلا شد بلا ساق زيد نعم ولا اما زيد فما عبد قدامك باش يموت قاعد رجل كبير مريض وشادد في بوتو تترمى وانت متعدية.
9: للأمان الرفيق نطلب الحماية.
1: ليه ليه لطول جات الحماية الركنات شو تدور بيه؟
9: نجم نتوكل على ربي هو الركان تحته ساعة
1: بحري يحوم غادي معنى البقعة كلها ركانين
9: نرمي حبل
1: هز حياة عبد على كتافك تخليه يموت وانت قدامك.
9: انا هذي نتحسب
1: هو في القانون نو ناسيستانس بيرسون ان دونجي
9: سامحني معناتها
5: وعلى كرسي رفيق
1: اي ومقعد مسكين
9: سامح برا فسر القانون هذا الجميع معناتها واحد بحاسيب لازمني انا ندخل نعمل له اسيستانس هذا قانون في تونس
1: في العالم مش في تونس.
2: وانت يا رفيق كي عطيه السؤال وطفل يتغصر من قبيله ما عادش فاهم روحه ايش تعمل؟
9: وانت
1: حتى كي هذه صارت لي مره في شط ليبيا.
9: وين؟
1: في شط في ليبيا
9: وكعبه قاروص
1: والراجل كبير عمره وقت 64 عام اسمه عم محمد الغربي. ما نحبش انا نحكي ايش عملت حبه يخرج يحكي في الاعلام.
9: هذا برا شوف والله
1: اسمه عم محمد الغربي. ما نحبش نحكي شنو عملت
9: لا سيد هذا وانت رابيد نعرف
1: يلا
2: شنو يا رابيد يا ولدي يا ولدي بسم الله. فهد فهد في البحر ما شاء الله لي هو القرش مش لي غير قرش القرش يخاف منه مالا روعه. اي يلا شباب نتقابلوا غدوه في زابينغ
8: زابينغ
1: التحية كبيرة لفراتي ترتيح العادة بالموسيقى ولنا عودة مع الأخبار والترند جوجور. بعد شوية نحكيه في الأخبار ولكن قبل هذا نعمل ترتيح العادة بالموسيقى. عاصي الحلاني يغني ويقول مثل الكذبة. نرجع بعد لحظات رفمك حتى للتسعة ونص وقت الموسيقى على ديواننا.

0: والهواء تاير تاير معنا خلتونا 37 دقيقة رفقنا عاسل حلاني وصلنا الوقت الفاصل لحظات وننطلق في التراند باش نحكيو على موضوع يقعد ديما تراند من سبتمبر حتى لجوان في علاقة بقراية ولادنا. نحكيو على ليزيتيود, نحكيو على ليتيودات, نحكيو على الدروس الخصوصية. والسؤال هنا اليوم في ظل البرنامج اللي أجمع الناس الكل أنه برنامج طويل أنه متعب أنه مرهق للمربين وللعائلة وللصغيرات, علاش مازلنا حد اللحظة هذه ليتود ممنوع؟ علاش ما نقنوش ليتود بأمور فيها شوية منطق لتفادي أنه يصير تضارب مصالح وكذا, ولكن يقعد ليتود حاجة قانونية يعني. أبريتو الناس كل قاعدة تقري في ليتود, والناس الكل بنسبة كبيرة قاعدة تقرأ في ليتود. حاولوا نحكيوا في الموضوع هذا بعد لحظات, ولسترجعوا ذكريات السندريلا اللي قرأت ليتود ذات يوم وعطتنا تفاصيل خلينا نقول مخجلة. نعطيكم فلاش, نرجو بعد الفاصل. قرأتهم في رمضان زياد شو تعمل, تعطيهم الاكزرسيس وتقول لهم عيتوا يا مدام نجيكم كي تكملوا. هي تعمل انترتون تمشي ترقد في بيتها صحيت أمها تفيقها تمشي تحل البقلاوة تمشي طيب. نحكي ولا كانت أسعار مشتة 4000 سيوس كفاءة علمية نادرة. نعود بعد الفاصل.
1: خليك قريب فيم وراجعين.
2: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure.
3: Honor, ولأول مرة في تونس جيب لنا تليفون فيه دوز إكران. إنعم دوز إكران. الإكران أغير تاع الأونور بلاي فانسي. إكران تكتيل جاو بيها تليفونات مساجات وبرشا حاجات أخرين. باتري 6000 ملي أمبيرور تشدك حتى لنهارين. 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج. ومن الآخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار. بري بوبليك كونسي. أونور بلاي فانسي. دوز إكران, دوز إكسبيريونس. Un seul téléphone.
4: باش تستنفع ببرنامج بخصوص لك ايكونوميك, ادخل لصفحة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على الفيسبوك, ولا اتصل بأحد فروعها ولا بستيج, وتعرف على التسهيلات والامتيازات متاع البرنامج. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة, التزام دائم ومتجدد. اللي تقتصدوا تربحوا.
1: في ساعة سعيدة صح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوان فام صوتكم في زهوان القيروان باشا وسليانة على 103.2
5: على 103.2
1: ديوان فام. من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجور.
0: السبعة الخمسة والثلاثين دقيقة صباح الأنوار صباح الفل للناس الكل. نمشيو للأخبار توت سويت التراند دو جورا.
6: عسلامة. Get ready with me. Bon plan. And guess what?
7: مع أوليدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبلي ماي أوليدو.
8: أوليدو طور عالمك.
1: Train du jour.
0: التراند دو جور, ونحكيو على ليتيودات, نحكيو على دروس الخصوصية, نحكيو على قراية صغارنا. ريم المنصوري أستاذة ومدربة كانت تحدثت على الدروس الخصوصية وشنو يقول القانون التونسي بالضبط فيما يتعلق بالدروس الخصوصية. الموضوع ذي يوميا صدقوني تراند عند الأولياء خاصة في السنة ذي منها اللي انت مطالبة ترافق صغيرك في القراية من السنة أولى ابتدائي. راو يبداو الأولياء يلقاو رواحهم مغلوبين بالريتم تاع القراية وريتم الحياة ولا مسؤوليات. نسمعوا شو قالت ريم المنصوري على موجات إكسبريس ونرجعوا بعد لحظات.
9: انه تتعطى دروس خصوصيه.
10: الو ليتود هو برشا ناس تفكر اللي ليتود ممنوع مع الاستاذ نتاعو، هو مش ممنوع مع الاستاذ نتاعو لكن مقنن ولازم يكون في اطار المعهد وتابع المعهد وبسوم معناتها بيان ديتيرميني avec un nombre bien déterminé d'élèves في وسط المكتب بيدو. دونك فما ترخيص بالطبيعه ويكون مرخص من المعهد، ولكن زاد نجمو يكون فما دي كور بارتيكولي تعطاو dans un centre d'études. معناتها اليوم نلقاو الناس تحل بالذمة ان سنتر ديتود وتاخذ الرخصة من الإدارة الجهوية باش تعطي دروس هذه الخصوصية، وبطبيعة القانون يخضع انه يكون اللي يعطي في الكور يكون عنده لي ديبلوم كيلفو جينيرالمون، ويكون بطبيعة معناتها متابع

0: مين ويعطيو في الدروس للتلامذة والكور ساعات باش يكملوه في ديارهم وكذا. ما الذي يمنع إذا كان نحطوا الاستثناء اللي ما يزموش يصير أنه اللي يقري فيه في القسم ما يقرينيش لا هنا لا غادي باش ما يزيدنيش في النوت باش ما توليش معاملات خاصة فيها فلوس وبابا
1: شبه التضارب مصالح
0: شبه التضارب مصالح تولي كي نخلصك أنا بوتيتر تولي أنت يقرأ عندي بيانسور نزه الأساتذة ولكن ينجم يصير والغلطة ذي تصير وحتى لدرء الشبهات. البقية ما الذي يمنع وقت اللي فما إقرار اليوم أنه البرنامج صعيب برشا والبرنامج طويل برشا؟ ما الذي يمنع أنه نقراو يتود اللي يحب يقري يتود يقري؟ أنا مثلا التود اللي في الكلاس بعشرين تلميذ ما يساعدنيش لأني نحب ولدي ولا بنتي وحدها يجيها معها صاحبها يقريهم معلم باش تكون سيبلي ليهم هما باش يلقى حل للعكيون متاعهم هما. ما الذي يمنع؟ علاش ما نواجهوش الواقع كما هو؟
1: وهذيك فلسفة التود راهو فلسفة التود كونه وقت يولي ضروري يلزمك تعمل التود. والتود راهو مش كان صبين زاد معلومات. التود راهو يمكن يعلمك منهجية مختلفة على المنهجية متاع الأستاذ المباشر ليك واللي هي يمكن تويل ما كنت خير حتى في الميتودولوجي. ليتود زادة ينجم يكون فما معناها الناصر نحن قرينا في مدرسة عمومية كانت متماسكة كان عندك ضعف في ماتير وكان تارتزوز توا ولينا برشا قريو في برشا ماتيريات ماهوش كان ضعف التلميذ هو فينا الماء خاطر البروغرام دسم جدا وطويل جدا دونك يلزمك أنا بور يلزمك كما نقولوا واحد كل كوتشينج فهمت يعني هو اللي قريك يتود يلزم يرقالك المنهجية اللي تويلمك مش باش يزيدك معلومه من الراس ولا باش يزيدك معلومات مخبيه في البرنامج ولا مخبيتها الوزاره مخليتها
0: حاجه سبيسيفيك ليك كانه كيني باش يتعامل مع عبد عنده كل الحكايه ذيك في البقعه الفلانيه معناها
1: وانا ظهر لي اللي منع خاطر جات فتره كنت تفكروها كثر الكلام على انا ياخذ نوتات خايبه وخلي ولا يقرا عند الاستاذ النوتات زادت بتات راهو بتات فوز انا ظهر لي اقليه ما نتصورش استاذ يتعامل يومين مع التلامذة ياخو في شهرين من عند الوزارة
0: أقلية جدا جدا جدا, جداً
1: معناها الأقليات الشاذة ما يزمش هي تتغير مسار ولا حاجة
0: لدرء الشبهات هذا نحيه الموضوع لي. تقري فيه في الكلاس ما تقريه الشتود هذا يمنع يا سيدي باش الناس الكل تدخل بنفس الحظوظ في الأعداد في الامتحانات أكل 1% الموجود هذاك ميسالش نعمل عليه قانون ياخذوا بعين الاعتبار. ولكن اليوم هذا واقع أنا أصل طرح الموضوع علاش معناه ما نحبوش نواجهه الحقيقة تقول ممنوع ومش ممنوع الناس كل تقرأ في الديار والأساتذة يقريو والتلامذة يقراو لأنه معاش خالتين بالحق يفوروا فوار لو بروغرام شوفوا لو بروغرام بالدروس هل الأولياء قادرين اليوم مع أولادهم وحدهم يخلطوا يعني مستحيل. أنا كنت من أكثر الناس الناقدين ونتهم العباد نقول ديبيل معنا سامحوني في العبارة ديبيل يقري ولده سنة أولى ابتدائي تيوت سنة ثانية ابتدائي تيوت سنة ثالثة ابتدائي مش سيبا نورمال هبلوا لي بارون هبان نلقى روحي أنا في, في, في, في الحكاية هذية وما عندي حتى خيار ما عنديش خيار كي تلقى روحك عندك دروس ياخذوا لك 5 و6 و7 سوايع مقسومين على سبت وحد إلى جانب خاطر الدروس حاجة معنا كي يقول دروس معنا إملاء ذاتي باش تحفظها في 3-4 سوايع صورة في القرآن يزمك تحفظها في ساعتين ثلاث معناه مش كلي باش تراجع معها الكور ديجا انت فدو زيد على هذا يزم تخلي الكور ما يفسعش بيك دونك تزيد تقريه وقت باش تلهي وقت باش تعيش مع ولدك زيد
2: ورا لا انا جوست حاجه نقول رفيق ما دام مع البرنامج هذا وتقري 70 ايتي يا ودي العمدة شكون احنا هي الكل ندوروا على شكون دور التلميذ التلميذ ماهوش ايبانوي التلميذ بالبروغرام هذا ما يحبش القراية انت كي تاخذ ليكزامبل تلميذ اكيد في عائلتنا ترقى تلميذ يقرا بالسيستم التونسي وترقى تلميذ يقرا بالسيستم الفرنساوي ولا السيستم الامريكاني ترقى تلميذ يقرا بي ام اف ولا كايو ولا في ليكول امريكان
0: سيستم فرنسي
2: ايبانوي خير من التلميذ التونسي يا ولدي توا المشكله الكبيره راهو لازم البروغرام دونك البروغرام هكا يا ودي شيمني أنا تقري إتود عنده الحق ولا يا ودي لازم تشوف بروغرام متاعك خاطر لا عاد الولي خالط ولا عاد التلميذ خالط ولا الأم خالطة حتى واحد ما هوش خالط وتقريت ولدك تحطوش عائلة كاملة تقري فيه يا ودي التلميذ فيدت يا ودي هي المشكلة الباز متاعها أنت تقري في الإتود خاطر أنت وليت تتلهث ما عادش تخلط واللي بارون كيما ترى من الصباح للعشية يخدم ما عادش عنده حتى وساعة البيل باش يفسر حاجة وسبحان الله رو فما برشا أولي ما يحبش يقري ولا ما يعرفش يقري خاطر باش تقري ولا
0: ولدك. انا هذا ساعات انا كي نمشي نحب نحكي مع اللي حتى يقري وبنتي.

0: الفجر. قل له ميخي معناها دو كيل دروا معناها تجي انت تكونداني لي اربع سوايع في الويكاند تعطي لبنتي حاجات تعرف ما نجم نعملهم كان انا؟ شكون قالك نمشي معاك لبعيد يا سيدي؟ انا انسان امي عصام قريت عملت فلوس نخدم على روحي ما مانيش قاري مانيش قاري ما دخلتش المكتب
1: سي لا فيريتي
0: كيفاش ايش لا فيريتي كي صافي عملت فلوس كيفاش تي موبليش انه انا نقريه معناه دو كل دروا شو انا نحفظ القران وانا نحفظ المحفوظات وانا نحفظ الواحد وانا نعمله كي تعطيني انت بحث وملفات وعملهم لي 3 دي نسميهم انا بالتكنولوجيا اللي نعرفها معناها حاجات ملصقه هكا وحيوانات بلاستيك ماني انا باش نعملهم واش تعطيني فيهم باش تعطيني نوت لي انا معناها
2: وحاجه اخرى انا نمشي
0: في وسط هذا يقول لك ما تقراش
2: انا نمشي معاك لبعيد يا رفيق راهو مش باهي الوالدين يقريوا ولادهم خاطر لو رابور يتبدل خلي الوالد والد والوالده والده كي يبدا هو معناها الطفل واللي رابور خاطر الوالد يقري بالعاطف الوالد يقري على النتيجه معناها فهمت ما عندوش بيداغوجيا حاجه اخرى ينفع الانفعال ذاك ينجم يقولوا في كلام التروماتيز لونفون دونك من الاحسن توريت انت اللي تحكي عليه باتشورك ولا تعمل حاجه نجم تعاون ولدك في الدار تعاونه مش انت تعمل في عوضه زيد راك تعمل في عوضه صيف معناها ما فهم حتى بيداغوجيا ولا في الاكزرسيس
0: بربي بربي حاشم برسمك تو كل منسج نتاع قبل وكل لوحه اللي مسامر هذاك ولدي باش نعطيه دق المسامر ما باش نعمله مين هذاك نجم
2: ولدي في يعطيه باش يدق المسامر باش يعرف يبريكول
0: اعطي لولدك يدق مطرقه ومسامر 500 مسمار هكاك ولوح وكل سيبه ما تنجمش لازمك انت تعملهم ميزابار هذايا اليوم ما عادش نجم تخلط بلاشيتود هذا واقع دوك نمشيو في قوانين تتماشى والاصل في الاشياء كما قرزيات ما نعرفش علاش معناها الناس الكل واعي انه يعني والله العظيم الوالدين تعبين الجالير حياه عدم ولات مع صغار اللي يقراو واللي عنده زوز وثلاثه قالوا لا بون كوراج معناها بون كوراج معناها يسخفوا لي مامون كوشمار راه سورتو كي المراه اللي تلقاها هي لاهية ورجلها ما يمس حتى شيء وما يقريش كوشمار اوفريسونس دو مو يا اخي لماذا علاش هذا 500 سنه واحنا باش نحاولوا علاش هذه واقعه اللي قالوا اللي يقرا سيستيم فرونسي ايبانوي شيخين متفرهدين البروغرام محلول على العام كامل يا يعني ما نحبش نحط بنتي في سيستيم فرنسي ما نحبش تقرا لنابوليون بونابارت حابه تقرا لتاريخ تونس حابه تقرا لحنبال ما نحبش تقرا تاريخ فرنسا وكولتور فرنسا ودنيا ما نحبش علاش انت نلقى روحي انا يا نخاف وكريز ديدونتيتي وبنتي تخسر هويتها وكذا واما تكون ايبانوي والا هالضغط اللي من سنه اولى ابتدائي صغار ولا يحبوا يبطلوا القرايه
1: هما كل عام يحكيوا على الاستاذ نساو اللي يحكيه الكل ذيك مراهقة مراهقة دونك ما يتاخذش عليها كوالي دونك انا تو نحكي على تيود الدروس الخصوصية اللي هي واقع موجود في تونس في المجتمع منذ سنوات علاش القطاع هذا ما يتنظمش يخضع لقوانين جبائية تولي الامور واضحة والقانون معناها يحميها فما حماية للطفل زيدا انت تحب ولا تكره ولايد صغير باش يمشي يقرأ في في في بلاصة معناها ما نعرفش انا فما الكري وجراجات هذاك الواقع معناها فما جراج فما ناس تقري في ديارة دونك لازم الطفل يكون محمي وسلامته تكون زادة محفوظة اثنين زادة راهو انا دايرة بيا صحابي معناها دايرين بيا صحابي سورتو الامهات بالنسبة ليهم العودة المدرسية ولات كوشمار كوشمار بأتم معنى الكلمة يعني اعصابها تبدا تتشنج وتتوتر وتبدا مفجوعة وين توا باش يجيوني الامتحانات اونتيغي هي تعدي في الامتحانات هي اللي تحفظ هي اللي تصور ذكرش انت المحفوظات تو مثلا انك التصوير متاع المحفوظات تبدا تطلب منك المعلمة انه التصويرة تكون بارفيت ماهيش نتاع وليد عمره 6 سنين تلقى الام سهره هي اللي تصور ويصدقوا اللي هو الطفل الصغير عملها كيما الزربيه
0: انا صدقوش هكاك يحبوا الكراسه هكاك بوتيتر انا نقول باش يجي المتفقد يشوف يا ودي ما تعطينيش نصور صغير ما يعرفش يصور الحاجات هذاكم في عمر معين دونك ديما يا سي البو الام لو كوزان لو درا شنو خلينا معناها نكتفيو بامكانيات الطفل الحقيقيه هو اش يعرف يعمل هو كيسكي هو شي نجم يعطيك في اللحظة هذه أنا منطقيا ما عندكش الحق باش تشركني يا أخي اللي بوه جاهل اللي أمه مش قارية اللي بوه ما اللي تيم اللي تيم يا سيدي مربي عمه عنده 6 صغار ومحطوط
3: ولا ترمامات كبيرة
0: بما منطق أنت تستعملني 5 و6 سوايع في الويكاند وزيد من فوق هذا ليتود اللي في الدار ولا كذا ممنوع قاعدين نهربوا من واقع في علاقة بالقراية ما نعرفش شنو. أما والله العظيم لو كان ناخذوا أي إنسان نحكيه مع بارات تلقاو الناس الكل يقولك من أسباب الضغط النفسي الكبير اللي عايشينه قراية الصغار متاعنا، وجمعة جمعتين ومن بعد تولي تقول له يتوديت امتحانات ولا يتفرهد ويمشي ترينة ولا ناحي الانترنمو ناحي الكلوب ناحي كل شيء وشد القراية القراية علميا ما تخلطش حاتم بالحاج بعدد الساعات ما تخلطش صغيرك تلوحوا ثمانية تعاود تاخذوا ستة متاع الليل أبين يدخلوا دونك عندك ستول ويكاند باش يقرأ.
2: ورغم هذا رغم هذا نخرجوا في طب وخرجوا في مهن صور التعليم جي
0: كلنا
2: الأعصاب نخرجين ظالي نخدموا بالغاصر نجيبوا
0: النتيجة سيريو ناس كل دخلت تعبة معناها ناس كل دخلت تعبة وي
3: أما حتى الوالدين عندهم دور راف راف أما ناس عجبتها ونسبة كبيرة راو عاجبها هذايا ولا ليميت يراو فيه شوية ولا ليميت يقول لك هذايا ونحسه ناقص وش بيه مرتاح الويكاند هذا شنو اللي شبيه مرتاح يا ودي مش مهمتي نتعب راو في الويكاند هذايا في العمر هذاك المشكلة وين اللي ملي كان لي تون مرحلة تميز
4: هذوما يقبلوا الضغط رفيق فخاطر فما دي بارون يمشيوا للمكاتب
0: ونسبة كبيرة معدل يروح بيه العشرة نتاع الليل من ليتود نوعية هذوما يجيو للمعلمين يقول له شبيكم البارح ما عطيتوش اكزرسيسات نهار معناه يلزم ولده ما يتنفسش والقرسينو بالنسبة لي ليكول مش باهي
3: وانا هو ما عنديش برشا كنت نثبت على ليتود اللي هو كان حاجة نتاع تميز معناه باش تضيف حاجة مش نكثروا في نقولوا احنا في الاكزرسيسات وتشوف أكثر حاجات هكا ينجموا يجيوك في الاكزامات خلف مرحلة توا كومبليمونتير معناه كان ما تعملوش راك ما تكملش البروجرام دليل انه البروجرام طويل برشا دونك لهنا وين نرجعوا نمشيو للحكاية وراه حسب العالم اللي كنت كوريا أكثر بلاد فيها ليتود قال لك حتى في المكتب 87% راه تحب ولا تكره فما حتى دراسة في العالم أثبتت أنه كي تقرأ ليتود أكثر بزيد راه باش يخرج لك متميز وباش يعمل حاجة ما فماش الحاجة الوحيدة اللي هي أنك عندك بروجرام باش يكملوا المعلومة تكمل توصل له كيما هي كيما سوا ديزون البروجرام يوصلها له بخلاف ذلك أنه باش يولي جيني بالليتود راه ما فما حتى واحد ليه؟ ولا جيني شوية اكزرسيسات وانترينمون
0: موضوع هالموضوع علاش ما نبنيوش على الحاجات الأكيزة نتاعنا مثلا احنا في لي سيونتيفيك باهي حتى كي تقارنها بالسيستيم الفرنسي ولادنا خير حاجه باهيه نقوي شويه الفرنسي واللونجلي اللي بالنسبه لي انا يبدا مخ تروزيام اني بريمير معناها عامين ثلاثه صغير مازال عنده القابليه باش يتعلم في البريفي يقري فيهم ولكن في الليتاتيك لي ولكن من بعد نشوف حاجات اخرين نشوف معناها نعرف الكون سيلكتيف في الحاجات اللي يقراهم ولاد صغير راهو تحل دروس تاريخ راو دوخ معنا دوخ انت اصلا ما تنجمش تتعاونوا باش يحفظ جملتين معنا صعيب ما يتمشيش مع العمر ذاك طريقة القراية لكونتيتي الكمية كبيرة بطريقة غريبة جدا السؤال اللي
2: تاريخ والجغرافيا حقهم بالدرج التاريخ
0: موضوع اخر تنحكيو فيه طريقة تخديم الاشياء
2: مسكين يخلط للسيزيمان يكتشف العربية الفصحى ويكتشفها اللغة تولي تقولش عليها كل لونجليك الفرنسي
0: اليوم مازلنا نحكيو في ظاهرة متعنو التلميذ يقرأ ثلاثة سنين بالعربي ومن بعد تقلب القراية عاود يرجع بالفرنسي في المات وفي شنو شكون شو الهدف شو الهدف من هذا نعمل ثلاث سنين عربية حساب ودرا شنو ومن بعد نعاود نقلبها نولي بالفرنسي ما نعرفش علاش ما نستلهموش من ثلاثة موديلات في العالم نجحوا مشاو هما أحسن نظام تربوي نحاولوا نتو نسوه شوية نقصوا ساعات الضغط راهي كاليتي الفي نتاع المواطن التونسي اشترها ولات في الحديث بسبب القراية على شو نتعبوا على شو نستريسي وعلى شو نلوج قراية صغارنا مالو الرزمو ولات متعبة بطريقة إلى جانب الأمور المادية الأمور النفسية العلاقة اللي تهلك مع أولادك نجمو نعملو سوجي نقعد نحكي فيه أربع خمسة سوية تلمو فما عوج في الحكاية هذوما تمشي تحكي تقول له يا ودي كيفاش مش قالوا ممنوع تعطيو دروس في العمر هذا يقول لك إي ممنوع ما كان تحب أنت ما تعملش سي فلان كيفاش أنا ما نعملش مو بنتي ولا ولدي باش يجي يبكي يلقى صحابه عاملين دروس وهو مش عامل معناه يا ما تعطيش يا يتحمس وليتك يتعدي وقيس على هذا
4: أول مرة تسخفني يا رفيق بالعافية والله يا تعب
2: مليع مليع
0: اقسم بالله العظيم نتعب ويقربوا لقرايه ندخلوا كلنا في ديبرسيون الناس الاولياء اللي يقريوا ماني حاجه متعبه جدا جدا جدا لين في الاخر تولي تخمم انا نخرج من هنا مش يقرا غادي كون ايبانوي اكثر وديتريمون دو برشا حاجات انا مش مقتنع بهم ولكن تلقى روحك ساعات اوبليجي السندريلا تجربه ليزيتود واحنا نحكيو فيها بعد شويه بعد الفاصل مازلنا مواصلين معاكم ما تبعوش
5: خليك قريب فيم وراجعين فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
6: ماكس بوك 5 شي اورانج ايلو برودوي د لاني بكونيكسيون تري او ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار
5: عندك اورانج.
7: في مونوبري جونا ديما بروموات في سير الايام وبلاش مناسبات، وحتى الواحد نوفمبر تخفيضاتنا توصل لل 50% على اللي تستحقوه الكل من مواد التنظيف، القضية الدار وغوتي صغار، وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل بروموات.
8: مونوبري ديما معك.
9: الحدث في تونس يوم السبت 24 اكتوبر لا سوبرستار راغب علامة في سهرة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج، فكونوا في الموعد. تباع التذاكر في تذكرتي بوانتين، شبابيك المسرح الأثري بقرطاج، شبابيك مدينة الثقافة وأجنس بوكي تريب سوسة. هذا الحفل برعاية أجيل، أمن بانك، تونيس باي.
10: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمتلا سوبر سياستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سياستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سياستا لذة النوم قمة الصحة.
11: تدلل تدلل
12: في انيفرسير جيون لهبال الكل في الكادوات. أربعة كراهب إلكتريك بوكس، زوز موتورات إلكتريك، أربعة فواياجات لتركيا، وديزيس فانسيس، وبرشة كادوات تهبال. مالا من اليوم حتى الواحد نوفمبر في الانيفرسير متاع جيون، سكاني الكارت فيد في البورن اللي موجودة في لي زيبر مارشي جيون.
11: تدلل
13: جيون
14: ايام دللنا.
15: صوتكم في جيبس على 99.1 99.

0: هيدا صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوتليكي اللمة ما تحلى كان بيكم ديوانا فام صوتكم في الزهوان القيروان باشا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوانا فام

0: تعودتوا بيه على ديوان فام. كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم. كل نهار من الاثنين للجمعة من السبعة لتسعة ونص رفيق وشناق وليرف مقار.
1: السبعة وخمسة وخمسين دقيقة نكملوا الدرج في الحديث في الموضوع في علاقة بالقراية اللي تودي. احنا من اللي تودي ترجعنا على البروغرام وكل يعني فريمون الناس الكل تحكي في الموضوع هذا. صديق مثلا تسلبية يبعث لي يقول لي انا بدي تقرأ سيستم كندي
2: مادي
1: ثلاثة يكملوا مادي ثلاثة يكملوا ويقولوا لهم رد بالكم تقرأ في الدار ويوصلوا لي براو رد بالكم تقريهم راو سينوت روتاش نحنا نقريهم سيبوهم يلعبوا. احنا الكولتور العكس كومبليتمون. يزمو يقرأ يزمو يدوخ يزمو يموت يزمو لي بارون يوليو يلهثوا يزم راه تشوف وجوه كوميك ساعات لي بارون لهم بين الكوجينه والصاله والوليد الاول والوليد الثاني وي
2: ونسيت ما قريتش في الميساج يبعثولك صديقك
3: اربع مديريات
2: يقرا قال لي بالحق قال لي وصيونا ما تقراو راهو هذيك الخدمه نتاعنا نحن معناتها انت ترمي ضغزر تو ما يبداش ايبانوي ما يطلعش ايبانوي يقرا تي انا صالي من هذايا رفيقنا راني اقسم بالله انت رفيقك تشوف ما نعرفش حاتم كي تشوف الكرتابه الوزن نتاعها اندراع المية الترميدي يهز فيها بربي يا حاتم كي ترى التحذير قبل كنا نحن يقول لك حذر الكرتابه نتاعك قبل البلي اندراع المية الاربعين كيلو يهز فيهم الترميد اندراع علمي الترميد واقف اربعين كيلو فوق ظهر والله يا رفيق ربي معاك
1: بيانسور ماهوش علمي بيانسور ماهوش منطقي عدد الكتبة وعدد الكرارس ماليش نحكيو عادة على الستيت وعلى الكتب والبارا
4: الموضوع متشعب ياسر حصرناها احنا في الليتود وكيفاش باش نستحيلو على الحاكم باش نعملو الليتود باي بربي تبعني يا رفيق ناس عملت ايش
1: يقول قالك فاش نستحيلو
4: على الحاكم
2: نحكيو على بالنسبه لي حاجه ممنوعه فما
4: نتحايلو على الحاكم باش نعملو الليتود نعملو الليتود عند واحد في دارو شتقول انت باش تعمل ليتود كل ليتود كان في المات في طاولات ليتود في كل شيء ايام الباكي ولا ليتود في الرياضه معناتها شوف فين وصلنا ليتود تمشي انا باش تربح ولدك ولا بنتك مال ليتود هذا ايش تلقاه تقول تو انا في ليتود ولا في الليسي تلقى الكرهب تبارك الله السيري بتاع كرهب هما كل يستناو اذا هو باش يعمل ليتود وليتود فيه 20 تلميذ شنو باش يستفيد شو ولا المعلم اللي باش يخريهم ماذا يتيد ولذا الحل الوحيد هم الأولياء يوسعوا بالهم طيب أنا قاعد نقول لك وأنا ما نوسعش بالي أنا
1: بلدي من لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما تجمش تطلب من دي بارو يجريوا صباح الليل يجريوا من ظلام لظلام والثم شكون يخدم نهار السبت يعلم به ربي وبعد عنده زوز ولا ثلاثة صغار وعمار ابتدائي مازال يلديبوند من لي بارو نتاعهم في القراية وتقول له وسع بالك ما العبد عنده طاقة بشرية وبعد في الآخر باش يخلي صغار ولي بارو اللي مش قارين إذا كان ما يتبعوش بهالريتم هذايا صغار نسبة كبيرة منهم تنجم تضيع في وسط هذا الكل راو بالحق يفور فوار علاش هالوقت هذا الكل علاش مليوش ايبانوي وصغارنا شيخين نستحضر مره في ميسيو عملناها في التلفزه ما نعرفش انه هو رئيس وزراء تكلم ما نعرفش فينا علاقه بموضوع عمل فكره هي بيدها قال اون با لو لوكس لا نملك كل البذخ نتاع ان نجربوا ما نملكوش قال فما ناس جربت ونجحت لا نملك الوقت فورة. إلا لنستنسخ ناخذ ونستنسخ منهم تجارب معناها ثم منين تربوي نجحت في العالم ثلاثة أربعة توب فايف ناخذ منهم اللي حاشنا بيهم ولوجوا على البانيوسمون تاع صغيراتنا والله ظلم اللي صاير في الصغار يخرجوا من الصباح لليل واللي صاير هذا الكل في علاقة بنفس 31 ديسمبر علاش صغار يقراوا ما نجموش نخموا في لي بارو ما نجموش نخموا في الأسرة التربوية ما نجموش نخموا في المعلمين وقت اللي جينا ويكاند برولونجي جمعة سبت أحد أصحاب ناس باش تمشي
5: سلامة الطريق
1: سلامة الطريق باش بعد يتسيبوا الناس كلهم من الستة متاع العشية باش يروحوا اللي هابت القفصة اللي هابت الجندوبة اللي هابت الفاقس اللي هابت الجابس باش يعدي ثلاثة أيام راس عام مع عائلته علاش 31 ديسمبر يقرا علاش تحطني في الشواء يا نخرج ولدي ونهربوا من القراية ونهرب أنا من الخدمة علاش هذا الكل ما نعرفش برشا حاجات يلزمها تعاود تتشاف نتمنى ما طولتش عليكم
2: في الحلقة واحد اللي عملت كاشفت المديرة بتاع مكتب
6: وحدك وتكلمت وحدك
5: والله نصر معانا انت اليوم
2: هذا
1: اتمنى ما قلتش حاجه
2: لا ما قلتش تو احكي على الصنديق بتاع دار
1: والله على مشكله في الصنديق نحكيو فيها بعد شويه السندريلا والتجربه بتاع اليوتيوب في 20 ثانيه كانت تجربه ناجحه
2: رجع الفلوس اللي خذيتها.
1: شد بس خلص عليهم منبو قالوا له سمح عام ونص قرب 30,000. يلا على أخبار ثم نعود رفمك حتى للتسعة ونص. ربي يحفظنا ويحفظ صغيراتنا وربي ينجحهم، هذا هو المهم. رجعينا
6: في المستير والمهدية على 94.7.

0: صح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم. خليك قريب. فيم وراجعين.
1: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون ألترا رابيد تير تيران، تحسها أمان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك. وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
2: Maxbox 5G Orange élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tout seul حتى 100 méga et petit DN من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
1: عندك Orange.
3: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفاسات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. ما لقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خود جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدلك حياتك.
4: أونور والأول مرة في تونس جيب لنا تليفون فيه دوز إكران. ينعم دوز إكران. الإكران أغيير تاع الأونور بلاي فانسي، إكران تكتيل جاوب بيه على تليفونات ميساجات وبرشا حاجات أخرين. باتري 6000 مليون بيرور تشدك حتى لنهارين. 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج. ومن الآخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار. ريبوبليك كونسي. أونور بلاي فانسي، دوز إكران دوز إكسبيريونس. Un seul téléphone.
5: فما حاجات في الدنيا كي تتقص عليك نورمال، كيما شكون يقص عليك الكياس ولا يقص عليك الهدره ولا حتى شكون يقص لك من الشهريه. اما كي تتقص عليك الانترنت ما عادش تتحكم في روحك وتولي تفبري تفبري حتى تجيك جلوبال نت تفبري. تمتع باقوى فيبر ب 55 دينار و900 في الشهر والفري دراكوردمون بلاش. مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفبري.

0: مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية رف مقلة التسعة ونص بقيادة لبرل زياد المكي السندر ناصر البدوي حاتم بالحاج ورامي الفوراتي. بعد شوية الأخبار
1: بتشخط فين؟
2: والله كلمني صديق تو الموضوع نتاعك ضرب والله،
0: قال أكثر من موضوع الهندي ولا أقل؟
2: لا لا أقل، نفس البوليميك الهندي أقل.
0: الهندي روى
2: والله زاد حديث للرسول يقول لك علم الأطفال وهم يلعبوا. قال لك صديقي تحية ليه سيدي هادي، قال لي تفرجت فيديو في النرويج كي دخلوا على قسم يلقاو التلميذ واحد قاعد فوق الطاولة، واحد قاعد فوق شبك، واحد قاعد بعد المعلم. قالوا له كيفاش تقري وتلام ذهك؟ قالت له ما هو التلميذ إيبانوي، ما يقعد إن شاء الله فوق السطح، ما هو قاعد يستوعب رأي، ما هيش مهم يزم يقعد بجنب الآخر وكل. بالحق أهم حاجة التلميذ يبدأ إيبانوي، تنجم تعديله كل شيء،
3: حتى الديسيبلين باهي زادك.
0: لا الديسيبلين باهي، أما ما تنجمش تفرضها على عمر متاع أطفال عمر معين، معناه لازم في عمر برميراني ودوزيماني باش يكون شوية فوضى، باش الصغير يحس روحه مازال في الدار. أنك تقرب للصغار، أنك تخليهم شوية ليبر، أنه ما نمشيوش في الأمور ستريكت ياسر ياسر، خاطر رو باش تحبب صغار في القراية ولا تهربوا منها في الأعمار هذه. معناه 10 ثواني
4: فما حاجة ياسر مهمة، النوفيل جينيراسيون تاع معلمين أنا قاعدة نشوفهم قاعدين يعملوا في مجهود، قاعدين يبدلوا،
0: باش نحكيوا عليهم بعد شوية في غدوة خير
4: والله يعطيهم الصحة، قاعدين يبدلوا، قاعدين فما إنوفاسيون، فما كرياتيفيتي، فما ناس قاعدة تحب، قاعدة تفهم في التلميذ، على خاطر هو ما كانش في وقت بعيد كان تلميذ يفهم قريب من مخ التلميذ، قاعدين يعملوا في إفور مجهود ياسر به، يعطيهم الصحة على خاطر ما يشتبع البرمجة وحده قاعدين.
0: مش تحكيوا فيهم بعد شوية في غدوة خير، ولكن تو أخبار الكورة مع خسائر رياضة رامي الفوراتي. البداية برابط الأبطال الأوروبية، النتائج والليلة مقابلة القمة كانت جالاتا سراي وبرشلونة، وكان فما مقابلة زيادة من الطراز العالي أتلتيكو مدريد مانشستر يونايتد. تفاصيل الليلة رامي،
2: نحكي على نتائج الدفعة الأولى.
5: مش نلقاها هوني معيش في البيين، مش نلقاها هوني.
2: عنا تفاصيل كواليس،
0: عنا تفاصيل وعنا الكواليس.
2: صح عليك. سيدي نتائج الدفعة الأولى من الجولة الثانية، نحكيه على القمة بين برشلونة غلاتاساراي اللي فات 4-1 لبرشلونة، كيف كيف القمة بين أتلتيكو مانشستر يونايتد 2-2 لأتلتيكو مدريد، لونس ينهزم أمام سبورتينغ لشبونة، صباح من أذربيجان أول انتصار وأول هدف في تاريخه في الشامبيونز ليج، الفريق اللي تأسس عام 2017 ينتصر على سلافيا براغ، الباير منشن يتعادل مع فايكينغ في النرويج، أرسنال 3-0 ضد ليل الفرنسي، ريدبول لايبسيج ينتصر 1-0 ضد بي اس في، وهزيمة الانتر في سانسيرو المفاجأة 4-3 كونتر كلوب بروج، وانتصار في ريال 3-1 ضد نابولي.
0: 4-1 البرسا قالت سراي، مفاجأة النتيجة رامي ولا منتظر كانت؟
2: والله هي مش الشوط الأول اللي تقلبت المباراة بعد الهدف اللي تنحى الحق بتاع ربي الماتش تبدل، خاطر قالت سراي كانت عم في ماتش كبير برشا وثيقة وكذا واحد، ولكن الشوط الثاني بانت الفوارق، معنى الشيء بعيد على بعض، وبنك برشلونة قوي برشا، وبرشلونة كلها سنة بعيد على الفرق الكل، رغم اللي مازال ما جاتش مباراة كبيرة كاللي تقول انت بي اس جي كذا ريال حاجة
0: نجم تروح الريال يقلب كل شيء،
2: اي مباراة نجم تقلب، ولكن برشلونة بور لو مومون هجوميا ما غير رافينيا، راهو نحكيو على فريق نقص المهاجم نتاعو اللي ماركي ما نعرفش قداش توا، دونك بعيده برشا على الفرق الاخرين، والفوارق كبيره مع غلاتاساراي.
1: لامين يامال وحده رفيق في بلانيت وحده، راهو تشوف لي باس البارح الاسيست اللي عملهم، ما فهمتش كيفاه تقول الكوره يطيش فيها بيدي يراو الراحه اللي يلعب بها والدريبل كيفاش بالحق
0: شبوبيه هو يلعب شبوبي
1: رفيق، لا موهبه من عند ربي، لا تسقلها كما قال ناصر ولينا في الرخام، لا حاجه ربي عطاك، ما خاطر يعمل في حاجات ما تقوليش ربي اعطاه موهبه بالحق رفيق مش نورمال، راو يلعب براحه كبيره برشا. والسلام عليكم.
3: هو الحاجه اللي هو الحاجه اللي ما زالت معناتها بالنسبه لي انا برشلونه لازم تتحط في ماتشات كبار، خاطر البارح زاد سي لو بلون ديفونسيف عملوا اخطاء، معناتها كانت تجي تقلب الماتش معناتها لك
0: البارسا.
3: بالنسبه لي انا البارسا الحق بتاع ربي تشوف في ملعبيه وتشوف فوليوم دو جو معناتها اكسترا اوردينير، اي ايكيب مهما كانت الامكانيات الفرديه نتاعها ولا الدفاعيه انه قادره تخرج منها، خاصه الفيزيكاليتي انديفيديوال كوليكتيف نتاع الفريق بالحق معناتها حاجه كبيره.
0: لو 20 اكتوبر يقول لي المخرج بي اس جي البارسا، لو 25 البارسا الريال، معناها عندها 10 ايام باش تشوف فيهم زوز مواجهات من الحجم الثقيل. نجموا نحكموا اكثر وقت على البارسا وعلى لامين يامال والفورما نتاعو، لانه يامال هذا ما ورانا شيء في الكوب دي موند وقت اللي كانت منتخبات كبيره وقاري حسابها وكذا، تقريبا كان خارج الموضوع لامين يامال رغم انه محاصر وكل ما وراش الكوب دي موند الكبيره. دونك نستناو مقابلات كبيره لبي جي فورما سنين بي جي باه متفرشش فيها
2: في الشامبيونان مش برشا اول العام تاع برشا تاع ماهيش الاولى ديجا، ما ديما كيك يسبقوا هما ومن بعد ياخذوا في الشامبيونز ليغ، ولات عندها شخصيه تشبه شويه شخصيه الريال اللي حتى في الشامبيونان الامور مش ماشيه يجيو في الشامبيونز ليغ.
0: شخصيه الريال افيك لو ستيل دو مانشستر سيتي تاع غوارديولا
2: ما عندها ماتش كبير غدوه كان ظهرت بوجه ايجابي تبدا تفهم اكثر شويه ملامح الشامبيونز ليغ اليوم بلوتو.
6: ولا مال على البالون دور خاطر لامال قاعد يعمل في لوبينغ كبير ويعمل في بريسين كبير، انا نستحق البالون دور نستحق البالون دور دونك يس سورباس
0: وسي في كل لامين يامال كيليان مبابي عثمان ديمبيلي الناس الكل تحدث على البالون دور من اكثر لي فيرسيو يظل اللي فيها كشويه تشويق معناها ما نجموش نقولوا فما واحد فافوري بنسبه كبيره اللي باش يقدم البالون دور باش يكون ليو ميسي في حفله التسليم. هذه المعلومه اللي قريتها
6: البارح.
0: نمشيو نحكيو على خلينا نرجعوا طول لتونس نرجعوا طول لتونس
2: أو الرحلة
0: يعني الرحلة ديريكتومون معش على تخل في الوقت فما طيارة عام 25 ساعة رتاء فازي جنجي الريتا كيفية زيادة
2: دعابة دعابة السوداء
0: دعابة السوداء. نحكيو على صديقنا الصحبي بكار ود البارح البلاتو كما وكلت بعضها شوية الأمور هما الكل أصدقائنا، أما باش نحكيو شوية في الظاهرة ذي متاع كل واحد بمريول للدرجة هذه معناها التفاصيل رامي.
2: بالضبط نمشيو البرنامج ملعب نجوم مع صديقنا الصحبي بكار. الموضوع باش نبداو فيه باش تتحط الأمور في إطارها إقالة نبيل الكوكي وعودة محمد الكوكي لي دو كرونيكور اللي موجودين معاوية القادري لاعب النادي الرياضي صفاقسي السابق وكمال بن خليل المحامي
0: الأستاذ
2: بيان سور المعروف بقربه للنادي الإفريقي. هذا هي الموضوع وهذا هي شنو اللي تحكي فيه.
7: عشرين ماتش سرقتوه انتوما قدام النادي الافريقي، احكي في امور ثانيكم
8: ما تحكيش بلغه سرقتوه،
7: رد بالك
8: ما تحكيش
7: سرقتوه 20 ماتش قدام النادي الافريقي
8: وما تحكيش بيديك
7: ضربه الجزاء قبل ماتش في ماتش لا ليه هدف شرعي للنادي الافريقي وضربه جزاء شرعيه ما سمعش حكمته
8: وماهوش هدف شرعي لكذلك
7: لا خويا
8: نحكي لك الترتيب
7: في مباراه الذهاب اللي النادي الافريقي تحرم من هدف شرعي
8: مانيش نحكي على
7: الجزاء
8: مانيش نحكي على مباراه الذهاب
7: لا ما تحكيش ما لبيتكم في المي عداها رمي الكره ما تعملوش مع النادي الافريقي
8: لا
7: ما تعملوش مع النادي الافريقي شوف رد بالك
8: باش نجبد النادي الافريقي
7: ما تجبدش النادي الافريقي
8: لا لا مش
7: منك
0: انا لولا بعض المظالم اللي تعرض لهم هذه الفكره راهو وقال العباره نتاع قال دون لو سونس نتاع بار اكزومبل بوت كونفيرمي يا فرش. هذه العباره كل يعرفوها الناس اللي تبع الكره، يحكي على الهدف نتاع الافريقي في ملعب الطيب المهيري. هو حب قالها وباش يتعدى كامل بن خليل الاستاذ صديقنا وقف وقالوا ما ترميش المعنى وحتى انتوما كل عام قداش من مره
2: سرقتوا
0: اهداف غالطين وبروفيتيتي يعني vous avez profité من اخطاء تحكيميه ضدنا احنا وليت الحركه هذه والظاهره ماشيه وتزيد في علاقه بانه كل واحد يحامي على مريول جمعيته. هاني قلت مع اصدقاء سلموا عليه الاستاذ كمال بن خليل صاحبي بكار ومعاويه كيف القادري، ولكن حاج ما جاش الوقت باش واحد يا اخي حتى في البلاتون وليو نتفاهموا ما نعرفش بتدر هذه نسوقوها بكل حب للزانيماتور. يا خويا تحب تمشي انت في الثنيه نتاع كل واحد عنده دراب وجمعيه ويدافع باستبسال هكاك وتعمل شويه فيه رغم اللي احنا نخاف الاهداف ومن تداعياتها على يا اخي حتى حد ما يتكلم فوق حتى حد. كلم كملت الناس قول ايش تحب في الافريقي في الترجي في السياسيس عندك تختين نتاعك الناس كل سكتة بعد الاخر يحب يعقب ويقول ليه حتى هو ما كل عام وموا ما توليش فما عيات وتولي لعبات تحس في كره وتولي لعبات تحس في ضغينة ما بين الكرونيكور يتعدى للفيراجات ويتعدى للجمهور ما نعرفش هذا راي برنس
9: لكن هذا الموجود تو مش مع بكار برك في كل بلاتوات واللي نسمعه ما تفهمش على ساعة واحد يقول بلكش أنا من نقص سمع ولا لا تأكل بعضها وبكار يبدأ يريثهم يا أولاد يرحم والديكم كل واحد يدافع على جمعيته روكي يبدأ في مش في في تلفزة ولا في إذاعة دافع عليها كما تحب تلفزة وإذاعة دافع عليها لك بقليل من الانضباط مش أنا طب نعطيهم دروس تبارك الأستاذ ولا كذا زاد ما نجمش نعطي دروس أما يا ولدي ساعدوا بعضكم حتى المستمع يستفيد منكم أنا شيء ما استفدت سمعت عركة
0: اي فكتي عركة ما يستفيد حتى حد وانا قلت ما نيش نعطيه في الدروس ونعرف أصدقاء ويتقبلوا بيروح رياضية نتصور ولكن نحكيه علي سيدي به يتكلم الناصر الناس كل تسكت عنده دقيقتين ما نمشي للي ما من غادي يتكلم هو على الاقل بقل تونسيون وعرك وكل لانه ذاك يبدا في بلاتو بعد يمشي ينتشر في الفيسبوك وجروبيات وباجات ومن بعد نلقاه في الاستادات وبعد ما نجمش نتعجبوا معناه انه الامور فيها ياسر تونسيون في كورتنا
3: كلمه زي هذه الخلافات هذه اللي قاعده تصير في البلاتوات بكل امانه ماذا بيا تصير واحد ما ينتميش للجمعيه هذيك تختلف معاها تكون انت مثلا منتمي لل
0: على فكره على
3: على فكره على ايدي على حاجه اما انك اليوم تعيط بالطريقه هذيك ولا تحب تدافع معناتها بالطريقه هذيك في نهايه الامر ما نجم كان يشنج راهو ديما هذا الانتماء ديما فيه راهو فيه الحقيقه وفيه الغلط وفي ناس تدافع على حقه وفما ناس تدافع على اقل حقه وفما ناس تعطي في الحقيقه وفما ناس تزيف في الحقيقه هذا موجود في البلاتوات لكن الطريقه هذه تجم تكره المتفرج المتلقي اللي يتفرج فيك يولي ماذا بيه ما يحبذش
0: ونفس الفكره فيه. تنجم توصلها باقل تونسيون نفس الكلام توصله باقل تونسيون
3: من غير الكلام اللي قاعد يتقال يزيد معناتها ما فما حتى واحد يزيد على واحد في الحب راهو هذايا راهو انا نعرف المقاييس بالنسبه لهم هما اي واحد حاضر في البلاتو يقولوا كيفاش انت تتكلم في جمعيتك وانت ما رديتش عليه وما دفعتش ولي كل التونسيون تطلع عليه ولي معناتها تشنج كبير
0: يلا نحكيوا على بلاد انا قبيله قلت النجم نستلموا من عده تجارب هذه البلاد النجم نستلموا من تجاربها لانها قصه نجاح نحكيوا على رواندا في علاقه بالرياضه تفاصيل الخبر رامي يلا
2: نحكيوا على فورمولا 1 اللي ترجع لافريقيا باتفاق يمتد تقريبا لعشر سنوات باش السباقات بتاع الفورمولا 1 يتنظموا وين تحديدا في رواندا وين من المقرر انه ينضم السباق بتاع الجائزه الكبرى الافريقي اللي رجع بعد غياب من عام 1993 من اللي كان في جنوب افريقيا ومن بعد شهدت افريقيا غياب على سباقات الفورمولا 1 نحكيوا على سيركوي تقريبا يستهدف 100,000 متفرج اقتصاديا مهم برشا في علاقه بالموضوع هذا على خاطر السباقات هذوما نتاع الفورمولا 1 حسب الدراسات اللي تعمل فيها جماعه الفورمولا 1 يقول لك تقريبا 100 مليون جنيه استرليني سنويا من التاثير الاقتصادي للبلد المضيف هذا نحكيو بعد ليفينمون وقبل ليفينمون على مدار عام كامل نحكيو على سباق في عام معناها نحكيو على اسبوع في عام كامل في ايامات ليفينمون بيدو معناها نحكيو على الجمعه هذيك بيدها دراسه تقول لك يا سيدك يا سيدك رواندا في السيناريو نتاع عندها 30,000 زائر اجنبي مادام نحكيو على سيركوي فيه 100,000 تقريبا باش تدخل فلوس نحكيو على 52 مليون دولار من في علاقه بالوتله المطاعم النقل وكذا والعباد للدور وبخلاف العباد اللي قاعده داخله في سيناريو اقوى برشا في 50,000 زائر نحكيو على 86 مليون دولار ولكن فما حاجه مهمه راه فما استثمار دول هذيا قاعده تدفع في فلوس نحكيو على 30 مليون دولار تقريبا يدفعوهم الدول هذوما باش ياخذوا السيركوي ويولي يتنظم عندهم الكونترا هذا نتاع 10 سنين ولكن كل عام تقريبا دخل في 52 مليون يورو وتنجم توصل حتى ل 100 مليون على مدار العام كامل
0: كل عام تدخل في الارقام هذه والى جانب فما اللي يتقاس بطريقه مباشره فما الحاجات اللي ما تتقاسش انا كي نحكي فورمولا 1 ورالي وسيركوي والعالم يشوف في بلاد اسمها رواندا بعد ثم امباكت بوزيتيف يتقاس بعد 4 سنين و5 سنين و10 سنين اللي البلاد تولي حاضره في التوب اوف مايند بوتيتر نتاع اي سائح يبحث على ديستيناسيون يمشي له على وجهه يمشي له هذا نتيجه روحات نتاع ناس خدمت على امتداد 20 سنه واكثر شويه باش وصلت اليوم رواندا دون لو طون اللي نعرفوها. رواندا اليوم اللي تعمل في الفورمولا 1 كلمه صغيره.
6: هو ده هو الفورمولا 1 معناها يدخل برشا فلوس. معناها ستان سبور يمكن لو بلو لوكراتيف في لي سبور لامباكت نتاعو خاطر فما لاندستري اوتوموبيل فما لاندستري بروماتيك حتى الاسفلت راهو فيه دراسات والاسفلت هذا والديسا. علاش رواندا علاش بالذات توا؟ خاطر الخليج راهو ما عادش معناها تاجلوا برشا منهم ان جران بري نتاع ذهلي ابو ظبي تلعب في سنغافور ولا حاجه دونك يحبوا ينقصوا من لي جران بري خاطر فما البحرين.
0: فما علاش رواندا زاد خاطر رواندا حاضر
6: بيان سور هي ما نحكي لك زاد ما انت تي سوت سور لوكازيون شنو هو اللوبيين تبدا فايق مشاو هما يزون بريزونتي لو دوسي خاطر خمو قالوا اي باش ينقصوا معناها دو جران بري مينيموم معناها من الخليج دونك هما. اما رواندا راهي ستا ميراكل ايكونوميك وراهي قاعده تعمل في كرواسونس الايكونومي نتاعها زاد موقعها زاد رفيق ريتك التاريخ نتاعو
0: فسخته
6: لليه نحكي لك هي في قلب افريقيا معناها ريتك التاريخ الناس بدات تنسي شكون يتفكر اللي صار بين اللي اوتو اللي توتسي 20 30 سنتين
1: هذاك عشان باش نقول 30 سنه في حرب ومجاعه وما عندها شيء. واليوم رفيق راهو رواندا تخدم في خدمه كبيره في الكوم راهي سبونسور نتاع البارسا وبي اس جي معناتها راهو زوز فرق هي سبونسور نتاعهم ما هي سهله. انت تعرف السبونسور اللي تهاتفوا على الفرق هذوما معناتها باش وصلت هي غادي وتراها اليوم بارتو
0: خدمة كبيرة.
1: خدمة كبيرة برشا.
0: نختم أخبار الرياضة بالريال بالنادي الملكي ما بعيد على الكورة أما عالم عنده علاقة بالكورة التسويق الماركات ليبرال التفاصيل
2: والاستثمار في جميع التفاصيل متاع أي حاجة يعيشوها ملعبية الريال ولا النادي عموما. نحكيه على شركة لوي فيتان اللي تقدم الطقم الرسمي للنادي ريال مدريد الخاص مش بالحاجات العادية ولكن بالسفر هذا سفر بركة لديبلاسمون كل ما يطلعوا في الطيارة يكونوا موجودين ولابسين اللبس هذيك تصاور نتاع الفريق الكل البارح هبطت بهذا ويوريك علاش قلت لك انا التفاصيل الكل حتى فار اكزامبل شركه اودي زيدا مستثمره في تفصيله نتاع ملاعبية ريال وهي الدخول الى الملاعب نتاع التدريب الراف كل الصبحيه هذيك راهو دو بريفيرونس فما ملاعبيه اسامي بالذات عطاوهم كره باش يدخلوا بهم للانترينمون ويتصوروا في الانترينمون. نحكيوا على فالفيردي بار اكزامبل الكهرباء اللي تهدات له باش يحضر بها في الانترينمون ويتصور بها تسوى تقريبا 160 ألف يورو. كيف فينيسيوس تقريبا الكهرباء اللي لازم يحضر بها في اللونترينمو ويتصور بمعادل نقول احنا يتفهموا على 10 مرات في العام ولا 15 مرة في العام
0: يجيبها
2: يحضر بها باش تتصور الارويت بالضبط اللي هي 88 ألف دولار. كيف كورتوا كارفاخال قبل رودريجو الملاعبين الكل عندهم كراهب عندهم نمبر معين في العام يدخلوا بهم للونترينمو
0: مرات يجي بهم للبارك يعمل سياس لونترينمو يروح باش يشوف
1: يا اخي ميسي ما يحب يشارك فيها الرويت ولا اوبليجي يخرجها باش يمشي يحضر ويرا
0: انا عقد مع شكون يلبسنا احنا ولا
1: عندنا عندنا ما الماركه مش معروفه وكذلك
0: التفصيل علاقه
6: بالماركتينغ هو الكل
0: التفصيل معناها هذه اللبسه والبراند اللي نعرفوه الكل ياخذ الفريق باش يطلع في المطار ويسافر وفقت توني باراد موضوع في الاوتيل موضوع البارك كي تدخل الصباح كراهب كي تخرج من عرشين درشنو هذا اش معناه شركات وبزنس واقتصاد وهذا يفسر اش معناه غدوه كي يشتري لك ملاعب ب 200 مليون اورو 300 مليون اورو لانه الرتور سور انفستيسمون منطقيا مضمون معناه
6: ويفسر زاد التذكره ب 600 اورو ما خلط عليها
0: بعد فكره ماني. البلوك نتاع الفقراء اللي نعملوه البارح فكره سمباتيك يلا نخرجوا فاصل ثم نرجعوا مع السندريلا والبوكس نيوز وغدوه خير ما زلنا مكملين معاكم في الرف معاك
10: خليك قريب فيم وراجعين
11: بدل الأقوى بدل الفرجة مضمونة وما تقصش بدل حياتك واختار الصحيح لدوم اختار ألفاسات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفرك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات ما لقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول خذ جهاز ألفا وتفكرني ألفا تبدل لك حياتك
12: تدلل تدلل
13: في انيفرسير جيون لهبال الكل في الكادوات 4 كراهب الكتريك بوكس زوز موتورات الكتريك 4 فواياجات لتركيا ودي زيس فانسيس وبرشا كادوات تهبال مالا من اليوم حتى الواحد نوفمبر في الانيفرسير متاع جيون سكاني الكارت فيت في البورني اللي موجودة في لي زيبر مارشي جيون
12: تدلل
14: جيون ايام دللنا
15: Carthage Even Show présente Desert Bloom Festival. Les 29 et 30 octobre, le désert s'embrase à Moespa. Angel Jmel Touzer. Avec les stars internationales Mahmoud Orhan et Francis Mercier. Accompagné des talents tunisiens Mahdi Marraoui, Samer Sultan, Jawora, Feki Station, Luigi et Unibal. Deux jours de musique, de lumière et de magie au cœur du Sahara. Desert Bloom Festival. Let the desert bloom.
16: Super Siesta. J'arrive à la numéro 1 en Tunisie. Près de 30 ans.

0: البرهان يكمل معاك النص النهار أستاذ. كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للمري ساعتين ونهار الحد في نفس التوقيت. ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكس نورمال. وعندك مع الحكاية البغا نورمال ما لتبع بالعريف كل سبت وحد أبغتير من المري ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان أفام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات. حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: ديوان فام. صوتكم في جيبس على 99.1

0: الاحد من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجر
1: 8:39 دقيقة البوكس نيوز بصوت السندريلا بعد لحظات، ولكن قبل هذا جرعة الأمل اليومية وغدو أخير والمواضيع جاءوا في علاقة بالقراية. وليداتنا اليوم حكينا قبيلة على الصغيرات والتودات والقراية، ولكن فرصة اليوم باش نحكيه على معلمين مربين. اختاروا اثنين اللي قالت عليها السندريلا قبيلة، تفاصيل الحكاية في غدو أخيرة.
2: مهما كانت الصعوبات حلمتك موجودة تستنى فيك كل يوم، خطوة القدام غزرة تفاؤل جديدة تقرب لها أكثر والدنيا أصفى في عينيك. غدوة خير بمساهمة زيت صافي.
3: كاد المعلم أن يكون رسوله، هذه من أهم الرسائل اللي تختصر قيمة دور المربي، خاصة وإن في شهر أكتوبر اللي احتفلنا فيه باليوم العالمي للمربي. وكما تعرفوا المهنة هذه ما هيش سهلة، على خاطر المربي مش شخص ينقل المعلومة للتلامذة أكاهو، أما زاد يساهم في تكوين شخصياتهم، يشجعهم ويكتشف مواهبهم، وأكثر من هكا يخليهم يحبوا القراية والتعلم. وفي تونس فما برشا مربين يختاروا ويتحدوا الظروف والإمكانيات المحدودة باش يقدموا لتلامذتهم طرق جديدة ومختلفة للتعلم. ومن بينهم المربي حمدي الشرعبي اللي قاري في المدرسة الابتدائية خير الدين في الفحص، واللي رغم الظروف الصعبة والإمكانيات الضعيفة في المدرسة اختار يتحدى الواقع ويخلي التعليم بروح عصرية وجديدة، ومستعمل تقنية الهولوغرام داخل القسم باش يقدم الدروس بطريقة مختلفة تخلي التلميذ يستمتع أكثر وتعاون على إيصال المعلومة بشكل أوضح. ومن بين المربين اللي متعودين زادا يعملوا مبادرات مختلفة ومبتكرة للتلامذة في القسم، المعلم لسعد الشاوش اللي قاري بالمدرسة الابتدائية التحرير بطريق العين في صفاقس، اللي مؤخرا حول قسمه الى فضاء احتفالي مزين باش يقري التلامذة درس على اعياد الميلاد ويخليهم يعيشوا تجربه تجمع بين المتعه والفهم والابداع وتقرب التعليم اكثر لعالم الاطفال. والمبادرات هذه ما هيش لولا من نوحة بالنسبه للمعلم لسعد اللي سبق وتم تكريمه تقديرا للمجهودات اللي يقوم بها بعد ما اقترح طريقه بيداغوجيه مبتكره خلت التلميذ ياخذ دور اكبر داخل القسم، وين خلى التلميذ هو بيدو يقدم الدرس لزملائه في تجربه تشجع المشاركه في النفس وتخلي التعليم.

0: الاتصال المعلومة طريقة تخلي صغار عاملين جو. شفنا العمناوي اللي يظهر لي معلم يقري صغار في القاعة قاعدين يحس روحهم كانوا في الافكتيف مو هذا قالت زادة سندريلا. حكينا على معلمين يقريوا بالبروجيكسيو يعملوا كل فيلم يجيبوا كل حكاية. حكيت الجمعة اللي فات على بنتي ولات في الكالندري حتى جي موانزان جي بخاطر باش يخلطوا لدات بروف لونجلي ولا معلمة لونجلي قالت لهم باش نعملوا بروجيكسيو باش نجيبوا بوب كورن ونحكيوا في الدرس الفلاني. هذا ينجم يعاون الصغار على انهم يحبوا القراءه.
1: والله يا رفيق تحيه الاستاذي سي البيوضي قراني تكنيك كان عاملنا هكا في القسم رونق كبير برشا في البير بلون النظافه والعفافه ويعملنا بروجيكتور على الحيط ويقرني بيسور. انا ما فوتش السته في التكنيك اما للامان كنت ندخل الكور عامل جو على الامبيونس اللي عملها سي راهو كيفاش عامل الجو كذا بالحق تدخل تقرا شيء.
0: انا كنت نحب التاريخ والجغرافيا خاطر قرانا استاذي معناها نحكيو برشا في الكونهار ثني يعمل 10
1: عرف نقطه
0: 10 15 دقيقه ريكاب لحد الرياضي والترجي والفريقي والبتوال وشفت هذيك اي اوب وبعد يكبسنا سي نرجع نقراو اما كل بيدغو موفمون زعما نقربوا فيه للاستاذ ولا لي وصحاب تيزي مسيو هذيك بينالتي هذيك ما تفهمش كوره نحكيو بعد اوب نرجع نقراو تحس روحك عامل شويه جو. هذا مهم جدا خير ما راكي نجيو نحكيو لصغار انا الاستاذ الفلاني يدخل السلام الانضباط من دقيقه 7 سنين و8 سنين ماني حاجات ما يفهمهمش راهو في مخه ماني. حاولوا نجدوا قدر الامكان طريقه التعاطي مع الصغيرات.
2: انا قريت في ليبر وقت اللي كان ليبر الحالات الميؤوسه
0: الليبر القديمه
2: كنت قريت روماتير في ليسي
0: بالعكس قريت
2: قاري فرونسي مات وقاري سيونس
0: مات بالحق
2: وقاري ماني تيرمينال
0: وعاد هذاكم ليبر وقتها
2: ليبر مكان اكبر مني مرسى كل بطاقه عليه خرجوا
0: عرفت اللي عاملين ويجي عم حاتم انفخ
2: يلا من بعد ما نزل زجري بالاجتهاد بالقرب
0: لازم كان كيك
2: اسمع فما مره كان برشا يشوش كل شيء جبت لهم مجلات قلت لهم اسمع ما بحبش يقرا بالبصر على خاطر اقرا بعد ايش لعبت كل وقت كنت
0: تربح
2: اسمع الاجتهاد بطريقه حتى انت اجتهد اخزر لعبت كل شخص المشاكل لعبت كل قويين في التشخيص اما معالجه المشكل هي اللي يلزمها اجتهاد
0: فهمتي مرحله المشاكل صحيح. الكبيره تنجم انت في الشيله نتاعك في قسمك تلقى حل وتتعامل معاهم كاصحاب تردهم اصحابك مهما كان العمر راهو التلميذ ديما ينحني لك العلاقه هذيك يشيخ كي البروف يستقربوا ولا البروف تستقربوا بالنسبه لي حاجه محليه كبرت به نبنيو على هذا من اللي عمره 7 سنين اللي يخلط حتى للباك فما حالات ميؤوس منها من حتى حل
1: تو ريت رفيق تعمل هكا تعقد التلميذ راهو
0: فماش حاله التلميذ
1: فما برشا عباد كيف
0: لازم يلقاو فماش كيف والله لا كيفك ما فماش والله العظيم
1: حسبي الله ونعم
0: الوكيل فاصل ونرجع مع السندريلا لا باش نحكيو على الاخبار والبوكس نيوز
3: خليك قريب فيم ورجعينا فما حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار كونكسيون الترا رابيد تير تيران تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار
4: ماكس بوك 5 جي اورانج ايلو برودوي دو لاني بكونيكسيون تري او ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر جربها وحفلها في الدار
3: عندك اورانج
5: فما حاجات كي تتقص عليك نورمال
6: اما كي تتقص عليك الانترنت
5: تولي تفيبري
6: تفيبري
5: تفيبري حتى تجيك جلوبال نت تفيبري تمتع اقوى فيبر ب 55 دينار و900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفيبري
3: صوتكم في جيبس على 99.1

0: الاثنين الجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق وليرف مقر
1: 8:46 دقيقة نمشيو للبوكس نيوز بصوت السندريلا توت سويت
0: بوكس نيوز.
1: المود بتاع الحلقة بشيف القراية والصغار والتلامذة والمربين تفاصيل الحكاية سندريلا يلا
2: باش نشوفوا كي المربي أو المدير المدرسة كي يبني علاقة جميلة مع التلامذة يقفوا معها بلغتنا باش نهزكم الجبس وين صارت احتجاجات سهموا في

0: تلاميذ المدرسة الإعدادية النموذجية وقفوا قدام المندوبية متاع التربية علاش تضامنا مع مديرها سي نور الدين. حسني جلالي كاتب عام الفرع الجامعي للتعليم الثانوي بيجابس يكشف التفاصيل مع هدى الورغمي في برنامج 60 دقيقة.
1: بعد قرار معنا إدارة المؤسسة التربوية بمنع عملية النقل تلاميذ بين الأقسام، وهذه في كل مفتتح سنة دراسية عانيوا منها في مؤسساتنا التربوية، لجأ أحد الأولياء إلى مندوبية حماية الطفولة واستصدر قرار بنقلة ابنته، ضرورة نقلة ابنته من قسم إلى قسم آخر بعد رفض معناها إدارة المؤسسة لما طالب نقل عدد من التلاميذ. أذنت المندوبية الجهوية للتربية بجابس للسيد المدير بالنظر في إمكانية نقلة التلميذة هذه من القسم اللي وقع ترسيمها فيه إلى قسم آخر. التلاميذ بعد أن علموا بأن حركتهم الاحتجاجية للمطالبة بالنقلة أدت
2: إلى عفاء المدير،
1: عفاء السيد المدير، تحول غضبهم من المطالبة بالنقلة إلى تشبثهم بمواصلة السيد المدير الإشراف على إدارة المؤسسة التربوية. وكيف كيف الزملاء السادة كيف كيف اليوم دخلوا في حركة احتجاجية محتجين على الطريقة التي تم بها إعفاء السيد المدير. تنقلت السيدة المندوبة العشية إلى المندوبية، استمعت إلى الأساتذة في الإعدادية النموذجية، بلغوها امتعاضهم من القرار المتسرع اللي جاء بإعفاء السيد معناها المدير من مهامي، استمعت إليهم. وكما نعرف السيدة المندوبة كيف كيف القرار مش بيدها، القرار هو قرار مركزي، قرار وزارة، قرار الإعفاء ممضى قانون. المندوبة قدم التقرير انتحى إلى وزارة التربية والقرار يتخذ صلبة وزارة التربية.
3: سمعت تفاصيل الحكاية، حكيها على لسانه على عهده حسني جلالي كاتب عام الفرع الجامعي للتعليم الثانوي بجابس. دي ما نقول في الحكاية ذوما عنا فيرسيون ما عناش فيرسيونات الكل، ولكن أنه اليوم التلامذة، خليني ناخد الجزء الثاني من الموضوع، أنه التلامذة يهبطوا للشارع ويهزوا أوراق ولفتات كاتبين فيهم ومطالبين فيهم بعودة المسؤول متاعهم. سيكو السيد هذاك الكبار نجح حاتم في البقعة اللي يخدم فيها مع التلامذة اللي يخدم معاهم، وهذا ينجم يكون سبب يخلينا نراجع القرار. مش مشكلة راه مادام تلامذته يحبوه هو ناجح غادي وتو يرجع فيك البقعة اللي نجح فيها. بيسير احنا ما عندناش الحيثيات الكل، اذا كان هذا هو الموضوع بالحق يرجع، خاطر الاهم عندنا صغارنا يكونوا لاقين الانفيرونمون اللي يحبوا عليه الكل.
4: هو النجاح الاول نتاعو اللي عامل جسور تواصل مع التلامذة، اللي كي يبدا معناها المسؤول ولا المدير، خاصه في مؤسسه تربويه ولا معلم بكري، نحكيو على المعلمين كيفاش يجتهدوا باش يعمل، الفو افوار عايزم عندك جسر تواصل مع التلميذ باش يقدرك باش يضرب عليك باش يدافع عليك. راه ما يعملوش ديما تلامذه، بعض ساعات حتى مدير يكون جونتي وباه ما يعملوا معاه شيء، اما حسوا اللي باش يخسروا هما في النقله متاع هذيا، وحسوا زاده بتاتر كما قلت انت راهو هذايا معناه نحن حتى ما عندناش حيثيات الحكايه، ينجم يكون
3: معناش فيرسيون الكل كامله،
4: ينجم يكون حكايه اخرى نحن
3: نجهلوها.
4: على المبدا كي تكون انت تخدم في خدمتك وتعطي حق التلامذه وتعطي حق الناس اللي انت قاعد تخلص على خاطرهم، راهو ما تخسر حتى شيء.
3: ومثالش كي نراجعوا قرار مش مشكله راهو اذا كان ما فماش حيثيات اخرى وامور فيها خطوره ما نعرفوش، اما اذا كان هذه هي المشكله سيدي حتى ولو حتى كان نقلة عادية كذا، إذا كان القتلام ذا متعلقين هكا بالمدير ويهبطوا على خاطره للشارع وكذا،
4: إن شاء الله ما يطلعش المدير يطلب نقلة،
3: لا متلام ذا تعبوه لا إفكتي، وإذا كان يحبوه هكا نجموا تراجعوا في القرار لمصلحة
4: نحن ندافع عليك نخرجك الديوان
3: بالحق
4: نخرج
5: جملة خاطر ما بيني معنا حتى جسر بالحق حاتم قال كلمة راو المدير يتحب والأستاذ يتحب كي تبني مع التلميذ أنت
3: حتى جسر
5: طول لوح مكش بنيها معانا
3: بلح
5: ما تحكيش معانا ما تقولش كذا تدخل السباحة تسيح
3: دوك لو غدر وقرار إدارة يغادر رفيق بوشناقي جي مثلا
5: نعطيك سكوب عن قريب ويت اند سي قاعد بارح حكيت مع مهدي قاعد يحضر
3: فما أسامي
5: انيماتور اين سبخ شعره تكتونيك الجو
3: تكتونيك وعلى تحب سبخ شعره
5: ايه معناتها
3: ماهوش ركيك
5: مش منشط روتيني تومي تومي تومي كذا كذا على قريب باش تسمع الموبايل
3: دونك ماشيين في
5: ماشيين في هذا وكو. ان شاء الله ما تتظلمش عاد
3: خليني
5: خليك بيان سور هذيك هي الحياه المهنيه نحبوا بعضنا نافقوا الوجود يتيح
3: يلا يلا خبر الموالي انتيرو لوين الولايات المتحدة الأمريكية خبر غريب عجيب ولكن تفاصيله نعرفوه مع سندريلا يلا
0: هو يقول لك قليل وين نقابلوا
3: بربي سمحني صديقتنا تفعل ترور وعيادي تقول لي رفيق كيفيه لزيليف يوليو يتدخلوا في قرارات الإدارة راهي تولي فوضى ما قلناش يتدخلوا نحن وإذا كان قلنا ما فماش أمور أخرى نجم يكون مدير عامل أخطاء أمور ديسيبلينار
4: هما وصلوا صوتهم
3: مهم نخذوه بعين الاعتبار مهم صوتهم معناها بتتر قولوا سيد هذا نجح في أنه تلمدة تحبه تحترمه هذه حاجة مهمة جدا جدا جدا بعد البياسور تقعد الإدارة والوزارة لها السلطة الكاملة لتقدير الموقف يلا نرجع لكسندريلا
0: كما قلت لك الحكاية جينا من الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا من ولاية تكساس الحكاية عنوانها مقابلة الإساءة بالإحسان الحكاية تحكي على نادلة اسمها ميلينا سالزار اللي هي تخدم نادلة عندها توا 7 سنين في مطعم كانت تتعامل مع حريف كبير في العمر هو محارب قديم في الحرب العالمية الثانية لكليون هذي معروف انه هو كان فظ ديما يسيح ديما يعيط ديما يشكي ويبكي الماكله نتاعو يحبها سخونه لدرجه الغليان الشيء اللي خلى لي سيرفور اللي يخدموا في المطعم هذا يتجنبوا ويرفضوا انه يخدموا الا ميلينا اللي قررت انه تخدمه توسع بالها تميزت انه هي كانت صبوره معاه تخدمه بابتسامه واحترام من بعد توفى السيد هذا اكتشفت انه خلالها في وصيته 50,000 دولار تقديرا على خاطرها كانت تتعامل معه معاملة طيبة على امتداد 7 سنوات الحكاية ذي كما قلت تبين انه ساعات ابسط تصرف انساني نجم يخلي اثر كبير يعني السيدة ذي المعاملة متاع نادلة ذي خليت له اثر كبير في قلبه حتى انه هو اختار انه يكافئها ويكتب لها الوصية هذية اللي هي قيمتها 50,000 دولار
3: شفنت بالحكاية زي
5: والله نعتذر
3: عليه
5: سامحني خرجت البر اعتصت على لونتين مش ما
4: اعتصت على لونتين
3: اعتصت على لونتين معنى انت من قمة تربيتك انا كي جيت تعتصت غادر القاعة جملة تخرج وتمشي تهبط لوطة للشارع
5: الميكرو انستاليها الشيف هذي كابتي قالك على بعد 5 متر وخرجت نعتذر سامحت أما فهمت تعويض
3: ليش تعويض هي نادلة سيرفيس في بقعة معناها والكليون هذيك اليوم كانك النوع الفض معناها صعيب هي ديما تجي ولكن تتلهى بيه وتفرح بيه رغم أنه صعيب دو كاركتير من كل كليونات ما
4: تفرحش
3: صحيح وما يخليش بوروبوار لمدة 6 ولا 7 سنوات كان هو الكليون تاعها هي اللي تخدمه هي اللي تسربيه دينار دولار بوروبوار لي كيما تخلي لها في الوصية نتاعو 50,000 دولار قال على خاطر وسعت معايا بالك وعلى خاطر كان جونتي
4: صافي التصوير يظهر جونتي
3: 50,000 دولار لزوم زيد.
5: إيه فما برشا ناس هكره وترقاه صعيب وترقاه ما يظهر قلبه كاسح ولكن في الداخل متاعه يمشي ضمير ويأنبه هو ترقاه قالك المرأة هذه ما عملتش معالم ليه نعطيها مكافأة به ويعطيها الصحة يا أخوي. بالحق يعني
3: ناس لو غدوة هي تفاجأت بال
5: خلينا كمبيالة ناس
3: بالوصية تفاجأت بالوصية لو غدوة بعد عمر طويل ورب يشد لك في ساحتك إن شاء الله تحب تفاجأ واحد من رفمك واحد وفقط باش تخلي له نسبة من
5: الحاج
3: ملياراتك وإرثك ودنيا وعالمك نسبة 10% 20% تفاجأ شكون
2: والله بالنسبة لي أنا أكثر واحد النجم نفاجأ وهو حاضر جنابك رفيق
5: برافو
4: المخرج يسافر
3: المخرج يسافر شكرا
5: بالغصة بالعبرة شيء كبير شيء كبير عازف عازف
3: علاش علاش انت تصور ماهوش صادق
5: من بعد اذنك
2: لا
5: لا صادقه هذه تعبيرها بالغصة
3: والاموال موجوده
5: والاموال موجوده استنى حاضر روح
3: هاني قال لك برنس لو تفاجئ واحد شكون واحد من غير ايطاليا
4: كل صراحه انت شكون
3: لا لا بالحق بالحق
4: والله انت
3: لا لا انا قلت لك ولا مشكون
4: بالحق لا لا انت يا اخويا انت عزيز علي تحب شي استوى في الدور عليه جماعه الديوان
3: لا لا.
4: انت تغادر الديوان تغادر معك الديوان
3: لا باش يدور عليك وما مشكون تفاجئ واحد من المجموعه
0: واحد من المجموعه رامي
3: رامي
0: يضحك كيف جدك تخسين بينا هذا زيد يضحكني
3: خليه واحد برك لا واحد برك واحد برك من المجموعة دي تخليله 10% من أملاكك
5: حاتم شوف كنت شاكل برامي
4: حاتم ليه
3: الحاج ما سعيب ربي يشد لك في صحتك يا ويلي تفز بالعاني ربي يطول في عمرك يا حاج شميتها فيه
6: امين يا رب العالمين شميتها فيه
3: انتو كا امكانياتك البدنية خير من
6: ابش قد لكم
3: مهزكم انا تاو بريباراتور فيزيك انت تتعدى وذاك يتيح حاتم لشكون تخلي يا
4: اميمة
3: بالحق حاتم لأميمة وميمة الحاتم به
5: حلو زياد انا اميمة لسبب بسيط خاطر اميمة باش تبطل الخدمة
3: مخها نتاع استقالة
5: مخها حكي لها اللي عندها 2000 زيتونة وتملك حدائق دخلت في تريك نتاع
3: تهبيل
5: لا قد ديبرسيون عرفت واحد هكا قول لها اميمة ناخذ بوحدها
3: راهي راهي تبدا في البوست ساعات تقول بربي لا تروح نحب في الصيف نعمل 4 بلدان في اللورا يا اميمة البارح قلت لي شنو مش خالص يا اميمة
5: تحت
3: الدار ونعاود رامي شكون
7: النصر
3: بالحق
7: هو تعب النصر
5: لا النصر اللي اسمه وقفه توا اللي تلموا كله وكذا مع اخونا النصر لا والراجل تعب تعب لا معنا
3: انت شكون انا خالي للناصر زيد والله
5: على الارزاق نتاعك وحضور الاشهاد راهي تجمع
3: يا ودي هي
5: كلها خلي حتى خلي الاميمه والديوان
3: هي فر يا ركيك هي فرضيه لو فما نخلي للامانه
4: هو لو فما انا حتى واحد منهم
3: لو فما نخلي للناس تعرف تو ثبت في وجهه السيد هو قال في الارتيكل زبون فض تعرف فض ما تعطيش المعنى معناه
4: ريت قتلك
3: قديش يظهر صعيب ويكحر وقديش
0: قالك محارب يعطيها
3: الصحة معناه 6-7 سنين كيفاش كيفاش استحملته سينو قريت حاجة ظهرت لي ذكية ياسر معناها في علاقة بالبوربوار قالك من من قلة الذكاء انك تعطي البوربوار بعد لا تكمل العشاء نتاعك منطق الاشياء دخلت خدي الطاوله السيرفور يجيك باش تعطي دينار 10 20 50 كل واحد حر هو يعرف الطاوله قداش باش تكلف تمد وقتها ال 20 دينار خاطر وقتها توي سور انو السيرفيس باش يكون اكسيلون بار كونتر ساعات نجم تقعد وتكون ديسيو من السيرفيس تعطي ما تعطيش بوربوار سان فاريان شونجي وقتها وهذه من الطرق الذكيه اللي نحاول نعلمها للناس
5: والله بارك الله عليك العشاء والريستوران
3: العشاءات
5: العشاءات الفخمة معناتها معروف ملك السهرات والله صارت في الصيف مع أصحابي الأمريكان تحية اللي جاوا من معناتها رفيق وريكي
3: هم الأمريكان جاوا من كوستاريكا
5: جا معاهم مصري والله يا رفيق في هكا ريستوران كل مصري بعجبه السيرفور قالوا ما عليك قالوا أنا مصري ونمو البصارة والأهلي شيخ علي أعطاها 15 دولار معناتها فوا
3: 50,000 بريس
5: والله الراجل بطل ما عادش يسربي شدة كان المصري قال أنت أنت بالحق معناتها كي تعطي من له هو والله أعطاها له بمعزرة بالحق عندها قيمة كبيرة برشا
3: عندها قيمة برشا برشا برشا إذا كان تحب تشوسور أن سيرفيس أنا ذرتي ذكية الحكاية الحكاية ذكية جدا
5: كان تعطيه من منظوره هو شوية وأنت في بالك أعطيته برشا مشي سيرفيس
3: مهما أعطيته باش يحفرح بيه من الأول معناها أون بلوس فما إمكانية يقول لك تم بعد يزيدني دونك يقول لك الطاولة الطاولة سخية
6: قول له تو نفرح بيه
3: لا كي من الاول كي من الاول
6: قول له تو نفرح بيه
3: كي من الاول الى جانب بيان سور انا والله نامن بها الفكره انه اي انسان يخدم فيك في ستاسيون سيرفيس نتاع اسونس نتاع قهوه ريستوران راهو تنجم انت تحطها في نيتك صدقه معاونه نتاع عبد راهم يخدموا برشا والشهاري صغيره برشا والتعب برشا والدنيا صعبت وغلات دونك انديبوندامون والله العظيم بنسبه 90% واحد انديبوندامون من السيرفيس لازم يعطيك الحاجه هذيك
4: تتفرهد
3: لازم تعطيك الحاجه هذيك صحيت انت تتفرد هو قاعد يخدم والله ما اعلم هو وقتاش
4: يخدم شفتوه في البحر يا رفيق يسخفوني كي تمشي لبيتش وكل شيء اكرمل مش يجي
3: بلا مش هذا اللي يسخف
4: اسمع جيب لي كيس جيب لي زيد لي خبز
3: انا يستفزني اكثر انه مول المول ساعات يبدا فارض عليهم في البحر يسربي بسروي ولا يسربي بسوريه
5: لا سروي
3: وصبات علاش مش
5: اللبسه نتاع تخدم
3: شورت وصومون صحيت حاجه ونحكي معاه
4: والله ما عادش حب نمشي انا
3: يا الراف راهو مفروض عليه حاجه اوبليجي
5: عليه سامحني رفيق يابت يحب يرقى الترونزات الاولاني ويقعد ما يمدش دينار
3: فما موجود بربي العباد يسالوا يا الراف باهي احكي لنا انت حكيت حكيت قداش في اقل قاعده تعطي بوربار ما نحبش نحكي احكي انت زي انت قعدت معي
5: يرحموا له على والدي يبدا خارج بالشارع والعباد تبوس هو كي ترى خروج قهوه ترندا تجد على
3: يعني يوم وين قداش
5: برشا برشا ما نحسبش برشا بمختلف العمولات
3: العمولات العمولات اسمع عربية يلا حرف مايك حتى لتسعة ونص نرجع لكم بعد الأخبار
8: خليك قريب فيم وراجعين
7: في مونوبري جونا ديما بروموات في سير ليام وبلاش مناسبات. وحتى الواحد نوفمبر ديودوران ريكسونا 200 مليليتر بثمانية دينارات واربعمية وتسعين مليم أكهو. وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل بروموات. مونوبري ديما معك.
8: اونور والاول مره في تونس تجيب لنا تليفون فيه دو زيكران. اي نعم دو زيكران. ليكران اريير تاع الاونور بلاي فانسي اكران تاكتيل جاو بيه على تليفونات ميساجات وبرشا حاجات اخرين. باتري 6000 ملي امبير تشدك حتى للنهارين. 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج. ومن الاخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار. ريبوبليك كونسيي اونور بلاي فانسي. دو زيكران دو زيكسبير. Un seul téléphone.
9: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure.

صوتكم في المستير والمهدية على 94.7.

0: خليك قريب. فيم وراجعين.
1: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجه 4K تلمع لمعان وتتبرنشه تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينه من الدار.
2: Maxbox 5G Orange élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tout seul حتى 100 ميجا et petit DN من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
3: عندك Orange.
4: D1FM صوتكم في جيبس على 99.1.

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم. مباشرة نمشيو للكويز. كويز. قبل ذي ديديكاس بربي مستمعة وفية نيشان تسلم على أولادها إيلان وإيوان وتقول لهم نحبكم برشا برشا ربي يفضلكم لي ربي يفضلهم لك محليهم الأسماء نيشان إيلان إيوان ولا محليهم تحسها تركي على هكا
1: سي سامباتيك ربي يفضلهم الانفلونس متاع الحاجة
2: يرقد على بودكاست الجرائم يفيق على بودكاست الجرائم.
0: شنو تفسير النفسي؟ شنو تفسير النفسي؟
2: مكتئب ولا ما نعرفش اسمك والله
3: عنده مجرم ده.
0: السؤال الأول 3-2-1 توب.
3: ما اسمحيش رفيق
0: قلت عنده مجرم
3: خلي نجم يكون يا لطيف.
0: يلا السؤال الأول زيتونة. ما هو أكثر نادي سجل أهدافا في تاريخ دوري أبطال أوروبا؟ الأول هو الريال، الثاني شكون؟ بنفيكا وليفربول الخامس، المان يونايتد الرابع، ثالث والثاني نخليكم تلوجوا. من هو صاحب المركز الثاني؟ أكثر ثاني فريق سجل أهداف في تاريخ ليغ دي شامبيون زيادة؟
4: البارسا
3: الرابع والخامس هو كل؟
0: مانشستر بنفيكا وليفربول الخامس بنفيكا وليفربول 516 هدف الرابع مانشستر 549 هدف برنس يلا
5: ثاني برشلونة
0: برشلونة
6: بايرن
0: بايرن حاتم
1: بايرن
0: سندريلا
2: نسيتها بايرن يا خور
3: بايرن ميونيخ
1: بايرن
0: 904 هدف جواب صحيح لراف ماجور ما عادش تقرا التليفون السؤال الموالي انا جي المخي مش البايرن ما انا جي
1: برشلونه
0: برشلونه جي المخي الميلان جي المخي
2: ميلان خاطر قاعده تاخر 10 سنين ما لعبتش
6: في وقت من الاوقات
0: ما زاد ما تحسب زاد بالالقاب وصلت برشا مرات فينالات وهزت فهمت
1: انت مادام خبيت الثاني والثالث فهمنا اللي هو الثالث برشلونه خاطر نحن نعرفوا مخك كيفاش
0: فونكسيون لا عرفت كيف عباقرة مجموعة من العباقرة تحل البادي لانجوج لا انا محظوظ
2: داير بالفلاسفة
0: عباقرة يحكي بكل ثقة احنا نعرفوك دونك سي بون شكرا لك حاتم يلا السؤال الموالي اين يوجد اكبر ميناء في العالم ما يتكلم حد ناصر
6: تركيا
0: سندريلا
3: تركيا
0: برنس
5: هولندا
0: هولندا رامي
6: الصين
0: الصين زيادة
6: الصين العظيمة
1: شنغاي
0: الصين ثلاثة أجوبة صحيحة نقطة لراف ماجور السؤال الموالي
1: حقق شنغاي خاطر هو جواب صحيح الصين فما في بيك فما برشا
2: حتى لو كنت تقول شنغاي ما هو الناس قالت دول تفضل سيرافي
0: فما دول سميت شنغاي مثير شكرا لك حتوم السؤال الموالي
2: ربع
0: زيدونا
2: من دو خلنا نلعب
1: يخب
0: ما هو شعار الدورة الأخيرة للمعرض الوطني للكتاب التونسي الدورة اللي بتصير من 23 أكتوبر ل 1 نوفمبر اقرأ شنو يصير من بعد
2: هو اقرأ اقرأ بسلام
0: اقرأ بسلام لا فما حاجة تبدل في حياتك معناها كي تقرأ هذه الفكرة برنس اقرأ
5: تنجح
0: ناصر
6: اقرأ تتطور
0: سندريلا
3: اقرأ وانفتح
0: ورزمو معيتو لكم مش تعاونهم في سلوغون خليك حاتم
1: ترتقي
0: اقرأ هما زال كلمتين اقرأ حاجتين
6: اقرأ وافتح
0: كلمتين اقرأ الحياة شنو
2: الحياة
1: أجمل
2: الحياة نور
0: الحياة تصير لها حاجة فعل
6: الحياة تستنير
0: غالطة
6: الحياة
1: تحلو
0: غالط
5: تنفتح
0: غالط
3: تنور
6: تنشرح
0: قريبة
2: تتفتح
0: تشرق سندريلا جواب صحيح اقرأ الحياة تشرق جواب صحيح للسندريلا السؤال الموالي نقطة للسندريلا
1: لازم تشرب كسمه
0: زيدونة رامي
6: بابا
0: السؤال من هو الشخصية من هو الممثل الذي جسد شخصية عمر بن عبد العزيز في الممثل المصري الشهير في المسلسل عفوا المصري الشهير عمر بن عبد العزيز زيادة
2: عادل إمام
0: برنس يلا
5: عمر الشريف
0: أحمد زكي حاتم
1: نعرف
0: 3-2-1-0 كان هذا عمل 994 رامي
6: نور الشريف.
3: نور الشريف
0: نور الشريف جواب صحيح.
3: اسمع لرمو
0: نقعد في الأعمال. من هو الممثل الذي جسد شخصية الإمام الشافعي في مسلسل رسالة الإمام؟ كان هذا من تلسين التالي 2023 زيدونا
6: أحمد زكي.
0: أحمد 2023 ما يسمعش ما عندك
6: شبهات. هو أحمد زكي
0: نرمع المو ربي يرحمه
6: ربي يرحمه إن شاء الله.
1: زكي
6: شو قولك نور الشريف
1: نور الشريف
6: ما نحفظ شراني رفيق.
0: أعطي اسم من أسميك ذاكم
6: حمدي الهواندي
0: برنس
1: نور الشريف. نعم
0: نور الشريف يلا
4: شو اسمه الممثل الأسمر هو اللي
0: محمد رمضان.
4: محمد رمضان
0: كيركي باللوك محمد رمضان الإمام الشافعي
6: اسمه برا يا ربي بلاسي فيه.
7: كريم عبد العزيز.
0: كريم عبد العزيز حاتم
1: أكلي مثل في الحشاشين أكلي هكا يتكلم برا لونتي
6: صاحبهم الثالث
1: هذيك
0: ما نعرفوش ما نعرفش فيه الحشاشين سندريلا
3: حسن يوسف.
1: حسن يوسف
6: لا
3: مش رجل شمس البارودي.
0: حسن يوسف سمعتني قلت الإمام الشافعي مش الإمام الشعراوي قلت 2023 الأخرى إمام الدعاة هذه اللي نحكي عليها رسالة الإمام الإمام الشافعي داير فما برشا تقسولوا معناها كل شيء تسميه
3: خالد النبوي.
0: خالد النبوي جواب صحيح لسندريلا. نقطة للسندريلا. سؤال الله موالي يا سندريلا يبدو أنها تتقدم. كما شكون قال لي محمود ياسين عمل عمر بن عبد العزيز من عرشة من عطيت الدات بالضبط وقلنا 1994 نور الشريف اللي نعرفه نور الشريف وحكي برشا على العمل هو ومسوا برشا العمل وحكي حتى لحظات الموت متاعه ولحظات الاحتضار ولا كيفاش صورهم. خالد النبوي دونك نقطة جديدة للسندريلا في علاقة بمسلسل رسالة الإمام الإمام الشافعي. يلا السؤال الموالي
6: تنجح فيها تفتح القبور نصورك تنجح فيه كان يعطيوك دور تفتح القبور فيه وكل أحزان والله نصورك
0: والله على ذكر تفتح القبور صديق لي والله العظيم في المنتج نشتري من عنده صاحبي في اللحومة في النصر مشي أخوي وبعث لي حتى تصور معناها مشي للجبانة مشي طلع لابو قال لي عندي مدة ما تليتش معناها إيبا يلقى ثم شكون جاء ونحى لا لا لا نحى الخامة متعبوه وحفروا الأكبر وحطوا هو اللي توفى وحط رحامة أخرى باسم آخر ليه معناه بالاسم
6: بالرخصة
0: توفي في أوت 2000 وكذا وكذا نورمال مو بالرخصة معناه قال لي آخر مشكلة تصورت روحي نواجهها في حياتي نلقى واحد يغور لي على قبر بابا وينحي للمشهد متاعه اللطف معناه كل اسم والقام مش بيصير بالشيشكي ولكن نحكي على غرابة العباد والله العظيم هاتن وريك التصوير
6: حتى قلبك مفتوح ياسر
1: علاش السنة يزوك المقبرة ديما تعود خطر يتعبي ويوليوا العباد تدور فوق
0: ميزة بار جرأة الناس حاتم أنا قدرت
1: حرمة ميت
0: وش معناه عبد معناه تبوه هكيك هو يعلم به ربي يزيد أنت تفكهول وتحط ربي يهدينا على بعضنا هذا صديق معناها وريته في اليوتيوب ولا ديما يعرف جاي الرافي يجي ويحكي لك ولا يعمل لك كنت ديما
6: بارك الله عليك ما عندي يحكيوا معك على السنديك يحكيوا معك على الانزار على الكرموس
1: قبل كان عبد العزيز العروي كان فما قوله اشكي للعروي تفكرها
0: السؤال الموالي ما هي الدولة التي تقع بين النيجر والسودان جغرافيا فيجوال زيدونا
6: دور في الكولة الأرضية في راسك
0: هكا دورها في راسك الدولة هي يلا 3-2-1 محاولة
6: والله نسيتها والله
0: سمي أي اسم القارة
6: شو نقولك السنغال
0: سنغال
1: نيجيريا
0: نيجيريا
6: كونغو
0: كونغو سندريلا
1: نيجر والسودان
3: أوغندا
0: أوغندا رامي
6: صومال
0: كلكم غالطين
1: لا لا لا يا أثيوبيا يا إريتريا
6: إريتريا
0: زوز غالطين
1: لا ما بين النيجر النيجر اللي تحت ليبيا
0: النيجر والسودان
1: ليبيا
0: صديقنا وليد جواب صحيح صديقنا محمد جبل جواب صحيح سلاح السباحي جواب صحيح رفيق بو قشة جواب صحيح جمهورية
1: سنتر أفريقيا
6: كونغو
1: لا لا كونغو
0: جمهورية
1: السودان السودان
0: هاي يا حاتم
1: السودان كينيا
0: لا
1: اللي فيها
0: سميت القارة
6: موزمبيق
1: تنزانيا تنزانيا
0: لا
6: لا
1: تمشي ليه الكل من هكا
6: تشاد
0: جواب صحيح ناصر البدوي
6: أحلى ناصر
0: جمهورية تشاد
1: هذي بتشاد جي بي تي
5: اتشاد بتشاتم جواب صحيح برافو ناصر. المهم التاريخ سيحفظ الأهداف شي يهمك التاريخ سيحفظ الأهداف
1: شكون تشاد له
5: السؤال الموالي زيدون في أي عام اندلعت الثورة البولشيفية في روسيا والتي أسقطت الحكومة المؤقتة حينها وأسست الاتحاد السوفيتي كان هذا عام 1916 سندريلا
3: 1920
5: حاتم
1: 1917
5: رامي
6: 1928
5: بينجو حاتم بالحاجة جواب صحيح انت قلت 20 وميم هو قال 17 وهي 17 هو اقرب نورمال
1: مش اقرب هو هو
5: ليتي حبيت
1: هو في وسط
6: تحية واحد بعد 1917
5: صح مش 1800
6: 1900
5: معناه تضحك عليك سيدي
6: والله
5: كيلو داس
6: رفيق معايا ان بروبليم تكنيك
5: معناه انت عندك روتار 100 سنه معناه على الاحداث التاريخيه ثالث
6: مره نعملها رفيق
5: وتضحك على السيد على المستمع اللي
6: بعدك التاريخ ما عادش فما لازم نمشي كلينيك
1: توا خلل خلل
5: السؤال الموالي نقطه اعطيونا النتائج سكور رامي حاتم 4 رامي حاتم 3 وميمة 4 وميمة 4 ناصر وزيد 2 والحاج 1 تعدل حاتم ورامي وإلا توفى اللعبة وتفوز سندريلا السؤال الموالي سندريلا
3: تفوز سندريلا رفيق مش معايا
6: ربي اشترسي يا رفيق بنت عقمت مصعتين بتاع اسمك مصعتين بتاعك شوك الاختيار
5: كسيون دو ريفليكسيون الأسرع
6: اي اي
5: صندوق فيه
6: وعلى هميمة
1: وعلى هميمة
6: هذيك حط لها صندوق فيه تو دخلت معانا
5: صندوق فيه تاع الخضار فيه 27 تفاح
6: وعلى بابا
5: 27 تفاح هزيت من الصندوق 24 تفاح قداش
3: قعدت عندك؟
6: ثلاثة هميمة الأولى هميمة
5: قداش قعدت عندك؟
3: ثلاثة
1: أربعة وعشرين
5: رامي الأسرع 24 جواب صحيح الأسرع عدل النتيجة رامي الأسرع زربته كل قلته ثلاثة
6: نعطي سؤال صندوق فيه أو سهل هذا 30 كعبة بوسع الزيت 15 قداش يبقى عندك
3: قداش فيه صندوق
6: 15 30 هزيت منه 15
3: 15
6: يا ربي خليها تربح يا رب
5: حاب تحسن أميمة شو الذكاء
6: السيني حبيتها تربح
5: سؤال أخير مواجهة سندريلا ريت زيد حاول ما تتجاوزش حجمك ككرونيكور بسيط تلعب دور المنشط
6: يعطيك الصحة
5: شكرا لي
6: انت يعني نراو فيك تبارك الله برخر لينا ساكت
5: سندريلا المواجهة الأخيرة ما هو الشيء الذي يتحدث جميع لغات العالم بطلاقة دون أن يدرسها أو يتعلمها؟
6: بسرعة بابا غيو
3: جوجل
5: بطلاقة
1: اللسان
5: لا يتعلم اللسان
6: انت خسرت عاش خويا ما خلينا
5: انت خسرت على حساب سندريلا ورامي
6: ما عادش تكلم
5: يحكي اللغات الكل ويحكي الكلام الكل بطلاقة برونسيسيون 100% صحيحة كل اللغات من غير لا يتعلم من غير لا يدرس من غير شكون الحاجة هذه
6: شات جي بي تي
1: الراديو
5: لا
6: الميكرو
5: لا
1: بوق
3: تليفون
6: الكل يحكي ورا
3: تليفون
6: شليرو
3: بورتابل
5: يحكي وحده هذا يسمع انا نتكلم هو يخرج
3: تلفزه
6: تلفزه صحيح
1: البوق
5: الصدى اجوبه خاطئه ليه راف ما قلت انت تتكلم هو يتكلم بعدك معناها من غير لا يقرا به السؤال
6: البعد الفلسفه
1: ايبيستيمولوجي
5: لافوكا ما هو الموطن الاصلي حتما انت خسرت للافوكادو
6: أفوكادو مع كوباني الراجل
5: كوباني
3: جزر الهواي
5: جزر الهواي عندك فرصة باش تربح
6: نيكاراغوا
5: غالت
3: كوبا
5: غالت
6: هندوراس
5: غالت
3: مكسيك
5: جواب صحيح سندريلا تفوز سندريلا تفوز بفضل الأفوكادو. شكرا لكم اللي تابعتونا، شكرا لكامل الفريق، تحية للبرنزيات حاتم الناصر
6: السندريلا عيد الجلاء
5: ورامي الفراتي. غدوة إن شاء الله كونوا حاضرين كالعادة.
6: العباد رقدش بربي فسلني العباد باش ترقدوا عيد الجلاء واحتفالات
5: وطن. العباد تخدم فما بيت تخدم
6: معناتها
1: ماهوش فيشتا هو
5: الامور نقشة انا والاداره كي نقرر انا هو الاداره انت تطبق
1: تنصاع تنصاع مش تطبق
5: كان مكتسع تقولوا غدك ترتاح ونجم نص الليل كان يقول لك تجي تقعد تستنى
6: معناتها في الارجونس نخدم انا التليفون لا هي ان شاء الله من غدوة. اصله تحكي معاك
5: غدوه الخمسه ونص تاع الصباح انت فيك تستنى نجم نخرج انت تخرج بعد تقول لك ارشح ما نخدموش فهمت تشويه
6: ان شاء الله تفقد الشغل تسمع
5: يلا كان غدوه ان شاء الله في حلقه جديده. ربي يحفظنا يحفظكم ويحفظ الجميع. مني ليكم احلى تحيه. جعفر ساعه سعيده بعد شويه وابتسام هنا تونس من نص النهار الماضي ساعتين. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. ملتقانا غدوه ان شاء الله. باي باي تشاو تشاو.
7: رسمك غديف
8: احنا صوتكم في الساقس
7: على 91.7.

0: القهوين القيروان بيجا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب

يمل له فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين

فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا

لكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها.

ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض

ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا

0: وين؟ القيروان، باشا وسليانة على 103.2،
1: على 103.2
0: ديوان فام.

0: برنامج البرهان يكمل معاك النص النهار أستاذ كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكس نورمال وعندك مع الحكايات البارا نورمال ما لا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتير من الماضي ساعتين أولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل صوتكم
1: تسمعوا صباح الخير تونس كل نهار من 6 للسبعة سبعة خفيفة تبدأوا بها نهار في فورمة مع إيماد السكوحي
2: نهاركم مزيين وبالخير مليين والقلب في مطمئن صباح الخيرات والبركات لكل متابعينا الغاليين على موجات ديوان فام ان شاء الله يا ربي تكونوا في احسن الاحوال نهاركم مزيين كيما قلوبكم تحياتنا لكم وين تتابعوا الفريكونس نتاعنا على 91.2 فاقس 93.5 تونس الكبرى ستريمينغ ديوان فام بوان نت تتفرجوا في اللايف نتاعنا على الفيسبوك وشين يوتيوب نسلموا عليكم برشا كيف العاده صباح الخير تونس من طوال السبعه ايمان سكوحي كوتي ميكرو عزيز عوني في الاخر حسام يحيى في الإخراج الرقمي وانطلاقتنا تكون بدعيوة إن شاء الله ربي يتقبل مني ومنكم كل الدعوات نقولوا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم إني أحسن الظن بك فاجبرني يا رب لا تدع لي أمرا إلا يسرته ولا أمنية إلا حققتها ربي أنر بصيرتي وارضني بقدري وأحيني وأمتني مقبولا مستورا يا رب إني أؤمن بأن الدعاء سيكسر ظهر المستحيلات فكما وهبت لزكريا يحيى وكما وهبت لسليمان ملكا لا ينبغي لأحد من بعده هب لي من ذلك أمنياتي عاجلا غير آجل يا رب واغمرني بتيسير من عندك وانفث في صدر الانشراح واجعل التوفيق في كل خطوة أخطوها اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا مقدر الأقدار ونافذ القضاء وقابل الرجاء ومجيب الدعاء أبدل ما كتب علينا من أيام محن وبلاء بأيام منن وعطاء واجعل خاتمة ما بقي من أعمارنا خيرا ممن قضى منها اللهم آمين يا رب العالمين وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد إن شاء الله ربي يتقبل منا كل الدعوات ربي يعطيكم الناس الكل على قد قلوبكم ديما أكثر من الدعاء الدعاء يغير الأقدار وإن شاء الله يا ربي ديما اللي جاي خير من اللي تعدى تحيتنا لكم ننطلقوا موزيكتنا في صباح الخير تونس نهاركم مزيان على أحلى ديوان
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام

0: ما حدا بيعبي مطرحك بقلبي. هذه مجد الرومي توصلنا ل 26 دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا، تحيتنا لكل أصدقائنا اللي رافقونا حتى نغير الفيشتة. نسلم عليكم برشا الناس اللي تعودت إنها تقوم الصبح بكري في الويكاند في العطل في الفيشتات، ديما صباحك العينين تتحل. إن شاء الله يربي يعطيكم الوقت الطيب. هذيك هي إذا كانت عدلت هكا لغلوج بيولوجيك متاعنا على مواعيد معينة متاع قومين ومتاع نوم، تقعد ديما معدلة. فحاولوا استغلوا نهاركم على بكري. حالة الطقس تسويت في الميتيو. بالنسبة للطقس اليوم الخميس 15 أكتوبر 2026 يتسم بسحب قليلة من بعد يكون مغيم جزئيا على كامل البلاد. تهب الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة تتقوى نسبيا بمنطقة سيرات آخر النهار، فيما يكون البحر قليل الاضطراب ثم متموج بمنطقة سيرات. تتراوح درجة الحرارة القصوى عامة بين 25 و 29 درجة وتكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية. أوقات الصلاة لليوم صلاة الصبح كانت مع 5 متاع الصباح، ظهر نص نهار 12 دقيقة، صلاة العصر مع ماضي 3 و16 دقيقة، صلاة المغرب مع 5 و45 دقيقة، وصلاة العشاء مع 7 و9 دقائق. شاء الله ربي يتقبل منكم صلاتكم دعائكم وكافة أعمالكم. ميتيو. من الميتيو نمشي مباشرة لنصيحتنا اليوم. نصيحة اليوم. هل فكرنا نهار في مقدار التعب اللي يتحمله الإنسان وهو قاعد يحاول يرضي الناس الكل، يتأقلم مع علاقات تستنزف طاقته ويعيش وسط ضغط ما يوفاش؟ أحيانا ما نحتاجوش لتغيير حياتنا كاملة باش نحسوا بالراحة، ولكن ساعات نحتاجوا فقط أنه نبعدوا على الحاجات اللي توجعنا. يتعب الجهاز العصبي وقت اللي يعيش الإنسان في حالة تأهب مستمرة بين الخلافات المتكررة، الانتقادات، العلاقات اللي تفتقر للأمان، والتفكير المفرط في الماضي، وأيضا القلق على المستقبل. وقت اللي يستمر الضغط لفترات طويلة ممكن يظهر في شكل اضطرابات متاع نوم، صعوبة التركيز، سرعة في الانفعال، وشعور دائم بالإرهاق، والإنسان مش فاهم ويقول يا أخي شبيني قاعد نحس هكايا، شبيني وصلت للمرحلة هذية متاع التعب. لأنه نبعدوا على الضغط والعزلة المؤقتة مش بالضرورة راهي علامة متاع ضعف، ولكن ساعات نحتاجوا المساحة نستعيدوا فيها توازننا، نراجعوا فيها علاقاتنا، نتعلموا نقولوا لا من غير ما نحسوا بالذنب، نتوقفوا على خوض معارك ما تستحقش منا الاستنزاف هذا الكل. والأهم أنه نتصالحوا مع أنفسنا وما نحكموش حاضرنا باستمرار بسبب أخطاء الماضي، ولو من عمل الشيطان. لو كان عملت كذا، لو كان ما صارش كذا، لو كان مشيت الحكاية بالطريقة هذه راني توا مانيش هكا، هذوكم الكل راهو الكل ينجموا يتعبونا أكثر من اللي ممكن نواجهوه في الحاضر متاعنا. لو ممكن تسرق راحة اليوم متاعنا بالخوف زيادة من أحداث ما صارتش، فما ناس اللي تبدأ تتوقع في الخايب قبل الباهي، وتبدأ تحط في سيناريوهات اللي ممكن ما تصيرش وأبدا تصير، ولكن الإنسان تلمو المخ متاعه معدل على الأشياء السلبية فتلقاه ديما يسبق الحاجة الخايبة. مهم جدا أنه نتفكروا الراحة النفسية ما تعنيش أنه المشاكل الكل بشتوفة من حياتنا، ولكن أنه نتعلموا كيفاش نتعاملوا معها من غير ما نخسروا أرواحنا في الطريق. أحيانا تكون الخطوة الأولى نحو التعافي بسيطة جدا، كيف نقول نوم كافي، محادثة صادقة مع شخص تحبه، حدود واضحة تحطهم للناس اللي دايرين بيك، ونبعدوا على كل علاقة ممكن تشكك في القيمة امتاعنا. مش بضرورة كل حاجات اللي اعتدنا عليهم في الحياة هذه صحية، ومش كل حاجة موجودة بجنبنا أو استمرت معنا لسنوات تستحق البقاء. وقت اللي تستنزفنا أحيانا، وقت اللي نختاروا السلام، نفتحوا لأنفسنا فرصة باش أنه نعيشوا حياة جديدة، مش لمجرد أنه نتحملوا أعباء الحياة، ولكن أنه نستمتعوا بتفاصيل الحياة. وديما نفكركم ونقول أنا ديما حتى بيني وبين روحي ربي سبحانه ما خلقناش باش يعذبنا في الدنيا هذية، فقط يلزمنا نعرفوا كيفاش نعيشوا. وكانت هذه نصيحتنا لليوم. نصيحة اليوم. هذه نصيحتنا لليوم. سمحوني الصوت تبدل شوية، بدينا توا البارامتراج بدا يتبدل شوية مع البرد متاع الصبحية. اسم الله عليكم الكل، احنا نكملوا بالموزيكا في صباح الخير تونس، نرجع بعد شوية ما تبعدوش.
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام. هكا يبدأ الصباح على ديوان فام. رفيق بوشناق وليراف ماجور كل نهار من الاثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص.

0: هذه موزيكتنا على ديونا فيم. مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا تتابعوا فينا. برشا ناس فايقين في نهاير اليوم، 40 الناس اللي تخدم على رواحة طريق السلامة للجميع. خلينا نحكيكم على بعض التعليمات اللي أصدرتها ولاية بنزرت في علاقة ببلاغ مروري في إطار الترتيبات الخاصة بإشراف رئيس الجمهورية قيس سعيد على إحياء الذكرى 63 لعيد الجلال يوم الخميس 15 أكتوبر 2026، وين أعلنت الولاية أنه يمنع إرساء العربات وجميع الوسائل في الاتجاهين بالشوارع والأنهج الآتية: الطريق الوطنية عدد 8 في اتجاه بنزرت من بداية المنطقة الصناعية منزل جميل إلى غاية مدخل الطريق السيارة، من مدخل الطريق السيارة إلى مدخل الجسر المتحرك من جهة جرزونة، نهج محمد علي، شارع الطيب المهيري، رصيف طارق بن زياد، شارع الحبيب بوغطفاس، سيدي سالم الكورنيش، كامل شارع 14 جانفي إلى غاية مفترق صابوران، كامل الطريق الوطنية رقم 11 إلى غاية مفترق السبتة، والساحة العمومية المصيدة كما تقرر منع مرور الشاحنات الثقيلة من الشوارع والأنهج أسلف الذكر متاحة بداية من الساعة 3 بعد الزوال متاع البارح إلى غاية الساعة 4 بعد زوال اليوم الخميس. يمنع أيضا على أصحاب الشاحنات الثقيلة المعدة لنقل السلع بالميناء التجاري عبر الطريق الوطنية عدد 11 الجولين بالطريق المذكورة انطلاقا من الساعة 4 بعد زوال من البارح إلى غاية 4 بعد الزوال لنهار اليوم، إضافة إلى منع رسوها أو تركها بالساحة، وفضلا عن منع وقوف الحافلات السياحية والمعدة لنقل العملاء مقابل مقر الولاية. هذه بعض التعليمات في علاقة بيوم والاحتفال بالذكرى 63 لعيد الجلال. سينو خلينا نمشي مباشرة لدراستنا في شات ماتان. شات ماتان في تفاعل مع عديد الأمهات اللي قاعدين يبعثوا لي ويقولوا لي: إيمان أمان، احكي على الفوضى في البيوت متاع صغيرنا، وخاصة نحكيه على فئة المراهقين. فكي مشيت بحثت في بعض الدراسات، خليني نحكي في البداية على تأثير الفوضى أو المكان الفوضوي على الدماغ بصفة عامة، ومن بعد باش نخصص جزء في علاقة بالمراهقين. ساعات نحس أن الفوضى اللي دايرة بينا تحسسنا بالتوتر، حوايج مطيشة من هنا، أغراض متراكمة، بيرو مهوش مرتب، ولكن البيئة اللي نعيش فيها يلزمنا نعرفوا أنه تأثر على حالتنا النفسية وقدرتنا على التركيز. وقت اللي يكون المكان محفز ومزدحم بالمحفزات البصرية يضطر الدماغ متاعنا لمعالجة تفاصيل كثيرة في الوقت نفسه، وهذا ما يزيد العبء الذهني ويخلي الانتباه أكثر صعوبة. ممكن تحس أنك مشتت أو عاجز على البدء بمهمة بسيطة أو سريعة الانزعاج، خاصة إذا كان تعيش تحت ضغط العمل وإلا المسؤوليات اليومية. هذا يعني زعما أنه كل شخص يعيش في مكان فوضوي بالضرورة يعاني بالقلق. بالطبيعة لا، العلاقة ما بين الفوضى والصحة النفسية تختلف من شخص إلى آخر، كما أنه الضغط النفسي والإرهاق يخليه ترتيب المكان أكثر صعوبة، فتتحول الفوضى أحيانا إلى نتيجة متاع تعب مش سبب فقط. خلينا توا نحكي على المراهقين، علاش ديما عادة غرف المراهقين ديما فوضوية. أول حاجة هي الاستقلالية، يشوف المراهق غرفته المساحة الخاصة به يقرر فيها بنفسه، يعتبر التدخل المستمر في ترتيبها محاولة للسيطرة عليه. ثاني حاجة هي صعوبة تنظيم الوقت والأولويات، ممكن ينشغل بالدراسة، الأصدقاء، الهاتف، ويأجل الترتيب الوقت لاحق. أيضا الإرهاق والضغط النفسي ممكن يقلل الاهتمام بالأعمال اليومية وقت اللي يحس بالتعب وإلا التوتر. واختلاف مفهوم النظام ممكن اللي يظهر لنا احنا فوضوي ممكن يكون قابل للاستخدام ومفهوم عند المراهق. وقتاش تستحق الفوضى هذه؟ الانتباه. إذا كانت الغرفة غير مرتبة فقط والمراهق قاعد يقرأ ويرقد ويهتم يهتم بروحه بصورة طبيعية، فهذا ما نجموش نعتبره الحكاية مشكل نفسي. لكن إذا كانت رافق التغير هذية مع انسحاب اجتماعي ملحوظ، تراجع دراسي، اضطراب النوم، إهمال النظافة الشخصية، فقدان الاهتمام بالأشياء اللي كان يحبها، فمن الأفضل محاورته بهدوء طلب تقييم مختص إذا استمرت الأعراض هذية وأثرت على الحياة متاعه. الفوضى في غرفة المراهق ما هيش اختبار للشخصية متاعه ولا مرآة دقيقة لحالته النفسية. الدراسات العلمية تشير أنه البيئة المنزلية المضطربة ممكن ترتبط بصعوبات في الانتباه، التنظيم والصحة النفسية، ولكن ما تخليناش نشخصوا المراهق من خلال شكل الغرفة متاعه ولا مدى النظام متاعها. مهم جدا أنه نميزوا ما بين الفوضى العابرة المرتبطة بمرحلة النمو وتغير واضح في السلوك متاعه والاهتمامات متاعه. هذا تقريبا أهم ما لقيته في علاقة بالفوضى في غرف المراهقين متاعنا. ما نضغطوش عليهم برشا، يكفي الضغط اللي قاعدين يعيشوا فيه من خلال التغيرات اللي قاعدين يعيشوا فيها في الجسد متاعهم، في النفسية متاعهم. وكانت هذه شات ماتان لليوم. شات ماتان، احنا نواصلوا معكم بالموزيكا في صباح الخير تونس. نرجع بعد شوية، ما تبعدوش.
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.

0: هذا سورغينغ وصلنا ل 46 دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا تتابعوا فينا. مواصلين معكم المشوار في صباح الخير تونس. عندي ضيفة بحذية وفرحانة برشا أن تكون موجودة مستمعة وفية للبرنامج. اكتشفت مؤخرا ولكن هي زميلة, وأيضا باليوم باش نحكيوا موضوع مهم معها صديقتنا وزميلتنا ريم الورغي المديرة المؤسسة لمجلة نساء مغاربيات. صباح الخيرات ريم.
1: صباح النور, صباح الكل إيمان, صباح الطاقة الإيجابية يا صديقة قهوة الصباح.
0: مرحبا بك يا ريم, أنسنا في صبحية اليوم. خلينا نكتشف موضوعنا تدسويت في على بكري. على بكري ما زال الفعاليات في علاقة بأكتوبر الوردي اللي كنا حكينا عليه في الفترات السابقة, واليوم نساء مغاربيات عندهم حدث مميز باش نحكيوا عليه إن شاء الله, والتفاصيل متاعه خاصة باش تكون فيه مفاجأة أو حدث جديد اللي ما تعودناش إنه نحكيوا عليه في تونس. ولكن الانطلاقة مع كريمة خلينا نحكيوا شوية على المجلة متاع نساء مغاربيات, الأهداف متاعها, مختلف الفعاليات اللي قاعدة تقوم بها المجلة.
1: مجلة فام مغربين هي مجلة نسائية تأسست في 2013 في نسختها الورقية والرقمية, وهي مجلة منذ انطلاقتها ملتزمة بكل ما يخص المرأة, بقضايا المرأة. ونجم نقول لك اليوم هي المجلة النسائية الوحيدة الموجودة في تونس في نسختها الورقية, وكذلك المجلة النسائية الوحيدة في تونس الملتزمة بقضايا المرأة على كامل العام. نحكي على القضايا التي تهم المرأة والإكليبغ متاحة بصفة عامة, ولكن عنا ديزاكس نخدم عليهم على طول العام اللي هما صحة المرأة, استقلالية المادية للمرأة, الطفل, صحتها النفسية, وكذلك نخدم برشا مع المرأة الحرفية.
0: هذه في علاقة بالمجلة, وبما أنه من ليزاكس اللي قاعدة تخدم عليهم المجلة هي صحة المرأة, ونعرفوا أكتوبر الوردي هو شهر التوعية في علاقة بسرطان الثدي, إن شاء الله ربي يشفي الجميع ويحمي الجميع في علاقة بالمرض هذية. ولكن أكيد كان عندكم تواصل مع عديد النساء اللي حاربوا المرض هذية والتجارب هذية, أكيد أنت ريما بشكل شخصي ريتهم, وكل عام المجلة قاعدة تحتفل أو قاعدة تقوم بفعاليات متعلقة بأكتوبر الوردي. شنية الجديد اللي بيش نلقاوه في نسخة 2026 في علاقة بأكتوبر الوردي, والتظاهرة اللي بيش نستناوها إن شاء الله نهار 18 أكتوبر؟
1: هي رحلة طويلة الحملة هذية, حملة فام مغربين لمناهضة سرطان الثدي. بدينا في 2014 في كل شهر أكتوبر نخصوه المجلة الكل, معناها كل مواضيع المجلة وكل الاكتيفيتي اللي تقوم بهم المجلة تكون مسلطة على مناهضة سرطان الثدي. من 2014 حتى لليوم قمنا بعديد التظاهرات, وفي كل مرة نحاول أن نمس المرض من جانب معين ونقرب أكثر للمرأة. وطبعا قربنا للمرأة المحاربة اليوم ولينا نحب نقول مريضة سرطان الثدي, لأنها تعيش يعني فترة, هي فترة راهي محدودة. خطر أهم حاجة كيف نقولوها اليوم هو راهو وهذيك الرسالة متاعنا, راهو على قد ما تفيق به بكري على قد ما تبرى منه. واليوم نحكيه على النسب مرتفعة متاع شفاء 90 و95 99% متاع شفاء في حالة أن نكونوا فقنا به بكري وما نفيقوا به بكري, كان ما نطبقوا التقصي المبكر اللي هو تقوم به المرأة في كل شهر بالتقصي الذاتي, وكذلك في كل عام تنجم تعمل ماموغرافي هي والعمر متاحة. المهم قربنا هذا من المرأة المحاربة اللي ولينا نسميها محاربة, قربنا علمنا برشا حاجات إيمان, معناها كل عام نتعلم دروس في الحياة تخير نظرتنا للحياة. لأنه احنا علاش نخدموا, اخترنا في فام مغربين ان نخدموا على سرطان الثدي بالذات, لانه ماهوش اخطر الامراض راه, ولكن اكثر مرض يمس انوثه المراه في مظهرها, معناها نجم نعرفوها نفيقوا بها المحاربه الغيغيغ من مظهرها الخارجي, معناها نعرفوا, وهذاك يتطلب شجاعه لمواجهه المجتمع قوة داخلية كبيرة، خاصة نراو نحكيو على مثلا تقول لك ما نحبش نظرة الشفقة، تقول لك عائلتي ما قبلونيش، زوجي ما قبلنيش بمظهري هذيك، تقول لك ما نجمتش نعاود نرجع لخدمتي بعد ما رحلة العلاج. فاللي نخدموا عليه نحن في فام مغربين، صحيح نشجعوا على التقاسي المبكر، صحيح نحاولوا أن بالتوعية، خاطر احنا نخدموا من موقعنا كمجلة رانا نخدموا باش نوعيو ونشتغل على العقليات، كيفاش نهربوا منه هذا. تعرف يمين هو المرض هذا وغيره من الأمراض راهو بالأساس هو الريتم بتاعنا في الحياة، هو وقت اللي احنا نعيشوا بالقدين نخموا في رواحنا، خاصة المرأة في تونس راهو اللي عليها برشا مسؤوليات وكثيرا ما تنسى نفسها وتسبق مسؤوليات عائلتها ومسؤوليات عملها على نفسها، فتنسى روحها وتنسى أنها تسبق نفسها إلى أن يجيها جسدها ويعمل لها كسونات دلاغ. فنحن نشتغلوا على توعية على هذا، ونشتغلوا على التوعية للتقاسي المبكر، ولكن ذلك كذلك ما ننساوش النساء المصابات هما بمرض السرطان أن نعاونوا على كيفية الإحاطة بهم. معناها نحن رانا نوعيه المرأة المصابة، ولكن المحيط بالمرأة في عائلتها في عملها في المجتمع نردوا بالنا عليها نعاونوها، راو مش سهل، راو حاجة تعيش بها كل يوم. معناها قد يكون أنها تتخطى المرض والحمد لله، وقلت لك اليوم نبراو منه، ولكن شكلا يقعد يصاحبها لسنوات.
0: المخلفات امتاعوا ريم، وانت حكيت على نقطة مهمة جدا واللي هي الإحاطة النفسية بالمريضة، وحكيت أيضا اليوم على المرأة التونسية اللي للأسف في ضغط الحياة وفي خضم اللي قاعدين نعيشوا فيه الكل تلقاها ديما مسبقة الناس الكل عليها هي. فهذه فرصة لك انت، كل مرأة قاعدة تسمع فيها توا مثالش، امشي تفقد روحك مهما كان. لو ساعات تقولك ليه انا صغيرة وجون وما عندي حتى شيء، انا منيش قاعدة نلاحظ في أعراض، راو فما حاجات اللي يلزمهم كل سنة طالما فما البلايس اللي نجموا نمشيو لهم حتى مجانا باش انه نمشيو نتقصاو على المرض هذية، فنحميو انفسنا ونكونوا ديما نقول انا يمكن اليوم تسمعني ديما نقول قد ما تكون انت ايبانوي، قد ما تكون انت اكيليبري نفسين، قد ما تكون حاضرة لعائلتك، قد ما تكون انت تعبة، قد ما تكون انت نفسيتك هكا مقلقة راك باش تأثر على المحيط نتاعك، ف قد ما تتلهى بروحك راك قاعده تتلهى بالناس اللي تحبهم. خلينا نعطيو بعض التفاصيل على ليفينمون ريم.
1: باش نقول حاجه بسيطه، البارح سمعتها من طبيبه واثرت فيا برشا. قالت لي خاطر ثم عبيد تخاف تخاف لا تمشي تعمل التقصي، فقالت لي راهو بنسبه 90% واكثر كي تفيق به وحدك راك تبرى منه بالعلاج ما غير حتى بروتوكول نتاع علاج. فاذا مشيت وفقت اللي عندك يعني فقت به بكري راك باش تبرى منه ما غير حتى ما نتعداو بالك البروسيسوس البروتوكول الثقيل نتاع العلاج. نحن في كل عام نحاولوا ان نطرقوا للموضوع هذايا بطريقه فنيه، احنا بما ان في الاعلام وفي الصحافه، فنحاولوا ان نجمعوا بين التوعيه والفن. فكل عام نعملوا ان سبيكتاكل بطريقه مختلفه بفكره جديده. السنه فكره اللي نجم نقولها لك اللي هي عمرها ما صارت في تونس، واللي هي واللي اول مره عندنا 16 محاربه باش تتواجه مع 16، او مش نقول الفكره بكل اما هي
0: باش تخلينا نكونوا حاضرين،
1: مواجهه مع 16 بين قوسين من مسببات المرض، باش تدخل معهم في حوار وباش نشوفوا سبيكتاكل لاول مره في تونس ونسمعوا 16 محاربه قاعده تتكلم بطريقه فنيه جدا عن تجربتها، عن ألمها، وعن كيفيه تخطي هالبارونتيز الصعيبه شويه. تحيه فقط لانه هو عمل فني إبداعي، تحية للمسرحي والمبدع سي جمال المداني اللي هو قاعد يقوم بالتأطير المسرحي للمحاربات هذية، واللي وكل واحدة جاية من ميدانها ومن عملها ومن دنيتها، ولكن أصبح عنا 16 ممثلة و16 مسرحية وخدمنا برشا وحاضرين إن شاء الله باش نهارة لحد تجيو تشوفوا هالعرض هذا.
0: جوست نختم معك ريم، التوقيت كيفاش نشاركوا والبلاصة للناس اللي مهتمين يكونوا حاضرين.
1: باهي لكل واحد يحب يحضر معنا. هو العرض باش يصير نهار لحد هذا 18 اكتوبر ابتداء من 6:30 تاع العشيه في نزل راديسون بلو في محمد الخامس، واللي هو ملتزم معنا بقضيه محاربه السرطان تقريبا في كل عام. دونك نهار لحد 6:30 في راديسون بلو، واللي يحب يشارك على عن طريق تذكرتي يحجز مكانه ويجي يشوف العرض هذايا اللي باش يصير لاول مره في تونس.
0: في تونس خليتنا شوقتنا ريما باش نكتشفوا تفاصيل العرض هذايا. الوقت تعدى معك فيسع، كل الشكر ليك صديقتنا ريم الورغي اللي هي المديره المؤسسه لمجله نساء مغاربيات. وبالموضوع هذايا نوصلوا لنهايه موعدنا من صباح الخير تونس. ميرسي عزيز، ميرسي حسام، احنا نتلاقاو ان شاء الله غدوه في نفس التوقيت. اجمل تحيات ايمان سكوحي.
2: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام. خليك قريب فيم وراجعين. فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون ألترا رابيد تير تيران، تحسها أمان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
3: Maxbox 5 chez Orange, élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tout seul jusqu'à 100 mégas, et petit DN, من 55 dinars في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
2: عندك Orange.

0: Essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز السابعة صباحا ديوان فم. صباح الخير. عرض نتائج دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع مركز علاج الأورام بتونس الكبرى بدعم من الصندوق الكويتي للتنمية، محور جلسة أعمال أشرف عليها أمس وزير الصحة مصطفى الفرجاني بحضور والي بن عروس عبد الحميد بوقديدة. وسيقدم المركز خدمات متكاملة تشمل العلاج الكيميائي والإشعاعي وجراحة والطب النووي والرعاية التلطيفية لتعزيز قدرات القطاع العمومي في علاج السرطان وتقليص أجل الانتظار وتحسين ظروف التكفل بالمرضى. ويأتي المشروع ضمن التخطيط لتطوير خدمات علاج السرطان والاستجابة للحاجيات الصحية المستقبلية وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الصحة. لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم تبحث خلال اجتماع عقدته الأربعاء توجهات مشروع ميزانية الدولة لسنة 27 و2000 ونتائج تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى السداسي الأول من سنة 26 و2000 مع التركيز على تعبئة الموارد المالية وترشيد النفقات وتسريع إنجاز المشاريع العمومية وربط الاختيارات المالية بالأولويات التنموية. وأعضاء اللجنة يؤكدون أهمية تحسين تعبئة موارد الدولة وإرساء مزيد من العدالة الجبائية وترشيد النفقات وتوجيه الاعتمادات نحو الاستثمار المنتج والمشاريع ذات المردودية الاقتصادية والاجتماعية المرتفعة. سبل دعم نمو القطاع الخاص وتحسين مناخ الاستثمار في تونس لا سيما في مجالات الطاقات المتجددة والبنية التحتية للمياه ومرافقة المؤسسات التونسية والأجنبية المنتصبة بالبلاد، من أبرز محاور اللقاء الذي جمع أمس رئيس الهيئة التونسية للاستثمار بالنيابة جلال الطبيب بالرئيس الجديد لمكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الجديد في تونس. وتناول الطرفان خلال هذا اللقاء وجهات نظر حول الجهود الجارية لتحسين الخدمات الموجهة للمستثمرين ورقمنتها وتعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص وفق ما ورد في بلاغ للهيئة. جلسة عمل عقدت أمس في مقر ولاية جابس لمتابعة الاستعدادات الجارية لموسم جني زيتون، تخلص إلى أن يكون انطلاق موسم الجني يوم الاثنين 19 من أكتوبر الجاري بمعتمدية منزل حبيب. وقدرت صابة زيتون للموسم الحالي في جابس ب 50,000 طن مقابل 73,000 طن خلال الموسم الماضي، مسجلة تراجعا ب 23,000 طن. بلدية القصرين تحجز 40 كيلوغراما من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك، وذلك إثر زيارة تفقد دورية قامت بها مصلحة الترتيب بالبلدية بالتنسيق مع الطبيب البيطري إلى السوق المركزي بمدينة القصرين، وشملت المحلات المعدة لبيع الأسماك واللحوم. وفي الشأن الدولي، الوكالة العربية السورية للأنباء تؤكد توغل قوة للاحتلال مؤلفة من 8 آليات عسكرية في مزرعة الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي، حيث تعمدت طرد عدد من رعاة الأغنام واستهدفت صريج مياه للمدنيين بالرصاص قبل أن تنسحب من المنطقة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يأمر الجيش بتقديم خيارات إضافية ضد إيران مع الاستعداد لأي رد إيراني محتمل وفقا لما ذكرته شبكة CNN، مشيرة إلى أن من بين خيارات العمل العسكري ضد إيران ضرب بنية تحتية ضخمة.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.

0: وين؟ القيروان، باشا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

0: أنور، تحية كبيرة للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحلة جديدة وماتينا للعادة. مرحبا بكم في راف ماك الخميس 15 أكتوبر 2026 من توالي 9:30. درجة لحصيلة مسار في تونس والعالم في 24 ساعة الأخيرة. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، تاريخ السلامة للجميع، ربي يعطيكم ما تتمناه، وإن شاء الله نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب. إن شاء الله يوم عمل مبارك للناس اللي تخدم، ويوم عطلة سعيد للناس اللي راقدة ومرتاحة وعايشة في عطلة بالنسبة لليوم. إن شاء الله ربي يحمي بلادنا ويحفظ بلادنا، وإن شاء الله يا ربي القادم أفضل وغدوة خير. تحية لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا، تحية للأصدقاء الحاضرين معنا على اليوتيوب، مش وحدنا قايمين نخدموا الصباح. سلموا عليهم الناس الكل، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. سلموا على أرمادة نجوم الراف ماك، باش نحكيوا على أخبار، باش نحكيوا على أخبار الكورة مع رامي بعد شوية، وليلة كروية بامتياز. اللي ما تفرجش البارح تحرم من زوز لقاءات على الأقل، من أروع ما يكون. نحكيوا على البي إس جي والمان سيتي، ودرس لريكي اعطاه مرة أخرى في إنجلترا أمام أعين المدرب السابق للسيتي غوارديولا اللي كان حاضر. ونحكيوا زيادة كيف كيف على مورينو الريال وروما، مقابلة مجنونة فاز بها النادي الملكي في اللحظات الأخيرة. أخبار أخرى استنوا فيكم تباعا. رحبوا بأرمادة نجوم الراف ماك، يقود الفريق وتم الاستنجاد به في آخر اللحظات، باش يعطينا تحليله في علاقة بالكورة في أوروبا والعالم. برنس صباح الأنوار.
1: معايش يا حمود، كان ديما ودي اضرب التليفون من تلقاني بحذاك من هنا قدرتي الليلة ان شاء الله.
0: لقاك في الرومبوان هنا وقت سنة.
1: نعم
0: لقاك في الرومبوان حاضر مستعد.
1: لا انا نبدا تحت اللي بعيد عليكم باش ما ترونيش، اما تحت اللي ذا انا
0: انتوما مو حاضر.
1: مش حاضر، غادي من حاضر ان شاء الله. ديما حاضرين انتوما، ديما زاد تتبعوا فينا. صحيح اليوم يوم عطلة، لكن هانا باش ننسوكم باش نشيخوكم باش تفرحوا معانا، نفرحوا مع بعضنا. 63 سنة على 15 أكتوبر، هذه احتفالات كبيرة زادة نعتز بها كتوانسة، وأنا واحد من الناس عشتها لأني في العمر أكبر منكم الكل. إن شاء الله ديما في الأفراح والمسرات.
0: أمين.
1: إن شاء الله ديما تونس لباس عليها، وإن شاء الله ربي ديما يبقى علينا وعليكم الستر إلى يوم السبت.
0: أمين يا ربي، ربي يحفظنا ويحفظ بلادنا. لوغرو نجم النجوم سعيد جدا بقدومه زياد المكي.
2: رحب
0: زيدون
2: حلقة باش تكون
0: الو لا سونساسيون خافي اجوردي
2: تري بون. تخرج درقة العباد الكل ريحتها، وانت الوحيد راهو سوزك راها بانا والكياس بالحق هنيئا لكل واحد راقد. ودخول شكون باش يسمع، شكون باش يسمع
0: في كلمة كيفاش تلخص الإحساس؟
2: الحمد لله لواحد يتبع رفيق مشنق، هذا هو هذا هو النجاح، هذا هو النجاح. وانتو كا والله بيه واحد يقوم بكري. إن شاء الله نهاركم مبروك، ولا قصدين ربي في الطريق هو مزو جديدة
0: ثلاثة من الناس
2: يا ربي معك بإذن الله. سلامات سلامات
0: سلامات بإذنك يا سيد فارغة سيسر، وإحنا الناس الكل نجم النجوم للا كروية بامتياز نحكيو فيها بعد شوية. ناصر البدوي صباح الفل.
3: كل المستمعين كل ان شاء الله نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم اسعد الايام. ان شاء الله ربي معاكم، ان شاء الله طريق سلامه، ربي يحفظ الناس الكل. الجمعيات التونسيه بدات البارح، النادي الافريقي سافر ولا سي سي سافرت البارح بعد تاخير 5 سوايع من الطياره ومشاو 10 نتاع الليل. الحمد لله وصلوا سالمين غانمين، ان شاء الله ربي معاهم. وترجي ان شاء الله تسافر ليله المباراه نهار السبت، وهذا من كل الفرق يمثلوا تونس. ترجي جرزيس بدا يحضر في مباراه الكوب دافريك. انا نتمنى ان شاء الله النهارده حتى في الليل يكونوا 4 جمعيات نتاعنا
0: عداوا
3: للكاف والشامبيونز ليغ. وزاد حاجه مهمه برشا، طيب مهدي ان اليوم تم معتها
0: المصادقه عليه والاعتراف به من الكاف، معناها نجموا نلعبوا ماتشات المنتخب والسي اس اس في الطيب المهيري. نحكيو في هذا بعد شوية. شلحة سعيد للفرق التونسية، مقابلة مش باش تتعدى الفريق مازيمبي، ما فهمناش
3: الحكاية،
0: ما حبوش تتعدى. إن شاء الله المناخير خاطر الأمور هذيا كيما يحبوهاش تتعدى. صحيح في علاقة بمازيمبي خاصة خوف شوية، ولكن إن شاء الله يا ربي الفريقي في فورمة. حس سعيد للفريقي، للترجي، للترجي جرجيس وللسي اس اس الجولدن بوي حاتم بن حسن
4: نهاركم مبروك. انا مولود في مازن بورقيبه، كنا ما بين مازن بورقيبه وبنزرت، عيد الجاليه مهم قبل الحق فيشتا كبيره. كنا نعملوا بروجرام في المكتب ونمشيو
0: للجو خاص غادي
4: خاص
0: مش كيما تونس،
4: لا لا لا
0: اكثر شوي
4: ونعملوا دي ديفيلي ويعملوا معناها دي زاكتيفيتي الكل معناها للصغار والمدارس يبداو. فما كيما الكونكورونس شكون يعمل ديفيلي خير، شكون يعمل ديزاكتيفيتي. دونك معناها كان فما رونق، خاطر هو مربوط برشا بنزل، خاصة في عائلتي أنا عزيزي معناها منظم قديم، وبابا كي كان صغير عنده تصاور وهو حطوهم سيكن، عطاهم كل واحد مقرون وكعبتين كرتوش ورميهم في البحر. ولا يحكي لي يقول عملنا الجو معناه أجواء متحر التونسي اللي بارتيكولي ريت اللي صار في بنقردين بالحق، معناه حتى الجالي صار هكيك راه يساتون دي باري. فرنسا كانت قوة عظمى وقتها وكانت معناها معناها الابولو هك بلزموات الولاية الكل تستحوذ عليه، خاطر منطقة استراتيجية كل شيء. إبا توينسا بحط شيء معناه بخاتك ما بدمو يا
0: بقلب حب بلادهم.
4: ساعة ديوري 3 سنين كمان ذاك الزمن ديما نفكروه، ونترحموا على الشهداء الوطن اللي أعطاوا دمهم باش نحن اليوم قوموا صباح نهزوا كرهبنا
0: ونخدموا في بلاد أمرين. ربي يرحم كل شهداء الوطن، ربي يحفظ بلادنا ان شاء الله، وان شاء الله القادم افضل. جميله الجميلات سندريلا صباح الفل.
5: والياسمين نحبكم زينة كوشل، نهاركم زين شل، نهاركم مبروك. تحية اللي يسمعوا فينا حتى كان كعبتين وكعبة، احنا فرحانين بيوم ونسلموا عليهم وقمنا على خاطركم، رانا نحن هوني موجودين.
0: سي بافري قمتوا أوبليجي، الإدارة نبت عليكم قمتوا أوبليجي.
2: كلمتهم رفيق،
0: كلمت الناس كل طول مود قلت لهم السبعة غير با غادي الناس كل جاد
6: رمبوان وانت مع شكون جي
5: النار ذي نخص عليه دوبل أو
0: إن شاء الله.
4: شومي
0: نون بي، شومي نون بي، ما بدلش حاجة.
5: تكاس على نهاركم
2: والله ليه
0: مولا يلا سندريلا.
5: طريق السلامة اللي يسمعوا فينا، تحية اللي يسمعوا فينا خارج حدود الوطن نورمالمون يتخدموا، دونك هما يقوموا بكري ويسمعونا، وحتى كان ما يقوموش بكري عاودوا يتفرجوا علينا على اليوتيوب. شكرا على الاستماع وشكرا على اختياركم رف مالك.
0: ديديكاس خاص لتوانسه خارج حدود الوطن، ربي يرد غربتكم ويلم شملكم بالناس اللي تحبوهم، نسلموا عليكم برشا برشا برشا في كامل بقاع العالم. ربي يحفظ اخواتنا والتوانسه والعرب والناس الكل في المملكه العربيه السعوديه، ما تصعيبه شويه تمر بها المملكه. حكيت حتى شويه مع التوانسه غاديك قولي راه الامور مش متاخذه ياسر وسيريو عندكم انتوما، لوركو غادي معناها التوانسه والجاليه التونسيه والعربيه واخواتنا السعوديين زاده كيف كيف ايامات عسيبه. شاد ربي يحفظ التوانسه ويحفظ الامه العربيه الاسلاميه جمعه نجم الكوره لو غران القناص والسنايبر رامي الفراتي. بونجور
6: صباح النور يا الراب، ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، ان شاء الله عيد جلاء مبارك على التوانسه الكل. نسلموا على العباد اللي قامت معنا ونسلموا على الاولياء الراف اللي اليوم يبداو يخدموا البو والام، ولكن تبدا الروضات ولا المكاتب كذا ما يخدموش، دونك النهار صعيب شويه ويمشي يخليه حتى كان عندهم يخدموا كاسويتين هذوكم. والعباد اللي ملمومين فرصه والله باش تخرج العباد، والطقس ان شاء الله يكون جميل واحد ويخرجوا يتلموا ويكون النهار هكا يكسر شويه الريتم بتاع الخدمه وسط الجماعه، وان شاء الله نهاركم زين.
0: وعندك برنامج
6: من بعد؟ عندي برنامج ماشيين رحله ان شاء الله.
0: لا بالحق
6: والله والله ماشيين حاجه في الطبيعه، مازلنا ما نعرفوش وين
0: ما محمد
6: إشكل كذا حاجة في البيكنيك في الجو ذاك نمشي وإحنا ليه إحنا نعملوا جو
2: والريونيو رفيق العشية. قلت عندك توجيهات
0: تروى ريونيو
2: تروى
6: توجيهات عندك
0: تروى ريونيو العشية ما تغيبوش أتوم ما نكلمكم
2: نقعد وين
0: هلا يلا سيدي شال نهاركم أسعد الأيام فرصة بالحق ناس صغيرات يتفردوا شوية العائلات تخرج شوية تبدل شوية جو باهي نهار ترتيحة كيجي للتوانسة وللناس الكل اللي تعبوا الصغيرات اللي يقراوا البارح حق بعد اللي حكينا الكل هذاك في العلاقة بالقراية والكذا طلع عندي رينيون بارون العشية بالنسبة للبنتين دونك حسيت روحي عملت رديف من بعد كل شيء غادي قابلت وحكيت كيما الأولياء الكل تحكي ما حسيت روحي رديف الصباح عاودها
6: غادي حكاية الأولياء بعدك نجم ويحكي كل وحدك
0: والله حسيت اني خشم مني
2: رفيق امبارح صديقي محامي تحية ليه عادل قال لي نحن عادة المحامين كي نترافقوا نطولوا في المرافعات لين القاضي يقول لك يزي وقال لي نعرف روحنا انت قال لي يا مرافيق حاجة أخرى خذ له شخاولك في المدرب قال لي حاجة أخرى قال لي راهو البارحة قال لي تحسوا يفرغ في قلبه قولوا له اسكت بعينيك وبس قلت له انا غالب مبروج معناتها تصور رفيق
0: محامي يشكي
2: محامي يشكي ولا يشكي بالكلام.
0: سلموا عليه سلموا على الناس الكل في الاستماع ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. البدايه كالعاده مع رمروم شو صار في حلقه البارح تفاصيل الحلقه لمومون فور اقتنسهم رمروم توت سويت الزابينغ
7: زابينغ.
6: اللي يعجبك عراف بسم الله ما شاء الله كل عادة كل موقص ما يحبش يحكي الراجل ديسكري معروف يا ولدي الله نسمة نسمة نسمة متعدية.
0: علاش 31 ديسمبر يا قرا؟ علاش تحطني في الشواء؟ يا نخرج ولدي ونهرب من القرايه ونهرب انا من الخدمه وإن... علاش هذا الكل؟ ما نعرفش برشا حاجات يلزمها تعاود تتشاف. نتمنى ما طولتش عليكم في
2: الحلقه. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
3: لا وحدك وتكلمت وحدك
4: والله نصر معانا انت اليوم
2: هذا.
0: نتمنى ما قلتش حاجه
2: غلط. تو احكي على الصنديق بتاع دارك
0: والله يعلم مشكلة بس عندي نحكي فيها بعد شوية.
6: وتعرفت ونحينا من راف وكذا يجرح كيف شوية على أميمة. لا أميمة قال لك أنت قاري في تيود قبل الله بصل يعني بيها تدخل تاخذ غمضة وتخليهم يقرأ الجو.
0: إلا سندريلا وتجربة بتاع اليتيود في 20 ثانية كانت تجربة ناجحة.
2: رجع الفلوس اللي خذيتها.
0: شد باش خلص عليهم منبو قالوا لها سمع عام ونص قارب 30,000.
6: اما بربي خلنا نحكي بكلمتين كذا عندنا مشكله خلنا نفضوها. شبه العباد متقلقه شويه من راف زيدون شي الحكايه فسر.
2: ما تحكيش معانا ما تقولش كذا تدخل الصباح تسيح.
0: دونك لو غدر وقرار اداره يغادر رفيق بوشناق يجي مثلا فلان لفلان
2: عن قريب ويت اند سي. قاعد امبارح حكيت مع مهدي قاعد يحكي
0: فما اسامي
2: اي انيماتور اي

0: الشهادة راهي تجمع
1: يا ودي هي
0: خلي هي فارغ خلي الأميمة والدماء
1: هي فارغ يا ركيك هي فارغية لو فما نخلي للأمانة
2: هو لو فما رانا حتى واحد منه
1: لو فما نخلي للناس
3: لا ويزيد أكثر من هكا أخويا زياد كانك متقلق من الحكاية ذي أنت شوف لي الأجواء يا بابا يعطيو في دروس في البوربوار ملاوينك أنت خبراء استراتيجيين
1: تعطي دينار 10 20 50 كل واحد حر هو يعرف الطاوله قد ايش كلف مد وقتها ال 20 دينار خاطر وقتها انه السيرفيس باش يكون اكسيلون بار كونتر ساعات نجم تقعد وتكون ديسيو من السيرفيس تعطي ما تعطيش بور بوار سان فاريان شونجي وقتها وهذه من الطرق الذكيه اللي نحاول نعلمها للناس
0: والله بارك الله عليك انت ملك
1: العشاء
0: والريستورون الفخمه معناتها معروف ملك السهرات
3: مالك السهرات من سهري سهري راحوا بيه بالسيف اللي مصلي يعني بيه لروعة بوربوار تفي 2000 فرنك هم اللي خليوني يا مان يلا شباب نتقابلوا غدوة في زابينج
4: زابينج
1: تحية للقرارة يا لغورات يا فاصل صغير ونواصلوا معاكم الرحلة شل نهاركم أسعد الأيام فاصل ثم نواصل لهم

0: خليك قريب. فيب وراجعين.
1: كيف تشري غسالة؟ تأكد أنها تتلائم مع حاجياتك بحساب الكيلوغرام، ومن المستحسن تشريها كلاس اون، وهكا تنقص من استهلاك الضوء. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
2: في مونوبري جونا ديما بروموات في سير ليام وبلاش مناسبات، وحتى الواحد نوفمبر تخفيضاتنا توصل لل50% على اللي تستحقوه الكل من مواد التنظيف، القضية الدار وقوتي الصغار، وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل بروموات.
3: مونوبري ديما معك.
4: فما حاجات في الدنيا كي تتقص عليك نورمال، كيما شكون يقص عليك الكياس، ولا يقص عليك الهدرة، ولا حتى شكون يقص لك من الشهري.
5: أما كي تتقص عليك الانترنت ما عادش تتحكم في روحك وتولي تفيبري تفيبري تفيبري،
4: حتى تجيك جلوبال نت تفيبري. تمتع بأقوى فيبر ب 55 دينار و 900 في الشهر والفخيد غاكوردومون بلاش. مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفيبري.
6: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجه 4K تلمع لمعان وتتبرنشه تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينه بالدار.
7: ماكس بوك 5 جي اورانج ايلو برودوي د لاني بكونكسيون تري او ديبي، توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
6: عندك اورانج.
8: صوتكم في المستير والمهدية على 94.7.
9: كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجر.
10: الأخبار والترند بعد لحظات، ولكن قبل هذا ترتيحة العادة بالموزيكا. يم السواعد سمر، واحدة من أحلى الأغاني اللي تغنيت بتونس، نسموها ونرجعوا بعد لحظات بصوت صبري مصباح. شهر نهاركم أسعد الأيام، وإن شاء الله ربي يحفظنا ويحفظ بلادنا. عيد جلاء مبارك على التوانسة الكل.
11: حق المروج الخضر والبحر والصحراء، حق الوفا والصبر والود.

0: سبري مصباح يا مسواعد سمر تخلتنا لسبعة واربعة وثلاثين دقيقة. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. نمشي مباشرة للأخبار، نمشي مباشرة للترند دو جور باي أوريدو.
1: عسلمة. Get ready with me. Bon plan. And guess what? مع أوريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على بلي ماي أوريدو.
2: أوريدو طور عالمك.
3: ترند دو جور.
0: مش خليوا اخبار الكوره في علاقه بالنتائج والشامبيونز ليغ وغيره بعد شويه مع رامي، ولكن نحكيوا على المدير الفني للجامعه اللي كان البارح ظهور اعلامي يعمل كونفرنس دو بريس باش نحكيوا على 100 يوم منذ توليه المنصب داخل الجامعه. رضا الجدي يحكي على الكوره في تونس، على المنتخب، على حظوظنا، على الجيل هذا الكل الموجود والجيل اللي نستناو فيه. اعتبر برشا حاجات في علاقة بمواضيع نحبوا نفهموهم ونفهموا شنو اللي ساير فيهم. نبدأ نسمعوا رضا الجدي شنو قال. قال مثلا نضمن لكم في 2030 بشوفوا ثمار الخدمة متاعنا.
4: معايا تمشيوا الكل ونمشوا مع الإدارة الفنية. Je vous garantis que 2030 on va avoir le fruit de notre travail. قبل راهو نكذبوا على بعضنا، إذا جات نتيجة راهي فجأة ما نكذبوش. ما هيش هي ثمار تاع عمل، مش معناتها اللي قبلنا ما خدموش، راه قاعدين يخدموا والناس كلها خدمت، حتى في النوادي فما خدمه. لو بروبليم سي كو نوتو ترافاي لي با كوردوني، ماهوش بالشكل الكافي، ما عندناش اشعاع على الولد من الصغر. هذا اذا طفل تحبوا يكون في عمره 20 اليوم جل النوادي قاعده لا بيرفورمانس تطلع 18 19 20 سنه. احنا اليوم 18 19 19 سنه ما رار كو تي لو فوا جوي دون لي زيكيب بروميير، والدليل هو شوفهم الفرق نتاعنا كل. On a pas des joueurs qui jouent à l'échelle internationale في دي بلي كلوب دي غران كلوب اوروبيان ما في دي غران شامبيونات. عندنا جوارات يلعبوا على مستوى متوسط خارج تونس، شامبيونات تاعنا كنت تحكيوا عليها. Donc travaillons avec ce qu'on a et essayons d'améliorer l'existant jusqu'à ce que la génération هذه اللي نخدموا فيها elle sera excellente. Peut-être elle va être dans des grands clubs ou الواقع وقتها يتغير.
0: نضمن لكم انه في 2030 كقاري ذا الجدي بشوفوا ثمار الخدمه نتاعنا. وقال حاجه مهمه، حتى كان صارت نتيجه توره ما تقيدوهاش على العمل نتاعنا، راي نتيجه معناها جات عرضيه فوالا، ما نجموش ناخذوها بعين الاعتبار. حكي على فينومين اخر وبعد نرجع نسمع رايكم في البلاتو، فينومين لي زونترونور في تونس وتبديل المدربين كنت ثلاث اربع جولات. حتى رايه في الموضوع واستشهد بالبارسا وما ساير مع المدرب الالماني للبارسا.
4: صيحه فزع، صيحة فزع. أنا أول ما جيت لهنا وكنت معاكم قلت لكم ستكسلا راني المتيا كار خطر جيسوي واحد منهم. هنا سيان فليو كي دانجورو دانجورو والمسؤول فيه أنا في تقديري الكل بما فيهم أنتم وبما فيهم أنا. شو معناتها بين المسؤولين؟ خطر المغالاة تاعنا هذية بالحكم المتسرع على الباهي والخايب، وكل جمعة وإحنا مردود تاع هذية الفريق باهي وغدوة طلع خايب. توا بالله ناخذ مثال، راهو طونسيون هو با بارسلونا هنا. فليكس يا اخي وقت اللي شد البارسا كانت عنده نتائج، العاملين الاولين الى كاسيسا جول ما هز حتى شيء، قعد في الكيتر. اليوم نشوفوا الفريق كومو اي اون تران دو بريي، معناتها علاش؟ خاطر سي دي جون كيزون مانتوني لور ديسيزيون بغض النظر على ذلك. يكفي غدوه اربعه من الناس يعيطوا في البلدان يقولوا لونترونور خايب باش انا جو برو لا ديسيزيون. هي بلو دو باسيونس، اي سا سا كونتريبيو ان كيلكو سورت سور سيت ايتا دو فاي.
0: حكي على المدربين وعلى العقلية واستشهد بهانز فليك مش فليكس مدرب البارسا. زلت لسان من رضا الجدي، قال الراجل عامين ما هزش، ونحكيه على تشامبيونز ليج ما هزش
5: اللقب ولا
0: ورغم ذي حافظوا عليه لأنهم أمنين بالمشروع. كلابوا الكل وناس يتمحور حول فكرة المشروع في علاقة بالمدربين. جيب مدرب أربع خمسة جولات وجبش تحكم عليه في المنتخب في الأندية، قولك لتا ديسبري ذا يزمو يتبدل حتى في علاقة بالنتائج. احنا اللي قالوا هو نطالبوا بيه عنا برشا، يخرج واحد يقولنا أنسي والعام واثنين وثلاثة جايين سيدي بعد أربع خمسة عشر سنين تشوفوا النتائج. هو قالوا هذا توا، قال 2030 بشوفوا نتائج العمل نتاعنا. سؤال هنا، يصبر الشارع الرياضي حتى 2030 ناصر؟ نجم يخدم رضا الجدي والنتائج ما تتبعش؟ معناها 2030 في الأثناء شنو نجمو نستنيو؟ ننسيو المنتخب معناه في الكان وفي الكوب دي موند باش تصير ريستركتوراسيون كبيره باش نحيو جوارات ونطلعوا 17 و18 و19 اليوم باش غدوا نلقاو في 25 ولا 24 شو باش يصير وهل الشارع يصبر على هذا ناس؟
5: هو بالنسبه لي انا اول حاجه حبيت نحيي سي رضا على الروح خاطر الحق نتاع ربي تحسه موتيفي ويحب يخدم بقلب كبير وتحسه معناتها يخدم بغرام وعنده معناتها دي زوبجيكتيف كبار يحب يوصل بهم الكره التونسيه لكن في نهايه الامر هذا دي بلانيفيكاسيون يلزمها تتعمل راهو اليوم وقت اللي تحب تحكي على جينيراسيون باش تحضرها لابد ان تعطيها وقت باش تحضرها وتعطيها الخدمه الكافيه والوقت الكافي باش نجم تحضرها احنا قعدنا مالوريزمون في السنوات الاخرى ديما كل الفاست فود انا بحضر من الملاعبيه اللي يجي وطف ويجي المدرب يحضر جينيراسيون يمشي جماعه مره في وقت من الاوقات مشينا في تمشي الملاعبيه اللي يلعبوا في الخارج هما الحل بالنسبه للكره التونسيه الفورماسيون في تونس اللي مش قاعده تصير وفيها برشا مشاكل ونحكيوا فيها برشا تدخلات في سوا في لي جون في الفورماسيون لي زونترونور لي رانيو هذم الكل مشاكل موجوده في الواقع التونسي اللي وصلنا للتصويره اللي احنا فيها اليوم
0: الواقع والشارع هذا ينجم يصبر 4 سنين اكيد شديت ريسبونسابل ومقتنع انا جدا بالكلام هذا ونحكي انا وياك ايه. ولكن تلقى روحك بليجي ساعات بعد 6 جورنيات تقول لي مقتنع بالانترنور لازم يمشي سينو ما عادش باش نلقى حتى ارضيه نتاع خدمه باش تقف كل شيء
5: هو فما حاجه اللي قالها سي رضا نعتبرها مهمه برشا انه اليوم تغيير المدربين خاطر احنا في وقت من الاوقات رفيق تلمستسهلنا تغيير المدربين حتى في وقت من الاوقات كي نجيبوا مدرب ما نعملوش ليسونس نعطيوه ليسونس نتاع مسؤول يقعد على البنك شهر شهرين ونجدوا نجربوه في الماتشات مشى ما مشاش بعد ما مشاش نحيوه اليوم القانون اللي قاعد توا معناتها رضا يحط فيه اون بلاس يقول لك انا اليوم بالنسبه لي انا ما اكثرش من 3 مدربين على اقصى تقدير في السيزون بالنسبه للجمعيه انا نقول لك 3 مدربين برشا انا نعتبر 2 مدربين لكل جمعيه في العام على اقصى تقدير باش نقصوا من الشو على خاطر في نهايه الامر وقت اللي انت تسهل له تغيير المدربين يولي كي يجيب المدرب نتاعو ما عادش يجيبه على قناعه يجيبه بعد ساعات انكوتيت رئيس ولا نائب رئيس ولا مسؤول ولا بعد يلقى روحه بعد 4-5 ماتشات غلط في الشو نتاعو ينحي على خاطر بالنسبه لي هو عنده حل بديل سهل وقت اللي صعب عليه وقت تولي يخمم 10 مرات قبل ما يجيب المدرب
6: هو مهم انه نعطيه وقتاش باش نكونوا حاضرين وما تبوش على العباد هذاك اللي فما معنا 2030 ما نجموش نكون 2027 شنو اليوم منتخب خارق كيف كيف في نفس الحكايه نقولوا اللي الجمهور الرياضي ما يستناش دونك شنو لازم نعملوا لازم نقولوا من هنا ل 2030 فاش باش نتشدوا شنو اللي باش نعملوه في الاربع سنين هذوما باش العباد تفهم دو كويس اجي معنا ما نجيش نقول لك السلام عليكم راهو 2030 راهو باش نعملوا حاجه لا قول لي انت راهو عندنا قوانين كيما بار اكزومبل ملاعبيه صغار عندنا كيما محمد السادس في المغرب قالوا راهو جينيراسيون تاع المواليد عام 2000 2001 كم هما اللي باش نوصلوا بهم كوب دي مون 2018 عندنا الاو 20 راه عندنا اوبجيكتيف من هنا للدرقه دي شكاك عندنا جينيراسيون باهيه نتاع مواليد 2017 دونك نوضحوا شنو هي المراحل اللي باش نعيشوهم في الخمس سنين هذوما شنو هي الحاجات اللي باش نعملوهم القوانين اللي باش نبدلوهم باش لعبت نجم تصبر وتفهمك علاش مش هكاك نقولوا هاي السلام عليكم عندنا 4 سنين وهاك تصبر معايا وهاك تستنى
5: اما رفيق باش نقولها باش
6: نوضحوا
5: فما ايه. برج صدريه راه رجع يخدم اللي كان برج صدريه في وقت من الاوقات ما يخدمش راه ما عندوش مده كبيره عوده سيانه نتاعه وعوده خدمه فما جينيراسيون قاعده تخدمه فما سيكل دو ترافاي قاعد يتحط اون بلاس في برج صدريه
7: اما تو سي رضا ما ينجمش خدمته هو يكون الوحيد اللي لازم يخدم هكا لازم معناتها الجمعيات تمشي معاه خاطر يا اخي الملعبيه
0: هو لازم يفرض على الجمعيات اي مدير فني في الجامع هو يفرض هو يبحث على انه يغير قوانين يعني داخل الجامع يحط حاجات تجبر الجمعيات صحيح. مش معناتها تنخرط بوعي ولا كان باش تعاولوا على الوعي حتى
7: لما فما حتى وعي
0: اما هو لازم يحط
7: سورتو في الجون لازم يجبر اما في الجون يا رفيق برا شوف المشاكل راهو ساعات يقسموا تيران ويترانيو راهو تيران ترقى فيه يترانيو 4 كاتيجوريات معناتها كل واحد يراني شوي راهو في الجون ساعات فما مباريات رفيق ما ترقاش فيها اربيتر باش يزفر ترقى البارون يزفر اي هذا كيفاش باش يعمل خاري له حسابه يلزم يخدم باللي مويان اللي هو فيه وزيد كيما قال الناصر فما ظاهره كبيره مره حكينا فيها رفيق راهو اليوم يظهر لي صعيب باش ملاعب يطلع طلع برشا ملاعبيه باهي عليه ظاهرة الفيسبوك رفيق اليوم ورنينا الراو في مختلف الجمعيات لي جون ولا التنبير عليهم وجوارات نتاعنا حتى السينيور ترقاي ولاش يضيع ما نعرفش يشوت شوتة غالطة يبارتاجيوها أمة محمد الكل زاد راهو الفيسبوك قاعد يضر في ملعبية تونس بنسبة 100%
0: هذاك اش معناها تحذر ملاعب إذا تحذروا حتى مونتلمو
7: عارف
0: فما حتى فما ناس باش تنبر عليه ناس باش تشكر ناس باش تحط العصا في العجلة ناس باش تحاول تحتمه باش تخلط في الأخر عندك بقعة في السينيور والكيب ناسيونال يلزمك حاضر سورتو لي بلون إي كومبرين مستوى إلا ذهني نختم معاك برنسي
8: كي نسمع الدكتور رضا يحكي نقول وأنه فما تناغم بين المدير الفني والناخب الوطني. الناس كل ولا تحكي 2030 هذا سي تريز امبورطون بي خارق العاده. دونك في مخاخنا في مخاخ المسؤولين على كره القدم في تونس هو انه من 2030 اين نتحاسب. دونك خليه وقت 4 سنين هو 2030 راهوش برشا غدو غدو يجي 2030 وانت العام الدراسي في فرح. ثاني حاجه نسمع بنسمع معناتها في الزملاء يحكي يقول لك يفرض على الجمعيات. ما لازم يفرض على الجمعيات حتى شيء الا في حاله واحده، تغيير المدرب ما يكونش اكثر من اثنين كما قال ناصر في الصيف العام، وهذا صحيح وهذا راهو صحي بالنسبه حتى للجمعيات. مش كل يوم نفكر في مدرب خسر هو احسن مدرب ربح.
0: حتى ثلاثه اللي قالوها راهو برشا برشا يا خويا نعمل زوز
7: يعني على رفيقه ثلاثه
0: ما احنا في كريز معناها ونحبوا نستخدم ونحبوا نمبوزيو فكره لتغيير عقليه معناها نردها اثنين بالسيف باش حتى الجمهور حتى لو انه ثلاثه ما تضرش امال اثنين كها باش الجمهور يتعلم اش معناه ينجم يخسر ويصبر على مدرب مش اربع جورنيات اونترينور من برا وكونترا ودوفيس وكلوز ليبراتوار وكل ومن بعد يعيط شويه الجمهور وكورتين على البار يزمك تنحيه وتدفع كل كلوز هذيك باش ترضي الجمهور. حتى زوز مش يبدل شيء في كورتنا ماناش في مستوى معناه كبير ياسر اللي باش نخافوا على تقهقر المستوى.
8: عملنا بزوز مدربين ونعرف بقدرتي قادر تنحات الحكايه ذي. اما كانوا رزوز وجبروا بعض الجمعيات وخافت الجمعيات يا خويا مادام قاعدين نخموا في نفس التخمام في 2030 ان شاء الله كورتنا تتحسن.
0: نتمنى اللي قالوا رذال جدي متاع حسبونا في 2030 نرجع على الكلام هذا ونفرح نقولوا تعمل مشروع صغير 2030 حاجه معناها كورتير تتسمى معناها ونشوفوا النتائج نتاعها. تبقى برشا حاجات تيوريكمون الكلام سهل ولكن التفعيل نتاعه والتطبيق يصعب جدا، مربوط بامكانيات، مربوط حتى بترشح منتخبنا للمونديال ودخول فلوس للجامعه. هذا كي نجم يغير برشا حاجات في علاقه بمستقبل الجامعه واللي يحكي فيه رضا الجدي الى جانب خيرات الدوله والمسؤولين على الرياضه في علاقه بالشيء هذا. نتمنى نشوفوا حاجه مخير خاطر شفنا مونديال وصلنا فيه للقاع ما نجموش نتيحوا اكثر. بعد الفاصل نرجع نكملوا بقيه الاخبار ما تبعدوش.
9: خليك قريب فيب وراجعين. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
10: الحدث في تونس يوم السبت 24 أكتوبر لسوبرستار راغب علامة في سهرة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج، فكونوا في الموعد. تباع التذاكر في تسكرتي.ان، شبابيك المسرح الأثري بقرطاج، شبابيك مدينة الثقافة وأجنس بوكي تريب سوسة. هذا الحفل برعاية أجيل، أمن بنك، تونيس باي.
11: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure. Soyez alerte. Il barmge à chutouille à la carte. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

كل خميس وجمعة. تبع بعد تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للـ9. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: البرهان يكمل معاك النص النهار أستاذ كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكس نورمال وعندك مع الحكاية الباغا نورمال ما لا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان أفام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل صوتكم
1: ديوان فام صوتكم في جيبس على 99.1 حزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوتلكي اللمة ما تحلى كان بيكم ديوانا فاهمة صوتكم في زهوان القيروان باشا وسليانة على 103.2
2: على 103.2
1: ديوانا فاهمة هنا تونس هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة ديوان فام صوتكم كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجر
3: 57 دقيقة ترند الثاني هو رقم والموضوع ديما يتطرح على الطاولة ويبدو أنه حتى في 2026 في تونس في العالم ديما يتحكي في الموضوع هذا هو رقم 19% منظمة الصحة العالمية تأكد وتحذر في تقرير جديد لها أنه نساء العاملات في قطاع الرعاية الصحية في أوروبا قطاع تهيمن عليه النساء غادي في أوروبا يتقاضين في المتوسط أجرا في الساعة أقل بنسبة 19 ويخلط حتى 25% من الرجل وهذا اللي قالت أنه يلزم أن نتجنبه ونحاوله نخلطه في أقرب الأجال إلى المساواة في الأجور في هذا القطاع بينسور في علاقة بمنظمة الصحة العالمية هي اللي حكيت في الموضوع هذا وفي كل القطاعات نفس المشكلة تطرح رغم القطاعات الحساسة القطاعات الفن الغير والغير ديما المرأة تتحصل على أجر أقل من الرجل حتى في البلدان المتقدمة هنا نحكيه على رقم يخص أوروبا مثلا وفي قطاع على الصحة شو يخلي العقلية هذه ل 2026 رغم المساواة وحقوق المرأة والكلام ذاك الكل الجميل المنمق سور لو بلون براتيك هذا بنلقى ونسي مثلا 25% أقل من الرجل في بلدان ما تحكيش على العقلية العربية ودرجة ها أوروبا قلب أوروبا علاش
4: خطر سادور دوبوي 6000 سنة معناه باش تبدل حاجة موجودة منذ 6000 سنة صعيب برشا
3: هي ما تبدلوا برشا حاجات أهم الشهرية هاد معناه الحقوق اللي اكتسبتهم المرأة اليوم أهم الشهرية أصعب جدا معناه التكوزيت في الشهرية حاجة سهلة أما فما مكتسبات ربحتهم المرأة هم من حقها بالمنطق أصعب بياسر منه نزيد في الشهرية ورغم ذي في علاقة بالخلاص ديما كرونيكوز راجل حاجة كرونيكوز مرأة حاجة
4: فما برشا حاجات راه برشا معطيات يمكن نحنا ما نحسوش بهم أما هم موجودين علاش تخرج ديما الحكاية في الفترة هذية داير نهارين ولا ثلاثة وصلت المرأة اللي كومباري للراجل تقوش عليها المرأة من ولت البارح حتى لديسمبر تخدم بليش معناها كي سيتي كومبار لي دو معناها ا كومبيتونس ايغال بغزر فما المراه بعض ساعات اللي معناها ما تطلبش الزياده مش كيما الراجل ما عندهاش كصحه العين وكلي فهمت الناس المسؤولين واللي هما اللي دايره وكل شيء والمديرين العامين مكثرهم رجال اللي بلو سونسيبل باش يزيد راجل ما يجيش البال باش يزيد امراه ديما عندك الفينومين دو كومبونساسيون فيرتويل
3: ما احنا نحكيو على جريس الريال حاتم انا مانيش نحكيو على خدمه على جنب مش نتكلم العارف يزيدني ولا ما يزيدنيش معناها.
4: هو هي جوستومون فماش خاطر قوانين تجبر ولا قوانين تسمح بذلك، مي سي با ريفليكس. هما تعرفين
3: الديفيرونس تبدا فرشيت حاتم. انا ندخل حاتم بالحاجه البوست الفلاني مثلا، نعرف انه القانون يلزمني يجبرني باش نخلصه ما بين مليون ومليون و800، نعطيه مليون و600 نفس البوست حصلت عليه مره، نعطيها مليون و200 نقعد في الفرشيت هذيك اللي يسمح لي بها القانون في بعض البلدان برا، اما نعطيها اقل منه هو ما نعرفش.
4: وفازت فما حاجه في في, في, في اوروبا خاصه الشهر تتزيد باللي بريم اللي ياخذهم. ريت مرا مثلا وقت اللي تجيب زوج صغار هذوك يتحولها مثلا من معناها الى موان اللي ما تترقاش بالسرعه اللي تخسر عوام تخسر اشهر ولا اللي تموت.
3: بالكي مانيش غادي نحكيو في ديريكت، معليش لا بروبليم لا نيسونس لا غابت لا خسرت، هذاك يصير في العالم سي مالورو المراه بيناليزي بحكي الولاد وكل عامين ما خدمتش ما تترقاش. هو ظلم للمراه، ولكن نحكي على عقلية. عندي أميمة وعندي حاتم الزوز، نخلص حاتم أكثر على خاطره راجل. أنا صادم أنه هذا في
4: الحضارة 6000 سنة مبنية على الذكورية
5: وتحب ولا تكره. نحس اللي ما زالت في المخيل وما زالوا كالستيريوتيب متاع الراجل هو اللي يصرف على عائلة دونك دو بريفيرونس
6: نعطيه مصروفها هي
5: في الاخر كومبليمونتير معناه السالير باش تعاونوا هو العكس تماما.
3: صحيح مكياج
5: يا اخي في الاخر شنو هو سالير لها هي سيرمارا وراجلها يخلص اكثر ونمشيو بالليكيليبر هذاك ما غير ما تشعر برشا عباد هكاك اللي هو توا نسى هما اللي يصرفوا على عائلات وبرشا رجال. ومثال شو اسمها نتاع شوف لي حلها وكراجلها يلعب في الشكوبه وهي كذا تخدم نهار وطول.
3: هاي الاكزامبل اللي عطاونا حاتم
5: بالضبط دونك يفصل لك دوكويس هي اللي تعب نهار كامل دونك مهم جدا انه نبدلوا الحاجه هذيك.
3: سندريلا
7: هو توا نقرا في الدراسات يقول لك انسى يطلبوا زيادات في الاجر ولا يتفاوضوا على شروط الانتداب اقل من الرجال لاسباب مختلفه من الثقافه الاجتماعيه، الخوف من التقييم السلبي، وانه صاحب العمل يعني عارفها يشوف كما قال رامي انه هي تخدم لوكس معناها تخدم لها هي لبستها المكياجها، بالنسبه لي الرجل هو العائل الرئيسي للعائله معناها هو اللي يصرف.
3: وريت اللي تقول فيه هذا انه المراه تخاف باش تمشي تنيغوسي معناها زياده، اذا كان وصلت هي تخاف سكو عارفه انه العقليه المهيمنه الطاغيه انه تي سي بو احمد ربي عندك شهريه. والصادم في هذا انه نحكيه على بلدان متقدمه بلدان عقليتها معناها متحرج جدا امنه برشا بالمساواه بين الرجل ولا المراه، ولكن في علاقه بالممارسات. علاش راه القوانين تغير حاجات ولكن العقليات والممارسات الكوبل الرجل ومرته في الدار معناها القانون قدمه باش يردع باش تقعد العقليه زي ما تتبدل كيف كيف في علاقة بالخلاص.
4: واهم حاجه يا رفيق هو اللي فيه العكسي، فما خدم تلمو شهري واتين الرجال ما يحبوش يخدموه دونك يخدموه من سي الفرمليه في الميدان الطبي البرش خدم. نحن هنا في تونس
6: في الزيتون شكون يجمع في الزيتون
4: هنا في تونس
3: انا ديما نرجع لك حتى من قارنوا في نفس المركز نفسه معناه نحكي على واحد قبل باش يخدم فرمليه فهمت مش قارن في مراه اون جينيرال راجل ومراه في نفس البوست
4: رفيق هذاك ياثر على الستاتستيك دونك تلقى اون ماس كبيره تاع دي سالير وطايحين يخدموا فيهم النساء ان جو جوستيفي لا ستاتستيك.
3: انت ماكش فاهم الستاتستيك، الستاتستيك تعملت على زوز في نفس البوست راجل ومراه راجل ومراه في نفس البوست
5: صحيح
3: معناها ما تنجمش اللي تقول فيه هو اللي بدل الستاتستيك راجل ومراه زوز فرملي
6: نفس الخدمه
3: زوز فرملي وفرملي في المانيا تنجم تلقى فرملي راجل عام اكسبيريونس يخلص 1000 يورو ومرأة عام اكسبيريونس تخلص 700 يورو دونك ما عندوش علاقه زي
6: انت باش تحلل الاخبار راساتك تفسلوا في الاخبار
3: ميسي ما وبرجع من قبيله يلوش في
6: حكايه هذيك المشكله رفيق عقليه كيما قال رامي معناتها انا مانيش باش نطول عليك خاطر تو مكنك العصب ظاهر عندي اربع دقائق وانت تفسر انت نورمالمون باش تبسط للناس راساتك
3: تبسط الحاتم شو يلقى تحليل
6: شو يلقى تحليل ويلقى اكس.
3: والسؤال هنا تحكيه وتنظر وتفسر وكل احكيوا لنا انتوما هل سندريلا تخلص اقل وحده والا في الوسط ولا اكثر وحده؟
6: لا اما نعطيك حاجه
3: احلى الحاجه ما يعرفوش العباد انه
6: الامور بادر جو هوني نحن اللي يجمعنا الحب
3: بس هذا فماش حد يخدم بادر جو اما السريه المطلقه ديغوسياسيون تصير في غرفه مظلمه
6: مع ديزكسبير جواب يغمضوا لك عينيك تاخذ جواب
3: صحيح
6: ساعات ما تاخذش جواب يقبلوا لك في باركينج من لا
3: لوج عليه
6: على الترونسبارونس. اما للامانه رفيق في الفن وفي كذا ما فهمش منها العقليه هذه.
7: لا حكيت هند صبري، هند صبري حكيت على الاجور وقالت انه هي في مصر مثلا لليوم مازالوا الفنانين الممثلين الرجال ياخذوا اكثر من
3: يخلص يخلط يخلص اثنين وثلاثه مرات قد الاجر هما متقسمين
6: البطوله.
3: معناها تلقى انت بطوله مثلا كريم عبد العزيز ومنى شلبي ياخذوا مرتين ثلاثه
6: في امريكا، هذا هو مش موجود.
3: موجود كذلك
6: شكون قال في امريكا؟
3: جوني ديب عمل
6: جوني ديب وقتها عمل التصريح هذا
3: 1842 هي عقليه يزي حاتم مع التعامل
4: باش نعطيك ان اكزومبل يقتل بالضحك. فما فيلسوفه فرنسية قالت قالت المساواة الحقيقية وقتاش نخلطونا بين مرأة وراجل وقت أبوست أبوست إيجال، معناه ناخذ مرأة انكومبيتونت في نفس البوست كراجل، معناه نختاروا المرأة على انكومبيتونت. فهمت
5: كي تبدا سيارتك
3: ربي بربي فسر هذه ميساج. هي مش نهارك مش نهارك، وهي ساعة قيد تعليق
6: وجور فيري
5: وحد ما ويسمع فيني
8: بري تحكي لي
6: هزوا ننفضوا قد ما نحبوا باهي رفيق الجور سون سير
3: معناها
4: معناها وقتاش نفيقوا للمساواة وقت بوغ لو ميم بوست ما بين فما كومبيتونس بجي راجل ومراه نختاروا مراه انكومبيتونت لنفس
6: الفور
4: خاطر توا في القاعده منذ سنوات.
3: ما انا حبيت تقول ديما اذا كان ناخذوا مراه راهي لازم تكون كومبيتونت
4: هيبر كومبيتونت.
3: يفوت وجور رفيق باش
6: يفسر صحيح يا مبسوط
3: عيد الثمانيه مترجم ولا ورغم انه يحكي نفس لغتنا
6: ما شاء الله
3: عليه ما شاء الله عليه
6: تبارك الله
3: عليه. اسمع لو فمار سيجا زاد كل فريجه بالفورم ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. شكرا لك حاتم كان الناس كل تتفاعل معك. حاتم فريق مخك اليوم يلا يا الأخبار ثم نعود ما تبعدوش
9: عسلمة. get ready with me Ventlan and guess what ما أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبلي ماي أريدو.
10: أريدو طور عالمك
11: خليك قريب فيم وراجعين.
12: فما حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار. كونيكسيون الترا رابيد تير تيران تحسها مان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك وزيد بالويفي 6 الكلها كونيكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
13: ماكس بوك 5 شي اورانج ايلو برودوي د لاني بكونيكسيون تري او ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار
14: عندك اورانج.

0: احنا صوتكم في سيركس
1: على 91.2 دي وين افهم. في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم. دي وين افهم صوتكم. على فرد موجة آخر الأخبار الحصرية تقارير مواكبات على عين المكان مراسلات سبق صحفي دقة مصداقية. ديوان فهم صوتكم. ديوان فهم صوتكم في جيبس على 99.1

0: بوتكم
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5
1: على 93.5.
0: Soyez alerte, البرمجة الشتوية على كارت.
2: رجعت الشتوية
0: من الاثنين للجمعة، ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6

0: ترند مع ديو ان ترانس ميكس نورمال وعندكم على حكايات البارانورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد ابارتير من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان اف ام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة اما صارت تلقاوها في سارية كل حد من العشرة نص الليل
1: L'essentiel de l'info. Flash News.
2: موجز الثامنة صباحا ديوان فم صباح الخير. تونس تحيي اليوم الذكرى 63 لعيد الجلاء وهو تاريخ جلاء آخر جندي فرنسي عن الأراضي التونسية وتحديدا من بنزرت في 15 من أكتوبر من سنة 63 و900 وألف. وتعتبر ذكرى الجلاء محطة هامة في تاريخ البلاد استرجعت بموجبها تونس سيادتها الكاملة على أراضيها حيث لم يتوقف النضال عند اعتراف فرنسا باستقلال البلاد في 20 من مارس 56 و900 وألف بل تواصل النداء من أجل الحصول على السيادة التامة. وبهذه المناسبة رئيس الجمهورية قيس سعيد يصدر عفوا شامل 2288 محكوما عليهم بالسجن أدى إلى سراح 1573 سجينا كما أسدى تعليماته بتمتيع 424 سجينا بالسراح الشرطي. وفي سياق متصل ولاية بنزرت تعلن عن جملة من الإجراءات المرورية بمناسبة إحياء الذكرى 63 لعيد الجلاء المقرر اليوم الخميس بإشراف رئيس الجمهورية قيس سعيد ومن بينها منع وقوف العربات بمختلف أنواعها بعدد من الشوارع وطرقات ومنع مرور الشاحنات الثقيلة إلى غاية الساعة الرابعة بعد الزوال إلى جانب منع وقوف الحافلات السياحية والحافلات المعدة لنقل العمل قبالة مقر ولاية بنزرت. الحملة الوطنية للتلقيح ضد النزلة الموسمية تنطلق في تونس يوم 27 من أكتوبر الجاري من خلال توفير اللقاح في الصيدليات وبمراكز الصحة الأساسية والمؤسسات الاستشفائية العمومية. والكاتب العام المساعد للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أيمن الخليفي يفيد بتخصيص 280 ألف جرعة تلقيح معلنا عن اعتماد سعر تفاضلي هذه السنة لتلقيح ضد النزلة الموسمية لا يتجاوز 24 دينارا للجرعة الواحدة بعد أن كانت تتراوح بين 38 و42 دينارا خلال السنة الماضية. الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عبد الحميد منجا يؤكد أن الشركة تعمل على إعداد خطط استباقية لصائفة 27 و2000 بولاية مدنين تتضمن مجموعة من البرامج والأنشطة التي ستنفذها أقاليم الصناد والمندوبيات الجيوية للتنمية الفلاحية بهدف تجاوز صعوبات الصائفة الماضية بعد ارتفاع درجات الحرارة وما رافقها من زيادة في استهلاك المياه والكهرباء. ومنجا يشير إلى توجه الشركة نحو توسيع اعتماد العدادات الذكية مع الانطلاق في استخدام نوع جديد من العدادات يتيح التحكم عن بعد في كميات المياه وذلك في إطار التوجه نحو اعتماد التكنولوجيات الحديثة وتعزيز مسار الرقمنة. وفي سياق متصل كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة المكلف بالمياه حمدي الحبيب يعلن إقرار حفر 7 آبار جديدة بولاية مدنين منها بئرا بجزيرة جربة إلى جانب تخصيص استثمارات بقيمة 9.5 مليون دينار لتحسين شبكات توزيع المياه والحد من ضياعها.
3: سنة إن شاء الله زوز أبار مش تم حفرهم في جربة مش تم خلطهم بمياه التحلية وهذوما لتغطية العجز المائي في نفس الوقت إشكاليات على مستوى التوازنات العادية للشبكة وتجديد العدادات وتجديد القنوات ومد قنوات جديدة والتوصيلات الجديدة هذا كله عندنا برنامج تقريبا في حدود 9.5 مليون دينار. نفس الشيء في ولاية مدنين عندنا أبار جديدة للحفر تقريبا عندنا 5 آبار جديدة سيتم حفرها للحد من العجز في الموازنة المائية في ولاية مدنين وكذلك عندنا أشغال أخرى لاستكمالها اللي هي مد قنوات لتدعيم الموارد المائية المتأتية من محطة الزارات لفائدة ولاية مدنين واللي هي مش تغطي العجز اللي كان في حدود 12% خلال الصيف هذه وإن شاء الله بالتوازي مع هذا عندنا عمل كبير برشا على تحسين كفاءة الشبكات خاصة مردودية الشبكات والحد من فواقد المياه اللي هي راهي تشكل نسبة كبيرة برشا وتضيع لنا برشا موارد اللي هو مورد نادر هنا ولا بد من نستحفظ عليه.
2: في الشأن الدولي، المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف يعلن اليوم اعتراضه وتدمير طائرة مسيرة في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية. ويأتي ذلك أثر إعلان التحالف أمس اعتراضه وتدمير صاروخ بلسطي أطلقته جماعة الحوثي باتجاه الرياض، فيما أعلنت الجماعة استهداف منشآت تابعة لشركة أرامكو ومطار الملك خالد الدولي، متوعدة بمواصلة عملياتها ضد المطارات والمنشآت.

0: كبيت الأهم من الماتشوات. معانا ما يفوتك شيء. ترى فيسير وحتى الكوليس. ديوان FM صوتكم. عاجل إنرجي تقدم لكم فلاش سبور.
1: عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
0: فلاش سبور. فلاش سبور.
2: 18 دقائق صباح النور، إن شاء الله نهاركم زين. الجامعة التونسية لكرة القدم مع نتنو الكاف والاتحاد الأفريقي لكرة القدم أعطى الموافقة المبدئية لتأهيل ملعب الطيب المهيري واحتضان إفريقيا نحكي بطبيعة واحتضان مباراة تونس ليبيا في نوفمبر القادم في الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية، وأيضا مقابلة الساساس والترجي الرياضي الجرجيسي في دوري المجموعات. بالنسبة لكأس الكونفدرالية إن شاء الله بطبيعة إذا تمكنوا من العبور من الأدوار التمهيدية. تفاصيل في تصريح المدير الجهوي للشباب والرياضة بصفاق السيد عمار النصري.
3: خبر فرح التوانس الكل وفرح صفاقسية بصفة خاصة، أنه المصالح رقابة متاع الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم أعطت الموافقة المبدئية لتأهيل ملعب طيب المهيري لاحتضان المسابقات الرياضية الإفريقية من صنف ثلاثة، وهذه الحقيقة يتوج مجهودات كبيرة قامت بها الجهة وكذلك بطبيعة السلطة المركزية. احنا الحقيقة بديت بالتأهيل طيب المهيري بتدخل من وزارة الشباب والرياضة، خاصة أنه تم تحويل اعتمادات مهمة لتركيب الكراسي والملعب، الحقيقة خرج في حلة جيدة، وكذلك لإعادة تأهيل الإنارة. هذا بطبيعة تواصل بمجهودات كبيرة الحقيقة خرافية قامت بها الجهة، خاصة بلدية صفاقس، أنه في وقت وجيز جداً تم رفع كل الملاحظات اللي جاتنا في تقرير الكاف، وهذا بطبيعة نوجه تحية شكر وأكبر لكل العاملين في بلدية صفاقس، خاصة وأنه العمل كان متواصل ليلا نهارا لرفع كل الملاحظات اللي وردت في التقارير اللي جاتنا من الكونفدرالية.
2: النادي الافريقي يواصل رحلته اليوم الى الكونغو الديمقراطيه بعد ليله قضاء في اثيوبيا، ونجرى حصه ديكراساج لازاله الارهاق في اديس ابابا قبل شد الرحال، ومواصله الرحله الى لوبومباتشي، ونكمل الاستعدادات لمواجهه تي بي مازيمبي نهار السبت الساعتين ضمن الدور التمهيدي الثاني من دوري ابطال افريقيا. النادي صفاقسي وصل الفجر اليوم الى بيجان، ويواصل الاستعدادات لملاقاه اكاديميه تامادو ديالو ليفواري نهار السبت في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من كاس الكاف. الفريق كان منتظر يوصل البارح، ولكن الرحله تاخرت الى 10 متاع الليل، وكان الفريق مجبور انه يعمل سيونس في ملعب الهادي النيفر. الفريق يجي اليوم حصه تدريبيه عاديه، غدوه حصه تدريبيه اخيره نموذجيه على ارضيه الملعب اللي باش يحتضن المباراه. والهيئة المديرة لفريق الترجي الرياضي الجرجيسي تعلن أنه اليوم باش تكون انطلاق عملية بيع تيكيات المقابلة قدام ريال باماكو في كأس الكاف، وقع تخصيص تيكيات جميع كرة قدم في صفاقس الأسعار 15 و30 و50 دينار. بالنسبة اليوم 9 متاع الصباح ل 6 متاع العشية في شبابيك ملعب الطيب المهيري، غدوة الجمعة من 9 متاع الصباح حتى ل 6 متاع العشية في شبابيك كيف ملعب الطيب المهيري، ويوم المباراة من 9 متاع الصباح إلى غاية انطلاق المقابلة في شبابيك قاعة رائد البجوية. نادي الشرطة العراقي أعلن القطيعة مع المدرب التونسي سامي الترابلسي بالتراضي. يقول في بلاغ النادي العراقي أنه كمل ارتباطه مع كامل أعضاء الإطار الفني للفريق الأول لكرة القدم. نادي الشرطة يحتل مركز سادس بطولة درجة الممتازة العراقية برصيد 16 نقطة بعد مرور 9 جولات. نحكي على مقابلة الباسكيت، لعبت البارح الدفعة الثانية من الجولة السادسة للبطولة الوطنية لكرة السلة. شبيبة المنازة تنازم قدم نجم الراتسي 66-58، نجم حلق الواد كان فاز على سي اس اس 82-71، اتحاد الانصار انهزم قدم ملعب النابلي 67-57، الاتحاد المنستيري يربح الدالية الرياضية بجرومبيليا 75-58، شبيبة القيروان جي اس كا تربح ليتوال 87-72، والنادي الرياضي حمام سوسة ينزم قدام النادي الافريقي 83 مقابل 49. كانت ليلة كبيرة البارح الحقيقة، نحكي على 46 بونتو في 9 مقابلات. نعم هذا هو الشيفر متاع النهار نجم نحكيه عليه، 46 بونتو في 9 مقابلات. ومنجموش نحكيه الحقيقة على نصيب الأسد في المقابلات هذه باعتبار أنه تقريبا كل المقابلات كانت فيها عدد كبير من الأهداف، ولكن يبقاو لافيش اللي يبقاو في البالي. البي اس جي اللي يربح في استاد الاتحاد قدام مانشستر سيتي 4-2، ريمونتادا

0: مدريد قدام روما في الأولمبيكو، ريال كان منهزم 3-1 بثقافة الشامبيونز ليج كولتور إريتاج الحقيقة دوري أبطال أوروبا عند ريال مدريد، يرجع في سكور ويربح 4-3 في واحدة من أبرز مواجهات أمسيت البارح. سينون السكور اللي عنا في نور تربح كومو 3-2، ليفربول كيف كيف يضرب بقوة خارج القواعد يربح حلاسك 6-3، أستون فيلا كانت قاسية جدا على فينر باتشا 6-0، نجم نقول مفاجأة ولا شبه مفاجأة، بودو غليم تربح دورتمون 1-0، ريال بيتيس تفوز على بورتو 3-2، شختار دونيتسك تربح أيك أثينا 3-1، وشتوتغارت ترجع بانتصار قدام سلوفان 3-0.
1: عاجل انرجي قدمت لكم فلاش سبور،
2: عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
3: احنا صوتكم في سيرقس
4: على 91.2 ديوان فام، خليك قريب فيم وراجعين.
5: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم، اختار ألفاسات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفرك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية، وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات. ما لقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني ألفا، تبدل لك حياتك.
6: تدلل تدلل
7: في انيفرسير جيون، لهبال الكل في الكادوات، 4 كراهب إلكتريك بوكس، 2 موتورات إلكتريك، 4 فواياجات لتركيا، ودي زيس 26 وبرشا كادوات تهبال. مالا من اليوم حتى 1 نوفمبر في الانيفرسير متاع جيون، سكاني الكارت فيت في البورن اللي موجودة في لي زيبر مارشي جيون.
6: تدلل
8: جيون، ايام دللنا.
4: ديوان FM صوتكم في جيبس على 99.1

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية رفمك حتى للتسعة ونص بقيادة البرنز زياد المكي ناصر البدو يا سندريلا حاتم بالحاج ورامي الفوراتي. غدوة خير بعد شوية، بعد شوية البوكس نيوز بصوت سندريلا، ولكن توا ريكاب مسار من أخبار رياضية مع رامي توتسويت في الرفمك. ليلة الأبطال بامتياز البارح، حظوظ مقابلات ولا أروع البي اس جي والمان سيتي والريال. روما تفاصيل
1: بالضبط، نحكيه على الدفعة الثانية من الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا. البارح مباريات كبيرة، فاينور ينتصر على كومو بنتيجة 3-2، ليفربول ينتصر بستة ضد لاسك 6-3 الأستون فيلا ضد فينر باتشي، ريال بيتيس ينتصر 3-2 على بورتو، شختار ينتصر 3-1 على أيك أثينا، بودو غليمت انتصار على بوروسيا دورتموند 1-0، وشتوتغارت انتصار على براتسلافا 3-0. وزوز مباريات الكبيرة، البي اس جي بقيادة لويس انريكي 4-2 في قلب مانشستر ضد مانشستر سيتي، وريال مدريد يعود في الدقيقة 82 بعد ما كان منهزم 3-1 بنتيجة 4-3. المباراة اللي شهدت عودة مورينيو إلى ملعب الأولمبيكو واحتفاء جماهير روما بخوزي مورينيو اللي هبطوا تصاور متاعه مهزين أول لقب أوروبي للفريق، وكاتبين من يجلب المجد لروما ستكرمه روما إلى الأبد.
0: حلوة برشا التصوير البارح والكلام اللي تقال في حق مورينو. هو البارح تحسوا على البنك هكا إيميو شوية، مش عارف حتى كيفاش يفرح وانتويت كيفاش تقلبت المقابلة. في العادة مورينو يعمل كلمتين متر وسبرينت وقصة التيران وكل ما هيتزيد ويدور يفرح للبنك. فما علاقة سبيسيال تبنيت ما بين مورينو وروما، وهذه من الحاجات الجميلة. احنا كي يمشي انترنور ويجي في تار مقابلة ولا الناس كل تزفر، الناس كل بالعكس تبدا تلوش كيفاش باش تستفزك المدرب اللي كان معايا ذات يوم، ولكن اللاعب اللي كان معايا ذات يوم عقليه غير العقليه. قلت حاجه وكنت تركز حتى في لي بلاتو تاع الكوره، كي يحكيوا على البي اس جي، كي تحكي الريال تقول تمكن الريال من الفوز بقياده مبابي، كي تحكي على البي اس جي تقول بقياده انريكي، لانه تحس انه هو ثم الجميع، هو ثم كل النجوم على أسامي الكبيرة اللي موجودة في الفريق. ولكن تحس إنسان أما جيسيان سحار شد فريق ردوا وبارح نحكيه، وأنا عنده مشاكل شوية في البطولة الفرنسية يرجعوا للتشامبيونز ليج، تحس الناس كل حد سنكيام وتتعدل السرعة القصوى، عاجلة الدور كورة غير الكورة اللي تلعب فيها البي اس جي.
2: هم يترنيوا بالبطولة
0: والله واحد كلمة ناس.
3: البارح بالنسبة لي أنا كانت مباراة كبيرة، بي اس جي ومان سيتي الحق متاع ربي، خاصة في الشوط الأولاني بي اس جي عملت اللي تعمل في الكرة كل ما تعملت، كل التمريرات كل الأهداف كل الليجيس تكنيك اللي صاروا في الكرة كل ما شفنا مباراة كانت كبيرة برشا. بي اس جي في وقت من الأوقات ما تشدت مان سيتي في تركينا بلغة الكرة،
0: من دولي سارت بين دوي وديمبيلي معناها تتكرم في وسط 12 لاعب دياغونال في 10 متر وما تعديلو الباس هذيك.
3: لا والفاسيليتي اللي موجودة ما تراو الفاسيليتي نتاع بي اس جي، ما كيفاش توصل للكاج، وبالرغم انه ضيع وراه ضربوا على البوتو، حكيم يضرب على البوتو بالراس، وما بالرغم من الأهداف هذه الكل، لكن شفنا بالحق زاد كيف في الشوط الثاني زاد تقلب مان سيتي
2: كولكتيف
3: معناتها بالحق. معناتها شفنا هالاند اللي ملاعبي كل مرة يأكد انه ملاعبي كبير برشا، البارح معناتها لقى روحه في برشا وضعيات، ضرب على البوتو في الدوزيام بال شاتير دولوان اللي جينيرو في اللعب. معناتها فريمون البارح مباراة كانت بكل امتياز، وحتى ضربة جزاء اللي جات معناتها في الدقيقة البارح المباراة شفنا فيها كل شيء، شفنا حتى جستر اللي صارت مع الاربيتر الحكم كيفاش دز وطاح. معناتها بالحق راهو البارح مباراة كان سبيكتاكل بأتم معنى الكلمة اللي شفناها، معناتها في مستوى عالي ما تنجمش تبدل. والمشكلة زي وجوز الماتشوات فرد وقت وتقعد واحد فيها.
0: انا بعد بالنسبة لي تفرش البي اس جي وبعد في الاخر كي فهمت الماتش تكلاس قلبت نلقى ماتش اخر بدا في الدقيقة 75 3 وبعد ربحت الريال.
2: فرس في شكتار تلعب القديم
0: يا عزيزي عاملين عليك مزية اللي تكمل في الساعة ساعة وفي البرنامج وفي كل شيء. بلنس نحكي على روما الريال مرشا، شو تحب تحكي؟ أنا ما ستني برشا تصويرة بتاع مورينو والكلام ذاك كل الركونيسانس الاعتراف بالجميل حاجة تشبه بالكورة أخت الكورة اللي عالتيران المزيانة بتبيعتها.
4: هذا هو الاعتراف بالجميل، أنا رنيتك وهزيت معك بطولات ونورتك، هما راهو اثنين عندهم الكاليتي هذه يرى تو اسمه مارادونا خي مارادونا تعدها نابل بسول اسمه مارادونا فهمت اعتراف وهو زده كما قلت انت فما واحد يربح مقابلة كينا كاي وهو كان خاسر وما ينقصش ويخرج ويضرب الدبوزة ويضرب الكورة هو لا احترام لسكون لكل جمهور هذاك زاد اللي كبر بيه وفرح بيه وفي نهار من نهارات هزوا على الكتاف يا خويا هذه هي الكورة وين ما نحبش ندخل بارسا وعطاه باس وعمل وعمل انا تفرست راهو في الاربع اثنين في البي اس جي
0: والمانسيتي
4: زاد تبدا خاسر يا خويا 3-1 وعدني قلقت وباش نمشي كذا وكذا ومليكة تقول لي دي ودي زيد شوية راه ذوكم ويفعل
0: الحاجة تنسح فيك
4: اي ولا الحاجة وتفهم كورة كبيرة برشا اخوتها وكورجية بركان
0: سميهم
4: يا خويا تحية
0: كنت تحب تسميهم اخوتها
4: دكتور محسن سراي الله يرحمه لعب في المنتخب وعمره 17 سنة والدكتور لسعد سراي ربي يطول في عمره
0: ربي يطول في عمره
4: اللي ديما مشايخني ولا هي بيا وربي يفضل لي
0: ربي يطول في عمره
4: وهي ربي يفضلها لي زاد
0: ربي يفضلها وربي يداوم
5: عشرة هلا من ريال تكريم العائلة الفلة اللي رقاها
1: دار سراي
0: دار سراي اليوم والله
5: معناتها تصوير مبابي ونحكيو على دار سراي ودي حلقة عظيمة الحمد لله واحد
1: اليوتيوب ما يفهمش
5: الحمد لله العباد
0: رياخدوا الإدارة تعرف كي نجيو نخدموا في ريال كيفاش
5: مستمعته ويحل في اليوتيوب يرى مبابي دار سراي دار كبيرة
1: يعني
0: شي لسع ربي يطول في عمره إن شاء الله مقابلة مزيانة برشا كورة مزيانة برشا كورة غير الكورة اللي نشوف فيها نقولوها ونعودوها ميان سبيكتاكل حتى تحب ترقد ما تنجمش ترقد تشوفني حاجة باش تفوتني حاجة هيستوريك وكل ماتش تقريبا كل جولة كل جولة تلقى حاجة اكسبسيونيل برشا كورة مزيانة هنيئا للي تفرج البارح وهنيئا ليهم بالكورة نتاعهم اللي وصلوا لها
1: رغم اللي مورينيو في الاخر سخن هو قاعدين نشكروا فيه وسط الماتش وكذا وما في الكونفرنس راهو عمل هكا شويه اجواء حكى على فينيسيوس اللي علموه اللي هو موقف 4 ماتشات في الليغا

0: نتاعو عاود نفخ في الصوره نتاع مورينو، نفخ في الصوره في الكارير نتاع مورينو اللي جا في وقت ما هكا تقريبا كاريرو انتهت. نمشيو للخبر الموالي، برسا ريال وقتاش السنه فيه
1: 25 اكتوبر
0: في البرنابيو ولا في
1: والله ما نعرف، ان شاء الله يطلع غادي ان شاء الله يطلع غادي، مش كان فما خمسه
2: خمسه
1: في الروتور ربي يسهل
0: في الروتور شويه ريكروتمونات الريال لازمها شويه تدابات للوسط الميدان، لانه الوسط تقريبا بعض المواطنين
1: صحيح بعض
0: مقارنة بالنيفو نتاع الكرة غادي، مش معناه بالكرة نتاعنا احنا. يلا الاخبار الموالي رمرو مي،
1: نحكيو على برشلونة توا مادام حكينا على الكلاسيكو، نحكيو على عصابة ذي تثير الرعب بين النجوم نتاع برشلونة، نحكيو على سلسلة من السرقات استهدفت لاعبين ومنازل مرتبطة فريق برشلونة، نحكيو على باو كوبارسي اللي تسرقوا من دارو من ناجل ديامون تذهب كيف كيف خوان غارسيا ومن بعد نرجعوا له، لامين يامال زاد كانت فما محاولة لسرق دارو، جول كوندي زاد محاولة سرق الدار، وإخوان غارسيا اللي دخلوا للدار ولكن الكاميراوات هما اللي كشفوا على العصابة ذي. دونك لعبية برشلونة الكل فما عصابة شدتهم بالدار بالدار بكل
0: ملابي يمشيوا يترينيوا
1: فما ماتش فما ديبلاسمون فما كذا يمشيوا يسقطوا على الدار ذيك، إلى أن ما الكاميرا متاع إخوان غارسيا هما اللي طيحوا العصابة هذه.
0: غريب عجيب الخبر، ولكن عصابات ساعات تختار تتخصص في حاجه ما نعرف
1: برشلونه
0: الفلوس موجوده
2: بس حبش يمشي يدق عليه وشكون حل الباب ولا يتبع بالانستغرام،
0: الفلوس موجوده والبلانينج نعرفوه وقت يسافر وقت يترين وقت يلعب، دونك كل الظروف متاحه
1: ويتبعوا كل ملاعبي من نوعيه اللي يهز عيلته ولا معناها لامين يامال ديما مرته قلت مرته صاحبته معناها وعيلته ام وكذا يمشيوا معاه، دونك الدار هذيا راهو كي تبدا ديبلاسمون يمشيوا له في النونترينمون معناه متبعين بالضبط
0: كيفاش خليك تخمم هذا كي نخرج الصباح نخدمه مثلا
3: لا ديما انسى لا عندي فريق كامل واوي ما نخاف
0: بالحق الناس كل تعرف نحن الصباح دونك ديارنا فارغه
3: هاي والمشوهرات اللي في داري لا مشوهرات نتاعنا لا ما نقولش من
0: نخاف بالحق
3: لا ما
0: لي رولكس لي باتيك فيليب ديامونت وميم
3: لا ديامونت وميم هاي تفوقها عندك الزعاف الساعه كي تجي
0: علاش مانيش في التريب هذاك رغم اللي احنا نعتبر نجوم
3: هنا سعداء هنا هذيك كلمة السر هما ما يرقدوش في الليل نحن نرقدو أنا تعجبني هذه أكثر هذه طلعها ظهر معناتها إنسان ما وصلش وحمد الله نحن عنا النوم كلي هما ما يرقدوش معناتها أنا نرقدو نحن راقدين
0: النوم نعمة كبيرة تحمد عليها غيرك بالدواء ما نجم شو
3: أي أماريت هذي اللي تقول فيه رفيق إيه نجم زادة فقير بالدواء ما يرقد بالدواء وغنية فهمت معناتها الحالة مايش مرتبطة بفقير وغني معناتها
0: حتى نقول لك اذا كان ربي ما عطاكش مجوهرات وعطاك النوم ولا باس تحمد ربي
3: لا
0: لانه لو يعطيك المجوهرات وعينك ما تغمضش في الليل تتلوحهم انت المجوهرات
3: نحمد ربي
0: وينزل بقدر ما يشاء وفي السماء رزقكم وما توعدون ولو بسط الله الرزق لعباده في الارض لا ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء
3: ايوه كذلك اي اما نحن
0: ايش تحب تحكي
3: نحن نتبح ربي قد اقرا باسم ربك معك المثابرة مع فهمت هذاك
0: شعبي يلا شكرا لك كان دبحلو شكرا لك زياد
3: دبحلو دخلت عليا لازمني عاد الحل
0: نستجد بصديق ربي يحفظنا ويحفظ الجميع ان شاء الله. نمشيو للاخبار الموالي رمرو نكملوا معك الفقره في علاقه باخبار الرياضه ونرجعوا زيدا نحكيوا بعد نختموا بالطيب المهيري لانه مهم الاخبار نرجعوا للناسيونال بعد المجوهرات وكنا نرجعوا احنا عندنا ملعب خذوه الكاف
1: سي بون باش حاجه
0: باهيه امور باهيه امور
1: نكملوا نحكيوا على اوزيمان الملاعبي اللي عمل ضج بعد المباراه تاع جالاتا سراي
0: هما اخبار في خبر اوزيمان ضج ولا مين
1: لامين اوزيمان عمل
2: قتال هذا
1: الاخبار دونك تحكي كيفاش انه من بعد مشى في الكولوار مشى لامين يامال وقالوا لامين اجا راهو خطيبتي من اللي فان الكبار بيك وكذا دونك هو عيط له باش تتصور مع صديقته وهو اللي صورها وتصويرها عملت بوليميك كيفاش يقبل وكذا واحد ما تعرف جمهور نيجيري محافظ شويه
0: البوليميك الثانيه
1: لامين يامال اللي خذا جائزه افضل لاعب جائزه بعد المباراه الجائزه ذي شكون عطاها لصديقته اللي كانت حاضره معاه في المباراه شكون تقلق من الحكايه هذيا امه اللي هبطت وكذا وبدات حبت تفك الجائزه والطفله حشمت عطاتها الجائزه وجا لامين يامال نحى الجائزه ورجعها لصديقته سعيد دونك الامور مش هي فوق العشب الاخضر من الاخر تصوروا ثلاثه مع بعضهم وربحت بها صديقته في الاخر
0: عندك الجائزه في ساعه جاوبني الجائزه البوك ولا الفويد وزوز مع بعضهم موجودين على التابيروج
4: لبا
0: فويد لا
4: لا جابني للدنيا با ربيني وكبرني.

0: بابا
1: فؤاد جدا يوكلته فؤاد يصرف
2: البابا
1: الباب واه دونك لا بالنسبه لفؤاد حتى جايزه حتى شيء
2: لا البابا
1: مسره ما
3: تحبش البابا عندها الحق يا جوج
1: امك ولا صديقتك
3: امي
1: باهي كي تبدا انت في بقعد اوزيمان تعيط النجم اخر كيف الكرونيكر تقول له مرتي تحب تصور معاك عليه
3: اقسم بالله شنو هي رفاق على امور
1: لو زوجك تحب تصور معايا مثلا
3: انا تصور معاك انت ملا ملا اوزيمان
4: قولها لي قولها لي على الشواء
1: ليه مثلا تبدا تقول لك مش هذيك رفيق ما انا عارفك قول له يجي نصور معاك
3: عارف ما عملت طماطم احنا
1: شو تقول لها كي تقول لك تحب تصور معاه
3: ما نجمش ما عندي جبهه ما
1: دونك ليه بالحق
0: على وضوء على وضوء
3: على وضوء
1: ما نخليهاش تصور ولا المشكله فيا انا؟
3: لا ما نخليهاش تكور ما معك انت مع غيرك لا ما يجيش رفيق سنين
1: الناس
3: شنو هو؟
1: تخليها تتصور تقول لك مثلا الحارس هذاك عرضني ما نعرفش شكري نحب نتصور معاه
3: لا
1: علاه؟

0: هذا ديبو مستار معناها كانوا انثى خليت
1: لا لا كان ستار رجل
0: لكن ناصر لكن ناصر
1: معناها مثلا تقول لك كمون رامي يعرفك انت عملت حتى كان عملت ظفر العابدين برا عيط له نتصور معاه
0: حتى كان عملتها نجم نتقلق هم ظافر كمان معناها
2: كون يحس بالعقد
0: تقلق معناها انت تشد الكاميرا هكا تحس روحك ملاليز معناها حتى كان عملتها
1: على خاطر بوغوس معناها وكل
0: اي بيان سور مستحق نيلا باش نقول عليه
1: ليش يكون هذا السبب اللي يخلي زيد ما يخليش مرته تصور
0: معاه انت ظافر النوعيه هذه توم كروز كذا ديما يتقلق
1: بيزار والله نقعد بيزار معناها تو لعبت تتصور معاك وما تخليوش نسيكم تتصور
2: يودي علاش يتصور يلا تصور لاش كل واحد يشد المصور يصور روحه
0: يشد المصور
1: اعطينا انت الراي الاخر ترى كل فرد راي
3: المراه حره تتصور مع اللي يحب مع اللي تحب كما انت الارجيومون تاعك تيان لاروت شو معناها
1: نحن انا نقول فيها
3: انا يجوني برشا برشا يقول
1: قلت لك اللي يقول فيها ذاك اني فيق ميكرو
2: مربت على الاخر
3: والله بتفيق على فيك اما ليه يلزم تكون عندك معناه من حق اي واحد يتصور مع اي بشر حريه خاطر نحن
1: تو هما تعرف فين الحساسيه فين تو باش تتصور ما نعرفش كل واحد وكيف اما زاد لا فاسون كي اللي باش تمشي ما فيها شويه اما اجا قال كي انت تبدا زاد معروف وهو معروف بتقدر تحس شويه زاد ريفاليتي ابريتو قول انا راجلك معروف
3: يقولك انا عندي برشا عبيد معناها من صحابي كل شيء ولا الناس تعرضني في شيء قول لي انا ما معناها مرتي ولا صاحبتي راهي
1: ولك ديزمك تختار البروفيل اللي يشبه لك في مخك راه باش تعرف معناها تصور معه ولا لا فهمت
3: ليه انا ما يقلقنيش
1: معناها مثلا سندريلا كان جاهد يزعيم امراه خلي راجلك يتصور معاه تا كومبري خاطر كونكورونس فهمت
3: خاطر انا ما عنديش كونكورونس
1: انت اي بلاش
0: كونكورونس ولا تدخل معاهم في التصويره وكهو خذوا سيلفي جميع
1: يلا نخرجوا فاصل ونرجعوا بعد شويه في غدوه خير اللي اعطينا في ملعب الطيب المهيري صحيح
0: نحكيوا على تاهيل ملعب الطيب المهيري بصفاقس افريقين وذيلي على النت والجامعه التونسيه لكره القدم بعد موافقه الاتحاد الافريقي لكره القدم الكاف على تاهيل الملعب ضمن الصنف الثالث بما يتيح له احتضان المباراه خاصة في علاقة بالمنتخب الوطني ضمن تصفية كأس أمم أفريقيا والأندية في البطولات الإفريقية
2: حاجة مهمة برش
1: حاجة باهية وحاجة مهمة وتوري أنه كي تتوفر الإرادة في تور ركور والحاجة اللي صاروا أنا في تور ركور لأنه الناس هبتت بالثقة المتاحة فهموا ما عادش عنا مفر لازم على الأقل ملعب آخر يمنع شوية ينفس رادس اللي باش نقضيو عليه شال سوسة شال المسير سوسة اللي يقعد عقدة اللي صار فيه والفلوس اللي تصرفت ملعب ما عندوش هومولوجاسيون وجمهور ما ينجمش يتفرج طيب المهيري اليوم ما وصلناش للتوب راه معناها ما نجموش نلعبوا به نلعبوا في فينال ما نجموش ولكن على الاقل حتى للدومي فينال ينجم يوصل للسي اس اس ولا ماتشات كاليفيكاسيون المنتخب
2: هو حل لنا مشكل الحق نتاع ربي طيب ميري اللي كانت فيه مشكل كبير لكن حبيت نحيي الناس الكل اللي ساهمت في وقت وجيز باش اليوم تاهيل الملعب طيب ميري خاصه نحكي على بلديه صفاقس ولايه صفاقس الوزير الرياضه زاد كيف كيف والجامعه التونسيه لكره القدم اللي كلهم تكتلوا باش يحضروا طيب ميري شفت وقت اللي نحبوا نتكتلوا
1: خلينا نقول تكتفوا تكتلوا عركه
2: لا تكتفوا صحيح بالنسبه لي نتكتفوا باش يحضروا الملعب طيب ميري حبيت نحيي كل الناس اللي ساهمت وقت اللي احنا قادرين باش نعملوا حاجه وتنجموا نمنعوا بها التصوير التونسي اعطيكم الف صحه الناس كلها على المجهود اللي عملتوه
1: ان شاء الله في ملاعب ان شاء الله بقيه الملاعب خاطر يهمنا زاد نوليو عندنا ملاعب 5 6 7 معناها على الاقل ينوروا الوجه معناها ويحسن شويه مستوى البطوله نتاعنا
0: ومهم الانديه تلعب في ملاعبها راه وجمهورها ودنيتها وجوها حتى في الروندمو على المستوى الافريقي يتحسن
1: كيما تلعب في صفاقس كيما تلعب في رادس نرجع حتى بالتالي هو بو رادس ما كان جاي الماتش هذاك في صفاقس نتاع الاهلي
0: ناس
1: ما يتفكش غاديك ولو انه ما تنجمش تلعب الفينال الا في رادس مالوروزمون ما كان جات صفاقس عندها تيران تاع 50000 و60000 ما يتفكش غادي معناها مالوروزمون سي كوم سا حتى الاسبري نتاع الملاعبين نخرجوا فاصل ونرجعوا بعد لحظات
4: خليك قريب فيم وراجعين سوبر سيستا الجراية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة
5: ف فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها مان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة من الدار.
6: ماكس بوك 5 شي اورانج ايلو برودوي د لاني بكونيكسيون تري او ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 5

0: 50 دينار في الشهر، جربها وحفلها في الدار.
1: عندك أورانج.
2: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفاسات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات. ما لقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خود جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.
3: Carthage Even Show présente Desert Bloom Festival. Les 29 et 30 octobre, le désert s'embrase à Moespa, Ong El Jmel Touzer, avec les stars internationales Mahmoud Orhan et Francis Mercier, accompagnés des talents tunisiens Mahdi Marraoui, Samer Sultan, Jawora, Feki Station, Luigi et Unibal. Deux jours de musique, de lumière et de magie au cœur du Sahara. Desert Bloom Festival. Let the desert bloom.
4: فما حاجات كي تتقص عليك نورمال،
5: اما كي تتقص عليك الانترنت
4: تولي تفيبري تفيبري تفيبري، حتى تجيك جلوبال نت تفيبري. تمتع اقوى فيبر ب 55 دينار و 900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش. مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفيبري.
6: Soyez alerte, le barmja chitouya à la carte.
7: Rajaïti chitouya.
6: Mais les 2 le jour, ابدا نهارك بصباح الخير تونس من 6

بالك تحل راديو الغونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل للأربعة مثل للخمسة في إكس غتايم وكل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتبع لكتيوليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: يكمل معاك نص النهار. أوساخ كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للمري ساعتين، ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكس نورمال وعندك مع الحكاية البغانورمال ما لتبع بالعريف كل سبت وحد أبغتير من المري ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سمدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سارية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: صوتكم في المستير والمهدية على 94.7.
2: كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجر.
3: 48 دقيقة الأخبار بصوت السندريلا بعد لحظات، ولكن قبل هذا غدوة خير قصة غريبة جينا من إيطاليا. شاب تونسي قام بعمل بطولي والجزاء كان عكس العمل. تفاصيل الحكاية نعرفوها توتسويت.
4: مهما كانت الصعوبات حلمتك موجودة تستنى فيك كل يوم، خطوة القدام غزرة تفاؤل جديدة تقرب لها أكثر والدنيا أصفى في عينيك. غدوة خير بمساهمة زيت صافي.
5: اليوم الخبر الإيجابي، البطل متاعو شاب تونسي أصيل القيروان اسمه جوهر ولا حديث الصحافة في إيطاليا، وهذا بعد ما تدخل هو وزوج شبان توانس أخرين لإنقاذ زوج مسنين كانوا عالقين في دارهم اللي اندلع فيها حريق. الشبان الثلاثة دخلوا للدار رغم خطورة الوضع وتمكنوا من إخراج المسنين اللي كانوا عاجزين على الحركة، ومن بعد رجعوا مرة أخرى لداخل وعاونوا مرة أخرى باش تمنع من الحريقة، وحاولوا إنهم يحدوا من انتشار النار بإغلاق الأبواب والمصعد متاع الغاز. وبعد وصول الحماية المدنية والسلطات تم تسجيل هوية الأشخاص اللي كانوا موجودين في المكان، وتبين أن الشبان الثلاثة ما عندهمش وثائق إقامة. وبالنسبة للجوهر اللي كانت عنده قضية سابقة تم نقله لمركز للاحتجاز والترحيل في انتظار البت في وضعيته القانونية. القضية أثارت تعاطف عدد من الأشخاص في المنطقة، خاصة بعد ما تم التأكيد على الدور اللي قام به جوهر وزوج شبان، وتحرك محامي لمتابعة ملف جوهر مع وجود مساعي قانونية باش يتم تقديم المعطيات والشهادات المتعلقة بعملية الإنقاذ والنظر في إمكانية تجنب ترحيله. القصة بخلاف الجانب الإنساني اللي فيها تطرح زادة فكرة أهمية معرفة المهاجرين في إيطاليا الحقوق وواجباتهم، خاصة وأنه حتى المشاكل اللي تظهر بسيطة كما المشاجرات ولا القضايا القديمة تنجم تكون عندها تابعات قانونية كبيرة على وضع الإقامة والهجرة. والأكيد أنه ديما نحب أولادنا وين ما يكونوا يكونوا في أحسن الظروف، وإن شاء الله بهم وبغيرهم مستقبل بلادنا غدوة خير.
4: غدوة خير برعاية زيت صافي، زيت صافي بنا صافي.
3: تحية للشاب التونسي أسيل القيروان جوهر اللي كان حديث الصحافة الإيطالية والعالمية على العمل البطولي اللي قام به. اخترنا باش نكرمه لأنه يستحق تكريم، يستحقش أنه يتم حجزه ويتم اتخاذ قرار ترحيله ولا في انتظار اتخاذ قرار ترحيله. اخترنا باش نكرمه. الأخبار صار في إيطاليا، ولكن الإنسانية لا تعترف بحدود. وقت اللي يرمي روحه في دار كلها شعلة والناس فرج من برا ويمنع رجل مقعد، وبعد يمنع امراه مسنه، وبعد يرجع خاطر فما دبوزه نتاع غاز باش تترشق يسكروها ويخرجوها ويمنعوا المحيط الكل نتاع المنزل اللي احترق هذاك. من نجم يكون كان بطل، من نجم كان نقولوا له برافو جوهر. واتعجب وقت اللي معناها القوانين التافهه تطغى، حتى تطغى على الانسانيه. معناها اوكي هو ما عندوش اوراق، ما أنا روكي من هذاك، يعني إغويك اللي قام بي تهزو ديريك للسنتر معناه متاع الترحيل وينتظر المحامي متاعه يتكلم. وقال راه فما قانون إيطالي واضح يقولك وقت اللي إنسان يقوم بعمل بطولي فيه من البطولة والتحضر وكذا، حاجة اللي الناس كل تتفق عليها، راه عنده الحق في سيجور بكارت سيجور دوم مدة عامين وقابلة للتجديد. وهذا اللي المطلب اللي تقدم به. نتمنى أن ردود الفعل والحديث في الصحافة كل يعطي حق التونسي هذايا وياخذ كارت سيجور بتاعه اللي هي مستحق. حاتم
6: هو كان جاي الدنيا ده، هو ريكروتي تور في الحمايه المدنيه، دخل
3: راهو يتكرم
6: وعمل وطفى النار اكسترا. والله يغزر نحن ساعه ذي الجحود، نوعا من الجحود تحس اللي فما يوكو كان جاي طلياني راهو بداوا به الاخبار في ايطاليا وراهو استقبلته ميلوني. مع الاسف الامور ما عادش تعجب في العالم هكا، معناها هكا هذا خطر يمكن لون البشرة متاعه والأوريجين متاعه والستاتو متاعه يقول كاي مي ما غير قانوني هاي به غير قانوني هاي كم عمل شو خاف الحاكم اللي يشده كل شيء مشيت خبره وميتوا دونك ما فهميشك فهميشك التنسيب ديما فما لي دو بوا دو ميزور ولازمنا نستنسوا راهو نحن داخلين على فتره في اوروبا الكل بالشيء اللي راهو فيه بالانتخابات بالحروب بروسيا واوكرانيا وكل شيء يلزمنا
3: داخلين ترامب يحب يبدل اسم البحر وحيط ترامب
6: يودي اسمع البارح فما العائله نتاع الطفل المسكين اللي يعاني من حاجات نفسية واللي كليها معناها النمر البارح ترامب مهبط فيديو تصور معناها العائلة هذيك
3: شو فسروا العباد ثم مواطن أمريكي فيزو غادي كليه نمر معناها دخل مع رشا ولي سيركونسونس انجليزي كليه نمر توفى غاديك مريضة أنسى شنو الحيثيات ترامب باش يوري اللي هو قوي
6: بطل.
3: يستغل الحدث والحادثة هذه ويهبط تصويرته باللي اي معنق نمر والنمر معنق
6: زعما
3: هو
6: ساعة وخنقه
3: زعما هو
6: أقوى من
3: هو أقوى من نمر وقت اللي عنا إنسان ميت في علاقة بالحادثة
6: هذه
3: رئيس دولة رئيس أمريكا مش رئيس دولة رئيس أمريكا
6: معناها واللي قادم معناها يزمنا هكا هاو طالعين زاد الاكستريم دروات في برشا بلدان اوروبيه نحن يسمعوا فينا برشا ناس معناها متغربين في تونس حياتهم بتدخ معناها خدمه وكل شيء فما حاجات زاد باش تصعب ويلزم معناها نحضروا روحنا نفسنا
3: لازمنا نتاقلموا مع عالم ما عادش فيه برشا انسانيه وما عادش فيه بتاتا تقريبا مبادئ هكا يسيس العالم القوى العظمى هكا اليوم تمشي في العالم انتوكا تحية لولدنا جوهر نقولوا له راك بطل في عينين الناس الكل اللي تعرف تغزر اللي انت عملته واتمنى انه غادي فما ناس نجم تحرك الامور لمصلحتها الوليد اذا كان هو مشى وتواجد غادي ياخو على الاقل
6: كارسي جور
3: وحتى على الاكزامبل هما كانوا مذكيين يمشيوا في الاكزامبل
6: محشتهمش باكزامبل تاع واحد مهاجر
3: عمل بطولي نروح به نمشيوا للبوكس نيوز والاخبار مع سندريلا توتسويتا
2: بوكس نيوز
3: أكثر الأخبار اللي حكيوا فيهم التوانسة على السوشيال ميديا
7: نحكيوا على فيديو دارت برشا على مواقع التواصل الاجتماعي
8: لطف عليك
9: ملعين
3: على المجوهرات كما قال
7: سامحوني دينا من القصرين ولكن الفيديو محزنة ولكن النتيجة زادة خلينا نقولوا مرضية وين أذنت الجهات القضائية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين بإيداع شخص بالسجن من أجل تعذيب قطة باستعمال كلاب شرسة وتصوير الواقعة وشفناها دارت على مواقع التواصل الاجتماعي وفي ظرف 24 ساعة تم عرضهم في حالة تقديم على أنظار العدالة كما قلت بعد رواج فيديو يوثق واقعة تعذيب حيوان عبر صفحات التواصل الاجتماعي.
3: أعطيني مخك انت نتاع انسان عنده كلاب متوحشه يشد قطوسه حبله يدور الكلاب نتاعو بها ويسيبوه يعذبوه حتى للموت كلاب حتى للماتت وما يمعك انت نحكي
7: وما نحملش انا ما نحملش تعرف رفيق والله صدقني انا ما عادش نتحمل ما فهمتش اسكو الناس اللي تولي تربي قطاطس ولا تربي حيوانات ما نتحملش نشوف حيوان قاعد يتعذب ما نجمش نتفرج على خاطر بالحق النفسيه
3: تتعب
7: تمرض ونحس روحي معناها انا
3: مطالبة تلقى حل أو أنت عاجزة
7: يعطيك الصحة راهو ماهوش مقبول حاجة ماهيش مقبولة إنسان اللي يقوم بفعل شنيع كيما هذا راهو إنسان مريض معناه مريض وماهوش إيكيليبغي ويلزم العقاب فما راهو قانون يحمي الحيوانات في تونس والنتيجة أنه اليوم تم القبض عليهم نحكي اليوم على الفصل 317 من المجلة الجزائية اللي ينص القانون أنه سوء معاملة حيوانات مملوكة للغير وإلا سوء معاملة الحيوانات الأليفة علنا من طرف مالكيها أو الأشخاص المكلفين برعايتها الناس هذوما ينجموا يعرضوا رواحهم للعقوبات أما العقوبة ما هيش الحقيقة أنا بالنسبة لي ما هيش كافية 15 يوم حاجة خفيفة وأنت توصل معناها بالدرجة هذي متاع الإجرام على خطر شخص اللي يعذب حيوان بطريقة هذي راهو في داخله مجرم دونك ينجم يعمل أكثر من
3: هكا مريض نفسي اللي يتلذذ بتعذيب حيوانات ما تتصورش منه أنه في حياته العادية هو إنسان وعنده مبادئ ويعرف حرام وحلال البلاد وما يسرقش وما يختفش ويعاون، ما حشيش بيه باش يعاون، انا حشي بيه يولي مواطن نوتر معناها ما يضرش العباد. افكتيفمون معاك بتت لازم مراجعه العقوبات، حتى الخطيه الماديه معناها كي تكون كبيره معناها يتضر في رزقه في حاجه معناها مثالش مرحبا. كيما انت تجنيت معناها على هيشه بكمه ضعيفه كيما تستحق العقوبه. ربي يشفي كل مريض، لانه يعيشوا معانا عباد مرضى هكا تجي تتبلى على حيوان ما عمل لك حتى شيء باش تضحك انت باش ترضي المرض النفسي نتاعك
9: رفيق، حتى ساعات
3: يصورها رواه معناها باش تقعد له
9: باش تشوف له قداش مريض. انت ساعات ترقى حتى وما ما في بالاس ولا ريزيدونس بون، ترقى عباد ما يحبوش لقطات يسموا لقطات، هذا كمريض زاد نفسي
3: موجود.
9: ترقى راجل كبير رفيق ومعناتها عائلته كله يسمى معناتها قطات، يجيب لهم ماكله ويقتل من عرش 4-5-6 قطات، هذوما مش مرضى.
3: في علاقه بربي بعالم الحيوانات حتى حكيت لكم الصباح ونحب نحكيها، صارت لي لانه فريمون والله تصدمت معناها مروح بالكهرباء.
9: مشاكلك رفيق قبل تعود الستويات على الفيسبوك بالحق، هذا البرنامج ما ينجمش يحتوي مشاكلك، درت في الشارع مره كبيره تقلقت هذيك، عندك مجال فيسبوك عبر فيه
3: اللي
9: قاعد انت في فيسبوك تسخسي فيها على العباد. سامحني انت عم فيسبوك تسخسي فيها على العباد، انشط فيه. هذا برنامج معناتها يحكي على تونس كامله، نوليش نعملوا برنامج رفاق النصر والله ليش
3: سي با بروفيسور نمر الاخبار
10: احكي لي
3: نحكي بالحق سيريو معناها شويه وعي معناها راهو خاطر نجموا نتسبوا في كوارث. والله لا صدقت السنه اللي ريتها مروح بالكهرباء طالع باش نمشي معناها للدار بعد امي في وسط النهار، نحكي لك مع نص نهار ما دي ساعه تقريبا الوقت هذاك اللي الدنيا معبيه وناس فوالا انا باش خروج لام ذا كل شيء، انا باش ندور نص نهار الخمسة ونتوكات الدنيا فما حركه، انا باش ندور ونطلع في الناج معناها ونرى في كلب روتفايلر أكحل مسيب نعرفه معناها في عنها واحدة اسبيس متوحشة كمان معناها الروتفايلر تخوف ولا كلب معناها بالكولي في رقبته بعيد نقول لك 50 متر وستين متر وحده ظاهر يسمحوني في العبارة لو شو يعمل سي بزوان. قعدت نغز قلت هذا ضايع ظاهر مربي ولا كذا، قعدت نغز ومام تو يخوف معناها صغار يتعديو من غادي فما يكول بريفي فما روضه فما كذا صغار تعبت العطار تشري
10: مراه
3: اي با نغزر كيم. بعد نطلع في النهج نتاع دارنا الاخر في النهج بيربونديكولير نطلع في وسط النهج نلقى هكا مراه محله معناتها تسمى جاره ما انا ما نعرفهاش، مراه محله هكا كذا مراه سرت النهج مثخمه كذا واقفه قدام الدار. شكيت قلت امبوسيبل معناها، بعد تبين ان السيد سيب الكلب هذاك يمشي 150 200 متر للبر البقعه مستانس بها هو باش بور فير سي بوزوا، ومن بعد يرجع وحده طالع سي الروتفايلر يبخدر معناها في النهج ودخل وحده للدار ومشى. شنو اللي يصير في مخ عبد باش يعمل تصرف من النوع هذا؟ معناها انا اي صغير متعدي ينجم يبروفوك الكلب هذاك عن جهل عن غير قصد عن غريزه ماك تعرف ينجم يمشي له يدخل صبعه في عينه ينجم وحده الكلب راهو في الشارع معناها
6: ينجم كلب اخر سايب يعرض
3: ويهيجوا الكلاب شنو اللي ينجم يصير وقتها كي ينقز على طفل صغير ولا على طفله ولا على رجل كبير ولا على مراه كبيره تعمل في مارش تنجم تعمل مارش تراها مراه كبيره تتفجع تولي تهرول الكلب يحسها جلوش ينقز لرياكسيون تاع الكلاب راهو ما ينجموش يكونوا متريزي 100% هذا علم معناها اكدوا مش انا نقول فيه. يا اخي نحترموا رواحنا شويه ونقراو حساب الغلطه المدام هذيك كانت تسمع فيه غدا تشتقى روحك في حبس معناها اذا كان كلبك هذاك قتل طفل صغير ولا طفله صغيره لانه اهمال ادى الى حادثه
10: وقتل على الكلب. شنو المانع شنو المانع المراه هذيك
3: ياسر عندهم ثقه في كلابهم ياسر برشا كيكه تحكي ما يقول لك ما تخافش ساعات يدور على مولاه
10: عندي فوبيا
3: دي ساعات يدور على مولاه
9: لا ولا تفول يعمل رياكسيون
10: شو المانع المراه هذه ما عاد تعمل له سلسله وتهزه تبع معاه ويمشي يعمل البزوان نتاعو وترجعه
3: اما خير جي كونفوكي المراه باش نحكيو في
10: الحي وصلت الغادي
3: في الحي على مستوى الحي
9: هو خاطر ليه بالحي
6: صنديق
3: سجن الحي
7: لا حتى كان الدور بيه بسلسله كيما
9: لازم كم
7: كمان على خاطر ينجم يغلبها معناها ينجم يجري
3: بيان سور حاجه بالحق نتاع قله وعي ومكابرة وثقة في النفس ليه وكلب يدريسي وكلب ينجم يدور عليك انت يا اخي انت كور لو ريسك وحدك
10: صحيح.
3: ما تجيش
10: ولاد الناس ولا
3: انسان الناس في المخاطر هذيك ان شاء الله ما كونش طولت
9: لا ماشي مشكلة في الكياس ولا حاجة
3: كله عنا فويت في الجاز في الدار
9: تورك برا كلم بلومبي عشتار المستمعين في الصالحون
3: احنا ما قلت فيها مش مشكلة يلا يا سندريلا
7: شوزكم فرنسا الحقيقة حاسة حزينة. تحكي على رجل اسمه ميشيل ميناغ، كان عمره 58 سنة، توفى نهار 5 نوفمبر 2012، واليوم يكتشفوا انه الجثة متاعه ما زالت موجودة في ثلاجة الموتى بعد 14 عام. خلنا نسمع.
11: Il est resté 14 ans dans le plus total des oublis. Décédé en 2012 sur ses terres du Gers, Michel Ménard, 58 ans, a ensuite passé 14 ans dans une chambre froide de cette morgue de Toulouse. Sa famille ne l'a jamais réclamé. L'hôpital aurait demandé à la mairie du village du défunt d'organiser ses obsèques comme le prévoit la loi. Mais l'institution n'a pas été relancée. La maire de Castelnaudot-en-la-Barrère, en poste depuis quelques mois, raconte.
12: Après ce constat avec le CHU, on n'a plus jamais eu de nouvelles. Pour nous, ce monsieur avait été rendu à sa famille. C'est clair, il y a un manquement quelque part.
3: ما نتعجبوا ساعات من حاجات تصير في تونس.
6: 14 سنة
3: وصار قالك مالونتوندو، انا سيرفيس اللي ليه العائله قالت له كيما تقول هاني جاي غدوه نهزو ونساو هالعائله. يبدو انه عنده عائله تعمل كيف ولا
6: ما عملوش جرد. 14 سنة
3: ريت اهميه انه يكون عندك عباد يحبوك واصحاب وكل
13: ما تعرفش انا
3: مش تنسى
13: يا ريت. 14 سنة
3: سوى 14 سنة حتى بتقصير معناها متاع حاجة من لوحة.
7: مات وحده وبعد ما فقدوه الجيران، معناها قعد بريود في داره فقدوه، مشاو يتفقدوا فيه لقوه ديجا توفى، هزوه هو مطلق وعايش وحده وعايش في بلاصة كما نقولوا في جنوب فرنسا مطرفة وحده تحت
13: يعني
3: ما عندوش ناس قريبة منه. ربي حسن الخاتمة
6: هو نورمال مات على روحه
3: وحكيو على البرنسيب وقعد انت كيكة في جبل 14 سنة اوكي ما فما حرمة ميت هو اللي مور جو سي
6: ولكن
13: ما في اغيت دو
3: كمان بلوكت اغيت دو
13: اغيت دو بارلي
3: اغيت دو بارلي
13: كاس لاتيت.
3: احكي الاخبار الاخير نمشي والحالة غريبة عجيبة من كوريا جينا هكا.
7: اي باش نحكي لكم على من لي رفيق من ولاية كاليفورنيا تحديدا، وين غاديك اكتشفوا في شركة فما موظف قاعد يسمم في زميلته
13: الاخبار المش والله بساعة لازم فلتر نتاع الاخبار
6: فيش
7: هي عانيت من مرض معناها ماهيش فاهمين وشنية معناها الام، ولكن مش فاهمه شنية اسباب المرض هذا. من بعد اكتشفوا بكاميرا المراقبه انه الموظف هذا قاعد يحط في ماده فيها معناها ماتيير هكا متسمم، خليتها تعاني المعاناه هذه الكل.
14: Cette vidéo vient d'être dévoilée, mais l'affaire démarre en 2017 à Berkeley, en Californie. Rong Yuan, une ingénieure de 50 ans, commence subitement à souffrir de plusieurs problèmes de santé. Vomissements, perte de cheveux et malaises répétés. Elle fait de nombreux allers-retours aux urgences, consulte des spécialistes, mais aucun médecin n'arrive à trouver l'origine de ses problèmes. Les mois passent, mais sa santé ne s'améliore pas. Désespérée, elle commence peu à peu à soupçonner ses collègues de travail et installe une caméra cachée dans son bureau. Elle découvre alors que son collègue, David Chu, verse une substance directement dans sa gourde. Les analyses ont révélé qu'il s'agit de cadmium, un métal lourd particulièrement toxique. Selon le rapport de laboratoire, la concentration retrouvée dans la gourde était 3,5 millions de fois supérieure à la limite autorisée dans l'eau potable. David Chu est arrêté en 2019 et poursuivi pour tentative de meurtre et empoisonnement. Mais il n'a pas été incarcéré. Il est finalement condamné en 2023 à 2 ans de prison avec sursis. Cette période étant aujourd'hui terminée, David Chu cherche désormais à faire effacer cette condamnation de son casier judiciaire, ce qui a été accepté ce lundi par un juge californien. Rong Yuan s'oppose à cette décision et a décidé de rendre publiques les images qui avaient permis de révéler les faits. Aujourd'hui, elle dit ne plus pouvoir travailler à temps plein et souffre encore de séquelles liées à son empoisonnement.
3: تسمع الاخبار تقول في انا كوكب قاعدين نعيشوا معناها خاطر حاسها معناها حاسها انها
13: منافسه
3: لي حسب ريفاليتي بتهديد للكارير، شكون باش يطلع قبل شكون بتتر باش يترقى، شكون باش يولي العارف، فما ريفاليتي فما منافسه في الديبارتمون اللي هما بيدهم. يبا اختار يسممها بالطريقه هذه، كل مره يحط لها في الكلغور
6: الدبوزه
3: بتي دوز وباش ما يصيرش حاجه، باش كان صارت موت تكون موت طبيعي. هي شكت في حالتها الصحيه وركبت كاميرا واكتشفت هذا. حاتم
6: تعرف علاش هو معناها بالذكاء بين الظفرين نتاعو؟ خاطر الكادميوم هذا موجود في برشا، خاصه موجود في اللي ياكلوا الغله بقشورها ما يغسلهاش، خاصه معناها موجود في حتى في الماء وكل. دونك هو عمل لي بدي دوز باش امبوسيبل تطلع الواحد. اما انا حاجه اللي لفتت انتباهي عامين صلصي رفيق كان تحرش بها 10 سنين كان قال لها كلمة هكا ولا هكا ولا محليك
3: ما فهمتش ما نعرفش أما أنا نحكي على المبدأ أنه عبد في خدمة تمشي في جريمة متاع قتل
6: خطر ولاو لا بيرفورمانس تلمو امبورتانت العبيد تلمو يزم يكونوا معناها الجديين العبيد يزم تلمو يجيبوا
3: يا حاتم قتل راه تحكي على قتل
13: أنا علشتي ما دبوستي معايا وقاوتي خاف مني حاس تحطني في التربيتيوز
3: التربيتيوز تبيركيلوز
13: ديما ريتنيش
3: والله سفري ديما شددها وتخرج بها
13: ليل الأمان حاش كيف كيف خايف على روحه
7: ليل الأمان
3: ليل الأمان
13: ليل الأمان
3: ما نعطيه تقول ما نعطيش لامين
13: اي جملة ما نعطيش
3: ليلة ثقة دون
13: ليلة ثقة عبد لادين لاملة والله
3: ايه بالحق وصل تقتل العبد حاتم معناه على خاطر ريفاليتي بروفيسيونيل بالحق العالم مليء بالناس المرضى والله ويذر لي مظلومين الناس المرضى عقليا بالحق احنا نقولوا سامحوني في العبارة مهبول بالحق ذاكم مظلومين المهبلة بالحق موجودين هذا منهم مثال
6: لوباساج لاكت هو اللي معناه نحن نبهتوا فيه انا مرة وقت نحضر في شوف لي حال فما بسيكياتر تعرف حكي لي حكاية قال لي تصور روحك انت مثلا في فو واحد ظل مفكرك الوحدة وسبك وكل شيء كان ترقى كريك تضربوا بيه بعد ساعات تواسط فراكسيون دو سيكوند هذاك
3: اي اما رد بالك القانون والقاضي حتى ذيكم يخذهم بعين الاعتبار انه في لحظة ما كان حد اذا انسي شيء مبرمج هذا سبق الاصرار والترد ما قعد في الدار عمل قهوة وسيجارو قال ذي الريفاليتي بيناتنا كبيرة يلزمني نلقى حل وخطط
13: وعمل
3: معناه مش رياكسيون اشوم بعد شكل سويبعو لا هذا الى سيوم
6: هذاك هو معناه المجرم هو كي باس عليك
3: لا خاطر فما فرق ما بين حاجة هكا وسبق الإصرار والترس تحب نحكي القانون فسر لكم
13: لا ربي مع 93 دقائق رفيق
6: عاد كان بوتانيك
3: الأخبار الأخبار ثم نعود رفماك للتسعة ونص
15: خليك قريب فيم ورجعين
16: فما حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار كونكسيون الترا رابيد تير تيران تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار
17: ماكس بوك 5 شي اورانج ايلو برودوي د لاني بكونيكسيون تري او ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر جربها وحفلها في الدار
16: عندك اورانج
15: L'essentiel de l'info. Flash News.
18: موجز التاسعة صباحا ديوان فم صباح الخير. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شودي يؤكد العمل على

رؤساء منظومة يقظة واستشراف لمتابعة تطور سوق الشغل وتحديد الحاجيات من الكفاءات والمهن، وذلك خلال إشرافه على أشغال ورشة عمل مع شركاء الفنيين والماليين بهدف متابعة ومزيد حوكمة مختلف البرامج والمشاريع المنجزة في إطار التعاون الدولي لضمان ملائمتها للتوجهات والأولويات الاستراتيجية.

0: وفق سنة 35 و2000 والهادفة إلى تعزيز الإدماج الاقتصادي للنساء وتيسير نفاذهن إلى المعلومة والإحاطة اللازمة لإنجاز مشاريعهن.
1: اليوم السيدة أسماء الجابري في كلمتها أطلقت الخط الأخضر رأيديت 18-10 اللي هو خط موجه لكافة النساء والفتيات وخاصة في الوسط الريفي. إطار اللي اشتغلنا عليه في إطار الخط الأخضر هو الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال النسائية في أفق 2035، وهذا تكريس للمحاور استراتيجية اللي من بينها أولا النفاذ إلى المعلومة والإرشاد والتوجيه والمرافق. الخط الأخضر 18-10 رأيديت الهدف منه توفير المعلومة السليمة، التوجيه والمرافقة والمساندة حتى يتسنى لكل الفتيات والنساء الراغبات أنهم يبعثوا مشاريعهم أنهم يتلقوا المعلومات الصحيحة. في فترة سابقة اشتغلت الوزارة على تكوين فريق عمل يتلقى المكالمات في إطار الخط الأخضر ليتولى عملية التوجيه.
0: الجامعة التونسية لوكالة الأصفار والسياحة تدعو منظورها من وكالة الأصفار إلى إبرام عقد المعتمر لضمان حقوق المعتمرين والحفاظ على مصالح الوكالات، مع تكثيف الإحاطة بالمعتمرين التونسيين وتعزيز التنسيق مع شركات الطيران، وذلك في إطار متابعة سير موسم العمرة لسنة 26 و2000. والجامعة تؤكد أهمية إبرام عقود واضحة مع المعتمرين بما يضمن حقوق مختلف الأطراف ويحفظ مصالح وكالة الأصفار، إلى جانب أحكام الأطر التعاقدية مع شركات الطيران ومواصلة التنسيق معها لضمان حسن سير الرحلات الجوية نحو البقاع المقدسة. الهلال الأحمر التونسي يواصل توزيع مساعدات اجتماعية لفائدة العائلات المعوزة بكامل تراب الجمهورية، حيث تم تخصيص 70 مساعدة اجتماعية لكل ولاية تشمل أغطية صوفية وحشايا ومواد تنظيف وملابس شتوية، وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى 70 لتأسيس المنظمة والاستعداد لفصل الشتاء، وفق تأكيد كاتب عام الهيئة الوطنية للهلال الأحمر التونسي عمر التكروني.
2: برت السبعينية سنين مش نفرقوا 70 مساعدة على رعاية المعوزة، كل ولاية فيها 70 مساعدة، معنا 24 ولاية. هو نهار السبت انطلقوا 24 شاحنة خرجوا من المستودعات من قرين في اتجاه كامل ولاية الجمهورية، واستقبلوهم الهيئات الجهوية والمحلية، وبداية من نهار 11 نهار لحد بديت توزيع للعائلة المعوزة والمحتاجة بالأغطية صوفية حشايا مواد تنظيف ملابس شتوية، وهي مساعدة قيمة باش نعاونوا كل العائلات المعوزة خاصة في الأرياف والمناطق النائية باش يمر الشتاء بسلامات.
0: وفي الشأن الدولي، شبكة CNN تفيد نقلا عن مسؤولين أمريكيين مطلعين على التخطيط العسكري بأن الجيش الأمريكي أعد خططا لشن ضربات جديدة على إيران تتضمن احتمال استخدام القنبلة المعروفة باسم أم القنابل لاستهداف منشآت للطاقة ومواقع نووية، إذا أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف العملية القتالية. والشبكة تعتبر أن استخدام أم القنابل للمرة الأولى في الحرب مع إيران سيمثل تصعيدا لافتا، رغم تشكيك مصادر مطلعة في قدرتها على تحقيق الأهداف العسكرية والاستراتيجية الأمريكية.
3: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.

0: نيكو في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم سيري على عميرك تواج التحدي اليومي في الريف مايك تلسويت الكويز
1: كويز
0: سؤال رقم واحد ما هي أكثر دول المنطقة العربية فقرا في 2026 أكثر دولة في المنطقة العربية فقرا في 2026 زيدونا
2: مصر
0: برنسا
3: جيبوتي
0: ماهيش مصر ماهيش الجيبوتي
2: لبنان
0: ماهيش لبنان
4: سودان
0: ماهيش السودان
5: صومال
0: ماهيش صومال
6: سوريا
5: ماهيش سوريا
4: سوريا
0: ثالثة اليمن الثانية السودان
4: ربط
0: ناتي انديس نزلي
4: موريتانيا
0: جواب سائحة سندريلا والناصر البدوي نقطة فرد وقت قالوها نقطة لسندريلا نقطة للناصر السؤال الموالي
5: ودي مرة بشينا الموريتانيا نلعب ويكيب ناسيونال تبارك الله أقسم بالله عملوا لنا حوتة قد
0: ما شاء الله ما شاء الله
5: بسم الله تبارك الله ما شاء الله
0: شعب طيب شعب طيب
5: بدرجة
0: غريبة
5: حاجة ولا في الخيال
0: سلموا على أخواتنا الموريتانيين الكل ودير عنا مجتمع موريتاني
5: تحية مبكر الزيتوني شد مديحة بنت الميداه ذكرها للغاية
0: المغني
5: إيه المغني شدها في السوق وإحنا قاعدين قال تو تغني غني لي حبيبي حبيته
0: في غادي في وسط السوق
5: ندركوا على كربة يتغني
0: تمنى علينا تيش كورة
5: تحية المبكر
0: تحية المبكر تحية لي يا الله السؤال الموالي زيدون
2: أخوي
0: ما هو يوم الفرقان الذي ذكر في القرآن الكريم
4: فرقان
0: يوم الفرقان هو يوم ذكر في القرآن الكريم ما هو هذا اليوم زيدون
2: يوم عظيم رفيق
6: ما جوش القرية أصحاب
0: يلا زيدون
2: يقول لي رفيق كان غزوة بدر
0: غزوة بدر فما من برنس
3: يوم الحساب يوم الفرقان
0: يوم الحساب
3: غزوة بدر
0: ناصر
5: غزوة بدر
0: غزوة بدر سندريلا
4: غزوة بدر
0: ناس حاتم
6: يوم ينفخ في السور
0: يوم ينفخ في السور رامي
5: يوم القيامة
0: يوم القيامة صارت في 17 رمضان من السنة الثانية للهجرة والفرقان يوم غزوة بدر الكبرى جواب صحيح برافو رامي سندريلا زياد والناصر البدوي ناصر
5: رامي
0: ناصر أميمة وزياد السؤال الموالي وكيفاش واخر قال يعيشك
5: صحيح رامي ايه
2: كما في وقت الروجيستر يبدا واحد ابسون ويزرف ليه مدام ما جاش كاش عمل لك
0: ما فهمتيش الحكيم
2: اما خاطر انت قريت بالايباد نحن قرينا بالكرنيه
0: السؤال الموالي زيدونا من هو مخرج مسلسل تاج من شوك زياد
6: مصري
2: باسم الحليمي
0: باسم الحليمي برنسا
3: عبد الباقي
0: عبد الباقي
2: عتوين
5: زياد أحمد نور
0: أحمد نور رامي
5: أحمد كريم
0: أحمد كريم كان ديما مساعد مخرج أحمد
5: ما خدمش حاجة كبيرة
0: زيف تاريخ زيف زيف يلا حاتم
6: شقنقيري
0: شقنقيري
4: شوقي المجري
0: برافو سندريلا هو المرحوم شوقي المجري ربي يرحمه وينعمه نقطة للسندريلا السؤال الموالي زيدونا
6: دونا
0: ما هي السورة التي تسمى بسنام القرآن سنام القرآن ناصر
5: البقرة
0: البقرة زيادة
2: الكهف
0: الكهف برنسة
3: سورة النمل
0: النملة رامي
5: ياسين
0: حاتم
6: النمل
0: النملة سندريلا
4: التوبة
0: التوبة حديث للرسول صلى الله عليه وسلم ولكن قبل هذا السنام هو كما نشبه بسنام الجمل، ويدل على أنها الأعلى مكانة وشرفا وقيمة. إن لكل شيء سنام، وسنام القرآن سورة البقرة، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ودوي جواب صحيح.
5: برافو.
0: هذيك كرة نتاع كرة تضرب وتدخل الناس.
5: الله ينهارك اليوم.
0: اليوم نهار كما حاتم
5: السبيع. كما حاتم.
0: يلا السؤال الأموالي زيدونا.
5: يا أخوي.
0: كم سنة تفصل بين استقلال تونس والجلاء النهائي؟ قداش من عام يفصل ما بين استقلال تونس والجلاء النهائي لآخر جندي فرنسي غادر تراب تونس؟ يلا زياد نقلب السؤال باش نسهل. فين عام الجلاء النهائي؟
2: سبعة
0: ناس.
5: ست سنين.
0: رامي
5: سبع سنين.
0: برنس
3: 7 سنين. 15 أكتوبر 63.
4: فوالا نحسب فيها 65 63. 7 سنين.
0: اون فاليد 63. أجوبة صحيحة. برافو لراف ماجور.
6: أنا قلت 6.
0: برافو لراف ماجور. شكون قال 6؟
5: أنا قلت 6.
0: ناس
5: السم في الدسام. زعما يذكر فيك
0: تحيل. نحيلوا النقطة.
5: زعما يتسائل.
0: مش خاطر مش أنا نتذكر
5: نحيلوا النقطة. هو قال 6.
0: فماشي ما نحب نقولوا راك بعيد خاطر أول نقطة هذه معناها حاطتها. وناصر 3 منافي
5: ريت
0: البي اس جي وفينرباش
6: الريال. الريال هو مش يقوم.
0: صحيح ناصر. السؤال الموالي فني. قديش عدد مواسم مسلسل باب الحارة زيادة؟
2: 5.
0: برنس
3: 4 سنين.
0: العمل الناجح للمخرج شكون هو باب الحارة؟
2: ما نعرفش. شكون
0: مخرج باب الحارة؟
4: ما عرفوا
2: والله ما تفرش فيه. رفيق
0: رامي
5: المخرج نعطيك؟
0: لا خدش من عام
5: في بيلي 12.
0: حاتم
4: 13.
0: 12. ناصر جاوب
5: 13.
0: ناصر حاتم جواب صحيح. 13 جزء مسلسل باب الحارة. الأصدقاء في الإعداد ديسيني سيغاني والفازات يزيونا خليوا الكرنيكور يجاوبوا. السؤال الموالي ناصر.
4: مخرج علي باسم ملا.
0: باسم الملا. نعرف زيادة كيكا
2: باسم الملو.
0: الملو عندك مشكلة مع الشكل الملو. يلا زيدونا.
2: لا زيد رفيق حتى تفاعل كان يرحم والديه محرز يتفاعل
0: فريع هذا اليوم
2: حتى تفاعل
0: زيدون. السؤال أكبر دولة في العالم إنتاجا وتصديرا للزهور هي
5: هولندا.
0: من يحتل المركز الثاني؟ هولندا معروفة سي ليفيدونس ولات. أما شكون يحتل المركز الثاني في إنتاج وتصدير الزهور؟ برنس
3: لافريك دو سود.
0: لافريك دو سود. ناصر
5: فرنسا.
0: فرنسا. زيدون
2: موريتانيا.
0: موريتانيا.
4: لا يلبس عليه.
0: يقولوا لك المخرج هو بسام الملا وتوفى يا اخي خوه هو كمل اخرج بقيه الاجزاء. تحيه لصديقتنا يسرى البدوي اللي اعطتنا المعلومه. سندريلا يلا.
4: الصين.
0: كل الاجوبه خاطئه حد الان.
5: ايزلندا.
0: ايزلندا
6: نعرف.
0: اي شو نعمل نسال جعفر.
6: كينيا.
5: هذا كله تعرفه.
0: لولا هولندا والثالثه الاكوادور باش نعطي انديس. نورمال مو حسب معرفتي بيكم حتى أفوقل بشي جيو برامي الأسرع على الأقل. راداميل.
5: كولومبيا.
2: كولومبينو.
5: هذا يستنى فيه. هذا كولومبينو.
0: جواب سعيد. لقب راداميل.
2: لا راداميل بحسوسوس.
0: بحسوسوس. راداميل فالكاو. وإلا كان كابتيتر يأتي حاجة غالطة لقب كولومبيا. راداميل فالكاو ملاعب كبير برشا مخذيش الامبلور اللي يستحق والنجاح اللي يستحق. والسؤال الموالي
4: ما هكا رفيق لي زانديس ما فيهمش توافق فورا.
0: ايش نعمل انا
4: كولومبيا فيها باش حاجات كولومبيا
0: هكا عطاير عطيني انديس تاو كولومبيا
5: جديك خدمتك.

0: عطينا لي النتائج. وميمة والناصر أربعة.
1: العمالقة.
0: حاتم اثنين. الحاج اثنين. ورامي واحد. سيرة على.
2: أها يا رامي.
0: دونك يتعدل زياد أنت تو تلعب معهم ثلاثة. ال.
2: كويس.
0: المواجهة الأخيرة وإلا
3: يلعبوا
0: الفينال نميمة ولا الناصر.
2: السؤال الدنيا معناها ما تمنهاش، كنا في اللوطة في الصفر.
1: ربي يعطي خيره.
0: السؤال نعطيكم، شنو الحاجة اللي تلمكم الكل؟ فن كورة شنو؟ لا فن ما تلمش زياد. شنو تحب زياد؟
1: اللي يجي حاضر.
3: هاكش التليفون
1: مش كنت
0: يلا زيدون.
2: نحي تليفون
3: عليه
0: زيدون. ناصر
1: أبا
0: سندريلا.
2: أيوة.
0: ما عنديش برشا أسئلة. الأقرب أنا كلكم باش تعطيو بيف، حتى حد ما باش ينجم يجاوب صحيح. قداش أميمة أربعة، ناصر أربعة، وزيادة ثلاثة. زيادة تعدل، أنت تلعب معهم المواجهة الأخيرة. تمركي أميمة تربح، تمركي ناصر تربح. في كاريرو الكل مش قداش من بونتو ماركة، قداش من أسيست باس ولات بونتو، هذيك تسمى أسيست، عطا ليو ميسي في الكارير نتاعو الكل.
2: انا فن ما يفهمش زياد، وفي الكرة نفهم انا.
0: ما عنديش بالحق، ما عنديش ركتور دستور تاع فن. يلا قداش من اسيست؟
2: خمس
0: في كارير والكل.
2: ميسي
3: في الميني ما عمل اربعة.
0: في الدار عندي عشرة. ناس
1: 950
0: اسيست.
1: ايه ماكينة على ما اظن. ابري بارسا بارسا
0: في ما تنساش بوتو الريال هذاك نتاع 3-3 عطى باس
1: يزول 457 كان
0: 457 457
2: بالضبط معناها جيت سبحان الله
0: 427 ولكن انت الاقرب. جواب صحيح زيد المكي.
2: برافو زيد.
0: الجواب صحيح زيدون 427. نعتذر اليونيت ما بسفيش. يلا السؤال الاخير.
3: شنو لقب حروز؟
0: السؤال الاخير زيدون رامي خطير وميمة والناصر
1: ايوه
0: عواصم. نجامينا هي عاصمة أي دولة؟ ما يتكلم حد زيت، ما يتكلم حد رامي
1: نعرفها
0: تطرد
1: أخوي يعني.
0: يلا زيت
1: والله نعرف.
0: كيف قلت تطرد تضحكوا؟ شو معناه؟
1: معناتها
3: واحد مطرد في جول فريق زيت.
0: يلا
1: تعطيني
0: زيت ثلاثة.
1: والله نسيتها.
0: ما تمسش تليفون محاولة. يلا سمي بلاد
1: والله
0: في الأفريق.
1: جامينا
0: عاصمة
1: الافريك دي سود.
0: الافريك دي سود. سندريلا تعرف؟
2: نعرف.
0: ما لسرقت
2: والله ما سرقت. سرقت تليفون.
1: لا
2: سرقت.
0: ارتاح ناس
1: غالي تشاد.
0: جواب صحيح والفائز ناصر البدوي.
2: برافو ناصر مبروك.
0: الفائز ناصر البدوي الشادي المحاسمة. مبروك ناصر. واغزلي حسين يخدم يحرك
1: الحمد لله يا رب.
0: الحمد لله
1: خدمت على روحي. الحمد لله يا رب.
3: كي يربح رفيقي
0: يلا شكرا لكم. شكرا لبرنس سندريلا حاتم زياد دقعت. شكرا ناصر رامي ريموخبي في الاعداد، جيان سليني في الاعداد، عزيز في الاخراج، حسام يحيى في الاخراج الرقمي. سلموا عليكم الكل. ان شاء الله نهاركم مبارك. يوم عطله سعيد للناس اللي ما تخدمش، ويوم عمل مبارك ومكلل بالنجاح للناس اللي تخدم. ان شاء الله ربي يحفظ بلادنا من كل شر. ان شاء الله يا ربي مستقبل بلادنا غدوه خير. كلمه للناس اللي تسمع فينا زياد سمعتنا وللاداره.
1: ان شاء الله نهاركم زين. محليكم يا اداره ومحليها الواحد يخدم في الفيشته. وبالحق هزوا صغاركم ومتعوهم. اليوم نهار باهي ونهار مشمس، وربي يفضلكم العباد الكل.
0: شكرا لك زياد. شكرا البرنامج اليوم.
1: شكرا لي. ماشي الوالده توا، من بعد نفطر ونقيل، بعد ماشي نعمل سبور، ومن بعد ماشي نعزي رفيق.
0: ما نعملوش حاجه اون فامي.
1: شنو حاجه اون فامي؟
0: نخرجوا من بعدنا كل
1: لا ماشي نعزي جماعه. تبارك الله عليك حاجه حاجه فروقات. نعرفك تنورني. هذا عندي فرق من بعد.
0: هاي
1: شكرا على البس الجبه ونبيب ولادك.
0: 9:32 دقيقه. جعفور بعد شويه في ساعه سعيده. نص نهار ابتسام في هنا تونس. ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. باي باي. تشاو تشاو.

0: توكلنا على الله 9:45 دقيقة. تحية للسادة المستمعين اللي يسمعوا فينا. ما تعرف بعد اليوم فيش تقو بس تشكركم هيد الجلاش الله ربي يرحمه
1: شوية،
0: ولكن اليوم فيش تاس غيرات مرتاحين، الأمهات بعض الأمهات مرتاحين، بعض الآباء مرتاحين، مرتاحين مرتاحين تمني ولا وثم ناس تخدم إن شاء الله ربي يعينكم، الناس اللي يخدموا الكل إن شاء الله ربي يعينكم ومرحبا بيكم. انطلقت الرحلة من توا حتى نص النهار، حاولوا اليوم نونسوكم في الفيشتة هذه زين. بصباح النور،
1: صباح النور جعفور، صباح النور ريم، صباح النور رافع ربي، الناس كل في الغيجي، الناس كل اللي قاعدين يسمعوا فينا وين ما كنتوا، ان شاء الله نهاركم اسعد وابرك الايام يا ربي، ان شاء الله عطله مريحه للناس اللي قاعده ترتاح، وان شاء الله بون كوراج للناس اللي يخدموا كيفنا احنا، ان شاء الله ربي يعين الناس الكل.
0: امين بجرب العالمين. تحيه للناس اللي يخدموا الكل كيما رباب السمحه. بونجور ربي السمحه،
2: صباح جعفر، صباح النور، صباح الفل والياسمين، مرحبا بكم شباب، يعطيكم الصحه بونجور. موجودين الناس الكل، ونسلم على الناس اللي يخدموا اليوم واش مرتاحين كيما قلت انت جعفر، ان شاء الله ربي معكم والله مستعان. بالنسبه للناس اللي مرتاحين اخويا مرحبا بكم، راهو فيكم النوم تويكا، صحصحوا معانا وكل قهيه وكل الدنيا، راهو برشا حاجات سنه فيكم كيما ديما،
0: طقس جميل
2: الحمد لله
0: والله، طقس جميل
2: الحمد لله، هكا سمح ليه وليه ونص به مريقل.
0: ريم
3: صباح النور،
0: بونجور، صباح النور، صباح خير،
3: صباح خير اصدقائي، صباح خير الناس كل اللي تسمع فينا، صباح الخير بني وطني، كل عام وانتم حيين بالف خير. ما يسالش ناخذوا مثلا دقيقتين من زمان في الدار اذا قاعدين مع صغار، نحكيوا لهم اليوم شنو، نعطيهم فكره، خليهم يعرفوا تاريخهم، ولا حقومه اختي وصغيرة باش قد ما يكبروا قد ما يتعلموا ما ينسوش تاريخهم. نهاركم زين،
0: نهاركم زين، حلو حلو. صباح النور سي رفع،
4: صباح الفل والياسمين، مرحبا بكم جميعا في هذا البرنامج الحلو. اليوم عظيم في تونس
0: طبعا،
4: في شتاء ويوم مبارك، وان شاء الله تحية تونس ديما. واليوم بالنسبة لي انا عيدين نهار، خاطرنا داخل الراديو عرضتني مرأة تستنى في ولدها تخلي قايدة تروين مش عارفين، وعيتت لي من بعيد قالت لي رافع رافع رافع، قلت لها وي مدام، قالت لي نحب نشكرك. قلت لها علاش، قلت لها لا ما غير مزية، قلت لها لا ما غير مزية، علاش بشكرني، قالت لي نحب نشكرك على النكت متاعك كل يوم.
2: يا ريت،
4: قالت لي كم توزع البهجة لدى المواطنين.
0: ارحمنا يا اخي،
4: والله خذيت فيها فيديو، خذيت فيها فيديو، خذيت فيها فيديو، خذيت دليل فيديو، قلت لها ربي فضلك وسوف اتقدم، قلت لها قديش كلمات كيما هكا تخليني نزيد نبعد اكثر ونزيد نغمق اكثر في عالم النكت، هكا علاش اليوم مانيش نعمل لكم نكته باش نكتفي بالشكر هذا نتاع المراه.
0: من الطف الله ولدها طلع خاطر صغير في العمر، وتصور كيفاش تحكي له نكته انت، فهمني
4: ولدها تحب نقول لك شنو، باش يشارك في الاولمبياد نتاع روسيا.
0: انا طلعت ولدها لهنا،
4: هذيك ام لوطا كانت تشكر فيها، قلت له يجي عمل لنا سينجيم مره كانت تحب في الجغرافيا في
0: شكرا سي رافع،
4: برك
0: زميله زينه.
1: على ذكر جماهيريه رافع ما نجمش ننساها، خاطر البارح توصي فيا وتعاود في كونسيسيونير ما لا علينا في ذكر الاسم نتاعو، امراه اسمها رابعه، قالت لي بربي راني نسمع فيكم كل يوم، راكم مونسيني كل يوم، ونحبك تسلم لي بارتيكوليرمون على رافع.
4: الحمد لله
1: فيا رابعه، وقالت لي باش تقول هذا غدوه، قلت لها راني باش نقوله غدوه. رابعه سنين بوسه،
3: انا عندي صديقه اسمي رابعه، هاوش نثبت معاها اسمها كان هي معناها
4: تحيل اي رابعه، وباش نعمل رابعه نهار الجمعه ان شاء الله.
0: لا اله الا الله، لا اله الا الله،
4: رابعه.
0: اي سيدي توكلنا على الله. انا قبل ما نبدا الحلقه نتاع اليوم الحقيقه ما نجمش ما نحكي لكمش على اللي عشته البارح اللي هو مشهد بهيج جدا جدا جدا. وقع استدعائي كضيف فهمني ولا في حفل فيه شبيبه فهمني ولا مقدمين مشاريع نتاع 10 سنين القدام، 5 سنين القدام، معدل الاعمار من 17 سنه حتى 30 سنه. زينب حاجة لا تصدق، حاجة لا تصدق، المشاريع اللي حضرت عليهم أنا البارح والأفكار اللي حضرت عليهم البارح، الوليد هذي اللي عمره 17 سنة عامل مشروع لتونس، لتونس لتونس مش لدارهم مش لي هو، كيفاش فكر فيه، كيفاش جال باله، قمة التكنولوجيا ويخدم البلاد مئات السنين القدام وينور ويشرف، والبنية اللي عمرها 22 سنة والآخر اللي عمره 26 سنة والآخر اللي عمره 30 سنة من كامل تراب الجمهورية، معناتها ثم شكون جاي من دوز، ثم شكون جاي من الكاف، ثم شكون من بنزرت، ثم شكون من المرسى، حاجة تعمل 66 كيف، والمقولة متاع الشباب ضاع الشباب ضاع الشباب ضاع الشباب ضاع، هذيك زاوية موجودة صحيح ما ننكروش اللي ثم العنف وثم المخدرات وثم الجريمة، والله ما عافينا وما عاش ثم ثقة. يعني وقت كل مرة تسمع جريمة متطورة تقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، فهمني ولا؟ ولكن كونتر بارتي ثم الشبيبة يا أخويا يعملوا 66 كيف. شكرا على الاستضافة
1: البارحة، الله يفرحوا القلب،
0: شكرا شكرا شكرا شكرا. وكان ترى قديش الأمهات والأباء وولادهم يقدموا في المشاريع وجابوا ديزكسبير من العالم، ديزكسبير والله يا زينب، والله يا زينب، من واحدة من فرنسا، وقت اللي الأولاد يقدموا في المشاريع اللي في تونس اللي هما التوانسة، والحمد لله يا ربي المشاريع هذوما ما همش يخطفوهم مش يقعدوا في تونس. صدقني الانبهار التام.
4: طو كنت حدا عمرهم وليد بري يعني وليد ذي اللي تحكي عن المشروع متاعه،
0: وليد خويا عمره 17 سنة، 17 سنة عامل فكرة الحاوية الذكية.
4: مش نورمال،
0: عامل فكرة اسمها الحاوية الذكية. قلت وين تحب تحطها انت الحاوية ذي؟ قلت الحاوية الذكية تحطها في الشارع، واحد بالك يلعبوا لها الحاوية الذكية ذي، متكلفة هي متكلفة. قال لي أول طلعوا أول حاوية ويمشي حطها الحاوية الذكية.
1: أول حاوية ويمشي
4: عشطوط
1: على سيكوريتي.
0: لا أول حاوية قال لي ويمش نحطها، قال لي مش نحطها أول حاويه غادي وين؟
2: قدام مدرسته وين أخرى في حومته
0: في المطار. قال لي مش نحط
4: واجهة
0: مش طبعا، قال لي أول حاوية قال لي مش نحطها في المطار. بني ولا راهو مخدومه بالذكاء الاصطناعي. تفرز تفرز تفرز تفرز الدنيا كلها،
1: معناتها تعمل تري ديريكتومون
0: يا بنتي دوخ بالذكاء الاصطناعي، فهمتني؟ ومن بعد قال بعض المطار فهمني ولا النجم نحطها في فضاءات كبيره
4: تجاريه،
0: اي اي وجه البلاد فهمني ولا. من بعد سوقوا ان شاء الله ربي يحفظ وليداتنا، ربي يعطيهم الوقت الطيب خويا، ونخليه لهم خويا يحلموا يحلموا يحلموا، نجموا تحلموا شباب فهمني ولا، رغم كل شيء رغم الظروف اللي عايشين، ان شاء الله ربي يجري على سلاح به. نعملوا فاصل. انيس الغول ماهوش فيش تا اليوم، انيس برجل معانا، يبارك له يبارك له انيس.
1: اسمح لي
0: اي تفضل انيس.
5: ساعه سعيده ساعه سعيده
6: عسلمة. get ready with me bon plan and guess what.
7: مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على ابلي ماي أريدو.
8: أريدو طور عالمك.
9: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز.
10: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، فوتخ ميزاجور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغول على ديوان فام. هل سيتمكن الإنسان من صنع أغذيته الحيوانية من دون اللجوء إلى قتل الدجاج والبقر وغيره من الحيوانات اللي يربيها ويدجنها للانتفاع بلحومها؟ شركة أبسايد فود للتكنولوجيا الغذائية واللي مقرها في ولاية كاليفورنيا تهدف لصناعة أو زراعة اللحوم بشكل مستدام، مرتكزة على تطوير وتخصيب الخلايا الحيوانية واستغلالها لخلق لحوم لها نفس خاصية لحوم الدواجن والأسماك والأبقار، لكن دون اللجوء لقتل الحيوانات. ويكفي أن نشغل عدد آلاتنا باش نتحصلوا على اون فيوند فريش تتشابه في كل شيء مع لحم حقيقي، بل فما ما أحسن في استغلال هذه التكنولوجيا، لأن شركة أبسايد فودز تقول أنه ما نلقاو حتى أثر حتى غزيدو متاع دويات أو أنتيبيوتيك أو أي عقار أو مرض في لحومها. البروسيسوس معقد لكن سهل الفهم، لأن الشركة تستخرج مثال دي سيلول متاع بولي وتغذيهم على عدة مراحل وفي عدة آلات خاصة، وبعدها تتحصل على لحم دجاج بلو فري كو ناتور. بفضل هذه التكنولوجيا نلقاو شركات كيما كولوسال بايو ساينس واللي تستعمل في الجينيتيك والبيولوجي سيلولير لإرجاع حيوان الماموت لينو وحتى طائر دودو وعدة حيوانات انقرضت منذ 100 سنين. شركة كولوسال تمتلك أكثر من 100 حمض نووي لحيوانات مختلفة مخزن في ثلاجات خاصة، يمثل مشاريع مستقبلية لإرجاع أي حيوان ينقرض والمحافظة على سون اسبيس. الFBI ألقى القبض على المهندس السعودي عبد الرحمن الفوزان البالغ من العمر 35 عام، واللي يشغل منصب قائد هندسي في الإكيب ريسبونسابل على تطوير وكلاء الذكاء الصناعي عن شركة أوبن AI. التهمة الموجهة لي هي زرع جهاز تنصت سري في غرفة اجتماعات كبار مسؤولي شركة في سان فرانسيسكو. أول جهاز تم رصده واكتشافه يوم 30 سبتمبر 2026، وكان برانشي سوى امبور USB خاص بجهاز التلفزة ومخبي في دو بابي تواليت. ثم تم اكتشاف ان دوزيام أباري في ان ساك كان سهل المتهم وقع تصوير من طرف كاميرات المراقبة. المهندس عبد الرحمن مثل أمام المحكمة وقدم جوج فيدرال بتهمة انترسيبسيون دو كومونيكاسيون، جرم ينجم يشد على خاطره 5 سنوات سجن. الغريب في الأمر أن المتهمة ما توجهت له حتى تهمة للتجسس، وشركته أوبن AI أكدت أنها طردته يوم إيقافه أي نهار 9 أكتوبر الجاري، وأنه أيضا ما فما حتى دليل على أنه سرق بيانات المستعملين أو الشفرة المصدرية. متخصص آخر في تطوير الذكاء الاصطناعي حذر من سوء معاملة هذا الأخير، وإلا أنه يمكن في يوم من الأيام ينتقم من البشر بأسرهم. ديكلاراسيون تاع موسك عملت إيكو لأكتواليتي جديدة حكينا عليها البارح، والخاصة بشركة أنثروبيك اللي بدلت في قوانينها تجاه معاملة الذكاء الاصطناعي كلود، ومنعت على المستعملين أنهم يسئلوا بصفة مجانية ومتكررة، وإلا فإنه ديسكوسيون تنقطع مباشرة. موسك صرح وأكد أنه ما يلزمش يقع سوء معاملة سوبر انتليجنس، لأنها يمكن أن تريد الانتقام وما نعرفوش طريقة تفكيرها وحكمها على سي مالتريتونس وإمكانية تقاسمها ونشرها لاستيائها مع دوتخ انتليجنس ارتيفيسيل، ويتحول هذا الكل إلى كره شديد للبشر منغمس في أعماق البرمجية السحيقة. التفكير هذا راجع لأنه عدة شركات مطورة للذكاء الاصطناعي لا تجزم بعدم امتلاك الانتليجنس ارتيفيسيل الكونسيونس بريميتيف، وأنها يمكن مع مرور الوقت تتعلم وتخزن كل ما تسمع وتفهم من المستعملين، ويمكن أنها تقرر في يوم من الأيام أنها تعاملهم بالمثل. والخوف كل الخوف لو أن هذا الذكاء الاصطناعي يكون مدمج في آلة أو رجل آلي، بإمكانه أن يتسبب في انتقام جسدي كارثي على البشرية. يحول هذه التكنولوجيا لسيناريو رعب خيال علمي كنا شفنا منه في عدة أفلام هوليوودية. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
9: Digital Waves. Digital Waves.
6: Aslema, get ready with me, bon plan. And guess what?
7: مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على بلي ماي أريدو.
8: أريدو طور عالمك.
5: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة.
11: ساعة سعيدة.
0: يا صباح الخير يا اللي معانا يا اللي معانا.

0: زينة
1: ما عنديش
2: الشباب مسابقة مفاجئة، نحبكم تتفاجئوا.
1: نعم
2: مسابقة مفاجئة، نحبكم تتفاجئوا
0: يا ريم.
2: مسابقة مفاجئة، المسابقة تقول اليوم 15 اكتوبر اللي هو
1: عيد الجلال طبعا،
2: ربي يرحم الشهداء. صاحبي جا البو قال لي با كان انت ما عندكش عيد، او صاحبي فمني بوه عنده عيد جلال، قلت له جلال هكا جلال عايش ولدي. اسمعوني الاولاد ركزوا معايا، نحب كل من شير الواحد يسمي لي اغنيه تتغنى بالوطن او بحب الوطن،
1: تونسيه
2: فرنسيه المانيه مصريه لبنانيه.
3: اوكي
1: اوكي
3: تري بيان
1: حلو
2: برا نبداو. سي رفع
3: قداش
2: معاه؟ لا جات ريم.
1: والله فتاه
2: وقت اللي نقول توب فهمني ولا اللي يسكت الاخراني هو اللي ينهزم. اغاني تتغنى بالوطن،
3: كعبة كعبة كعبة كعبة
2: لبنانية مصرية امريكية فرنسية ايطالية،
1: مش بالضرورة على تونس.
2: لا مش بالضرورة على تونس، الدور الوطن يحب يروح للوطن، توحش الوطن.
1: حلو
3: الدور،
2: انا حليت المجال. هاي جافر. يوتيوب عاونونا
3: الدور.
2: اي الدور الدور
3: اوكي،
2: مش تقولها تغنيها، تغني على الاقل مقطع منها.
3: باهي باهي اوكي
2: على الاقل مقطع منها. هاي هذا ريم
1: بيان سور
2: 3 2 عندنا دقيقه في دينا. توب

0: يا حماة الحما هلمو هلمو لمجد الوطن الزمن والله دخلتوني بقى لقد سار في عروقنا
1: احنا الجود احنا الكرم احنا الشهادة احنا الهمم
2: حلوة
3: هاي
4: من اهيم بتونس الخضراء
2: حلو المويه
4: زيد زيد
2: حلو
4: حبا فاقعا ظني هنا اصلي وبلادي هنا اهلي هنا سكني
3: بيان
1: انت عاد جافور انت عاد
3: اخبار انا تو
4: الاداء الاختيار
3: تو اخبار العشرة بيل بعد العشرة بربي امان الركس بربي امان الركس
0: والله بها يا الله
5: نواصلوا فيها
3: بعد العشرة ركزوا أصدقائنا على اليوتيوب ربي اقتراحات يرحم والديكم اقتراحات
2: اقتراحات أنا شحنا ما عشان نفكر
3: فاصل ثم نواصل
6: ساعة سعيدة ساعة سعيدة أحلى صوتكم في الساقس على 91.2 ديوان فام ليسانسيال دو لانفو فلاش نيوز
0: موجز العاشرة صباحا ديوان فم صباح الخير. حادث انقلابي حافلة كانت تقل عددا من العمل جدة صباح اليوم بطريق الحزامية على مستوى المعهد النموذجي بالقيروان يسفر عن إصابة 32 شخصا وفق تأكيد المدير الجهوي للصحة بالقيروان جمال مرابط والذي أكد أن حالات المصابين مستقرة ولا توجد إصابات خطيرة وفق قوله في تصريح لديوان فم.
7: جدة صباح اليوم حادث مرور على مستوى الحزامية وين معهد النموذجي بالقيروان مثل في انقلاب حافلة كانت تقل عملة حادث مرور هذا كان فيه 32 مصاب قمنا بتوجيه 3 سيارات إسعاف لمعارضة مجهود الحماية المدنية وتم نقل حوالي 32 مصاب للوحدة الغالبة للأخصائيات الجراحية أغلبية المصابين ومزروح طفيفة ما ثمش إصابات خطيرة ثم 4 مصابين وفيهم حالات كسور ثم مصاب باش يخضع بعد شوية لعملية جراحية والحالة نتاعو تعتبر مستقرة واثنين مصابين آخرين في إطار كشوفات الطبية والليزيزما كومبليمونتير والباقي إصابات ومصابات طفيفة وباش يصير إن شاء الله معناها جوست يبقوا سيرفيونس وذاك هو أنا كنت واجهت العين المكان في حادث مرور وما واجهت هذا الاستعجال الغالبة وكل السلطات الجهوية كانت موجودة لمعارضة تصير معارضة جميع الجهود نتاع وزارة الصحة معناها لتوجيه المصابين الحمد لله معناها سي الوضع تحت السيطرة.
0: الحملة الوطنية للتلقيح ضد النزلة الموسمية تنطلق في تونس يوم 27 من أكتوبر الجاري من خلال توفير اللقاح في الصيدليات الخاصة وبمراكز الصحة الأساسية والمؤسسات الاستشفائية العمومية. والكاتب العام المساعد للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أيمن الخليفي يفيد بتخصيص 280 ألف جرعة تلقيح معلنا عن اعتماد سعر تفاضلي هذه السنة للتلقيح ضد النزلة الموسمية لا يتجاوز 24 دينارا للجرعة الواحدة بعد أن كانت تتراوح بين 38 و 42 دينارا خلال السنة الماضية وفق قوله في 60 دقيقة على ديوان فام. مجلس نواب الشعب يؤكد في بيان أصدره اليوم بمناسبة إحياء الذكرى 63 لعيد الجلاء أن هذه المناسبة الوطنية تمثل محطة لاستحضار تضحيات الشعب التونسي في سبيل استكمال سيادة الوطنية واستعادة حرمة التراب الوطني. والمجلس يدعو بهذه المناسبة التونسيين والتونسيات إلى استلهام قيم الوفاء والتضحية من هذا الإرث النضالي وتعزيز الروح الوطنية وتوحيد الجهود من أجل مناعة تونس وازدهارها مشددا حرصه على تحمل مسؤوليتهم الوطنية وترجمة هذه القيم في مختلف أدوارهم في ظل التحديات الراهنة ومواصلة العمل التشاركي البناء مع مؤسسات الدولة وهياكلها بما يخدم المصلحة العليا للوطن. كما شدد المجلس على أن التمسك بثوابت السيادة الوطنية وتعزيز الثقة في المستقبل يمثلان ركيزتين أساسيتين لمواصلة مسيرة البناء وتحقيق تطلعات الشعب التونسي إلى الرخاء والذود عن استقلال البلاد ورفع رايتها عاليا وفق ما ورد في نص البيان. وفي الشأن الدولي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف يعلن اعتراضه وتدمير صاروخ مجنح كروز في منطقة المدينة المنورة وذلك بعد ساعات من إعلانه اعتراضه وتدمير طائرة مسيرة في المنطقة الشرقية بالسعودية. محكمة الجنايات العسكرية في حلب تقضي بإعدام متهمين في أحداث الساحل السوري التي استهدفت في 6 مارس 2025 مقرات الجيش والأمن السوري وأسفرت عن مقتل 238 عنصرا. كما قضت المحكمة بالسجن لمدة 12 عاما في حق متهم ثالث وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية.
6: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نص النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
1: مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا خارج ولا داخل حدود الوطن. مرحبا بالناس الفايقين الحمد لله، الناس اللي تخدم، وخاصة مرحبا بالناس اللي راكدين في الفيشتا الحمد لله. استمتعوا صح. وكما يقول المثل والشاعر زيدني سبيعة في النوم الحمد لله.
2: شكرا
3: والله غنيه،
2: ما نحبش نفيق نقوم.
1: اقعدوا خويا استمتعوا الحمد لله. 15 اكتوبر الحمد لله، خاصة انك الصغيرات خويا خذوا مجال من النوم وركدونا معناتها
3: يرحم والديكم.
2: انوونا
1: يرحم والديكم. اي سيدي ركزوا معايا مليح، اليوم جانا ضيف عزيز وغالي فهمني ولا باش نوريكم الصوره السهم، باش نوريكم الصوره لانه الحقيقه ابداع.
3: الله
1: ابداع ابداع ابداع ابداع. جبه خويا
2: جبه حمري،
1: اي مش انا الحمري، اول مره نشوف جبه كيما هكا. بسم الله ما شاء الله، وان شاء الله ان شاء الله كيف تصير في الماتشوات فهمني ولا نبدلوا بالمراوي اللي انا وياه من بعد
2: نبدلوا بالجبب،
1: نعطيه مريولي ويعطيني الجبه فهمني ولا. سي عزيم بن حارث رئيس جمعيه تورثنا، صباح النور.
4: صباح الورد والياسمين.
1: صباح الخير. محليك محليك
4: يحلي ايامك،
1: محليك ملا انرجي وملا طاقه، محليك محليك. ركزوا لي في الجبه يا اصدقائي على اليوتيوب.
4: يحلي ايامك
1: اخويا، راهو عندنا جمهور فيراج على اليوتيوب مش نورمال. اعطيوني رايكم في الجبه وبقى وتسمع بعد يعني ما نتقابلوا كذا ونحكي
2: اعطيني
1: جست الجبه الذي كان قيسها وفوق وكا ويرحم والديك بعد اذنك
4: وتعمل بها تصويره. الجبه هذه من عند صاحبك.
1: ها
4: من صاحبك؟
3: ايوه
4: طلع من عند صاحبك.
3: طلع اللي يبدا اسمه بحرف العين. هو
2: يبدا اسمه بالحرف الجاي.
3: اعطينا الحرف الاول.
1: قولوا
4: ميم. تعرفوش اللي لبسك 50,000 مرة الجبة يا
3: ميم.
2: ميم.
4: وانت بدأت تعمل برنامج تاع جبة تجيبه ويلبسك ويلبس الجميع الكل.
2: معز
1: ميم
4: سي
1: محمد. سي محمد.
4: اي محمد.
1: اي جاب حدانا لهنا.
2: اس
1: شنو اس؟
4: كل اللي عملت مع الكاميرا كشية وتجري في الله كنت وياه بالجبيب هاك العام.
3: وريهم وجه جعفور.
1: محمد شكون؟
4: سي معتوش.
1: سي محمد. اي سي محمد.
4: اسطنبولي.
1: اسطنبولي اسطنبولي. سي محمد اسطنبولي. للي ما يعرفش جاب حدانا الاي اف ام. هكا بلال الميساوي. ما والله يهديه. ما والله يهديه.
3: ربي يذكره بالخير.
1: طوى فيها 15 اكتوبر. سلموا
3: عليه برشا برشا برشا.
1: ما والله يهديه.
3: يهديه.
1: ما اخوي بيخمم كيف الحاجات اللي عامله وقتها.
3: الله يهديه.
1: قال لي عندي فكره. قلت شنو هي الفكره؟ قال لي نستدعاو بتاع الجبايب، مسمي فيه بتاع الجبايب فهمني ولا. وقال لي باش نقولوا له رانا باش نمشيو نخطبوا في الديريكت. وقت انا عاملك الفازه يا زينك تتذكر ديريكت في الديريكت.
3: لايف في اللايف.
1: ديريكت ديريكت نجيو في وسط الراديو ونتحلوا التليفون بتاع اي اف ام، الباج تاع اي اف ام تاع اي اف ام فهمني ولا. ونخرجوا يا اخي جينا المستمعين قلنا لهم المستمعين راهو الجمعه الجايه باش نمشيو ونخطبوا فهمني ولا البلال الميساوي. علاش السبعة متاع الصباح؟ خاطر الطفلة تعيش في كندا وكذا ومسافرين وكذا تم الديكالاج. رانا باش نمشيو نخطبوها السبعة متاع الصباح. جبنا سي محمد اسطنبولي لبسنا الجبايب
3: والله جيب مسكين.
1: وقال اللهم صلي على النبي. قال أول مرة نحضر خطبة هكا. أقسم بالله مشهد لعمري عشته في حياتي. خرجنا بك الديريكت الناس تتفرج تو وتزغاريت في الديريكت
3: وتبعوا ألف الناس
1: فينا وألف الناس وتاكسيات ودنيا وإحنا ماشيين ماشيين لشكون؟ نحن دار شكون؟
3: أنا نفكر دار حامد.
2: حامد
1: دار حامد. حامد مول الراديو اسم. قلت له يا حامد كندق عليك فهمني ولا. قول فهمني ولا شنية جايين تخطبوا بنتي ما نعطيهاش انا سامحوني البرة سامحوني. قلت له جابها بالضبط حامد. والراجل هزيناه معانا بلال قال له بابا مش لهنا فهمني ولا خاطر مش شرار دار. قال له بابا مش معايا، انت هو البو وانت هو الخو. شينا راه قلت لك راك تعملها فين ما تصدقش. خلطنا قدام دار حامد هكا العباد راه واسطنبولي هيك فخور كنا لابسين جبايب. يا اخي حامد قال سامحوني البرة. بلال يجري صفنك الجبه واحنا قطعنا نجريو احنا نجريو هكا واسطنبولي يجري. راجل كبير تذكر الموقف
3: تبرى منكم.
1: اي هم بعد وقت اللي ولا يجي البرنامج يقول لي بجاه ربي ما فيهاش جري ما فيهاش خطوبه ما فيهاش جري ما فيهاش بلال كله اللي ما فيهاش بلال. يا سيدي مرحبا بيك نورتنا أمسنا وشرفتنا.
2: ذكرت فازا
1: ما هي تو نحكيوها تو
2: لازم نبدا ثومك اللي جاك برجوليه هذيك اقوى اقوى حكايه بعد هذيك برجوليه نحكيوها لا في اطار برنامج القديم.
1: باهي والله لما نحكي باهي احنا اليوم باش نحكيو معاك على الاحتفال بالذكرى نقاط ما نقولوش قداش خاطر باش نعملوا مسابقه ذكرى نقاط ما نقولوش قداش لإنشاء العلم التونسي. عندنا تظاهرة باش تنطلق إن شاء الله فهمني ولا لو كان نحكيوا على التظاهرة دي.
4: التظاهرة هذه باش نحكيوا على التظاهرة ساعة قبل ما نحكيوا على التظاهرة. التظاهرة باش تكون لما كبيرة نهار 18 نهار لحد 18.
1: الدورة قداش هذه؟
4: الدورة 11
1: برك الله
4: 11 سنة واحنا نعملوا في عيد العلم التونسي عيد ميلاد وصل معناتها نعملوا له حتى نغني له هابي بيرثداي تو يو فهمت ولا؟
1: احلى اي اي
4: نحبوه برشا خاطر
1: اي
4: اش علينا في مدرج المسرح البلدي باش نتلموا كل باش نتلموا توانسه الكل من اجل العلم في يوم العلم لرفع العلم فهمت ولا هذا هذا ولا الشيء
1: اللي لمنا اللي لمنا العلم. لمنا
4: كثير من الجمعيات تكون موجوده معنا نذكروا منهم المنظمه الوطنيه للطفل التونسي المصارف الجواليات الكشافه التونسيه جمعيه الكشاف التونسي منظمه الهلال الاحمر التونسي الجمعيه الوطنيه للطفل والاسره جمعيه ابداع فنون جمعيه تاج تونس كلهم تاع نتاع الوطن معناتها هذوما وجمعيه
1: اشبال جمعياتنا ومنظماتنا
4: هذوما الكل باش يكونوا موجودين معنا
1: نعم.
4: وبعد نقولوا احنا العشرة ونص العشرة ونص بالضبط
1: انت لك وقتاش هو
4: العشرة ونص العشرة تلموا في المدرج نعملوا المدرج نعبيوا المدرج هذاك تعبى المدرج وسيبون الكل جيت ننطلقوا هكا تبدا
1: ثم خصوصيه في الملابس ولا
4: لا
1: مش لبس تقليدي
4: لا مش لبس تقليدي مش لبس اللي يحب يلبس يلبس
1: كيف علامات والله فكره والله فكره
4: لا لا عملناها عملناها برشا مرات باللبس التقليدي
1: شبابه
4: اما الاكثريه مو حابين هاك هذاك المريول الرسمي نتاع الجمعيه الشاشيه والعلم والشعار نتاعها وعيد العلم هاكم موجودين وبعد تنطلق من المدرج نتاع مسرح البلدي ونمشيو في الكياس هذاك الكل وحديكش نوصلوا للمونجيلا مع المونجيلا نرجعوا مع الماده الوسطانيه
1: ديفيلي
4: خرج
1: اي
4: يتقدمها ماجور تقصر لي
1: الله الله
4: وبعد عندنا العلم العملاق اللي مش جيبوا الكشافه فوج الوردي اوردي ما يجيبوه هنا هو نحتفل به 3 4 متر على 5
1: تبارك الله
4: يبدا كبير هكاك نمشيو به
1: تبارك الله
4: وبعد نختش المونجيلا نرجعوا نشوف الوسط مع الماجوريات مع الاناشيد مع العالي مع هذاك الكل نكملوا نمشيو حتى نمشي لاخر المدينه لا المدينه يا ولدي نرجعوا حتى اخر اخر الماده الماده الوسطانيه
2: الماده
4: الوسطانيه اخرها مقابل مقابل تمثال ابن خلدون نلقاوك البوتو هذاك شفتوا البوتو هذاك حطونا بلديه تونس مشكوره نرفع عليه العلم على نغام النشيد الوطني فهمتني بعدها هي نرجع في الوسط غاديكا فما تنشيط فما تنشيط فما خيمة باش تكون فيها ورشة رسم للأطفال
1: حلو
4: للإبداع في رسم العلم ورسم الوطن وكيفاش تخيلوا الأطفال الحاجة هذية فهمتني هذي
1: دعوا الأطفال لدوك
4: باش يكونوا حاضرين معانا وعندنا زادة جمعية أشبال الرياضة الفردية بقلعة الأندلس باش يجيو يعملونا تابلو نتاعك التيكواندو هذاك تابلو كامل وعندنا
1: ديمونستراسيون
4: ديمونستراسيون هذيك هذيك
1: هذيك
3: شنغري
1: كجو هذاك يمشي يفهم مستمعين
4: ها
1: سمعني على شنغري سي
4: لا لا ماشي شبيه
3: والله هي شنغري
4: تدخلوها في
1: شنغري
2: لا تجي لا تجي
4: لا
2: تجي
4: لا نقول لك حاجه اخرى انت تفكر
1: لا سمعني عليها
4: الرومبا تاكايا
1: يا
4: يو يا
2: الله
3: يشكر
1: مالسي
4: الله يشكر مالسي هذه صيحة من الفعمة صايف وكشيفة يا
1: مالسي
4: أيوة بيه تحب نعودوها رمبا تكيا
1: يو
4: فاحيتو نواصلوا وبعدها هي فما عرض للكورال متاع سي حاتم ديما بن حميدة
1: أي بن حميدة أي
4: ايش عنده عنده زوز كورال هو مدير من تنشيط الكورال عندنا كورال قلعة الأندلس اسمه كورال الأندلس تبع دار ثقافة قلعة الأندلس باش يعمل عرض نتاعو وبعد يقدموا كورال براعم زهرة المداء كلها أنشيد وطنية وكجو نتاع الأطفال نتاعنا هذوما الفقرات اللي يكونوا موجودين في التنشيط يشدوا شوية وقت

0: ما خيرش من الولاد ويكون خدامه.
1: فسر هيش ما
0: يعني شكون اما خير انا نجيب واحد براني يهزني ويشيلني نهار اخر ولا وليداتي يخدموني كيما احنا خدمنا والدينا كيما نحب ولادنا يخدمونا
1: كيما تزرع تحصد
0: اي وتعرف كيفاش تربي
1: شبيك انت
0: مش عليك انت ليه شيك مش عليك انت نحكي اون جينيرال مو انت في المطلق اي
1: هو زين زين سيدي الغالي سؤال ساسبنس سؤال ساسبنس انت تتصور اللي انت حسب رايك نعرف نربي انا
0: اكيد انت تربي في التواصل كلك
2: اي لا بالله
0: بالحق قاعد كل يوم نسمع كل يوم تعمل تعمل تعمل الدرس هذاك انت فيقش بروحك منكم نعرفش ما تعمل دروس تعمل موعظه تعمل حكم لا لا يعمل موعظه يعمل موعظه ياسر ما يقولهاش دينيا احنا نقول موعظه دينيه من الموعظه نشكون في في في المطلق فهمتني كل يوم تعمل الموعظه
3: والله يا سيدي الشيخ نحن زاد كل يوم نعملوا راه
0: في حب في حب الناس في حب الناس بعضها في ها الناس انا مريض ندبيو ها ما عندوش فلوس نعاونوا شنو هذاك الكل
4: صحيح
0: ماكش قاعد تعاني
4: واش غلط
0: وسيذكر لك التاريخ وهذا ما تعرفش
1: دي سيبني بالتاريخ حاجتي تو انا تاريخ
0: لا تاريخ مهم اي
1: فيش
0: مهم التاريخ مثلا انا اعطيك مثال انا عندي جمعيه جمعيه ماكلت لي وقتي ماكلت لي حياتي من كل شيء كل ما نتعارك انا والمراه بربي شفاش قام عليك الجمعيه هذه بلويش الجمعيه هذه وهي كبرت راه كنت الدوله ولا تو عاد نقول لهم ما نحبش نموت
4: خلي اثر
0: واضح خاطر العبد ما يموتش هو اللي يخلي الاثر نتاعو ويخلي اثر به فهمتني
1: صحيح
0: انا نقول ما نحبش نموت نحب نقعد حي
1: صحيح
0: في بالهم تو كل واحد كي ما يموتش كي يجيبوا الصغار يقول لك تجيب الاولاد سي با فري انا فعلك. انا جد جدي ما نتذكر شكون
1: بالله
0: بار كونتر نتذكر صالة اسمه علي الرياح ونتذكر الجويني ونتذكر
3: خليه بصمة
0: قعدوا ما يموتوش تو عايشين معانا
3: بلي جعفر طلبة من سامحني عندي في اطار باش نبنيو بيسكو الجمعية موجودة وهذه ثاني مرة انت تجيب حدانا ولا ثالث مرة جو بونس فما طلب كنت نقوله لك قبل ما قلتوش نحب توا كانت نجم وانتم تدخلوا فيه علاش مش ليدرات التوانسه نتاعنا الكل يكون عندهم يونيفورم كلهم كيف كيف ويكون فيه التوش نتاع اللبسه التقليديه نتاعنا يعني مش جبه هكا اما يكون مثلا حاجه عاتي على الكوستيم جيبي فيه يعني كوستيم عاتي على الجبه شويه ويكون يونيفورم في ليدرات الكل بوستا ستيغ سوند كنام يحبوا يدخلوا البنوك زي ده كان يحبوا تكون عنا لاتوش متاعنا التونسية في المطار بارتو تكون عنا لاتوش تونسية هكاك المنظر يولي باهي الناس كلها كيف كيف ثانيا حاجة كي ريبريزونت البلاد واللبسة تقليدية رجعها حتى كل مهنة متاع التريزة وكل شيء ترجع تولي فما دوموند للإدارات جو بونس ما نعرفش
1: السؤال باهي للشخص الغلط
3: عليه ما عنده جمعية متاع تراث ولا
1: لا لا ما مش انت تحكي على اللبسة
3: نحكي على اللبسة اخي تبع التراث
1: تنجيب اسطنبول يا ودي كساها تونس كل راه
3: لا نحكي على الفكره انا ما حكيش على اللبسه
0: في حد ذاتها
3: يعني التراث
0: صعيبه لا صعيبه صعيبه صعيبه انا اداري نخدم في الاداره ونعرف صعيبه مستحيل
3: صعيبه مش كل عبد ولا القانون
0: اما شنو احنا اقترحنا ما اعترفناش ما حشناش ما طلبناش الاداره طلبنا السياحه طلبنا كل لي زاكون تاع لي زوتيل هذوكم اللي طلبناهم خاطر هم بدهم تبيعهم يلبسوا اليونيفورم تبيعتها
1: والمطار
0: المطار حاجات اللي وجهه تونس احنا نحبوا الاخرين راهو اسمع العبيد راهي تعاني راهو ما تنجمش تعمل حاجه مزيانه كما قلت انت ونطلع في المترو نتغفص ونطلع في
3: يلبسها في الخدمه
0: وبعدك تشدني المطار في ثنيه وبعد تصير فيضانيه وانا لابس لبسه دو كاليتي دو فالور مستحيل فهمتني
1: وما هيش متاع يومين مش يومين وكذا فهمتني اما الفكره لا خفصل لك اما الفكره انها تكون في المطار في المطارات وتكون في
0: في زوتيل
1: في الوتلة فهمني ولا
4: وجه البلاد
1: اي وجه البلاد مثلا ما نعرفش انا فهمني ولا كل ولايه تنجم تخدم على كولور حسب البيئه حسب الصحراء بحر شمس خضار كذا نجم تكون باهي تو عاد باش ندخلوا للصحيح
0: صحيح
1: معلوماتها ما شكون باش يسمعها لاول مره وقتاش تعمل العلم الوطني التونسي على ايادي شكون شنية الاسباب والمسببات شكون كان اسطى شكون اللي جاب الفكره وين مشات شكون عمل الفكره هذه فاليدي قال فاليدي والفكره هذه لي ديمونسيون النجمه هذيك بارابور للهلال والدوره البيضاء اسكو اي نجمه نجم نعملها فهمني ولا بارابور للهلال شو يقصد الهلال ش تقصد النجمة اللي هذي نعرفوه لون العلم اللي هذا نعرفوه لكن ثم معلومات أخرى ما نعرفوه هاي سيادتك ربي هنيك علش الهلال هكاك وعلش الدورة البيضة في وسطها الهلال والنجم الحمر. أبدالي من الأول هذه الحقيقة، خاطر أنا سمعته في الكواليس يحكي حاجات أول

0: خاطر نسمع به.
1: ساعة ما كنتش تعمل كويز قلت لي على وانا نقول نحكي على
0: احكي على روحك
1: خاطر قلت لي قد شكون يعرف
2: 198
1: لا
2: 199 يا رب
3: 199
1: عام الجاي 199 سيدي نقولوا احنا 20 اكتوبر 1000 و

0: الحوميم.
1: على كل صارت الحرب هذية، خسرت الدولة العثمانية وقدولها على الاسطول نتاعها بما فيهم السفن التونسية واللي شاركوا كل شيء. لكن الإشكال أنه كل سفينة تونسية تخرج فهمتني يضربوها على أساس أنها تبع السلطنة العثمانية. قرر حسين بيه الثاني، هكا رجعنا تصويرته، حسين بيه الثاني أنه يعمل العلم التونسي، ينشأ العلم التونسي.
0: أوكي.
1: الدراسة متاعه ذاك أحمد باشا بي الآخر. على كل
0: ليلى عديد عنده أمبوك
1: غير
0: ما تتصور جيس تحكينا
1: على كل حسين بيه الثاني هكا قدس الله وثره. على كل قرب شي عمل أربع سنوات تحت الدرس متاع العلم هذايا، كيفاش يكون، كيفاش باش يعملوه، كيفاش منظره، قعدوا يدرسوا فيها. شكون من الأطراف؟ الملك بيدو، وفما زيد معاهم المفتي ديار تونسية في الوقت ذاك سيدي إبراهيم الرياحي، معناتها هو كان مفتي ديار تونسية وكان عالم معاصره وكان ممثل البي في الخارج، كان كوزير خارجية الله يرحمه فهمتني. ومعهم أحمد باشا بي كانوا صغير وقتها، وبدأوا يدرسوا. وقتش خرج العلم رسميا ما تطلع ترفع عام
0: 1831
1: مع أحمد باشا بي. بعده دخلت
0: معنا سيد المستمعين مهم جدا،
1: ركزوا على المباني رسمية، لأنه أحمد باشا بي هذاك هو اللي بنى الدولة الحديثة في الوقت هذاك، عمل المدارس الحربية، عمل الدواوين، عمل برشا حاجة، حط العلم على المباني رسمية ترفع رسمية في الوقت هذاك نذكرهم. وعلش قال لي الكلمة هذيك عجبتني جعفر، الخاطر في الوقت هذاك الملك بيخذش معناتها قرارات وحده، يزم يرجع للمفتي،
0: المفتي هو الفاليد للعلم،
1: يا ندرا حلال ولا حرام،
0: هزلوا العلم،
1: هزلوا العلم
0: حلال،
1: افتى فيه
0: باه حلال العلم تاعنا،
1: العلم تاعنا حلال باه. بعدها هي مشي العلم هكاك، مشيت الامور هكاك، حتى جد الدوله الفرنسيه حبت وقتها في الاستعمار الفرنسي حبوا يلصقوا العلم الفرنسي على العلم التونسي، ما نشحوش فيها العمليه، ما خلوهمش هم ركزوا مع انها حمايه مش استعمار، هذيك علاش نجموا حكموا فيهم ما خلوهمش يحطوا العلم. شفتها هيك الصوره بتاع الجزرنه هذيك كيفاش العلم التونسي موجود في معناتها في الجيش هكا هذيك هي فهمتني. على كل نقعدوا نمشيو في الفتره هذيك والحمايه وغير ذلك، إلى جاء دستور 1 جوان 56 أقرب العالم التونسي. هذيك أهم حاجة أنا بالنسبة لي، أنا أهم نقطة صارت في تاريخ تونس بالنسبة للعالم. الخاطر علاش كل الدول الأخرين وين يقلبوا النظام
2: يبدل العالم،
1: إلا عالم تونس. خاطر ممكن خاطر جميل جدا ولا حاجة كيف هكا مانيش عارف. على كل وقعد العالم نتاع 56 ما انت بالدستور قعدنا نستعملوا فيه مدة حكم بورقيبة كلها
0: الى ان جاء العلم العلم زين العلم
1: اي خلينا من التاريخ
0: جست خاطر الطو يسألوا فيه، خاطر انا سألت سؤال العلم النجمة الهلال الدورة البيضة الاحمر الابيض هات نفصلوا من احنا
2: دلالات
0: خاصة نعطيني الدورة البيضة اللي حكيته
1: دقيقة قبل نكمل هذه ونعرف وفي 1999 أقرت أبعاده، خاطر شافوا الناس كل النجمة نوع والهلال نوع معناتها ما هوش ديمونسيون مش هي
0: 1999
1: حددت أبعاده في الم... في الم... في الرائد الرسمي
0: شمعتها حددت أبعاده
1: يعني
2: الدورة
1: قديش والبعد البعد متاع الزاوية متاع النجمة أهوك شفتوا الأبعاد هذوكم الأبعاد أهوك كتبوهم حطوهم وخرجت في الرائد الرسمي راهو مش لعبة اليوم محترمك الأبعاد هذيك
0: كما الورقة
1: ويقعد على الشيء يكبر ويصغار ديما نفس المنظر
0: نعم
1: أكهو تو نخزر العلم نتاعنا
0: أيوة.
1: كي راهو الاحمر نقول دماء الشهداء فهمت ولا احنا في عيد الشهداء ولا عيد الجلال اللي صارت فيه برشا صار فيه برشا شهداء عيد الشهداء عيد الجلال ثم نذهب الى النجمه قواعد الاسلام الخمس هكا ولا والهلال الهلال هو نعم لا
0: مشرق أي.
1: هو الفتوحات الإسلامية من شبه جزيرة بواتيه بفرنسا إلى شبه الجزيرة العربية
3: الهوية الإسلامية
2: هكا
1: أي
2: أوكي
1: فهمتني أغزلوا وكي تلقاه أغزلوا يمكن ثبتوا فيه
0: مكتمل
1: الأبيض الأبيض ذاك صفية قلوب المسلمين. لكن كي نشوفوا الهليل شفتوا الهليل علاش قلت لك من شبه جزيرة بواتيه بفرنسا إلى الجزيرة العربية يعني هكا الهلال ماهوش هكا احنا برشا مرات نخلطوا كي يشدوا العلم تاعنا نثبت ديما حط

0: لسان ديما نصح التوانسه بربي كي يجي يشدوا العلم يغزلوا اللسان يعملوا يدوا اللسان هكا باش يطلع صحيح فهمتني نشدوا من المقلوب احنا فهمتني برشا مرات كي يبعثوا لي الواحد تصير نستعمل الوحده نتاع التليفون نقلب هو ميروار اللي فيه ميروار باش نجم نطلعوا صحيح فهمتني لكن فما حاجه انا ما تريتها نسالكم سؤال يا اخي الهلال اللي هو الكاميرا ولا النجمه باش الضوء نتاعهم منين يجي
1: الشمس
0: مش الشمس يعني هو اش عمل هو يعطي الصحة اللي عملوا انه قال انه الشمس باش تضرب لنا في الهلال النجمه هاكو ضوي يعني هي ذيك قص الشمس راهو واكثر من هكا كي ترى ما قلنا في اخر الشهر هو في اخر الشهر مش في اول هذا والشهر هذا اخر الشهر القمري اخر الشهر القمري كي نغزلوا لك اخر الشهر القمري في القران فما ايه واحده تذكر الهلال في اخر الشهر اللي هي والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم العرجون القديم هو الهلال للشمس هذيك ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون عباره على الكون المجره نتاعنا اللي احنا عايشين فيها انا ديما نقول لهم علاش قلت لهم راهو العالم نتاعنا عباره على ايه قرانيه صدق الله العظيم
2: ان شاء الله ربي يحميها البلاد هذه الحقيقه فرحانين برشا برشا برشا بالتظاهر الساعه اللي انا نعتبر انها مهمه جدا جدا جدا جدا جدا مش كان للصغار حتى الكبار فهمني معناتها كنا نحكيو زاد في الكواليس ان وليداتنا باش يجيو يكتشفوا ويسمعوا التاريخ ويعرفوا الاسباب والمسبات فهمني ولا ويرسم العالم يرسم العالم لانه الحقيقه الذاكره اهم شيء فهمتني ولهنا ثم بيت نستحضره يقول بني خذ قلما وارسم خارطه قال كيف ارسم خارطه واستاذ التاريخ بلا ذاكره معناتها لو كان اللي عنده التاريخ ما يقرنيش الذاكرة فهمت ولا وليداتنا مشاو السلالة اللي تحكي عليها انت الأثر الطيب الفعل التاريخ حي يقول محمد علي بن جمعة في جنون حي اش تحب يقولها حي اللي هو الأثر بارك الله فيك محلاك ومحلى روحك والابتسامة والثقافة وخاصة الجبة إن شاء الله تفهم روحك بعد إن شاء الله يا ربي لنعمل لك كما اسطنبولي
0: ربي سمحني
2: فضل.
0: الاحتفال هذا موجود كان في تونس برك الدولة الوحيدة اللي تحتفل بعيد ميلاد العالم نتاعها هي تونس برك هذه نأكدها لكم راهو بديناها توا عندنا 10 سنين تشوف إن شاء الله في العام القادم ثاني حاجة أنه التظاهرة هذه موجودة في سفيق الزيت
3: جميل جدا
0: نهار 17 أخونا فكر التركي رئيس الفرع نتاعنا غادي في الدورة يظل الدورة التاسعة نتاعهم هم شي عملوها غاديكا تخرج نهار السبت العشية من قصر بلدية صفاقس بالأعلام وبالهلال وبالكجاوة نتاعها كلها تمشي 100 متر حتى تكشي ساحة المقاومة مش ترفع العلم غاديكا نهار السبت العشية معناتها الصفاقسية الكل نجم يكونوا موجودين معنا في صفاقس ساعتين ونص نتلموا وما ثلاثة تنطلق من قصر بلدية صفاقس إلى ساحة المقاومة المقاومة ترفع العلم الغام للنشيد الوطني تحية لخونا فكر التركي
2: يعطي ألف صحة وماذا بينا هذه تولي من بنزرت البنجردان
3: التطاوين
2: إن شاء الله يا رب الأيام والله في نفس اللحظة تصور أنت في نفس اللحظة 10:30 متاع الصباح يوم العلم فهمني ولا حاجة
0: نداء إلى كل المدارس والمعاهد اللي بيشرفوا العلم نهار 20 أكتوبر وقت يقف غاديك أستاذ التاريخ متاع المؤسسة هذيك ويحكي لهم حكاية العلم نتاعنا حتى يقول لي هو وقت اشتغلق وشكون عمله كويزي يقول لهم اليوم راهو رفع العلم خاص سبيسيال معناتها هم كل يوم يرفعوا العلم في المدارس والمعاهد لكن نحب نهار 20 اكتوبر نوجه نداء بالحق ركز معايا وانت بيدك جعفر نهار 20 اكتوبر
2: زاد
0: لا انت موجود هنا نهار 20 اكتوبر الصباح
3: للتذكير
0: تذكر بيه اللي عيد ميلاد العلم تعمل له حفلته على روحك خاطر احنا نعملوها على حد خاطر
2: مشكل انا النجم نذكر ولكن ما عنديش جبه حمراء فهمتني
1: ما عنديش الاليات
2: انا يوميا
0: اسمع ما صاحبك اسطنبولي تو نكلمه ونجيب لك واحد
2: هاي
0: ما هذا مش تحضر
2: بيه بالله كلمه
0: خليك
2: طب مش نحيلك جبتك وانت خارج من الاستوديو تو هذا كلام خويا
1: تخذي هو
0: مو هدي هو هدي
2: تحيي لبنتك
0: منتهى اليوم بالحارثه
2: شو اسمه
0: منتهى اليوم بالحارث منتهى اليوم
1: منتهى اليوم منتهى

0: العشرة وستة واربعين دقيقة رجعنا لكم وصل معكم حتىش للنص نهار. نمشي وحنا تتسويت لأكمل العبارة تتسويت يلا عندكم
1: أكمل العبارة.
0: عندكم ثلاثة مقاطع الاختيار الاخريني فيه برشا اكستريات دونك لا. شباب ونحاولوا طلعوا كما العادة بي ما فيما حتى سؤنية في الاختيار بتاع المقطع الأوليني سي جعفر ماذا بيك تسمع الفريق زادة كيف كيف وطلع شنو هي الحلقة
2: فما شوي جديدة
3: سؤنية فماش المهم
0: هيكم هو معنا زوز ثلاثة أعمال مش نخدم بيهم أنا مش نصبت أفلام أخرى فضل خوي
4: شي ما نشمتش ما نشمتش جاية عادمي عايش بنتي كورج
5: جاية توا حصي لما في الصدور
0: على الباك غزت حلقة الباك حلقة الباك
4: يا شبيك ما عادش عندي رصيد في تليفوني
0: حلقة الباك
4: هاي شفتي فاطمة عطيه تليفونك كمان
0: ما نعطيش
6: ولا ما نجمش ما
5: عنديش هو عليا هو ها وتليفوني اطلب منه
7: هي حلقة الباك هذه
0: ما عارفينو حلقة الباك وين الصعوبة في هذا الكل شنو صار من بعد
2: حتى هو ما عندوش فلوس في التليفون
0: سليمان لبيب محاولة أخرى سنفر سنفر شتقال شتنوسع
7: جيل سمس جيل سمس
2: لا باش تسألوا على شكوني فلانة اللي في التليفون لقاتها كلمته ولا باش يطلبها ولا
0: أختها صغيرة عندها
4: جعفر القسم شنو قل
7: جي لسميس
4: شنو في
0: نجحت أماني في الباب
4: مرسي يا جعفر مرسي شو شباب وقعتهم في الفخ سهلا فما حتى حاجة جي الميساج ونشحت
0: أنا قلت
4: يا عايش بنتي جزمة
7: كي مرة بنتي
2: إن شاء الله
0: يا رب يا رب
7: بس خلص مرة زلتاس
4: زغت يوم يامي شهر
7: طرفة تنمي
0: الحمد لله ما نجحت ما عملش كاميرا لا رجع ميرسي
8: حسين والله حلول البلان
4: هكا فطومة تي بابا بيدو خلي نزوبي كان
5: فطومة مرحبا بيكم الناس الكل مرحبا بيكم
0: الناس الكل عندي سؤال
4: يا ربي ان شاء الله
2: ترى وسع والله هيك خير في الارجاء
0: عندي سؤال
2: قوميت
0: في الباك شنو تعمل خويا سهريه كيفاش عاصي سالي
7: شنو
0: شنو تعمل اللي قلتو غادي
7: انا الساعه عندي وعود من العديد من الاصدقاء بالنسبه للكل ما وحلو صالي عندي صاحبي اسمه وليد في صفاقس
0: هذاك امريكا
7: اقسم بالله
0: اي ربي نجح ان شاء الله
7: قال لي يا خويا قداش تورناتا صالي تجيك تورناتا صالي مستمعين الكل عندكم جمعة كاملة
2: الرتورة
7: من سبتمبر تعدى خذ الصالي والحلو
0: إن شاء الله يا رب
2: إن شاء الله تنورنا فاطمة يا رب
7: مليون كعبة صالي للمستمعين مليون كعبة حلو للمستمعين
4: مليون
2: خوي والله من فوق السطح تبدأ بالصالي هيك
7: لا لا أنا قلت العودة العودة إن شاء الله الرتور إن شاء الله حيين بخير صالي فمني والله ومرحبا بيكم وجو طلعنا روزاتا زادة
0: اسمع
4: بالحاجة القديمة روزاتا شروبو صح صح إن شاء الله ربي يوفق يا جعفور ويوفق الناس الكل اللي يسمعوا فينا بتلاميذ البكالوريا
7: إن شاء الله مبروك وقولوا البنت سليمان لبيض
0: العقبة اللي مزيل يا ربي العقبة اللي طالبين النجاح السنين والتخرج زاد كيف كيف به نمشي لمسلسل آخر نحبكم من هنا طلعوا لي المسلسل وتركزوا وتكملوا لي المقطع وهذا المقطع ليس للقلوب الضعيفة الحقيقة
9: جيت العم الهادي
10: يا أخي عمرك ما تقول عسلامة أنت
2: نوبة
7: نوبة
9: عسلامة
10: سلمك أما عمك الهادي مش هون
9: أنا لا تنرجع لهم بعد
10: هو ما يبتاشره كنت حب استناه لداخل

0: وحداني
1: انا عارف. قالوا لي روح هي
2: صحيتو
0: ميرسي.
3: قالوا لي روح برانيا برانيا برانيا وقعدت بلوح وحداني وحداني وحداني.
0: أميرة تهبل
3: جاوبني الواش جاي علاش تعرف كيفاش اختالي ما نعطوهاش
1: حمزة يا بوش قلت يسري من لوتس من حمزة
0: يكتب كتيبة أخرى وصل.
1: الله الله الله الله
2: صحيتوا شباب في بالكم نقطتين جعفر ورافع
1: شكرا
2: نقطة بركة
1: تبدلت الدنيا
2: للسنافر بالنسبة لليوم السنجر مازلتوا نقطة ولعتيكم صحة نقطتين
1: ترينينا وخدمنا على رواحنا إن شاء الله
2: اي
1: سي بورسا
2: فوالا
1: من جد وجد ومن حسد درس
2: لا خاطر قاعده ما شاء الله زميلي بحذايا الهدي
0: في اطار العدل جوست انا راني قلت اماني نشحت فرد وقت مع جعفور في اطار العداله
1: لسه ماس خلط له هو قبل
0: انا بعده هو
1: وي.
0: لا اله الا الله خويا
2: ربي سيد مخرج تفضل هنا شكون
4: خبر سي بون والمسكين عطاها كلمة
5: جعفر قبل جعفر
1: سيد المخرج كي نشوفوا لهنا تقول لي قاعد في الطياره تشوف البيلوت يحوس
2: خاطري لازم خاطر لي مش قاعده نسمع فيكم مش نسمع في المقاطع شنو الاغاني اللي تتفكروها من الجو هذه هكا مزود كذا
0: نوبا
2: هاي
1: بري
2: فول تحبوها تحبوها انتم
0: يا نوار اللوز يا احمر يا محمد يا ابيض يا محمد
1: المسلسل النوبة
2: مش مسلسل والجو هذا يا
0: انا من المسلسل
1: بري فوت الشطحة تاع بري فوت نتاع شو اسمه برينجا والاخر
0: ولات شطحة ميتيك
1: راه
0: شطحة اسطورية في العروسات
1: مش نورمال بري فوت والقفسي القفسي كيلي القفسي كيلي القفسي ديما يتبس
0: بري فوت
1: بدي هكا
0: ديرها
1: هكا
0: على جالك حرمت الموت طار علي كيف الحوت نخرج من البحر كالموت بري بري بري فوت
1: بري بري بري فوت
6: الله الله الله
2: برافو انت يا جعفر شنو الاغنيه اللي تحبها تسمعش اغنيه هكا
6: انا ثم اغنيه في الجيل نتاعي وقت عام 86
2: كي 86
6: وقتها
2: بالله شوفونا الاحداث نتاع 86
4: مولوده انا عام 86 وهو غار عليه العام صح جعفر
6: 86 ولا ولكن الاغنيه هي الاغنيه هذه تبدا سبحان الله تبدا الناس قاعده دوب ما يقول
2: ايوه
6: دوب ما يقول هما زوز اما الاولانيه وقتها دوب ما يقول العباد تنقز
0: هذي عرفتك على شنو
6: ومن بعد نبدا واحده
2: اللي هي
6: بنت الحي تشرب كاستين وتضرب في كلوز دوطه بشابت فهمني ولا وتخدم في مخك على كعبه بقلاوه باش تبدا بنت
2: الحي
0: فما واحده اخرى تعمل لها سليفي
2: اللي هي
0: يا ملاس مردون
2: يا ملاس
3: مردون
2: يلا
3: تقول علاش لاس مردوني ما كنت تقول علاش
1: وبنت الحي
2: اسمع هيا هيا الغالية
0: لبي
6: اي لبي لكروش
3: ويت علي
1: عرضني في سوسة
3: ويكاي

0: الله
1: ثم الأخرى
2: تعجبني تحبوا تسمعوا الغنية ولا نكملوا الكسريت الأخرين
0: الحقيقة قدم
2: أزرق لا هو 54
0: الكسريت الأخرين
2: الكسريت الأخرين هو يحكم
3: خبير بحي
2: هو مول الحصة به تتفكروش بعد الأخبار ميرسي عزيز المرفيت مش خدمنا على مدرسة المشاغبين
3: خدمنا
2: قدس مقاطع يجي
3: وهو كذي
2: هذية وطلعتوا متاع نسمع عادن
3: نسمع عادن
2: وستنضموا هنا البي بي سي هنا البي بي سي مازلت التكملة متاحة وقربت لكم سمعكم مقطع وحاولوا تتفكروا وتكملوا
0: هنا البي بي سي مرس ابن المعلم الزناتي
3: انهزم يا
0: رجال
3: انهزم يا منزي
2: يا منز
4: الكلام ده كله من اذاعه البي بي سي
0: وقالوا يا رجال
2: يا منز اسمعوا عادي
4: لا ده قالوها ازاي دي بقى
0: الانجليزي
4: ايوه انا عارف بس قالوها ازاي يعني
0: قالوا مرس ابن المعلم الزناتي اتهزم يا رجال
4: بالانجليزي لا لا لا انا مش قصدي كده انا قصدي اقول لك يعني المذيع قالها ازاي
0: بالانجليزي
4: طب انت سمعتها ازاي
0: شمال يمين
4: لا لا انت سمعتها يعني سمعتها
0: انا كنت قاعد كده وكانت الراديو بتاعنا كان كده
4: لا لا مش قصدي
0: المسرحيه
2: هو البنات طلعوا لي جيب اخوالكم الحقيقه عندكم نقطه
4: قالها ازاي المذيع
0: ايه دي
4: الرجال اللي انت قلتها دي
0: رجاله المرس ابن المعلم الزناتي اتهزم يمين
2: ابوستروف اس يا عمر
0: يمين جمع ابوستروف اس
3: ابوستروف اس
2: عايشك عزيز كيف جعفر
1: المسرحيات هذوما عكس ما يظهر للبعض فهمني ولا انه وانت تتفرج تعتقد اللي كونه ثم مساحات كبيره من الارتجال ولكن قوه عادل امام وسعيد صالح والجيل هذاك في مصر اللي هما على درجه عاليه من الثقافه الساعه ودارسين وفاهمين الارتجال يحذروه مخدوم مخدوم يتراءى للبعض انه في لحظتها معمول وانه عادل امام قص عليه فهمني ولا وخرج عن النص مستحيل
3: هو ارتجال مبرف
1: طبعا
3: يقعدوا بالتكست ويجدوا مبرفين
1: تتسمى امبروفيزاسيون اتوديي فهمني ولا كود بيني وبينك فهمني ولا لانه اثبتت التجربه انه اللي يتفرش المسرحيه في مسرحيه اكد لكم هذه بالعلم تهموا الكواليس اللي تصير وقتها اهم ساعات من النص من المسرحيه نعطيك مثال لبنى الزديري مره في نسكن في كوميدي شو فهمني ولا عملت سكتش سكتش بكله يجي 6/10 ولكن في لحظة فارقة الميكرو قص على لبنى الزديري وسيبت لبنى الزديري النص وشدت في الميكرو عركة مع الميكرو لعبات طايحة مثنية بالضحك اللي هو قدرة على الخروج والتأقلم فهمني ولا رابورت يتسمى رابور سنسال عندك وعي بالصالة اللي تفرج فيه دونك هذوما مسرحيات رغم الارتجال رغم مخدوم خطر زادة بكل صراحة مش أي ممثل عنده القدرة على الارتجال
3: صحيح.
1: أصعب مثل
2: صحيح. على ذكر الارتجال قديش عندك بعد نظر سي جعفر وانا فهمت عليش انت مولى الحصة هذا فما مقطع نتاع ارتجال تويكا فهمت وتخلقت بعده بالضبط ميمز شهيرة جدا تتقال في الوطن العربي الكل تفضل
1: تفضل
5: والله العظيم يا جدع الجدع ده بيسمع حاجات غريبة وعمال عمال يقول لي ده صحيح يا جدع
4: انت سمعت عليه منصور
5: ده هو اللي ده صحيح بقى زي ما هو انت قلت ايه انت
3: انت قول وانا اقول على طول
5: انت قلت
3: ما بجمعش
5: عادي قول الكلام اللي احنا مش عارفين نقوله كده ولا حاجه يا جدع
4: مش منه اي حاجه
5: لا ده هو قالها وانت انت مش كنت معانا هنا ولا رحت فين انت ولا
2: الإجابة كانت عند السنافر ما بيجمعش
3: ما بيجمعش
1: خدمه
0: كان هاري سويت
4: ايه ده يا جدع ده
0: الواد منصور
3: ماله
0: ما بيجمعش
3: الحقيقة ملا مسرحية ملا كلاسيك
2: وبش نزيد ناخذ لكم منها خاطر الحقيقة معبي معبي
1: ملا مسرحية وملا كاستينج وملا ونعطيكم قوة المسرحية أين تكمن قوة المسرحية تكمن في الكونتروبوا اللي عامله أحمد زكي
3: واللي هزه وحده
1: الكونتروبوا اللي هز أحمد زكي يرد بالك أصعب شخصية بالنسبة لي أنا في مسرحية كيما هذيك فالتة العباد ثم أعمال كوميدية ما تنجحش لماذا؟ لأنهم الكل يحبوا يضحكوا ما ثماش كونتروبوا شوف لي حل علاش نجح شوف لي حل كيفاش نجح نجح بالكوبل سفيان الله يرحمه وكمال التويتي كمال التويتي كان هو الساك متاع البوكس في كل اللي تسمى موجب سالب كيما الكوران باش تخلق ضحكة لازم موجب وسالب كمال التويتي هو كان الساك متاع البوكس اللي يربوندي عليه سفيان بالصعوبية شما ويجاني ودر شنو كذا يخلق من الآخر بيبي تتعاطف معها الناس فهمتني. دونك أحمد زكي بالنسبة لي أنا ملا كونتربوان
3: التلميذ المجتهد العاقل
1: السوي اللي رجحهم الشاهد العقل ديما
2: ويونس شلبي يضحك
1: ياسر
5: يقتل بالضحك
6: زاد سهير لعبتها اللعبة هذي باش سهير البابلي
1: ما تتصورش أستاذة بخلاف سهير البابلي
6: أكيد
1: فهمتني هي بيدها ضامرة ياسر
5: هي ضامرة
2: برش الأستاذ رفع عرفنا على شنو نحكيه
7: والله
6: عندي اكتشف
7: عندي غنية أخرى نتاع الوردة اللي نحكي عليه وكوكب زدتوا تقترحوا فما بوسيبيليتي تعدي تقول مضاف
1: وصلنا لحتى
2: يعطيكم الصحة السنيف الربحين بثلاثة نقاط مقابل زوز نقاط
3: يعطيكم
2: الصحة مشكورين. عندكم آخر مستجدات الإخبارية بعدها عن سمير لوسيف تكملوا تسمعوا نرجع لكم بعد الحديث خويا تفضلوا
8: ساعة سعيدة ساعة سعيدة
9: احنا صوتكم في ساقس
8: على 91.2 ديوان فام ليسانسييل دو لانفو فلاش نيوز
10: موجز الحادية عشرة ديوان فام عسلمة. رئيس الجمهورية قيس سعيد يشرف صباح اليوم على موكب إحياء الذكرى 63 لعيد الجلاء بروضة الشهداء ببنزرت. والتقى رئيس الجمهورية في ساحة الريد البجوي بمجموعة من المعطلين عن العمل ومن الأمنيين المعزولين وفق ما نقله مراسل ديوان فام بلجيا. رئيس النقابة التونسية للقصابين بالنيابة يحيى بن نصر يؤكد أن تراجع الطلب على اللحوم الحمراء خلال الفترة الأخيرة تسبب في تراجع الإقبال والمبيعات رغم وجود مبادرات خاصة اتخذها العديد من المهنيين للتكيف مع الوضع والتي تبقى غير كافية للحد من الأزمة بتقديره، مضيفا أن المواطن التونسي لم يعد قادرا على إدراج اللحوم الحمراء ضمن أطباقه اليومية أو الأسبوعية الأساسية بعد أن تجاوزت أسعارها قدرته الشرائية وفق قوله في 60 دقيقة على ديوان فام.
11: بالموجود بالانخفاض اللي شهدته الفترة الأخيرة نظرا لانخفاض الطلب على اللحوم الحمراء برشا وخيان عملوا مبادرات خاصة ولكن هي غير كافية بعد العام تو التشخيص العام نتاع الوضعية نتاع اللحوم الحمراء في الأسواق التونسية. المواطن التونسي صراحة غير قادر باش يكون اللحم الأحمر ضمن أطباقها الرئيسية اليومية أو الأسبوعية. اللحم الأحمر خرج على القدرة الشرائية نتاع المواطن التونسي هذا ليه عامين ثلاثة. بالنسبة للحوم العلوي تتراوح ما بين 45 حتى ل 60 دينار حتى اكثر شويه، لكن صراحه اللحم تاع 45 ولا تاع 40 ولا تاع 46 ماهوش شكل اللحم اللي يحبه المواطن التونسي، حم قوي شويه واللحم فيه شويه سمين، ما دام هو اقل كلفه واقل تسعيره من الجوده الاولى باش يكون اقل في الجوده واقل في التصنيف، من 40 دينار حتى ل 50 دينار، فات حتى في بعض فترات ال 50 دينار بالنسبه للكيلوغرام تاع الهبره بقري.
10: المدير الجهوي للتنمية بزغوان خالد حسني يؤكد أن الإدارة تتجه في إطار برنامج التنمية المندمجة إلى رفع نسق إنجاز المشاريع العمومية بالجهة خلال شهر أكتوبر الجاري، موضحا أن البرنامج يشمل كافة معتمديات الولاية حيث تم تخصيص اعتمادات في حدود 10 ملايين دينار لكل معتمدية وفق قوله في تصريح لديوان فام.
12: في إطار برنامج التنمية المندمجة بولاية زغوان اللي يشمل جميع معتمديات الولاية إن شاء الله خلال شهر أكتوبر هذا باش نرفعوا من نسق إنجاز المشاريع العمومية هذه. عندنا عديد المشاريع إن شاء الله مش تنطلق خلال شهر أكتوبر الحالي، كذلك إن شاء الله يقع فضل الإشكال العقاري بالنسبة للملاعب الأحياء وإن شاء الله نطلقوا فيهم خلال هذه السنة. في حدود 50 مليون دينار هو في كل معتمدية، 10 مليون دينار 7 مليون دينار للبنية الأساسية و3 مليون دينار للعناصر الفردية للاستثمار الخاص.
10: انتفاع 278 امرأة بخدمات قافلة صحية مجانية لتقصي سرطان الثدي نظمتها الإدارة الجهوية للصحة بسوسة بالشراكة مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري والمستشفى المحلي ببوفيشة، وذلك في إطار الاحتفال بشهر أكتوبر الوردي وتعزيز جهود التوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وفق ما ورد في بلاغ للمستشفى المحلي ببوفيشة. وفي الشأن الدولي مقتل 27 طالبا ومعلم واحد على الأقل مع إصابة أكثر من 12 آخرين جراء انهيار سقف مدرسة في باكستان وفق ما أكدته مصادر طبية باكستانية اليوم. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يعلن أن بلاده ستستأنف ضرباتها على مصافي النفط الروسية بعد توقف استمر أياما عدة عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدنة في الهجمات على منشآت الطاقة.
13: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: مشاغلك ومشاكلك.
1: صوتي
2: صوتك
1: صوت الناس الكل.
0: صوت الناس الكل. ديوان فهم صوتكم.
3: اي رجعنا. اي

0: 13 دقيقة هاي للسادة المستمعين. اليوم الحقيقة ملكة الأناقة هي ريم، مدام ريم، ولبس المريو بتاع الكيب ناسيونال. كانت لازم تورينا المريو بتاع الكيب ناسيونال
1: والدنجري
0: فهمتي ولا
2: دنجري بالنوار. مريو
3: مريو المنتخب التونسي، وهذا دنجري محلى بالفولارة التونسية وقت في الاجواء الوطنيه. حبينا الصبيح يبدا فما حاجه لعمر ربي.
0: مريم اكثر واحده فيها البرنامج الجديد. صحيت ريم،
3: صح ربي فضلك.
0: انا حبيت نلعب له على الجبه، شو اسمه حاسين اي سي دي. باش نمشي لكم اليوم السؤال بسيط في وقت يعني فيش اليوم، وجاب علينا زوج وكذا فهمني ولا روحوا الضياف مرحبا بهم. طويك باش نحلوا العياد باش نفهموا امورنا.
3: نحلوا العياد
0: حاضرين.
4: البسي
0: لبسي متاع اليوم، والسؤال متاع اليوم سؤال واضح وصريح. لو كان جيت شعار وإلا حكمة شعار
2: واصل أستاذ.
0: لو كان جيت شعار وإلا حكمة شعار وإلا حكمة وإلا حكمة شنو تكون وعليش؟
3: فما فخ ولا ما فهمتش انا؟
0: فمش فخ. لو كان جيت انت شعار، الشعار اللي تعيش به شعار،
2: الشعار
0: اهم شعار تعيش به ولا اهم حكمه بالخبره بالتكلفيخ بالطيوح والقيوم والقوم هذاك وكذا؟ شنو لو كان تحب تفيد بها عباد مثلا هكا
3: بيه
0: تراس ترا
2: حكمة موجودة هذه اللي فهمت.
0: إيه موجودة ولا
2: موجودة واللي تعيش بها.
0: ولا
1: حكمة إكزيستانت.
0: إيه وإلا أنت
1: صنعك المحل
0: ولا نصيحة.
1: ما قلت لكم أنا
0: ولا نصيحة.
1: صحيت
0: صحيت.
3: عايش كون يا بدر.
1: الله يبيت. تقدرت به السؤال. أبدأ زين ببدأ. كلها حكم زين.
3: حكم ما زين.
0: أي زين بيه.
2: والله حكمة مش أنا قلت، أنت قلت حكمة تعيش بها وذي ما تنجمش يبدأ عندك من اللول، لازم أنت تكبر شوي. سقراط يقول اللي نعرفه اللي انا ما نعرف حتى شيء، جو سي كو جو نسي ريان. واللي كي تكبر تفهم اللي انت مش بالضروره فاهم روحك بالقد، مش بالضروره فاهم الناس من حولك بالقد، ومش بالضروره كيما وانت اصغر في السن تعتقد اللي عندك برشا سافواخ، عندك برشا حاجات تعلمتهم وحاجات تعرفهم وكل شيء. قد ما تكبر، قد ما تخلط ناس، قد ما تجرب، تفهم اللي انت فاتك الكثير، علمت شيئا وغابت عنك اشياء، تولي انت تحب تتعلم اكثر، تولي كيوريو اكثر، وتولي زاد متواضع اكثر خاطر تفهم مدى الجهل متاعك. دونك جو سي كو جو نسي ريان كما قال سقراط، ظهر لي حكمه باهيه برشا باش الناس تثبت في رواحها وتثبت في المحيط متاعها وتثبت في مدى جهلها قد ما تثبت في مدى علمها.
1: سقراط
3: شنو رايك
1: صاحب البركم
2: هكا امي دونفونس
0: طبعا
3: ماله
0: ماله زين بنا ما نفدلكش معاها من اي اف ام
3: والله
0: والله تلطخني بحكم كل مش هناك المروب ومبطل
2: شنو علاقة المروب
0: نبدا ماشي بث بعد اي اف ام نكملوا التسعه جيعان
2: جيعان
1: جيعان
0: جي ماشي وكذا وزين بتعطيني حكمه في اثنين نشبعك قول لي
3: الحمد لله
2: الحمد لله
0: الروح
3: القناعه
0: هاي
3: رباب عندي زوج حكم سي جعفر كنت تحب ماني الثانية مهمة خلنا نقراكم مش حكمة هي الحقيقة مقولة أدبية عجبتني ريتها من فترة وحتى برتجيت على انستغرام تقول من طاب قلبه طابت ملامحه محليها معني قديش تفسر انه لعب فما برش عبيد تلمون قلبها صافي وكاونيتهم محليها جمالهم يكون خارجي فهمت
2: يظهر على
3: يظهر على وجوههم كعليش فما برش عبيد كان معناها مش عارفه انا تقبلهم اول مره سبحان الله تقوش عليك تعرفهم عندك سنوات فهمت خاطر محليهم قلبهم صافي نيتهم طيبه معاك ما يمكرولكش هكا الشر فهمت دونك العبيد هذوك

0: الحقيقه ياسر محليه ونمن بها المقوله هذبيه اللي انا الادبيه هذين ما لقيتش شكون قال.
1: والعكس صحيح، اللي قلبه خايب يبدا ظاهر على وجهه.
0: ولا تعرف ساعات عرفت فما ميمز ديما تهبط فيها وجهها الجندوبي، تحيا لي كنت تسمع فينا، قالت لك تعرف حاجات خايبه على العبد حتى ما يلوح تتبدل كي ترى.
2: صحيح
0: بالحق،
1: اي لا كونسيبسيون تاعك
0: سبحان الله تتبدل تراها درا كيفاش. مي سينو المقوله اللي حبيت نحكي لكم عليها، ناس بكري قالوا ناس تصون وناس تخون والناس العشرة عليها تهون، ناس تفرحك وناس تجرحك وناس بيدها تذبحك وناس تدعي لك وناس تكيدك وناس من حقدها تنكر خيرك.
3: مليون فيو
0: كنت حب والله
3: هذه بتاع لبسي بيه، والله لبسي هي اللي هز البرنامج. ليه انا ملك الريل
0: جعفر هذا البرنامج،
3: كانت عندي النصبة والباتين ده
4: نصبة الريل
3: سكرت مدام ريم. تفضل مدام ريم.
1: باش ما نعرفش شنو نتصور اللي هي حكمة ولا حاجة آسيوية يظهر لي كل حاجاتك اللي نسبوهم ديما للصين وكذا ودرا شنو الفكرة فيما معناه، اللي هي أن تضيء شمعة صغيرة خير لك من أن تنفق عمرك تلعن الظلام. أعمل اختيوة صغيرة أنت، جرب حل حزها الحجر خير من تقعد تسب ويا ربي وما عنديش زهر وما نجمش وش بها هكا والناس كل ضدي والعالم كل ضدي وما نجمش ومش باش نخلط. جرب انت قوم من بلاستك واعمل حويجة صغيرة. الفكرة هي انه التغيير ما يبدأ بخطوة، التغيير الحقيقي حتى لو كنت تحب تنتقل انت من مكان الى مكان مختلف تماما راهو باش يبدأ بخطوة. كان مش تقعد في بلاستك وتقعد تقول حقني غادي ومصابني غادي وش بيه هو غادي ومش انا، راهو حتى شيء ما هو باش يتبدل. ضوي شمعة صغيرة، أبدأ بحويجة صغيرة وراو ذا ينطبق على اللي تحب انت. برشا دبش لازم يتغسل وانت ما بديتش وتقول اوكي فيه باش نعمله قدي باش ياخو وقت، أبدأ بالقطعة الأولى ماكينة الأولى تو يتعد في كل شيء. نحكي لك اكزامبل في الحياة اليومية ولا أي حاجة في الحياة تحب تبدلها لازمك خطوة الأولى، لازمك تعزم وتبدأ مهما كانت صعبة لازمها خطوة الأولى نية خير من اللي تقعد تسب وتلعن في الحظ خاطر ما يبدل حتى شيء.
3: ممتاز جدا ممتاز جدا
0: الأستاذ رافع.
4: والله يا حكمة ما نعرفش حكم، أنا كما قلت لكم أنا الحكم من نصنع فيهم في الدار يضحك الحكاية. والله بالحق حكمة اليوم يعني الحكمة تقول سي جعفر وكلكم الحاضرين، مثالش كان حرقك الطبق أعطي فرصة للطاجين. فيما معنى أنه ما تحكمش على الحاجة من غلافها. بالحق ما تحكمش على حاجة من غلافها، يعني كان حقك تبق ذوق الطاجين بالك الطاجين بنين
3: بالك تغير رأيك
4: ما تخليش الضربة الأولى هي اللي تحكم لك على بشي يصير من بعد. نجم تعثر، نجم يعرضك من الأول واحد موش بيه ما مثلش، نجم الشجرة اللي عرضتك الأولى ما تمثلش الغابة. زيد ادخل للداخل بتويتر تلقى لاندسكيب مزيانة وبيزاج ياسر تحفون. هذه هي الحياة، ما تحكمش المثل اللي هو موجود على الكتاب من غلافه، ادخل في وسطه باش تعرفه. فبرشا ناس ساعات نحكم عليهم تقول هذا والله ظاهر ظاهرك خايب شويه، لا لا لا لا تعرف عليه وما تسمعش الناس شنو تحكي عليه، حاول تقرب له، حاول تعرفه، حاول تفهمه، حاول تذوق الطاجين باش تفهم اكزاكتومون شكون الشخص اللي مقابلك ولا شنو هي الحاجه اللي مقابلتك. انا نعطي اكزامبل واحد من الناس، ان الفاك اللي دخلت نقرا فيه ما حبيتش نقرا فيه ودبلت فيها عام خاطر ما حبيتش نقرا فيها. ايماجين كسحت راسي عام ما حبيتش نقبلها. بعد العام هذاك كي قلت راه خلنا نعطي فرصه، حبيت هالفاك هذيك وقديش عزت عليا كي خرجت منها. بعد عام يعني ايماجين انا حرقني طبق على الطعام نقول لا لا لا لا امبوسيبل مش مس الطبق هذا يحرق. كي عطيت فرصه قلت خلي نشوف شنو هو فيه، وقتها حياتي تبدلت وحبيت اللي فيه. هلا دونك كان حرقك تبق اعطي فرصه للطاجين.
3: والله والله العظيم هالوليد هذا مبدع.
4: شكرا شكرا
3: رافع. تبدلت ياسر دخلت في الطواجن راك
4: وليت
3: الطاجين
4: بدلت الريجيم نتاع الماكله بدلت
3: ولا ممتاز
0: رائع
3: حكمه جيان
0: تعيش بيه.
3: انا قبل كانوا ثم أشخاص عايشين في حياتي، ثم شكون خرج من حياتي. كنت نسأل قول شبيه خرج من حياتي، شو عملت لوين؟ ما عملت شيء. هو علش خرج من حياتي؟ علش ما عاش يكلم؟ علش غبر؟ علش مشي وخليني هو في حياتي؟ نسأل ياسر اللي نمرض ساعات بالفرش، علش وينه؟ اللي عاد يكلم اللي عاد يظهر؟ ما عادش نسأل على حتى إنسان يخرج من حياتي. مشي باي باي في لمان. ربي معاك ربي معاك. أنا باش نعرف، أنا باش نعرف خير من ربي سبحانه. ربي يعلم، أنا ما سمعتوش إيش حكى وإيش عمل وشنو اللي صار، أما ربي سبحانه يعلم. أولا ما عادش نسأل على أي إنسان خرج من حياتي، ربي معاه ربي معاه، أنا نعرف روحي إيش نسوى. الأهم من هذا في حياتي زادة تعلمت ما عادش نبرر. شنية كل مرة باش نبرر لك شنية قصدت وشنية قلت وشنية عملت ومع شكون مشيت ولاش مشيت وكذا. أنا نخمم بطريقة ديما نقول نحط روحي في بلاصة غيري، ديما نحط مش كان أنت عندك مشاكل، أنت عندك مشاكل أنا عندي مشاكل، أنت تحس أنا نحس، أنت تتمس أنا نتمس، أنت تمرض أنا نمرض، أنت عندك شكون مرض أنا زاد عندي شكون مرض، أنت عندك شكون توفالك أنا زاد عندي شكون توفالي. المعاملة بالمثل. دونك هذا البرنسيب اللي أخوي عايش به والحقيقة نجربه يظهل يرتح برشا برشا برشا برشا. وعندي واحد أخر طوى يمن عاش بعد غضو ولا بعد غضوتين طن شوف لها بلاصة بلاصها والله بالحق
4: نرسل
3: تعال في أخرى شنية زينب يزمني يقولها بالليلة ما غير متحبطوا أما يزمني يقولها. أنا زادا نطلب من أي إنسان يقول يا ربي أهيا يا ربي، طب شوفوا هذا شكون يهبطوا الدعاء هذا، يا ربي تعطيني على قد قلبي.
0: امين
3: يا ربي تعطيني على قد قلبي.
0: يا ربي
3: يا ربي تعطيني على قد قلبي. اي بارتاجيو يا ربي تعطيني على قد قلبي. بارتاجيو يا ربي تعطيني على قد قلبي. باش نطلع شي شكون بارتاجي يا ربي تعطيني على قد قلبي. امين بجاه رب العالمين. هاي سيدي نعملوا فاصل. مرسي لاولاد والبنات اللي جيتوا اليوم في الفيشتا وكذا.
0: مرسي جعفور والله
3: مرسي اللي يسمع فينا زادة وحتى اللي مش يسمع فينا مرحبا بكم الناس الكل. هاي سيدي نعملوا فاصل بعد شويه سامحني دقيقه فهمني ولا اي مساج ديديكا ديديكا
0: والله هذا اللي خلطت عليه. عندنا سي اسامه اللي يقول اليوم عيد ميلاد بنتي إلينا عمرها عامين. ربي نحب نقولها ربي خليك لينا وربي يعطيك الوقت الطيب وإن شاء الله تكون من حفظة القرآن.
3: بوك
0: أسامة وأمك يقولوا لك العام وانتي بألف خير يا روحي نحبك برش.
2: ربي فضله يا رب. فدوى صديقتنا كل عام وهي حيا بخير بيان سور ربيب. فدوى صديقتنا تحب تفرح بمرت خوها وانا عجبتني العلاقه الحقيقه ترى اليوم عيد ميلاد مرت خوها ايمان قربع بيبي تحب تقول لها عيد ميلاد سعيد وكل عام وهي حيا بالف خير. فما زاد مرت تعرف يسرى كانت تحب كل عام وهي حيا
4: بخير. يسرى جعفور هالجوره بنت بومهل هي بعد ديديكاس أزر والله ما حلي ديديكاس. قالت يا رافع يا ولد بومهل زعمة فما حل وتولي حومتنا عسل ويزوروها الناس الكل رباب وريم وزينوبة وجعفور ريحته فل.
0: معلش
4: ريحته فل. أنا هاجر بنت بومهل.
0: هاجر مسي محليها الجميلة.
4: سعيد يا هاجر.
3: أنا هي بن علي
0: تحيليه
3: ملا حكمة كتبتها الحكمة بتاع جينا من عند مواطنة وعملت مجهود كاتبة كان حركك طبق أعمل أعطي فرصة للطاجين.
0: تنقل على أخوها رفع
3: ضرب المثل ضرب المثل ضرب طب أخوي تونس كنت هتري. نعمل فاصل أصدقائي صديقاتي ثم نواصل.
5: ساعة سعيدة ساعة سعيدة

0: سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
1: تسمعوا في ساعة سعيدة مع جعفر توت ليكيب، البرنامج يرافقكم حتى نص النهار.
2: البرنامج
1: نص هذه هو نورمال موا بي، احنا في الصحيح. الفقرة دي اسمها سامحني دقيقة انا شكون. دونك المطلوب انكم تطلعوا الشخصيات، نعطيكم عليهم معلومات يدوموا 40 ثانية حتى
2: قبل ما نبداو. كان تسمح لي استاذ،
1: تسمح لي جعفر.
2: شكرا، بارك الله فيك، شكرا للحضور. بادي دي بدء، نحب نشكر كل متابعية وين كانوا من المشرق الى المغرب واللي تبعوا فيا في الفقره هذه اللي سامحني دقيقه. ثم موجه من خلينا نقولوا التهم. جعفر يجاوب، وبدات الموجه من المرحومه ربي يرحمها
3: من البير كاميو.
2: فهمني ولا بدات من البير كاميو الى زهاء حديد
3: ونيتش.
2: فهمني ولا
1: غريبه
2: معناتها يقولوا اللي جعفر يعني يفسكي
4: وميركوري في ليدي ماركوري
2: ماركوري مكتوبة بالعربي مش مشكلة. زميلة زينب،
1: زميل جعفر،
2: هل أنت أعطيتي المعلومات للواحد
1: من الشدية؟
2: السلام عليكم،
1: مرحبا، فاروق
2: تفضل.
4: يعني أول ما بيخرجوا في الإذاعة المعلومات توا لهنا في اللحظة هذه،
2: طفلا
4: فريشكين
1: في اللحظة هذه. أما قبل المسابقة نستسمحكم، فما نوجود حرسيل مخلطة الديديكاس متاحة توا، قد اليوم عيد ميلاد أمي صالحة شريف من المطوية، نحب نعملها ديديكاس. أم نوجود تسلم عليها برشا، إن شاء الله كل عام
2: إن شاء الله كل عام تحيا خير
1: دايما. يلا إن شاء الله كل عام تحيا خير. بيه جميل، نسلم على يسرى زادة تسمع فينا من باريس كل يوم. ونبدأ في الشخصيات، أنتم لهنا الفريق حاضرين حاضرين رجلين. بيه أنتم زادة اللي قاعدين تسمعوا فينا على يوتيوب، إن شاء الله تكونوا حاضرين.
2: نبدأ
1: مع نعطيكم أنديسكي العادة، الأنديس اليوم الشخصيات الكلهم من نفس البلاد كما عملنا البارح.
3: بيه يا فاستك،
1: الشخصيات الكلهم اليوم من سوريا. جميلة سوريا، تبعوا سوريا، جميل سوريا، تحية لسوريا الكل، وتحية للسوريين الكل اللي موجودين لهنا في تونس. زيدا نسلم عليهم برشا برشا. الشخصية الأولى عزيزة تقول أنا تولدت في السبعينات في سوريا، من صغري ما كنتش نعرف أنه اسمي باش يولي معروف في العالم العربي الكل، أنه أدواري باش تخلي ملايين الناس يتبعوني. في البداية دخلت كلية الحقوق دراكي مشكوك ودرست فيها عامين، لكن الفن كان عنده رأي آخر في مستقبلي. قررت نلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق، ومن بعد محاولات نجحت وتخرجت عام 2001. بديت مسيرتي الفنية بأدوار مختلفة، لكن عام 2006 كانت من المحطات المهمة في حياتي، وقت اللي شاركت في مسلسل يحكي على قصة ملك مشرقي. قدمت الشخصية التاريخية اللي لفتت الانتباه، وفي 2017 دخلت عالم الدراما بشخصية خلت الجمهور يتعلق بي، شخصية رجل قوي يعيش صراعات معقدة بين العائلة، السلطة والوفاء. من وقتها وصلت تقديم أدوار ناجحة، وأصبحت من أبرز نجوم الدراما العربية. أنا شكون؟ ثلاثة

0: 2 1 إجاباتكم عندي شبس عند رافع تيم حسن عند ريم
1: ورقة بيضاء
0: ورقة بيضاء رباب تيم حسن عند جاف
2: شمس متاع
0: برافو
1: مرسي
0: برافو
1: مرسي.
0: برافو ريم الإجابة صحيحة هي تيم حسن برافو جعفر برافو
1: من بين الإجابة أنا نخمم في مولانا آخر عمل عمله
0: الملك فاروق لا لا الملك فاروق آخر عمل عمله مولانا آخر عمل في رمضان برافو عليك
2: أبو شهاب هذين مثل أبو شهاب
0: اللي مثل بوش أبو شهاب
1: لا
2: مش اللي مجاوبش نجم يعاون بسكيتو
0: اللي هو طبعا برشا ناس يعرفوه برشا ناس يحبوه برشا ناس متابعين لي في العالم العربي الكل زاد يعرفوا اللي هو زوج الإعلامية المعروفة
1: وفاكي
0: تيم الحسن كيفاش وصلت لتيم حسن؟
3: قعدت نستنى في باش تعطينا رول واضح سبعينات
0: حبيت نخبي بالعانية ملك فاروق
3: قصي ولا تيم سبعينات معناها الجينيراسيون هذيك وقال في انترفيو اللي هو قاري قال إلا تبا فوي
0: كان في الحقوق
3: فوالا اكزاكتومون
0: برافو جعفر كيفاش عرفت تيم حسن؟
4: تيم حسن ذات يوم رشحت مسرحية ريتشارد الثالث كورسيركوي للمشاركة في المهرجان العربي في سوريا
0: جميل
4: وعرضنا في دار الأوبرا في سوريا اللي هي دار أوبرا مبهرة
3: دمشق
4: نجم تدخل بسميرو مارك سيرسين فهمني ولا والتقيت الصديق تيم حسن وهو
0: صديق تيم حسن كما رامي عايش ولا كما
2: عمر معقول
0: نسأل جعفور
2: هو زي حديد عمرو خاطر
3: الحقيقة
0: نسأل جعفور
4: اسألوا سوري على جعفر
1: اسألوا
4: المسرح السوري اسألوا المسرح السوري
3: هذا متفاهمين فيه
4: جعفر هالمرة من هناك
3: هو انت مريت جعفور اما انت طلعته على خطر عرضك وقت اللي مشيت عرضك
1: صديقي
2: والله مريت يا جعفر
4: تجذبنا اطراف الحديث قرا حقوق كيفي انا اول عام قريت حقوق نعطيك معلومة اخرى
2: حقوق بالبسيسة
4: حكينا خف اسألك زير سالم
0: اي
4: طيب حسن أي. وزير سالم أيضا
0: جميل. أنا نحب نسأل سؤال
3: تفضل
0: الخونة رافع
3: شكون شمس
2: شمس هو شمس اللي مثل أبو شهاب أبو شهاب اسمه
3: سامر المصري
2: سامر المصري سامر المصري آه منا شمس هو شمس هو المخرج منها متاع
0: لا نعرفش لا حول ولا قوة إلا بالله ذيك الواحد شنو
2: سمحوني بالله سمحوني
0: نقطة ريم نقطة مرسي. جعفر في البلاتو هذي برافو عليكم وبغافو للناس الكل اللي طلعوا الإجابة صحيحة على يوتيوب جعفر
4: زميلة زينب
0: قل لي زينب
4: نعمل تجربة في قراءة الأفكار النجم نطلع الشخصية قبل ما تحكي عليه
0: لا
4: أغزر ربيب ربيب أغزر
0: الشخصية اللي بشنحكي عليها أنا توا
1: مستحيل كان يطلع صحيح
0: مستحيل مستحيل
1: ورحمة أمي لنعرف
4: والله
0: مستحيل
4: والله قاعد نفجع فيهم والله قاعد
0: نفجع نعبع الأعصاب اليوم لهنا في البلاتو يلا خليكم أنتم مركزين اللي قاعدين تسمعوا فينا ركزوا مليح رأوا في المعلومات أكيد تنجموا توصلوا احنا نحكيوا على شخصيات اليوم اخترنا سوريا شخصيات سورية الشخصية الثانية تقول أنا تولدت في القرداحة في سوريا في عائلة ريفية ما كنتش نتخيل أني باش نوصل يوما ما للمكان اللي وليت فيه والسلطة اللي كانت عندي لمدة 3 عقود عام 1952 التحقت بالأكاديمية العسكرية بعدها تخصصت في الطيران بعد بديت مسيرتي داخل القوات الجوية السورية وصل حزب البعث إلى السلطة في سوريا عام 1963 بعد 3 سنوات في 1966 توليت منصب وزير الدفاع لكن طموحي السياسي كان أكبر من ذلك نوفمبر 1970 قدت حركة عسكرية وسياسية أطاحت بالقيادة الموجودة وقتها وبعدها وصلت إلى رئاسة الجمهورية عام 71 خلال فترة حكمي شهدت سوريا تغيرات سياسية وعسكرية كبيرة لكن نظام يتعرض أيضا للانتقادات انتقادات واسعة بسبب القمع السياسي وانتهاكات حقوق الإنسان بقيت في الحكم إلى غاية وفاتي في 10 جوان 2000 قرابة 30 عام نحكم سوريا أنا شكون 30 ثلاثة واحد اثنين شكون عندك الإجابة مش نقرأ رباب
1: حافظ الأسد
0: حافظ الأسد إجابة رباب ريم رافع جعفور الإجابة هي حافظ الأسد برافو عليكم الكل هنا بغابوا للناس الكل زيادة اللي جاوبت بصحيح
2: ستي ما عنديش بلوس آن على الديكور اللي قاعد نعملك فيه
0: ميرسي على الديكور سي تري جولي يعني لكن ما عنديش بلوس آن
2: برزنتاسيون نظفت ورق
3: أما قلت لنا من قرديحة تحب تحصلنا شوية
0: والله حبيت نبعد بيكم شوية لكن المعلومات سهلة سما شخصية سهلة سما شخصية
4: سهلة
0: بغافو
4: هيهات اللي بعد هيهات
0: دوك عنا نقطتين ريم نقطتين جعفو نقطة رباب نقطة رافع بغافو يعطيكم الصحة اليوم
1: خطابة
0: تخي بيان الشخصية الثالثة حاضرين يلا نبدأ ونركزوا سهلة ركزوا في المعلومات الشخصية تقول تولدت في سبتمبر 88 تولدت في لبنان لكن جذوري سورية. كنت من اللي أنا صغير مغروم بالموسيقى، بديت نكتشف موهبتي في عمر صغير، شاركت في تجارب غنائية ساعدتني نطور صوتي ونقرب أكثر من الحلم متاعي. انطلاقتي الحقيقية كانت في برنامج شهير، دخلت المنافسة وأنا نحلم بالنجاح، لكن ما كنتش نتصور أني باش نوصل للنهائي أني نربح. الانتصار هذا كان نقطة تحول في حياتي الاحترافية. في 2013 أصدرت ألبومي الأول، بديت نثبت حضوري في الساحة الفنية من شاب يحلم بالنجاح إلى فنان عنده جمهور كبير. كانت الرحلة طويلة وكل مرحلة فيها حكاية جديدة، وكبرت معاها القاعدة الجماهيرية متاعي في مختلف البلدان العربية. أنا شكون
3: الحقيقة؟ ما عنديش ثلاثة جمل الاخرين فيهم مش حتى معلومة زي
0: ثلاثة برنامج شهير واحد. شو نقول لكم برنامج تطلعوا؟
3: نصيف زيتون
0: نصيف كزدوران،
2: نصيف بن كزدوران زيتون.
0: جميل إجابتك جعفور. نصيف زيتون
1: ورقة بيضاء
0: الإجابة الصحيحة هي نصيف زيتون. برافو عليكم. كان باش نقول ستار اكاديمي، العالم العربي الكل باش يعرف، لكن فما برشا نجوم خرجوا من برامج اخرى طبعا.
2: والله انا استغرب انه
0: نصيف زيتون
2: ساتي انه خلطنا الوقت في الزمان هذا، انه جعفر القاسمي طلع نصيف زيتون وربيب ما طلعوش.
0: انا
2: ما
0: شكت مع مطربين اخرين ومع دي تيلي كروشي.
2: انا فما يعني عندي نقطه استفهام كبيره جدا على يد اليمنى هذه. أيه. من هنا
0: معناتها ما زلت تشكك في زميلك.
2: شوف
0: كل مرة
2: زينب غريب. ما نعرفش، عندي احساس نشم في حاجه.
0: نجم تجاوبوا جعفر؟
4: اربع سنين التالي بالصدفه التقيت نصيف زيتون
0: وانا اللي هو صديق.
4: نجم نكمل؟
0: تفضل جعفر.
4: هذه تاريخ خطره. وقع دعوتي عنده حفل في كرتاج، انا مش طلعته لنا، انا طلعته على كرتاج.
2: انت عاد تعطيه كاله باش يطلع كاله. فهمت كيف طلعته على كرتاج؟
0: طرحته معناها
2: جيبها كوبري، عملت له سلوم يعني، طلعته دقيز
4: منين لنسيتهم. ما نحبش نحكي
2: مثلا كيف شكون كيف شكون ترى طلعته
4: نانسي.
2: نانسي زاد
4: الكفوري راغب رغوبة هذاك
0: رغوبة.
2: ايوه
4: شو؟
0: لي على السورنو استغربت
4: رغوبة يا ودي. هو جعفراني المطار يقول لي جعفراني محليه معز يا ودي شاش كاكي وقطاني وشوش وحسين. دونك نصيف من اعز الاصوات الحقيقه، اعجبت به وسمعته من الاول يغني من اللي هو صغير، سمعته صوته ممتاز
3: من عام 88.
4: هو ادم من لبان ليش
0: صوته ممتاز جميل جدا. انا الحقيقه اخترت باش تسمعوا لنصيف
4: اغنيه فضلك بالله سامحني مدام. والله يفضلك، اما عليه ما نطلعش نصيف زيتون.
0: ايوه ورجع لك
2: السؤال. جو سي با ما نعرفش غيبه.
4: طيب حسن ما نطلعوش؟
2: والله شوف سي جعفر يعني ما نحبش نظلم مكانه.
0: والله سهلين
2: الشخصية، لا ما نحبش نظلمه أنا، أما زينب
0: سهلين برشا
2: حتى المعلمية الكبار يغلطوا ساعات. السيد عنده جمعتين ما يغلط ثلاثة على ثلاثة.
4: هو الله وحد الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: صدق الله العظيم. أما اغزر لي يا زينب، من حقي أنا كمواطن إني نشك، والشك متاعي في محله، على خاطر يعني من جمش يكون نفهم في كل شيء.
4: بيه سمح
2: يعني من زي حديد الألبير كامو فريدي مركوري يعني كاتبه بالعربي فريدي مركوري يعني
0: بالعربي عادي ملكي
4: في الجميع برحمة العزة.
2: نصيف زيتون
4: أي شخصية طوم الرأس خليني نغلط له بجاه ربي. قلت لك أمان أمان خصب
0: تغلط
4: هاي
2: شون تغلط له.
0: مطربة تونسي صغيرة في العمر شابة نحبوها برشا وكل يوم نذكرها بالخير.
3: 95 مولد 95
4: نصيف زيتون. هاي سيدي زيتون تنكتبوها بالطازة زيتون صباك فرحت.
0: يلا خلينا بربي شنو اغنيتك المفضله نتاع نصيف زيتون؟
2: كزدوران.
0: والله حضرت على خاطر
2: ربي يفضلك.
0: يلا سمعوا الاغنيه المفضله لنصيف زيتون
2: كزدوران.
0: يلا خليكم معنا على ديوان فهم، خنفضوها احلى لهنا مع الفريق. يلا

0: سياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم ساعة سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نص النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
1: رجعنا لكم ل 11:47 دقيقة اليوم في شتا 15 اكتوبر، هذاك علاش فهمني ولا حابين نبدل شوية الجو فهمني ولا، ولكن باش نمشي مباشرة طويكة مع رفع ولد الدار بعد شوية سي ان جي باش نعمل لكم انا مع
2: سي
1: ان جي
3: مع جيب
1: هاي تفضل سي رفع
0: رفع ولد الدار
4: وعندي فكرة طيارة.
3: اليوم في رفع ولد دار باش نحاول نعطيكم الرقم الذهبي. برشا ناس يتسألوا على كبر البيت قداش نعمل الشباك بالنسبة للناس اللي قاعدين يبنيو، تو حسب الكبر نتاع بيتي قداش نخدم الشباك قداش على قداش. سهل برشا باش نعطيكم العملية الحسابية اللي حسب كبر الاسباس اللي انت فيه صالة بيت كوجينة تعرف كيفاش تحسب الشباك نتاعك قداش. سهل برشا يا جماعة ما غير ما نطولوا، تاخذ السيرفاس تاع البلاصة نتاعك وتضربها في ال 15% يعني بين ال 15% وال 20% اللي تلقاه هذاك المتر مربع نتاع الشباك نتاعك. نعطيكم ان اكزامبل، يعني مثلا في بيت فيها 12 متر مربع تعمل 15% تاع 12 متر مربع باش تلقاها 1.8 متر مربع، يعني شباكك باش يكون متر 20 على متر 50 ولا متر 30 على حسب، يعني لازم تضرب طول في عرض تلقى 1.8 متر مربع. بيان سور هذه القاعده مش اوبليجي عليكم تتبعوها، خاطر تنجم تكون عندك دي كونترانت اخرين، حيتك مش عريض برشا الفيزافي وقت الشباك باش تحل على الجار فما قانون معين لازمكش تحل شباك كبير برشا ولا الفيو اللي عندك مش مزيانه برشا. دونك هذايا بيان سور قانون جينيرال وانتم تطبقوه على حسب الوضعيه اللي عندكم. ما تنساوش الشباك ديما بين 15% و 20% من السيرفاس نتاع الاسباس اللي باش تحل فيه الشباك ولا البيفيتري ولا الاوفرتور اللي باش تحلها. مرة جاية نحكي لكم على ليبيسور نتاع الحيوط كيفاش لازم تعملوا لهم الشباك نتاعهم. هذه كانت رافع ولد الدار مقتضبة وسريعة وشكرا.
0: رافع ولد الدار
4: وعندي فكرة طيارة.
3: الله يقطعك
1: حديد شكرا. هاي سين جيم مع جيم اليوم
2: حاضرين مع جيم
0: سين جيم مع ريم.
1: الأسئلة بالنسبة لليوم باش نعطيكم جينيريكات مسلسلات تطلعوا لي شكون اللي لحن شاتيكم احتمالات وشكون اللي غنى لو كان ثم ما يتغنى
2: شكون لحن
1: شكون لحن اسم المسلسل بالترتيب بيان سور اسم المسلسل فهمني ولا نسمعوا نعطيه فرصه فهمني ولا مش
2: بنرفع الايدي ولا بالفك
1: ما عنده حتى علاقه اسم المسلسل ما فيش نقاط
2: باهي اوكي
1: باهي
3: بالواحد بالواحد تاخذ
2: فكه بالفكه
1: نبداو براباب
3: بالواحد بالواحد
1: تفضلوا هاي هاي سيدي جينيريك لولين
2: ليه
1: عاد امريكا
2: تونسي هذا فما شوية تونسي
1: نسمع
2: استنى الحشاشين هذا
1: أي حشاشين
2: ولا حشاشين
1: نسمعها شوية بربي نسمعها شوية ولا جينيريك
2: سمول وليد تونسي أمين أمين أمين ألا أمين أمين أمين تسيبنا عاد ما لقب
5: أمين ولد حومتك أمين
2: أمين أمين بو أمين بو حافة صباح خير مدام ريم والله شجعتك لنوصل حشاشين واسم عليها جيزة
1: اللي غني هل هو
2: بقول لك أنا ما غير ما تعطي احتمالات
1: وائل بشني أو متشني
5: تعرف هاي
2: الفشني وائل الفشني
1: والله صوت
2: رائع
1: نسمع شوي نسمع شوي بيه تحية لي محمد أمين أبو حافة العالمية العالمية العالمية
2: جميل وجميل
1: زينوبيت طبعا
2: تفضل
1: مش تسمعك جينيريك
2: إن شاء الله خير
1: تقولي شكون لحن وشكون غنى أتنسيون تفضلوا سهل وخدها زين زين شوية قوي
2: عرفت العمالة دار الخلاعة
1: لا
2: دار الوزير
1: أي دار الوزير أي
2: سيدي حن هادي حبوبة
1: هادي حبوبة من غنى نعطيك احتمالات في التلحين هل هو فرحات جديد ربيع الزموري سامي معتوقي
2: سامي هذا سامي معتوقي
3: لا ربيع الزموري
2: نعرفش نحاول سامي معتوقي
5: أنا ضد يظهر لي سامي
1: سامي معتوقي سامي معتوقي
2: مرسي تخيل صديقي سامي معتوقي
1: سمعني منه الجينيريك

0: اي مدام ريم نقطه الربيع بنقطه الزينب مدام ريم
1: رفع علامة
0: انا جايين ريم رفع
1: تبدلت التكتيك
2: نعمل هكا صفك صف
1: حلو حلو
0: تحب انت
1: لا لا لا تفضل مدام ريم
2: انت ما ريتش البلاكه اللي حطتها لك اخزر له قال لك اون بان اخزر فيه
0: انا معاش نخو عليه فهمت ولا متهمني انه حاسيل ايوه جينيريك الموالي من اقوى الجينيريك اللي تنجم تسمعه انا بالنسبه لي انا من اقوى ما تعمل في تاريخ الدراما الجينيريك هذا تفضل
3: هكا توا طبعا
2: كيفاش
3: والله على خاطر طيارة الكريتور تاع المسلسل
2: هذا طيارة انا ولي معاش
4: عربي
0: نسمعوا باللي نسمعوا
2: عرفتوا عرفتوا
0: ريم ريم باش تجيبك الريم
2: نسمعوا
4: يسهل ريم كيفاش ما تعرفوش يسهل
1: تعطي
4: من
1: الإجابة
4: والله
0: من دور عليكم سيدي أنا حتى إجابة حب نسمع
2: ماك تقول جعفر في العادة
4: عندي
2: إجابة
4: عندي
2: سيبنا
4: جعفور
2: أها باي جعفور خلق لك
0: هاي خلق
2: هاي عرفتك عليش اخترته
0: هاي
2: تيج الحاضرة
0: هاي شكون اللي عمل الإبداع هذي
2: سامي الفهري
0: ليه عادة
2: نحن شكون نعرف نعرف
1: مولدي مولدي
2: شكون مشي تيوسك
0: نسيبها
2: هكا
0: في خدمة مع 10 سنين
2: مهدي المولي
0: ملا مهدي حط شوي حط شوي ملا مهدي
2: شكون باش يكون
0: ملا ملا ملا مهبول بسيب فرش فرش فرش
3: بالحق موسيقى
0: طيارة
2: مخسارة مش نسمعوا فيها ديما مش بعنيش بيع معناها
0: بيه
3: تقتل الموسيقى انا ساعات نحط على يوتيوب ونقعد نسمع
0: بالحق
3: راهو امشيو
0: مهدي يا ودي ضارب ضارب ضارب مهدي كاو سيبوني مسلسل موالي خويا رافع
1: تفضل
0: حاضر بابا
1: حاضر حاضر
0: تفضلي
1: تفضلي
0: حاضر
3: مضيف جديد هذا
1: خلنا نسمعوا
0: سبدل التليفون اقلب اقلب التليفون
1: خدمش
4: لا يسمعوا شنو طلعوا معنا
1: ليام
0: بدينا ضيا
1: خلنا نسمعها بالله
4: يا خساره ما عشناها
1: دغنوش هي دغنوش

0: الأسماء.
1: وحده خلوه وحده الجهبذ.
2: ملا نبرة عليها. نبرتها بها.
1: ملا نبرة بها.
0: نبرتها
2: بها. نبرة بها.
1: شكون الملحن؟
2: تنجم تعطيني اقتراحات ولا ما عندكش؟
1: لا ما عندكش اقتراحات. لا لا ما قلت لي أنا.
2: ربيع الزموري.
1: لا نسيف زيتون صافا.
2: نسيف زيتون.
1: تعرفوا نسيف زيتون.
2: زها حديد خير. أنبر كامو.
1: مهدي المولي.
2: الايام تعدى في الحوار حق مهدي مولي.
1: مهدي المولي.
0: شكون تغني؟
1: شكون تغني؟
0: الصوت. أم الصوت.
3: أسماء حلو.
2: أسماء بن عثمان. أسماء بن أحمد.
1: اي أسماء.
2: أسماء بن أحمد.
3: أسماء بن عثمان ولا بن
1: أحمد؟
2: بن أحمد عاد مش بن عثمان. بن أحمد تغني. أسماء بن عثمان ممثل.
0: أسماء عثماني اللي تغني. بن عثمان ممثل.
1: أسماء عثماني.
0: عثماني.
1: السوم السمح. اللي بعده رباب. نرجع الرباب مباشرة. الحقيقة هذا ساهل ماهل. ساهل ماهل.
4: هي مليحة هدية ودور صف. استنى استنى استنى استنى. يوميات امرأة ودور صف حمديني اللي غنيت.
1: ملحن.
0: الملحن.
4: الملحن تحية لي ما نعرفش اكيد مش راكز ملحن.
5: مشيت بخمرة عين فرزح قلبي.
1: ملحن حشت بالملحن.
4: والله تحية لي ما نعرفش الحقيقة ما تعرف
0: اسمه يبدأ بالطاء.
3: اعطيها اقتراحات خوي.
5: روحي تموت
0: بالطاء اسمه.
3: ليه هكا من مخي الحقيقه ليه
4: نجم جعفر ما
3: ليه تنجم تنجم ركزوا طبعا طبيعي
1: معروف يعني
3: ملحن كبار
4: جيزيني حتى جيزيني
0: طاهر جيزيني
1: مش طاهر باركونتر
3: ربيع ربيع الزموري طبعا ليه تحيه
4: ليه ما شاء الله ليه
3: اسمعوا شويه اكسبشنال
0: اسمعوها الكل

0: ربيع الزموري
1: نمشيو من ربيع الزينب ساهل ماهل
0: ان شاء الله خويا ان شاء الله باش نحاول على ما نعلم
1: المسابقه على الملحن خاطر ديما ناخذ شكون يغني شكون كذا اعطيني الملحن توا نسمعوا مع بعض
0: تعال بيزاني من امتى روسيه شو خطب على الباب هذا سامحني هو عليه سامحني خطب والله خير خير عندك الحق عزيز زربت فيها هيك خطب على الباب بالطبيعه
1: شكون الملحن ما واش
0: وربيع هذا زيد
1: لا لا لا
2: اقدم شويه اقدم
0: حق
3: تاع الإذاعة الوطنية
1: سيبة سيبة حمادي بن عثمان هو ملحن
0: حمادي بن عثمان ملا لحن جميل ملا
1: على باب الجينيريك
2: جينيريك رمضان هذا تسمعوا احنا يبدا رمضان
1: صحيح باش نسمعك جينيريك آخر زاد تاع رمضان
0: تحت البريكة
1: اتونسيون 3 2 هذا جينيريك قبل الأخير جينيريك قبل الأخير تفضلوا
3: شكون هذا ليه
1: ريم ريم ريم ريم هاي
3: لوتيل
1: مسيج مسيج عطيه بالكلمات عطيه مسيج مسيج عطيني الملحن انا
2: مش لوتيل
0: جيزينيا جيزينيا تدعي
1: لا لا لا خليت
2: سوبرت عزايز اما شكون ما نعرفش
0: عند عزايز
2: اسم زعما ربيع زيدا ربيع زموري
1: نقطة امشي
2: تعمل هكا الجعفر كيف

0: جينيريك الاخراني سي رافع سي نصيف زيتون هاي
1: نصيف زيتون
0: تفضل حاضر تفضل سي كمان
2: قدام احلاها تكون
0: هذه نعرفها هذا دار الخلاعة
3: اي بابا يا
0: دار الخلاعة ريحة الزيت قالك بتاع المقلة تتشم دار الخلاعة الصيف هاي لا يعطيني اقتراحات مش اقتراحات ملحن طول انا بالرسمي نتحدك في حاجه بلي لحظه زين نتحدك في حاجه
3: نص النهار
0: كما جيتش عندك لي ريبونس تذكروا انت الملحن بتاع دار الخلاعة عم فيه فيها تذكروا
3: لحظه قابلته هو نصيف زيتون في المطار
0: الله يقريب
3: ربيع الزموري
0: ربيع الزموري
1: ومادي عايش غني زيد
3: هاي
1: الحق
2: يس
3: هاي

0: هاي احنا غدوة نتقابل ان شاء الله بنفس التوقيت. نهاركم زين.
1: ساعة سعيدة، ساعة سعيدة، تعيش معاك اللحظة، تسمع صوتك قبل ما تتكلم، تحكي حكاياتك، مشاغلك ومشاكلك.
2: صوتي،
1: صوتك،
2: صوت الناس الكل،
1: صوت الناس الكل. ديوان فام، صوتكم. ديوان فام على فرد موجة، آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان فام، صوتكم. L'essentiel de l'info. Flash News.
2: موجز ومنتصف النهار. ديوان فام، عسلمة. البريد التونسي يعلن أنه بإمكان أصحاب البطاقات الاجتماعية كارت سوسيال من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل سحب مبالغ حوالاتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية بداية من اليوم الخميس على الساعة منتصف النهار. الإدارة العامة للأداءات تذكر بأن غدا الجمعة 16 من أكتوبر هو آخر أجل لإيداع كل من التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين والتصريح الثلاثي الخاص بالأشخاص الخاضعين للنظام التقديري والملحقين بالنظام الحقيقي. لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة بمجلس نواب الشعب تقرر خلال اجتماع عقدته أمس السماح للتونسيين دون سواهم بإحداث مؤسسات الطفولة مع منع استعمال أي محامل أو معينات بيداغوجية أجنبية مهما كانت لغتها، كما قررت استثناء يتعلق بالمحاضن ورياض الأطفال التي تحدثها المؤسسات الأجنبية المنتصفة بصفة قانونية في تونس لفائدة أبناء أعوانها العاملين لديها. ويشار إلى أن الفصل الخامس من مقترح القانون المتعلق بتنظيم محاضن ورياض الأطفال والمتعلق بشروط أحداث مؤسسات الطفولة قد استأثر بجانب هام من النقاش، لا سيما الفقرة الأخيرة منه التي تتيح للأجانب أحداث محاضن أو رياض أطفال طبقا للتراتيب الجاري بها العمل وفق ما ورد في بلاغ للبرلمان. البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف تجدد التزام تونس الثابت بالمبادئ والقيم الكونية لحماية اللاجئين وطالب اللجوء وتمسكها بالمعاهدات والمواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان وأحكام القانون الدولي الإنساني لدى استقبال المؤقت للوافدين عليها وحرصها على تأمين الخدمات الأساسية لهم في حدود قدرتها وفي إطار احترام سيادتها الوطنية وأمنها القومي وسلمها الاجتماعي، مع التأكيد على رفضها القطع لأي عملية توطين مبطن على أراضيها، وذلك خلال مشاركة البعثة في النقاش العام للجنة التنفيذية 77 لبرنامج المفوض السامي لشؤون اللاجئين. ولاية سيدي بوزيد تحتضن يوم الأحد القادم الموافق 18 من أكتوبر الجاري ماراثونا وطنيا للتحسيس بأهمية التبرع بالأعضاء، وذلك تحت إشراف وزارة الصحة والمركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء والمندوبية الجهوية للصحة بسيدي بوزيد. ورئيسة قسم تصفية الدم بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد دكتورة زهرة ساسي جلالي تشدد على أن التبرع بالأعضاء يمثل فرصة حقيقية لإنقاذ حياة المرضى وتحسين جودة حياتهم، مضيفة أن تبرع شخص واحد يمكن أن يسهم في إنقاذ حياة 8 أشخاص.
3: بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالأعضاء، الإدارة الجهوية للصحة تحت إشراف وزارة الصحة والمركز الوطني لزرع الأعضاء يدعوكم الناس الكل يوم الأحد 18 أكتوبر في ساحة الأرض بداية من الساعة 7:30 تاع الصباح. تظاهرتنا السنة تحت شعار الخطوات الخضراء، مش مجرد سباق وبرع، هذه خطوة إنسانية كبيرة، متبرع واحد ينجم ينقذ حياة 8 من الناس ويرجع الضحكة لعائلة كاملة كانت فاقدة الأمل. تبرعوا إذن وأسمى درجات العطاء. ساحة الأرض إن شاء الله باش تولي قرية صحية وترفيهية، باش نلقاو عيادات مجانية لتقصي مرضى السكري وضغط الدم وخيمات تحسيسية باش نجاوبوكم على كل أسئلتكم الطبية والقانونية.
2: وفي الشأن الدولي، المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف يعلن اعتراضه وتدمير صاروخ مجنح كروز في منطقة المدينة المنورة، وذلك بعد ساعات من اعلانه اعتراضه وتدمير طائرة مسيرة في المنطقة الشرقية بالسعودية. الاتحاد الأوروبي يعلن اليوم تأجيل القمة الثانية بين التكتل ومجلس التعاون الخليجي والتي كان من المقرر عقدها في الرياض في 24 من أكتوبر الجاري على أن يعلن عن موعد جديد في الوقت المناسب. ووكالة رويترز تنقل عن مصدرين وصف بالمطلعين أنه تقرر تأجيل الاجتماع بسبب مخاوف أمنية.
1: الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.
4: الجرائم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد 4 مواسم من التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم 5 من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بتعد. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبيونال والدريبة، وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام. هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة. هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام.
5: نص نهار وسبع دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة والاستماع على موجات إذاعة ديوان فام. كالعادة والعويد موعدكم اليوم يلقار من برنامج هنا تونس من اثنين للجمعة من نص نهار حتى الماضي ساعتين. كالعادة نحاولوا معكم نرجع لأبرز الأحداث، الأخبار، الملفات الوطنية وطبعا الدولية، شنو صاير في البلاد، شنو صاير في المنطقة والعالم. نحاولوا قدر المستطاع في إطار الفقرات اللي تعودتوا بها معنا نرجع على مختلف الأخبار والمستجدات. اليوم أكيد باش نحكيه على أحياء الذكرى 63 لعيد الجلاء. رئيس الجمهورية أشرف على موكب أحياء والتقى بمجموعة من المعطلين عن العمل وأيضا عدد من المواطنين. نحكي وزيدا في فقرة الأكتواليتي اليوم على منظومة جديدة لاستشراف سوق الشغل في تونس، هل تنجح في إنهاء الفجوة اليوم بين التكوين وحاجيات المؤسسات الاقتصادية؟ إن شاء الله باش يكون ضيفنا في البلاتو المختص قانون الشغل حافظ العموري بارتير من نصف نهار واربع يكون ضيفنا هوني في البلاتون. بعد أكيد ساعتنا الثانية نمشي فيها لطبعا فقرة بالارتيكل دي جور وأيضا فقرة بالأرقام، هل تنجح منصة المقترضين في تغيير قواعد إدارة الديون العالمية وتخفيف أعبائها عن الدول النامية؟ وأيضا وسط تحذيرات صندوق النقد من تداعيات الحرب على اقتصاد الشرق الأوسط، هل تسعى واشنطن لإعادة رسم خريطة الطاقة العالمية عبر البنك الدولي؟ تلقوا تفاصيل الأرقام مع نور الفارسي وتفاصيل طبعا المقال اللي اختاره لنا طارق الكحلاوي. دونك هذه المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس.
4: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
5: اهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا، تابعوا فينا توا كالعاده. مرحبا بجميع تعليقاتكم، تفاعلاتكم ومقترحاتكم. اذا كان فما ملفات تحبونا كالعاده نطرحوها فيه هنا تونس، ان شاء الله بشرفكم من توا حتى الماضي ساعتين. ابتسام شويخه تحيه لكامل الفريق اللي امن لكم الحصه، عزيز حسام وبطبيعه الزميل نور الفارسي في الاعداد والتنسيق، رفقكم جدا نهار الثلاثاء والاربعاء تحيه ليه، ويرافقني اليوم في التحليل وتعليق ونقاش كامل الحصه على يميني طارق الكحلاوي. اهلا وسهلا طارق ومرحبا.
6: مرحبا ابتسام، مرحبا سرحان، مرحبا فريق الاعداد، كل مشاهدات المشاهدين مستمعين والمستمعات،
5: مرحبا بيك وسرحان شخاوي، اهلا وسهلا. مرحبا
7: ابتسام، مرحبا طارق، مرحبا بالناس يسمعوا فينا الكل. ابتسام
5: مرحبا بكم سرحان وطارق. اليوم مش باش تكون فما فقره تعطير، مهم جدا نرجع بطبيعه على ذكرى 63 لعيد الجلاء مباشره، دونك باش نمشيو لفقره الاكتواليتي.
4: الاكتواليتي
5: كما قلت لكم، تونس تحيي اليوم الذكرى 63 لعيد الجلاء، تاريخ الجلاء، اخر جندي فرنسي من التراب التونسي من ولايه بنزرت. الذكرى 63 اللي ترجعنا لتاريخ 15 اكتوبر 1963، معركه الجلاء اللي كانت انطلقت فعليا نهار 8 فيفري 1958 بعد العدوان الفرنسي على قريه سقيط سيدي يوسف بالحدود التونسيه الجزائريه، واللي كانت استهدفت وقتها عدد كبير من المؤسسات المحلية المحلية ونتج عليها سقوط عشرات الشهداء التونسيين والجزائريين مرة أخرى. إن شاء الله ربي يرحم كل شهداء الوطن. طارق الكحلاوي نحكي على تاريخ مهم جدا، نحكي على محطة مهمة جدا في رحلة الكفاح الوطني اليوم على مستوى البلاد التونسية لتحقيق السيادة الكاملة. طارق، مهم جدا للناس اللي تبع فينا الأجيال الكل عهمية التاريخ هذية، ما كان خلينا نقوله تاريخ ما قبل اليوم 15 أكتوبر 1963 وما بعد 15 أكتوبر 1963. نعرف أنت طارق بحكم اختصاصك ومتابعتك تبعتك واتلاعك وغير مهم جدا، نرجع معاك على كل التفاصيل التاريخية. تفضل طارق.
6: والله هو ابتسام، هي فرصة يعني نحكي وطبعا على الحدث البعض المستمعين ربما ما يعرفش بعض التفاصيل فيه، ولكن أيضا نحاول نغزر له بشكل مختلف من الطرق التقليدية اللي تنجم تسمعها في أي مكان حول المعطيات التاريخية المعتادة. نبدأ بالمعطيات البسيطة. المهم التركيز على أنه الجلاء هذه معركة جلاء كل القوات العسكرية الفرنسية، قوات الاحتلال من تونس، لم تتم في لحظة، تمت في مراحل متدرجة. اتفاق الاستقلال الداخلي في 55 خذا الحق في تسيير الشؤون الداخلية وليس بالضرورة السياسة الخارجية، السياسة المالية لا تزال تخضع آنذاك الفرنسيين، قوات الاحتلال الفرنسي ما زالت موجودة، بعض قوات الدرك والعسكر الفرنسيين قاعدوا متواجدين إلى 20 مارس 56، وين بدأ وين صار البروتوكول اللي أمضاه طاهر بن عمار آنذاك نيابة على قيادة السياسية الجديدة اللي هي تمثل في قيادة حزب الدستور وخاصة الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة. البروتوكول هذاك لم يقر إنهاء العلاقة، أو إنهاء مش العلاقة، هو إنهاء السيادة الفرنسية على اختصاصات سيادية تونسية. حتى أنه صارت معركة بعد 20 مارس، وفي الصيف متاع 20 مارس، في الصيف متاع مارس متاع 56 بعد 20 مارس، في ذلك الصيف صارت معركة تونسية من أجل إثبات السيادة في السياسة الخارجية، حتى أنه الدولة التونسية أرسلت سفراء بدون الاتفاق مع الطرف الفرنسي، لأنه فرنسا قعدت هي تحاول تحافظ على الاختصاص متاع تمثيل تونس خارج تونس. في هذا بعد 20 مارس رواه. هذا باش نقول حاجة أساسية، الاستقلال يفتك ولا يمنح. وأهم مثال على ذلك هي القاعدة العسكرية الفرنسية الجوية والبحرية في بنزرت، القاعدة البحرية في الميناء والميناء العسكري اللي كان تقريبا متداخل مع الميناء المدني، والقاعدة الجوية سيدي أحمد. هنا كان التواجد الفرنسي العسكري قعد غادي، لكن لم يكن هناك نية فرنسية للخروج. الطرف الفرنسي يقول أنه صار اتفاق نجم تقول فيربال بين في نوفمبر 58 بين الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة والجنرال دوغول، وقتها هو الرئيس الفرنسي. وفي هذا في جوان بليتو قلت نوفمبر جوان 58 صار هالاتفاق، يقولوا اللي با صار اتفاق بتاعه كي مش توا. الطرف التونسي الرواية هي أنه مانيش معنيين توا، ما راوكي مش نطالبوا بها، لازم ناخذوها. الطرف الفرنسي يقول تم الاتفاق أنه كل الوضعية مودوس فيفندي، معناها متاع هاو كان في إطار تنمية علاقات جديدة تتوجد مصالح فرنسية داخل تونس. يلزم نحط قاعدة بنزرت في الصورة العامة. عندما نقرأ الوثائق الرسمية الفرنسية لبنزرت من قبل 56، فما دراسات تنشرت في مجلة الفرنسية الرئيسية اللي تصدرها وزارة الدفاع ريفو دو ديفونس ناسيونال RDN اللي موجود جزء من الارشيف متاعها في الانترنت لكن جزء اخر مش متاح. فما مقال من عام 52 يتحدث على ميناء بنزرت كنقطة وقاعدة رئيسية في المتوسط، يسميوها مركز عقدة المتوسط الغربي في الوثائق الرسمية الفرنسية وفي الخطاب الرسمي العسكري الاستراتيجي الفرنسي. فرنسا شدت الصحيح انها تقعد وتبقى، ورغم المطالبات التونسية المتكررة. ما الذي أشعل الموضوع؟ لأنه الجلاء في 63، وهذه المعطى اللي يلزم يفهموه الناس كل ويسمعوه الناس كل ويدركوه الناس كل، الجلاء في أكتوبر 63 أتى بعد معركة قبل سنتين في جويليا 61، وتلك المعركة هي اللي جعلت قضية بنزرت
8: مسألة بنزرت مسألة ما تروحها على مستوى دولي وفي الأمم المتحدة واتطرحت حتى في مجلس الأمن الدولي. علاش صار الأزمة متاع بنزرت في جويلية 1961؟ لأنه يعني في جوان أعلنت فرنسا أنها ستوسع في أحد مدارج الطائرات في القاعدة الجوية العسكرية، وكان ذلك إعلانا فرنسيا ضمنيا أنه الطرف الفرنسي ينوي البقاء في القاعدة الجوية في بنزرت. سبق ذلك بستة أشهر في جانفي 61 إعلان تونسي، مطالبة تونسية رسمية، أصبحت تونس تطالب رسميا، وقام بذلك الرئيس الراحل حبيب بورقيبة في اجتماع يخص الدول الإفريقية في تونس صار، وأعلن المطالبة، مطالبة تونس باستعادة بنزرت وبإجلاء القوات الفرنسية منها. بين جانفي والصيف صارت كما نقول ممحكاة دبلوماسية. قبل ذلك، قبل ما يتم الإعلان في 61، في اللقاءات التونسية الأمريكية، علاش مش بد الأمريكان؟ الأمريكان مش يكون عندهم دور أساسي في هالمسار هذا الكل. الأمريكان اللي دفعوا في اتجاه استقلال تونس، لكن دفعوا في اتجاه استقلال تونس من أجل بقاء تونس قريبة من الحلف الغربي. وحتى المحاجة الأمريكية للفرنسيين في 56 وفي السنوات اللاحقة أنه راهو تونس يجب تاخذ استقلالها، مثلا في الصيف بتاع 56 وقت اللي صارت أزمة مع الفرنسيين في الدبلوماسية وإقراء وإرسال سفراء تونسيين في الخارج، المراسلات الأمريكية للأطراف الفرنسية، وهذا موجود في الأرشيف الأمريكي أونتر برانتيز، تم نشر مختلف هذه الوثائق والبرقيات، السفير الأمريكي في تونس كان يقول للفرنسيين يلزم تونس تاخذ استقلالها بشكل واضح، وإلا يمكن أن تنحرف هذه القيادة في اتجاه الاتحاد السوفيتي والصين، يلزم ابقائها. وشوف راهي المعادلة هذية أنه يتم التعامل مع تونس بطريقة أنه يجب أن تبقى قريبة من الحلف الغربي ولا تذهب إلى الشرق، هي موجودة إلى حد الآن في المايند سيت، في الذهنية الغربية وخاصة الأمريكية، لا تزال متواصلة إلى هذه اللحظة. وقت اللي في قبل المطالبة بتاع تونس في جانفي، الرئيس بورقيبة اتصل بالطرف الأمريكي وطلب منهم التوسط، التدخل من أجل الضغط على فرنسا لإخلاء بنزرت. هنا ايش يقولوا الأمريكان في وثائقهم؟ يقولوا في المجلس الأطلسي اللي هو كما تقول النواة بتاع الناتو، يقولوا الفرنسيين كانوا يطالبوا الأمريكان بدعم موقفهم في توسيع القاعدة الجوية في بنزرت، وأنه يلزم القاعدة الجوية في بنزرت تصبح تابعة الناتو، مش فقط تصبح تابعة المجلس الأطلسي، مش فقط فرنسا. طبعا الهدف أنه تقعد فرنسا باسم الناتو. الأمريكان يقولوا في أحد برقياتهم، يقولوا نحن مناش هذي عام 60 قبل ما تندلع الأزمة، يقولوا نحن لا نرى ضرورة، لا نعتبر أنه بنزرت حاجة ضرورية بالنسبة للمجلس الأطلسي، وبالتالي لا يمكن دعم المطلب الفرنسي. قعدت فرنسا راسها تونس، ولهنا قرار الفرنسي الأحادي بتوسيع القاعدة الجوية في جوان 61 هو الذي أشعل المواجهة ودفع القرار السياسي التونسي لبدء مواجهة عسكرية. كل المؤشرات الآن بعد كل هذه السنوات توضح اللي نحن ما كناش جاهزين لهذه المواجهة العسكرية اللي سقطوا فيها مئات الشهداء. الرقم الرسمي في مواجهات جويلية 61 في بنزرت 600، لكن حتى هيئة الحقيقة والكرامة من خلال العمل قامت به الأرشيفي تقول المسألة تتجاوز 600، نجم توصل حتى 2000 و3000. بالمناسبة فما عمل توثيقي مهم قامت به هيئة الحقيقة والكرامة على معركة بنزرت. الرئيس الفرنسي أرسل للقوات العسكرية الفرنسية أمرا بضرب كل شيء يتحرك في بنزرت. ديغول نفسه أرسل، وصار في هذا الإطار المجزرة، يلزم نقوله زاد الطرف السياسي التونسي الرئيس الراحل بورقيبة لم يهيئ لهذه المعركة، مشوا فيها متطوعين اللي كانوا غير قادرين أن يخوضوا معارك بهذا المستوى مع قوات النخبة الفرنسية. رغم أننا نحكيه على أي قوات في بنزرت، نحكيه على عدد من القوات المهمة جدا. الرئيس الفرنسي قرر، وهذا تقال حتى في المعطيات الأرشيفية الفرنسية وبعض الدراسات، أنه هو يقرر متى ينسحب من بنزرت، لا تقرر تونس. ولهنا تم الانسحاب في أكتوبر، لكن انسحاب أكتوبر جاء بعد شنو؟ جاء بعد الضغط المتواصل، خاصة استقلال الجزائر واندحار الوضع الفرنسي في المغرب العربي، قالت فرنسا في المقابل المحافظة على قواعد عسكرية في جنوب الصحراء في إفريقيا إلى أشهر فارطة حتى السنغال تم إخلائها منذ أشهر قليلة. النظرة الفرنسية كانت أن وجودها في الاستراتيجي قائم على إبقاء مواطئ قدم داخل إفريقيا ومنها المغرب العربي ومنها شمال إفريقيا. كي فرنسا خذت السلاح النووي ومعناتها تحصلت على السلاح النووي اللي بدأت المؤشرات متاعه من عام 60 وقتها بدأ ارتخاء الرغبة الفرنسية في المحافظة على بنزرت. هي معركة طويلة ويلزم نذكر أنه أكتوبر 63 أدى إليه مسار كامل من التضحيات والنضال ومنها معركة جويليا 61.
5: يعطيك الصحة طارق على كل هذه التفاصيل والمعطيات واللمحة التاريخية اللي رجعت فيها على محطات مهمة وتفاصيل مهمة تخص بطبيعة معركة الجلاء. واليوم خاصة أن تونس تحيي ذكرى 63 لعيد الجلاء. نخرج فاصل بعد نرجع نسمعك سرحان الشخاوي. فاصل ورجعنا.
9: هنا تونس
1: خليك قريب فيم ورجعينا.
4: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفاسات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. ملائمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك. هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
5: نص نهار و22 دقيقة. أهلا وسهلا مرحبا بكم من جديد الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا تابعوا فينا توا. مازلنا موصينا معكم ساعتنا الأولانية باش نوصوا أكيد نحكيوا على أحياء ذكرى 63 لعيد الجلاء. حتى مهمة جدا في تاريخ بلادنا، مهم جدا نرجع على كل التفاصيل والمعطيات وهالمسار التاريخ اليوم المشبع بعدد من المحطات في رحلة طويلة ومعركة طويلة. اليوم دار الكفاح الوطني لتحقيق السيادة الكاملة بلادنا. اليوم سمعنا طارق في لمحة تاريخية رجع فيها على كل التفاصيل التاريخ المحطات المهمة المرتبطة ببعضها ما قبل 15 أكتوبر 1963 وما بعد ذلك التاريخ ومسار المعركة. طب شو سمعك سرحان وبعد شوية أكيد بش يكون حاضر معنا ضيفنا أستاذ قانون الشغل حافظ العموري. هاي تفضل سرحان.
7: وأكيد ابتسام نحكيه على حدث تاريخي مهم جدا بالتوازي مع أحداث تاريخية أيضا أخرى مهمة. نحكيه على عيد الاستقلال بشهداء وغيره، حدث مهم لكن للأسف شديد بقينا في تونس على امتداد فترات طويلة نقرأ هذا الحدث كمعطى تاريخي منفصل تماما على حضرنا، منفصل تماما على المستقبل، وهذا مشكل كبير. أنه في تونس عنا تاريخ مهم جدا، فما محطات نضالية مهمة جدا سقطوا فيها شهداء، لكن للأسف شديد ما نجمناش نبنيه سردية وطنية مبنية على كل هذه الأحداث. مازلنا إلى حد الآن مازلنا نتعاطاه مع هذه الأحداث وكأنه مرحلة تاريخية تعديت وما عندها حتى علاقة بالحاضر. فما سؤال مركزي لازمنا نسألوه لأرواحنا، ماذا يعني عيد الجلاء بالنسبة لنسبة كبيرة جدا من الشباب التونسي، وماذا يعني الجلاء بالنسبة لعدد كبير جدا من الأطفال في تونس؟ للأسف شديد المرحلة التاريخية هذه وغيرها من المراحل المهمة برشا لا تتجاوز أن تكون مجرد درس في التاريخ يقرأه ويتم امتحانهم عليه ويأخذ عدد ثم ينساه تماما. حتى طريقة الاحتفال بهذه الأحداث وكأنه تم مؤسستها في سياق رسمي، وكأنه مؤسسة رسمية للدولة التونسية فقط اللي لازمها تحتفل بهذا الحدث. جيبوا برنامج ولا زوز في القناة الوطنية وغيره في المؤسسات الإعلامية الأخرى ويتم المرور على هذا الحدث وكأنه مرحلة تاريخية منفصلة تماما على واقعنا الحالي وعلى مستقبلنا. وهذا ما يساعدناش في تونس أن نعطيه قيمة مضافة للتاريخ اللي هو مسألة مهمة جدا في رؤيتنا لذاتنا. الجلاء وغيره من المحطات التاريخية مهمة جدا في بناء الشخصية التونسية ومهمة جدا في بناء الشخص التونسي والفرد التونسي. للأسف شديد مانيش قاعدين نتعاطاو معها في السياق هذا، قاعدين نتعاطاو معها وكأنه مجرد حدث تعدى فقط نحتفلوا به وقاعدين نشوفوا معني حتى في مسألة الاحتفال بهذا الحدث يعني بدأت تتراجع بشكل تدريجي حتى أنه تتوقف على مجرد أنه رئيس الجمهورية مش البنزارت فقط من بعد انتهي المسألة دي. ما فماش يعني معطى لافت بالنسبة للتوانسة اللي يخليهم يهتموا، خاصة ديما أنا نحكي على فئة الشباب ونحكي على الأطفال اللي هما لازم تكون فما حاجات لافتة بالنسبة لهم باش يمشيوا على الأقل يبحثوا على التفاصيل الجلاء وعلى تفاصيل الاستقلال وعلى تفاصيل عيد الشهداء وغيره من المحطات التاريخية هذه. علاش نقول الكلام هذا في الفترة هذه بالذات؟ لأنه نحن في حاجة إلى بناء سردية وطنية جامعة للتوانسة الكل. بناء سردية وطنية جامعة للتوانسة ما تنجم تكون إلا باستحضار الأحداث التاريخية اللي عندها قيمة رمزية كبيرة جدا بالنسبة للتوانسة الكل، وعندها قيمة رمزية تاريخية، عندها قيمة رمزية مهمة جدا في الحاضر، وستكون لها قيمة رمزية كبيرة جدا في المستقبل. استحضار الأحداث هذه وأنه نحاول نبنيه منها قصة بالنسبة للتوانسة، نبنيه منها حكاية تجمع التوانسة الكل، هذه مسألة مهمة جدا. عايش نقول هذا لأنه معناه باش نرجع شوية للحاضر اللي قاعدين نشوفه فيه أنه التوانسة قادرين أنهم يفتحوا معارك بينات بعضهم على أدق التفاصيل، على مسائل سياسية، على مسائل اقتصادية، على مسائل اجتماعية، حتى على مسائل رياضية، حتى على مسائل تتعلق بالكرة. يعني استحضار المحطات هذه واعطاء قيمة مهمة جدا للمحطات هذه يخليك تبني شخصية تونسية واعية بتاريخها، ويخليك تبني شخصية تونسية واعية أنه فما سردية مشتركة، فما قصة مشتركة، فما حكاية مشتركة ما بين التوانسة الكل. ورأي الأمم اللي تقدمت الكل في العالم واللي تنظر طول مستقبلها عندها استيعاب كبير جدا للمسألة التاريخية، وعندها اعتزاز كبير جدا بالمسألة التاريخية وبرموزها تاريخيين وبالقصة متاعها. نشوفوا الدول الكل، نشوف الصين مثلا اللي هي من أكثر الدول المتقدمة حاليا اللي عندها مشروع، فما قصة تجمع الناس الكل داخل الصين، فما سردية وطنية داخل الصين ومختلف الدول الأخرى رأوا. اللي فما دول اللي تاريخنا نحن كتونس يتجوزهم بمحطات كبيرة جدا، اللي نحن عنا محطات شديدة الأهمية وعنا رموز وطنية وعنا ناس ضحات وعنا عدد كبير جدا من الشهداء اللي مشاو معنا في سبيل استقلال البلد. وبالتالي مهم جدا أنا نحكيه على الجلاء، ومهم جدا أنا نحكيه على الاستقلال، ومهم جدا نحكيه على عيد الشهداء وغيره، لكن الأهم من هذا الكل أنا ما نحكيوش عليهم في مرحلة سردية وكأنه حدث تاريخي مرة، بل بالعكس لازمنا نربطوهم بحضرنا ولازمنا نربطوهم مستقبلنا، مش على الأقل تلقى أنت أجيال تعتز بتاريخها، لأنه اللي ما يعتزش بتاريخه واللي ما عندوش وعي بتاريخه غير قادر أنه يبني الحاضر وغير قادر أنه يستشرف في المستقبل. وبالتالي مسألة هذه رأي مهمة جدا، رجاء ديما نقولوها ابتسام ونعودوها أنه في الأحداث هذه لازمها تاخو قيمتها بالنسبة للناس، ولازم تكون معناها قيمتها كبيرة برشا. معناها الحدث هذا اللي يتعدى حاليا مرور الكرام وحدث أخرى، لازم على الأقل تكون مستوى احتفالنا به في تونس لازم يكون حدث استثنائي باش نبنيه أجيال فاهمة شنو تاريخها وفاهمة شنو حضرها وقادرة على استشرافها في المستقبل.
5: يعطيك الصحة سرحان، احنا أكيد دا مازلنا موصلين معكم ساعتنا الأولانية، ومازلنا أكيد باش نوصل معكم بقية الملفات والمواضيع. وزير التشغيل يقول نعمل على إساءة منظومة يقظة لمتابعة تطور سوق الشغل، مهم جدا نرجع على سوق الشغل اليوم شنو متطلبات سوق الشغل. مع أستاذ المختص في قانون الشغل حافظ العموري بعد شوي باش يكون ضيفنا هوني في البلاتو، لكن قبل هذايا نخرج معكم فاصل ورجعينا.
9: هنا تونس،
1: خليك قريب فيم ورجعينا. الحدث في تونس يوم السبت 24 أكتوبر لا سوبرستار راغب علامة في سهرة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج، فكونوا في الموعد. تباع التذاكر في تذكرتي بوانتين، شبابيك المسرح الأثري بقرطاج، شبابيك مدينة الثقافة وأجنس بوكي تريب سوسة. هذا الحفل برعاية أجيل، أمن بنك، تونس باي. فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجه 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينه بالدار.
10: ماكس بوك 5 شي اورانج ايلو برودوي د لاني بكونيكسيون تري او ديبي، توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
1: عندك اورانج، تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمتلة سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة

0: الكحلاوي سرحان شخاوي، مرحبا بكم من جديد، وسعيدة جدا باستقبال ضيفنا اللي حاضر معنا اليوم في البلاتو، المختص واستاذ في قانون الشغل حافظ العموري. استاذ اهلا وسهلا، مرحبا.
1: اهلا وسهلا،
0: مرحبا بك، مشكور على قبولك الحضور معنا. استاذ حافظ، وقت اللي نحكي او يكون منطلق حديثنا ما قاله وزير التشغيل او ما اعلن عنه وزير التشغيل بخصوص العمل على ارساء منظومه يقظه اليوم لمتابعه تطور سوق الشغل. الموضوع هذا اللي خلينا نقوله استاذ كنت حاضر معنا في اكثر من مناسبه، وكان من بين الملفات اللي طرحت او صارت الاشاره ليها واقع سوق الشغل، شنو ابرز التحديات اليوم اللي مطروحة، والأهم هذا شنو المتطلبات اليوم في علاقة بسوق الشغل. وقت اللي ننطلقوا من التصريح هذايا أو من الإعلان هذايا اليوم سي حافظ العموري، هل يمكن الحديث اليوم على أنه من بين أوكد الأولويات أنه لازم تكون عنا منظومة يقظة لمتابعة تطور سوق الشغل؟ هات نبدأ بالنقطة هذه الساعة وبعد طيب. نرجع لتفاصيل أخرى.
1: طيب، أول حاجة راهو في وزارة التكوين المهني والتشغيل عندنا مرصد وطني للتشغيل. والمرصد الوطني هذا نعرفه راهو عنده معطيات هامة برشا على سوق الشغل. كأنه تابلو بور. وإنما شوف، أنا نعرف راهو الوزارة ما تصوروش قديش فيها كفاءات. راهو في ذهن المواطن التونسي راهو فما معناها فهم غلط للوزارة هذه. راهي الوزارة هذه نسبة البطالة مش هي اللي تتحملها. راهو شوف، التشغيل راهو مسؤولية الاقتصاد. احنا عندنا اقتصاد ضعيف ويمر بأزمات، وأزمات هيكلية. راهو مسؤولية وزارة المالية، وقت وزارة المالية هي تعطي تشجيعات للتشغيل وتخفض الضريبة على الشركات المشغلة، بطبيعة الحال نسبة التشغيل باش ترتفع. وزارة الشؤون الاجتماعية وقت تعطي تعفي المؤجرين من مساهمات الضمان الاجتماعي لمدة معينة وقادة تعمل فيها، راهو كيف كيف يعاون على التشغيل. معناها التشغيل راهو مسؤولية تقريبا كل الوزارات. وزارة التكوين المهني والتشغيل شنية هوني دورها؟ هي دورها بطبيعة الحال أول حاجة باش تدرس سوق الشغل. اليقظة شي معناها؟ معناها باش نشوفوا شنو عندنا، شنو المهن المطلوبه، شنو المهن باش تحذف، كيفاش باش يكون عليه سوق الشغل في الخمس سنين الجايين، مش كل عام وعامه. انا نعطيكم مثال وحاجه باهيه عملتها وزاره التكوين المهني والتشغيل، راهو في السنة حذفت عديد الاختصاصات وعملت اختصاصات جديده مطلوبه. احنا اذا كان نحبوا اون انتيسيب نسبقوا، راهو فما مهن جديده لتو وصلتنا وانما قاعده موجوده في بلدان اخرى. احنا ناخذ الاحتياطات ونبداو نكونوا في المهن هذيك. يلزم زادة نتعداو التكوين على كارت. معناها
0: ايش معناها هذا؟
1: معناها على كارت معناها جايه مؤسسه جديده ولا باش تجي لتونس وعندها اختصاصات مش موجوده في تونس. وزارة التكوين المهني تحضر لها، تكون لها اللي باش يخدموا هونية. اذا هذا اليقظة، اذا انا نقول اليقظة راهو سيون كيسيون دو في، معناها نشوفوا سوق الشغل على اقل شيء خمس سنين القدام شنو وين ماشي، وهيك تابلو دبور نقصوا نحيوا اختصاصات نرجعوا اختصاصات. وراهو وزارة التكوين المهني والتشغيل ما يمكنش في تونس باش تشتغل بدون تناسق مع وزارة التربية وزارة التعليم العالي. توا الكاباسيتي نتاع التكوين في وزارة التكوين المهني والتشغيل راهي ماهيش عالية برشا، راهو معناها التقريب في كل دورة تاخذ 25,000 30,000. احنا عندنا منقطعين على التعليم راهو 100,000 تقريب. ونحب ان شاء الله ديما نقول ان شاء الله وبديت في تونس نحيو من مخنا انه راهو اللي يمشي للتكوين المهني راهو كان منجحش في التعليم الثانوي ولا منجحش في التعليم العالي. لا، مش هذا. التكوين المهني راهو نسبة البطالة فيها اقل قليلة برشا. اذا نشوفوا احنا هالمهن جديدة، المهن تاو نتاع الذكاء الاصطناعي نعرفوها موجودة، وزارة التكوين المهني والتشغيل ديجا أوكي عملت ولا دخلت موديل في التكوين متاعها الذكاء الاصطناعي وهذه حاجة هايلة برشا. أو نعطيك مثال.

0: على المهن اللي تظهر اللي ظهرت في دول اخرى. واحنا ما زالت عندنا وزاره التكوين المهني والتشغيل لا انتيسيبي سبقت دخلت التكوين هذاك السنة. هو هذاك اللي نسميوهم لي زوكسيلير دو في مرافقي الحياه لي زيت سواني ومرافقي الحياه. هذوما نشوفوا امريكا ما عندهاش خاطر التامين الاجتماعي خاصه, وانما في الاتحاد الاوروبي راهو هذوما تاخذهم السيكوريتي سوسيال اون شارج. هذوما باش يتلهوا يتلهوا بالناس الكبار بالمرضى, هذوما عندهم تكوين خاص. احنا تو في تونس شكون قاعدين نقوموا بالمهمه هذه؟ راه المعينات المنزليات. اذا قامت الوزاره بتكوين اسنا بدات حلت, وما تصورش قداش الطلبات. وانا نقول لك الطلبات هذه باش تكون في تونس وباش تكون بالخصوص خارج تونس, وهذاك علاش راه ما فماش عيب. انا رانا الحق مانيش موافق الناس اللي تقول احنا قاعدين نكونوا باش نبعثوا للخارج. لا ما فماش عيب. احنا يلزم سوق التشغيل, يلزم الوزاره تخدم على السوق التونسيه اللي هي ضيقه وتوا ما هيش في احسن حال سوق التشغيل, وزاد على السوق العالميه كل ما هو مطلوب راهو ما يسالش نكونه ويخرج ديما في الاخير باش هو هو نفسه. يا اخي احنا التحويلات نتاع المواطنين في الخارج راهي تقريب في المرتبه الاولى ولا الثانيه, يعني هذا هام برشا. وما نخليهمش باش نقولوا ما نقرجهمش, هات احنا نوفروا لهم. ما وفرنا لهم سوني شغل ما يسالش نكونوا ويخرجوا لبرا. اذا مثلا اعطيتك المثال هذا لي زوكسيليير دو في هذوما المعينين. واحنا راهو احنا زاد ما نقولش انا عندنا تهرم, ديما ما عندناش تهرم, وانا ما عندنا بوادر نتاع تهرم تقريبا 19% فوق 60 سنه. اذا عندنا بوادر نتاع تهرم. اذا هذوما بس السوق التونسيه والسوق الاجنبيه على شرط, وديما نقول على شرط انه ان شاء الله وزاره التكوين المهني والتشغيل في كل الاختصاصات اللي قاعده كما دخل تو الذكاء الاصطناعي دخل اللغه الانجليزيه, لانه راهو البلدان يستحقوا. حتى بلدان ما عندهاش الانجليزيه كما المانيا راهو يكفي باش تعمل تعرف اللغه الانجليزيه, خاصه الصناعه اصحاب الصناعه لي ميتيي راهم يخرجوا. اذا هذا هو انا نقول اليقظه هو انه نعرفوا اشنو قدامنا هكا تابلو تبارش فيه. وزاد حاجه اخرى ما نعتمدوش على مكاتب التشغيل. راهم مكاتب التشغيل المعلومه حق ناقصه. تعرفش علاش ناقصه؟
1: علاش ناقصه؟
0: ناقصه على خاطر راهم مش المؤجرين يتعداو بمكاتب التشغيل. احرار المؤجرين معناها ياخذوا طول يجيبوا معناها مكاتب التشغيل شنو يسجلوا راهو الطلبات اللي عندهم وشنو التشغيل اللي صار عندهم. ولهذا ناخذوها هي المعلومه, ولكن راهم ما يسالش. انا نقول ونتمنى اذا كان ماهيش تعمل فيها وزاره التكوين المهني والتشغيل تعمل كل عام استبيان سونداج, وليت عندنا منصات ونعملوا استبيان في المنصه على بار اشونتيوناج, نعطيوها المكتب مختص ياخذ المؤسسات الصغيره قداش المؤسسات الكبرى الى اخره, ونشوف شنو الحاجيات نتاعهم, شنو هما الاختصاصات الناقصه, شنو هما الاختصاصات اللي ما عادش حاجتها بهم الى اخره. دونك هوني تكون للوزاره معناها معلومه كاملة, وهذا يدخل في اليقظة.
1: واضح. مذكر ضيفنا هو أستاذ قانون الشغل حافظ العموري. باش نبدا معاك طارق. طارق باش نركز ربما على نقطة كانت منطلق حديث الأستاذ حافظ العموري اليوم وقت اللي نحكي ربما طارق على نسبة البطالة اليوم, ونحكي على مطلب التشغيل, ونراو طارق تقريبا من بين أبرز المؤشرات اليوم اللي يصير التركيز عليها. ما نجموش نحكيه على بطالة طارق ونحكيه على الحلول ونحكيه على متطلبات سوق الشغل, ما نحكيوش على السياسات العامة للدولة اليوم أو أي سياسات اليوم عامة للدولة في علاقة بالموضوع هذا. هل فما مخططات اليوم في علاقة بسوق الشغل ومتابعة التطورات اللي قاعدة تصير على مستوى العالم اليوم الكل؟ أي برامج اليوم باش يصير الإعلان عليها واتخاذها وتنفيذها على أرض الواقع, خاصة مرة أخرى نقول أنه التشغيل من بين أبرز المطالب اللي ترفع. حتى نرجع للتقارير المنتدى التونسي سرحان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية, نقول أنه تقريبا التشغيل دائما طارق هو اللي تصدر المطالب. ومصطلح الاستشراف طارق اليوم ماذا يذكر في إعلان وزير التشغيل؟ يقول واستشراف لمتابعة تطور سوق الشغل وتحديد الحاجيات من الكفاءات والمهن. طارق
2: هذه آليات نجم نقوله إدارية في فهم ورصد سوق الشغل. مش هذه اللي بتخلق لنا معناتها الشغل، هو محاولة من الوزارة لمعناتها رصد خريطة العمل وخريطة البطالة وخريطة معناتها مؤشرات سوق الشغل عموما. وهذا مهم على مستوى الدراسي هنا، معناتها عمل الوزارة يولي أشبه بنوعا ما منصة تجمع داتا للدراسة أو للبحث أو للاستشراف. مهم، ونحن ديما نتحدثوا كيفاش أنه يلزم في أي خطة اقتصادية يكون فما جهد استشرافي، جهد ديما نقوله ما أنا يعني مانيش شخص عندي تشاؤم الاستشراف، شديت عامين لتيس ونعرف أهمية الاستشراف والاستراتيجية، وبعد باش نحكيه في الساعة الثانية على التقرير الجديد متاع الIMF متاع الاوتلوك معناها الاستشراف متاع سنة 27 على أنه أسسه كيفاش تعمل واتسيتيرا، نحكيه على هذا كان بعد. لكن على أهمية كل هذا أنا اللي يهمني هو شنية عمليا، كيف هل عنا سياسة منسجمة ولا خطة منسجمة ولا في خلق مواطن الشغل. لهنا طبعا عندي أنا توجه لي أنه الدولة تشغل، طبعا عنا الدباء قلنا قبليك الرئيس بشاف البنزرت ويبدو أنه ممكن ياسر قابل التقى عدد من المعطلين، هذه هالموضوع متاع القانون 18-25 هو أحد المؤشرات متاع أنه الدولة تكون مشغل رئيسي، أن هي اللي تنددب للوظيفة العمومية، أنه المؤسسات العمومية عدم خوصتها، وهذا خيار أنا في رأيي خيار صائب، لكن عدم خوصتها هل يعني عدم إصلاحها؟ ولهنا وين المشكل، لأنه عنا مؤسسات صحيح مهمة على مستوى السياسات الاستراتيجية والسياسات العمومية للدولة، لكنه عدم إصلاحها كما التونيسير والمشاكل اللي نشوفه فيها توا، المتراكمة اللي تخلي عدد من الطيارات مكسرة وأمبان وما تنجمش تخدم وتخلي توانسة في مطارات وغير توانسة في مطارات ملوحين، لأنه ما تمش إصلاح هذه المؤسسة العمومية الاستراتيجية. هي استراتيجية زي ما نحافظ عليها، لكن كما تصلحيش يولي معناتها مشكل هذك، يعني بعوض أنه المؤسسات العمومية تساهم في النمو تولي تساهم في نزيف مالي للدولة، وهذا مشكل. أين المهم هي الرؤية العامة، هل أنه فما مع الشعارات والأهداف والنوايا، هل فما خطوات تجعل مفهوم الدولة الاجتماعية اللي يركز عليه الرئيس واللي يجعل الدولة لاعب رئيسي في سوق الشغل، هل هذية عنده مقومات؟ الحاجة الأخرى، المؤسسات الصغرى المتوسطة حتى بمنطقة الدولة الاجتماعية من المفروض خاصة المؤسسات الصغرى المتوسطة ما تلزهش للزاوية. طيب أنا شفت في البلاغ الرئاسي الأخير اللي أثار بعض الجدل في فقرته الأخيرة لمحالة للرئيس، أنا يهمني باركونتر الفقرة الأولى اللي تحدث فيها على أنه فما نقاش حول قانون الميزانية وفما عبء ضريبي من الضروري التخفيف فيه. منين جاي الفكرة بتاع العبء الضريبي التخفيف فيه هذا؟ علاش قرر أنه كان فما عبء ضريبي عالي وتوا تم التخفيف فيه؟ هذا يستحق نقاش وتفسير. اللي نحب نقوله يلزم كاب، يلزم رؤية منسجمة، ونقول شيء هذا جستمو، لأنه فكرة المدارس الاقتصادية والاقتصاد السياسي فكرة لم تمت، راهي هي مازالت قائمة الذات. اللي تحصلوا على جائزة نوبل توا أسبوع الماضي ينتميوا لمدرسة اقتصادية محددة، يعني ما همش جايين مش كيكة والله يخدموا حاجات متاعك اللي يسميهم هما ايكونومتري اكلي هاك ارقام وجداول وبيانات، لا لا هما يتبنوا رؤية اللي هما زوز داير وزوز من الولايات المتحدة يتبنوا النظرة النيو كينيزية اللي ترى اللي السياسات النقدية وسياسات البنوك المركزية، نرجع لها داير من بعد هذه وقت اللي بنحكيه على الديون، سياسات البنوك المركزية عندها تأثير أساسي في الوضع الاقتصادي العام الماكرو إيكونومي، بما فيها الدور الرئيسي السياسات النقدية البنوك المركزية في تنشيط سوق الشغل وتنشيط العمل. لهنا شنو هو دور البنك المركزي متاعنا؟ هل فما انسجام بين منطقة الدولة الاجتماعية وسياسات البنك المركزي؟ هنا يلزم أنا في رأيي النقاش الماكرو إيكونوميك بالنسبة لي هو نقاش بريمورديال، ونقاش الماكرو إيكونوميك مش نقاش شعارات وإعلان نوايا، هو نقاش أهداف ك كيف تحققها على مستوى سياسات عملية وفعلية.
1: هذا هو باش نرجعوا بتبع أكيد عندك تفاعل مع كلام طارق أستاذ حافظ العموري, وباش ننطلق من فكرة كان قالها طارق أنه اليوم أي دور للدولة في التشغيل, هو في الأخير هذا هو السؤال المركزي, وأي سياسات اليوم للدولة في علاقة برؤيتها وتصورها اليوم للتشغيل. مطلب قاعد يترفع اليوم وقاعدة تصير المنادة به, يقعد الأهم من هذا شنو المقاومات اللي قادرة الدولة اليوم على خلقها على مستوى واقعي اليوم لتنفيذ سياساتها اليوم اللي رفعتها كعناوين وكشعارات في علاقة بالتشغيل. هوني طارق حتى حكي على تشغيل المعطلين عمل من أصحاب الشهائد العليا وغيره من الملفات اللي تم طرحها أنه بش يصير يعني تنفيذها على أرض الواقع. أستاذ فاضل.
0: نعم, هو الدولة في الحقيقة راهو أنا ديما منيش مع الدولة المشغل, فانتهى دورة الدولة المشغل الأساسي انتهى. أنا مع الدولة اللي تشجع القطاع الخاص. بتشجع القطاع الخاص تشجعه بكل الوسائل. طيب مثلا احنا علاش من بين الاستثمارات شو اللي يخلق الشغل؟ ما الاستثمارات احنا معناها حذف الرخص راهو قاعد يمشي ببطء شديد جدا, وساعات نحيو رخص ونخليه في بقعتها بكرة الشروط أصعب من الرخصة من اللي بتخليه الرخصة. البيروقراطية أنا ما نعرفش كيفاش في دول تحل شركة وعن بعد في نهار ولا 24 ساعة وهوني يبدأ يجري من بقعة لبقعة. وكيف كيف هوني مع طارق نوافقوا في حكاية السياسة البنكية. السياسة البنكية سواء البنوك أو البنك المركزي كيف كيف إذا كان إخي هو مستثمر, يستحيل كان مستثمر يحب يعمل استثمار واستثمار كبير باش يكون من عنده هو بركة, راهو باش يلتجئ للقروض. إذا كان أنت تطلع لي نسبة الفائدة بنك مركزي ولا البنوك كيف كيف ما عنديش سيولة ولا ما تعطيش, وين يجي الاستثمار؟ إذن سياسة الاستثمار هوني راهي الدولة, أنا أقول الدولة مش ناجحة فيها إلى حد الآن, ما نجحتش في الاستثمار وفي تشجيع الاستثمار في تونس بالشيء الواقع بالبيروقراطية بالشيء اللي نسمعوه راه ما يمشيش. وإذا كان ما فهمش استثمار ما فهمش شغل. وزارة التكوين المهني والتشغيل راهو هي مش دراسات فقط, هي راهو عندها ميزانية متاع قروض زادة. ما نحكيوش كيش على التشغيل المؤجر, احنا لا المؤجر لا فما راهي تعطي قروض للي يحب يعمل مشروع وعندها في الميزانية متاعها عندها نسبة كبيرة تعطيها للبي تي اس البنك دي سوليداريتي, هذيك باش تتصرف فيها. اذا عندنا التشغيل الحر والتشغيل المؤجر, وكيف كيف عندها هذيك العقود متاع تشجيع التشغيل CVP. CVP مثلا زاد أخذت قرار باهي عام ناول أنه CVP ما نخليوهاش عامين في نفس الشركة. راو إذا كان خليناه عام وما خذيوهاش ما رسموهاش زيد باش يعود عام الثاني هذا ولا استغلال يمشي شركة أخرى ويشوف حاجة أخرى. إذا وأنا ماذا بيا منعرفش الوزارة عملتها ولا لا, ماذا بيا نحب نعملوا تقييم نشوفوا CVP قديش تكلفنا, خاطر CVP راو الدولة قد تكفل بالضمان الاجتماعي ما واحد. إذا قديش تكلف لنا هو الكلفة متاعه وقديش يجيب لنا من مواطن شغل يندرا سافو لكو ولا سافو بالكو باش نواصلوا في البرنامج هذا القديم كان SCVP ولا CVP ما هوش باش يتغير واحد.
2: وإلا تعطيه ما قيمته في إطار قرض باش يعمل مشروعه مثلا
0: هو راه القروض موجودة
2: القروض. تزيدوا الانفلوب بتاع القروض
0: هذا هو. وراه في تونس يزم نعرفه أنه النسيج الاقتصادي التونسي راهو 80% مؤسسات صغرى ومتوسطة راهو زايد راهو وحاجة أخرى راهي تونس. أنا عندي قناعة أنه تونس ما هيش بلد باش تكون صناعية, لا هي متاع خدمات الموقع متاعها الجغرافي التكوين متاع الكفاءات الكبيرة في تونس راهي متكون كان بلاد خدمات. والدليل على ذلك احنا تقريبا سوق الشغل 56% والا اكثر راهو تشغل فيهم الخدمات الشركات لي سوسيتي سيرفيس ماهيش الشركات الكبيره ولا الشركات نتاع الصناعيه. اذا عندنا الخدمات عندنا بطبيعه الحال الفلاحه والسياحه تابعه الخدمات. معناها احنا زاد يلزمنا نشجع هيك المؤسسات الصغرى والمتوسطه راهي هي اللي تحل مشكل التشغيل ماهيش المؤسسات الكبيره كما نظنوا احنا.
1: واضح هاي سرحان
3: هو ابتسام. إذا كان مش نحكيه على الشغل والسياسات للشغل وغيره فما زوز معطيات أساسية لازمنا ناخذهم بعين الاعتبار. أولا المعطى الأول هو معطى موضوعي، المعطى الثاني هو معطى ذاتي. المعطى الموضوعي متعلق أساسا بالذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي اللي قاعد يعمل في ثورة في سوق الشغل في العالم الكل، مهن كبيرة اندثرت تماما ومهن أخرى في القريب العاجل، لأنه قاعدين نحكيه على الأكسيليريسيون دي ليستوار. يعني ما عادش نحكيه على 10 سنين قدام و20، مش نحكيه على عامين ثلاثة القدام. ستجد العدد كبير جدا من المهن التي ستندثر بعض الدراسات اللي تحكي على أكثر من 25% من المهن اللي موجودة حاليا ستندثر في القريب العاجل على امتداد السنوات القادمة، في حين أنه نحن مزلنا في تونس قاعدين نقريو في شعب المستقبل الأساسي متاعها هو البطالة، وكأن نحن قاعدين نصرف ونحضروا في ناس مش يكونوا عاتلين عن العمل لكنهم حاملين لشهادات العليا. هذا مشكل كبير. هذاك علاش حبيت نستغل انا وجود سي حافظ بحذاني باش نسأله باعتبار اللي هو معناها قريب من المساله هذه ومتابع، هل انه في مستوى تحركنا الرسمي هل انه نحن قاعدين نسيروا بنفس النسق نتاع سرعه الذكاء الاصطناعي، او انه نحن متاخرين نسبيا، او انه نحن متاخرين بشكل كبير جدا؟ هذا في علاقه بالمساله الموضوعيه في علاقه بالذكاء الاصطناعي. فما ايضا مساله ذاتيه تطرح روحها بشكل كبير جدا. رو المجتمعات ما تقعدش في حالة متاع استغناسيون على امتداد عقود، فما تغيرات كبيرة. من أهم التغيرات اللي موجودة في الملامح الكبرى والعناصر الكبرى متاع المجتمع التونسي أننا مجتمع نسير بشكل سريع جدا نحو التهرم، وانت كنت تحكي عليها هذا سي حافظ، وأنه فما الكثير من المتغيرات اللي موجودة في المستوى الاجتماعي وحتى ندرج شوي في المستوى الأكاديمي، لأنه قاعدين نشوف الدراسات تتحدث على عدد كبير جدا من أطفالنا اللي قاعدين يغادروا في مقاعد الدراسة، جزء منهم ماشي للشارع بلا مستقبل وجزء آخر ماشي شوي للتكوين المهني. وبالتالي المتغيرات الموجودة هذه في علاقة بالشيخوخة في علاقة بالأطفال اللي هم باش يكونوا في القريب العاجل باش تكون لك نسبة مهمة منهم ما عندهمش تكوين أكاديمي كبير برش، والجزء المهم اللي عنده تكوين أكاديمي مهم قاعد يسافر البر. يعني التابلو بور هذا متاع التغيرات والتحولات الاجتماعية ما نعرفش. أنا حبيت نسألك سي حافظ لأنك أنت متابع جيد للمسألة هذه، هل أنه كجهاز رسمي للدولة التونسية أخي عنا استيعاب نحن المتغيرات هذه؟ يعني هل أنه فما قرارات مرافقة للتحولات الاجتماعية، أو أنه نحن مزلنا متأخرين بشكل كبير جدا عليها؟ علاش أنا نطرح في السؤال هذا وتقديري خاص سؤال ملح جدا، لأنه التحولات سي حافظ أنت تعرف لا تنتظر، ما تستناناش، ما تقعش تستنانا نحن حتى نتخذوا قرارات والقرارات تكون عندها مستوى بيروقراطي معين وخمسة ستة سنين باش تتطبق. التحولات الاجتماعية سريعة جدا، سريعة بشكل يعني يفوق قدرة الدولة على الاستيعاب. هذاك علاش حبيت نسألك، هل أنه القرارات اللي قاعد سيادتك تتابع فيها وذكرت جزء منها هي تسير في نفس المسار متاع الجهاز الرسمي للدولة التونسية، أو أن حتى في هذا مقارنة زادة بالذكاء الاصطناعي الجزء الأول من سؤالي متأخرين نسبيا أو متأخرين كليا؟
1: تفضل أستاذ.
0: طيب أنا موافقك تماما، توا في الثورة الرقمية والتكنولوجية ما يسالش نمشيو ببطء. راه الذكاء الاصطناعي كما قلت أنت ما فماش البطء هذايا، هذا ما معناها ديجور ولوندما. عندنا شركات أجنبية احنا في تونس اللي تخدم برشا لي ديفلوبور هذاك اللي لوجيسيال اي بيان راهو المهنه هذه راهي باش تندثر، باش تتقلص ومن بعد تندثر ما عادش هنية. انا نا نا نا نا نا هو نشوف الاحصائيات كي توا بدات البوادر شكون الضحيه نتاعهم هذوما لي ديفلوبور. لي ديفلوبور هما عاده سون دي انجينيور انفورماتيك جونيور اللي خارجين جد، خاطر هما باش يدخلوا المعطيات. نسبة البطالة قاعدة ترتفع بالنسبة ليهم بصفة كبيرة، ما عادش حاجتهم بهم، واللي يخرجوا جدد مش قاعدين يلقاو خدم. راهو عندنا توا لي زابيل دوفر باش تاخذ مرشي في الشركات هذوما يشرط عليك تستعمل الذكاء الاصطناعي. معناها الشرط ما كانش ما تاخوش مش شروط. إذن هذا الكل راه ما معناه ما فماش هذا نستناه والبطء وتو نشوفه واحد وكل شيء ما هذا انتهى وقت ما فماش أسرع من ثورة الذكاء الاصطناعي. وإنما ومع هذا فما مؤسسة أوكسفورد عملت معناها تصنيف قديش الدول في المراتب متاعها في الذكاء الاصطناعي. أنا نفسي تفاجأت أنه تونس في مرتبة متأخرة جدا، المرتبة 95 على 188. المرتبة الأولى هي 18 عالميا والأولى عربيا ومازلنا بعد هي الإمارات وفجرتها السعودية. إذن إحنا مازلنا متأخرين، بالرغم إحنا عندنا عدد كبير من مهندسين، عدد كبير من المهندسين من تاع الانفورماتيك وكل شيء، وإنما المؤشرات أكثر من هكا. يخي إحنا عندنا الانفراستركتور كتير متاع الذكاء الاصطناعي، عندنا ما عندناش متاع الرابيديتي متاع الانترنت والقوة متاعها. ما شوف الانفراستركتور مع الناس احنا ما نكونوا كانشي، ومش احنا الكل ومش احنا برك، راه انا نقول الدول العربيه وحتى الغنيه والدول الافريقيه ما نكونوا الا مستهلكين للذكاء الاصطناعي، ما احناش ما نكونوش منتجين للذكاء الاصطناعي. اذا يلزم ناخذوا بعين الاعتبار هالتغيير هذايا، ويلزم هذوما هذا متوا هوني تجي وزاره التكوين المهني والتشغيل زاد هذوما اللي باش يخرجوا باش ضحيه الذكاء الاصطناعي. يلزم وزاره التكوين المهني والتشغيل تعاود تاخوهم وتعمل لهم ريكونفيرسيون فورماسيون على الميادين اخرى اللي يطلبها الذكاء الاصطناعي. هذوما لي زانجينير انفورماتيك بطبيعه الحال باش ريكونفيرسيون للمهن، فما راهو مهن نتاع مصمم ذكاء اصطناعي، فما عديد المهن تدخل في خلقها الذكاء الاصطناعي، يجم يعملوا ريكونفيرسيون فيهم. لكن فما الناس ما هو مش باش يتأقلموا، ما نجموش يتأقلموا. أنا موافقك تماما، تو بالله قاعدين نكونوا في الكليات متاع التاريخ وجغرافيا ومنش عارف شنو واحد، هذا وين ماشيين؟
3: والترجمة
0: الترجمة يعطيك صح أحسن مثال. الترجمة راهي باش راهي باش تنتهي، توا قاعدين الترجمة هالنصوص المتوسطة واحد قاعدة سيء وفات، مش يبقى كاشي النصوص معقدة، راهي الترجمة ما قالها راه باش تنتهي. علاش احنا نكونوا في الفاكولتي دي لاتر وفي بورقيبة سكول واحد وكل شيء، علاش نكونوا في الترجمة؟ علاش نكونوا في العلوم الإنسانية؟ سيدي ما نحيوهاش تماما، أما نقلصوا أكثر ما يمكن. كيف هوني مع وزارة التكوين المهني والتشغيل، راهو هذاك التكوين في الشعب الإدارية ومستسكرتير وكذا واحد وكل شيء، راهو لازم تنحيته. الكونتابل كيف ما نحكيش على زيكسبير كونتابل خاطر عندهم مسؤولية قانونية، كيف راهو لي كونتابل كل ما هو الخدمة نتاعو ادخال بيانات راهو باش يندثر، ويلزم الوزارة تقرا حساب وتعمل دي بلون دو ريكونفيرسيون للناس هذوما الكل.
1: مزال دقيقة طارق تبت في نقطة معينة،
2: طبعا باش نختلف شوية مع سي حافظ في علاقة هل العلوم الإنسانية باش تندثر ولا إذا كان فما اتفاق في الدراسات الموجودة فإنه كل الاختصاصات اللي فيها تفكير نقدي وفيها أساس تاع تفكير نقدي هي التي ستبقى. بالعكس الكودينج ممكن هو باش يندثر، الكودينج بار كونتر معني بالاندثار مثلا اللي هو نتاع حاجه اساسيه في الهندسه نتاع العالميه، بار كونتر كل ما هو موجود في التفكير النقدي بالعكس باش يولي فما حاجه اكبر ليه، لانه نحن في حاجه. لكن في الاخر شو باش يقعد للبشر فينالمون؟ باش تقعد قدرته على التقدير ذي الطابع الفلسفي الاخلاقي في قراراته حتى في حياته العاديه، هذيك باش يقعد موجود. ودايور تعرف سي حافظ في الولايات المتحده من الحاجات اللي باش تزيد وباش يقع التركيز عليها هو الحفاظ على المتخرجين في الاثار والتاريخ من دون الاختصاصات الاخرى، فما التشجيع على هذه اللي معناتها هنا راهو يلزمنا نكونوا حذرين في علاقه بتقدير اثار الذكاء الاصطناعي، وخاصه يلزمنا نخموا انه المجال اللي باش يقعد لنا يعني اللي باش قادرين باش ناثروا فيه، اما المهن اللي قلت عليها اللي تستوجب فيس تو فيس ورعايه مباشره واللي متعلقه بالتكوين المهني، أو تلك المتعلقة بتربية البشر من ناحية الأخلاقية الفنية الفلسفية اللي حافظ فيها على حد أدنى من التفكير النقدي اللي قادر فيه خاطر التفكير الذكي الاصطناعي. شنو في ذا المورة ومسيس هو عنده خوارزميات تسيسه تطلب منه مثلا كنهار والله معناتها نخدم في خدمة قلت له بيه يعطيني تصورك حول الصراعات الجيوسياسية خاصة معناتها تأثير النظريات العنصرية والهيمنة. جبت لي أوكرانيا وروسيا وأوكرانيا كلود يعني كلود الأمريكي يعني شكون جبت لي المثال بيه. قلت له حطيته التصوير نتنياهو بالخريطة في الأمم المتحدة ما قاليش حتى المثال قالي المثال الذي في الصورة راهو كذا ما يلزمنا نقشوه من أكثر من ناحية وإسرائيل الكبرى مش بالضرورة هيمنة يعني لهنا راهو ما يلزمناش نسلمه في هالمجال المتعلق بالتفكير النقدي والتموقع الفلسفي والأخلاقي توتالمو يقعد موجود طبعا بحساب مش بالهكاكة أما يقعد موجود
0: لازم يبقى بحساب لأنه نسبة البطالة الكبيرة في العلوم الإنسانية في
1: تونس. شكرا لك مرة أخرى أستاذ حافظ العموري على الحضور معنا على كل هذه التفاصيل والمعطيات. احنا أكيد باش مزلنا باش نوصل معكم قيت ملفاتنا أخبارنا للساعة الثانية. موعد الأخبار مع زميلتنا أميرة مقني.
4: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
5: ديوان فام على فرد موجة آخر الأخبار الحصرية تقارير مواكبات على عين المكان مراسلات سبق صحفي دقة مصداقية. ديوان فام صوتكم. L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز الوحيدة ديوان فام عسلامة. وزارة الفلاحة والموارد المائية وصيد البحر تقرر وتمديد في فترة تحجير صيد الأخطبوط إلى غاية 15 من نوفمبر 2026 وذلك بموجب المقرر الصادر بتاريخ 14 من أكتوبر لحماية الثروة البحرية والمحافظة على استدامة الموارد السمكية. يأتي هذا القرار استنادا إلى أعمال لجنة الاستشارية لتنظيم طاعة الصيد البحري المجتمعة يوم 13 من أكتوبر الحالي والتي أوصت بمواصلة تحجير صيد الأخطبوط وتمديد الفترة بشهر إضافي وفق ما ورد في المقرر. رئيس المكتب الجهوي للمنظمة التونسية للتربية والأسرة بصفاقس محمد العذاري وأكد أن حملة 619 تهدف إلى ترسيخ ثقافة استهلاك المنتوج التونسي من خلال عمل جماعي تشارك فيه عدة أطراف. وأوضح العذار في تصريح لديوان فمن الحملة بادرت بأحدث نوادي 619 برياض الأطفال والمؤسسات التربوية ودور ثقافة والشباب والكليات بالتعاون مع وزارات التربية والتعليم العالي والشباب والثقافة. وأضاف أن الحملة تسعى كذلك إلى التواصل مع المؤسسة الاقتصادية الوطنية ودعوتها إلى تحسين جودة منتجاتها والضغط على تكلفتها إلى جانب المطالبة بدعم الدولة لهذه المؤسسات.
6: هو 619 كل منتوج تونسي كل منتوج من مؤسسة وطنية تونسية في الكودابار فيه تلقى 619 هو الحملة معنا برشا أطراف خطر عمل جماعي نعمل على ترسيخ الثقافة نتاع استهلاك المنتوج التونسي وهك علاش الحملة بادرت ببعث نوادي 619 حتى في رياض الأطفال في المؤسسات التربوية في دور الثقافة في دور الشباب في الكليات كذلك باش يكون عندنا زاد عمل مع وزارة التعليم العالي حول هالموضوع هذا مع وزارة التربية مع وزارة الشباب مع وزارة الثقافة إلى بعث نوادي 619 في هذه المؤسسة. كذلك باش يكون عندنا لقاءات مع المؤسسات الوطنية التونسية لدعوتها إلى الجودة إلى الحرص والعمل على أنه تكون المنتوج ذو جودة عالية وكذلك يوقع الضغط على التكلفة باش يكون زاد مطالبة الدولة تلفها يكلها بدعم المؤسسات الاقتصادية الوطنية هذا مهم. إذن هو تضافر مجهود هي راهي معركة مهمة ومهمة جدا. أعتقد أنه اليوم الناس كل تعرف أنه اليوم الاقتصاد لما تربح معركة الاقتصاد المعركة الكبيرة إذن هنا ما نجموش نربحوها في ظل ثقافة تاع استهلاك بالطريقة هذه اللي موجودة.
1: قافلة صحية في طب الأسنان انتظمت صباح اليوم بالمدرسة الابتدائية الأغلبة بالقيروان إلى جانب ورشة توعوية حول أهمية غسل اليدين والوقاية من الأمراض في إطار الاحتفال بعيد الجلاء وإحياء اليوم العالمي لغسل اليدين. جاءت هذه القافلة بمبادرة من جهة القيروان للكشافة التونسية وفوج الكشافة بكلية طب الأسنان بالمونستير بمشاركة 28 طبيبا مختصا في طب الأسنان. في أخبار العالم المجلس والتعاون الخليجي يعلن عن تأجيل القمة الخليجية الأوروبية التي كانت مقررة في الرياض يوم 24 من أكتوبر الحالي مضيفا أن إعادة جدولة القمة الخليجية الأوروبية تأتي حرصا على سلامة الوفود المشاركة.
7: الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يقول أن بلاده تواجه أشد حصار وصعوبات منذ الثورة الإسلامية عام 79 و900,000 متهماً الولايات المتحدة بالسعي لزيادة الضغوط المعيشية لإثارة احتجاجات داخل إيران. واتهم بازشكيان واشنطن بالتركيز على جعل الشعب مستاء ويواجه المصاعب ثم تظهر الاحتجاجات الاجتماعية لكي يتمكنوا من تحقيق أهدافهم الخبيثة.
5: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.

0: food.com.
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5.
1: على 93.5.
0: ثلاثة خمسة اثنين أربعة أربعة اثنين المع المحللين والمختصين تحاليل ستاتيستيك مباريات محلية وعالمية هذا الكل أكثر في داتا فوت كل خميس وجمعة من ثلاثة للخمسة متاع العشية مع كريم مقني على ديوان فام إسبورغرام.
2: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام.
3: ماضي ساعة و 13 دقيقة أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس كل مرحبا بكل من التحق في المتابعة والاستماع على موجات إذاعة ديوان فام. مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الثانية أكيد مش نوصل معكم قيت الملفات الأخبار والمستجدات والفقرات المقال وبعد فقرة بالأرقام مع نور الفارسي آخر الحصة مهم جدا كالعادة العودة على مختلف المستجدات والتطورات العالمية والإقليمية من زاوية ما يكتب اليوم من مقالات ما ينجز من تقارير ودراسات وما يقدم من أرقام ومعطيات مهم جدا العودة عليها بأكثر تحليل ونقاش. نذكر حاضرين معنا اليوم في البلاتو طارق الكحلاوي وسرحان الشخاوي مرحبا بكم من جديد ومباشرة نمشيو لفقرة الارتيكل دو جور.
2: الارتيكل دو جور
3: معك طارق الكحلاوي كالعادة التفاصيل والمعطيات وبعد أكيد نرجو لها بالتحليل والنقاش معك ومع سرحان. تفضل طارق لك الكلمة.
4: هو الحقيقة أنا حبينا نتحدث ونحن بعد في فقرة بالأرقام باش نرجعوا للتقرير متاع صندوق النقد الدولي الإيكونوميك أوتلوك متاع 2027 استشراف الاقتصادي لسنة 2027 الذي أصدره الصندوق النقد الدولي. أنا نحب نحكي على حدث سيتم إثر الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي في تايلاند في بانكوك اللي هو أصدر فيه هو صار اجتماع سنوي متاع صندوق النقد في بانكوك وإثره تم هذا الاجتماع الذي تحدث عنه. الاجتماع السنوي تم في إصدار الإيكونوميك أوتلوك الاستشراف الاقتصادي لسنة 2027 نتحدث عليهم بعد عليه مشي. صار اجتماع لما يسمى أول اجتماع منصة المقترضين ولهنا نتحدث على الدول النامية عموما اللي منها تونس سنتر بارانتيز وزراء المالية محافظي البنك المركزي ما المفروض وزراء الممثلين للحكومة التونسية باش يكونوا حاضرين في هذا الاجتماع الذي تنسقه بشكل مؤقت بالمناسبة مصر. والموضوع الرئيسي لهذا الاجتماع هو استمرار لاجتماع آخر هو خطوة أخرى هو مرحلة أخرى بعد اجتماع آخر مسمي على مدينة شبيليا تعهد أو التزام شبيليا سنة 2025 شاركت فيه عدد من الدول المقترضة اللي هي تعتبر نفسها دول متضررة من الديون السيادية من الديون التي تاخذ فيها من دول أخرى. مانيش نحكيه على الاقتراض من السوق المالية المفتوحة نحكيه على الديون التي تم الحصول عليها من دول أخرى يعني الدول الأكثر تقدما الديون اللي اعطيتها للدول النامية أو الدول الضعيفة. الدول هذه الضعيفة المقترضين هذوما اللي يقترضوا عملوا اجتماع في شبيليا في 2025 خرجوا بتعهد مشترك أنه يلزم في إطار الأمم المتحدة وبالتعاون الأمم المتحدة التنسيق الجماعي لتقديم تصور مشترك للضغط من أجل تغيير السياسات النقدية في العالم. هذا علاش ناتج على انه عدد السكان في العالم اللي متضررين من هذه الديون السياديه تنفسر كيفاش متضررين قفز الى ما يفوق 3 مليارات فاصل 5 سكن في العالم. يعني عندنا بسبب الديون بسبب القروض 3.5 مليار سكن متضررين. متضررين من شنو؟ انه هذه الدول نتاع المقترضين يخصوا جزء من ميزانياتهم لدفع ديون سابقة وخاصة دفع خدمة الدين الفائدة في الدين على حساب قطاعات استراتيجية منها الصحة ومنها التعليم. الحديث لهنا في التزام إشبيليا وفي الاجتماع هذية اللي صاير توا اللي بش يصير في تايلاندا هو أنه نسبة الخسائر بسبب دفع خدمة الدين المرتفعة لهذه القروض السيادية لأكثر من 3 مليارات فاصل 5 ساكن من الدول المقترضة اللي منها تونس يصل الخسائر تصل إلى ما يفوق 3 إلى 4 تريليونات دولار، وهذا رقم ضخم وضخم جدا. هذه خسائر كانت تتنجم الفلوس هذه يمشي جزء كبير منها في قطاعات حساسة تحتاجها الدول هذه وتحتاجها السكان الدول هذه، لأنه النسبة الأعلى من الفقراء في العالم موجودين فك 3.5 مليار دمك كان ينجم استعمالها في الخدمات الأساسية بما فيها الصحة والتعليم. هذا اجتماع مهم جدا يعكس على أنه فما وعي متزايد على مستوى الحكومات. أتولى أحكي على المجتمع المدني، خذ المجتمع المدني بيشارك في هذه المجتمع في هذه في هذا الاجتماع بتاع منصة المقترضين. وعي متزايد من قبل هذه الدول بعبء الديون السيادية، وأن الديون السيادية قاعدة تتحول إلى عقبة أساسية أمام التنمية. هذا لا يعني للدول النامية مشاكلها جاية كلمة الديون السيادية، ليه جاية من حوكمة طريقة التصرف. انت كي تاخذ عدد كبير من الديون وتمشي تعمل بها عاصمة إدارية مثلا، مش واضح الجدوى الاقتصادية متاحة كي محصول في مصر. هنا يزف ما نقاش، هل فما حوكمة شفافة وحوكمة تسمح باستعمال حكيم لهذه القروض؟ طبعا احنا اغلب القروض اللي ناخذ فيها من سنوات هي قروض لتجسير العجز في الميزانية، العجز المالي اللي ناخذوه على الاقل من صندوق النقد الدولي، اللي هي كانت تنجم تمشي في اشياء اخرى. هل نحن قاعدين نرفع في الاجور والرفع في النفقات متاع الدولة بشكل مناسب لقدرتنا ام لا؟ يعني هذا موضوع مركب ومعقد. مشاكل الدول النامية ليست فقط القروض السيادية، لكن أحد مشاكلها هي القروض السيادية. ولهنا نحب نحكي على وجهة نظر المجتمع المدني، أوكسفام وعدد من المنظمات في العالم وجهت رسالة للمقترضين اللي عاملين اجتماع في تايلاندا، وتوجهت لهم بمجموعة من المطالب، ومن أهمها الدفع في خلق آليات بديلة على الاقتراض من المؤسسات الدولية النقدية ومنها صندوق النقد الدولي، ومنها التصدير والتوريد بالعملات المحلية، شيء اللي تعمل فيه بدأت تعمل فيه الصين مع عدد من الدول، المجتمع المدني من أوكسفام ومنهم من الجمعية لوبسيرفاتوار تونيزيان للإيكونومي، المارس التونسي الاقتصاد، اللي جات مرة أحد الممثلين لي هنا دي طريقي شاركت معنا في أحد الحصص، مشاركين في هالعمل متاع المجتمع المدني. في ما أكثر من 50 جمعية وجهوا رسالة وبش يكون موجودين في بانكوك للدفع في اتجاه الرؤية متاعهم للتأثير على دولهم الدول النامية من أجل الدفاع لرؤية عقلانية وواقعية، أنه الحل لن يأتي من الدول الأقوى، الحل سيأتي أيضا من آليات يمكن التفاهم عليها بين دول الجنوب. ولهنا أهمية الخروج من هيمنة الدولار، أهمية التعامل بالعملات المحلية للتخفيف من آليات القروض، لأنه القروض احد معناتها مشكل القروض والسيكل هذايا الدائره المفرغه بتاع القروض، احد مشاكلها انك يزمك تدفع بالعمله الصعبه بعمله الدولار، وبالتالي حتى طرف التصدير اللي تعمله وتدخل به شويه دولار وشويه يورو جزء كبير منه باش يمشي لدفع خدمه الدين. نحن نعرفوا اللي في الصيف اللي فات في جويليا تم دفع حوالي 700 مليون يورو في اليورو بوند اللي هو احد الالتزامات النقديه متاعنا، براتيكمون الفلوس اللي تدخل بما فيها الفلوس اللي تجينا من زيت زيتون، من شوية الفوسفات، من عدد من الحاجات اللي نصدروها، من بعض المنتوجات الصناعية اللي نصدروها، تمشي في دفع خدمة، جزء كبير منها يمشي في دفع خدمة الدين. وأيضا هذا يضر بقدرة الدولة على التنمية، لأنه الدولة تتوجه للاقتراض الداخلي كي عملت الدولة في تونس، تتوجه للبنوك الخاصة باش تعمل اقتراض داخلي لتلبية التزاماتها الداخلية، وحتى تعمل اقتراض داخلي في خصوص العملة الصعبة اللي عند البنوك الخاصة. وهذا يؤدي أن البنوك عموما تتراجع عن تقديم قروض للمؤسسات الصغرى والمتوسطة اللي هي باش تحرك لك فعليا الاقتصاد، وبالتالي نتجه إلى ركود بالضرورة في الاقتصاد. مشكل الدين السيادي هو مشكل جوهري، وما نعرفش نية التصور التونسي كيف ستكون، شنو موقف تونس في علاقة بهالموضوع هذايا. ما ريتش الحقيقة تصريحات من المسؤولين التوانسة على ضوء مشاركتهم في هذايا، إن شاء الله يرجعوا من بانكوك يقولون شنو كان رؤيتهم وشنو كان تصورهم. نعرف تونس الدافع على فكرة ليست جديدة اللي هو إعادة الاستثمار في الديون، يعني إعادة استثمار الديون في عوض ندفع خدمات الدين يتم استثمارها في تونس. دخلت في مفاوضات مش توا، من سنوات أنا نتذكر في 2012 و13 مفاوضات حتى مع الألمان والفرنسيين في هذا الاتجاه، أنه يقع في عوض خدمة الدين تخرج تمشي لهم، هما يتم إعادة استثمارها في بلداننا. لكن هذا خيار يقعد رهين في نالمو القرار متاع دول الشمال الدول المقرضة.
3: لما نحكيه على الدين السيدي سرحان الشيخاوي اللي يعتبر كما كان يحكي طارق اليوم مشكل جوهري وهو أحد مشاكل الدول النامية. نحكيه مرة أخرى على القروض السيادية. يقعد السؤال الرئيسي اليوم، هل تنجح منصة المقترضين اليوم في كونها تنجم تغير إلى حد ما أو بنسبة كبيرة خلينا نقوله قواعد اليوم اللي قاعدة تبنى عليها أو تدار من خلالها اليوم الديون العالمية، والأهم من هذه تخفيف أعبائها عن الدول النامية.
5: ابتسام، منصة مهمة جدا، هي بداية العمل في 12 أكتوبر تقريبا، فيها 31 عضو. الفكرة الأساسية هو أنه ما فماش دولة بمفردها قادرة على التأثير، يعني فكرة التكتلات هذه في المعنى الاقتصادي وحتى في المعنى السياسي فكرة جوهرية. مهم جدا أن نحكيه على منصة تضم المقترضين هذوما الكل. يعني فما بعض التوضيحات أنه هذه مش منصة لإلغاء الديون، بمعنى مش الناس الدول هذه موجودة في المنصة هذه باش تلغي الديون اللي عندها تجاه الدول الأخرى وتجاه الهيكل الدولية. هي منصة وقاعدة للتشاور وتبادل الخبرات، وبالتالي هي مسألة مهمة جدا خاصة بالنسبة لنا نحن في تونس. ونحكي على الموضوع هذا، هي مهمة بالنسبة لنا لأنه تأتي في سياق قلب التوجهات السياسية العامة لدولة تونس، اللي هو نحكي على فكرة تحويل نسبة من القروض أو نسبة من الديون إلى استثمارات. الفكرة هذه قاعدة تتكرر امتداد سنوات. جزء ما صارت في، يمكن طارق كان أقرب مني المسألة هذه وعنده اطلاع أكثر، صارت يبدو لي في فترة قصيرة جدا وفي بمبالغ ضعيفة، لكن بعد ما دخلناش في المسار هذا بشكل كبير جدا، لكن قاعدة ديما الفكرة سياسيا تطرح خاصة في علاقة بالسياسات الخارجية للدولة التونسية قاعدة تتكرر. وآخرها حتى رئيس الجمهورية قيس سعيد حكي على المسألة هذه ويعني تمت مناقشتها، وبالتالي منصة هذه جاية في قلب التوجهات متاع تونس، وبالتالي مهم جدا أن نعرف موقف تونس من مدى انضمامها للمنصة هذه ومشاركتها فيها، خاصة وأنه كما قلت فيها يعني معطى مهم جدا وهو تبادل الخبرات في مستوى إدارة الديون، اللي هي نحن هذه تمثل لنا مشكل كبير في تونس في مستوى ستريكتو جنرال متاع الميزانية متاع الدولة التونسية. قاعدين نشوفه كل عام عن نفس الإشكال، اللي هو عندك أكل أقساط متاع الديون التي أصبحت مرهقة جدا لميزانية الدولة التونسية، واللي رأوا قاعدة تأثر بشكل كبير جدا على الموارد المالية اللي المفروض كانت تمشي للتنمية. ديما نقطة استفهام في تونس، شبيه الموارد المالية اللي تمشي للتنمية إلى الربريك متاع التنمية في علاقة بتصميم العام لميزانية الدولة، علاش معناها ضعيفة؟ لأنه جزء كبير جدا من الأموال التونسية قاعدة تمشي لتسديد الأقساط متاع القروض، خاصة وأنه نحكيه على التحويلات التونسيين بالخارج، ونحكيه على معنى زيت زيتونة والفلوس اللي قاعدة يجي فيها من البر، اللي هي مبالغ مالية مهمة جدا بالعملة الصعبة، واللي صراحة قاعدة تمشي ولات نزيف كبير جدا مسألة هذه تسديد الديون. وبالتالي إدارة الديون مسألة مهمة جدا، تنجم تستفيد من خبرات من كثير من الدول اللي موجودة في المنصة دي، على الأقل تساعدك في المستوى النظري، تساعدك في مستوى التنظير ومستوى المقاربات، كيفاش تنجم تتصرف في الديون بتاعكم. يعني نحكي على بداية المنصة هذه، بعد نجم تتطور المنصة هذه إلى مسارات أخرى متاع مفاوضات متاع نقاشات متاع غيره، لكن على الأقل في بدايتها في المحطات الأولى متاعها في الخطوات الأولى متاعها تقدير خاصة أنه مهمة جدا وقادرة أنه تكون عندها قيمة مضافة بالنسبة لتونس، لأنه ديما قاعدين نقول كل سنة نناقشوا في مسألة المديونية، وتعود تشوف معناها احنا توا في بداية مناقشة قانون مالي في تونس، باش تسمع الكثير من المداخلات داخل البرلمان من عدد كبير جدا من النواب اللي باش يحكيوا على المديونية وعلاقتها بالاقتصاد الوطني في تونس والاستنزاف اللي صاير والنزيف الكبير متاع الأموال التونسية اللي ماشي المديونية، وباش تسمع الكثير من الناس اللي موجودين داخل البرلمان يحكيوا على ضرورة الحد من المديونية وغيره، لأنه أصبحنا صراحة حتى فترة فترات مضطرين أنه جزء كبير من المبالغ التونسية تمشي للديون هذه. ونسمع ساعات بعض يعني الناس اللي تحكي على أنه معناها مش بالضرورة أنك تسدد الأقساط متاعك، ليه مثلا هذه خطيرة جدا، التزام الدولة التونسية بتسديد الأقساط متاع ديون، ويعرفوا الناس شو قاعدة تعمل، لأنه إذا أنت تخلفت على سداد معناها قسط أو قسطين من المبالغ هذه باش تولي في إشكالية كبيرة جدا، خاصة في علاقة بتصنيفك في مستوى العالم، خاصة في علاقة بأنه أنت تولي ما ماكش مصدر ثقة بالنسبة للمؤسسات اللي قاعد تقترض منها، وبالتالي تقديري خاص هذه مسألة مهمة المنصة هذه كخطوة أولى، خاصة في محاولة تجميع الناس اللي عندهم ديون كبيرة جدا. وشفنا حتى مصر هي معناها عضو في المنصة هذه، والكثير من الدول اللي تقريبا في مستوى التوجهات العامة متاعها تقرب لنا شوي في مستوى معناها الحصول على قروض لإعطاء دفع لميزانية الدولة. من هنا نحكي على صندوق النقد الدولي، ونحكي حتى على مؤسسات أخرى اللي قاعدة تعطي في مبالغ مهمة جدا. وبالتالي معناها كفكرة أولى ابتسام مهم جدا، يمكن الفكرة هذه بتخضع الكثير من التطوير لأنه فيها دول مهمة جدا من ناحية الاقتصادية ودول وازنة. تقديري خاص تونس لازم تكون عندها قرب شديد جدا من الناس هذوما، تقديري خاص أنه تونس عليها أن تكون دولة مهمة جدا ودولة محورية في هذا التحالف، لأنه كيما الدول هذه قاعدة تعاني من مسألة المديونية، كيما نحن في تونس قاعدين نعاني، وللأسف الشديد مسألة المعاناة قاعدة تتطور وقاعدة تكبر بشكل تدريجي في تونس، مانيش قاعدين نحدوا منها. وبالتالي مهم جدا الحديث عن المنصة هذه، ومهم جدا أيضا انضمام تونس للمنصة هذه بشكل رسمي.
3: واضح سرحان، وإحنا
4: بالآخر نقول بعض الأرقام خمسة، تعرف الناس قيمة قديش النزيف اللي يوفر اللي يعمل فيه الدين الخارجي، دين السيادي فيه الدين السيادي للدول لدول أخرى من دول تجاه دول أخرى. هذه حسب الرسالة اللي تم توجيهها من منظمات المجتمع المدني للقاء هذايا متاع منصة المقترضين في 2025، خصصت الدول النامية في المتوسط average 19% من إيراداتها من مواردها، 19% يعني براتيكمو 20% قداش يعني خمس مواردها لخدمة الدين الخارجي فقط. يعني أنت كي تبدأ 20% من ميزانيتك لخدمة الدين الخارجي شو معناها؟ يلزمها تكون زادة هذيك الإيرادات هذيك، يلزمها تخرج بيش مش بالعملة المحلية، بالعملة الصعبة بالدولار. تيتي قداش تدخل يا أخي بالدولار؟ من يمشي تجيبها؟ أنت أصلا ممكن الفلوس اللي باش تدخلهم وكل مش تعاود تخرجهم. علاش نركز على الحاجة هذية؟ لأنه أغلب الدول النامية هي تقتني أهم مواد متاعها الطاقة والمواد الأساسية فيها الحبوب، تقتنيها بالعملة الصعبة باش تشري الطاقة باش تشري يعني أرقام راهي. وأكثر ومعناتها تخصص أكثر من 45% إذا أضيف الدين المحلي، معناتها اشتر الميزانية بريسك تمشي في خدمة الدين الخارجي والدين المحلي. تقول الرسالة متاع هذه منظمة المجتمع المدني اللي كما قلت منها الممضي عليها منظمة تونسية المرصد التونسي الاقتصاد لوتيو، تستشهد الرسالة بالتقرير الأونوكتاد اللي هي المنظمة الأممية المعنية بهذا الموضوع، أن أكثر من 3.4 مليار نسمة يعيشون في بلدان تنفق على الفوائد أكثر مما تنفق على الصحة ولا التعليم. يعني سينا نورم أغلب البشرية

0: يمثلهم شيرك في الاجتماع في بانكوك ونسمع شنو صار في نالمو التوصيات اللي أهم معناها التوصيات شنية في علاقة باللي صار.
1: هو واضح طارق وإحنا أكيد زادة باش نواصل نحكيه في آخر التطورات الدولية وباش نحكيه على تحذيرات صندوق النقد من تداعيات الحرب على اقتصادات الشرق الأوسط وهل تسعى واشنطن لإعادة رسم خريطة الطاقة العالمية عبر البنك الدولي. تنرجو بعد على التفاصيل والمعطيات الأرقام كالعادة مع الزميل نورة الفارسي ولكن نقبل هذي ونخرج معكم فاصل ورجعين.
2: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام 3-5-2-4-4-2 ألمع المحللين والمختصين تحاليل ستاتيستيك مباريات محلية وعالمية هذا الكل أكثر في داتا فوت كل خميس وجمعة من 3-5 متاع العشية مع كريم مقني على ديوان فام إسبورغرام. هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام.
1: هنا تونس ماضي ساعة واثنين وثلاثين دقيقة. أهلا وسهلا مرحبا بكم من جديد. الناس الكل باش نوصل أكيد نحكيه على آخر التطورات الدولية والإقليمية وباش نحكيه على كما قلت لكم تحذيرات صندوق النقد الدولي. تحذيرات من شنو؟ خلينا نقوله تحذيرات من تداعيات الحرب على اقتصادات الشرق الأوسط. والسؤال اللي اختاره نور كعنوانها تسعى واشنطن لإعادة رسم خريطة الطاقة العالمية عبر البنك الدولي شنو تفاصيل شنو آخر المعطيات والأرقام. مباشرة في فقرة بالأرقام.
2: بالأرقام
1: كالعادة مع الزميل نور الفارسي. نور أهلا وسهلا مرحبا.
3: أهلا وسهلا ابتسام. أهلا وسهلا بلي يتفرجوا فينا ولي يسمعوا فينا وبسرحان وطارق. ضغوطات من ترامب على البنك الدولي باش نكتشفوا شنية التفاصيل وذلك عليش احنا اخترنا سؤال هل تسعى واشنطن لإعادة رسم خريطة الطاقة العالمية عبر البنك الدولي باش نشوفوا شنية أسباب الضغوطات شنية التفاصيل وعليش وكيفاش. اليوم ابتسام كما نعرفوا العالم يعيش على وقع تحولات اقتصادية وطاقية كبيرة في ظل تواصل الحرب في الشرق الأوسط وفي نفس الوقت كما قلنا الولايات المتحدة الأمريكية تضغط باش تغير سياسات البنك الدولي في تمويل مشاريع الطاقة. صندوق النقد الدولي حذر اليوم 15 أكتوبر 2026 من أنه استمرار الحرب وتعطل إنتاج النفط والغاز وحركة الملاحة البحرية يمثل أكبر تهديد للاقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد أكد خلال الاجتماعات السنوية صندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك اللي كان يحكي عليه طارق أنه المنطقة تعيش صدمة اقتصادية كبيرة وتأثيراتها تختلف من دولة إلى أخرى. وحسب آخر توقعات الصندوق اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان باش تسجل انكماش بنسبة 1.3% في 2026 بعد نمو ب 3.3% في 2025 مع توقعات بانتعاش النمو إلى 6.6% إذا في 2027. لكن الانتعاش هذا ما هوش مضمون. علاش؟ على خاطره مربوط بعودة انتاج الطاقة والصادرات وحركة الشحن إلى نسقها الطبيعي. والصندوق يفترض عودة الملاحة التجارية لطبيعتها في الثلاثي الأول من 2027. الأرقام تعويكات الطاقة الدولية تكشف زادة حجم الأزمة هذه. المخزونات النفطية العالمية المرصودة نقصت بحوالي 509 ملايين برميل بين نهاية فيفري ونهاية سبتمبر 2026. ورغم ارتفاع صادرات النفط الخام من منتجي الخليج في سبتمبر 4.4 ملايين برميل يوميا ووصولها إلى 13.9 مليون برميل يوميا فإنه خطر تعطل الإمدادات مازال قائم. الحرب أثرت زاد على الموانئ والنقل البحري وسلاسل التوريد هو اللي يزيد في تكاليف الاستيراد ويضغط على أسعار المواد الغذائية والطاقة. وعلى المستوى العالمي صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 3.1% في 2026 و 3.4% في 2027 مع تضخم عالمي متوقع في حدود 4.7% العام هذا. في المقابل في نفس التوقيت واشنطن طرحت توجه جديد في سياسات تمويل الطاقة عبر البنك الدولي. وزير الخزانة الأمريكي سكوت طالب البنك الدولي برفع القيود على تمويل التنقيب على النفط والغاز وإنتاجهم والاعتماد على مبدأ الحياد بين مختلف تكنولوجيات الطاقة. وللتذكير، البنك الدولي أعلن في ديسمبر 2017 إيقاف الاستثمارات الجديدة في أنشطة استخراج النفط والغاز الأولية بعد 2019 مع استثناءات محدودة لمشاريع الغاز في الدول الأكثر فقرا. الولايات المتحدة تعتبر أنه توفير طاقة بأسعار

0: معقولة وبصفة مستقرة يساعد على خلق مواطن الشغل وتحقيق النمو الاقتصادي والحد من الفقر. لكن المطالب الأمريكية ما وقفتش عند النفط والغاز، شملت زاد توسيع تمويل الطاقة النووية والمعادن الاستراتيجية. الخزانة الأمريكية أعلنت مساهمة أولية في صندوق ائتماني يدير البنك الدولي للمساعدة على تطوير مشاريع الطاقة النووية من غير ما تحدد قيمة المساهمة في المعطيات المنشورة. والبنك الدولي كان وقع في جوان 2025 اتفاق شارك مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية باش يرجع يدعم القطاع النووي بعد عقود من التوقف. المشاريع المعنية تشمل تطوير الخبرات في السلامة النووية وتمديد عمر المفاعل الموجودة ودراسة المفاعلات النووية الصغيرة. وحسب البنك الدولي الطلب على الكهرباء في الدول النامية مرشح باش يفوت ضعف مستواه الحالي بحلول سنة 2035، وهذا يهمنا احنا كتونس طبعا. واشنطن طالب زاد بتوسيع الاستثمار في المعادن الحيوية كيف النحاس، وحتى دراسة استغلال المعادن الموجودة في أعماق البحر. علاش؟ خاطر المعادن هذه عندها أهمية كبيرة في الصناعات الحديثة وخاصة البطاريات والتكنولوجيات المرتبطة بالطاقة. من جهة أخرى الإدارة الأمريكية طالب تسريع إنهاء أهلية الدول كيف الصين وبولندا الاقتراض من البنك الدولي وتوجيه الموارد للدول الأكثر احتياجا في إفريقيا. واشنطن أكدت دعمها لهدف البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية المتمثل في توسيع النفاذ للكهرباء لفائدة حوالي 300 مليون شخص إضافي. ويبقى السؤال المطروح اللي كالعادة نختم به، هل الهدف الأمريكي هو تعزيز الأمن الطاقي العالمي ومساعدة الدول النامية، وإلا إعادة توجيه التمويل الدولي بما يتماشى مع المصالح الاقتصادية والاستراتيجية لواشنطن؟
1: يعطيك صحة كالعادة نور على كل هذه التفاصيل والمعطيات. وباش نبدأ معك طارق الكحليوي. طارق، كيف يمكن الساعة في البداية قراءة تحذيرات صندوق النقد الدولي طارق من كونه اليوم إطالة أمد الحرب خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وأيضا مسألة تجدد الاضطرابات في كل ما يخص اليوم مسألة انتاج الطاقة، أيضا في كل ما يخص مسارات الشحن البنية التحتية الحيوية اللي هي اليوم يقول تشكل أكبر المخاطر اللي قاعدة تهدد في اقتصاديات الشرق الأوسط وإسيا الوسطى. وإذا حكي زاد الصندوق النقد الدولي على تراجع قدرتها اليوم على امتصاص الصدمات الجديدة، كيف يمكن قراءة التحذيرات هذه؟ خاصة يصير التأكيد أيضا بكون الحرب تفرض صدمة اقتصادية متفاوتة على المنطقة مع تعرض الدول المتضررة مباشرة لضغوط شديدة. تفضل.
2: والله هو ساعة أولا هذا للتذكير، هذا عملية استشراف تقدير هذه الأرقام نشوفها هي تقدير. اقتصادي نعم. هو استيماسيون يعني ممكن تصير ممكن لا. باش نقولوا علاش بالنسبة للصندوق النقد الدولي يقولوا هذا ينجم يصير، وعليش بعض الملاحظين يقولوا فما إشكال في هذه الأرقام. أولا ساعة الأرقام كانت نوعا ما مفاجأة. علاش مفاجأة؟ هو في الاجتماع حتى في التغطية وسائل الإعلام الدولية كانوا المراسلين السؤال اللي كروه للمجموعة اللي قدمت في الندوة الصحفية الأرقام اللي تابع صندوق النقد الدولي، كان السؤال كأنه مش نظرة شوية متفائلة، هذا خاصة السياق اللي نحن فيه انه نتحدث على امكانيه نمو باش نعطيه فكره. خلينا نمشيو للمنطقه العربيه نتاعنا مثلا، ومن غادي كان نحب ندخل للتشكيك اللي موجود. علاش فما تشكيك مثلا في خصوص 2026؟ مجموعه الدول النفطيه العربيه، خلينا نشوفوا الجدول العربي، مجموعه الدول النفطيه العربيه عندها الكل الا في الجدول في الأوتلوك اللي موجود في التقرير اللي موجود، السعودية إلا 3.3%، الإمارات إلا 3.9%، قطر إلا 15.6%، الكويت إلا 16.7%، العراق إلا 16.0%، البحرين إلا 11. يعني هذه راي صدمة بحجم الكوفيد وما يتجاوزه، راك تخسر من الناتج الداخلي الخام متاعك ما يفوق 10%، ستينارم معناه بيه. يقولوا في المقابل نمو 2027 بالنسبة لهذه الدول، نفس الدول مثلا مش نعاودها، السعودية في عوض 3.3% إلا معناتها تراجع، ستسجل ارتفاع ب 7.9%. بيان سور كي فما تراجع ب 3.3، الارتفاع باش يولي يظهر كبير 7.9% عادة في الوضع الطبيعي نسبة نمو كبيرة معناه، لكن لأنك يطيح إلا ثلاثة يولي بطبيعة الحال كي باش تزيد تزيد توصل 7 وبالتناسب نلقاو قطر إلا 15.6% في 2026 ستسجل وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي مع 18.18% في قطر 17% في الكويت معناتها نسبة نمو إيجابية، العراق 19% نسبة نمو إيجابية. علاش؟ خاطر هي ديجا من أكثر أكثر نمو سلبي صار لها العام هذا اللي هو في الدول العربية صار لها إلا 16%. هذه الأرقام هل هي خلنا نبدأ ونذكرك النهار نحكيه على التقديرات الجيوسياسية من الأسئلة التي وجهت في الندوة الصحفية لصندوق النقد الدولي. هذا التقدير كأنه مبني إن الأوضاع ستبقى كما هي، خاطر شنو عملوا تحليل؟ هما قالوا كانت تقديرا أن نسبة الخسائر ستكون عالية وأنه ما عادش تتعدى حتى نقلة نفط من هرمز، لكن شيئا فشيئا بدأت ترجع نقلة النفط، ولو أنه نقلة النفط قاعدة ترجع لكن بنسبة تأمين عالية جدا. أي نقلة نفط تتعدى توا نسبة التأمين متاعها عالية بشكل اللي ولا فما معناتها أسئلة تطرح منها مستشار بايدن للطاقة نسمع فيه البارح حولت البارح في MSNBC القناة الاقتصادية الأمريكية يقول أنا مانيش عارف كيفاش تعتبروا اللي مرور النفط من مضيق هرمز حتى بالوتيرة هذه ما هيش قوية لكن بتتسمى أكثر من 4 شهور اللي فاتت تعتبروها إنجاز. قال كل نقلة نفط تدفع ولت ملايين الدولارات على كل مرور معناها في إطار التأمين اللي هي تعتبر خسارة بالمعنى الاقتصادي البحت. سألوا صندوق النقد الدولي قالوا لهم به ما كانتش الخسائر المتوقعة العام ذي كما كنا نتوقعوها بسبب الحرب. قالوا لهم ما انتم التقدير متاعكم التقرير الأوتلوك ذي كانوا مش كانوا معاش فما حرب. في الوقت كل التقديرات الجيوسياسية تقول اللي مباشرة بعد الانتخابات النصفية مؤشرات عودة الحرب قوية وقوية جدا. ولهنا يجي الانفصال، شفتك العقل اللي يريد أن يكون تقنيا اقتصاديا ويبعث رسائل إيجابية للاقتصاد العالمي كأنه التقرير يولي يلعب في دور سياسي انت أخويا خلنا تفائلوا شو خلنا تفائلوا هاي ما زاد فما ما أعمل لي سيناريو زاد إذا كان فما صدمة جيوسياسية أخرى وعودة للحرب اللي هي حاجة جدية خاصة بالشيء اللي صاير ما عادش في مضيق هرمز فقط في باب المندب في السعودية أكبر منتج للنفط الرياض براتيكمو كل يوم تضرب أرامكو قلت البارح المجمع الرئيسي متاع أرامكو في ضواحي الرياض تضرب وانت تقول لي نسبة النمو ستعود في السعودية 7.9% كيفاش يعني؟ النقطة الثانية الموجودة في التقرير المهمة واللي هما ركزوا عليها أكثر من الصدمات الجيوسياسية هما قالوا المخاطر الرئيسية ما هي جاية من الجوانب الجيوسياسية جاية من إمكانية فقاعة متاع الذكاء الاصطناعي يعني أنه الذكاء الاصطناعي يخلق بابل كما صار في الأزمة متاع نهاية التسعينات وقت اللي توسكي اي تي انفورميشن تكنولوجي شركات كل طلعت بشكل كبير وسريع والناس كل تستثمر غديكة لكن مداخيل هذه الشركات لم تكون في مستوى الاستثمارات نفس الشيء توا يقع الحديث توا منها مدة عليه انه امكانيه الاستثمارات الضخمه اللي ماشيه الذكاء الاصطناعي لن يقابلها موارد ومداخيل وهذا ما يسمى بابل في الاقتصاد المالي فقاعه ومن بعد الفقاعه تنفجر وهكذا تصير ازمه ماليه دور الذي توقع ازمه ماليه في 2008 مؤسس شركه ووتر بريدج هذه عملوا عليه فيلم معناها شخصيه شهيره مزيت كي سمعت له حوار ليمت الفارته نهارين ولا ثلاثه اسمه داريو حاجه نسيت الاسم توا قال لي يتوقع أزمة مالية مشابهة 2008 وهذا بالفعل حاجة مطروحة كسيناريو لكن لاحظت لصندوق النقد الدولي يركز على هذا وهذا سيناريو جدي مطروح أكثر من الصدمات الجيوسياسية وهذا شفته خاصة في النسب المتوقعة في المنطقة العربية يعني كنشوف دولة كيف الكويت تعتمد بالأساس على الانتاج النفطي وهي أقرب دولة لإيران ومن أكثر الدول التي تعرضت للقصف يقول لي توقع نسبة نمو 17% في 2027 كأنه ما فماش حرب كأنه كنت حطيت اللي انتهيت الحرب في حين كل المؤشرات تقول راهي الحرب يمكن أن تعود حتى كان ما تعودش بنفس المستوى متاع جانفي 2026 لن تبقى في هذا الوضع الوتيرة يعني ستعلو واضح اللي فما لم يتم التوصل فعليا لاتفاق أمريكي إيراني إذن فما بعض الأسئلة حول هذية، بس من بعد نرجع على استتباعات على تونس، خاصة بدأت تخرج على الأخبار توا على شنو فما في قانون الميزانية. نحب نرجع خاصة فيما بعد على التوقع، الفرضية اللي مبنية عليها قانون الميزانية، الفرضية التي سربت يبدو 80 دولار أو حاجة كي من هكية، 85 دولار هذه الفرضية المعتمدة في قانون الميزانية بناء على الأوتلوك هذية. وأيضا الخبر اللي خرج على أنه تونس ستصدر أول مرة سندات معناتها دولية بقيمة 3 مليار دولار للبيع للتداول في إطار إدخال معناتها أنها دخل موارد للدولة في عام 2027. دونك ماذا بين بعد نرجع هذه استتبعات هذه على تونس. أونتر بارونتيز، نسبة النمو الأقل في الجدول اللي موجود بتاع صندوق النقد الدولي هي نسبة النمو بتاع تونس اللي هي في حدود 2%، وهذا كما قلت توقع متفائل بتاع صندوق النقد الدولي. راود للتوقعات هذه تسمى متفائلة، فما بالك اللي تكون ما تكونش توقعات غير متفائلة، خاصة في حال الدول مثل تونس اللي كما قلت حتى فرضية بتاع 80 دولار أو 85 دولار البرميل اللي هي في رأيي غير واقعية. نرجع لهم بعد
1: هو ضحيتك الصحة دارتها، ونرجع لهم بعد الاستتباعات بتبيع على تونس في الأثناء، وتنرجع تدى لمشروع قانون المالية لسنة 2027 لأنه النسخة برمو وصلت لعدد من النواب وقاعدين يقدموا اليوم في قراءتهم وتصوراتهم، وأكيد غدا باش نخصوا حصة للعودة على مختلف الأرقام المعطيات التقديرات المضمنة في المشروع والنسخة التي وردت إلى مجلس نواب الشعبي الأثناء. سرحان تفضل.
3: هو الأكيد أنه ما حدث في مضيق هرمز وما يحدث إلى الآن سيغير الكثير من المعادلات، خاصة في علاقة بمسألة الطاقة. حكينا مؤخرا على سلاسل الإمداد في علاقة بالكثير من المواد بما فيها الطاقة اللي هي معنى شريان أساسي ومعطى مهم جدا. الصراع على ممرات الطاقة سيكون له أيضا ما بعده، فما تغيرات كبيرة في خرائط النفوذ والتحالفات والممرات وغيره، لأن الدول المنتجة للطاقة واللي هي مش نفهم حاجة، الدول التي تنتج الطاقة أغلب ميزانياتها تبنى أساسا على الطاقة كمورد أساسي للموارد المالية، وبالتالي صعب جدا أن تحدث موارد مالية أخرى بخلاف الطاقة. وبالتالي الهيكل العام لكل ميزانياتها مبنية على الطاقة، وبالتالي البحث عن ممرات أخرى باستثناء الممرات التقليدية المعروفة أصبحت مسألة ملحة جدا. ومخرا شفنا نحن سعودية مثلا الحديث على الأنابيب ونقل النفط عبر الأنابيب تكثيفه معناها في الكثير من المناطق. هذه مسائل مهمة جدا، تغيرات يعني أحدثها ما يحدث حاليا في مضيق هرمز وما يحدث في الشرق الأوسط عموما. تقديري خاصة أنه يعني بخلاف الحدث هذا وقراءة الحدث اللي هي مسألة مهمة جدا، استتبعت أيضا شديدة الأهمية، يجب أن يكون العالم الكل على بينة من التغيرات الجيوسياسية التي ستحدث في كل دول العالم باعتبار الصراعات الموجودة في مضيق هرمز أو غيره من المضايق. يعني هناك تغير كبير جدا لموازين النفوذ في أغلب دول العالم. مثلا ممرات الجديدة متاع الطاقة ستغير تقريبا كل ليا خريطة التحالفات في العالم. إذا تم الحديث على نقل النفط مثلا بالأنابيب، فأن الدول التي ستصبح مساحة جغرافية لنقل النفط عبر أراضيها ستتحول إلى معطى مهم جدا، وستتحول إلى رقم مهم جدا في المعادلات المتعلقة بالطاقة، بالرغم من أن الدول هذه يمكن أن تكون دول غير منجة بشكل كبير جدا للطاقة. بالتالي لهنا الممرات الجديدة الاستغناء مش الكل، استغناء النسبي أو أحداث ممرات جديدة سيحدث موازين قوى جديدة، وسيجعل الكثير من الدول التي تصبح مهمة جدا في المعادلة الدولية متاع الطاقة، بالرغم من أن الدول هذه يمكن أن يصبح إنتاجها من الطاقة يمكن أن يكون إنتاجها من الطاقة ضعيف أو متوسط أو حتى منعدم. التنسيق بين عدد كبير جدا من الدول يصبح مسألة حتمية، بمعنى نشوفه نحن في أغلب دول العالم، دول اللي هي تربطها حدود جغرافية أغلبها يكون معناها في صراعات أو توترات كبيرة جدا. الممرات الجديدة للطاقة ستفرض بشكل حتمي أن تكون العلاقة ما بين هذه الدول علاقة جيدة حتى تمر الأنابيب وحتى تمر الممرات الجديدة متاع الطاقة. وبالتالي هناك تغيرات كبيرة جدا في مستوى الخرائط، وهناك تغيرات كبيرة جدا في مستوى النفوذ وقواعد النفوذ، وحتى الدول التي كانت مستفيدة بشكل مباشر من الممرات القديمة ستتحول إلى استفادتها ستنقص بشكل كبير جدا، وتحول مراكز النفوذ إلى دول أخرى سيصبح لها أهمية كبرى. باش نسقط النموذج هذا باش نستبدأ فهمه، مثلا الممر المتاع نقل الهيدروجين الأخضر من الجزائر إلى أوروبا والذي يمر بتونس يجعل من تونس يعني رقم صعب ورقم مهم جدا، بالرغم من أنه تونس لا تنتج الهيدروجين الأخضر. ولهنا نجيو للمسألة الوطنية اللي نخلي بعض لطارق الفرصة باش يحكي في المسألة هذه لأنه قال أنه يحب يحكي فيها. تونس يعني في مستوى صياغتنا للقانون المالية والميزانية أو حتى المخططات الاقتصادية متاعنا، كل هذه العوامل يجب أن تدخل في اعتبار الناس اللي قاعدة تسطر في الخطوط الكبرى بتاع توجهاتنا الاقتصادية واللي تسطر في الخطوط الكبرى بتاع توجهاتنا المالية. لأنه نعرفوا نحن في تونس ديما يعنينا المسألة الوطنية، يعني حتى كي نحلوا في المسائل اللي صايرة في العالم الكل نرجعوا المسألة الوطنية لأنه بالنسبة لنا محدد أساسي. نعرفوا نحن من أكثر الأشياء ومن أكثر المعطيات ديما الربريك اللي فيها خلافات كبيرة واللي فيها صراعات واللي ديما تحدث ضجة في تونس اللي هي المتعلقة أساسا بالطاقة. نعرفوا اللي نحن عنا نزيف كبير جدا من العملة الصعبة خاصة في علاقة بمسألة استيراد الطاقة في تونس، ونعرفوا اللي عنا عجز الطاقة، وبالتالي التغيرات اللي موجودة في العالم هذا الكل وخريطة النفوذ اللي قاعدة تتغير والمراكز الجديدة متاع النفوذ في علاقة بالطاقة سواء تصديرا أو إنتاجا وغيره، هذه الكل عوامل يجب أن تكون موجودة وأحد العناصر الأساسية اللي يحسبوا لها الناس اللي سطروا في قانون المالية وسطروا في الميزانية واللي سطروا في المخططات الاقتصادية، يجب أن تكون عوامل محددة في رؤيتنا. مش نسمع كلام كيما سمعناه سابقا رانا نحن نستورد وما نعرفش من أذربيجان ولا منين والصراعات اللي موجودة في الشرق الأوسط ما تعنيناش، هذه رأي يعني معادلات ضعيفة جدا، يعني حتى من مستوى الرؤية تقريبا منعدم، ما نجمش ندخل في مسألة متاع استشراف وغيره. المعطيات هذه إذا كان ما تكونش موجودة في تابلو بور متاع الاستشراف متاع الدولة التونسية، فإنه باش نقعوا في الكثير من الإشكاليات وراء الطاقة. مش مسألة ثانوية، الطاقة مسألة محددة في تونس وفي دول العالم الكل، يعني مرتبط بها كل شيء، مرتبط بها حتى المواد الأساسية وغيره. بالتالي رجاء يعني مزلنا نحن إلى حد الآن ما عندناش المعطيات الكل في علاقة بالتصميم العام لميزانية الدولة وقانون المالية، بدأت تخرج بعض التفاصيل عليها في علاقة كما قال طارق بلا في تقديراتنا لسعر برميل النفط وغيره، لكن رجاء حتى إذا كان يعني التصميم الأول لميزانية الدولة ما كانش في المستوى المطلوب وكان يعني على هامش التغيرات اللي موجودة في العالم، رجاء على الأقل خلال الجلسة العامة في البرلمان يكون التعديل في السياقة هذه وتكون الناس مستوعبة للتغيرات الدولية، لأن ما ناش نعيش وحدنا في العالم، نحن مرتبطين جذريا بكل صراع يصير في الرقعة الجغرافية في العالم هذا الكل. وبالتالي رجاء على الأقل نحدوا عناصرنا الكبرى وفقا للتغيرات اللي موجودة في العالم الكل.
2: النقطة الأولى، التقديرات حول العام 2027 واضح أنها متضاربة. نعطي أمثل بشكل عام، ها باش نجي تونس بشكل عام. النسبة العالمية، صندوق النقد الدولي اللي يتحدث على أنه باش تكون في حدود 3.4% في 2027، هو نفسه صندوق النقد بليتو البنك الدولي مؤسسة الرديفة لصندوق النقد الدولي في جوان 2026 كان يتحدث على التوقع ب 2.8% عام 2027. الأمم المتحدة أصدر التقرير في مايو 2026 تتوقع 2.8%، تقريبا نفس النسبة بتاع البنك الدولي. الـOECD اللي هي منظمة التعاون الاقتصادي أصدر التقرير، زاد عملت انترم أوتلوك في سبتمبر 2026 تتوقع 3.0% في 2027. علاش الاختلافات هذه؟ لأنه السياق اختلف. كما يقولوا دايور الخبراء بتاع صندوق النقد الدولي أنه توقعاتهم المتشائمة خلال الصيف الماضي انخفضت بسبب أنه مرت نقلة نفط أكثر مما هو متوقع، وخرج نفط من منطقة الخليج أكثر مما هو متوقع، بما فيه خط ينبع في اتجاه الشرق في اتجاه البحر الأحمر بالنسبة للسعودية. لأنه صار تراجع في التوقعات المتشائمة تم تعديل التوقعات المستقبلية نحو أكثر تفاؤل. في الوقت اللي كما قلت أنه الحرب بردت إلى حد ما، هذا يعود لأسباب سياسية ورغبة مشتركة من الطرفين في إيجاد إمكانية مفاوضات، لكن إمكانية عودة الحرب هي إمكانية كبيرة جدا، وذلك علاش فما ما يسمى في التقديرات الحالية ستريس سيناريو، سيناريو ستريس، سيناريو الضغط مقابل البيس لاين سيناريو، يعني سيناريو الوضع الحد الأدنى خلينا نقول. في علاقة بالتوقعات هذه، جي توقعات أسعار النفط، لهنا البيس لاين سيناريو متاع سعر النفط بالنسبة لصندوق النقد الدولي والمؤسسات هذه هو في حدود في عام 2027 $87. وأنا يظهر لي الرقم التونسي الفرضية المطروحة في قانون الميزانية متاعنا يبدو مأخوذة من هذه المؤسسات، أنه البيس لاين يعني فرضية الحد الأدنى هي في حدود $87. مانيش مثبت بالنسبة لقانون الميزانية، ممكن يكون $85 الفرضية اللي طرحوها اللي موجودة. تونا اطلعوا على كل حال قانون الميزانية نزيد نثبته، لكن عموما هذا هو. وفي المقابل نفس هالمؤسسة دي تعمل تقرير ستريس، ستريس سيناريو اللي هو السيناريو الضغط اللي توصل فيه الأسعار إلى $122 للبرميل، وهذا رقم كبير برشا. السعر اللي يخور سعر الصرف، نحن قاعدين نلاحظوا اللي سعر الدينار التونسي قاعد يتراجع مقارنة بالدولار. طبعا هذا موجود زاد في إطار علاقة الدولار باليورو، لكن قاعدين نخسروا في علاقة بالدولار في الأسبوعين هذوما المدة الفارطة هذه. هذه الفرضيات ستكون مهم جدا في تقديرات نسبة العجز. يعني كي باش تعمل الحسابات متاع قديش فرضية برميل النفط، يعني قديش باش نصرفوا باش نشريوا نفط من الخارج، قد باش نخصوا لميزانية دعم الطاقة. مسألة سعر الصرف هي مهمة أيضا، لأنه باش نشوفوا قديش يلزمنا نستعملوا من احتياطي العملة الصعبة متاعنا، وقديش ننجو بالدينار وقديش باش نصدروا. هذايا باش يكون عنده تأثير متأثر مباشر بعلاقة بسعر الصرف. هل أرقام هذه ستكون مؤثرة جدا في نسبة العجز المالي للميزانية؟ أنا كي نشوف اللي أول مرة أنه باش يولي عنه صكوك سندات هذه بقيمة $3 مليار في الميزانية القائمة، إذا كان فعلا التسريب هذا صحيح، فإنه هذا يعكس وعيا مسبقا في قانون ميزانية 2027 أنه العجز في الميزانية سيكون أكبر من العادة. علاش؟ خاطر حسب التسريب هذايا أنه نفس النسبة بتاع الاقتراض الداخلي باش تتواصل، اللي هي أعتقد نسبة الاقتراض الداخلي في حدود 11 مليار دينار، يعني من البنوك المحلية، مضاف إليها $3 مليار سكوك سندات سيتم بيعها في الأسواق المالية. ولهنا طبعا البريميومز متاع سكوك السندات هذه بالنسبة للدول كيفنا نحن اللي ما هيش دول سريعة النمو ستكون عالية. ولهنا المشكل اللي مش نخرج للسوق المالية في وضع اللي نحن منيش فيه في أحسن حالاتنا، ومش بالضرورة سكوك هذه السندات ستكون معناها مفيدة في جميع الحالات. هل التنويع هذية بين الاقتراض الداخلي وبين سكوك السندات على مستوى الخارجي لجلب تمويل على مستوى الخارج هو دليل على أنه إمكانية العجز في الميزانية ستكون عالية، خاصة أنه كما قلت الفرضية مازالت راهي في $87 أو $85. إذا كانت تصير صدمات جيوسياسية، وهذا محتمل جدا، فإنه سيقفز برميل النفط إلى ما يتجاوز $110.
1: واضح. شكرا لك طارق الكحلاوي، سرحان الشيخاوي، نور الفارسي في العدد والتنسيق، فاروق السويسي في الإخراج الصوتي، وإيمان الشابي في الإخراج الرقمي. احنا كنا وصلنا لختام برنامج هنا تونس لليوم، عود الأخبار مع زميلتنا أميرة مقني، بعد تلقاو هني إبراهيمي في فلاش سبور، كنت معكم ابتسام شويخة، نتلقاو غدوة إن شاء الله في أمان الله.
4: هنا تونس من نص النهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
5: ديوان فام على فرد موجة، آخر الأخبار الحصرية، تقارير وكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة مصداقية. ديوان فام، صوتكم. ليسانسييل دو لانفو فلاش نيوز،
1: موجز الثانية، ديوان فام، عسلمة. تونس تحيا اليوم ذكرى 63 لعدال جلاء تخليدا لرحيل أخير جندي فرنسي عن مدينة بنزرت سنة 1963. تقرير حول عدال جلاء من عدد زميل رضوان التونسي.
6: تحيي تونس اليوم الذكرى 63 لعيد الجلاء تخليدا لرحيل آخر جندي فرنسي عن مدينة بنزرت سنة 1963، واستكمالا لمسار استعادة السيادة الوطنية بعد سنوات من النضال والتضحيات. ورغم حصول تونس على استقلالها في 20 مارس 1956، تواصل حينها الوجود العسكري الفرنسي خاصة في القاعدة البحرية ببنزرت، ما جعل استكمال السيادة الوطنية هدفا للدولة والحركة الوطنية. وفي جويليا 1961 شهدت مدينة بنزرت مواجهات دامية حين واجه التونسيون بأياد عارية آلة الحرب الفرنسية في معركة عرفت بمعركة الجلاء، وأسفرت عن سقوط مئات الشهداء وآلاف الجرحى دفاعا عن سيادة البلاد. وتوج المسار النضالي والسياسي والدبلوماسي يوم 15 أكتوبر 1963 بمغادرة آخر القوات الفرنسية مدينة بنزرت، منهية بذلك الوجود العسكري الفرنسي في تونس. ويمثل عيد الجلاء محطة بارزة في تاريخ البلاد ورمزا لتضحيات التونسيين وتمسكهم بالحرية والاستقلال، كما يشكل مناسبة سنوية لاستحضار بطولات الشهداء وتجديد الوفاء لذاكرة النضال الوطني.
7: مسودة الموازنة المالية تظهر أن تونس تخطط لإصدار أول صكوك سيادية لها بقيمة 3 مليار دولار في عام 2027 في إطار جهود الحكومة لتوفير التمويل اللازم لتغطية احتياجات الموازنة. كما تعتزم الحكومة طلب نحو 10 مليار دينار تونسي، أي ما يعادل 3.35 مليار دولار كتمويل مباشر من البنك المركزي التونسي مجددا عام 2027. مشروع قانون المالية لسنة 27 و2000 ينص على انتفاع البطارية المعدة لخزن الكهرباء بالعفاء من المعالم الديوانية والأداء على القيمة المضافة والمعلومة المهنية الموظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية عند التوريد. ووفق المشروع فإن العفاء يمنح بعد أخذ الرأي الفني للمصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالصناعة. حزب الله اللبناني يقر أن شحن المحملة بمواد متفجرة التي ضبطتها السلطات اللبنانية في وقت سابق من هذا الأسبوع تعود إليه مع استمرار التحقيقات لكشف ملابسات نقلها. وقال نائب عن الحزب حسن فضل الله اليوم إن الشحنة تعود إلى حزب الله. وكان الجيش اللبناني قد أعلن ضبط شاحنة محملة بمئات الكيلوغرامات من المواد المتفجرة في منطقة ظهر البيدر أثناء نقلها من البقاع باتجاه بيروت الكبرى وإيقاف سائقيها وإحالتهما إلى الجهات المختصة للتحقيق. 32 طالبا على الأقل ومعلمة واحدة لقوا حتفهم اليوم عندما انهار سقف مدرسة خلال الحصص الصباحية في مدينة بيشاور شمال غرب باكستان، وقضى منقذون ساعات وهم ينتشلون الأطفال من تحت الأنقاض في مدرسة خاصة، حيث تجمع أولياء الأمور والأقارب في الخارج، علما وأن أعمار أغلب من قتلوا تقل عن 13 عاما. وقال مدير إدارة الإنقاذ في المنطقة إن 45 على الأقل أصيبوا بجروح تتراوح بين طفيفة وخطيرة.
5: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
8: فلاش سبور. فلاش سبور.
9: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بالنادي الأفريقي اللي وصل منذ قليل إلى مدينة لوبومباتشي في الكونغو بعد ليلة كان قضاها في أثيوبيا، وإن أجرى حصة خفيفة لإزالة الإرهاق في أديس أبابا قبل ما يشد الرحال ويواصل رحلته إلى لوبومباتشي. اليوم النادي الأفريقي يكمل الاستعدادات متاعه لمواجهة مازيمبي نهار السبت ماضي ساعتين في إطار ذهاب الدور التمهيدي الثاني من الشامبيونز ليج الأفريقية. بالنسبة للرصيد البشري كامل على ذمة المدرب ماهر الكنزاري باستثناء صادق قديدة، وبعد الوصول اليوم باش يكون فما حصة لإزالة الإرهاق والعشية حصة تدريبية خفيفة على الأرجح باش تكون في نزل الإقامة. غدوة باش يكون فما حصة تدريبية نموذجية وأخيرة على أرضية ميدان المباراة. ومثلنا الثاني في المسابقة هذه الترجي الرياضي التونسي في نفس الدوري كمل تحضيراته في تونس غدوة قبل سفر نهار السبت إلى ليبيا وين يواجه السويحلي الليبي نهار الأحد انطلاقا من 6 متاع العشية. النادي الرياضي الأصفاقس يوصل فجر اليوم إلى أبيجان في الكوت ديفوار وين بش يواصل الاستعدادات لملاقات أكاديمية أمدو ديالو الإيفوار نهار السبت في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من كأس الكونفدرالية الأفريقية. الفريق كان منتظر يوصل البارح لكن الرحلة تأخرت من 5 PM للعشرة متاع الليل وأجبرت الفريق على القيام بحصة تدريبية البارح في ملعب الهادي النايفر في بارد وسياساس. يجري اليوم حصة تدريبية عادية وغدوة الحصة التدريبية الأخيرة والنموذجية على أرضية الملعب اللي باش يحتضن المواجهة. الهيئة المديرة لفريق الترجي الجرجيسي أعلنت على تفاصيل عملية بيع التذاكر بالنسبة لمباراة الفريق في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لمسابقة كأس الكونفدرالية أمام ريال باماكو المالي. بالنسبة لعملية بيع التذاكر باش تكون بأسعار 15 30 و 50 دينار اليوم الخميس من 9 متاع الصباح ل 6 متاع العشية في شبابيك ملعب الطيب المهيري. غدوة نفس التوقيت كيف كيف المهيري ونهار المباراة من 9 متاع الصباح إلى غاية انطلاق المباراة. لكن المرة هذه باش تكون عملية البيع نهار الماتش في شبابيك قاعة الرائد البجاوي. المدير الاتحاد الرياضي ببن قردين أعلنت على جملة من الإجراءات الجديدة المتعلقة بدخول الجماهير إلى الملعب في مباريات البطولة هذه على أثر العقوبات المالية المسلطة على الفريق بسبب تصرفات بعض الجماهير الأخيرة في المباريات متاع البطولة. وخاصة الفريق كان تلقى عقوبة مالية بقيمة 5000 دينار إثر مباراة السيسيس وأخرى بقيمة 7000 دينار بعد مواجهة النادي الأفريقي. هيئة الاتحاد قررت منع إدخال القوارير متاع المياه بمختلف أنواعها إلى الملعب إلى جانب غلق الأبواب متاع الملعب قبل 30 دقيقة من انطلاق المباراة مع عدم السماح بالدخول بعد هذا التوقيت. الهيئة متاع الاتحاد تقول أن الإجراءات هذه باش تدخل حيز التنفيذ انطلاقا من المباراة المقبلة بالنسبة لاتحاد بن قردين أمام الملعب التونسي كما دعات الجماهير للالتزام وتحلي التحلي بالروح الرياضية والمسؤولية بالنسبة لجماهير اتحاد بن قردين. الختام بأبرز مباريات اليوم في أوروبا نحكيه على زوم مسابقات كبرى نحكيه على الأوروبا ليج والكونفرنس ليج. أبرز المواجهات تستحق الفرجة الليلة في الأوروبا ليج للستة غير ربع متاع العشية بتوقيت تونس ليون الفرنسي يواجه كريستال بالاس الإنجليزي. في نفس التوقيت ريدبول سالزبورغ النمساوي يواجه ميلان الإيطالي. أيضا الثمانية متاع الليل بنفيكا البرتغالي أمام سلتيك غلاسغو الاسكتلندي فريق لعبنا الدولي سيباستيان تونيكتي. في نفس التوقيت أيضا سلتا فيغو الإسباني أمام اليوفي وثمانية كيف كيف مباراة كبيرة منتظرة بين أولمبيك مارسيليا وأولمبياكوس يوناني. بالنسبة للكونفرنس ليج ما فهمش مباريات كبيرة الحقيقة باستثناء بعض المواجهات اللي تنجموا تتفرجوا فيها على غرار مواجهة هيدوك سبليت الكرواتي وأياكس أمستردام الهولندي الستة غير ربع كيف كيف مواجهة أخرى تستحق المشاهدة نحكيه على مواجهة كوبنهاغن الدنماركي وبراغا البرتغالي ماتش انطلاقا من 8 متاع الليل بتوقيت تونس.

0: على 93.5
1: على 93.5. الزهوان، القيروان، بيجة وسليانة على 103.2
2: على 103.2
1: ديوان فام.
3: مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، وننبهوكم أنه البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش الصغار ما يكونوش معكم أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث ثم ما يفزع ويصدم حتى الكبار. ناجي التريبيونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوقتايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. قضية اليوم صارت أحداثها في المغرب في مدينة من مدن الساحل الأطلسي اسمها الجديدة، وكانت قبل معروفة باسم البريجة أو البرج الصغير، وهذا في الفترة اللي استعمروها البرتغاليين. وكي خسروا الحرب على يدين محمد بن عبد الله في عام 1183 خربوها تخريب وما خلاوش فيها حجرة واقفة. المغاربة سماوها وقتها المهدومة، لكن الجديدة تبقى مدينة بكلها تاريخ وفيها حركة كبيرة بحكم اللي ما تبعد كان 90 كيلومتر على الدار البيضاء. وقايع القضية بداوا في عام 2005 مع مواطن اسمه عبد الخالق، عايش مع مرته وزوز صغيرات، بنية اسمها يمينة وولد اسمه أيوب. البو عبد الخالق كان راجل طيب ونية لأبعد الحدود، واللي يبدأ نية في المغرب يقولوا له درويش، وكانت عنده برويتة يبيع عليها الخضرة، وهوك كل نهار ونهارو ساعات ينوب عليها ربي بسلعة باهية ورخيصة، وساعات السوق يبدأ كاسد وما يدبر ربطات متاع معدنوس وكلافز وإلا كديس متاع طماطم لما بشق الأنفس. المهم أنه عبد الخالق كان يلم عشاء صغيراته واللي كان زاد حارس عليهم أكثر من أي شيء آخر، يحبهم يقرأ ويتوظفوا، وهذاك علاش كل من اللي يتيح في مكتوبه يصرفوا عليهم هما. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه البو عبد الخالق كان إنسان دافي مستكفي بروحه، وعلاقته بالجيران كانت باهية برشا، يحترموه ومقدرين الظروف الصعيبة اللي عايش فيها. وفي نهاية الأمر المجهود متاعه في تربية ولاده ممشاش بلاش، لأنه في عام 2012 بنته يمينة كملت قرايتها وتوظفت وولات معلمة في مدرسة من مدارس الجديدة. خوها أيوب في ساعة مخلطت عليها واخذها الباك ودخل الجامعة، وفي عام 2015 وقت اللي تخرج ادخل الوظيفة في شركة حكومية في مدينة بني ملال اللي تبعد 200 كيلومتر على الجديدة. وهو كمرات يروح لدارهم، ومرات أمه وأبوه وأخته يمينة هما اللي يطلوا عليه في داره. في نفس الإطار الوضعية المادية متاع العائلة ولات باهية. وقتها أيوب وأخته طلبوا من بوهم باش ما عادش يبيع الخضرة، وهوك يعطيوها هما كل شهر ما يكفيه باش يصرف على روحه وعلى أمهم. البو عبد الخالق ما قالش لا، سمع كلامهم وترك هكا البرويتة ولا يعدي في نهاره ما بين حومته والدار، لا يقوم مع الفجاري باش يسلع، ولا ياكلوا البرد في السقنطري متاع الشتاء، ولا تاكلوا الشموس في فصل الصيف، وهو يبدأ يسلط على اللقمة باش يربي صغاره ويوكل عائلته. الأمور مشيت بالكدا، وأيوب كان وليد عاقل برشا، لا عنده خلطة ولا بولتة ولا جرب يعديه، وخلف الجامع ما يمشي لحتى بلاسة أو كيصلي بالحاضر، وما هم يقولوا دوام الحال من المحال. ما تعداو 3 سنين على دخوله للخدمة لا ما تبدل تماما، أيوب أحياته تقلبت رأسا على عقب، معناها تعدى من نقيض للنقيض، يعني من الصلاة والعبادة للفساد بأنواعه. وهذا تقريبا المشكل متاع كل شاب باش ما نعموش، يعني كل شاب تربى منعزل وما فهمش محيطه والمجتمع متاعه من صورته، وبالتالي ما يعرفش كيفاش يصير في الدنيا. أيوب كان مغمض ما هوش مخالط، معناها نفس الأمارة بالسوء تأثر عليه بسهولة وتهزه لدعازق خايبة برشا ما ينجمش يخرج منها. ولسوء حظه أو خلطه طاح بثلاثة شبان بطالة، لا صنع لا صنيع وترفر فالسين أمشنية غارقين في الموبقات العينيهم، شراب استاطل غبرة قرقوبي يعني حرابش، وخلينا نقولوا حبوب هلوسة، وبالطبيعة موميسات وبائعات الهواء بما فيهم القمار. من الأول أيوب ما كانش يحب يمشي مع الثلوث السهرياتهم، أو كحد وحد القهوة يقعد معاهم يحكيه ومن بعد يروح على نفسه، وقد ما حاولوه باش يسهر معاهم ما حبش، لكن هما ما سلموش وبقاو شادين فيه صحيح، وديما يعرضوا عليه باش يهزوه معاهم يقابلوا بنيات يعديوا معاهم الليالي.

0: C'est un coup de trait.
1: C'est un coup de trait.
0: Tu veux dire que c'est ça, là?
1: J'adore.
0: Un peu plus tard, là.
1: J'avoue.
2: في ترابة الأحداث أيوب ولا يمشي يسهر مع نادر ويحيى وحميد، وهذم هما أصحاب الثلاثة اللي جابوه الاثنية وولاوا ملازمينه. شربوه بنت الشعير، بنت العنب، بنت التفاح، كيفوه مسلاع الكل، ذوقوه القرقوبي يعني حبوب الهلوسة بالمغربي، وبات في الدفاع في أحضان غانية من الغانيات متورك خيرها وخميرها. أيوب تكوخر وقال هذه هاي الجنة ولا طالب الزيادة، وكل يوم حبه للسهرية يزيد وعامل من ليالي عيد، وهوكا يتوسد بيعت هوا ويشكيلها بهمه. حتى لين في نهار من نهارات طاح بوحدة ما بين البنيات اللي يجيبوهم صحابه، اسمع سارة عمرها 22 سنة، والتاجر براس مالها الوحيد اللي عندها يعني جسدها، وكانت على قدرة كبيرة من الإغواء. ومع أنه أيوب غوابي جابته في القالب وتضرب فيها ضربة القضاء ولا يطرد في النوم باش يقابلها. ولهنا يلزمكم تعرفوا اللي صار، هذه في الأصل كانت تخدم سيرفيس في قهوة، ومن بعد ولات تسربي في بدنها بحكم اللي المسوار بالنسبة لها خير. مختصر الحديث، سارة ولات ملازمة أيوب تقول مرته مش مومس، وين يمشي يسر يهزها معاه. وهكا ثالوث صحابه كانوا ينووا كل مرة يجيبوا مناظر جدد، وهو كبش في سارة ولات له مسند ومخدة. وبمرور الأيام والشهرة وقت اللي هو وجماعته كثروا من ليالي الملاح، الجيران قلقوا فدوا ملحس، وخاصة من البنيات اللي باش ما نقولوش زنات لابسين زوز سانتي حوايج وداخلين خارجين وروايح لحشيش عامل عجعاجي. الدنيا مغبنقة، ما نحكيوش عاد عالشراب هذاك سواقي. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، الجيران نبوا على أيوب وصحابه وقالوا لهم راكم إذا باش تواصلوا هكا نشكيو بيكم للحاكم. وقتها الجميع خافوا، لكن أيوب قال لهم ما عندي حل باش نبعدوا على المشاكل الكل وما ترسيناش نبحثوا عند البوليسية. وقتها راح عليهم باش يولي ويجيوا بحذاه في الدار اللي كاريها، ومن غادي وفي مدة قصيرة هكا الدار ولات وكر للفساد متاعهم. كل ليلة شبات هكا العزرة والبنيات يتلموا فيها حتى للصباح، والحاجات اللي تصير فيها من نوع اللي يندى لها الجبين من شوشة الراس لسوابع السقيم.

في تواتر الأحداث أيوب ولا مدمن مخدرات وزادت على بصار أكثر وأكثر تيرارارارا، حتى لين في الأخر أخذها قرار باش يعرس بيها، رغم اللي يعرفها أنها من الأول تبيع الهواء بمقابل. وحتى في المدة الأولى اللي تعرف عليها ولات معاه ما بطلتش خدمتها. ولهنا سارة كي عرفت اللي أيوب يحب ياخذها بالحق مشيت لعائلتها، موجودة في بلاصة يقولولها العرايش في جهة تطوان، باش تعلمهم اللي ثم شكون ناوي يخطبها. وأيوب من شيرته مشى لعائلته قال لهم اللي لقى الطفلة اللي يحب عليها وناوي باش يستحسن. ولهنا وباش ما نطولوش عليكم بحديث، قامت الأفراح والليالي الملاح وأيوب عرس بسارة وسكن هو وياها في نفس الدار اللي يجيب فيها أصحابه. أما شنية بطل الصهريات بما فيهم جماعة أهل الهوايا ليل صحبة وهو معهم. في تسلسل الأحداث وبعد العرس متاع سارة وأيوب اتعداوا عامين أما ما جابوش صغار، وهذا كان القرار والشرط متاع أيوب، لأنه قللها ماذا بيه يستناو 4 ولا 5 سنين ووقتها يخموا في الخلفة، معناها حتى لين تقوى العشرة بيناتهم والأمور تولي جدية أكثر. المهم تعدات مديدة وهم عايشين في خير ونعمة، حتى لين في نهار من نهارات أيوب

0: مرتاح كفو غرزة مع واحد من هكا ثلاثة أصحاب هكا اللي دخلوه في دوال بالفساد. السيد هذا هو نادر، وبقى يلوم في أيوب كيفاش نساهم جملة وما عادش يتصل بيهم. أيوب قالوا لي عرس والمرأة اللي خذيها سارة، مع العلم أنه نادر كان يعرفها ويعرف كل بوس دخال في بدنها. ولهنا هالمقابلة هذه باش ترجع أيوب للعالم اللي كان فيه، للسهريات والمخدرات، ولا يروح لداره مع وجوه الصباح. وكي سارة تمشي لعائلتها في العرايش هاوكا هو يجيب أصحابه ويشيخوها. المهم أنه سارة قالت له اللي هي باش تقعد جمعة بحدى دارهم، وكانت تعرف نادر مليح مليح وشي ما يتخبى عن نساء، يعني تعرف اللي في غيابها راجلها باش يجيب الشلة متاعه ويحفلوها. مختصر الحديث، سارة مشيت لعائلتها وخلات أيوب في الدار. ونهار السبت جارهم اللي بجنبهم خرج على الصباح من داره، وإذا بيه يشوف في أيوب ملطوخ في القاعة ويعوم ويغطس في دمه. الراجل كلا فجعة حياته ورصاص له تك على الحيط وبرك من قوة الصدمة.
1: ألو،
0: بتبيعة الحالة طلب الناين وان وان متاع شرطة المغرب وولك راها بجاتة وان وان.
1: فين تجي؟ وخرج هنا جاء
2: عطينا خي 6 دنانير هاد العقار هاد
3: كل قدادك سيدة ميتة. انت جيت هنا
0: في تسارع الأحداث. الأمنيين خلطوا عملوا المعاينة الأولى ولاحظوا اللي أيوب تلقى زوز طعنات قاتلة، واحدة في رقبته والثانية على مستوى القلب، وكان واضح من كمية الدم اللي كانت تحت الجثة أنه تقتل قدام داره، لأنه كان لابس جوجينج وشلاكة، يعني الحواج اللي يقعد بيهم في داره. الأمنيين القاوا بحذاها الباستام، معناها ستوش متاعه بالمغربي، والوراق اللي فيه كانوا مفرتين، منهم بطاقة التعريف. وخلف هذا القاو دبوزة متاع شراب مكبوبة ماهيش بعيد عليه. باب الدار كان دوب اللاش محلول. ولهنا السؤال اللي طرحوه الأمنيين، علاش أيوب تقتل البرة من داره مش في وسطها؟ بالنسبة ليهم ربما المجرم استعمل حيلة باش يستدرجوا البرة، معناها دقدق عليه الباب ودوب محل قتله. ولهنا من جملة الاحتمالات أنه الجاني نجم يكون شخص غريب وإلا يعرف أيوب ويعرف زيادة اللي هو وحده في الدار وينجم يتخلص منه، وعلى هذاك تخلوا سرق اللي سرق وهرب. وبتبيعة الحال الشيء هذا ما يبقى كان تخمينات وفرضيات متاع الشرطة. وباش ما نطولوش عليكم بحديث الأمنيين، بعد ما توقوا الدار ودخلوا باش يعاينوا شنو اللي صار فيها، القاو على الطاولة متاع الصالون برشة بابز متاع شراب مصفين وفارغين، وبحدهم صندري معبية بالدخان وبجنبها سواقر كاملين، معناها يستناو في شكون يتكيفهم. واللي استنجوه البوليسية أنه أيوب كان ساهر مع شلة كاملة، والأثار متاعهم باينة بالقداء، والحالة اللي كانت عليها الدار توحي اللي هي تعرضت للسرقة، وربما الجاني هو اللي قلبها سفيها على عليها، ويا إما وحده وإلا معاه مجموعة، لأنه الخزاين مفرتين والبيبان متاع القلص مهدهين والقجرات في القاعة، والمكان الوحيد اللي هو منع الكوجينة.

0: تنفتحوش قدام الجيران ضربته بسكينة. وبطبيعة الحال هذه فرضيات وتخمينات الأمنيين. وباش يتأكدوا من الرواية هذه المحققين عملوا بحث أجوار باش يعرفوا الهوية الكاملة متاع مرت أيوب. وقتها سألوا الجيران فماش ما ينعطوهم على دار عائلتها، وفعلا القاو جار أعطاتهم المعلومات الكل بما فيهم نومرو تليفونها، كانوا الجارة هذه كانت تعرف سارة مليح وصحاب هي وياها بالقداء. الأمنين ما ضيعوش الوقت وطلبوا سارة وقالوا لها يلزمك توا تجي لبني ملال في أقرب وقت، أما ما علموهاش علاش. وهي جاتهم على جناح السرعة، اخذت كار ودوب ما خلطت وشافتك الخوذة قدام دارها فهمت اللي فما حاجة صارت. وأولاد الحومة قالوا لها راهو راجلك تقتل. سارة تاحت ما في عينها بلة داخت، والبوليسية خلاوها حتى لين تهدى وترتاح وبداوا يسألوا فيها وين كانت. قالت لهم عند عائلتها في العرايش، واللي هي عمرها ما كانت تتصور ولو اللحظة أنه باش يجي نهار وراجلها يتقتل. سألوها عندوش حكايات ولا خصومات ولا عداوات مع أي كان. قالت لهم ليه ما عنده حتى عداء ولا حد حاقد عليه وإلا ينجم يديه. الأمنيين طلبوا من سارة باش تثبت في دارها شنية اللي تهزلها، وبعد ما تفقدت بيوتها قالت لهم راهو تهزلها ذهب قيمته فوق 60 مليون بفلوسنا، ومعاه مبلغ مالي في حدود 70 مليون، وكانوا مخبينهم هي وأيوب على أساس يشريوا بيهم دار تمويل ذاتي والباقي هاوكا ياخذوه قرض من البنكة. الأمنيين زادوا سألوها تشكش في حد قتللها رجلها. قالت لهم اللي هي تشك في 3 من الناس، وبعبارة أوضح تشك في هكا الثالوث اللي كانت هي وأيوب يسهروا معهم، معناها نادر يحيى وحميد. وقالت اللي هي نصحت رجلها أيوب بارشا مرات باش يبعد عليهم، لكن بقى يتقابل معاهم ويجيبهم للدار في غيابها، ويعرفوا اللي فيها مجوهرات وفلوس مخبيين، وبالنسبة لها أكيد هما اللي قتلوه وهزوا كل شيء ومشاو. ولهنا السؤال المطروح، زعم هكا الثالوث متاع أهل الهوايا ليل هما اللي تخلصوا منه؟ ما نسبقوش الأحداث وبقاوا معنا، مازلنا مواصلين بقية القضية من برنامج نهجة تريبينال والدريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فام. نهج التريبينال والدريبة.
1: سوايي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت. رجعت الشتوية من الاثنين للجمعة.

0: ويكند مع ديوان ترانس ميكس نورمال. وعندكم على حكايات البغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: نهج التريبينال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت أحداثها في المغرب في مدينة الجديدة، وأحداثها بداوا مع مواطن اسمه عبد الخالق.

كان يعيش مع مرته وزوج صغار، بنية اسمها يمينة ووليد اسمه أيوب. أمينة قرات وتخرجت معلمة، وأخوها أيوب كيف كيف تخرج وتخلى الوظيف ولا يخدم في بني ملال، يعني بعيد على دارهم 200 كيلومتر. ولسوء حظه أو لسوء الخلطة متاعه تتعرف على شلة سوء دخلوه في عالم السهريات والمخدرات، وتعرف على فتاة ليل اسمها سارة، حبها وتعلق بها، وفي نهاية الأمر اختبها من عائلتها وعرسوا. عدوا عامين مع بعضهم كاملين أمورهم هانية، حتى لانشاءت الأقدار أنه أيوب يعرض واحد من الشلة متاعه القديمة، وغادي في نرجع على نفس الجو القديم، سهريات للصباح، وأصحابه هذم ولاو بنين دار مقام في محلو. حتى لين في نهار من النهارات سارة مشات باش تطل على عائلتها في مدينة يقولوا لها العرايش، وواحد من الجيران كان خارج باش يمشي يخدم على روحه في الصباح، واكتشف الجثة متاع أيوب قدام داره يعوم ويغطس في دمه. بطبيعة الحال تلب الشرطة اللي جات على جناح السرعة، وقاموا بمعاينة الدار ودخلوا في بحث أجوار.

يبير وحده باش يستنطقوه على أساس باش ما ينسقوش كلامهم وتولي رواياتهم مطابقة لبعضها. وفي هكا الوقت اللي المحقين يستنطقوا في نادر ويحيى وحميد، خرج تقرير الطبيب الشرعي اللي يقول أنه أيوب تقتله هو في حالة غادم السكر، معناها القاع عنده نسبة متاع كحول مرتفعة برشا، بلغتنا سيزلوس، وبالتالي سهل المهمة على المجرم اللي داره في رقبته وكمل عليه في قلبه، معناها ما خليله حتى أمل باش يمنع. وباقي وحسب الطبيب الشرعي توقيت الوفاة هو الأربع متاع الصباح، يعني عادة هك الوقت اللي أيوب وصحابه يكملوا فيه السهرية. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه تقرير الطبيب الشرعي هذا اتكتموا عليه البوليسية، ما قالوش عليه لك الشلة متاع أيوب اللي بقاو متمسكين في الإنكار، يعني ما يعرفوا شيء، ما في بالهم بشيء وما عندهم ما يقولوا. الحاجة الوحيدة اللي اعترفوا بها هي أنهم يجيوا يسهروا مع أيوب في داره، أما الحكاية تقف غادي، معناها تكمل السهرية يروحوا على رواحهم وما عندهم حتى فكرة على اللي يصير من بعد. المحقين ما اقتنعوش بالكلام متاع أصحاب أيوب وضغطوا عليهم بالطرق الكل بما فيهم كالأساليب اللي ما يتحكاوش، من الكف للشلبوق للدرجيحة، معناها كلاو على مرمتهم حتى لين كروا منهم النفط والنفات. ووقت حكاوا على كل شيء بالتفصيل، من نهارة اللي تعرفوا على أيوب حتى لين خذا سارة، وما نساو حتى جزئية، أما بقاو يحلفوا ويتكتفوا أنه ما عندهم حتى دخل في الجريمة وما يعرفوش شكون اللي عنده مصلحة في أنه يقتل أيوب.

في نفس الإطار الأمني البوليسية رجعوا للنهار اللي تقتل فيه أيوب واللي نهارتها زوز من صحابه يعني نادر وحميد اعترفوا أنهم كانوا ساهرين معاه. ما عدا يحيى برك قال اللي ما كانش معاهم لأنه ليلتها عنده ما يعمل وما نجمش يخلط عليهم. بالنسبة لنادر وحميد قالوا اللي هما بداوا السهرية مع نص الليل وخرجوا من دار أيوب ما بين ماضي ثلاثة وماضي ثلاثة ونص متاع الصباح. وزيد بن مسلط حميد اتصلوا به عائلته قالوا له اللي مرته شدها الحس وهزوها للسبيطار مش تولد. وهذاك علاش خرج من بحث أيوب ونادر خرج معاه على أساس باش يشيعوا للسبيطار ما يمشيش وحده. ولهنا الأمنيين وباش يتأكدوا من الأقوال هذه عملوا تحريات دقيقة وبحثوا مع العائلات متاع حميد ويحيى ونادر بما فيهم الأشخاص اللي يعرفوهم من قريب، ووصلوا في نهاية الأمر لاقتناع أنه ثلاثة هذو ما عندهم حتى علاقة بالجريمة. ولهنا المحققين القاوا رواحهم في طريق مسدود، أشكون اللي قتل أيوب وعلاش؟ في تتالي هالأحداث والأبحاث الأمنيين كما لقاو شخيط يوصلوا به للجاني الشكوك متاعهم مشات لسارة مرت الضحية. ومن المعروف أن الشبهات ديما تتوجه للمرأة إذا كان رجلها تقتل ونفس الشكوك تتوجه للراجل إذا مرته تقتلت. ولهنا الأمنيين وقت اللي قاموا بتحرياتهم التصريحات الكل أكدت أن سارة كانت في العريش عند أهلها وعائلتها بكامل أفرادها، واللي موجودين الكل قالوا وقتها اللي هي ما خرجتش من بحذاهم، وبنت خالها أكدت اللي هي قاعدة سهرة هي وياها حتى للصباح. وحتى كي خرج التقرير اللي فيه البصمات أكد أنه في الدار متاع أيوب ما ثم حتى بصمات غريبة، الكلهم تابعين سهرة وإلا راجلها وإلا صحابه أو بعض الأشخاص من عائلتها أو من عائلته هو. الأمنيين وباش يزيدوا يثبتوا مشاو للقهوة اللي يقعد فيها عادة أيوب لعل يعرفش فيها أشخاص أخرين ويقعد معاهم، لكن التحريات هذه ما وصلتهم لحتى نتيجة. وتعدى عام كامل والمحققين ما نجموش يعرفوا الهوية متاع القاتل الحقيقي. وبعد مدة سار رمشات العائلة أيوب دقت عليهم الباب

وقالت لهم اللي ثم شكون جابش يختبها وتحب تشاورهم قبل ما تاخذ أي قرار، يعني إذا كان يوافقوا أنها تعرس تعرس، وإذا ما يوافقوش تنسى الموضوع. عائلة الضحية أيوب كانوا ناس ملاح وفاهمين الأمور بالقدا، قالوا لها هذه حياتك وانتي حرة فيها، بالنسبة لولدنا هذاك القدر نتاعه ومشى على روحه الله يرحمه، والدنيا ما هيش باش تقف، برا عرس على روحك وربي يوجهك خير ويهنيك. وقتها سارة استكثرت خيرهم ومشيت عرست وسكنت في بورتمان في نفس المدينة اللي كانت تسكن فيها مع رجلها. أما من وقتها أخبارها تقطعت، ولا أبو أيوب ولا أم ولا أخته سمعوا بها، ولا هي مشات لهم ولا حتى اتصلت بيهم. في الحقبة هذه من القضية تعداوا 5 سنين على الجريمة اللي مشى ضحيتها أيوب، والشرطة غلقوا الملف وتقيدت القضية ضد مجهول. ولهنا المحقين وليت عندهم قناعة أنه الجريمة هذه اللي صارت هي لو كريم بارفي، معناها الجريمة الكاملة، واللي قام بها خمم في كل جزئية باش ما يخلي حتى ثغرة ولا أثر. ولهنا السؤال المطروح، زعم الحق متاع أيوب باش يمشي سباه لا ويذيع، والجاني يمنع وما ياخذش الجزاء متاعه؟ وما هم يقولوا يا قاتل الروح وين تروح؟ أكيد راهو ربي باش يعمل أسباب والحق يظهر. وعلاش ما تقولش أنه في حبس من حبوسات بني ملال ادخل مربوط جديد اسمه سفيان، عمره تقريبا 35 سنة، محكوم عليه ب6 سنين نافذة في قضية مخدرات، وهوك واحد من المرابيط اسمه عبد الرحمن مربوط هو زادة، وحب يتقرب من سفيان ويوليوا صحاب ويجبدوا مع بعضهم الحديث باش يونسوا بعضهم. سفيان كان مطفي عبد الرحمن، لكن الأمور باش تتبدل وقت اللي جاء مربوط آخر اسمه عزيز، تحكم ب10 سنين كاملين، لأنه تعارك هو واحد يتاجر معه في المخدرات وكان يسيله فلوس وما رجعهم لوش، وضربه ضربة خاطية خليه أشهر وهو في الكومة. من بعد فاق، وعلى هذاك تعديت له محاولة قتل. المهم أنه سفيان وعزيز كانوا يعرفوا بعضهم مليح، يعني أصحاب وباعوا مع بعضهم المخدرات، وزيد لقاو بعضهم في الحبس. عبد الرحمن ادخل معاهم في العجة، وولاوا 3 ريوس في شاشية و3 خشومات في نفيس. وهو جايكم الحديث. في نفس الديكور، يعني بو فردة بو دفة الحبس السجن، تعديت مدة وسفيان وعبد الرحمن وعزيز ولاو ديما مع بعضهم، وإذا ريت واحد راهم الاثنين الأخرين معاه متضامنين في السراء وفي الضراء، وكي يدخل واحد منهم في مشكلة مع مربوط أو مرابيط أخرين يعملوا حمية، يعني أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. والمعروف في الحبس أنه لسانات كي تبدأ معقودة تتسرح بطول الأيام، يعني هذا يحكي لهذا وهذاك يحكي للآخر باش يقصروا الوقت سواء كان نهار وإلا ليل. وعلاش ما تقولش أنه عبد الرحمن وعزيز وسفيان قعدوا يفرغوا في قلوبهم لبعضهم، كل واحد منهم يعبر عن دم متاعه بطريقته. عزيز حكى لهم كيفاش ضرب الراجل تسبب له في غيبوبة، وقال اللي ولا عنده احساس بالذنب وما حبش يتنحى على العمله اللي عملها. سفيان صاحبه لام عليه وقال له علاش انت ضربت الراجل قدام القهوه والناس يتفرجوا، هاك بسيط روحك حرام، ما ورقنست واستنيته حتى يبدا في بلاصه خاليه بعيده على عينين وقتلته من غير ما يشوفك حد كما عملت انا. عبد الرحمن خزر لسفيان وقال له كيما عملت انت يا اخي، قتلت روح من غير ما يفتنوا بيك؟ سفيان قال له ايه اقتلت روح.

تسألوا أجاب سفيان الأيوب باش يقتلوا. بكل بساطة سفيان ماخذ سارة اللي كانت مرت المرحوم أيوب واللي مشات شاورت عائلته باش يسمحوا لها تعرس براجل آخر بعد ما راجلها تقتل. البوليسية ما ضيعوش الوقت ومشاو لسارة في سرعة البرق. قالوا لها راهو راجلك سفيان اعترف أنه قتل راجلك الأول أيوب وانت مشاركة معاه في الجريمة. سارة دوم ما سمعت الكلام هذا ضربها بوسفير وجه لخلخ وقالت لهم راهو سفيان هو المجرم وهي ما عندها حتى دخل. قالوا لها هات ما يثبت. سارة بدأت تحكي لهم على علاقتها بسفيان هذا وقالت أنها تعرفه قبل ما تتعرف على رجلها أيوب وتعرس بيه وعلاقتها مفات من مدة طويلة وقت اللي سفيان ندخل الحبس من أجل المخدرات وتحكم عليه وقتها بعام ونص. وكي خرج من الحبس مشى يفركس عليها في باله مازالت في دومان الدعارة. وقتها صاحباتها قالوا له راهي عرست بواحد اسمه أيوب. سفيان ما عجبتوش الحكاية وجنت جنونه أنها ترتبط براجل غيره هو وبدأ يسقسي ويفركس عليها حتى لينعرف دارها وين ومشالها في غياب راجلها أيوب. وبدأ يهدد فيها وقال لها ينجم يباسيها لأنها باعت معاها المخدرات وعنده ما يثبت. المحققين سألوها ايش مدخل سفيان والمخدرات في مقتل أيوب. سارة قالت لهم اللي هي خافت من سفيان لأنه يهدد فيها وقال لها بالحرف الواحد لو كان ما تطلقش راجلك أيوب نقتلك. وعلى هذاك رضخت له وليت تخون في راجلها معاه. ومن بعد عملوا خطة مع بعضهم باش يتخلصوا من أيوب ويفضلهم الجو. وهي جايتكم التفاصيل فيها التور. هذا من القضية يلزمكم تعرفوا أنه نهارة الواقعة الخطة كانت حاضرة وتتمثل في أنه سارة تمشي لعائلتها في العرايش وفي المقابل سفيان ابقى ليلة كاملة يعس على الدار وكانت عنده المعطيات الكل شكون يقعدوا بحذاه وقتاش يروحوا. حتى لين شاف حميد ونادر خارجين مع ماضي 3:30 متاع الصباح وكي تأكد اللي هما مشاو دق على أيوب ويعرف اللي هو وحده في الدار. أيوب حل الباب وخرجوا في يده دبوز أشراب وسفيان ما خلاله حتى فرصة. السكينة كانت حاضرة في يده وطول دغره في رقبته وكمله الضربة الثانية في قلبه. المسكين طاح يفرفت. سفيان من بعد جبد السطوش متاع الضحية وفرته باشيوهم الأمنيين اللي هو صار له بركاج ونحاولوا فلوسه. من بعد دخل للدار وهز الملمة واللي ثم لأنه عنده المعلومة فين موجود الذهب والفلوس وقلب الدنيا سفيها على عليها وهرب. والغريب في الأمر أنه قعد هو وسارة يستناه حتى لين بردت القضية والشرطة سكرت الملف. ووقتها سارة مشيت عملت الفيلم لدار راجلها المغدور ومن بعد عرست بسفيان. في نهاية القضية وبعد ما تمت الاعترافات الكل سفيان تحكم عليه بالإعدام وسارة تحكم عليها بالسجن المؤبد. ولهنا ما بقى كمش نقولوا لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهجة تريبيونال والدريبة وتسمعوه كالعادة يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. نهجة تريبيونال والدريبة مونتاج وميكساج محمد بقطايا نص عماد بن حميدة تقديم وإخراج محمد السياري.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز هو الثالثة ديوان في مع السلامة. وثيقة قانون المالية لسنة 27 و2000 تنص في الفصل 21 مما بدعم التمويل الذاتي لفائدة باعثي الشركات الأهلية، تنص على أحداث خط تمويل بمبلغ قدره 5 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل يخصص لإسناد قروض دون فائدة ودون اشتراط ضمانات لدعم التمويل الذاتي لباعثي الشركات الأهلية، وذلك خلال الفترة الممتدة من غرد جانفي 2027 إلى غيت 31 من ديسمبر. ويعهد التصرف في هذا الخط للبنوك بمقتضى اتفاقيات تبرم بينها وبين الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالتشغيل تضبط شروط وإجراءات التصرف فيها. عمليات وتبرع بالأعضاء تشهد في تونس تحسنا ملحوظا من سنة إلى أخرى، مدفوعا بتنامي الوعي المواطني بدور هذا العمل الإنساني في إنقاذ الأرواح وتضافر جهود مختلف الهياكل والمؤسسات العمومية المتداخلة من أجل نشر ثقافة التبرع وتسهيل إجراءاته القانونية والطبية. وضحت المنسقة الوطنية بالمركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء بثينة زناد في تصريحها لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن عمليات التبرع بالأعضاء تشهد تحسنا مستمرا يعكس ارتفاع معدلات زرع الأعضاء في تونس، مبينة أن عدد حالات التبرع من متوفين دماغيا بلغ 14 حالة من جانفي إلى حدود مطلع أكتوبر الحالي، كما سجلت الفترة ذاتها إجراء 34 عملية زرع أعضاء منها 25 عملية زرع كلى وثلاث عمليات زرع كبد وست عمليات زرع قلب. الأستاذ في قانون الشغل حفظ العموري يؤكد ضرورة تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار وخلق مواطن الشغل مع مراجعة بعض الاختصاصات الجامعية والتكوينية بما يتلائم مع متطلبات سوق الشغل. واعتبر العموري خلال حضوره في برنامج هنا تونس أن دور الدولة لم يعد يتمثل أساسا في التشغيل المباشر بل في تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار وتوفير ظروف ملائمة لأحداث مواطن الشغل. ودعا الأستاذ إلى تقليص بعض الاختصاصات في العلوم الإنسانية على غرار التاريخ والجغرافيا والترجمة، معتبرا أن التطورات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي قد تؤدي إلى تراجع الحاجة إلى بعض هذه الاختصاصات.
2: منيش مع الدولة المشغل، فانتهى دورة الدولة المشغل الأساسي، انتهى. أنا مع الدولة اللي تشجع القطاع الخاص. باش تشجع القطاع الخاص؟ تشجعوا كل الوسائل. تو مثلا احنا من بين الاستثمارات شنو اللي يخلق الشغل؟ تيما الاستثمارات. تو بالله قاعدين نكونوا في الكليات نتاع تاريخ وجغرافيا، هذم وين ماشيين؟ الترجمه احسن مثال، راهي باش تنتهي، راهي الترجمه ما قالها راه باش تنتهي. علاش احنا نكونوا الفاكولتي ديالتر وفي بورقيبه سكول واحد وكل شيء؟ علاش نكونوا في الترجمه؟ علاش نكونوا في العلوم الانسانيه؟ اسيدي ما نحيوهاش تماما، اما نقلصوا اكثر ما يمكن. كيف هوني وزاره التكوين المهني والتشغيل، راه هذاك التكوين في الشعب الاداريه كريتير وكذا واحد وكل شيء لازم تنحيتو. الكونتابل كيف نحكيش عليه زيكبير كونتابل، كل ما هو الخدمه نتاعو ادخال بيانات باش يندثر ويلزم الوزاره تقرا حساب وتعمل دي بلان دو ريكونفيرسيون للناس هذوما الكل.
1: السعودية تعلن مقتل 17 شخصا في 20 هجوما شنته جماعة الحوثي اليمنية على مطار الملك خالد في الرياض خلال الأيام القليلة الماضية، موضحة أن الحوثيين حاولوا مهاجمة عشرات المطارات والمنشآت النفطية والموانئ في المملكة. وطالبت السعودية بضرورة الوقف الفوري لهجمات الحوثيين على المنشآت المدنية في المملكة.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
3: سوايي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت. رجعت الشتوية من الاثنين للجمعة، ابدأ نهارك بصباح الخير تونس.

0: حتى ترند مع ديو ان ترانس ميكس نورمال. وعندكم على حكايات البغا نورمال ملك بابو العريف كل سبت وحد ابغتيغ من الماضي ساعتين اولد جولد ميزيك نوستالجيك تسموهم شاك سمدي على ديو ان افام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة اما صارت تلقاوها في سارية كل حد من العشرة نص الليل.
1: ليس الديوان أحلى ناس أحلى لما تلقوها ديما معانا من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها. نحكيوا على مشاغلكم وكل ما يهم الشأن الوطني والدولي. ديوان فام صوتكم زهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
2: على 103.2
1: ديوان فام
0: 3-5-2-4-4-2 المع المحلين والمختصين تحاليل ستاتيستيك مباريات محلية وعالمية هذا الكل أكثر في داتا فوت كل خميس وجمعة من 3-5 متاع العشية مع كريم مقني على ديوان فام إسبورغرام.
3: مساء النور مرحبا بكم الناس الكل. اليوم الخميس 15 أكتوبر 2026 حلقة جديدة من برنامج داتا فوت متواصلين معكم من توا حتى للخمسة متاع العشية. بطولة ب14 فريق تحديد عدد الإجازات ومنع تغيير المدربين وإجبارية لاعب أساسي أقل من 20 سنة في كل الفرق أندية الرابطة المحترفة الأولى. هل تنجح الإدارة الفنية في تمرير مشروعها بالنسبة للموسم القادم والانطلاقا من الموسم القادم؟ اتحاد بن قردان يتخذ إجراءات صارمة بحق جماهيره. ما الذي تغير في سلم عقوبات الرابطة بين عمناور وسناء؟ ومتى تسلط عقوبة الويكلو؟ لأنه مثلا مباراة الترجي الرياضي التونسي الماضية كانت ويكلو، يعني من ماتش زوز نلقاو احنا نحكيو على الويكلو. ملعب الطيب المهيري يتأهل إفريقيا، إنجاز لا يخفي حجم الانتظارات من توسعة للملعب أو ملعب جديد. جديد النقل التلفزي لمواجهة مازيمبي والنادي الإفريقي، توضيح خاص بخصوص هذا الملف بعد شوية حصريا عبر ديوان فام. كيف يتجنب النادي الإفريقي وجماهيره التهويل بشأن مباراة مازيمبي الكونغولي؟ وهل يؤثر طول رحلة النادي الإفريقي وتأخر انطلاق رحلة النادي الصفاقسي على تحضيرات الفريقين؟ كذلك الريال يقلب الطاولة على روما في الأولمبيكو. بيريز يحذر برشلونة قبل أسبوع من موقعة بيزي بارسا عبر بوابة السيتي البارح في الاتحاد ستاديوم، وعقوبة فينيسيوس تحرمه من الكلاسيكو وتثير غضب جوزي مورينو. ونحكي يمكن عاد على الفانتازي، فانتازي اليوفا تشامبيونز ليج، ومن الأفضل وماذا عن فريق داتا فوت. مش تعرفوا برشا حاجات على فريق برنامج داتا فوت في الفانتازي، الناس اللي طلعت والناس اللي وصلت للتوب 20 والناس اللي تواصل التقاقر للجولة الثانية على التوالي. هذا أكثر من توا حتى الخمسة بتاع العشية مع فريق البرنامج. البداية بالدكتور صادق عبيش، مرحبا.
4: مرحبا بك كريم، مرحبا بوسيم، مرحبا بالولاد في الرجيم اللي يسمعوا فينا ويتفرجوا فينا كل.
3: كيف وسيم الجابيري، مرحبا.
5: مرحبا كريم، مرحبا بالخير اللي يسمعوا فينا كل، مرحبا صادق والولاد في الرجيم. ان شاء الله كالعادة نحاول نقدم اكثر ما يمكن من الداتا.
3: من الداتا، البداية بالبوان ديبا.
1: بوان ديبا،
3: بطولة ب14 فريق تحديد عدد الإجازات بالنسبة لفرق الرابطة المحترفة الأولى في فريق الأكابر، منع تغيير المدربين وسط الموسم وإجبارية لاعب أساسي أقل من 20 سنة. هذا أبرز ما هو موجود تقريبا في مشروع الإدارة الفنية بانطلاقا من الموسم القادم وللمواسم القادمة. البارح شفنا المدير الفني في الجامعة التونسية لكرة القدم السيد رضا الجدي، عمل ندوة صحفية تحدث فيها على هذه التفاصيل وعلى مشروعه بمناسبة 100 يوم على مرور تعيينه على رأس الإدارة الفنية. ما احناش بنعديو تصريحات، ولكن مش ناخذو نقطة بنقطة. دكتور باش نبدأ بيك، انت من أول الناس اللي دعيت انه عدد 16 لأندية الرابطة المحترفة الأولى هو عدد مرتفع، وقلت حتى يلزم بطولة بعشرة فرق. وصلت قلت حتى بطولة بعشرة فرق من بقى حتى 12، ولكن الإدارة الفنية تقترح ولا تقول أنه علاش لا تكون بطولة ب14 فريق في المواسم القادمة. ما نعرفش إذا كنت تلقى الموسم القادم ولا، لأنه مش تولي تجمش خطر تاول كومبيتسيون بديت مش تزيد في عدد الفرق اللي بيش تطيح وانت يوبلا كومبيتسيون قبل ما تنطلق السيزون. يلا
4: هذا هو كريم، معناها قلنا وعودنا عديد المرات اللي كونه معناها بالبنية التحتية الموجودة بالكاليتي متاع اللعب، تقطع في اللعب بالمشاكل اللي عنا فهمتي في الوقت الضايع بإيفنتويلمون معناها اليوم اللي دروات اللي ما همش موجودين برشا بالمداخيل مش موجودة، راو على 16 فريق راو مينيموم فما 12 قاعدين يلسوفر بكو معناها في وضع صعيب برشا. وانا راو كل جمعة معناها جمعة المتلوي فهمتها نعرفوا مشاكلها الأزلية، مشاكل النجم الساحلي سرتها ماما النادي سفاقسي توا ممنوع من الانتداب، اتحاد مونستيري زادة كيف كيف في الصيف وعملوا معناها هبة كبيرة
3: أولمبي البيجي
4: معناها اليوم لا تستوي
3: هم دقيقة 90 باش لحقت تلعب في الربع المحترفة الأولى
4: لا تستوي
3: كل الفرق تقريبا
4: لا يستوي الاحتراف بوضعية مادية مهترئة وصعيبة، بنية تحتية مهترئة وضعية مادية كارثية ولا لا يستوي الاحتراف. وبالتالي بور أميليوري باش نحسنوا من النيفو الساعة ومن المستوى ومن الريتم ومن نسق من المباريات لازم أني جو سوي دو لافي دو سيريدا، وقلت عديد المرات عندي أكثر من 5 سنين اللي كونوا حتى 14 وبرش 14 باقي برش، هذه بطولة ما تفوتش 10 ماكسيموم 12 فريق. وأكبر مشكلة وأكبر غلطة وأكبر تمشي مشينا فيه لأسباب أخرى يعرفها فهمتي القاسي والداني هي الرابطة الثانية ب 28 فريق.
3: كيف كيف قال أنه على 3 مراحل على 3 سنوات إذا ما تكون ماكسيموم
4: 16 هذا هو. ومن بعد السي 1 والسي 2 هما اللي عندهم لحقية وعندهم البوفوار معناها فينانسي وعندهم اللاعبين وعندهم مشروع باش يطلعوا للبي خلينا نقولوا الرابطة المحترفة الثانية، وباش يكون لكسي للرابطة المحترفة الأولى يكون عزيز وغالي ويكون عنده أهمية كبيرة.
3: شفتين هنا زاد حتى عدد الأقسام في تونس ضعيف برشا بارابور كي تشوف لانجلتير ولا غيره، تلقى برشا أقسام في تونس معناتها عدد الأقسام تلقى رابطة محترفة أولى ثانية في تونس سي أن سي دو هويت شوية خمسة
4: ليه نجم يكونوا ليه علاش معناتها نجم تكون أنت مثلا اليوم في تونس نجم تخلي الأ والبي خلينا نقولوا رابطة محترفة الأولى والثانية والسي أن والسي دو، وإلا فهمتني ولا تعمل دي زادة في إيطاليا مثلا فما سيري دي وتعمل بعد
3: الهوية. ولا الناسيونال كما في فرنسا
4: الناسيونال هو كتروزيام ولا كتريام
5: ولا سنة محترف ولا محترف
4: في طور الاحتراف
5: لا سنة محترفين
4: دونك اللي حبيت نقوله رانا في تونس في الكونديسيون اكتويل متاع ممارسة ومزاولة كرة القدم بصفة احترافية أو نصف احترافية معناها ماهيش الكونديسيون مش متوفرة لا تستقيم حتى بربي تو مع كامل
3: الاحترام. مش يقلل في عدد المباريات زاد؟
4: لا ما يقللش لا ماني فسرت لك عاد كيفاش تصير.
3: تصير فسر للناس انا نعرف.
4: تصير الفاز الاولانية فسرتها مع جاسبار المرة اللي فات. تصير الفاز مع ابو زغبة الجمعة اللي فات. تصير فاز الاولانية على 12 فريق. كل فريق يلعب 22 ماتش. يلعب كونتر الناس كل 22 ماتش. من بعد 4 فرق يلعبوا بلاي اوف. وثمانية فرق كل يلعبوا بلاي اوت فما حد يرتاح فما حد يخرج شوماج من فيفري. الاربعه ثمانية فرق اللي يلعبوا بلاي اوت كل واحد فيهم يزيد 14 ماتش باش يلعب 7 ماتشات عليه و7 ماتشات روتور. تنجم انت تنجم تلعبهم مثلا
3: ماتش في استاد محايد
4: قداش يوليو 29 ماتش والاخرين اللي باش يلعبوا عليه وروتور فهمني في البلاي اوف ومن بعد تعمل سوبر بلاي اوف ما بين الاول والثاني. راهو رانا نعاودها ونقولها لنا مخترعين قانون جديد ولنا أقوى في كرة القدم من بلجيكا ومن بلجيكا اللي توا ريتوش عملت في الانتر مش بديهم متفاهمين بلجيكا اللي كلوب متاحة ماشيين ويطلعوا وراو برشا عبيد قاعدين يراو في بلجيكا هي لا فيتور فورماسيون على فرانسيس تاليزاني 98-2000 وسويسرا كيف كيف وكرواسيا كيف كيف وعديد البلدان الأخرى
3: والفايكينج جماعة من غادي كيف كيف والنرويج
4: اتسترا هذوكم كلهم
3: يا ما دكتور تتثمى بطولات أكثر متابعة ومشاهدة من طرف الجميع تلقى واضحه الصوره يا 20 يا 18
4: ما عندكش فلوس ما عندكش تدين
3: وروتور ومعناتها والدنيا منظمه وبطوله كامله
4: بربي بربي باش ما ندخلوش دون لي ديتاي
3: باش ما ندخلوش كيما هكا لي ماليس
4: والجو هذاك لا لا لا باش ما ندخلوش في الديتاي هل يعقل هل يعقل اليوم فهمتني ولا اللي فما بطوله محترفه نحكيه على المستوى الرياضي راهو المادي ينطبع ديريكت وراهو يعطي ديريكت افي ايميديا على الرياضي نجم اللاعبين يصبروا لك ماتش اثنين وبعد اوتوماتيكمون يفون لاشي وباش تدخل في النتائج الكارثيه وريناها احنا فما جمعيات ترشحوا البلاي اوف ما خلصوش جوهرتهم كملوا الاخرانيين وعملوا 14 ديفيت ولا 13 ديفيت بدون ذكر الاسامي دونك هل يعقل اليوم كل واحد صح عليه في ليسته منين يجيب فيهم مي هل يعقل اليوم فما فريق معناها عنده تبارك الله ربي يزيدوا فهمتني ولا ميزانيه اللي حكينا عليها الجمعه اللي فاتت بالمليارات وفرق نحكيه المره اللي فاتت ميزانيتهم نص مليارات ونص ماهمش خالطين ماهمش خالطين باش يوفروه
3: اي زاد
4: هل يعقل معناها إيه مش حتى معقول
3: اما حتى اليوم في اسبانيا فرق بين البارسا وليفنتي مثلا ولا الريال وليفنتي
4: وليفنتي ليفنتي عندها بيتري ولا ليفنتي عندها سبونسورينغ ركز معايا ليفنتي عندها بوسيبيتي باش تسوق ولا
3: لا معناتها الفوارق كبيره بين كل الفرق وفي كل البطولات
4: اما عندها ممهدات النجاح يهديك ربي ليفنتي عندها الجعبير يخدم في سكاوتينغ ولا يخطف من الدوزيام ديفيزيون من التروزيام ويجيب من ازربيجان من سلوفاكيا عندهم انت جمعياتنا عندهم ليفنتي عندها سبونسورينغ عندها بيتري عندها
5: وخاصه اهم حاجه الدروا تي في
4: وعندها دروا تيلي كما قال لك
5: اهم حاجه
4: هذوما ممهدات النجاح حتى كان ميزانيتها ضعيفه عندها ممهدات النجاح تخدم اسونيشي
3: هي مازال بلاي اوف بلاي اوت كما تقول انت دكتور اليوم اقول لك انا اليوم في المرحله الاولى من الشامبيون نعمل باركور ممتاز نبدا بعيد 10 11 نقطه يا اخي انا عندي لي مويا ما دبرش فيه انا عندي لي مويا
4: لا
3: اليوم بعد نمشي بلاي اوف نعاود من الاول جديد اقسم مشكي وعاود قال شنو تاخذ 3 بوان بونيس وثاني 2 بوان بونيس
4: حكيتها وتعملها ونعاود نقولها il faut pas banaliser ال باركور الاولاني
5: تكمل عليه سكور
4: لا مش كمل عليه تدخل بشطره اكزامبل باش العباد تفهم انت كملت لول بار اكزامبل لعبت 22 ماتش جمعيه اكس 22 ماتش على 66 بونتو مثلا عملت 50 كملت لول تدخل البلاي اوف 25 ماله مالاش في بالك
5: في مصر
4: مالاني كيما قال لك
5: في مصر كملوا بنفس التنقيط كملوا
4: نكملوا بنفس الرصيد احسبوا لي كملوا لاني هو ذاك اللي مشي
5: لا لا لا هو كمل بنفس الرصيد مش مشكله هو في الاخر بالكل لازم انت اللي خدمته كم ما يذيع لك شويه
4: ما يذيع لك
5: ما حقك معنا في مصر صار الموضوع هذا راهو كريم وكملوه اول تعملوا وكملوه بنفس عدد النقاط شوف
4: هذا الريق بتاع نلعب 22 ماتش ونبدا هرب 12 بونتو على الثاني وبعد تقول يا والله انت عندك 3 بونتو اخر عنده 2 بونتو ما جاش حتى في حق اكس مع ربع
5: اما يكملوا على نفس يكملوا على نفس
3: هذا اللي قد عاش في البطوله ترى رد بالك هذا صار في تونس ومع تبدلت الفرق اللي انهت المرحله الاولى ولا هي مش ما كملتش هيك بطل الموسم
4: ماهوش
3: صار في تونس صار
4: ماي صاروا دي بلاي اوف وبدلوا البلاي اوف يا بن عدد النقاط قال لك يا بشطر النقاط
3: ايوا سي
5: انا بالنسبه لي ساعه محمد نبدا من الاول ساعه برافو على انه صارت كونفرنس دو بريس بعد 100 يوم عمل حاجتك كيما هكا لازمها تولي دوريه وما فيهاش كلام وتقولون على الباهي وعلى الخايب ونقولوا على الباهي والخايب لانه من غير ما نعملوا بوانت سيتياسيون على شاك فوا وتولي حتى كان احنا في اخيب حالتنا راهو معنا كيفاش نقدموا هذه الاولى الثانيه حاجه باهيه اللي باش نصلحه لكن انا ماذا بيا التصليح يكون على قاعده صحيحه اون بون فوا بور توت ما نجيش تو نعمل ربع شانتي خاطر هذا ربع شانتي ونخلي تروى كارم تاع الشانتي محلول باش نعاود نحلو ما نعرفش وقتاش به هو قال وكلامه لوجيك معناها سي رضا قال راهو ديسي 2030 الفروي نتاع الخدمه هذه الكل باش تبدا تبان انا تمنيت لو كان اول حاجه العدد نتاع الفرق ما يتمش تحديده هكا اربيتريرمون 14 صادوك يقول 10 انا نقول 12 كريم مقني يقول 20 انا تمنيت لو كان تصير فما كاي تشارج وفيها كيما نقولوا لونغاجمون قلناها معناها بامال دو فوا يكون فيها كوسيون بونكير فما كوسيون بونكير وفما افال معناها من عند البنوك من عند مؤسسات معناها المصرفيه باش يغارونتيو البيدجي نتاع العام خويا كان عندنا 10 جمعيات ينجموا يجيبوا لافال يلعبوا 10 كان ثم 12 كان ثم 20 20
4: يا خويا
5: وكان نعم
4: وكان ما فماش
5: كان ما فماش
4: لافال نشوفوا كيف جمعيتين برك
5: لا شوف شوف شوف اش قلت انا قلت هو شانتي شانتي باش نحلوه ادخل نحلوه اون بون فوا بور توت بوركوا با توا وحنا قاعدين نصلحوا باش نعملوا حاجه على 3 سنين نقولوا راهو 2008 2023 باش نبداو نمبليكيو الشركات مثلا ولا مع الجمعيات كيما صار لوكافي الجزائر كيما لوكافي مصر كيما نبداو من تو يا خويا هات خلينا نعملوا محاوله باش نلتحقوا بالركب اللي صاير اللي موجود في العالم على الاقل كي احنا ما نجمناش نعملوا لي كلوب بريفي 100% هات خلينا نونجاجيو الشركات بالباهي على قاعده مش كان الشركات اللي تاتيك لانه مثلا جروب سي بي جي في المتلوي هاو شفنا بعد سنين كيفاش صارت المشكله في المتلوي ادخلنا نونجاجيو الشركات ونونجاجيو البنوك ونونجاجيو الناس اللي في النسيج الاقتصادي التونسي نمبليكيو في
4: القسم إيه؟ انت خدمت في مصر إيه؟ وتبارك الله عندك ايديا على المغرب وعلى الجزائر وخدمت في مصر الشركه نو سونجاج بلو مع جمعيه هاويه
5: اي جوستومون
4: جمعيه راهي تقول الاحتراف لهم يحزنون جمعيه ريجي بار قانون الجمعيات 2011 جمعيه في الاطار نتاعها النظام الاساسي نتاعها ابوت نو لوكراتيف
5: جوستومون
4: انت ديجا جمعيه كي تبيع جوار وتقبض وكل بلوز او موا فهمتي انت على ليميت نتاع القانون
5: اي
4: ماك شريك انت
5: اي جوستومون
3: بدر الدين اتنان يقول لك لا سول سوليسيون الحل الوحيد هو كري ان فري بلاتفورم بور لي باري سبورتيف في تونس كيما كان معمول به في
4: برومو سبور توا باش يعمل في
3: كيما كان قبل في برومو سبور وكان الدعم حقيقي للانفراستركتور
5: شو يعني. وبالنسبه للي انا علاش قلت لك اون بون فوا بور توت خاطر ريت الحل هذا نتاع انك تحط 14 ولا 12 ولا 10 اللي هو راهو من غير ما نعملوا كيما نقولوا احنا حل باهي للفلوس راهو ما عملنا شيء صحيح ما عملنا حتى شيء دونك انا ماذا بيا اون باراليل للحل هذا الرياضي سوا ديزون اللي باش تنقص معناها هو قال الممتازين يلعبوا ضد معناها كيما نقولوا اللي باهيين يلعبوا ضد بعضهم بخلاف اللي يلعبوا ضد بعضهم هذاك متفقين لازمك تشوف لهم حل زاد في الفلوس لانه هذا من كل معناها تقريبا ما فماش حتى جمعيه ما دخلتش في كريز نتاع فلوس عبر عندنا على الاقل 15 سنه كل عام نسمعوا جمعيه زوز ثلاثه كل شهر نسمعوا جمعيه
3: فما شكون عنده 15 سنه في كريز
5: لازم يتنحى الموضوع هذا لازم ينتهي كما في محل الرياضي لازم نلقاو حل المادي هذه الاولى الثانيه على نقطه اللعب اقل من 20 سنه
3: يعني جاي بالنقطه اوكي ودينا بعدد الفرق
5: عدد الفرق انا ماذا بيه تربط اساسا بالمداخيل نتاع النوادي ولازم يتم الامبليكاسيون نتاع الشركات ولا القطاع البنكي ولا القطاع المالي في القصه
3: دكتور عنده دخل عدد النوادي في ارتفاع او انخفاض مستوى وجودة الألعاب في البطولة وحتى جودة اللعب المحلي قياسا بتواجده في المنتخبات الوطنية وألا لا بمعنى أنه اليوم كيف نلقاو 10 فرق مثلا كما تقول أنت ماذا بيك تلقى حتى 10 مش حتى 12 نعرف
4: صحيح
3: انه تلقى 10 فرق دونك باش يعمل 9 ليه 9 روتور مش يلقى نيفو اعلى
4: يلعب بلاي اوف وسوبر
3: بلاي اوف يلقى نيفو اعلى في اللعب هذا عنده اثر على تواجد اللاعبين ولا على مستوى البطوله وتواجد اللاعبين في المنتخب
4: خاطر باش يولي فما نديه كبيره خاطر المستوى باش يولي متقارب اكثر على خاطر ما عادش فما
3: هاي توا موجوده النديه دكتور
4: اي بون موجوده
3: توا موجوده اليوم موجود. الفريق الاخير في الرابطه المحترفه الاولى عادي جدا يتعادل مع الفريق الاول في الرابطه الاولى في تونس ولا في سوسه ولا في صفاقس ويربح في بلاده
4: كريم.
3: وكلهم يلقى في صعوبات
4: لا اما 80% كي واحد من الخمسه الاوائل يلعب واحد من السته السبعه الاخرانيين 80% في تونس راهو لص رابح
3: ولا كيفاش تقولوا انتم في تحاليلكم انه الفرق بين كل الفرق التونسيه هو في الكواليتي نتاع الاجانب
4: لا مش كان الاجانب حتى اللاعب محلي اليوم الترجي كي مشات في السياسه
3: جابت مستوري مثلا
4: جابت المستوري وجابت حاج علي وجابت شو اسمه كما زابيل حاج محمود وجابت لاعبين وراد شيخاوي وجابت فهمتي الصحراوي كلهم لاعبين انترناسيونو معناها الصفوه نتاع اللاعبين التوانسه جابتهم على خاطر عندها فهمني البروغرام تاع الشامبيونز ليغ تنجم تلعب فيه لي زيترونجي الكل وفي تونس لي ليميتي بار لو كوتا اما راهو قد ما تنقص في عدد الجمعيات قد ما المستوى يتحسن قد ما الانتونسيتي تكثر قد ما التنافس يكثر وقد ما كي يلعبوا جمعيات كبار كونتر بعضهم مرتين واربع مرات ويوصلوا حتى ستة مرات بالسوبر بلاي اوف معناها فهمتني ولا في الشامبيونا راهو ترى بيتري اكثر وانت تتذكر حتى الدرواتيلي يولي اكثر وحتى سبونسورينغ يولي اكثر خاطر كون لو فيو با راهو سبونسور يحب على الفيزيبيليتي كي تقول له باش تلعب جمعيه عندها تيل جماهير زملين او ثلاثه ملين مع جمعيه بي عندها تيل فهمتني فيزيبيليتي اوتوماتيكمون باش يحط الباكو علاش هو خاطر يستنى في خمسه ملين باش يتفرجوا هو حاطط لك على زين عينيك هو يحب خمسه ملايين بوبولاسيون سيب الماركتينغ بتاعه يحب يراه
3: اكثر يجيوك في سؤال اخر يقول لك يا دكتور بربي بلاي اوف ب 10 زعما ال 10 ولا التاسع هو البلاي اوف بستة اللي يلقى روحه بعيد في عدد النقاط.
4: أربعة برك قلت لك.
3: أي حتى الرابعة يلقى روحه بعيد برشا في عدد النقاط على صاحب الفريق الأول ونجم يسير هذا. هي كيفاش باش يكون في البلاي اوف؟
4: البوانيت الكل يدخلوا بشطر البوانيت هكا علاش بول ديمينيليك. بورك الرابعة يقعد مثلا قلت لك.
3: معناتها راهو كل سيستيم عنده إيجابيات وعنده سلبيات. 22
4: ماتش الأولاني عامل 52 والثاني عامل 48 الثالث عامل 46 والرابع عامل 44 الآخر يدخل ب 26 وقلنا 48 24 22
3: 22
4: اي مش برشا خمسة بونتو على ستة ماتشوات ماهمش برشا.
3: هذا بالنسبة لعدد الفرق. يقول لك زادة كذلك تحديد عدد الإجازات بسرعة هذا مش نجاوزوها. يقول لك مش معقول يوم الفريق عنده 35 و40
4: معقول
3: على تحديد
4: معقول.
3: عدد الإجازات الخاصة بفريق في الرابطة المحترف الأولى. ولكن السؤال والإشكال اللي تطرح لهنا لكم الملعبية اللي جون اللي يبدأ تالونتي يبدأ عمره 17-18 بارفوا ليكيب معناتها تقول لك يعني هذا باش يكون ملاعب كبير في ليكيب سينيور تربطه بعقد محترف منذ البداية. اي هذا باش تحسبوا انت سولون الكاتيجوري داج وإلا باش تحسبوا كيب سينيور خاطر عنده ليسانس بروفيسيونيل ولا
4: في إيطاليا في إيطاليا كيفاش يصير وحتى في فرنسا فما ليست أ وليست ب. ليست أ هي ليست بروفيسيونيل متاع ليكيب سينيور كونفيرمي اللي فيها ماكسيموم 26-27 لاعب عندك ثلاثة ولا أربعة جارديانات
3: نفس المشروع اللي باش يقدمه اللي قدمه المدير الفني الجديد يقول لك أقل من 30 لاعب
4: ما ريتوش 26 ولا 27 لاعب نحكي خاطر شفت معناها رؤوس أقلام وفما ليست بي ليست بي هما أبناء النادي أبناء النادي عندك الحق في ستة لاعبين ما بين ستة وثمانية سادي بونتي والبولي
3: ما يمشوش بالترونج داج
4: لا أبناء النادي أقل من 23 بيان سور نحكي لك يا أبناء النادي يا فورمي في تونس مثلا هو مش اوبليغاتوار ما ولد النادي ينجم يكون فورمي مثلا في حمام لنف وجاء للسي اس اس عمره 18-19 عام يتسمى يدخل في الليست بي
3: عمر بن علي مثلا
4: مثلا نحكي على عمر بن علي عمر بن علي مثلا يولي يتسمى ابن البطوله بر هذاك اقل من 23 عام عندك الحق في ستة ما بين ستة وثمانية لاعبين دونك كوم سا اهم حاجه شنية وين يحب يوصل هو رضا الجد باش كي يخرجوا لاعبين من الليست يتضربوا بعد الشر عليهم يفسخوا يمشيوا ترانسفير ما تجبد كان من ليست بي ويعمل لك فهمتني معناها جاب معين متاع لاعبين في الميركاتو 10 ولا ماكسيموم
5: 10
4: اي ماكسيموم نجم حتى يزيد يطيح فيه ويعمل لك جاب في الريكروتمون تاع لي زيترونجي اما حكيتي لاعب 20 عام راهي سي ديسكريميناتوار ما عندكش الحق
3: اني جاي
5: هو بخلاف الكاب اللي حكى لي دوك لازم يتحدد معناه هو ديجا راهو فما حاجات محدده مثلا انت دابيت راهو محددين 10 وانا في اعتقادي اذا حكيت الليسانس اي نعم اي
3: اوركوتا خاطر لعب الكل على اوركوتا
5: اوركوتا قد ما تحب اوركوتا قد ما تحب
3: نجيبه عمره 25 مقيد عمره 20 ويتعدى اوركوتا
4: شوف الناصر كيك عنده برشا
3: لا خوراتي مش
4: الناصر
3: انا ما بحبش الناصر تتهم في الراجل رد بالك
4: اما شنو يجيبوا له نحكي لك وكالات
3: وحكي لها في اللايف بالك راه
4: صاحبنا واخونا الناصر أيوة. طوح كنا في اللايف قال لك نبدا قاعد
3: اللي حكى هو هذاك هو مسؤول عليه
4: هذاك هو يقول له فهمتي كوتش كابيتان تي فو كومبيان داني الاخر يقول له راه جيب بزوان 18 قال له دوما
5: دوما انا حضرت على شكون لا والله حضرت على شكون
3: الباسبور ديما دا دو نيسونس 1 جانفي ولا 31 ديسمبر
4: لا اليوم من بوركينا فاسو غدا يولي مالي من بعد ولي
5: سينيغال انا حضرت على باسبور تبدل في نهار معناها في نهار بدل هو بيدو الشخص تبدل معناها العمر نتاعه ولا عندك انت من 98 ل 2001
4: في بانغورا انت بانغورا بالريفرنس مني فهمني
5: صدقني في نهار هو في اعتقادي انا كريم اللي كونه الكاب هذا لازم يتحدد هذا متفقين فيه نتاع الاجازات بقينا معناها لازم ديما عندك الريزيرف كما قال الدوك 6-10 اللي هو مثلا في نرجع مثلا في العالم اجمع يبدا عندك مثلا نقولوا احنا جدينا بروتوكول 30 ليسانس اكتيف داكوردو وصل في وسط العام مثلا صارت لك ما لعش اي انسيدون كان صار لك تجم تجبد ليسانس هذيك وتكتيفي ليسانس واحده اخرى من عندك من وسط النادي معناها اعتقد انهم مش مشيو في التوجه هذا مثلا حدوا عدد معين نتاع اجازات بلس عدد معين نتاع اجازات ريزيرف مثلا 5 ريزيرف معناها يحطهم كما نقولوا لما ليبر
4: تجم تدخلهم في حكايه نتاع تعمل فيها اليوفا
5: لحظه برك
4: الجمعيه اللي عندها مشاكل ماديه نجم تعمل لها انسكريبسيون اما طيح لها لليسانس
3: دكتور بلجيكا يقول لك راهم نحاول البلاي اوف
4: نحاول
3: ولا يلعبوا عدد فرق 18 يعملوا 34 جوله
4: اي توا اما كانوا يعملوا لعبوا بالموضوع هذا مره 10 ولا 12 على ضد على على على
3: تيك صح روبل روبل نوتريس نوتريس روبل
4: نوتريس دونك سي المعلم شتعمل اليوفا انت ماكش مريقل في البلاي ماكش تخلص في السوارد الناس كل سيلفيك
5: يعلق لك الليسونس
4: لا لا لا يسال شعمل انسكريبسيون ابدا كور ام بلس 26 عندك حق في 20 برك
5: اي هي لا متفقين هما عاملين شوف هما عاملين لي بارير الكل وعاملين معناتها كيما نقولوا احنا الحاجات
4: نتاع
5: اللي باش يخليه كيما نقولوا ليكيبات ما تعملش اللي تحب
4: ايه.
5: دونك احنا ما اعتقد معناتها لازم نحدوا عدد الاجازات بلوس نعطيو لما ليبر كيما قلت لك نتاع 5 10 11 هما تو بعد يحدوا الحكايه نتاع 20 سنه انا مش موافق عليها اللي في معناها في حاجه لانه عندنا اشيونس 2028 اشيونس 2028 لولمبياد داكوردو فبالتالي انت عندك
3: ايوا من هنا لديسمبر امورنا
5: تتوضح توضح يعني ان شاء الله نقولوا نتعداو نترشحوا هذه شكون باش يكون فيها كونسيرنس هذوك

0: احترازات فما في رقم الحق ربحت بيه احترازات بالرسمي ما عندك كما نقولوا يعسوا على الملاعبيه نتيف قديش كي ما يبداوش في الملعب زوز نتيف معنا مواليد اواسط زوز مواليد اواسط بالحق يخسروا الماتش كريمه
1: لعب اقل من 20 واللعب اقل من 23 ما تنجمش دوبليجي جماعيه خاطر تولي انت وقتها تدخل في الحريات الشخصيه نتاع
2: لا لا دكتور انا عندي استراتيجيه
0: بالعكس هذوك باهي راه انك باش تخلي انجن
2: دكتور عندك استراتيجي عندك استراتيجي معناتها استراتيجي ديتا سياسه الدوله واضحه انه المدير الفني يعين من طرف سلطه الاشراف يقول لك يا اخي انا عندنا مشكله في الفورماسيون عندنا مشكله انه النوادي تلعب في ملاعبيه كبار عندنا مشكله بارابور جيراننا بارابور العالم الكل 18 و19 و20 يلعبوا في ليكيب سينيور ما عنده حتى اشكال الا في تونس الملاعبي بارفوا نسلقوا بيه في 22 في 23 ومين با حتى يلعب منتخب اولمبي نعطيك اكزومبل ترابا نيديس فيكس من الكونجيلاتور نطيش فماش ما يعرفوا حد عمناو البروز جينا نقولوا علاش ما يمشيش المنتخب اكتشفنا انه الملاعبي اكبر من الايفان تروا اكبر من المنتخب الاولمبي وتعمره 22 اما يوصل الاولمبياد عمره 24
1: انت كيفاش كيفاش توبليجي باش واحد يلعب بالعمر
2: انت لو كان جيت توبليجي في الفريق نتاعو انه يلعب في الكاتيجوري سينيور ملاعب صغير راهو هو والا غيره راهو كان نجم يبرز
0: انا في اعتقادي حاجه شوف تعرف على صدق حاجه باهي على خاطر باش يولي يلزم الانديه اللي تفكر في الموضوع وبالتالي يلزم الانديه اللي هي تهتم بالشبان
2: بالفورماسيون
0: على خاطر عنده معناها كما نقولوا اوبليغاسيون انه يلعب واحد على الاقل اوفا انا جوست حاجه واحده ماذا بيا حتى ال 28 تكون اوفا 3 بعد ال 28 تكون اوفا ميسيرش معناتها جوست على السيونس وبرا خاطر محتاجين الاكثر ما يمكن من عدد نتاع ملاعبيه اقل من 29 سنه دونك مواليد 2005 2006 2007
1: كوم سنه باش نجمت السانسكري في الشامبيونز ليغ فما قانون يقول لازم ان مينيموم دو جوار تلاين
2: ايطاليان
1: والا
0: اتحاد اوروبي
1: اترونجي ام اعمارهم اقل من 23 عام ولعبوا في الليجون في ايطاليا مثلا يجي ايفواريان يجي نيجيري يجي كذا عمره 16 سنه دونك لازم باش تشري جوارات لين كيما ريتشي من مينا خذته بري لورك هي مش مقتنع بيه ما يلعبش بكل كيما ليبرالي ليكس كان زاد كيف خذته معناها انت اليوم تنجم تي اوبليج باش تاخذ جوارات من الفيفيي من التونسي متكون في تونس تونسي والا لاعب صغير السن جاء في عمر اقل من 20 وكي تكلاسا اول مره وصحح اول مره صح اترونجي اما في لي كومبيتيسيون دو جون وي اما باش توبليجي الجمعيه تلعب واحد بالسيف هذايا راهو امون افي سي ديسكريميناتوار تنجم انت تقول مثلا كيما عملوا في السعوديه ما نحبش اجانب جارديانات نمشي معك اما تنجمش تجي تفرض العمر
2: النوادي التونسية براتيكمون النوادي الكبرى ولا النوادي اللي تلعب مسابقات افريقية راهو ريالمون ثم ملاعبي 20 21 سنة قاعد يلعب معاها وتونسي موجود
1: مش يلعب كل ماتش
2: براتيكمون يلعب نعطيك ليتوال ديما موجود ليتوال وسيساسا ديما موجود ديما يكاور
0: أقل من عشرين
2: من كذا أنا أحكي لك على الأقل يا سيدي إيفان تروا معناتها ولا
0: موجودين
2: قاعدين يلعبوا سي أبي ديما موجودين يلعبوا سي أس أس ديما موجودين يلعبوا الإسبيرونس عندها رايد الشخاوي يلعب عندها يوسف باشا أنت اليوم كذا كان ضمن أنه الفرق هذوما أما المشكلة مش هكاك المشكلة في النوادي الأخرى اللي تنتدب كل عام وعامه تجيب 10 وتبيع 10 كل عام وتجيب ملاعبيه عندهم اكسبيريونس نتاع ملاعبيه نتاع منع ملاعبيه نتاع قتلين مباراه ملاعبيه نتاع كذا غادي الاشكال لانه الفرق الكبرى في الاخير تلقى ملاعبي زوز قاعدين يلعبوا حتى ما يلعبوش ماتش كامل يلعبوا ميتون الموسم الماضي شفنا عديد اللاعبين في الترجي يدخلوا اسنا شفنا عبد الحق مثلا في النادي الافريقي شفنا الولايد اللي كان موجود في ليكيب نتاع بوجلبان ولا في ليكيب سينيور معاهم شفنا تيتاغو هكا
1: تيتيغو
2: كيف كيف صغير في العمر تبارك الله عليه معناتها قاعدين نشوفوا هذوما راهو فرق تلعب في تشامبيونز ليغ تلعب في كوب دو لاكاف وتنافس على المسابقات المحليه وقاعده تشرك.
1: وقت اللي تحكر
2: الاشكال مش في هذم يعني،
1: وقت اللي تحكر كاب وفما اوبليغاسيون دو ريزولتا، ما تنجمش تفرض على اي جمعيه تلعب اكس ما تلعبش جريك. اني نقولها لك من الاخر، انت تجي 24 جورني زوج جمعيات، واحده 14 وواحده 12 في ماتش براتيكمون على الدربي.

0: استخدمت المنعة وتقول له ليه أنت برا خلق لي واحد إيفنتروا ليه صديقي ليه؟ لا يستقيم سيرتو با في بيئة كروية متاعنا ديجا 16 جمعية متاعنا ما عندهمش دي سنتر دو فورماسيون
1: شنو الحل شنو الحل
0: تي أوبليج كل جمعية تلعب في الأ عندها ان سنتر دو فورماسيون اجري وفي
1: الكل موجود
2: ما تاخذش
1: ليسونس كان بها
2: صدق تاخذ ليسونس ولا بالمدير
1: الفني اي موجود هذا دونك شو الحل
0: اللي ما يدبلاسيش واللي ما عندوش سيجور واللي بعد يتعلق واللي كذا موجود من الاول على الورق مي اثناء
2: قال لي دكتور ما نجمش نوبليجي فريق ونفرض عليه انه يلعب على الاقل لاعب اقل من 20 ولا اقل من ولا ايفان 3 يوفان تروا يبدا عمره 21 22 ما نمشي معك او التجربه في تونس بينت انه ثم فرق لعبت ملعبيه وصغار في العمر برش وهزت بطولات افريقيه مش محليه بالملعبيه الصغار ونذكرك دكتور
0: تجربه
2: نذكرك
0: النجم الساحلي
2: الساحلي 2006 والنادي الصفاقسي 2007 والنادي الصفاقسي
1: 2006 و2007
2: 2013 كذلك الجينيراسيون كلها صغيره ذيك نتاع شلوف ومنصر و كلهم صغار عندهم 13 عام هذوما والفرجاني والروج وكانوا يلعبوا في المنتخبات الشبان وقتها معناتها انت اليوم
0: هاو
2: جربنا احنا ونجحنا ستة
0: مرات لا عاد تبعني هذه هي سيليكسيبسيون كي كونفيرم لا ريجل انت اليوم اللي تحكي فيه سيدي نرجع 20 عام الاخرانيين من 2005 اون فادير من 2005 قداش من تجربه نجحت انت عدتهم تو ثلاثه اربعه كل عام عندك 14 جمعيه في ال 20 فمن العشرين عام عندك 280 جمعية نشحوا منهم أربعة
2: هاو التراجي نشحت في 2010 و 2011 بالدراجي والمساكني وصغار في العمر والمساكني صغير
0: خمسة تجارب عشرة تجارب
2: هاو النادي الافريقي في التسعينات نشحت زاد بفريق وكان شابر هاو النادي الافريقي على فكرة
0: عينات كورة أخرى ذيك عشوة
2: اي حتى اليوم وقت جربنا خذينا نحكي لك على أربع ألقاب أفريقية لأربع نوادي تونسية
0: نادي الافريقي واللي توال برابش نكم نادي الافريقي واللي توال والسي اس اس اللي فهمتني قبل 2001 كورة بعد 2001 في عهد اونتر بارونتيز الاحتراف كره اخرى
1: انا في اعتقادي اللي حتى بلعبي بركه شويه لازمنا نوبليجيو حتى زوز ملعبيه فوار ثلاثه باش نحطوا باش نعطيو اهميه لي سوندور دو فورماسيون علاش خاطر احنا تو سامبلومون ما عندناش الفلوس باش ندوروا نعملوا برشا انتي ديبات الفلوس اللي فما انت اللي معناتها لونفلوب اللي تخليها في ريكروتمون مثلا نشوفوا تو الانديه الكبيره الكل قداش حطت ريكروتمون من 2020
2: هي امل هنا ما تجمش طالب الفرق التونسيه باش تنافس افريقيا ولا تنجم
1: لحظه بركه لحظه ما هو باش يتنسب الشيء كيفاش باش يتنسب هو الشيء باش تولي الانديه تخمم اكثر الانديه باش تولي تمشي اوبليجي عليها اللي هي باش تنحي ما عادش ناخذوا من 2020 2026 الانديه كبرى قداش حطت فلوس تو مينيموم انا على الاقل باش نلقى 10 مليارات تخيل انت من 10 مليارات هذوكم 20% فقط مشاو للسناتر نتاع لي جون 2 مليارات فقط قسمهم انت بين الاربعه اللي عندهم بيدجي كبير اقسمهم على الجمعيات هذوما تو تشوف شي طلعوا راهو تو يطلعوا برشا اما احنا راهو
0: قداش عندنا من رئيس جمعيه يبدا مغروم باللي جون ركز معايا يبدا مغروم باللي جون
1: باهي مش مغروم نعمل له قانون يتغرم بالسيف
0: يجي من اللول سي منصف خماخم ربي يرحمه ينعمه سي رضا سيرتان مومون
1: سي عثمان جنيح
0: عثمان جنيح بيان سور وحتى فهمتني في الكلوب افريكان زاد كيف سيرتان مومون وقت طلعوا بوكو جون قداش فما من رئيس يجي نقولوا برا سيدي 50% وراس خوي طبعا بالكور يبدا يجي لك سلول جيل الخساره الاولانيه
1: جوستمو هكا علاش لازم قانون لازم القانون لازم القانون
0: جيب جماعه المنعه ولا جماعه التيتروات
1: شو لازم القانون هاو عندك زوبر هاو عندك
2: محمد مدرب المنعه ومدرب التيتروات
1: هاو عندك محمد
0: مدرب الطلوع
1: هاو عندك محمد محجوب نجح اخر 20 اخر 5 سنين
2: نحكيو على المدربين يقول لك اليوم تسقيف عدد المدربين و لي كونديسيون انك تفسخ فيها عقد مدرب ما عادش انك تجم تفسخ
1: موجود القانون
2: لحظة التسقيف موجود ثلاثة مدربين ولكن اليوم يقول لك باش تعرف امورك لازمك تجيب مدرب من الاول وتعطيه فرصته وتكمل معاه لانه لو تنحي المدرب مطالب ما عادش هذاك تعطيه شهر ولا ميابل وتحت ساس لا مطالب انك تكمل له الكونترا نتاعو عام كامل والمدرب اذا كان هو حاب يغادر مطالب انه هو يخلصك قيمة عام كامل
1: والله هذه ما في بالي انا اعتقد اللي هي حاجه ما تخص معناها ما تنجمش انا تحرمني من علاقه اللي نقولوا احنا التعاقديه ولا تخليني كما نقولوا المارج تاع النيغوسياسيون تاعي تحكم لي فيها مع النادي خاطر انا مثلا اليوم مع نادي الصفاقسي خويا نحب مثلا يا خويا انا ما نحبش ناخذ كونترا نتاعي خاطر ما خممش كان على اليوم النادي هذا نادي انا ننتمي له ونجم نرجع له عام الجاي بعد عام الجاي ما نجمش لازمني نكون عندي سيرتان فليكسيبيليتي اكثر من غيري فهمت معناها ماذا بينا المارج تاع النيغوسياسيون في الفلوس تقعد هذيك كيما نقولوا بين النادي وبين المدربين
2: ولا بين المدربين ثلاثه شويه ولا برشا
1: نعم انت انا والله ماذا بيا ولي وزوز
0: صحيح انت تتحكم
2: عندك حق في خطا وحيد في الموسم
1: زوز زوز خويا دو ليسونس للبرو لونترينر بروفيسيونيل
0: انت تتحكم في سكون ابيل لي ريغل جينيرال اللي هما لي ريغل جينيرال هي قديش تتعاقد من واحد في العام اني راني جيت اوبليج نحيد زوز الثالث تكمل معاها فون للخ لك ما عندكش حق تدخل في خاصيه العقد خاصية العقد كما قال لك جعبيري معناه أني اليوم نجيب مدرب ياخو مثلا في 40,000 دينار معناه أنت
2: 500 مليون
0: صحيح أنت معناه
2: حقيقي يقول المدرب هذاك بعد شهرين كيمشي يدرب في فريق آخر اش نعمل له
0: لا قال لك
2: ما يخلص من شيرتين
0: هو قال لك يخلص
2: لا لا أنا خرجته يا سيدي مش يقعد بطال هو كوم كو يخلص عام كامل
0: لا الفيفا تحكم له بالديفيرينسا كانوا يخلص أقل مثلا من 40 ولا يخلص في 20 فيفا تحكم له بالديفيرينسا 20 وكان يخلص أكثر ما تخلصوا حتى فرنك هذا قانون الفيفا ما انت ما تنجمش تدخل كمدير فني في معناها لي كلوز ليبراتوار نتاع كونتراتو
2: الاهم من هذا الكل شفتوا احنا طبعا نص ساعه تقريبا نحكي مش نخرج شويه موسيقى اللي كنا نحكيوا فيه هذه راهي مجرد مقترحات ومشروع وبوادر مشروع مش حتى مشروع للاداره الفنيه في تونس ولكن هذا مرتبط بموافقه المكتب الجامعي وبالتالي مرتبط بموافقه النوادي
1: ولازم يكون مرتبط زاد نزيدك بالدولة خاطر الدولة لازمها فما قوانين لازم تبدلهم وتنخرط هي بيدها في المشروع لتوفير الموارد أي تفرض لتوفير الموارد المالية راهو كما قال صادق بكريتو نحكيو فيه الإنشاء هذا كل واحد فينا تو يعمل أحسن مقترح في العالم تو كان نخرج تو نخرج معناها احنا ثلاثة نطلع كل واحد مقترح طيارة تبقينا ما غير فلوس وما غير فلوس مضمونه شيء ما هو باش يصير واي قانون باش تعمله ولا اي تجربه باش تعملها باش تمشي وباش تقعد تصلح فيها بشويه بشويه خاطر سلون بعد باش تعطيك هي خاطر ممكن فما حاجات جانبيه باش تكتشفهم من بعد دونك علاش قلت لك سانتي راهو هو تحل تحل نحلوه على قاعده نفهموا روحنا على قاعده ولازمنا نجربوا راهو ما عندنا وين هاربين اذا كان نحبوا تقعد الكره موجوده في البلاد راهو ما عندنا وين هاربين لازمنا نجربوا الحكايه هذه
2: والله ثم كومنتير عجبني من محمد رمضان محمد دلي رمضان يقول لك يا دكتور بربي عدم اتخاذ إيطاليا كقدوة خاصة نحن نشاهد المستوى المتدني للجامعة الإيطالية وخاصة المنتخب الذي غير قادر على بلوغ كأس العالم وجهة نظر محترمة جدا
0: إيه مسي محمد تحية ليه هو فهمتي عنده
2: حلوة عجبني سي محمد
0: نحترموها أما من أول الدنيا
2: كثرنا سي محمد مكمل.
0: من أول الدنيا البطولة الإيطالية هي في القوانين فهمتي قدوة كونو فيوبا فما دي معناها دي نورم اللي ما
2: حتى البطولة التونسية كانت قدوة في المسابقات الإفريقية
0: كانت قدوة
2: كنا عادي معناتها عندنا تروى فينال في العام
1: كانت
0: قداش عندها هذه
2: وقت اللي إيطاليا كانت هزة كوب دي موندو
0: أما هما توا مازالوا
2: كيف كيف احنا احنا في افريقيا هما في اوروبا بريس كيف
1: إيطاليا علاش إيطاليا علاش
0: في قوانين إيطاليا مشكلتها دروات ليه وفلوس انت تعرف
1: صحيح ريت الفلوس دونك نفس المشكل دونك انا اذا كنا نعمل قوانين من غير ما نوفر موارد نتاع فلوس مشكلة
0: اخرى هي البروبريتي دي ستاد لانه باش هربوا عليهم هما فهمتي
1: لانه تاع اليوم بيعمل ستاد وروما باش تعمل ستاد
0: توا ما نحكي نحكي الانجليز باش هربوا
1: اي جوست بلا نقطه
2: فرج جمال يقول لك البلافورم البلافون دي سالير دي جوار
0: موجوده 40% من البيدجي
1: موجود هذه القوانين كلها موجوده راهو التطبيق
0: 4 مليارات انت ديجا وقت وادي الجيري ربي فرش كربتو عملوا في البيرو نتاعو عملوا واحد معناها سوي مثلا فما جمعيات اللي عندهم ما بين 2 مليارات 4 مليارات فما جمعيات عندهم ما بين 4 مليارات و10 فما جمعيات اكثر من 10
2: اما زاد 20% اللي تمشي لمراكز التكوين حاجه شبه مستحيله معناتك
1: نحكي لك انا اذا كان انت تحب لازم تجيهم بالقوانين انا بالنسبه لي اللي حطوا اثنين زوز ملاعبيه على الاقل وزوز دو ليسونس بور لي زونترينور
2: نخرجوا فاصل نخرجوا فاصل تو نخرجوا موسيقى جوست قبل الاخبار فاصل قصير ثم نتواصل مش نحكيوا على ثم تغيير في سلم العقوبات الناس مش قاعده واعيه مش قاعده تعرف لين اضطر فريق اتحاد بن قردين تو نشوفوا شويه خير البلاغ انه يعاقب هو جماهيره يلا فاصل ثم نتواصل
3: نصوتكم في سيرقس
4: على 91.5

0: ناس الديوان أحلى ناس، أحلى لما تلقوا هديمة معانا من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بيها. نحكيوا على مشاغلكم وكل ما يهم الشأن الوطني والدولي. ديوان فام صوتكم.
1: رجعنا معكم في داتا فوت.
2: رجعنا معكم في داتا فوت 48 دقيقة بعد الثلاثة متاع العشية. نحكيو في بوان ديبا على اتحاد بن قردين. يقول على اثر العقوبة المالية المسلطة على الفريق 5000 دينار بعد مباراة النادي السفيقسي و7000 دينار امام في مباراة النادي الافريقي بعد تصرفات بعض الجماهير، الهيئة المديرة تعلم احبائها انه قررت منع ادخال قوارير المياه، غلق ابواب الملعب قبل نص ساعة من انطلاق المباراة دون السماح بالدخول بعد ذلك، والاجراءات هذه حيز تنفيذ انطلاق المباراة القادمة. وتأسف الهيئة المديرة أنها بتثقل العقوبات هذه، بتثقل كاهل الجمعية، وأنه تدعو الجماهير للالتزام بالترتيب والحضور في الوقت المناسب، وتأكد زيادة أن القرارات هذه نهائية لا رجعة فيها، وتدعو الجماهير إلى مواصلة دعم الفريق ومساندة في كنف المسؤولية والاحترام. اليوم دكتور هذا اتحاد بن قردين، اتحاد بن قردين الكومينيكي هذا، لأنه لأول مرة تقريبا شفنا غلق فيراج مثلا، جمعية تقول لا سيبون مش ثم مشاكل بين جروبات، لكن هذا يحكي على الجماهير الكل، والحاجات اللي نادرة أن نشوفوها في كورتنا أنه فريق تقريبا يعاقب جماهير، يعني تدخل قبل بنص ساعة قبل بنص ساعة تسكر الباب، وكذلك منع بيع قوارير المياه. علاش؟ لأنه كان كل ما 7 ملايين 5 ملايين 12 مليون، ومع سلم العقوبات الجديد نجم نلقاو عذر لاتحاد بن قردين. خلينا نعطيكم أوتوا حتى الناس اللي تتفرج فينا في ديونا فيم لايف، الفصول اللي تبدلت في القوانين الجديدة بعد الاجتماع اللي صار في وزارة الشباب والرياضة واللي سويت عليه ثم ندوة صارت جمعتين التالي بخصوص العنف في الملاعب. دونك ثم الفصل 56 مكرر، دونك كان من المفترض ولا يتبدل أحكام الفصل 43. مش بندخل في الديتاي، ولكن اللي يهموا الناس ثم إصابات ناتجة عن رمي أشياء واقتحام للملعب، هذا يتبدل القديم. المخالفة الأولى كانت زوز مباريات وعشرة ملايين، تولت زوز مباريات دون جمهور وعشرة ملايين، دونك لهنا الكود هذا ما فيش تغييرات. نمشيه كيف كيف رمي الأشياء على أرضية الميدان. بالنسبة للمخالفة الأولى كانت قبل زوز ملين ونص وتوبيخ، ولت خمسة ملين وتوبيخ، العود كان خمسة ملين وتوبيخ ولا سبعة ملين وتوبيخ، والعود الثاني كان سبعة ملين ونص وتوبيخ ولا عشرة ملين وتوبيخ، وهذا ما فيهش الويكلو. استعمال الشماريخ، دونك ما ثماش حاجة تبدلت بين عم ناول وسناء. كيف كيف عقوبات اللاعبين ضد الجمهور، براتيكمون الحاجات بسيطة تبدلت، زدنا في عدد المباريات مثلا السلوك المسيء وغيره، ولكن خاصة نحكيه على اللي يهم الجماهير وهذا هو اللي يهمنا. مخالفات جديدة بخصوص الأجهزة والألعاب النارية، الكود القديم اللي ما كانش ما ثماش حتى بند مستقل بخصوص هذا الموضوع، في الكود الجديد دونك المخالفة الأولى توبيخ 5 ملايين، الثانية توبيخ 7 ملايين، ثم 10 ملايين، ثم مباراة دون حضور الجمهور في العود الثالث. كيف كيف الاضرابات الخطيره في المدرجات، الاضرابات الخطيره في المدرجات براتيكمون ما ثماش تغييرات، الاعتداءات على مسؤول رسمي ما ثماش تغييرات، التصريحات الاعلاميه كذلك تبدلت، لانه قبل كان الراديو والتلفزيون والصحافه المكتوبه، اصبح الصحافه الالكترونيه وشبكات التواصل الاجتماعي تزادوا في هذا الموضوع. وخلاصه التغييرات انه فيش تبدلت بالضبط، انه الاجهزه الناريه البروجكتيل ولت بند مستقل، ولت فيها الويكلو تزاد، كيف كيف الفصل 56 كيف كيف تزادت فيه حاجات، التصريحات الاعلاميه تزادت فيها حاجات، وخاصه وهذا هو الاهم دكتور، هو انه الاحداث اللي تصير في المدرجات حتى بين جماهير فريق الواحد،
3: هم دو قاعدين يسيروا كما بين فريق
2: هذا اللي ما كانش موجود قبل. هكا نغلقوا الفيراج بارسيال، معناتها اليوم مثلا صارت حكاية في مدرج عدد ثلاثة، دونك نغلقوا المدرج عدد ثلاثة، توا لا توا يصير حاجة في المدرج عدد ثلاثة الماتش اللي بعده ويكلو، متكسرش مخ العود دو ماتش ويكلو، باكستيون
4: وهنا
2: دونك في المواضيع هذه هذوما القوانين الجديد. دونك مشكورين جدا ما صدرنا الحقيقه لانه الكود هذا مازال ما بقاش حتى في موقع جامعه التوصيل لكره القدم، وبالتالي حاولنا نتحصلوا عليه وتحصلنا على الكود الديسيبلينير الجديد واللي هو تم ارساله لكل النوادي ولكل الكتاب العامه.
3: برافو، لانه تجديد العقوبه هذايا يزيد ياكد ويزيد ياثر مدى الامبليكاسيون بتاع الجماهير في تشجيع فريقه والبعد كل البعد عن مظهر الشغب. انت يا صديقي حاجه من اثنين، يا جاي باش تشجع جمعيتك، يا جاي باش تساند جمعيتك، يا جاي باش تعطي من فورس فوكال وتعطي اون فوا وتحاول دز جمعيتك، يا جاي باش تعمل مشاكل وتعمل الشغب وتتعارك يا مع اولاد الكورفه نتاعك، يا تضرب العباد بالدبابس بالحجر بالفلوس باللي تحب انت. معناها اليوم باش نبعدوا على الممارسات هذه، واني من منبري هذا نزيد ناكد ونزيد نشدوا على ايدي الناس قائمه على تسليط العقوبات اللي يقولوا الرابطه راهي بانكا وراهي جوست قاعده تاخذ الفلوس من عند النوادي. يا خويا تطبيق القوانين هذوما وتسليط اشد العقوبات على المخالفين كمسا باش العباد تعرف اللي استاد ماهوش في منأى على التصرفات نتاعك الحياه اليوميه. مش تدخل الاستاد انت تخش عليك داخل الارين نتاع جلادياتور تاع مش تحب غادي وتسيب الهبال نتاعك وبعد فهمتي قايد على مشيت نشجع وخرجت من سينتي وتغششت
4: وبعد بعد هاشتاج فري فلان
3: صحيح
4: بعد هاشتاج فري فلان يلا
3: مش فري فلانين
4: معناها
2: ومحامي الجمعية وين وش بما
3: ألو بربي برا امشي البلاصة الفلانية بعيدة 250 كيلومتر فهمني. نعرف محامين تاع جمعيات يكلموني رويولي يبدا قاعد في دار الراجل فهمني ولا مع مرته صغيرات وجيه تليفون مع السبعة بتاع اللي بيل ما تشوفه الاربعة ونص خمسة يتشدوا هما سبعة جيه تليفون ألو بربي غدو ثمانية الصباح سايب خدمتك وسايب أمورك وسايب الموقفين اللي عندك في قضايا أخرين وبرا امشي 250 كيلومتر عم ديبلاسما عنا 12 واحد مشدودين.
4: هو لا بخلاف عليه شنو السبب معناه الحقيقة قديم مش نبدأ نهب نعلق على الموضوع هذا ساعة اليوم مثلا في مصر اليوم هذا تعاقبوا الأهلي والزمالك كل جمعية 100,000 جنيه يوما
2: قداش بالتونسي؟
4: يظهر لي أقسم على 15 من 10 6 ملايين
2: 7 ملايين 7 ملايين كيف احنا 7,000 دينار 8,000 دينار
4: علاش؟ على خاطر كل واحد غنى غنية فيها السبب والشتم واضحة 100,000
2: على كل غنية على كل غنية تفلس
4: الماتش وقتش تلعب الماتش شو عنده 3 أيام نهارين 3 أيام اليوم العقوبة معناها هذي راو ساعة اللي فيه متاع انه على البلاصة
2: حتى مكتب الرابطة هكاك راو
4: ساعة احنا عنا حالات
3: بثلاثة بالاربعة
4: عنا اي احنا عنا حالات يقول لك اجل لا يا سيدي بتأجلش ومشي اقصى من هكا العقوبة
3: ما يأجلوش
4: لا نحكي لك امشي الماكسيموم
3: في السوارد يعطيك بالوقت اما فكل لي
2: احترازات والجو هكا
4: يا ودي عاقب عاقب عاقب وتو نستانسوا بشوية بشوية ما ننجحوش لاول مرة ثانية مرة لازم في الاخر ننجحوا 12 مليون تاع بنقردين اليوم 12 مليون هذوما الحقيقة حاجة توجع تعرف علاش والسيد اللي عمل العمل هذا
2: فيكتور
4: وإكسان 12 مليون تعرف معناها بالنسبة للنادي كيما اتحاد بن قردان معناتها 3 شهيري بتاع 3 ملاعبي 3 شهيري هذوما معناها أنت اليوم عندك 3 شهيري كل واحد ياخذ 4,000 دينار أنت خويا
3: حط فما لاعبين ياخذوا في 1500
4: أي نحكي لك 3 ملاعبية باهيين في بن قردان ياخذوا في 4,000 دينار أنت حرمتهم
2: شهريتهم
4: جراف معناها الناس راهي
3: أني جو مو بوز أون أوتر كيستيون بيه استاذ بن قردان قداش يهز
4: 2,000 ونص
3: يا سيدي يقولوا 3,000 تسكر تدخل قد ايه
4: 10,000 ممكن ولا
3: برا نقولوا 10-15,000 قد ايه 4 ملايين هذو ونص انا بيتري تعوز ماتش ويت ونص
4: اي
3: ما بيتري تعوز ماتش ويت
2: حرام ما تدي الماتش بالخساره
3: ديم بار
2: ماتش بالخساره الساعه ديم حتى بالبيتري ما جبتش خلص
3: معناها انت هذوما حرمت الجمعيه من 24 مليون خاطر حرمتها من 12 مليون اللي كان باش دخلها
4: وزدت 12 مليون دفعتهم
3: 12 مليون اخرين
4: اي معناها الناس هذه بالحق والناس بالحق اللي العقلاء انا لاحظت هذا
2: في دومين ما يكونوش جماهير اتحاد بن قردان سي بلا نحكي على كل جماهير
4: كل لا لا
2: خذيناه كمنطلق واكزامبل
4: الكل الكل انا بالحق الحاجه اللي توجع القلب في تونس تعرف شنو هي وليت الناس اللي تهيج عندها بلاصه في السوشيال ميديا اكثر بياسر من الناس العقلاء بالحق الناس العقلاء راهي ماهيش قاعده تتكلم ماهيش قاعده تعلق الناس اللي مش يعجبها الكومبورتمون تدخل للريزو سوسيو تشوف الناس اللي عندها معناتها كيما نقولوا دوافع نتاع همجيه كبيره عندها بلاصه اكبر يا دوك واش قال لي واش قلت قيد على الكلمه سامحني صحيتك صحيتك وقرحه وجو سي با كوا يا ودي راهو فما فرق كبير ياسر بين لونفي ولونجاجمون والقرحه وبين قله التربيه وقله معناها والفساد
3: وعلاش طورت الامور هذه في عهدنا احنا انت مازلت صغير انت مقني راهو الفيراج فما واحد كيتكلم مو يستول 5000
4: الكابو
3: توا ولاو فما 50 جروب
2: كابوات
3: في وسط الجروبات الكابوات
2: والسكتورات
3: والسكتورات وعباد تتعارك قبل فما واحد يتكلم كلمه
2: ويعرف كنت تعلمين انا صديقنا هكا
3: اللي بالورانجي الباروني يتكلم باروني الناس كل تسكت ليه يوم الناس هذا
4: اعمل اللي تحب انت عبر على عبر على رايك واعمل اللي تحب انت وحط اعمل جرافيتي اللي تحب واعمل اما يا خويا فما المينيموم تاع المينيموم تاع الاخلاق راه قريب نوصلوا للجريمه رانا قراب ما احناش بعاد عليها الجريمه وقداش من مره رينا ناس
2: انت تو تحكي على مينيموم تاع اخلاق حنحكيو في موضوع مهم وحكينا في قبله زاد في موضوع مهم تاع تطوير كره القدم التونسيه معناتها مواضيع لا علاقه بالنوادي التونسيه لا بالريفاليتي لا بحد شيء ونحكيو مو نحكيو على الاخلاق مش مسميها مثلا يجي واحد تو تو قدامي كومنتير الله لا تربحكم خويا انت ان شاء الله ربي يربحك راك انت رابح ياسر هذا مثلا عينه نتاع اخلاق في الكوره في تونس لو معناتها ما حكينا في حتى فريق في حتى موضوع ما اعطيتك هذا اكزامبل في اللي نحكيو فيه تو مثلا
3: لا باش تركز
2: انا حكيته اعطيت انا غزرت هك على موضوع تحكي فيه جا تقدم على فهمت سينو ما نغزرلوش
3: يعني نحكي لك راهو لعبات راهو قبل كانوا عندنا دي مويام تاع ردع ممتازين برشا نعطيك من الاخر والله العظيم في الثنيه الجايه يعني صديق نحكي قال لي منهم مره اني قاعد في الكلاس ودخل الحاكم هز واحد من الكلاس راهو الفنيه تجيبهم واحد واحد راهو
4: لا هي حتى وعندهم امكانيات يجمو يجيبوه
3: معناها صديقي اللي يعمل شغب اللي يضرب العباد بالباراشوت وبالفلام واللي يضرب بالدبابس
4: بالحجر
3: وبالحجر واللي يدمغ الناس واللي كذا
2: واللي عنده عركه بتاع حومه ضد حومه زاد
3: يجيو يتعاركوا غادي اعطي ديب العنف اعطي ديب العنف
4: باش نمشيو للجريمه
2: معناها مش عقوبات فرديه طب انا نحب جمعيتي وداخل الاستاد وكانت في السكتور نيميرو 6 سكتور نيميرو 3 صارت فيه مشكلة أنا ما عندي حتى علاقة شنو ذنبي أنا إنسان محترم واخذ أبونمون ب 250 ولا ب 300 دينار يعلم بيها ربي
3: ما تمشيش واخذ الأبونمون
2: مرتين ما مشيش لستات
4: شنو ذنبي شوف تسليط معنا أشد العقوبات هذا متفقين فيه والناس اللي تتشد يا أخويا سهلة ما عادش تضامنوا معهم الناس اللي عندهم استجراء ما عادش تضامنوا معهم
2: فقط خليني نذكر الاضطرابات الخطيرة في المدرجات هذا هو أهم معطى متاع ويكلوسنا اللي هو الكود القديم المخالفة الأولى كانت 10 ملايين مباراة دون حضور جمهور لمنطقة الاضطراب ولا 5 ملايين طيحوا في الفلوس مباراة دون جمهور في استاد كامل المخالفة الثانية كانت كيف مباراة دون جمهور لمنطقة الاضطراب ولو زوز مباريات ويكلو على استاد كامل والمال العودة الثالث ولو كيف زوز مباريات ويكلو على استاد كامل وعشرين ألف دينار وبربي ذي موضوع الاعتداء على مسؤول خطر برش يقولوا الاعتداء على المسؤول رسمي أو وقفة مباريات في تونس الفرق بين الكود القديم وجديد كابارت لثمة شوية ويكلو 25 ولا 20 مليون خطيئة دونك الحكم في جديد ولازم يتشاور إجباريا مع المسؤولين المعتمدين لاتخاذ قرار إيقاف المباراة ما عادش عنده الحق الحكم يوقف المباراة وحده ويخسر جزائيا الفريق المستضيف الأخبار أميرة مقني راجعين معكم في داتا فوت متواصلين للخمسة متاع العشية
5: على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للتسعة متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام
0: ديوان فام على فرد موجة آخر الأخبار الحصرية تقارير مواكبات على عين المكان مراسلات سبق صحفي دقة مصداقية ديوان فام صوتكم L'essentiel de l'info. Flash News.
6: Moujazou Arabi Adi ou NFM Aslama. وزارة الفلاحة وصيد البحر والموارد المائية تفيد في بلاغ لها اليوم بأنه إثر تسجيل حالة إصابة بمرض سل الزيتون في بعض مناطق الإنتاج بمعتمدية ملولش من ولاية المهدية قامت المصالح المركزية والجهوية بوزارة الفلاحة بمتابعة الوضع الميداني لتطويق الظاهرة المرضية والقيام بتدخلات استعجالية للحد من انتشارها وأشارت في ذات السياق إلى أنه تم تركيز فرق عمل فنية متعددة الاختصاصات تحولت فورا إلى عين المكان للقيام القيام بالمعاينات الصحية للمستغلات المتضررة وتحديد حجم الأصول المصابة بالاعتماد على معايير وضوابط علمية دقيقة، وهي بصدد ضبط برنامج تدخل استثنائي يتضمن تطويق الأماكن المصابة لمنع تفشي العدوى، ومنها تقليم الوصول شديدة الإصابة مع التخلص الفوري من حطب الزبير الذي يمثل مصدر العدوى في نفس المكان عن طريق الحرق الأمن والشروع في عمليات المداواة الوقائية لكافة الأصول بالمنطقة المعنية. مشروع ميزانية الدولة لسنة 27 و2000 تضمن إجراءات جديدة لدعم باعثي المشاريع والمؤسسات الصغرى من خلال التكفل بالمساهمات الاجتماعية للمؤسسات المحدثة خلال سنة 27 و2000 في سنوات نشاطها الثلاث الأولى، إلى جانب أحداث خط التمويل بقيمة 10 ملايين دينار لإسناد قروض بشروط تفاضلية لفائدة المؤسسات الصغرى حديثة النشاط. وينص الإجراء الأول على تكفل الدولة بالمساهمة الاجتماعية في النظام القانوني للضمان الاجتماعي في حدود الأجر الأدنى المضمون لفائدة باعثي المشاريع والمؤسسات الصغرى المحدثة لسنة 27 و2000، وذلك لمدة 3 سنوات من انطلاق النشاط، ويكون هذا التكفل بنسبة 100% خلال السنة الأولى و75% خلال السنة الثانية و50% خلال السنة الثالثة، على أن تحمل الأعباء على موارد الصندوق الوطني للتشغيل في حدود 5 ملايين دينار. إعطاء إشارة انطلاق موسم جني وتحويل الزيتون بإحدى ضيعات الفلاحية بعمادة الجرف من معتمد سيدي مخلوف التابعة لمدنين. وأشار ولي مدنين وليد طبوبي لأهمية العمل المشترك لإنجاح موسم الزيتون وتحقيق المردودية والجودة اللازمة رغم محدودية الصعبة خلال هذا الموسم. في العالم، مسؤولان حكوميان يمنيان يقولان لرويترز إن الحوثيين أطلقوا عدة صواريخ باتجاه مجمع القصر الرئاسي في مدينة عدن.
0: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم. زهوين، القيروان، بيجة وسليانة على 103.2
7: على 103.2
0: ديوان FM.

كل خميس وجمعة. تبع تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة. تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: ريال يكمل معاك لنص النهار أوساخ. كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت. ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكس نورمال. وعندك مع الحكاية البغا نورمال ملا تبع بولعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سمدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صار تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: رجعنا معكم في داتا فوت.
2: رجعنا معكم في داتا فوت 10 دقائق بعد الأربعة متاع العشية. نحكيه على ملعب الطيب المهيري وتأهيله أفريقيا في ماما أفريكا.
3: ماما أفريكا
2: إنجاز ولا مش إنجاز؟ تباينت وجهة النظر بين الاحتفال بتأهيله أفريقيا بعد سنوات, لأنه النادي الصفاقسي وكل الفرق التونسية وحتى المنتخب ما كانش يلعب, لأنه المنتخب الوطني التونسي آخر مباراة رسمية تعود لأكثر من 31 سنة عام 94 تونس ليبيريا. دونك آخر مباراة رسمية وآخر مباراة ودية كانت كذلك تونس سنة 2004 على ما أظن. دونك كيف كيف 22 سنة تحضيرات ما قبل كأس أمم أفريقيا, وقت احتفالا بأنه الملعب وقتها ما زالوا كيف ريقلوه وعملوا له ذاك السقف الفوقاني. جانفي 2004 أمام البنين وتونس تعادلت 1-1 زوز واحد ربح زوز واحد أي ربح زوز واحد
4: الجزيري مركة كان يشغل
2: سانتوس والسعيدي سانتوس وكريم السعيدي. دونك هذا بالنسبة للملعب إنجاز وإلا لا, ولو أنه المطالب دكتور نتاع الجماهير ونتاع المواطنين زادا كذلك في الجهة يقول لك خويا الإنجاز الحقيقي أنه الملعب يولي في الكاتيجوري 4 يولي يهز 30,000 سبكتاتور يولي نجم يحتضن دي فينال يولي مينيموم في 30,000 سبكتاتور وقتها يكون الإنجاز, وإلا ملعب جديد بأقل شيء 30,000 متفرج.
5: هو صحيح المطالبة بملعب عصري خلينا نقوله كسوا معناها القيام باللي ترافون نسيسير هذوما تحديثات وخليه الملعب طيب المهيري يولي أمولوجي ديجا برافو معناها للقائمين على شؤون الملعب اللي من طرف الأعوان تاع البلدية والقائمين أيضا على معناها خلينا نقوله الرياضة ككل في بلاد صفاقس, لأنه صار جندوا العباد وخدموا صباح وليل برافو عليهم. لكن في الاخر هذية معناها اقل دروا وينجم يحلموا به متساكني ولاية صفاقس, لانه قلتها هنا في المنبر هذا عم ناول ونعودها توا نادي صفاقس يترشح دور مجموعات كسوة شامبينز ليج ولا كاف يلعب اور من صفاقس راح حظوظه تتضائل جدا فوارت ولي منعدمة والاكزامبل صار اوت عم ناول هذي خمسة هزايم كان من شغال
2: وانتصار
5: في ستة مباريات. دونك نادي صفاقس مطالب ومعناها باش يلعب في معقل النادي صفاقس اللي هو الطيب المهيري اللي مالوريزمون صحيح هو أومولوجي صحيح اللي خطوه ممتازه صحيح اللي لوي
2: بيرمو صاروا في تحسينات كبيره جدا
5: تحسينات كبيره كما قلت كريم, لكنه مازال استاد من صنف ما يسمحلوش باش يكون أومولوجي بعد الدور الربع النهائي. كما كنت تحكي الحلم هو المدينه الرياضيه سي تري ديفيسيل توا, لكن يفودري تروفي لي فون نيسيسير لانه مشروع وقع معناها بلورته وحكاوا عليه ورصدوا له ان سيرتان مومون الفلوس لكنه ينا با في لو جور. حتى كالمدينه الرياضيه ما تنجمش تكون اليوم معناها اون بريوريتي ولا ما فماش الفلوس يا خويا, حتى انا راهو في الاوروب نجم تحسن الملعب وتزيدوا مقاعد والا تزيدوا خلينا نقولوا
2: ايتاج
5: كاباسيتي دي دوبلي هيلو والنادي صفاقس يلعب في وسطه كما يصير في الاوروب تلقى جمعيه
2: خاصه ما عادش يبنيو ولا بالحديد تو
5: اي صحيح معناها
2: ولو بالحديد
5: بري فابريكي معناها فهمتني ويتحطوا ديريكت ووقت بتاع البني اقل برش. دونك انت اليوم عندك سادي هز 11800 هكا في بالي اونتوي بورتو
2: 11000 مقعد بالضبط
5: اي فوالا
2: بالكراسي كانوا قبل اكثر بطول وبالكراسي محسوبين 11000 كرسي.
5: دونك نجم بوركو با معناها تحط سا سا روفيان دو فوا موان شير باش تعاود ملعب جديد معناها كان انت عندك الفلوس هذه ترصدها وسي امبورطون راه خاطر ولايه صفاقس وحتى الجنوب التونسي الكل. انا رينا وقت اللي يحل ترجي جورجيس وين لعب في المهيري غدوة أنسرت مومان زادة كيف معناها ملاعب ما همش برشة المعشبة والعشب إكسرا أوردينير والناس نجم تلعب فيه كورة وتلقى متنفس كيف اليوم استاد تعمستير كيف لازم تقع معناها ميزة جور وتقع الرسك لم تعمل استاد تعسوسة وتخطي هذوما لبوان هذوما. لكن بالنسبة لنادي وفريق في حجم النادي راضي سفيقسي الحقيقة أقل شيء كنا نجم نعملوه هو الهومولوجاسيون واللي هي تو ستون إتاب صارت
2: وبطات.
5: برافو يعطيهم الصحة لكن ما لازمناش نخفوا غادي لازم نخموا حتى في مشروع أدو تروازان باش يصير التكبير بتاع الكاباسيتي بتاع الستاد حتى بروغريسيفمون ما نتفاجعوش لازم 70 مليار لازم 100 مليار لا نعملوا له فهمتني أمتي بيجي بتاع 20 مليون دو دينار نحاولوا كل مرة نزيدوا فهمتني أنيتاج فوالا بشوية مثالش أمني ولي وإن شاء الله الله ولي التوفيق وإن شاء الله بوركو با دون 5-6 ans نلقاو نادي سفيقسي يلعب في أونسانت معناها تليق باسمه بتاريخه ومعناها فهمتي العودة للأمجاد والتتويجات الإفريقية إن شاء الله.
4: أنا بالنسبة لي لكريم من النقطة الأولى بالحق احنا قداش مواكب ناس التطور لأنه السؤال هذا بتاع التيران أومولوجي مش أومولوجي للأسف احنا نسألوا فيه 2026 في نادي سفيقسي ولا في تونس بصفة عامة في الأندية اللي هي كانت من الأوائل اللي تشارك في المسابقات الإفريقية معناها الكاف وغزر قداش تطورت وقداش ولات عندها دي نورم وقداش عندها حاجات معناها كيف نقول ولات أوبليغاتوار ألوركو احنا ما زلنا ناخدين منه فما حاجات ما عملناهاش نكتشفوا احنا في 2026 بعد ما كنا من أول نقولوا احنا من أول البلدان اللي مشاركين في الأفريق وعنا باع وذراع في الأفريق نلقاو روحنا نحكيه في استاد أومولوجي ومش أومولوجي الحقيقة حاجة وجع القلب. لكن الفيتيس دو رياكسيون اللي صارت حاجة باهية معناها اللي كونوا فما ما انتشكون حاول يلحق استاد في أقرب فرصة ممكنة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أنا نحب عندي سؤال ماذا بيش كوني يجاوبني عليه برقم استاد طيب مهيري قديش معناها الماكسيموم بوسيبل متاع الكاباسيتي اللي نجمو نوصلوا لها في صورة ما يتم التوسعة. أنا السؤال هذي معناها بالنسبة لي محوري قديش
2: جاوبوا علي المسؤولين قالوا ثم الدراسات اللي صارت وثم دراسات أخرى قاعدة تصير تو أنه الماكسيموم أنتر 20 و 25 ميل وتكلمنا لهنا في ديوان فيم وانا شخصيا كنت قلت انه توسعة ملعب الطيب الميري وتخسر مليارات باش انه الملعب ما يوصلش اقل شيء ل 30 الف متفرج باش يولي في الكاتيجوري كادر يولي نجم يحتضن للفينال هو اهدار للمال العام.
4: قديش
2: تجمش تصرف عشرات المليارات في انه ملعب ما يوليش يهز 30 الف.
4: قديش توا احنا عندنا شي يتود عموا على الاقل
2: نعرفوش على تونتر 20-25
4: متأكد معنا معنو كونفيرمي هذه
2: معنو والبارح قال حتى المندوب الجاي للشباب الرياضة قال حاولوا انه الاستاد يولي يهز 20 ميل مرة اخرى 20 ميل راهو حط عليهم 40-50 مليار راهو اهدار للمال العام يزمو 30 ميل مينيموم
4: هذه
2: لانه ليتوال مثلا تو ملعب سوسة ماهوش اومولوجي صرفنا 50 مليار على استاد ولم نحترم كل راس شروط الكاف
5: يعني فما شويه تحسينات ماهوش مولوجي ملعب سوسه مش بعيد برشا معني فما تحسينات ينجم
2: هي معناتها ما تصرفش عشرات المليارات لو تحسينات اوكي اما كاباسيتي
5: اهم حاجه الفونداسيون كريم
2: فونداسيون مش نجاوبك خاطر انا عندي المعلومات هذه معك خاطر جاونا قبل وحكينا فيه التحسينات اوكي يصيروا اما الفون هو عدد الكراسي والمقاعد هذا ما مش تحسينات هذا بناء
5: بناء
2: هذا يتكلف برشا ما تتكلف على عشرات المليارات نحكيوش على مليار زوز تحسينات ولا 200 مليون ولا كيما توا 4-5 مليارات استاد ولا أومولوجي في صفاقس بين ضوء وكراسي وشوية في اي بي وفي في اي بي وفيستير وزيد فيستير متانسا للاربيتراج وغيره
5: 30 و 40 استاد جديد اللي تحكي انت عليه 30 الف واستاد عصري وكراسي
2: اي زادة تحط 40-50 مليار على استاد ولي نو أومولوجي كيما هو توا
4: أومولوجي للفاس فينال
2: للفاس فينال نقصد
4: ما بعد الربع النهائي معنا مش أومولوجي هي السؤال هذا معناه إذا لازم الدولة معناه ومعها بالأساس وزارة التجهيز وزارة الشباب والرياضة مع بعضهم يشوفوا تونس كاملة قديش لازمها من استاد. أنا في اعتقادي لتونس لازمها على الأقل على الأقل 5 استادات أومولوجي
5: 4
4: يقضي ولا 4 ولا 4 استادات أومولوجي أقل حاجة لأنه في ماضي ليس ببعيد كنا نلعبوا في ماضي في ماضي ليس ببعيد كنا نلعبوا 3 فينالات في أقل من عام راه معناه تو 2007 و2008 و2005 نحكي معناه نجم اي لا جوستومون دونك باش نقدموا معناتها علاش لا يجي نهار ونرجعوا نلعبوا احنا فينال ودمي فينال تو معناتها تلقى سي سي سي توال كلوب الاسبيرونس يلعبوا في الكاريداس لازمك وقتها 4 استادات مولوجي في الحاله هذه شنو نعملوا تخيل انت تخيل نادي الصفاقسي ولا ليتوال ولا الفريق يوصل
2: دمي فينال تجربه مولوجي لحظه تجربه كانوا مولوجي
4: تخيل انت معناتها زوز من 3 جمعيات يوصلوا دمي فينال وفينال ومش لعبهم ومش تلعبه مش تلقى روحك ما انت رادس مش تستعمله سبت واحد فهمت معناه باش تزيد كما يقولوا في اللوزور باش تطلع معناه باش تعمل امورتيسمون ديغريسيف للاستاد هذاك باش تكمل تزيد معناه تخسر الاستاد هذاك علاش معناه لازمنا نستشرفوا شويه نشوفوا احنا كدوله شنو مستحقين قداش من استاد وعلى ضوء هذاك نعطيو البريوريتي
2: للانديه ولا
4: للمدربين اللي مستحقين الحاجه
2: هذه. الاشكاليه الكبيره مش في توسيعه الملعب 30 وحتى 40 و50 الف ملعب تنميري، الاشكاليه الكبيره في اللي باركينج، ولكن العالم تطور ولاو لي باركينج ايتاج ولاو
4: فما الحلول
2: معناتها فما الحلول معناتها اذا نحبوا نجموا مع انه استاد وسط البلاد راهو نعمه من عند ربي لانه في كل دول العالم استادات اللي تبدا وسط المدينه وسط البلاد راهي من اكثر الاستاد اللي يحبوها الجماهير خاطر انت تشوف تو حتى في تونس راهو الانفراستركتور اللي عندنا والمواصلات والتنقل وغيره صعيب راهو استاد رادس تكمل ماتش العشرة متاع الليل تشامبيونز ليج تخرج تروح على ساقيك ما عندكش كهرباء ما تمشيش ما تلقاش تاكسي استاد وصل المدينة تاكسي بالبلاصة تلقى روحك في أي ثنية
4: ولا
2: تاكسي جماعي تلقى روحك في أي مكان في أي وقت صباح عشية ليل راهو اليوم
5: في وصل المدينة
2: معناتها هذا ستانتو راهو تحط استاد في بعد 25 كيلومتر ولا 20 كيلومتر في ضواحي الجهة راهي حاجة سمعني. اللي عنده اللي موتوريزي يمشي عبارة اللي عندك كهرباء تمشي ما عندكش كهرباء شددها
5: يسامحني كامب نو 98 ألف يخرجوا في ربع ساعة كم وصل المدينة
4: سانتياغو برنابيو بجنبه فو بجنبه بالضبط معناه بجنبه فو
2: معناه الدكتور بارك دي برانس
5: البارك دي برانس 45 ألف برانس
2: وقلب بريد
5: نعرف معناه نعطيك أني أكثر منك مثلا سانسيرو زده مش بعيد برشا معناه
4: ايه هو حتى كانوا بعيد لازم توفر انت اللي عندك كما نقولوا ترانسبور للناس باش تمشي وتجي الحقيقه لازمنا نستغلوا الفرصه هذه نتاع الهومولوجاسيون واللي كومبيتيسيون هذو باش نحسنوا من الانفراستركتور نتاعنا يا خويا اعمل برنامج على عامين ثلاثه اربع سنين كل مره خصص شويه من البيدجي باش تمشي وتخلي عندك راهو مشكله كبيره راهو فضيحتنا لو كان يترشح حظوظ فرق ولا ثلاثه فرق
5: دومي فينا فرنسا علاش سان دوني ما يحبوش
4: تروبيل تخيل انت سنه تخيل
5: سان دوني في فرنسا باريس مش انزرت ام مون قالوا لها باش نطيحوا البلديه نتاع باريس قلت باش نطيح بارك دي براس وباش نعاود نعمل استاد عصري وكذا باريس
4: بالله تخيل
5: باريس سان جيرمان
4: تخيل سنه
5: ما يحبش يمشي
4: سنه تخيل سنه صدق بالله لحظه كريم سمح تخيل سنه سيس لو كلوب والاسبيرانس يعملوا ما بعد الربع النهائي شنو مش يكون حلك وقتها
5: انا ما نتخيلش
4: لا مثالش امشي معايا في هذه مثالش خلنا نحلمو يا خويا كان يعملوا ثلاثه ذوما دومي فينال احنا شنو حلنا
2: كبلي نجموا الاربعه يعملوا دومي فينال
4: فهمت
5: نجم
4: اي ولا لا الاربعه
2: يعملوا دومي فينال
4: ايش باش نعمل انا
2: استاذ واحد ولا
4: معناه بالحق راهو قاعدين نوصلوا معناه الحاجات راه عمرنا ما كنا نخمو فيها بالله معناه نداء للسلطات وللناس اللي تحكم وعندها معناه كما نقولوا معناتها للامام باش ياخذوا قرارات راهو احنا قادرين نتحطوا في دي سيتوياسيون خايبين على الاخر ما احناش نعرفوا نعملوا
5: انفستيسمون كبار راهو لازم نخمو اربع استادات معناها باش نحاولوا كيفاش ردهم اومولوجي تورات موجود اومولوجي
2: والمنزه راس العام يبداوا الاصغر
5: مثلا
2: وعندك سوسه وصفاقس عامر
5: اي تحب لهم باش يوليو اومولوجي كما يحكي كريم
2: 30 ميل
5: تحب لهم 3 سنين تحب لهم ما بين 200 و 300 مليون دينار اي فلوس فلوس
2: صحيح واضح هذا موضوع الملعب فاصل قصير ثم نتواصل لحظات باش نرجعكم ونحكي لكم على النقل التلفزي لمباراة النادي الافريقي ولوتو بيسون مازامبيا
6: ديوان فام
7: صوتكم
6: في تونس الكبرى
7: على 93.5
6: على 93.5
7: 352 442 المع المحللين والمختصين تحاليل ستاتيستيك مباريات محليه وعالميه هذا الكل اكثر في داتا فوت كل خميس وجمعه من 3 لل 5 متاع العشيه مع كريم مقني على ديوان اف ام اسبورغرام
6: ليس الديوان احلى ناس احلى لما تلقاوها ديما معانا من الاثنين للجمعه من 5 لل 7 في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها نحكيوا على مشاغلكم وكل ما يهم الشان الوطني والدولي ديوان فام صوتكم
1: رجعنا معكم في داتا فوت
2: رجعنا معكم في داتا فوت ما زلنا معكم في ماما افريكا ونتحدث على النقلة للتلفزي لمباراة مازيمبي والنادي الأفريقي, ونحكيوك بعدها على رحلات الفريقين كسوا الأفريقي ولا السياساس تأخر رحلة النادي الصفاقسي, وكذلك رحلة طويلة بالنسبة للنادي الأفريقي أثروا زعما ولا لا, لنغضوا مش نرجعوا بأكثر تفاصيل على المباريات الكل بالنسبة للنوادي التونسية في المسابقات القادمة. برشا من جمهور النادي الافريقي اتصلوا بيا شخصيا, اتصلوا بينا الكل, اتصلوا بكل الزملاء, اتصلوا بكم انتم الكرونيكر, الناس الكل, خاصه مع اقتراب موعد مباراه النادي الافريقي ومستضيفه لتوبي سون مازامبي, تسال على النقل التلفزي. مبدئيا ما صدرنا من الكونغو الديمقراطيه تؤكد لنا انه نادي لتوبي سون مازامبي لن ينقل المباراه على اي من منصاته,
5: ما عندوش النيه, مش لن ينقلها بور الانستان, ما عندوش النيه.
2: دكتور انا نعطي في معلومات جديده تو جست نكمل نكمل وبعد على جست نكمل هذا تحكي على اليوم جست نكمل وبعد البارح بعد صحيت لانه ثم تطورات بين البارح واليوم. دونك فريق لوتوبي سون مازامبي لن ينقل المباراه, وعمره ما نقل المباراه مباشره, حتى تدخل الشين يوتيوب نتاعو ما تلقاش كيف كيف على اساس يعدي هايلايتس, والوحيد اللي يتفرج في اللايف هو مويس كاتومبي اللي هو خارج الكونغو الديمقراطية, ثم شكون يصور يعمل له لايف يتفرج به. اليوم ثم حتى قناة كونغولية ستنقل المباراة, ولا يتم نقل المباريات إلا انطلاقا من دور المجموعات عبر القنوات الناقلة بين سبور في الميناء شمال أفريقيا والشرق الأوسط, وكانال بلوس بالنسبة للدول الأفريقية الناطقة باللغة الفرنسية, وثم قناة سبورت الجنوب أفريقية للناطقين باللغة الإنجليزية, وثلاثة قنوات فقط يعديه المسابقات الأفريقية. الجديد أنه منذ مدة الحقيقة مسؤولين كنت في تواصل مع المسؤولين في ديوان سبور يقولوا أنهم دخلوا في مفاوضات ومفاوضات جدية مع فريق لوتوبي سون مازامبي المالك الأصلي والوحيد للمباراة هذه لنقل المباراة, صعوبات كبيرة وكبيرة جدا في أنه مازامبي يفوت في هذه المباراة, طالبين فلوس مع حاجة فوق الخيال, وديوان سبور مع ذلك ما زالت تصر أنها تاخذ حقوق البث لتمتيع جماهير النادي الأفريقي وتعطيهم الفرصة أنه يشاهدوا المباراة. إلى حد الآن الفرضية تبقى صعبة ولكن ما زالت واردة لأنه لنيغوسياسيون ما زالوا وسعي جدي فوق ما تتخيلوا انتم, راهو نحكيوا على حاجات صعيبه وصعيبه وصعيبه برشا ماهوش مسؤول عليها لا ديوان سبور ولا النادي الافريقي ولا حتى تونسي. هذا فريق لوتوبي سون مازامبي اللي بدا يتحلحز شويه بعد ما كان ما يحبش يعدي المباراه جمله, هذا الاول. اثنين, راهو المباراه اذا كان تم انه باش تاخذ الحقوق ديوان سبور ثم عملية أخرى صعبة اللي هي معناتها توفير الإمكانيات لتصوير المباراة وغيره, لأنه هذا بلوز وموان مقدور عليه, وديوان سبور حتى البلان الكل معناتها البلان بي كيفاش مش تعدي كيفاش كذا معناتها براتيكمو مجهزة نفسها لكل السيناريوهات. كيف كيف ثم اتصالات على أعلى مستوى مع الجامعة التونسية لكرة القدم, مع مسؤولي الفريق الكونغولي, مع الجامعة الكونغولية لكرة القدم من طرف ديوان سبور باش انهم يتحصلوا على حقوق البث. هذه المعلومات الدقيقة اللي اخذناها من مصدر اللي نجموا نقولوها لكم.
4: فما حاجة لازم
2: هل انه تتعدى المباراة وإلا لا, هذا علم الغيب.
4: هو أول حاجة مويس كاتومبير رجع للكونغو,
2: هو تو مش في الكونغو.
4: إيه لا لا ما هو رجع للكونغو, أنا يدخل ويخرج سيبون قضية متاع
2: فيت. أنا نحكي لك من مصدر من وسط مازامبي تونسي, مويس كاتومبير حاليا في إيطاليا, وحتى مباراة ميديا ما هو الوحيد اللي وصلوا ليها يتفرج فيه.
4: واضح
2: تيك المعلومة من الكونغو.
4: واضح واضح. لا جست معناها
2: هذيك الأمور سياسية
4: لا تعني. إيه جست بس لا مش على سياسية كروية, لأنه معناتها بروز عودة مازامبي للابوجيم تاعها مربوطة أساسا بكاتومبي, لأنه كاتومبي
2: حتى ولده تو
4: صاحب الإمكانيات المادية العريضة, صاحب الحضور الكبير, فبالتالي حضوره معناها هي تو. علاش مازامبي رجعت شوية؟ رجعت شوية راهو اللي فات اللي هو رجع
2: وحط
4: كيما نقولوا رجع الكلوب للأحسن حالة حالة ممكنة. حكاية البث هذه ما بون إن شاء الله نقولوا احنا يتبث الماتش, لأنه احنا ماذا بينا نتفرجوا معناتها نتبعوا اللقاء بصفة عامة. وأظن أنه فما في الكاف على معناها حسب ما نعرف اللي كونه فما حتى الأدوار هذه
2: ملك النوادي
4: ملك النوادي وبشي يتم كما نقولوا النظر فيها انه يشريوها من عند النوادي ويزيدوا بها قولوا احنا مداخيل انطلاقنا اعتقد مش بالسيزون جاي ممكن السيزون جاي ولا اللي بعدها باش يتلافاو كل ما اللي نقولوا احنا الحاجات اللي فيها شكوك لانه فما ماتشوات لانه فما ماتشوات
2: للاسف العيب الدكتور
4: أي. لانه بالحق هذه مازال عندنا في الافريقي للاسف معناها هو يتم توقيع التوسعه نتاع الفرق برشا فرق
5: احنا ماتشواتنا اللي في تونس كل الناس كل نجم تتفرج عليها أيه. ما تقام ديفوزي يا في معناها
2: يا بلاتفورم يا بلاتفورم خاصه يا قناه تلفزيون
5: يا بلاتفورم خاصه يا في الوطنيه موجودين يا في شانات معناها بريفي اما تلقى
4: وما سيبورت اما فما بخلاف بخلاف فما شويه مشاكل معناتها مازال تصير في تنزانيا في بوتسوانا مشاكل نحكي لك في ماتشوات معناتها ديزارسيلمون وحاجات مش باهيه معناها في وسط معناتها ضغط على الحكام وضغط على الملاعبيه وحاجات معناتها دي تورني وكل شيء الكاف قاعده تحاول الماكسيموم بوسيبل انها تكون معناتها تدخل الماكسيموم بوسيبل كل ما هو ترونسبارونس وباش تعطي للناس حقها ومعناتها الماتشوات هذوما يتصوروا
5: هو اللي يخوف ظروف المباراه وما سمعت برشا عباد يقولوا لا لي تضخيم المباراة
2: أنا جاي كان أنا بديت من نقل التلفزي للتهويل للتهويل
5: هو اللي خوف اللي كونه ما زنبي يعرفوا اللي الرتور في تونس دونك يفون تو فير باش يقول لاخر انت بارانتيز يضمنوا رواحه باش يحاولوا يعملوا كل ما في وسعهم كرويا واكسترا كرويا باش يحاولوا ياخذوا معناها أنا فانتاج
8: دكتور علاش تو نحكيو هكا على مازنبي وكانه أول مرة فريق تونسي باش يواجه مازنبي يا وعنا فرق تونسية مشات في مازنبي وربحت في مازنبي وهزت ديتيتر في مازنبي ثم اللي خسر ثم اللي ربح وعمرنا بالعمر ما سمعنا أنه فريق مازنبي أو جمهور مازنبي أو صارت أحداث في لومنباتشي أو صارت أحداث ضد بعثة تونسية أو فريق تونسي أو جمهور تونسي الحقيقة ما صارش قبل
5: مش نحكي لا ضرب لا مشاكل بتاع شغب لا شيء نحكي كرويا
8: اي كرويا ذاكي عليه انت تلعب انت 11 و11 في الاخير
5: نعرف نحكي لك هما توا ايفون تو فير باش يضغطوا كما قال لك على الاربيتراج باش موش باش يبثوا المباراه
4: مانيش نحكي بالذات هذا على لوباتشي راه سامحني معناها نحكي لك راه فما مشاكل الكونغو كما قال لك مازيمبي راه ما فماش ممكن ياسر حاجات اكسترا سبورتيف فما برشا بلايص كما خاصه تنزانيا نيجيريا وبوتسوانا
2: في الماتش هذا خلينا
4: كيف علاش تغزر ككل
5: خلينا توا
2: في
5: مازيمبي اوت عم ناول ولا صافي 3 ans لعب السوبر ليغ مع الاسبيرانس ولا والماتش اللي فيزي وتفرجنا عليه وتعادلت الامور منظمه ربحت واحد بلاش ظهر لي غادي وترجي ربحت هنا 3 بلاش تذكر في السوبر ليغ كارد دو فينال وقت طارق ثابت باه من بعد الجمعيه الا ايتي ديمونتلي جوريتها خرجوا لا بروف كين زومبي والاخر كما يسابيل مشى الاسبيرانس على الدروا
4: كايتا
5: كايتا وغيرهم لاعبين خرجوا مشاو ينشطوا فيه
4: في تنزانيا برشا
5: نوادي اخرين صافي اون اني مويز عاود حط سويرديت وعاود عمل لي زيفور
2: $30,000 على كل هدف في المسابقات الافريقيه
5: وعاود عمل كل زيفور في وسعه باش يرجع الفريق لابوجي نتاعه حاجه باهيه للنادي الافريقي اللي هما راجعين ماهمش في لابوجي نتاعهم قاعدين يبنيوا في فريق دونك نحكيو توا كرويا فنيا واكسترا سبورتيف نادي الافريقي متعود يسافر توا ويعرف مشى المالي اللي هي زاد بيئه صحيح ومعقلين لباليام كوميم ياخذ ديبلاسمون صعيب واحد
2: ماتش صعيب
5: او ماتش كسح وماتش واحد بلاش برك في الليل ستيرا دونك توا برود الدم كبيره تعامل معناها كيما نقولوا مع المباراه اللي كونه مش مباراه معناها كيما يقولوا برشا ناس حياه وموت لكنها مباراه مهمه جدا باش نقول لك اني مباراه باش تحدد الموسم 80% وي لانه مش كيما

0: 3 مليون هنا الاخر ياخذ 7 ولا 6. دونك الحلم تاع النادي الافريقي شنو؟ يرجع لي بوبي نتاعو وجمهوره والجو والشامبيونز ليغ ومباريات المجموعات وكل حساب ونربح في بلادي ونعمل
1: لي بيتري وفلوس
0: وسبونسورينغ. هو اليوم سمح جوست نكمل النادي الافريقي ان شاء الله باذن السميع العلي.
1: ايه بيه دكتور ثم تهويل للمباراه هذه حسب ما تشوف في مواقع التواصل الاجتماعي وسائل الاعلام. معناتها الناس الكل ما نعرفش وكانوا ماتش عادي كبر اكثر من اللازم
0: فهمت من الاخر وحطوها
1: هاو ايبولا هاو احداث في الملعب او الملعب يحتضن المباراه والا لا معناتها برشا تركيز على المباراه.
0: مش نحكي لك حكايه اللي هي في معناها في السوبكونسيون بتاع العباد تحب ولا تكره. تهويل جاي على خاطره فما هيستوريك ما بين الجمعيات فما مباراه صارت من قبل صار فيها ان ريزولتا اللي قلق برشا ناس واللي خلى المباراة هذية صحيح هي تنجم تبني عليها
1: واللي فرح برشا ناس اخرى مضادة خليهم ينبروا على الناس
0: برشا ناس.
1: أي أي.
0: صحيح انت توا لازمك تجترها وتبني عليها وتخرجها كوميتان مباراة باش تكون هي اون موتيفاسيون سوبليمونتير وان ستريس بوزيتيف وما لازمكش تدخل فك الانكسيتي خاطر ماك تعرف اي ايتا يصير لنا يعمل يون سيرتين انكسيتي واللي خايفين منه واخذين حذرنا منه لا لازم يصير هيك. علاش اني جوري ايمي اللي النادي الافريقي مثلا يكون اكومباني ما فما حتى مشكل يحكي مع اللاعبين يحكي مع المسؤولين يحكي كذا. هذيك مباراة مشيت على روحها عندها 7 سنين وما يعرفوا راهو جماعة مازن بيدير نازلين بالموضوع هذا في البوبليكاسيون بالواحد كل شيء
1: وداخلين في البروفوكاسيون
0: الموضوع هذا البروفوكاسيون. دونك اون بو با ما نجموش نفسخوا التاريخ. زوج جمعيات صحيح ماهمش وما بيتهم صحيح فهمتي تبدلوا ليزيفيكتيف صحيح كذا لكن فما تاريخ. اليوم حتى واحد منجم معناها إل روني لو فات اللي السكور اللي صار وقتها سكور ماهوش عادي كيما اللي صار للترجي في مازنبي 5 بلاش كيما اللي صار النجم الساحلي مع الاهلي 6-2 كيما اللي صار للنادي الصفاقسي في الوقت الضايع مع بوتريكا. هذوما مآسي في الكره الافريقيه تعرضوا لها جمعياتنا والكره ربح وخساره لكن فما خساره مش كيما خساره اخرى. وهيك علاش القدر اليوم يعطيك اون شانس دو تراترابي باش تلقى اون ريفانش سبورتيف. صحيح ما بشوما بيدهم نفس العباد مي نفس الجمعيه ونفس الستاد. انت الميلان مثلا مش كانت رابحه ليفربول 3 بلاش في نهائي الشامبيونز ليغ 2005 ما خلطوش عليهم ما قعدش جاتوزو عامين يحلم بهم في الليل يقوم مفجوع فهمني بجيرار وجماعه في سميساري كومباني 2007 مش رجعوا لعبوا الشامبيونز ليغ مع بعضهم فينال مش ربحت الميلان ايه. حتى واحد ما تشحكى 2005 انتهى الموضوع. دونك تو الكلوب افريقيا عنده فرصه تاريخيه باش الفا لافي سيت افرون لا ما غير ما تقول لي لا
2: ممكن اون سكون ليو اون سكون ليو اللي هو الريفونس سبورتيف هذه لازم معنا سبورتيفمون نقصد الانتقام الرياضي هذا لازم يصير اما اون دوزيام ليو اون برومي ليو لازم لي زيفور اللي صاروا الكل توصل بهم الكلوب افريكان للفاز نتاع لي وهذا الانتقام الانتقام الرياضي
0: زاري باش يحط لي ميور زاتو احسن روسيت سبورتيف
1: غدوة نحكيو في الروسيت كيفاش لازم تكون
0: نحكي لك نحكي في المطلق ماهر كانزاري تبارك الله عليه انترينور شوفروني ولاعب في الافريق ومدرب في الافريق ويعرف كما يتعامل مع المباريات هذوما والجروب نتاع النادي الافريقي فيه ما يكفي من الكفاءات واللاعبين والمهارات باش يعرف كيفاش يوظفهم باش يكونوا هما حاضرين لو جور جي باش يعطي هذا لا شك ولا اختلاف فيه ان شاء الله. لاعبين يعرف كيفاش يمتصوا الضغط الاولاني بتاع 4 ساعة ل4 دراج وما يكونوش مكبلين خاطروا ستاد قريب وصعيب وفي برشا حس وجوجمه وترساج
1: اما كوره
0: ومصعتين وحسيلو يعملوا لك كل شيء
1: ولكن
0: كوره
1: ولكن
0: فاهمين كوره مش حربيه متفاهمين اما هما يعملوا كل شيء باش يبروفوكيو كيما قال كريم ويجوك في الليل ويزمروا لك تحت البيت ويخليوكش ترقد فهمني ويعملوا لك البوبوزيل يعملوا لك الدنيا الكل عادي هذيك هي رد بالك من الماكله
2: الدوك جاي من المستقبل اعتقد في لا جوست معناها انا في اعتقادي انا في اعتقادي انا في اعتقادي
1: شكون مشى مازامبي وخسرت القاب مازامبي والاهلي المصري ربح في مازامبي وكلا كارتون زاد في مازامبي حدا الاهلي المصري راه ما ثم نذكر ربحت وخسرت عادي
0: الاهلي المصري مع سندوز مكلاش 5 مرات
1: لا 5
2: انا في اعتقادي لازم التركيز على الترشح
1: وانا معاك لخمسه في نفس العام هذا الشامبيونز ليغ
2: انا في اعتقادي لازم يتم التركيز من مختلف مكونات النادي الافريقي لازم يتم التركيز على الترشح اكثر منه على الانتقام الرياضي لانه شوف الرياضيا راهو توجيه الفرص انك ما انت باش تنتقم رياضيا ديما توفر لك لكن انت تو عندك الاهم لك انك تمشي للفاز دي بول باي طريقه معناها باي سكور ممكن انك لازم تتعدى الفاز دي بول خاطر هذا هو المهم رياضيا خاطر بعد كما قال سادوك بعد شو تنسى
0: انت تحكي في في المطلق القدر راهو يعرف شو يعمل. قداش عام تستنى رجعت تلعب على

0: بنا. ربي أعطاك فرصة باش تنتصر على الغريم الأزلي واللدود متاعك في ماتش الشامبيونة وفي بلاده وربحته وبعشرة في المية وخمسة. ربي مرة أخرى عاود كتب لك شانس أخرى باش تمشي تربح في مازمبي وإلا تجيب أموا نتيجة
1: خلي روحك حي
0: باش تقعد حي وكم سا تسكر الدوسي اون بون فوا بورتو. اي با انت سيزي سيت شانس لا وكا او بوان لليلي.
2: انا باش نزيد كلمه انا باش نزيد كلمه واحده
1: عجبني تحليل والقدر
0: قدر وربي حبك
1: وانت لا عمل لي قصه كامله والله بجاني نعرف عليه باش يقول انا وانت
0: النادي لا
1: كبستني خويا
0: لا لا النادي
1: والقدر وعملهم لي كل يا رسول الله
0: انت النادي الافريقي انت النادي الافريقي انتظرت برشا هزيت تيتر دو لا بلو بيل دي مانيير توا عندك اون اوكازيون اوسي باش تتعدى تلعب الشامبيونز ليغ على
2: انا في اعتقادي
0: في اعتقادي مش باهي
2: في اعتقادي المباراه لازمها برشا هدوء برشا هدوء حتى من الجماهير في حد ذاتها لو مش كان مستوى حتى من الجماهير في حد ذاتها شويه معناتها كثير من الهدوء وكثير من الثقه في النفس راه تنجم انت تعمل ريزلتو باهي.
1: هاي دكتور هو القدر وحداش نسنا وحبك ربي وعطاك الفرصه جيتوا محل هذا الكل هذا الكل ما كانش يطلب رحله خاصه
0: هذا كان يطلب رحله خاصه سامحوني اني راني
1: وهذا الكل يهزك رحله خاصه هذا باش تكمل ليسونس نتاعك الكل
0: وي بور متر لي قال الاخر لي بوتي بلا دون لي غران باش تعطي روحك جميع ظروف النجاح والممهدات للنجاح اقل تعب ممكن.
2: انا نقول لك حاجه
0: اني نخلقها ما 300 مليون سوبليمونتير انت كهيئة النادي الافريقي ما تكيت ما فماش فلوس كان نزلت على القرص
1: يا جمهور نحبوا طائرة خاصة
0: محلاك
1: في جمعة يتلم في نهارين
0: محلاك تانا جمعة في نهارين يتلم نزلت على القرص حاجتي ب 500 مليون باش نبعث اللاعبين في طائرة خاصة تيك 11 ساعة ولا 10 سوايع يلقاو روحهم في النزل بيتين في بلاصتهم كما قال ناصر بدوي يستانس بمخته وبفرشه وكذا الويلتين خويا اني جوري اميسا.
2: نقول لك حاجه بحكي. انا عندي شكون من الملاعبيه حكيت مره مع طواتيت
1: الفرصه من الملاعبيه وما همش تعبين معناتها عملت شويه اتصالات دونك عملوا 3 على 4 ساعات اسكال في تركيا ثم مشاو لاديس ابابا وصلوا البارح مع حكي 9 تعليل رقدوا مليح قاموا اليوم الصباح في عقالم خذوا طياره في 4 ساعات وصلوا لمومباتشي حاليا في لومباتشي دونك عندهم سيونس ذكرى ساج اليوم باش يطيحوا التعب نتاع الطياره وغيره وغدوه سيونس تيب ومن بعد غدوه المباراه. بالتالي من المفترض انه فيزيك مو يكونوا جاهزين
2: من معناها بالحق راه الكلام هذا صحيح ياسر نتاع الطياره. انا فما معناتها الماتش نتاع 7 و8 سنين تالي هذاك عندي شكون من اللاعبيه معناتها وتتني حكيت معاه مره وحكي ايش بدنا على الماتش وحكينا كل شيء يبان الكوتي فيزيك وقتها معناتها حكي لي
1: قال لي
2: راهو فيزيك مو تعبنا على الاخر معناها فريمون معناتها ما لقيناش معناها كيما نقولوا احنا السوف النيسيسير بون ممكن يكون بدرجه الضغط معناتها العالي ممكن بستريس برشا ممكن اما الفول في حد ذاته متعب الرحله متعبه معناها ونجم ياثر بدنيا الحقيقه هذه لازم معناها
1: من فول سبيسيال للنادي الافريقي تاخر انطلاق رحله النادي هذا سفيقس البارح كان المفروض تنطلق الخمسه نتاع العشاء
0: فول
1: ريجولي
2: فول ريجولي هو الفول ما هوش بتاع كل ديما ما انت يصير تونس أبيجان
1: لا يصير
2: ساعات
1: لا يصير كل نهار ويصير كل نهار نهار بعد نهار يرتاح مرة برك الجمعة لا تو تدخل القاد يتأخر مرة 3 متاع العشية مرة 5 متاع العشية نهار بنهار
2: أنا عندي شهرين سافرت لكوت ديفوار وما قيتش فور ريجولي تعديت على كازا
1: دقيقة أنا راني دخلت على موقع تينيسير والفول موجودة يوميا 6 أيام على 7 أيام معناتها الفول موجوده كل نهار
0: مبرمج في الشبكه
1: مبرمج واحنا سافرت قبل 4 مرات لابيجان ديما معناتها بارفوا تهبط في كوناكري تعمل ساعه ولا في البنين نتاع تهبط ناس تطلع ناس تعمل اسكال وانت تقعد في الطياره من بعد تهبط حتى من الطياره سينو فول ديريكت يا فول ديريكت في اللي يا فول ديريكت في الروتور ديما يعملوا فول ديريكت في اللي والروتور تقف في كوناكري ولا واغادوغو وسينو ولا العكس به جديد انه امس مع حكايه ماضي ساعتين نادي سفيقسي تم اعلامه انه الطياره باش توخر ما عادش الخمسه نتاع العشاء وبالتالي كم
0: طلعت
1: العشره نتاع الليل دونك بدل ما يطلعوا وصلوا نادي سفيقسي في الحمد لله دونك تبدل البروجرام لهنا دكتور انه ولا ثم سيونس دونترينمون على اساس كان في الليل ثم ديكراساج ديك توصل وتعمل دو سيونس تيب اليوم وغدوه في ابيجان خاطر نادي سفيقسي كان باش يعمل 3 ايام في ابيجان قبل المباراه وبين انك تعمل سيونس البارح في اخر لحظه في لادي النيفر في باردو، مشكورين مسؤولي البقلاوة بلدية باردو، وثم تاخذ طيارة في الليل مأخر وتوصل فجر اليوم، وبالتالي اليوم ما نعرفش تعمل ديكراساج، تعمل سيونس
0: تيب، تعمل ديكراساج وتنجم تبدا مع عندك السيونس.
1: هذا نجم ياثر ولا لا على السيكل اللي حضره المدرب؟
0: لا با دي تو، بما انه مشى في فول ريغولي ديريكت
1: خمسة ساعات طيران،
0: اي خمسة سوايع ونص في بالك، هاو معناها جست ياخذوا لي كارتيه نتاعهم وين يسكنوا يرتاحوا بالقدا، ومن بعد عنده السيكل نتاعو. لكن اهم من هذا الفريق هذا ما نعرفش جعبير يحل عليه الكتاب، اني بور موا سي اون انكوني ما نعرفوش.
1: ربح الامسيال الموسم الماضي، ربح الامسيال في المسابقات الافريقيه،
0: مي توت اكاديمي،
1: اما خسر مع
0: توت اكاديمي امبريفيزيبل. النجم العامي هذا يعمل جمعيه غوله يبيع لك سته لاعبين، النجم ما نعرفش اكاديمي
2: في الاخر. وعملوا واحد واحد الجمعه اللي فاتت ضد ساك، تفرجت عليه الماتش شفته
0: مع ساك بجوده ما تعرفش برنامجها
2: كيف. عملت واحد واحد مع ساك، في بالي متعادله ماتش، وخاصه زوج ماتشات في الشامبيونا ديما امبريفيزيبل، لكن بريفيزيبل. اللي هو معناه
1: حتى في الماتش اللي فات امبريفيزيبل، لازم تعادلت في بلادها وبعد مشيت ربحت برا،
2: لازم يتقرا لهم الحساب، لانه الملاعبيه هذوما تاع الاكاديميه تراو فرصه ليهم اللي يلعبوا ضد شمال افريقيا. قلت قبل معناها الكل مش يعملوا الماكسيموم بوسيبل نتاعهم، كلهم مش يحاولوا يعملوا ماتش عمرهم، لكن في المجمل
1: بشبرزو
2: بيان سور
0: عنده خدمه كبيره.
2: فيهم لاعبين عاملين فولو في الانستغرام طول النادي الساقسي، معناها والجولات النادي الساقسي يحبوا يسمباتيزيو معاهم باش يحاولوا انهم يوفروا روحهم اكثر ما يمكن فرص انهم يجيوا، خاطر في الاخر بالكل بالنسبه لهم مش كلهم تاع اوروب، معناها اكثريتهم مش تاع اوروب في الاكاديمي هذه، توا نحكي على الكيب هذه. دونك بالنسبه لهم شمال افريقيا، اي شمال افريقيا بالنسبه لهم ديما فرصه انه تجي الجزائر تونس مصر، ديما تمثلوا فرصه. احسن لاعب عندهم مشى اللي كان عاملينه معناتها احسن لاعب مشى لابيير، مشى
0: رواندا،
2: اللي كان يعمل لي بالاريتي عندهم معناتها ملاعب بي اللي في المجمل. شوف الفرق كيما هكا وقت اللي يبداو الفرق التونسيه في حالاتهم العاديه نورمال ما يقلقوهمش في العادي، معناها يعرفوا كيفاش يتصرفوا معاهم، ما لازمش برشا تطلعيات بخاطر هما يمشيوا ياسر بالكل ما ايموشنال، كي تعطيهم برشا ريد يبدا يحب يظهر ويحب يعمل كل شيء يولي انكونترولابل، تعطيه ريد كيما نقول تبدا تشد الريتم، تخلي لما عندك الماكسيموم بوسيبل باذن الله الماتش ما يصعبش على النادي الاساسي.
1: هذا بالنسبه لي مباراه
0: عشب طبيعي في فيليكس،
1: ممتاز جدا، ممتاز
2: ممتاز ممتاز
1: من احسن ما ثم
2: في الافريقيا، صحيح
1: من احسن،
2: حتى في ياكرو وعنده
1: استاد المنتخب الوطني التونسي مباراة عملنا 1-1 عامين التالي كاليفيكاسيون كوب دافريكا اللي فات،
0: اي ما كافير
1: مباراة 1-1 اي ممتازة جدا.
0: مش كافير شو اسمه كومور داري مال كومور
2: نسيت
1: مونتو كان عملنا ماتش 1-1 لعبنا فيها بيجون مع دولة افريقية استادها ما يستقبلش اونتوكا. يلا فاصل ثم نتواصل، الختام باش يكون بتاتا اورو واليوفا تشامبيونز ليغ.
3: الزهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
4: على 103.2
3: ديوان فام موندو دي جي الميكس والغميكس اقوى الهيتات واجدد التوب دوران توت لا سمان على ديوان فام، كل ليله من 9 لنص الليل في النايت كلوب مع محمد القرقني، ميوزيك نون ستوب سور ديوان فام. ديوان فام صوتكم.
4: رجعنا معكم في داتا فوت،
1: رجعنا معكم في داتا فوت. ارجع الكرسي خاطر تتكسل بكلك وعملهم وكل جيك النوم،
0: جاني النوم،
1: جيك النوم معي به
0: تعبد بلاسما،
2: جيب له قهوه
1: مدي معي ما مش مفيقه. هلا اعطيني الفانتازي،
2: اعطيه قهوته
3: فانتازي،
1: هاي جرعه الكافيين،
0: جرعه الكف مش الكافيين
1: الكافيين
2: لطف عليك.
1: هاي سيدي نحكيو على الفانتازي نتاع اليوفا تشامبيونز ليغ، نعاود نذكركم بالكود نتاع الفانتازي تشامبيونز ليغ، اليوفا تشامبيونز ليغ. دونك نحكي والكود مازلت كي بعثوا لك دكتور والله شيحت لي ريك اي سي دي اي لا ذاك دو اكس ماجيسكول ال ماجيسكول 4 واي مينيسكول هاش ماجيسكول. دونك نعاود نمل عليكم، دونك قلنا 2 اكس ماجيسكول ال ماجيسكول 4 واي مينيسكول هاش ماجيسكول. بالنسبه للفانتازي تاع اليوفا تشامبيونز ليغ، فريق البرنامج نلقاو الدكتور صادق قحبيش جاب 49 نقطة في هذه الجولة الثانية فقط
2: بالطبيعة.
0: السيدي من الأخرة اللي نحط عليه صبعي ما يلعبش. توا فماشي عبد عاقل يحط جراسي على البنك. نحط جراسي ويحط بناك.
1: حط أوليزي.
0: يحط أوليزي يا أخو
1: ما يتبدلش.
0: ما يتبدلش. أني نحط كفارة. كفارة ما لعبش الماتش له ويضحك عليه ديمبيلي وقتها. أوكي. جمعة هذه مع لومون. قال الآخر لومونس. فهمني هي لومون ركبت هاي لومون مع لومون ما لعبش ما بديش قلت خبيها للشامبيونز دخلوا دريجي اللي خاني
1: كيما كاليفيوري حتى انا كيف كيف
0: قلت باش يدخل الشامبيونز
2: فوري جوكو
0: شريته ب 10 يا لطيف جيت نشوف
2: قلت روحك فوري جوكو
0: كوندي راتيشي ماتش في حياته هذاك بوج البال ينبر صباح وليل على كوندي حطيته بالذمه ها او كوندي ما يلعبش
1: يا اخي صاحب القادر بوج البال
2: هذا جاب البوج
1: 36 نقطة ما عملش التبديلات نساء
0: نلقى
1: عنده التشكيلة نلقى عنده التشكيلة فيها رافينيا وشما مضروبة نو كونفوكي رافينيا دونك انا جبت 80 نقطة
2: هاك علاش بدا بيكم بدا بيكم شي لانسي روحو
0: كيما جابش هو 80 ما نعملوهاش روبريك كيما كاسبار كي الانتر تربح نعملو روبريك تاع لورو كي الانتر ما تربحش بارك الله فيكم انت هات الميسيون
1: وسيم انت ما عندكش
2: لا لا لا نوع كان فانتزي بريمير ليغ الحق نتاع الشامبيونز ليغ بالنسبة لي
1: غدوة غدوة ان شاء الله الفانتزي به نحكيو على الاول والثاني والثالث والرابع والخامس دونك نلقاو عنده فرانكشتاين صدام السعيدي جاب 105 نقطة هو الأول في الترتيب 211 ثم شكون جا قبله في الترتيب تو لكن تحسب بعد الكالكيول جاي ثم نزار نتاع اليونيت ستار جاب 84 الجولة هذه عنده 204 في المجموع ثم يوسف النجم الرياضي الساحلي جاب 94 و202 في المجموع ثم رعد أحمد الورتاني جاب 82 وعنده 200 في المجموع وثم الزاغور أحمد جاب 98 و197 في المجموع ثم يوسف قحبيش اللي دخل في الجروب اليوم ولكن ما يدخلش في الترتيب إلا ما يصير الكلاسمون قبل الجورني الجاي اللي هو عنده 212 دونك يكون نجم يكون الأول في الجروب نتاع
0: أسيله من الأخر شي سامبل قال لي دوري نافون قول لي شكون من جوريت انت باش تحطها
1: باش نحط عكسهم
2: علق ما يخسروش زوز في العيلة
0: اكبر مرميدة
1: اكثر من هكا يوسف قحبيش ولده حتى في الفانتازي بريمير ليج موجود معانا في الجروب ما تكورش معاه
0: لا لا
1: ما تكورش
2: ابن البط عوام
1: غير عادي
0: تقرا لا لا ما تقراش
1: شكون البط ساعة
2: هو البط ولد العوام
1: ولده بط عوام انا مش عوام جملة فهمت
0: تحية الحسام حسام حاجة عليرة معناها ممتاز
1: في
0: لا لا موجود لا في هذه عنده 196
1: ممتاز حسام
2: الشامبيونز ليغ ما شاء الله ما نتقالوا في العالم من الولو في العالم
0: هو السادس يجي في الداتا فوت
1: به ريال مدريد تقلب الطاولة على روما البارح
2: والله يا ممتازة المباراة اي ممتازة والحقيقة احنا نحبوا الماتش هذه ديما نتفرجوا فيها الحقيقة مرات وهيش ماتش بيزار شوية كمان الكومبورتمون تاع الماتش معناها الفيزيونومي تاع الماتش ما تخليكش ما تتوقع انه الريال في اخر 15 13 دقيقه باش يقلب الطاوله بالطريقه هذيك المشكله مش مشكله بالطول الحاجه اللي تبدا ظاهره كون ريتم الجمعيات هذوما اللي عندهم ديما الفيكو حكيو ما انت برشلونه ريال سيتي بي اس جي اللي هما تو عندهم فيكو زاد لا كونفيونس اللي عندهم تخليهم ضد الفرق اللي بلوز او موا معناها ما عندهمش برشا فيكو تحس في وسط الماتش اللي تنجم تتقلب الدنيا في اي دقيقه معناها عندك بري سونتيمون مالغري الكوره راهي كيما نقولوا احنا فن مع روما حد دقيقه 60 لكن فما شويه ولا دقيقه 80 معناها ما تتخيلش سيناريو لكن في لحظه ما في لحظه ما قول بتقدر تصير الحكايه
0: تصير مره في
1: اما نجح في الكوتشينج زاد
0: لا هو من ناحيه نجح في الكوتشينج دخل اس بي وهبط شو اسمه كما يسابيل ريدروا
2: وقول
0: واعطى اكثر ليبرتي سامحني تو فما واحد يستنى في اندريك باش يطلع مع مانشيني ورموزو وانديكا وبيليغريني خذ هو بالراس لولانيه ناحيه الجارديان جوليني تهبط قدام اسبي كومبارازا والثانيه ماركيات يا رسول الله اندريك راه
2: هو هو على فكره اندريك راه يضرب مليح بالراس
0: راهو ماش كل اللي نحكي لك عليهم في روايه اخرى راه متعاركه معناها فهمتني في الكرات الهوائيه هم بجودهم يماركيين
1: اما روما ممتازه
0: روما ممتازه ما نعرف شنو البلاك اوت اللي صار
2: في 3 سنين تعرف شنو دوبا ماركيت مع دوبا فاليدا صحيح تحس ان 3 جاي وحتى
1: معناها رهبه ريال مدريد في الشامبيونز ليغ
0: اي اما بيناتنا اوتر نو هذا يوري اللي كانوا ريال مدريد ديجا برونابل خلينا نحكي 83 دقيقه ولا نين ريال مدريد برونابل
2: مفروغ منه
0: سنه بلوك او كيما عمل جاسبيريني معناها اون ريبتور نقول واحنا بفكين
1: كيما باش يعمل هانس فليك الاسبوع القادم
0: اسبوع 25
2: 25
0: معناها روما عرفت كيفاش جاري مباراتها وجابت اكثر فرص برشا من مدريد في 70 دقيقه
1: ما زلت دقيقه الاولاد ما زال ماتش اخر ياسر مهم انذار من باريز لبرشلونه نجم قرول بره لأنه الأسبوع القادم عندنا فيش ممتازة جدا بين أفضل دوز فرق في أوروبا حاليا
0: أغذر لي فما مدرب
1: انذار مهم جدا
0: فما زادة. مدرب دخل لا فيلوزوفي نتاع لو جو أون بيرموتاسيون واللي هو لاعبين الكل معناها فاريابل في التمركز نتاعهم في الميدان صعيب برشا باش تقراه راهو هو إنيسيالمون يخرج بالأربعة ثلاثة ثلاثة لكن الأربعة ثلاثة ثلاثة يولي ثلاثة اثنين خمسة أون فاز أوفنسيف لي زارير لاتيرو يوليو مهاجمين وليرو ليرو دخلوا في الدومي اسباس والناس الكل تتاكي نونو منسي يجيب الخطر مع حكيمي طرفوا لا ماركا كومو سابيل فيتينيا ماركا الآخر عطاه باس ديسيزيف دوي ماركا
1: ما زاد أنك اليوم تربح المان سيتي اللي هي براتيكمون من ستيل دو جو كيما البارسا بريسكا
0: 8 ماتشات 8 ربع سيتي اللي بدا العام 8 ماتشات 8 ربع
1: لا ولا والسيتي تلعب ستيل كيما البارسا تقم تاع بوسيون دلا بال وغيره دونك
2: تحسنت الشوط الثاني كيف تخلبوا عدي راهو تخلبوا عدي 1-1 مع
1: انديس نكمل السؤال مازال 30 سكوند انديس مهم جدا انه المباراه القادمه بين بي اس جي بارسا باش تكون مباراة ممتعة جدا منتظرة جدا.
2: اي ان شاء الله هو من نستناو الماتش هذا الكل. انا في اعتقادي سي لو فري تيست بالنسبة للزوز باش تشوف توا نحكيو في شهر 10 شكون اكثر معناتها شكون اقرب للتيتر نتاع الشامبيونز ليغ لانه صراحة بكل وضوح اي بكل وضوح توا وصعيب ياسر تتبدل ياسر الصورة الاقوى هما الزوز معناها اللي يعني في اوروبا اكثر معناتها فرق توري كرة
1: القدم في يتبدل كل شيء.
0: اي جوست بوكيتر مستوى الدفاعي ومعناه كي تغيب لا كرياتيفيتي نتاع اوليزي الجمعيه تحسها باراليزي معناه تحس اللي كونه
1: خليك بربي يا دكتور حكيمي وين لعب البارح انا ما فهمتش
0: هيك علاش الباركو مارير دروا
1: سيف الدين
0: الباركو مارير دروا ماهوش
2: يلعبوا فوتبول دو فونكسيون
0: حسب الفونكسيون
2: المطلوبه في الاكسيون
1: كيف كيف فينيسيوس يعاقب باربع مباريات في الليغا الاسبانيه يغيب عن الكلاسيكو حتى لو استئناف ممكن يتيح لسنين دونك بالتالي سيغيب على المباراة الكلاسيكو ولكن الاشكال انه القرار هذا يجي قبل ماتش البارح بساعتين وهذا على الاقل مورينو قال مش معقول ريال مدريد يمثل اسبانيا دونك من المفترض انه يا اليوم الصباح ولا غدوه الصباح مش قبل ماتش قد وقت اللي مازلنا باش نحطوا التشكيله امدام وكانوا زاد مورينو يحكي برشا على الاربيتراج البريود الاخرى
0: ديما
1: الاربيتراج اكثر من الكره
2: او كانوا في كونفرنس دو بريس قالوا كان نقول اللي في مخي تو تصير بوليميك كبيره الجمعه اللي فاتت بعد
0: هو ماتش حاس اللي كونوا فريقه انفيريور معناها سور البلان دو جو للبرسا دونك إلي يوتيلي معناها اللي اون تران دوتيليزي قاعد يستخدم شويه في البروفوكاسيون ويجبد في الضغط الكل اللي هو باش بور بروتيجي اللاعبين
1: نتاعو هذيك لكن ماهوش ناجح برشا
0: استراتيجي لا حياته كامله يعمل فيها استراتيجيه
1: لا نحكي المره هذه واضح مش ناجح
0: اما الديكلاراسيون اللي عملها في روما البارح ياسر خايبه توريك اللي هو اجري على خاطر روما فرحت بيه عملت له تيفو كبير اللي هو هز الكونفرنس قال لهم في الدقيقه 80 مشى في بالهم اللي احنا موتا مي اون فان كونت احنا اللي قتلناه هما طلعوا موتا خايبه ياسر معناها من جمهور اللي فرح بيك
1: أفهم. شكرا دكتور شكرا الجعبيري شكرا كل زملائي في قسم الرياضه كيف كيف حسام نادر برشا يقولون اش بكم حكيتوش على ماتش الترجي والسويحلي وماتش الترجي الجرسي راه غدوه مش نحكيو عليهم وبالارقام وبالداتا مش نحاولوا نفكوا هذه المباراه اللي ما فقط حكينا على النقل التلفزي ماتش الافريقي والا تنقلات تنقل تاخر وتنقل وصلوا مؤخر بالنسبه للنادي والا طال بالنسبه للنادي الافريقي غدوه نرجع لكم في داتا فوت 3 ل 5 تاع العشيه ديجيتال ويفز الاخبار ثم ناس ديوان مع سماح مفتاحة
5: تعيش معاك اللحظة تسمع صوتك قبل ما تتكلم
3: احكي حكاياتك مشاغلك ومشاكلك.
4: صوتي
5: صوتك
4: صوت الناس الكل.
3: صوت الناس الكل. ديوان فام صوتكم.
6: عسلمة. Get ready with me. Bon plan. And guess what? مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبلي ماي أريدو.
7: أريدو طور عالمك.
8: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
9: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان فام. هل سيتمكن الإنسان من صنع أغذيته الحيوانية من دون اللجوء إلى قتل الدجاج والبقر وغيره من الحيوانات اللي يربيها ويدجنها للانتفاع بلحومها؟ شركة أبسايد فود للتكنولوجيا الغذائية واللي مقرها في ولاية كاليفورنيا تهدف لصناعة أو زراعة اللحوم بشكل مستدام، مرتكزة على تطوير وتخصيب الخلايا الحيوانية واستغلالها لخلق لحوم لها نفس خاصية لحوم الدواجن والأسماك والأبقار لكن دون اللجوء لقتل الحيوانات. ويكفي أن نشغل عدد آلات باش نتحصلوا على اون فيونت فريش تتشابه في كل شيء مع لحم حقيقي، بل فما ما أحسن في استغلال هذه التكنولوجيا، لأن شركة أبسايد فودز تقول أنه ما نلقاو حتى أثر حتى غزيدوم تاع دويات أو أنتيبيوتيك أو أي عقار أو مرض في لحومها. البروسيسوس معقد لكن سهل الفهم، لأن الشركة تستخرج مثال دي سيلول متاع بولي وتغذيهم على عدة مراحل وفي عدة آلات خاصة، وبعدها تتحصل على لحم دجاج بلو فري كو ناتور. بفضل هذه التكنولوجيا نلقاو شركات كيما كولوسال بايو ساينس واللي تستعمل في الجينيتيك والبيولوجي سيلولير لإرجاع حيوان الماموت لينو وحتى طائر دودو وعدة حيوانات انقرضت منذ 100 سنين. شركة كولوسال تمتلك أكثر من 100 حمض نووي لحيوانات مختلفة مخزن في ثلاجات خاصة يمثل مشاريع مستقبلية لإرجاع أي حيوان ينقرض والمحافظة على سون اسبيس. الFBI ألقى القبض على المهندس السعودي عبد الرحمن الفوزان البالغ من العمر 35 عام واللي يشغل منصب قائد هندسي في الإكيب ريسبونسابل على تطوير وكلاء الذكاء الصناعي عن شركة أوبن أي آي. التهمة الموجهة لي هي زرع جهاز تنصت سري في غرفة اجتماعات كبار مسؤولي شركة في سان فرانسيسكو. أول جهاز تم رصده واكتشافه يوم 30 سبتمبر 2026، وكان برانشي سو ان بور يو اس بي خاص بجهاز التلفزة ومخبي في دو بابي تواليت. ثم تم اكتشاف ان دوزيام اباري في ان ساك كان سهل المتهم تصويره من طرف كاميرات المراقبة. المهندس عبد الرحمن مثل أمام المحكمة وقدام جوج فيدرال بتهمة انترسيبسيون دو كومونيكاسيون، جرم ينجم يشد على خاطره 5 سنوات سجن. الغريب في الأمر أن المتهمة ما توجهت له حتى تهمة للتجسس، وشركته أوبن أي أكدت أنها طردته يوم إيقافه أي نهار 9 أكتوبر الجاري، وأنه أيضا ما فما حتى دليل على أنه سرق بيانات المستعملين أو الشفرة المصدرية. متخصص آخر في تطوير الذكاء الصناعي حذر من سوء معاملة هذا الأخير، وإلا أنه يمكن في يوم من الأيام ينتقم من البشر بأسرهم. ديكلاراسيون تاع موسك عملت إيكو لأكتواليتي جديدة حكينا عليها البارح، والخاصة بشركة أنثروبيك اللي بدلت في قوانينها تجاه معاملة الذكاء الصناعي كلود ومنعت على المستعملين أنهم يسئلوا بصفة مجانية ومتكررة، وإلا فإنه ديسكوسيون تنقطع مباشرة. موسك صرح وأكد أنه ما يلزمش يقع سوء معاملة سوبر انتليجنس لأنها يمكن أن تريد الانتقام، ومنع عرفوش طريقة تفكيرها وحكمها على سي مالتريتونس وإمكانية تقاسمها ونشرها لاستيائها مع دوتخوز انتليجنس ارتيفيسيل، ويتحول هذا الكل إلى كره شديد للبشر منغمس في أعماق البرمجية السحيقة. التفكير هذا راجع لأنه عدة شركات مطورة للذكاء الاصطناعي لا تجزم بعدم امتلاك الانتليجنس ارتيفيسيل الكونسيونس بريميتيف، وأنها يمكن مع مرور الوقت تتعلم وتخزن كل ما تسمع وتفهم من المستعملين، ويمكن أنها تقرر في يوم من الأيام أنها تعاملهم بالمثل. والخوف كل الخوف لو أن هذا الذكاء الاصطناعي يكون مدمج في آلة أو رجل آلي، بإمكانه أن يتسبب في انتقام جسدي كارثي على البشرية. يحول هذه التكنولوجيا لسيناريو رعب خيال علمي كنا شفنا منه في عدة أفلام هوليودية. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
8: Digital Waves. Digital Waves.
6: عسلمة. Get ready with me. Bon plan. And guess what?
8: مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبلي ماي أريدو.
7: أريدو طور عالم.
3: خليك قريب. فيم وراجعين.
10: في مونوبري جونا ديما بروموات في سير ليام وبلاش مناسبات، وحتى الواحد نوفمبر ليكيد فيسيل جودي 960 مليلتر ب5 دينارات و400 مليم أكاو، وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل بروموات.
7: مونوبري ديما معك.
11: تدلل
5: تدلل
11: في انيفرسير جيون لهبال الكل في الكادوات 4 كراهب الكتريك بوكس زوز موتورات الكتريك 4 فواياجات لتركيا ودي زيس فانسيس وبرشا كادوات هبال مالا من اليوم حتى الواحد نوفمبر في الانيفرسير متاع جيون سكاني الكارت فيت في البورن اللي موجودة في لي زيبر مارشي جيون
5: تدلل
12: جيون
13: ايام دللنا
14: L'essentiel de l'info. Flash News.
15: Moujazou al-Khamisa, Diwan FM, Aslama. مشروع ميزانية الدولة لسنة 27 و2000 يتضمن إجراءات تهدف إلى دعم برامج السكن الاجتماعي والكراء المملك والبيع بالتقسيط إلى جانب التخفيف من الجبهة الموظفة على اقتناء المسكن الأول وذلك في إطار توجه نحو تحسين النفاذ إلى السكن. وينص الفصل 29 من مشروع الميزانية على إعفاء الأراضي غير المبنية المخصصة لإنجاز المشاريع السكنية في إطار برنامجي الكراء المملك أو البيع بالتقسيط وكذلك البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي من المعاليم المعنية الواردة بمجلة الجباية المحلية وذلك بالنسبة إلى الأراضي الراجعة بالملكية إلى الباعثين العقاريين العموميين المكلفين بالإنجاز خلال الفترة الممتدة من سنة 26 و2000 حتى 2030. البريد التونسي يعلن أنه بإمكان أصحاب البطاقة الاجتماعية كارت سوسيال من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلة المعوزة ومحدودة الدخل سحب مبالغ حوالاتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية بداية من اليوم الخميس. وزارة الفلاحة والموارد المائية وصيد البحر تقرر التمديد في فترة تحجير صيد الأخطبوط إلى غاية 15 من نوفمبر القادم وذلك بموجب المقرر الصادر بتاريخ 14 من أكتوبر لحماية الثروة البحرية والمحافظة على استدامة الموارد السمكية. يأتي هذا القرار استنادا إلى أعمال لجنة الاستشارية لتنظيم تعاطي صيد البحري المجتمعة يوم 13 من أكتوبر والتي أوصت بمواصلة تحجير صيد الأخطبوط وتمديد الفترة بشهر إضافي. في العالم وزارة الإعلام اليمنية تعلن استهداف قصر معاشيك في عدن بعدد من الصواريخ مؤكدة أن رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة بخير لأنها أشارت إلى مقتل مرافقين اثنين في استهداف قصر معاشيك. صحيفة عبرية تكشف نقلا عن مصدرين دبلوماسيين أن طهران أبلغت قادة حزب الله في لبنان بضرورة الاستعداد لاحتمال استئناف الولايات المتحدة الحرب ضدها في ظل تقديرات إيرانية بأن هجوما أمريكيا بات مسألة وقت. وجاءت التحذيرات الإيرانية بعد حديث وسائل إعلام عالمية عن تداول الاحتلال والولايات المتحدة احتمال شن ضربات على إيران قبل الانتخابات في كلا البلدين.
14: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية رياضة ثقافة سياسة اقتصاد وكل ما يهم البلاد ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.

0: القيروان القيروان باجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام. خليك قريب فيم وراجعين.
2: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. ما لقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدلك حياتك.
3: فما حاجات كي تتقص عليك نورمال،
4: اما كي تتقص عليك الانترنت
3: تولي دفيبري
4: دفيبري
3: دفيبري، حتى تجيك جلوبال نت فيبري. تمتع اقوى فيبر ب 55 دينار و900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش مع فيبر جلوبال نت فيبري. لا تقعد دفيبري.

0: 5:14. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في ناس الديوان. موعدكم اليوم كل يوم الاثنين للجمعة من 5 إلى 7 على ديوان FM صوتكم. شكرا على المتابعة. فاروق في الإخراج، من في الإخراج الرقمي، سامح مفتاح من قدام الميكرو، سيد العميد توفيق ديدي، مساء النور، مرحبا.
1: أهلا كابتن، أهلا
0: وسهلا سيد العميد.
1: أهلا هاني. نبدأ بأمنية بالله. أمنية.
0: أتمنى
1: نتمنى وترى انت بالذات باش تعاوني باش البرنامج نتاعك كذا نحبه ويمشي في الاتجاه باش نقولوا تو. هل مناسبات اللي كيما 15 ولا تنى في تونس كون جي بي كاو؟ الامنيه نتاعي ان نهار كيما نهار اليوم المدارس البلديات الجمعيات تحتفل، لان شو ولينا نشوفه في الاحتفالات هذه، كان الجهه الرسميه تحتفل والناس اخرى. يا ولادي راهو هذوما عيد الجلاء، راهو عيد الشعب التونسي كل 12 مليون. نتمنى أمنيتي أن هالمناسبات هذه الرهيبة نعطيها حقها، والمجتمع المدني بكله بكل فئاته، إدارات، مدارس، معاهد، كليات. يا اخي تو العباد هذوما اللي ماتوا، مش ماتوا على خاطرنا احنا، شنو 15 ولد كون جي بي لا لا، راهو المفهوم غلط. هو عطاوه الكونجي هذايا باش يسمحوا الناس باش تتذكر، باش تحتفل وتذكر وتستحضر الناس هذوما والمناسبه هذه. ولينا غلطين في تونس حقيقه، ولينا نشوف توا عملت دوره كبيره، حتى مظهر من مظاهر يقول اللي احنا اليوم نحتفلوا او نعطيه حق الشهداء اللي استشهدوا من اجل تونس، على راسهم الرائد البجاوي اللي انا تربيت من دخلت القوات المسلحه على اسم السيد هذايا اللي كان بطل معركه بنزرت. يا اخي انا امنيتي، هاني قلت امنيه ونعرفك باش تعاوني سامح، خاطر لازم المفاهيم، احنا دورنا كاعلام نقلبوا في ما نذكروا الناس. يا ولادي راهو راهو راهو مش هالاعياد هذه الوطنيه باش نقعدوا في الدار وباش هاي صاي دبرنا كونجي. لا غلط راهو هذايا رساله مضمونه الوصول لكل مسؤول في البلاد هذه، لكل من يحب تونس، كل من يحب علم تونس اللي هو يرفرف من عام 1831.
0: فلا ما يقعدش تاريخ فقط، صغيرات فرحانين خاطر ما يقراوش اليوم، لا يعرفوا علاش ما يقراوش، لا يعرفوا قداش من شخص استشهد على خاطر هما ما يقراوش اليوم. ونغم الماء كما قلت انت سيد العميد، هذايا نهار لازم يقراو فيه الصغار الكل، وتكون حتى ديزاكتيفيتي ونهار خاص بعيد الجلاء باش هكاك يعرفوا البلاد هذايا شكون جري عليها وشكون ضحى على خاطرها، وربي يرحم شهدائنا الكل في كل وقت وفي كل زمان. دكتورنا ابن سينا محمد سليم العسلي، اهلا وسهلا ومرحبا.
2: اهلا وسهلا سماح، تحيه ليك، تحيه سيد العميد، الكابتن نوروز الجميله، محمد فنان الحساس، النمس هاني، مسيو سبور، تحيه الفاروق، ناديه، ايمان، وناديه نحييها زاده من في المنزل تاعها، كيف المستمعين المشاهدين. ذكرى عيد الجلاء، عيد الجلاء 15 اكتوبر 1963، دونك ذكرى يظلي 63 لعيد الجلاء. وخان ذكروا هي ذكرى معناتها تاع خروج اخر جندي مستعمر فرنسي غادر التراب التونسي. اخر جندي خرج 15 اكتوبر 63 مدينة بنزرت، صاروا شهداء، توفوا عباد الله يرحمهم. دونك ذكرى مهمة، ان شاء الله تونس بلادنا ديما أبية، ديما واقفة أبدا الدهر ان شاء الله.
0: شكرا دكتور طلياني كاتل كفاتن، اهلا وسهلا مرحبا.
3: صباح الحمد لله
0: يا مرحبا بطلين،
3: ربي يفضلك وربي يعيشك.
1: الله يخليك،
3: زمرت لك
1: هي هي
0: قال
1: لا اول مره كابتن يدوب عليا
0: قال زمرت
3: إيه بالعالي زمرت. اما الشمس في عينيك وفي عيني الشمس
1: بس في مكتوبه بلاك 50 غاديك في الله،
0: قال يظهر لي الطليل
1: نمشي 50 نمشي
3: 50
1: والله نمشي 50
3: اي وين نمشي 51 قال يدوب التالي. دكتورنا غالي سليم
2: سهلك
0: كيف يبدا تيكو تاك بالكابتن والعميد،
4: لازم انك انت
0: تتفرج وتتعلم
4: تتمتع.
3: كابتن ربي يفضلك عايش سامح. هنا محمد وين شو مشيت
0: نورز
3: دورة وعكلة
0: تعمل في دورك حضرنا في تليفون مهم جدا، جست نشوفوا الجانب التقني خاطر لازمنا نتصلوا بإيطاليا بالواتساب باش يكون معنا واحد من أبطال البارحة توينسا تحكي عليهم بارشة في إيطاليا. التفاصيل باش تلقاهم توتسويت في بوزيتيف فايبس. سافا طليني، حصة هادفة واعد، حصة هادفة واعدة هادفة واعدة وبناءة
4: وممتعة
0: ممتعة. هاي ديكسيت لابيد
3: معني او في الاكسيبسيون
0: توتفق. كي نقول لك عيد الجلاء شكون الاسم اللي يجي لبالك؟
3: والله اللي يجي لي هي اغنية عليا
0: بني وطني
3: بني، والله خاطر احنا صغار
0: ولا
1: تربينا عليها وكسوار ماري بلون محلاها
3: محلاها أول توا معناها أغنية ما عندكش فكرة هذيك كي تسمعها تتفكر كل شيء. أنا صغير وقت كان الحرس الوطني حتى الحرس الوطني فمك شوي كرتوش في حمل انفو كذا فهمتي ولا ولا كما قال سيد عبد
0: بيرح في الليل وتحيتنا الإذاعة الوطنية الإذاعة الوطنية نص الليل سفر سفر بني وطني أولاد تم الإعلان على أنه اليوم رو 15 أكتوبر ببني وطني وعليا وتو نحكيوا عليها شوية آخر مع محمد قصة بني وطني كيفاش جات كيفاش غنيتها عليا. مرحبا بكم الناس الكل نمس يا نمس شو حويك
4: مرحبا بك سماح مرحبا بالناس ما فينا الكل الحمد لله لاباس كهو بدأت الجمعة تقرب باش توفى كل عادة كل نهار وقسمه
0: كي نقول لك 15 أكتوبر شكون الاسم اللي يجي لبالك
4: برشا معناها برشا اللي في كل
2: هني ملعب 15 أكتوبر بالذات
4: هذاك هذاك حتى تسمى العيد الجلي اللي هو منصوص على بنزرت تاريخ خروج آخر جندي فرنسي وبرشا أسماء سماح الحقيقة وفرصة زادة باش نترحموا على شهدائنا اللي توفوا في سبيل الوطن هذا
0: هما يقولوا أنه فما الثلاثي يعني فما ثلاثة أسماء مرتبطة جدا ب 15 أكتوبر زوز توانسة وفرنسي نحكيوا على الحبيب بورقيبة باهي لادغام اللي هو يقال انه كان موجود في بنزرت كاريمون لو 15 أكتوبر اي شارل دوغول
3: شارل دوغول هذيك ما عركة صارت في رومبوي
0: صحي
3: فوالا تاريخ وحبش نقولوا انا
0: لا يقولوا قولوا خاطر اللي قاعدين يسمعوا فينا لازم يسمعوا شوية
3: بعد بورقيبة سمعوا هذيك القصيدة لولو شكروا كشخش خمسة يعني اعطاها رسالة تحت الماء بقصيدة فرنسية ولكن اللي انا في مخي صغير ثلاثة رؤساء شكروا ثلاثة رؤساء ولي عهد يبي زعيم بورقيبة الله يرحمه ويبي عبد الناصر ويبي بن بلة ويبي ولي العهد السنوسي بيدو ملك ليبيا معناها
2: ملك ليبيا
3: جكروا هذيك في على جيب ديكابوتابل هما ناس وكذا واحنا صغار نسمعوا في النداءات نتاع المتطوعين ناس تطوعت ماشي بزلالت شيء شي غريب مش الناس تعرف صغار معناها ناس طوعت وخلت كل شيء وراها مساكن ومشاو فهمتي
0: لا ويلزم اللي يسمعوا فينا صغار قاعده نقول يعرفوا انه الاستقلال الحقيقي لبلادنا راه نهار 15 اكتوبر مش 20 مارس الاستقلال الحقيقي والتام لتونس راهو اليوم اليوم نهار نحتفلوا به باستقلالنا التام هكا ولا طيب
3: الداخلي والخارجي الداخلي بورقيبة عمله عمل الداخلي يقول لك خلي اعطيني ساعة الداخلي باش خارجي كملت
1: بعد استقلال كابتن راهم زوج معارك صار واحدة نتكلم عليها خاطر نحتفلوا بها الأخرى لا خاطر معركة المادة عام 58 كيف كيف راهو استشهدوا فيها معناها عسكريين وراي حرب خاطر فرنسا اش عملت خرجت وحابت تقعد خلي عندها قواعد في الجنوب وقواعد في الشمال فهمتي معناها مش طوقنا يا اخي بورقيبة ما حبش عام 62 خطاب نتاعو وقت اللقاء اللي عمله مع الصحافه الفرنسيه رفضا قطعيا باش يقعد حتى جندي فرنسي على الارض هذه
0: باش تحكي لنا نورز توت سويت شويه هكا على قصه عيد الجلاء ولا الحكايه وقتها كيفاش دارتها مقبلها تنسلموا على ما قلتش الفنان الرقيق اليوم سليم قلت الفنان الرقيق جدا سعاده ساعات رقيق
4: ساعات موجة رقيق
0: ساعات ربي من بعد سمعني منها شوي عسى محمد
4: أهلا وسهلا

0: عيد.
1: شكرا محمد، شو احوالك محمد؟ سبع
0: والله سبع لباس شويه هكا القريب عمل فيا والطقس يا خويا، نهار سخان نهار. اي شو احوالك انت؟ شو احوالك سيد العميد الدكتور هاني نورز الكابتن فاروق ايمان والكتيبه الناس اللي تابعوا فينا الكل؟ اليوم 15 اكتوبر اللي هو نهار نحتفلوا به كل عام، اللي هي معركة الجلاء متاع بنزرت اللي هي صارت عام 61 وكان آخر جندي خرج عام 63، دونك ذكرى مهمة جدا. وهذا هو
1: ذكرى مهمة جدا، ذكرى وطن، ذاكرة شعب، ملحمة استقلال. نوروز عسلام.
2: تحياتي لك سماح، تحياتي لكافة الحضور كالعادة، سيد العميد، دكتور كابتن مهيني الارتيستو، نسلم على ندو ونقولها ان شاء الله لاباس مرة اخرى. تحياتي الفاروق وامونة، ونسلم على اسمه فينا ويشاهدوا فينا وين ما كانوا.
1: كي باش نحكيو توا للصغيرات نوروز، ونأكد برشا على صغارنا على ذكرى عيد الجلاء، شو نحكيو لهم؟
2: كي نحكيو على بنزرت ما نحكيوش كان على مدينة في الشمال التونسي، وإلا على ميناء استراتيجي يطل على البحر الأبيض المتوسط. نحكيو على محطة مهمة في تاريخ تونس، وعلى معركة اختلطت فيها أصوات الرصاص بصرخات المقاومة، وامتزجت فيها دموع الفراق بإرادة شعب حب يشوف بلاده مستقلة وسيادتها كاملة. بعد الاستقلال في 20 مارس 1956، بقات القوات الفرنسية موجودة في بنزرت في وقت اللي كانت فيه تونس تسعى باش تستكمل سيادتها على كامل ترابها، وهكا ولت بنزرت عنوان لمعركة أخرى، معركة استكمال الاستقلال واسترجاع آخر موقع عسكري فرنسي في البلاد. جويلي 1961 تصاعد التوتر وتحولت المواجهة إلى معركة دامية، شارك فيها الجيش التونسي والمقاومون والمدنيون في مواجهة القوات الفرنسية. أيام صعبة عاشتها المدينة، سقط فيها شهداء وجرحى، وخلفت صور وذكريات ما زالت حاضرة في الذاكرة الوطنية لحد اليوم. وراء الأرقام فما حكايات ناس خرجوا من ديارهم وما رجعوش، وعائلات فقدت أبنائها، ونساء ورجال واجهوا الخطر بإمكانياتهم البسيطة، خاطر بالنسبة ليهم الدفاع على الوطن ما كانش مجرد شعار، بل كان موقف وتضحية. ومعركة بنزرت ما كانتش حكاية سلاح ومواجهة عسكرية بركة، كانت زيادة حكاية مقاومة شعبية، إرادة سياسية وضغط متواصل من أجل إنهاء الوجود العسكري الفرنسي. وكانت من المحطات اللي بينت اللي الاستقلال ما يكتملش كان باسترجاع السيادة الفعلية على الأرض. في 15 أكتوبر 1963 غادرت آخر القوات الفرنسية بنزرت لتطوي تونس صفحة من صفحات الصراع من أجل استكمال استقلالها. ومن وقتها أصبح التاريخ هذا تاريخ رمز وطني نستحضر فيه تضحيات اللي ضحوا بحياتهم واللي آمنوا اللي تونس تستحق تكون حرة بقرارها وأرضها ومستقبلها. اليوم كي نحييو وإلا نحييو ذكرى الجلاء في بنزرت، ما نستحضروش كان معركة صارت من أكثر من 6 عقود، نستحضروا معنى الوطن، قيمة السيادة وثمن الحرية، خاطر الأوطان ما تتبنيش بالكلام أكهو، والذكرى الوطنية ما يلزمهاش تكون مجرد مناسبة نحتفلوا بها، بل مسؤولية باش نفهموا تاريخنا ونحافظوا على ذكرتنا ونقدروا التضحيات اللي خلتنا نعيشوا في تونس المستقلة.
1: ربي يحفظ بلادنا العزيزة والغالية. فضل كابتن خاطر باتش نحكي على الجزئية مهمة اللي هي الأمم المتحدة والجمعية جمعية الأمم المتحدة اللي تونس را وقتها احنا رفعنا قضية، ما كنتش فقط قضية على الأرض، لكن وقتها الحبيب بورقيبة راو متكلم دبلوماسيا وقانونيا. فضل
3: طليل والجلي هذا تحت كنت يتعرف كل شيء، وهو كان سبب في استقلال الجزائر
4: بطبيعة
3: هذا من ناحية. أنا قبيل قلت هو مباقي لامور ديلو ولا سيسا أي لامور ديلو باقي يقولوها فيكتور هوغو ألفريد دو فيني إنو با ألفريد دو. وقت اللي تقابل بورقيبة وشارل دو غول في رومبوي عطاه جكروا أنا قال له شوية بالله هذيك هي رسالة تحت الباء اللي شو اللي يحب يقول لانيمال فاس ألامور إليزون
1: تتفيد. دونك كذا شويه من معركه الجلاء محمد
0: نذكروا جوست اللي الخسائر البشريه اللي صارت في معركه الجلاء بالنسبة للخسائر التونسية وفق الأرقام في اللي واردة في الموسوعة التاريخية للجزيرة ووزارة الدفاع التونسية، تم استشهاد 639 مواطن تونسي، من بينهم 364 عسكري، 45 من الحرس الوطني، 230 مدني، وحوالي 1000 جريح. وبالنسبة للجانب الفرنسي قتل 27 عسكري فرنسي وفق المصدر نفسه.
1: فلاح
4: حميد، حاجات يزمى تقال ساعق بكل شيء يزمى نفهموش. اللي جيش التونسي وقت عمر 6 سنين، معناها مازال جيش معناها بالحق في طور منش يتكون، وقت يتكون مجمع ترانسفيري.
1: والجيش الفرنسي في المقابل استعمل أسلحة متطورة جدا.
4: لا هبطنا، لا هبطوا الميضاليين، هم راهو تغصروا على وتختنقوا لدرجة أنه ولاو عملوا باراشوتاج، هبطوا القوات الكومودو ميضاليين فزت البلاد من الطائرات. مش هذا الموضوع، أنا تفهموا الجيش التونسي علاش قلت لك بيرفورمانس في جزء ساعة في الكونكو وبشارك فك المهام وفيه جزء يحرس في الحدود، هذا بده يخدم في خدمته، وجزء معاه نعطيه حق، كل واحد حقه مع الحرس الوطني، لأن وقت الحرس الوطني كان عنده مهمة باراميليتير كيف كل جيش التحموا الزوز، وهما اللي طوقوا وهما اللي دخلوا. هذاك علاش عدد الشهداء كبير برشا، لأنه العنف نتاع الجيش الفرنسي اللي حس بخطر كبير كان لا متناهي، وكان معناها يضرب طريقه بطيران بالمدفعيه بالرشاشات بالانواع الكل. هذاك علاش
1: ونذكروا انه عركه دامت 7 سنين.
4: اي بالضبط،
1: حبينا ليش نحكيوا على عركه تفضت في شهر ولا شهرين.
4: الاشكال كانوا يحبوا بكل الطرق باش يخليه قاعد سيد احمد للطيران، قاعده كبيره برشا موجوده
1: ساعه هذيك عركه تشارل دوغول.
4: هذيك هي الحقيقه، لان هذيك منطلق زدره للهجوم على شقيقه الجزائر، لان قاعده جويه قريبه، وهما زعما تعرف مشكلتهم هذه، مشكلتهم الطيران والهجوم اللي يقوموا به الطيران اللي معناها ربما اسناد القوات البريه. هذاك علاش ما حبوش يسلموا فيها، وما حبوش في يسلموا زاد في القاعده العسكريه برمادا، ها هو المشكل وين.
1: وهذاك علاش موريس شال اللي كان وقتها جنرال فرنسي ارتبط اسمه بالحرب الفرنسيه في الجزائر، كان من بين الناس اللي موجود في القواعد العسكرية واللي يعطي في التعليمات، على خاطر بالنسبة لي كي القاعدة هذية يخسروها باش تتمس زيدا سلطات نتاعهم في الجزائر.
4: سمع لازم نفهم، راهو البيسي مركز القيادة نتاع المقاومة الجزائرية كان في غار دماء في تونس، راهو هذا كان جنو الفرنسيس راهو، لأنه مع التلاحم بين الشعبين وبين الجيشين صار فك الفترة الصعبة هذيك نتاع استقلال الجزائر وإجلاء القوات الفرنسية من تونس. وكنا نذكروا تكلمنا في مرة سابقة على ساقية سيدي يوسف، وشنو صار في ساقية يوسف وقت احنا مستقلين. إذن يزم تفهموا الصورة، علاش الناس كلها تتسائل شنو حكاية الشعب التونسي والجزائري، علاش متلاحمين، علاش الحب الكل، علاش بالضبط. يزم تفهموا الحب، يحب يفهم يمشي لغار دماء ويدخل للمعرض ويشوف المتحف وتفهموا وين كان القيادة العقيد، وإن كان اللي يقود في القوات اللي ولا بعد رئيس الجزائر، يعني فهمتني وإن كان وشنية القيادة نتاعه بالضبط.
3: هواري بومدي
4: بطبيعة الحال، هواري بومدي وإن كان وإن الستاف نتاعه أكلم بعد حكمه في الجزائر كلهم راهو، يعني الحكاية قديمة برشا. وهذاك علاش وسلاح دخل من تونس الجزائر ومن الجزائر تونس على البهاي وعلى فهمتني، معناها قصة طويلة ياسر. وهذاك علاش
1: قصة طويلة،
3: قصة كبيرة. شو اللي قال جنرال دوغول في رامبويل لحبيب بورقيبة بعد؟ قالوا j'ai devant moi un lutteur, un politique, un chef d'État dont l'envergure et l'ambition dépassent معناها القوة لا ديمونسيون دو سون بيي.
1: اولالا
3: مش تعرف شنو زعيم بورقيبة،
1: اي سابلي لحبيب بورقيبة.
3: فوالا
1: هيني، يلا نكمل معاك.
5: نحكيو على اخر الجندي الفرنسي اللي ما تسالناش شنو اسمه شكون السيد هذا شكونه، اللي هو نحكيو على مسؤول عسكري فرنسي اللي اخر واحد اللي قاد القاعدة العسكرية البحرية في بنزرت، وكان الاميرال الفرنسي فيفيان مينار اسمه، هو اخر شخص واخر عسكري فرنسي غادر تونس. بالنسبة لعدد الشهداء وكيف باش نكمل على كلام محمد، اللي البارح وكالة تونس افريقيا الانباء كانت نشرت تقرير مفصل ومطول البارح، وكان في حتى حوار مع الباحث والأكاديمي المختص في علم الاجتماع السياسي بكلية الأدب والعلوم الإنسانية بصفاقس المعز بالله العليمي، واللي أعطى أرقام يقول لك حسب الوثائق والأبحاث بالأرشيف الوطني قرابة 700 فقط هم الشهداء، لكن حسب التقديرات نتاعه هو بالطبيعة وذي معلوماته هو يقول لك عدد الشهداء النجم يوصل حتى 5000 بالنسبة للعدد كما قال سيد العميد عدد كبير بالضبط، من 700 مرخين إلى 5000 حسب كلامه هو، بينما عدد الجرحى يفوق أكثر من 1500 جريح حسب المعطيات متاع نفس الباحث. بالتالي الحقيقة

0: يعني معناتها المعركة وقعدت غناية خالدة في التاريخ، وهي زادة ولاهم بعديك يقريوا فيها معناتها للوليدات الصغار في المكاتب على أساس أنه نشيد.
1: نور ما حكيتوش على المرأة في معركة الجلي. نحكي المرأة التونسية اللي قادت المظاهرات في صفاقس واعتقلت وماتت على سرير المستشفى وهي معتقلة. المرأة فجرت الثورة القومية عام 1952 في بيجة وفي بنزرت، وحركت بحماسها المؤثر إرادة الرجل، وتجاوبت المرأة مع القائد المجاهد يوم 13 جانفي 1952 في بنزرت وفي تونس وفي سوسة والمستير. والمرأة في شهر جويلي 1961 استجابت لنداء القائد الرئيس وتظاهرت في جموع غفيرة وعدد ضخم من السيدات والأوانس، وزحفت على المصيدة وتحدثت مع الجيش الفرنسي بمدافعه ودباباته.
2: فلا تحية زيدة للمرأة التونسية. شكرا لكم الكل قاعدين تابعوا فينا توا 5:34. ربي يحفظ تونس العزيزة والغالية، إن شاء الله كل عام وإحنا أحرار. نحكي على ملحمة عيد الجلاء ومعركة الجلاء. فاصل ورجعنا.
3: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 للـ7. خليك قريب فيم ورجعين. فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون ألترا رابيد تير تيران، تحسها أمان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
4: Maxbox 5G Orange élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tout seul حتى 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
3: عندك اورانج. سوبر سيستا الجرايه رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة. Carthage Event Show présente Desert Bloom Festival. Les 29 et 30 octobre, le désert s'embrase à Moespa, Angel Jmel Touzer, avec les stars internationales Mahmoud Orhan et Francis Mercier, accompagné des talents tunisiens Mahdi Marraoui, Samer Sultan, Jawora, Feki Station, Luigi et Unibal. Deux jours de musique, de lumière et de magie au cœur du Sahara. Desert Bloom Festival. Let the desert bloom.

0: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 للـ7.
1: أهلا لكم في ناس الديوان متواصلين من دوحة حتى للـ7. شكرا على المتابعة. باش نمشيو توت سويت لي بوزيتيف فايبس. ثلاثة أسامي تونسية البارح هما عناوين لمنشات الكل في إيطاليا. الحكاية تقول ثلاثة توانسة ضحاوا برواحهم علاش لإنقاذ مسنين من موت محقق. نورس
2: نحكيو على مكرم جوهر بليتول هديجي اللي بدأ وخاطر بحياته للوصول للمسن الثاني وين صارت معناها حريقة داخل المنزل متاع المسنين من ذوي الاحتياجات الخصوصية. نحكيو زيدا على جوهر سعد المدلل سامحوني كيف هو اللي كان موجود من ضمن الثلاثة هذوما وبليل شهيدة. هما ثلاثة توينسا يعيشوا في إيطاليا. الحقيقة أساميهم دارت برشا على وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة وسائل الإعلام الإيطالية بما أنهم وصفوا الموقف اللي قاموا بيها والحكاية اللي صارت معناتها نهارتها بالبطولي.
1: فلا سعد مدلل بلال شهيدة جوهر الهديجي ثلاثة التوانسة كانوا موجودين البارح في إيطاليا, كانوا أبطال في إيطاليا وكانوا موجودين أثناء حريقة صارت في منزل مسنين. تحكي برشا الحقيقة على الأبطال هذوما. سمعنا المختصين تكلموا, سمعنا النواب في إيطاليا تكلموا. احنا قلنا هيت ناخذوا واحد من أبطالنا هذوما يكونوا معنا مباشرة في ناس الديوان. مشكور جدا سعد مدلل واحد من ثلاثة توانسة اللي البارح أنقذوا المسنين في دار المسنين هذية. سعد مرحبا بيك, مساء النور.
3: أهلا عسلامة.
1: مرحبا يا سعد, مرحبا بيك.
3: أهلا عسلامة. عيا وبيك عيشك عسلامة أختي.
1: شكرا لك سعد. سعد النبي

0: اختي نجمت نقول لك حكايه خاطر انا مانيش مش مستانس بس السوشيال ميديا وشي هذا. انت تنجم تسالني وانا نشرح لك كل شيء.
1: يا سعد انا خدمتي اني انا نسال وانت ما تجاوبوني، ما تخافش معنا. مرحبا بك سعد. ساعة قل لي احنا على اما بلاصة اما حومة نحكيه بالضبط، انتم وين منزل المسنين هذا وين موجود، وشنو اللي خليك انت وجوهر وبليل تكونوا موجودين في المنطقة هذيك؟
0: الى عند رسول الله.
1: تفضل.
0: احنا جا اختي حبيت نحكي لك الموضوع من الاول حتى للاخر بالضبط، انت تفهم والشعب يكون كل يفهم.
1: اي
0: وزيد برشا عبيد تفرج في القناه نتاعكم والناس يكون تعرفكم. الى اللهم عند رسول الله، احنا موجودين حاليا تو في بلاصه اسمها باكينو تتبع سيراكوزا. في هي اصلا تتبع سيشيليا كامله. واحنا وقت لي جاء الصباح نخدمه روحنا كيما كي عنا بوز باش نفطروا وبعديك نرجعوا للخدمه. احنا في الفيا دي في وسط باكينو كلها معناتها طولو كان احنا ثلاثه تونيزينو. احنا راجعين للخدمه كيكه وفي نفس الفيا تعرضني معناتها المراه الكبيره الشعر نتاعها يشعل بالعافيه واحنا راجعين للخدمه وهي معناتها تعيط انا ميسيرفي ليوتو تعيط معناتها استغاثه معناتها خاطر خويتها لداخل وفي وسط الدار وشعلت عليها العافيه ثم الدار تحرقت الكل واحنا في الوقت هذاك الانسان معناتها ما ينجمش انه يشوف عبيد قاعده تموت قدامه ويقعد يخزر معناتها الانسان كيف باش يقعد يخزر كيف يطلع انه الانسان ما عندوش حتى قلب.
1: واحنا
0: في الحاله هذيك في الحالة هذيك يعني الغاز كثر في الدار وما بيدخل حد معناتها زوز من هما ثلاثة من الناس المرأة الداخل ورجلها وخوها هما زوز رجلها وخوها معاقين الاثنين معناتها في ما ينجموش يتحركوا ملاتهم وكل شيء فهمت اختي؟
1: اي اي
0: بعد ذيك معناتها كيما بيدخل حتى انسان ولينا احنا استعملنا معناتها كيما نقولوا معناتها نحبوا ندخلوا بالسيف بالمزي باش ندخلوا نخرجوا العباد هذوكم. أيوة. يعني الانسان ما خممش في حياته ما خمم حتى شيء وبرغم ما خممنا حتى في شيء دخلنا وما خممنا في حتى شيء.
1: أيوة.
0: نقضنا
1: كيفاش لقيتوا الدنيا لداخل؟ وصف لي كي دخلتوا الدنيا نار كنتش
0: دوبا ما احنا دخلنا دوبا ما دخلنا الوسط قريب للفيا.
1: أيوة.
0: العافيه حتى للبيت معناتها انت باش تدخل يعني العافيه باش تلقاها في وجهك فهمت؟
1: أيه.
0: احنا ديجا استعملنا حيله اخرى باش حبينا ندخلوا يعني نعيشوا العباد هذوك ما نقول لهمش حتى انه معناتها تفرق عليهم دار بالغاز ولا حاجه فيها فهمت؟
1: اي
0: شعبت كوروندوري ولينا انا جبت معناتها الجريه احنا نقولوا بتونسي جريه كيما سكرت بها الباب منين تخرج العافيه.
1: اي
0: كوفريت على اصحابي باش يدخلوا هما دخلوا وبعديك انا بعثت الجريه سكرت بها الباب هما بدوا يخرجوا فيهم بالواحد.
1: أيه.
0: واخر انسان انا خرجت معناتها اخر انسان خرجت المراه معايا وسكرت معناتها الباب زادك لهمت العافيه.
1: أيه.
0: فروم بعد ما خرجنا المراه شو سبحان الله الدار تكلمت من داخل وشطرها طاحت سبحان الله
2: انفجرت
0: يعطيك الصحه ودبوست. أيه. الغاز بعديك فقت بها اخر حكايه.
1: أيه.
0: سنو لحظه كنت تتفرج على
1: انت الداخل. انت اللي خرجت دبوست الغاز سعد
0: يعطيك الصحه.
1: اي خاطر
0: فما
1: شكون خاطر شوف في تقرير ايطالي قالوا فما منهم شكون خرج دابوست الغاز معناها لقيت فوزافيو ليدي معناها جاتك فكره انك تخرج دابوست الغاز كان انت يا
0: كان نو دخلت انا واصحابي الزوز.
1: أيه.
0: سولو كان احنا ثلاثه ما بي يدخل حتى انسان.
1: أيه.
0: حتى جيرانهم ديات الكل معبيه جا في باكينو لنا كلها تلاين وجاء الناس كل تعرف
1: ناس تتفرجوا محمد رسول الله
0: نياتك الصحة كان احنا ثلاثة توانسة وبجاء لينا الفخر ولينا الشرف
1: وحنا لينا التونس الفخر
0: وحنا لينا الفخر الفونتي. احنا ما عملنا الحاجة هذيك ما خممنا في حتى حاجة انا. أيه. الحمد لله اني هزيت الفخر لبلادي هذيك معوضتني بالدنيا كل فهمت.
1: برافو
0: يعني
1: سعد
0: انا انت الوحيدة.
1: الحماية المدنية خلطت من بعد ولا قلت حتى الدار
0: ترشق خلطت
1: بعد قدرش
0: روطاردي بعد 20 مينوتي 25 مينوتي
1: 20-25 دقيقة بعد جات الحماية المدنية
0: الحاكم خلط قبل. أي. اما احنا بعد ما خلطت الحاكم الامبولونس والحماية. أي. وكل شيء.
1: أي.
0: احنا معناتها تسافر من الناس هذوكم طلعناه يعني ما قعد حتى انسان الداخل
1: فلا كي جاي الحاكم ديجا انتم خرجتوا ثلاثه من الناس من ثلاثه من الناس البرا موجودين الزوج اخواتها والمراه ديجا البرا بي سعد احكي لي شويه عليك انت وجوهر وبلال وضعيتكم غادي قديش عندك ساعه انت سعد في ايطاليا تعيش
0: حاليا تويك حاليا من اللي خرجت من تونس في الاتحاد الاوروبي لهنا خمس سنين ونص اجا محسوبه معناتها كي كنت في تونس فراغ عمل يومي معناتها حبيت ننتقل لبلاد اخرى في ايطاليا حبيت نشوف مستقبل حبيت نشوف برشا حكايات حبيت فهمت حاب يصل بها حياته لينا ما هندرس لا جا عندي خمس سنين في الغربة والحمد لله حاليا
1: وبلال وجوهر حلين. كيف بلال وجوهر كيف كيف زادة عندهم
0: نعم بلال عنده ثلاث سنين جا غربة وبرا وتويك الحمد لله جا في ثلاث سنين غربة وجوهر عنده جا عمين حاجك ياك أكثر شوية
1: وضعيتكم القانونية سعد موجودين في إيطاليا بوراقكم أموركم قانونية ولا كيف؟
0: لا أنا كي جيت حارق المرة الأولى برو معناتها عملت لازينو بوليتيكو وما قبلونيش فيه جا قعدت بعد خمس سنين ونص كيكا
1: أي
0: وبرو بليل جا 2024 بكونتراتو كونتراتو دي لابورو بعديك جا لميت ديان دا معناتها سكرت بلوكت لي الكونتراتو نتاعي
1: اي
0: ترى ما جيتش باش معناتها نعاود نجدد اوراقي وكل شيء جا الاوراق نتاعي مات
1: المره هذه انت كي دخلت لايطاليا دخلت بعقد مش بحرقه المره الثانيه
0: نو بامور قانونيه دخلت من الديوان تاع
1: فوالا بعقد عمل اما ما جددولكش من بعد العقد
0: يعطيك الصحه جا كان بليل فينا هو اللي دخل امور قانونيه من تونس حتى لايطاليا لهنا من بعد اوراقه تبلوكوا له
1: الثلاثه ما عندكمش اوراق
0: يعطيك الصحة
1: فيكم قرار ترحيل وإلا لا في إيطاليا
0: نعم فينا كان سولو كان جوهر وأنا أمنيتي الوحيدة للسلطة المعنية إنها تتدخل معنا حتى شوي
1: فلا
0: جوهر قصن أختي قصن قنصلية تونسية
1: قنصلية صوتكم وصل كان فما راديو بحدايك ولا حاجة تسمع فيه أوبالور ماذا بيا تسكروا جوهر خاطر الصوت قاعد يتعاود
0: حتى
1: فوالا ميساليش انت فسرت دونك اليوم طلب منكم للسلطات التونسيه وحتى الايطاليه وانا نعرف اللي شفنا النائب مجدي الكرباعي كان دخل في اذاعه جوهره وقال انه توا فما سعي كبير حتى من المجتمع المدني الايطالي والسلطات انه يتم تمكينكم من الاوراق نتاعكم لانه في ايطاليا ولا في برشا بلدان العمل الانساني يثمن وياما ناس قاموا بعمل إنساني وخاصة أنه ليه حاجة محضرينها لا هما هكا عملوا هما سيناريو باش يظهروا في أبطال ليه الناس هذي مش تخدم على رويحها لقات فما حريقة دونك ارموا رويحهم في وسط النار كاريمون نحكي على جوهر وبلال وسعد دونك سعد اليوم طلب نتاعكم الوحيد أنه تاخذوا الأوراق
0: الطلب الوحيد كان هذا والطلب الوحيد هو البورتانتي انه خويا معناتها جوهر
1: اي خاطر خلينا نفسروا خلينا نفسروا للساده المستمعين والمتابعين لناس الديوان راهو وقت اللي جات الشرطه وطلبوا الاوراق من سعد وبلال وجوهر القاو اللي ثبتوا من الاوراق نتاعهم دونك جوهر تم نقله الى مركز ترحيل بما انه موجود في ايطاليا بطريقه غير قانونيه وهذا الشيء اللي اثار استياء كبير حتى غادي حتى راهو اطلين مغشين يقول لك هو راهو في الاخر كان خمم على اوراقه وخمم توجي الشرطه وتاخذ من عندي الاوراق راهو خلى الناس تموت هو سبق حياة المسنين هذوما على مشاكله القانونية هكا ولا سعد
0: يعطيك الصحة صحيح
1: دونك توا انت تأكد لي أنه جوهر موجود في مركز ترحيل
0: حاليا الإنسان جوهر موجود في مركز الترحيل وكان معناتها في مقدور السلطات المعنية معناتها نجم تتدخل معنا أنه ينظمونا في حكاية مشكلة أوراق على الأقل واحد يولي نخدم أمور قانونية وإحنا جاء إن العباد نضاف في تونس في الاتحاد الأوروبي في كل بلاصة وناس الكل تعرفنا والحمد لله
1: فوالا وانت وبليل علاش ما كومش في مركز ترحيل؟ تقول ثلاثه ما عندكمش اوراق سعد، شنو الفرق؟
0: بليل خطرو سمحني، بليل خطرو جاء امور قانونيه وجاب له كل اوراقه لهنا يعني ما جاش.
1: وانت زاد دخلت بامور قانونيه؟
0: نو انا دخلت حارق خاطر كي دخلت حارق جيت على معناتها على سيشيليا قعدت لهنا في سيشيليا ما قعدت في الحويزه تاع سيشيليا خمس سنين لهنا بروح حتى التويكا ما عندها ولين كتبت الحكايه هذه ما عندها بشوف كيفاش الحمد لله وكهو
1: واضح بي. انا سؤالي بخلاف جوهر، انتم اليوم زاد انت وبلال قدمتوا اوراقكم للشرطه الايطاليه، هل انت وبلال كذلك توا ينجم يقع ترحيلكم ساعات كان ما يكونش فما تسويه الوضعيه نتاعكم؟
0: تنجم تقول تنجم ممكن. فما احتمال ان معناتها ممكن فما احتمال ان يرحلونا ممكن، وانا جا معناتها وجا صاحبي معناتها بلال وقت اللي احنا داخلين للدار معناتها فما مالوتة في البرتير وكل شيء طاح، كي طاح على كتفه تخلع ومعناتها ما نعرفش شنو وخليته التويكة في السبيطار معناها باش انه يشوف الحالة شنية خاطر كتفه معناتها ما عادش ينجم يخدم بيها
1: طاح بيش. في الدار وما ينجمش يخدم على خاطر تخلي ينقذ فيه ثلاثة موس فنين. فما اتصالات من جهات تونسية كلموكم ناس نواب مجتمع مدني بعد الحادثة هذه؟
0: الحق متاع ربي مازال ما كلمنا حد. نوجه تحية كبيرة لأختي يولفا خاطر هي زادة كانت تسبب في الحويزة ذي دونها هي، ومعناتها فما برشا عباد أخرين ما عطوناش بوسابيليتا إن باش نوصلوا صوتنا ولا إنه نحكوا في السوشيال ميديا كيما العباد الكل.
1: ولا أولفا شكون فسر لنا سعد؟
0: ترى أولفا عندي ممكن زادة تعرفها هي
1: ناشطة
0: ناشطة
1: ناشطة حقوقية في إيطاليا
0: زيارتك الصحة هي جاي تعيش في فرنسا ممكن تعيش في فرنسا
1: تحية
0: أكبر لي. تحية لها نوجه لها تحية كبيرة
1: فلا. وشكرا لك أنت يا سعد اللي
0: شكرا لك أنت مزيدة خاطركم معناتها سمعتونا وخليتونا الإنسان معناتها يوصل صوته.
1: أنا نحب نقول لكم أنتم يعطيكم الصحة وين من مصباح أنا مصباح نقول سعد راو هذي الوجه الآخر اللي ما يتحكيش فيه هذو ما راو التوانسة التوانسة الأبطال التونسي اللي يفدي غيره بروحه ولا يخمم لا في شخصه ولا في ذاته ولا في لون لا في جنسيات. لا التونسي راو تلقاه في الغسرة كسوا في تونس ولا البرع. تحية لكم أنتم ما كنتوا أبطال سعد بلال وجوهر، إن شاء الله صوتكم يوصل إن شاء الله أوراقكم تتجدوا ذي يذولي أقل ما يمكن معناها تكون مكافأة لكم من إيطاليا. قد معنا سعد كابتن
2: شوف فما عدة أمثلة دي سون بابي زاك دو برافور صاروا في فرنسا صاروا في بلجيك باش نعطي دوز اكزامبل في فرنسا
1: أي.
2: فرنسا فوسينو سي سي 2025 أي. 20 متر بينو بين الفضاء ومنع 6 أشخاص دو فامي اي دي بيبي هذاك اخويا اوفيسيلمون ناتوراليزي او بونتيون
1: اي
2: مش هي لعب
1: اي خذيت جنسية
2: في مارس 2020 الاخر مامادو مامادو قسما 2018 عيطوا له سبايدر مان خاطر كان معلق 40 متر باش منع باش منع وليد ريسو اليزي وعطاوه الواحد. هذوما الميكانيزم سماح ميكانيزم هما لي مير دو فيل هما اللي يمشيو يعطيو وفما زاد لي بارتي بوليتيك تاع الاخرين اكستريم دروات راهو ايطاليا ما الاخرين ما دروات داكوردو مي فما
1: ليش غادي
2: فوالا فهمتي فما تونسي هذا محسن اوبيرفيلي 2014 انسندي منع 10
1: اي
2: وفما واحد جزائري منع وهرب خاطر سون بابيل تو يلوجوا عليه
1: ولا يحبوا يصلحوا له
2: اي فهمتي ولا فهمتي ولا معناها شو كي فرنسا
1: موجوده
2: شو كي فرنسا معناها كيفاش معناها يعطي ويستقبلهم رئيس الجمهوريه وفي البونتيون الاخر ياخو. انا والله كنت قلت خاطر هذا عمل بطولي انساني معناها
1: لا في مركز ترحيل الوليد
2: وعطاهم اللي هما راهو داكوردو سون بابي مي ناس معناها انتيغري في السوسيتي ايطاليان
1: وقاعدين يخدموا على الرواتب
2: يخدموا تبارك الله يتكلم بالايطاليان
1: ويتكلم بالايطاليان بالكدا. عميد
3: والله شو يقول لك التوانسه راه ساق ماكوش يشوش عاد يعطيهم الصحه الاولاد هذوما فهمتني. وان شاء الله نتمنى ان السلطات الايطاليه يعني تتخلى شويه على هالفاج نتاع العنصريه راهو من اللي جات هذه
4: الميلونية
3: راهو شيء كبير. التوانسه شجعان التوانسه في كل مكان يشرفونا خطر ما يهبوش من الخطر وراو ثم خاصية في أوروبا أنا صدمتي الحقيقة خطر صار قدامي شيء زي نفس الشيء سيارة عشرتها دخلت في بوتو وشعلت النار نصف فرش مشيت أنا وقتها
1: ما يدخلوش
3: بزينا بعتنا عربي أنا عقيد من كاميرون وحلينا الباب وش بدنا نصف فرش ما ممش في أوروبا ما يدخلوش وذي ربي إن شاء الله أحنا العرب والتوانسة بصفة خاصة نبقاو كما هكا خطر أحنا توا ما ثماش تونسي ما يرضى باش يشوف حد
1: ثلاثه ولاد هذوما
3: ابطال
1: اقل ابطال جدا واقل ما يصير انه اوراقهم
3: تقول لك على شطار ريت الانفجار صار كانش يقتلهم راه ناس معناها ما يهبوش الموت خاطر شفتهم خرجوا الانفجار صار ظاهره الانفجار كانش يقتلهم وقال لك راني سكرت الباب بجرايه معناها سكر على النار باش النجم وهج خاطر ما يعرف النار كان اللي شافها عن قرب راهو شيء راهو وهج ما تقولوش راهو النار تشعل هكا تصويره لا لا ابطال بالحق يعطيهم الصحه وان شاء الله السلطات الايطاليه وان شاء الله التوانسه السلطات التونسيه موجوده غادي تعاونهم شويه باش ياخذوا اوراقهم خاطر هذوما مواطنين صالحين
1: وين نتصور المجتمع المدني الايطالي مش يسكت المجتمع المدني الايطالي لانه حسب النائب طبعا مره اخرى مجدي الكربيعي اللي شفناه في اذاعه جوهر اف ام اسمعني قال فما توا مساعي كبير من المجتمع المدني وكذلك السياسيين اللي موجودين وفما استياء كبير من ترحيل جوهر زميلهم اللي كان معهم دكتور
4: لا الحق عمل بطولي ونحب نحط سطرين على عمل إنساني
1: أي.
4: اللي أكثر معناتها هو علاش نحط سطرين على الإنساني خاطر سيتي انستنكتيف ما خممش
1: لا
4: ما خممش على وضعيته بوراق ومش بوراق وكذا خم فم عباد اون دونجي نجم يموت وكذا صدم باش يمنحهم دونك عمل بطولي إنساني وهذا مش غريب على التونسي تو الكابتن عطاه إكزومبل على تونسي فما زاد نتفكر تونسي حكينا عليه في ناس ديوان زاد ساهم في
5: فرنسا
4: في فرنسا من عنده لي 17 ولا 16 واحد
5: أيمن العتروس
4: فما
6: محسن
4: فما تونسي زاد عمل
5: أيمن العتروس لكن ما تمش سمحي دكتور كان قصيت عليك ما عطاهوش الجنسية فقط ألغاو قرار الترحيل فقط
1: ولا قد موجود
5: صارت اون 2018
4: دونك فوالا معناتها عمل بطولي إنساني نشكروهم عليه خاطر علاش يعطيه في هو قال هذا وتوا سعد قال نورنا بلادنا ووضينا اللي ما نصدروش كان الإرهابيين في في في تونس نصدروا زاد عباد رجال وصندد ويشرفوا ينوروا البلاد ان شاء الله الوضعيه نتاعهم تتقد في ايطاليا وما ياخذوا الاوراق يا سيدي الناسيوناليتي مي سوني كان ديبو
1: يصلحوا اوراق
4: يتصلحوا اوراق ومن بعد ينجم يقعد غادي وياخذ الجنسيه نتاعو ويخدم على روحه بنظام ووضعوا اللي هما يخدموا معناتها الناس نظاف خاطر منعوا معناتها عباد من حريق دونك لهم في دي ريزو دو دروغ لهم في دي ريزو خايبين عباد نظاف منظمين ان شاء الله ربي يعينهم وبارك الله فيهم
1: ومنهم مسنين من ذو احتياجات خصوصية
4: exactly.
1: راهو مسنين وعندهم إعاقة القانون الإيطالي نورس شنو يقول في الحالة دي
7: حسب الفصل 42 مكرر من قانون الهجرة الإيطالي يمكن منح الأجنبي تصريح إقامة خاص بسبب عمل عنده قيمة مدنية استثنائية الإجراء يمر عبر اقتراح من محافظ الجهة وموافقة وزير الداخلية مع مراعاة الشروط القانونية ومنها عدم وجود أسباب تتعلق بالخطر على النظام العام وإلى أمن الدولة وتصريح الإقامة هذا مدة عامين قابل للتجديد ويسمح بالدراسة والعمل ويمكن تحويله إلى إقامة للعمل كيفاش تصير العملية توثيق العمل البطولي هذا يجمع شهادة المسنين وسائل الإعلام ديجا حكيت
1: موجود التوثيق صار
7: والاتصال بمحام مختص في قانون الهجرة يدرس إمكانية تقديم الملف للسلطات المختصة للمطالبة بالاعتراف بالعمل كفاعل عنده قيمة مدنية استثنائية طبقا للفصل 42 مكرر اللي ذكرناه التوجه إلى الجهات المختصة محاميهم ينجم يتواصل مع محافظ الجهة والسلطات المعنية باش يحدد الإجراء الرسمي الممكن والوثائق المطلوبة والتصرف في أي قرار ترحيل إذا صدر ضدهم قرار إبعاد وإلى ترحيل يلزم المحامي يراجع الأجيال والإجراءات القانونية المتاحة للاعتراف
1: فلا دونك الاتصال بمحامي مختص في قانون الهجرة تنشوفوا ذيك كيفاش نجموا نعاونوا فيه احنا الجزئية هذية بالذات كيفاش نجم تكون ديوان فهم جزء من العملية هذي وتو نلقاو محامي مختص بالهجرة في إيطاليا ونشوفوا الأمور كيفاش نجم تتنظم مع محمد
8: والله الحتة ذي وال
6: الأعمال البطولية ذوما اللي صاروا مهمش جدد كلك سواء على المواطنين التوانسة ولا حتى مواطنين من عدة دول في العالم. نحكيه مثلا على شباب ابن خلاد في حادثة معروفة في أفريل 2016 وين كانوا ساكنين في إيموبل فيها زوز عباد معرسين ومعنتها كبار في العمر على الأخر شب تحريقة معنتها في الدار متاحهم كبيرة برشة ما استناوا حتى شيء دخلوا منعوا يعني كل رجال معناتها الكبار اللي موجودين غادي في الصين زاد ثم تلميذ صيني انقذ جيرانه وهو في معناتها الحوايج متاع النوم ثم زاد وليد آخر في بروكتون في أمريكا في جانفي 2011 كان بالصدفة خارج باش يخرج البوبالة متاع دار ولقى الدار متاع جارته اللي عمرها 97 سنة شعلة فيها النار دخلوا منحها يعني معناتها من الحريق. كما زاد في أستراليا ثم دار مسنين اتحرقت ودخلوا العباد اللي دايرين بها. دونك عمل إنساني كبير برشا كلك سواء من التوانسة وإلا من مواطنين أخرين من بلدان العالم.
1: واضح نكمل معك هنا
5: في نتمنى أنهم يتحصلوا على الجنسية مش فقط يعطيهم ترخيص استثنائي ولا غيره لأنه في إيطاليا بالذات إيطاليا فقط فما بارش اللي يتحصلوا على الجنسية وبعد مرور أشهر قليلة. مثلا كان نحكيه على رامي شحاتة الطفل المصري ذي اللي أنقذ 51 تلميذ في المدرسة اللي يسكن فيها في اللي يقرأ فيها عفوا. الحادثة صارت 20 مارس 2019 27 جويلية 2019 بعد أشهر قليلة تحصل على الجنسية الإيطالية رغم اللي هو مازال طفل معناه ومازال ما يستحقهاش حتى باش يخدم معناه وغيره. كيف فما آدم الحمامي اللي هو طفل من مغربي ساهم في إنقاذ زملائه وأيضا في المدرسة كيف 20 مارس اللي قلت عليه وأيضا خذ مع رامي شحاتة مع بعضهم زوز في نفس الحادثة هذه. كيف فما من باكستان فمن يوشين أحمد بوت اللي كيف عمل زادة اللي كانت حاصل على الجنسية الإيطالية مرسوم خاص تقديرا لظروفه الاستثنائيه. معناه شوف سامح الاستثناءات موجوده وفي اوقات معناه قصيره معناه مثلا الباكستاني في ظرف شهرين معناه تحصل على الجنسيه. دونك لو كان فما الاراده لو حتى في اسابيع ولا اشهر قليل نجم تحصلوا على الجنسيه مش فقط الاقامه معناه.
1: تتفاي شكرا هني مره اخرى نقول شكرا سعد مدلل شكرا بلال جيده شيده شكرا جوهر الهديج انتم كنتوا ابطال وخليتونا اليوم نحكي عليكم في بوزيتيف فايبز. هذه ناس الديوان اخبارنا ورجعنا
8: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح في الزهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
9: على 103.2
8: ديوان فام ليسانسييل دو لانفو فلاش نيوز
10: موجز السادسة ديوان فام عسلامة. الفصل 24 من مشروع قانون المالية لسنة 27 و2000 ينص على ترفيع في نسبة المعلوم الموظف على الألعاب والمسابقات من 40% إلى 60%. يأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز موارد حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعي حيث ينص مشروع القانون على تخصيص الموارد الإضافية المتأتية عن الترفيع في المعلوم على الاستهلاك إلى جانب الإجراءات المتعلقة بالألعاب والمسابقات والسفر إلى الخارج لدعم موارد منظومة الضمان الاجتماعي. وزارة الفلاحة صيد البحر والموارد المائية تفيد في بلاغ لها اليوم بأنه إثر تجريح حالة إصابة بمرض سل الزيتون في بعض مناطق الإنتاج بمعتمدة ملولج من ولاية المهدية قامت المصالح المركزية والجهوية بالوزارة بمتابعة الوضع الميداني لتطويق الظاهرة المرضية والقيام بتدخلات استعجالية للحد من انتشارها. وأشارت الوزارة إلى أنه تم تركيز فرق عمل فنية متعددة الاختصاصات تحولت فورا إلى عين المكان للقيام بالمعاينة الصحية للمستغلات المتضررة وتحديد حجم الأصول المصابة بالاعتماد على معايير وضوابط علمية دقيقة وهي بصدد ضبط برنامج تدخل استثنائي يتضمن تطويق الأماكن المصابة لمنع تفشي العدوى وتقليم الأصول شديدة الإصابة مع التخلص الفوري من حطب زبير الذي يمثل مصدرا للعدوى في نفس المكان عن طريق الحرق الأمن والشروع في عمليات المداواة الوقائية لكافة الأصول بالمنطقة المعنية. الأستاذ في قانون الشغل حفظ العمور يؤكد خلال حضوري في برنامجنا تونس ضرورة تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار وخلق مواطن الشغل مع مراجعة بعض الاختصاصات الجامعية والتكوينية بما يتلائم مع متطلبات سوق الشغل. واعتبر العمور أن دور الدولة لم يعد يتمثل أساسا في التشغيل المباشر بل في تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار وتوفير الظروف الملائمة لإحداث مواطن الشغل، كما دعا إلى تقليص بعض الاختصاصات في العلوم الإنسانية على غرار التاريخ والجغرافيا والترجمة، معتبرا أن التطورات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي قد تؤدي إلى تراجع الحاجة إلى بعض هذه الاختصاصات.
11: منيش مع الدولة المشغل، فانتهى دورة الدولة المشغل الأساسي انتهى. أنا مع الدولة اللي تشجع القطاع الخاص. بتشجع القطاع الخاص، تشجعوا كل الوسائل. تو مثلا احنا من بين الاستثمارات شنو اللي يخلق الشغل؟ كيما الاستثمارات تو بالله قاعدين نكونوا في الكليات نتاع تاريخ وجغرافيا، هذم وين ماشيين؟ الترجمه احسن مثال، راهي باش تنتهي، راهي الترجمه ما قالها راه باش تنتهي. علاش احنا نكونوا الفاكولتي د لاتر وفي بورقيبة سكول واحد وكل شيء؟ علاش نكونوا في الترجمه؟ علاش نكونوا في العلوم الانسانيه؟ سيدي ما نحيوهاش تماما، اما نقلصوا اكثر ما يمكن. كيف هوني وزاره التكوين المهني والتشغيل، راهو ذاك التكوين في الشعب الاداريه كريتير وكذا واحد وكل شيء لازم تنحيته. الكونتابل كيف نحكيش عليه زيكسبير كونتابل، كل ما هو الخدمه نتاعو ادخال بيانات باش يندثر ويلزم الوزاره تقرا حساب وتعمل ديبلون دو ريكونفيرسيون للناس هذوما الكل.
10: في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الأشخاص الذين يسربون معلومات عسكرية يجب إطلاق النار عليهم، وصفا إياهم بأنهم حثالة الأرض في تصريحات أدلى بها خلال تجمع انتخابي بمدينة بولهيد سيتي في ولاية أريزونا وفق ما نقلته صحيفة واشنطن بوست. وقال إن القوات الأمريكية اضطرت إلى إلغاء عملية عسكرية ضد إيران بعد تسريب تفاصيلها إلى وسائل الإعلام، ولم يتضح أي عملية كان يقصد رغم إشارة خلال حديثه إلى الضربات الأمريكية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية في جانفي 2025. مجلس الأمن الدولي يقول إنه على جميع الدول الأعضاء الالتزام بتعهداتها فيما يتعلق بحظر توريد الأسلحة إلى اليمن، مشددا على أن السلام المستدام في اليمن لا يمكن تحقيقه عبر العنف أو استخدام القوة. وأكد أعضاء المجلس دعمهم لجهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن الرامية إلى تسوية سياسية. ختاما، تقسو الليل يتواصل قليل السحب يغلب المناطق مع إمكانية ظهور ضباب محلي أخير الليل بالشمال، الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، البحر يكون متموجا فقليل الاضطراب. أما درجة الحرارة فتتراوح ليلا عامة بين 15 و20 درجة وتكون في حدود 12 درجة بالمرتفعات الغربية.
8: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم
9: احنا، صوتكم في ساقس
8: على 91.8.

0: كل ما يهم السبور. سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم الماتشوات. معنا ما يفوتك شيء. تيران، فيستير وحتى الكوليس. ديوان FM صوتكم. فلاش سبور. فلاش سبور.
1: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بالنادي الفريقي اللي وصل اليوم لمدينة لوبومباتشي في الكونغو الديمقراطية بعد ما قضى ليلة في إثيوبيا، وين أجرى حصة خفيفة لإزالة الإرهاق. بالنسبة للنادي الفريقي، واجه نهار السبت مازيمبي بداية من الساعتين ضمن الدورة التمهيدية الثاني من دوري أبطال إفريقيا. في البروغرام حصة تدريبية اليوم مش تكون خفيفة، غدوة حصة نموذجية 24 ساعة قبل المباراة. بالنسبة للترجي الرياضي في نفس الدور، يكمل تحضيراته في تونس غدوة قبل السفر نهار السبت إلى ليبيا، وين يواجه فريق السويحلي في نفس الدور نهار الأحد بداية من 6 متاع العشية. نمشي لكأس الكاف، نادي الصفاقسي يوصل اليوم الفجر لأبيجان، وين يواصل استعدادات لملاقاة أكاديمية أمادو ديالو الإيفاري نهار السبت في ذهاب الدورة التمهيدي الثاني من كأس الكونفدرالية. الفريق أجرى اليوم حصة تدريبية عادية، غدوة حصة تدريبية نموذجية على أرضية الملعب اللي باش يحتضن المباراة نهار السبت 14. اليوم انطلق بيع تذاكر مباراة ترجي جرجيس أمام ريال باماكو لحساب ذهاب الدورة التمهيدية الثاني لمسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية. الهيئة المديرة لترجي جرجيس أكدت أنه التذاكر موضوعة على ذمة الفريق حسب نقاط البيع والأسعار التالية. نهار الخميس 15 أكتوبر اليوم بداية من 9 إلى 6 متاع العشية كان البيع بشبابيك ملعب الطيب المهيري، غدوة باش يكون من 9 متاع الصباح إلى غاية 6 متاع العشية بشبابيك ملعب الطيب المهيري، ويوم المباراة من 9 متاع الصباح إلى غاية انطلاق اللقاء بشبابيك قاعة الريد البجاوي. المباراة باش يكون نهار السبت بداية من 3:30 متاع العشية. نهار السبت 17 أكتوبر تجرى مباريات الجولة السابعة من منافسات بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد حسب البرنامج التالي. في بني خيار 4 متاع العشية بعث بني خيار يواجه النجم الساحلي. في المقنين بداية من 4 سبورتينغ المكان ضد الترجي الرياضي التونسي. في الساعتين جمعية الحمامات يستقبل مكارم المهدية. في منزل تميم الاتحاد التميم يواجه المنزه الرياضي بداية من 4 متاع العشية. في قاعة جمال نادي كرة اليد بجمال ضد نصر طبولبة. قاعة الجورجاني بداية من الماضي ساعة دون حضور الجمهور تحت ظل مباراة النادي الفريقي وفريق نادي الرياضي بساقيت الزيت. الختام بأبرز مباريات اليوم في اليوروبا ليج، حاليا أولمبيك ليوني الفرنسي واجه كريستال بالاس الإنجليزي، ريد بول سالزبورغ النمساوي ضد إيسي ميلان الإيطالي، رويال سان جلواز البلجيكي ضد ريال سوسيداد الإسباني. 8 متاع الليل في ملعب لالوج بنفيكا البرتغالي واجه سيلتيك غلاسغو الإسكتلندي، بورموث الإنجليزي ضد شتورم غراتس النمساوي، سيلتا فيغو الإسباني واجه اليوفي الإيطالي، دينامو زغرب الكرواتي ضد أندرلخت البلجيكي، وفرانك فاروس المجري يواجه فيتوريا بيلزن التشيكي، هوفنهايم الألماني يواجه بيشكتاش التركي، وفي ملعب فيلودغوم أولمبيك دو مارسي الفرنسي يواجه العملاق اليوناني نادي أولمبياكوس. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا diwanfm.net. كان معكم قدور، خليكم عقيد برامجنا وتحية تونس.
2: وين القيروان بيجا وسليانة على 103.2
3: على 103.2
2: ديوان FM.

0: القروين، القيروان، بيجا وسريانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام. خليك قريب فيم وراجعين.
2: الحدث في تونس يوم السبت 24 أكتوبر لا سوبرستار راغب علامة في سهرة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج، فكونوا في الموعد. تباع التذاكر في تذكرتي.ان، شبابيك المسرح الأثري بقرطاج، شبابيك مدينة الثقافة وأجنس بوكي تريب سوسة. هذا الحفل برعاية أجيل، أمن بنك، تونس باي.
3: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
0: القيروان، بيجا وسريانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.
4: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
0: انتم تسمعوا في ناس ديوان مع سامح مفتاح من 5 للـ7.
5: الستة و18 دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصل من 1 حتى 7. شكرا على المتابعة. كنا نحكي على أبطالنا وحتى اللي هزت الرأي العام في سيسيليا في إيطاليا، باش نحكي على حتى هزت الرأي العام التونسي في جندوبة وفي تونس. نورس
6: نهار السبت 3 أكتوبر اختفت أميل موظفة بدار الشباب بجندوبة الشمالية. نهار عادي الناس الكل، أما بالنسبة لعائلتها كان بداية رحلة طويلة من القلق والأسئلة والبحث وين مشيت أمال وشنو اللي صار لها. نهار بعد نهار استمر الغموض إلى أن قادت الأبحاث الأمنية إلى خيوط جديدة، وبدأت الشبهات تتوجه نحو أشخاص من محيط الضحية. بعد 12 يوم من اختفائها وتحديدا نهار 13 أكتوبر 2026، الأبحاث وصلت إلى مكان صادم، حفرة عميقة في منطقة أولاد مناع في جندوبة وين كانت جثة أمال مدفونة. من 8 متاع الصباح حتى للخمسة متاع العشية، قرابة 9 سوايع من الحفر باش توصلوا للجثة امتاحة. إن شاء الله ربي يرحمها قبل ما يتم استخراج الجثة. في مشهد كشف النهاية المأساوية لرحلة البحث اللي استمرت 12 يوم، لكن الصدمة ما كانتش في اكتشاف الجثة وحدها، بل في التفاصيل اللي بدأت تتكشف مع تقدم التحقيقات في شبهة تورط زميلين للضحية. بطبيعة التفاصيل الأولية
5: زميل
6: وزميلة للضحية أمال الغزواني الله يرحمها، تفاصيل الكل ناخذوها من عند أخت الضحية أمال الغزواني. مرحبا بك مدام سهام، شكرا على تلبية الدعوة.
5: مدام سهام مع السلامة. مرحبا.
7: السلامة. مرحبا بك.
5: قبل كل شيء البركة فيكم وربي يصبركم على قد محبتها. مدام كان منيش نقول لك كيفاش عشتوا كساعات البحث وأيامات البحث، على خطر كلنا نعرف الوجعة سيسيوغ كانت كبيرة وما زالت كبيرة.
7: وجعة كبيرة وما زالت كبيرة الوجعة.
5: أمال اللي هي تسكن في منزل العائلة، دار العائلة هكا ولا لا مدام سهام؟
7: العائلة اللي نسكن قبلتهم.
5: أي بي شو التفاصيل ممكن اللي عندك مدام سهام؟ طبعا مع احترام مجريات البحث والقضاء والقضية اليوم عند القضاء، وإحنا في تونس فما صرح منيع اسمه القضاء التونسي، وإن شاء الله يجيب لكم القضاء حقه.
7: القضاء التونسي بالحق والله بالحق.
5: أي.
7: اللي عملوا مجهودهم وصلوا للحقيقة.
5: وصلوا للحقيقة صحيح. الحمد لله. الحمد لله خطر هذا.
7: اللي الحمد لله. اللي ظهرت أختي وظهرت جثتها. الحمد لله يا ربي. اللي كانت أختي بشتغل ما عاش ولا حتى شيء.
5: واللي هو مش من عويدها سهام هكا ولا يعني
7: مستنسى. أختي أختي لحظة نويها بالتليفون. أختي لا عندها تحولني في كل شيء، لا عندها مشاكل، لا عندها حتى شيء. نخدم له أختي فرد مؤسسة، نويا نخدم فرد مؤسسة. خارتها مع بعض نفطر نفطر الصباح.
5: نفهم
7: حتى شيء. مشيت نقبل نخدم بحكم يعني نخدم نخدم عامل. نمشي قبلها يعني نمشي قبلها. التسعة أختي نا عندها البصمة مقدسة، اللي جابوا لنا البصمة مقدسة. ليلة هما مخلص ما تحدثش ما يصبحش حتى شيء. قلت لها خليتيني يخدم ما شاء الله وقت التسعة الدرجين خرج. قالت لي باري بارك هاني تو نخلط عليك أو نلبس حوايجي وهاني باش نخلط عليك. على أساس جاي باش نخلط يعني الخدمة خاطر نحكي بحكم نسكنوا في الهادي بن حسين قريبة دار الشباب الدار قريبة دار الشباب. بقيت نخدم على روحي قلت اوجي يعني جي تسعة انا ما جاتش تسعة بقيت نستنى ساعة قلت حاشانيك العشرة جات بقيت نستنى العشرة قلت يحتى ما تشبش شي للطبيب نسيت ما قالتش ليا ولا حاجة كان مشات شي للطبيب بقيت نستنى ما جاتش نص نهار عاودت رجعت بصمت قعدت خدمت ومن بعد خرجت
5: اي
7: بصمت رجعت بصمت 12 رجعت للدار اللي في بالي يعني رجعت للدار
5: اي
7: مشيت 12 بصمت 12 سالتهم جبت امير قالوا لي ما جبتش خرجت 12 ما عادش نرجع من المؤسسه نرجع ساعتين الساعتين جبت رجعت للمؤسسه ما جبتش امير روحت للدار استاذنت روحت للدار قلت لهم ري امير ما لقيتهاش مي انا باش نمشي لوجع في السبيطار ما جاش دخلت شي طحش لها السكر قادري عندها السكر طحش لها السكر خلينا نمشي لو شوف بيتا مشيت وحدي لو شوف بيتا خويا مزيت ما قلتش ليه راه مشيت لو شوف بيتا لو وش الدنيا كل ما لقيتهاش كي روحت روحت قلت لخويا قلت له راهي اختك راهي ما فهمش في الخدمه اليوم ماهيش تخدم فاز خويا مشى طول خاطر رجع خاطر ني قلت له راني في بيتا من غير ما ترجع راني لو وش ما لقيتهاش مشيت تبلو للشعبات مشيت تبلو كل ما سمعش مش هديك لها لا
5: مشي للمركز
7: لا يعطيك الصح ديك لها لا تحقهم من حمدان هم ما أنا مش يذكرها والقانون القانون أعطونا في دينا 48 ساعة ما خرجوا ما يمنع الشكاكة اللي رام ما خرجوا الحقي الحقي ينجد خرجوا ويلوجوا وكل شيء نهارة ليلة محمد رسول الله نهارة لحد
5: أي
7: هي بسبب الزعب نهارة تسلته وما جانيش الزملاء كله جون
5: والزميل هذا اللي موقوف توا من غير ما أقوله حتى اسم أمل زميلكم اللي موقوف ما جايش نهارتها للخدمة زاد
7: موقوف ما لا ما جاني نهارة لحد
5: أي
7: جاني نهارة لحد
5: أي
7: وقت اللي جاني نهارة لحد جاني ما مشي ما الزملاء كله جت الزملاء كله
5: جاي معاهم ويلوج وزعما متحير كيفك
7: لا لا ما دام لوجش بدرية لمتو قلت له علاش قلت له الزملاء كله جت وانت ما جيتش قال لي لا خليني نايم جوي يسألوا فيا جوي يسألوا فيا فمشيني ما دام جوي يسألوا فيا خليني نايم وخرج في تاع خرج وقت اللي خرج ما معه تشريت مشيت نهار الثلاثة مشيت للمؤسسة
5: اي
7: بحكم باش ناخذ ما عادش نجم باش ناخذ كونجي
5: اي
7: نلقاه في الخدمة لقيته في الخدمة مش نورمال لكن كي يسلم علي يرعش كي زعم معه وكان في سلومي في امبولا وشو هبطت يرعش في مد يدي يرعش
5: حسيت يا وخي ومن بعد باش نقدموا مدام سهام دونك تعداو ليامات بعد 12 يوم تلقات الفقيده ربي يرحمها سامحني في التوصيف مدام سهام ونعرف قلوبكم وجعتكم معناها مدفونه في بلاصه تتبع حسب توا الابحاث الاوليه الزميل هذايا بالنسبه ليكم مدام سهام فما علاقه كانت حتى غش بيناتهم حاجه شو اللي يربط امال بزوز زملاء هذوما توا زميلتكم وزميلكم اللي موقوفين
7: زميل الزملاء الزوز ما يربطنا به حتى شيء هو القاعد لا أصدقاء أقول لك حاجة راي مثل معنا الماء والملح.
5: أي.
7: هو كيف كيف ما هوش مبين حتى حاجة.
5: أي.
7: عنده الإنسان هذية في حياته، هو متزوج وهي متزوجة، فهمتي؟ هذيك هي هو نصم، هو يحكي عليها را نحن رانا ما عندناش حتى دخل بيه ولا بها، نخدموا مع بعضنا في مؤسسة واحدة وخيين يعني فهم حد شيء. السبب اللي خليه هو باش يعمل لأختي العمايل هذه ويقتلها، ما السبب ما نعرفش عليه. ليش؟
5: واضح القضاء، القضاء تويات الأسباب،
7: قضاء لي مطالبة حتى شيء.
5: فلا احنا حابين نوصل صوتك اليوم مدام سهام ونقولوا اللي عائلة الضحية متشبثة بحقها،
7: حقها
5: أي
7: حق. وطالب من سيد الرئيس لعدين يرجع لعدين، خلت انتهى الحوادث هذية. انت انسان تخدم معاك وماكل معاك النوم الملح ومت 20 سنين تمشي تقتلها، تموتها موتة شنيعة، تموتها موتة ذيك موتة تموتها. عليش واللي نحشك في إسرائيل عليه، شي اللي عملت لك.
5: واضح مدام سهام. وتوا تأكدنا أنهم موقوفين، الزميل وزميل.
7: لا موقوفين، زوز موقوفين.
5: زوز موقوفين.
7: موقوفين.
5: شكرا لك مدام سهام، إن شاء الله ربي يظهر حقكم، وإحنا حابين صوتك يوصل، وأنت وإحنا زوز عنا ثقة في القضاء التونسي. وتحيتنا لأعوان الأمنة في ولاية جندوبة اللي تمكنوا من كشف ملابسات القضية هذه في وقت وجيز جدا. ولينا كل يوم قولوا ردوا بالكم على رواحكم، ردوا بالكم على الناس اللي دخلتهم، ما تعطيش لمان، ما تقولش هذا راه نخدم مع عندي سنين، ما تقولش هذا راه زميلي ولا يقرا معايا في الدراسه. سيسوا رواحكم، مانيش نحكيوا على طفله صغيره، نحكيوا على ناس كبار يخنوا بعضهم عميد كل مره قضيه يعني اكثر شناعه من اللي قبلها.
8: والله انا ما بحبش اسبق الحديث خاطر تو بعد البحث يقول شنو ما فماش، لخاطر قضيه غريبه، لكن أنا مدة راه نتكلموا على استسهال العنف في البلاد هذه.
5: أيه.
8: يعني ولت لنا حاجة عادية. هذا عنف في غريب في الملاعب، عنف في الشارع، بركاجات. هذاك علاش أنا نقول راه يلزم باش هذا يكون يقف، يلزم ديما يعني الدولة تعطي القدوة هكا، يعني تعطي ضربة قوية كما قالت هي، أنا موافقها. إذا كان باش يظهر هذا القضاء يقول يظهر معناها
5: أيه.
8: جريمة مع سبق الإصرار والترصد في القانون في الدنيا كلها راه وراها إعدام
5: قصاصي.
8: احنا قعدنا نتبعوا في أوروبا ونتبعوا في درشنية وحقوق الإنسان، راه مش راه الإعدام مش مجعول بشقت الناس، مجعول بشي باش الواحد يفكر ألف مرة قبل ما يقدم على أي جريمة. يكفي باش تطبقوا مرة اثنين ثلاثة يقف الشيء. في أمريكا فما ولايات فيها إعدام، ولايات لا، الولايات اللي فيها الإعدام ناس تخاف، الولايات اللي ما فيهاش إعدام عدد منسوب الجريمة أكبر. إذا في تونس يلزمنا اخويا تو نكونوا شجعان وناخذوا قرارات حاسمه لايقاف هالتيار اللي من 2011 قاعد يكبر ويكبر ويكبر، وضعفته حاجه اخرى هي المخدرات. راهو تو نشوف البحث بعد شو يعطي، راهو ثم انواع تاع حبوب هلوسه تخفى العباد، راهو يولي عباره على حيوان مفترس مش انسان. دونك شفت شيء مربوط ببعض، ويلزم وقفه حاسمه باش هالشيء هذايا ينقص في بلادنا. ونتكلموا كان على العنف وعلى جرائم النوع هذا كل مرة غريبة، كل مرة غريبة في بالنا قضينا على كل الإرهاب وتحنا كل نهار وإحنا نسمع بمصيبة توها وشوف ولنا في بعضنا ذا وزملاء بالله براس وديك شنو مهما تكون، مهما تكون أسباب هيا سيدي ترى شنو هو وصل القتل
5: ولا ليه قتل ودفن وراء، فما أمور إحنا مش نقولها في وسائل في الإعلام، تفاصيل صادمة جدا. نحنا فقط حبينا على الأقل راو الناس كيف توصل صوتها وتبلغ صوتها تبرد شوية. ساعات من واجباتنا إحنا الإعلام إنه نخليه المواطن حتى يبرد على قلبه ويوصل صوته. معنينا نلقى روحي ما نلقاش كيفاش نعاون، أموا خلي الناس هذية تتكلم ويعطيها ألف صحة وربي يزيد يبرد على قلبها مدام سهام. وبين كل كلمة وكلمة تقول الحمد لله القضاء بشيخولي حق أختي، على خطر رو في بلدان أخرى نشوفوا الناس تهبل كيسير هكا على أولادهم وعلى عائلاتهم. الحمد لله اليوم فما مؤسسة اسمها القضاء والأمن التونسي، تحية لي رو لي تعملوا في المشاكل والإجرام هذية، رو الأمن بعد يجيبك يجيبك رو يجيبك يجيبك في الأخر باش تلقى القصاص نتاعك في الدنيا وفي الآخرة، خاطر حتى في الدنيا فما الأمن والشرطة والقضاء قبل ما تتحاسب قدام ربي سبحانه. كابتن يلا نمشي.
9: والله شوف باش بإجازة حان الوقت باش نحطوا حد، خاصة لكارتيل دو دروك لي غروستيت يا خويا. الإعدام وهذوما الإعدام هي تو الحمد لله لقاو بور فير سون دو كيما قالت تو سماح، معناها فما راحه نفسانيه اللي لقى اختها، خاطر سينو واحد يقتل حياته يقول مازلت حيه وكذا. يا خويا الاعدام هاو في امريكا سيدي، هاو في امريكا اللي احنا كيفاش حقوق الانسان في امريكا سيدي، هاو اسمه ذا العسكري اللي قتل 10 مازال ما قتلوش في ديسمبر اما الغريب اللي طلبوا اون ديريكت في التلفزيون
8: يحبوا يعدوه مباشره. قلت لك
9: كوردوني ليكزامبل اون ديريكت خايد امريكا، معناها قال كنتوا انتم تقولوا على ايران وافغانستان وكذا اكثر منهم انتم، معناها بون يفو دوني ليكزامبل يا خويا. سورتو الدراغ راهو قضاو على اجيال واجيال، يعيشكم يعيشكم، وراهو معناها كيفاش نقولوا العائلات اللي تتالم وتشوف في ولادها هكاك مساكن وكاو. الاعدام ثم الاعدام ثم الاعدام،
5: وربي ظهر حقها أمال، وإن شاء الله القضاء ينصفها ويخو مجراه. 36 دقيقة فاصل، راجعين بعده توت سويت كويز أغاني.
0: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح.
4: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
0: موندو دي جيينغ، الميكس والغميكس، أقوى الهيتات وأجدد لتوب ديوران توت لسمان على ديوان فام، كل ليلة من 9:30 الليل في النايت كلوب مع محمد القرقني. ميوزيك نون ستوب سور ديوان فام. ديوان فام صوتكم. زهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام. انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 لـ7.
5: 36 دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصلين من توه حتى للسبعة. شكرا على تفاعلاتكم، تحية كبيرة برشا لكتيبة ناس الديوان. يلا ناس الكل نحبكم توه ستاند باي باش نمشيو توت سويت مع محمد سعيد في كويز أغاني.
0: كويز

0: لا عبد الحليم حافظ وحياة قلبي وافرح
1: الله الله
2: صحيح وحياة قلبي وافرح وهنا في مساء وصباح
3: دكتور يعطي دروس خصوصية في الأغنية.

0: هذه عاد ديما يجيبوها وقت الباك واحد يحبها وقت النجاح ديما يكون سيد
1: فيه. الحقيقة أنا ثبتت مليح في العميد رغم أنه تليفون قدمه ما خزرش للتليفون وطلع قبل الكتيب
0: من نوت من نوت الأولى تعرفت
1: ميسج من نوت
2: من الدم الأولى الدم الأولى من الدم تاك فهمتني
1: نمشيو للعميقة ولا
2: العميقة ونحيو التليفون
1: نورز
0: ها مقلوبة
1: يلا

0: تي كنديس
1: لا
0: ما نعاونهاش
2: لا ليموني اللي غاروا مني
1: ليه انا بدي في بالي
2: هذيك من لا مسروقه ما اللحن فيها يقرب
1: من الاول من
0: الليمون مولاها فهمت سارق من هذه
2: وهز منها شويه
0: مو يخدم تيرزي
1: كثر وساعات
2: يترس
0: تونسيه الغنيه
1: اعطيني انديس
3: نعطيك انديس نسمعوها بالكش نطلع
0: انديس وحيد نعطيك العينين
3: أكبر. العينين اللي ما تشوفكش
0: لا هي هي مش عينين
1: قاي
0: انديس
4: انت تعرفها
1: دكتور عرفتها
5: لا سهله
0: لا
2: زيد عاود بالله
1: فاروق عاود
0: هاني ناحيه التليفون

0: سحروني عيني انا ما نسلمش فيك
1: تعرف
0: ياللي سحروني عيني
2: لا شو جويني عامل هادي عامل هادي

0: وحالا سلم فيك.
1: وحالا نسلم فيك.
2: هلكوني.
0: شوف هي نورس طالبة العمق
3: مش
0: للدرجة، التمحص في الأمور والغنيات
2: والتمحص وال
0: جيتك يا لي سحروني عينيك.
3: مخسي
1: ما عمق عمق كبير
3: عميقة برشا
0: هلكوني.
2: لا هما راو شوف هما اللي كانوا يغنيوا قبل راو ما كانش عندهم حتى دوت انهم مش يغنيوا يعني معناتها كلام كيف ما هكا كي مثلا غناية اه اه يا الواشمة اللي هي جار علي وزدك تلني غرامك فيها اه اه يا الواشمة قدام ربي نحاسبك يا ظالمة معناتها عادي راو كانوا يغنيوا مذومة فهمت المالوف
4: كل هذا
2: اي المالوف زاد فيه برشا غنيات كيف ما هكا مثلا جدينا بورتوكو طلعتني للقصور العوالي شممتني من موسوك الغوالي والله والله قسما بالله
1: مش فما كرافات كالوان الوان زاد اغنيه
2: هذيك نتاع توفيق الناصر كرافات كالوان الوان عنده صراف على صرافه يصطل فيك شمال نغسل وجهي بالحق راهو اغاني بالحق فما اغنيه اخرى ما نجمش نقول لكم عليها هذيك تقول لك عليها في الاوف
1: نعرفها
0: اغنيه الدكتور
2: اغنيه الدكتور
0: يلا

0: بيه.
1: هاي محمد
2: أمير.
0: برشا مرات عدينا
1: محمد
2: عدينا كل داك اللي عجيناه.
3: اقلب التليفون
4: اقلب التليفون
3: اقلب التليفون.
2: لا لا لا لا
3: اقلب التليفون
2: مع اللي فاتت
3: اقلب التليفون.
0: دقيقه
2: قايد في ماتش الزمالك
3: ديما يقول لي صوت صحيح.
0: لا يعنيني ماتش الزمالك الاهلي اقلب التليفون.
3: والعميد كان يغني صحيح راه
0: العميد
3: غنيها
0: بربي غني معايا. شكون بالنسبه ليها شكون يعتبر دقيقه شكون يعتبر انه هني فسكه يقول محمد والعميد؟
2: لا لا خاطر تعديت جمع لي
3: اما اسمع هذا لا يمنع انه خويا وصاحبي
5: الدكتور والكابتن
3: هو خويا وصاحبي.
5: لا انا ما
0: نسمعش
2: والله. لا تعديت جمع لي فات ديجا غنيت العميد فكر
3: هي كيما تستطيع غنيت

0: الجمعة اللي فاتت ماهيش كل
1: حاجة. باش نتفاهموا في حاجة، التليفونات مقلوبة
2: والله مقلوبة
1: أي صحيت أنت والدكتور والكابتن
3: سندويتش مقلوب
1: مقلوب طبيعتي
0: أنا ها تليفوني مسكر
1: هيت نسمعوا شوية كل ده كلام
3: دكتور ما تلحيش
4: كلام

0: هما ديما الغنية يطلق ديما الحاجة الخايبة فيهم يتعاودوا برشا وطويلة المقدمة
1: يقراوا ياسر سيني
2: دورهم تكبر انت في العمر وهي مزيد
0: نوصلوا نحن على السفاقة
1: لا حيتتوالت خويا
2: انا نتفكر فاتت جنبنا من تونس السفاقة نسمع فيها مع العميد
1: اما رانا احكي لك حاجة الجينيراسيون القديمة اللي اكبر منا هكا يعني معناتها بشوية راهو كانوا يحفظوا الاغاني هكاك في معناتها في
2: المعاودة
1: اي لا لا بالحق راهو كانوا يحفظوا الاغاني هكا انا عندي صحابي اساتذه كيف كيف ولاد يعني معناتها المعهد العالي أي. قبل كي كانوا باش يروحوا الصفاقس مثلا ولا حاجه أي. تلقى راهو ثنيه كامله الكاسات وج وقفال مقدمات حتى لين يحفظ يعني معناتها الموسيقى نتاعها الكل ويحفظ الغنيه الكل
2: احنا ما نجموش نخلطوش في
1: لا هكا ما نخلطوش
2: حويجه حويجه حويجه
1: اغنيه
2: نمشيو توا حويجه للنمس
1: توا النمس
3: يلا نفيد مش غنيه نتاع ساعتي
2: لا اسكت علينا
1: هاي تفضل
3: دي مرا
1: مرا بي صحي تواصلك بي خليوه سيبوه نعاونوا لا عارف نعاونوا
3: انا ما نعرفهاش اصلا ما
1: نعرفهاش نعاون ولد بلادي
3: ها
1: صفاقسي كيفي شكون
3: صبر رباعي
1: باه
3: باه بلا
1: عوم بحرك
3: صبر رباعي قديمه
2: شخصي
4: صدق
1: تكلم
3: والله الا نعرفها
2: كل ده كان لي
0: والله
3: ما نعرفهاش ماني مش نطلع
2: تعرف الصرخه
3: والله لا نعرفها سنسرمو تعرفني
2: تعرفها عميد ولا
4: الحان محمد علام
2: اسكتوا شويه اسمه صابر باشا مش يقول

0: مهرجان الاغنيه
1: هكا. اي مهرجان الاغنيه
0: كنشارك بها في مهرجان
1: شارك بها في مهرجان الاغنيه عام 96 عام 96 استنى عاد باش نحكي
0: الكل ذاك اللي انت وقتها حي
2: معروفين اكثر معروفين على
1: الاخر سبحان الله
2: وكلثوم معروفه على الاخر الحقيقه
1: الصرخه
2: صابر ونحب نحب غنيات وبرشا غنيات نحفظهم من هذه الحقيقه
1: غنيه عظيمه راهو هذه من احلى ما غنى صابر سبيعي الحان الراحل محمد علام كلمات حاتم الجيزاني الغنيه شاركوا بها في مهرجان الاغنيه عام 96 وقت اللي مازال مهرجان الاغنيه بالقيمه نتاعو معناها هذيك كل القيمه يعني معناتها الفنيه اكيد
2: معناتها ما عادش عنده قيمه
3: او قال لك الفنيه يزي تحب تورده
0: وكان ربح بها الجائزه الاولى
1: لا بالعكس لا ما خذاش الجائزه الاولى ما ربحتش الجائزه الاولى ولكن اعطاها جائزه النقاد
0: فوالا
1: ظهر لي نوال غشام ظهر لي خذيت هي الجائزه الاولى كان مانيش غلط نوال غشام
0: مهرجان الاغنيه قداش كان يقدم فنانين كبار وقداش يخدم على الفن
4: سيد الريم يا مال
0: سيد الريم
2: مثلا
4: رقم واحد
2: مثلا عنده برشا
0: سيد الريم عطينا اغنيه الكابتن يلا

0: الفورما العميد
1: فقط. سامحوني الملحن رضا شمك فاز في الدورة التاسعة سنة 1996 بالجائزة الأولى في مسابقة الإنتاج الخاص بأغنية كان حلم بأداء الفنانة درصاف الحمداني.
2: ورضا شمك أستاذنا في المعهد العالي للموسيقى، تحية لي. هو من أحسن عازفين العود اللي موجودين في تونس، ملحن كبير برشا، وحالة حالة
0: فنية. بي نقعدوا في التونسي نكملوا بالغنية الأخيرة للكتيبة. يلا أصبتوا عادة
3: أسهل غنية للكتيبة
0: أسهل غنية للكتيبة. برافو حبوب بالتطور المفاجئ متى مش فهمتوا هنا في الكويز لغنية. عطينا الغنية فاروق.

0: يا حبيبي.
1: ما تقول الحبيبه
2: اي اي نتو يقصد في الحبيبه
0: اكثر من امراه اسمها حبيبه.
1: انا اقصد مو حبيبه، لا الحبيبه،
3: لا لا الحبيبه هذيك
1: صحيح
3: جست بالتونسي.
4: لا لا
1: لا يا بيه
4: يقصد في واحده اسمها حبيبه هو راهو، اما شكون الله اعلم. هي خاطر كيف كان نجي ونشوفه من وقتها التو ثم برشا اسامي يعني معناتها تذكروهم فنانين في أيه. في غنيات كيما كيما حبيبه يا حبيبه، ملاك يا ملاك، انا روحي أيه. فداك
2: سلمى
4: سلمى اعمل معروف اعمل معروف
2: يا فاطمه
4: يا فاطمه يا بنت العم، زياد غرسه غنى زينه بنت الهنشير على ريحي، قد خنار فاطمه زياد غرسه
3: مريم زاد ذكروها،
4: ما جابوك عرب
3: يا مريم،
4: ما جابوك عرب خالي غناش قالت قالت حليمه نتا زياد غرسه غنى غنى فاطمه
3: خليلة
4: خليلة يا خليلة لا هو خليلة
2: شفتوش يا خديجة يا المحفل هاي خديجة وديما اللي سمي القدم يعملوش هكا أغنية
3: لا لازم أسامي دمدومة.
4: أما الجمعة اللي تعديت أكثر أغنية عاملة السكسي أغنية الطن هذيك أغنية الطن اللي غنيناها وقت على البريك هذيك عاملة سكسي مش نورمال.
2: كل مرة عاملنا تحوير للغنية
4: من الغنية لا هو راهو يصير فهمي التحوير تنقل
2: صاير تحوير
4: صاير برشا
2: ربي بعد علينا الكثيرات في
5: الاستديو ضريبة بني وطني ولا خلي واحد يتفكر نجمها ولا محمد
4: شو نجمها هكا تو
5: شمتها في اليوتيوب
4: شمتها في اليوتيوب شمتها في اليوتيوب
2: ايوه الو الو
4: بني وطني بني وطني اللي قلنا هي من الحان الشاذلي أنور بيانسور وكلمات عبد المجيد بن جدو
5: بالمناسبه هذه

0: وكنتم
1: تريدون سوء
2: الحياة. شعار بتاع مدرسة بتصف بيض صنائعنا سود وقائعنا. شو بحلاها الشعار؟
0: بيض
2: صنائعنا بيض سود وقائعنا مع العدو. وشفتوها انتم في الشعار
1: وكما قلت انا زاد اللي هي ولدت اغنيه معتمده في المناهج المدرسيه. نحكيوا على قالب النشيد اللي هما يقراوه جماعه لوبسيون جماعه الفنون. من جمله الحاجات اللي
0: يقراوهم
1: هم يقراو النشيد ساعه نتاعنا. وفهمت دوت اكزومبلير كيما بني وطني.
0: واضح. شكرا محمد. كنت هذه كويزه غاني. باش نمشيو توت سويت مع النمس في كويز سبور. يعمل لك الكويز كل يوم
3: سبور. يلا نديكم اليوم كويز باش يجيكم من مصر. حاجه هي على الاخر من بعد. لكن خلينا نبداو من تونس. نحكيو على مواجهة النادي الرياضي الصفاقسي سياساسي اللي يستعد لمواجهة أكاديمية أمادو ديالو الإيفواري في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من كأس الكونفدرالية الإفريقية. وهي مباراة منقولة مباشرة وحصرين على منصة سياساس فوريفر. نجم الناس اللي ترغب في المتابعة متاع اللقاء هذا اقتناء التذاكر الرقمية عبر الرابط المخصص لذلك حسب التسعيرات اللي باش نقولهم لكم توا. كيف الجماهير 15 دينار، المنخرطين متاع السوسيوس 10 دينارات، المنخرطين متاع السوسيوس انترناسيونال الاكتيف نشطين معناها 10 اورو فقط، وغير المنخرطين بالنسبه للسوسيوس انترناسيونال 15 اورو. كيف تلقاو زاده فما تم توفير تذاكر ورقيه دي فوتشر بمركب النادي انطلاقا من نهار الخميس اللي هو اليوم بسعر 15 دينار لكافه الجماهير و10 دينارات لمنخرطي السوسيوس. دونك هذايا بالنسبه لمباراه نادي صفاقسي. فقط نذكر انه بالنسبه للاماكن ولا الحجوزات على الفرجه بالنسبه للبلاتفورم هذه فما عدد معين، بالتالي نجموا الناس الكل معناها تحاولوا تزربوا باش تاخذوا لي تيكي نتاعكم لي فوتشر نتاعكم باش تفرجوا كما قلت في مباراه نادي صفاقسي واكاديميه امادو ديالو في اطار ذهاب الدور التمهيدي الثاني لكاس الكونفدراليه. نذكر ماتش يتلعب نهار السبت 5 نتاع العشيه بتوقيت تونس. وبالتوفيق لنادي الرياضي الصفاقسي.
0: بالتوفيق للنادي الرياضي الصفاقسي والتونسي الكل ان شاء الله يتفرجوا في البارتي هذوما اللي يمثلون اولادنا خارج حدود الوطن وفي المسابقات الافريقيه والعالميه.
3: كيف جست اخر كلمه تمنيو توفيق نادي الفريق امام مازنبيت، تمنيو توفيق ترجي الرجيس امام ريال باماكو المالي، والترجي الرياضي التونسي امام السويحلي الليبي. ديما ماتشات نهار السبت والحد ان شاء الله تلقاو كل التفاصيل على موقعنا ديوان اف ام بوينت به. نحكيو على في مصر.
0: خلق قادر ديما نزرب فيه في الروبريك
3: يلاه وليت نزرب. دونك نحكيو على مباراه الاهلي والزمالك. ما نعرفش ساعه فيكم هاو الكويز وينو. شكون فيكم تفرج في مباراه الاهلي والزمالك؟ سيد العميد كابتن دكتور تفرجتوش المباراة الأخيرة به كما قلت وكنت حكيت عليها وفاز بانتصار الأهلي 2-0. لكن تعرفوا الريفاليتي الكبيرة بين الأهلي والزمالك في مصر ديما مهما كانت المباراة وطبيعة المباراة والمسابقة اللي فيها ديما تخلف جدل تحكيمي. معناها ديما يقول لك الحكم منحاز لفريق على حساب آخر وديما
2: يصير الكلام هذا. قولها من الأخر.
3: أنت قلت سيد العميد على الكل. أي الأمثلة دي موجودة في العالم الكل مش كان في مصر. لكن الجدل التحكيمي هذا تحول في مصر إلى محور ومثال في درس للنحو في مدرسة مصرية. خلينا نسمع الاكستري هذا نتاع معلم مصري اعطى مثال من المباراه هذه والتحكيم في المباراه هذه من مباراه الاهلي والزمالك.
4: يستحق الزمالك ركله جزاء على الاقل. حد شاطر يطلع يعرب الجمله كامله يستحق دي اعربها ايه؟
5: فاعل ما فاعل
4: لا مش فاعل
5: فعل مضارع مرفوع علامه رفعيه الضم.
4: حلو قوي. فعل مضارع مرفوع علامه رفعيه الضم. الزمالك
5: فاعل مرفوع علامه رفعيه الضم
4: لانه
5: مصر.
4: يفوز الاهلي على الزمالك بمساعده التحكيم. عايز حد شاطر يطلع يعرف يفوز اعربها ايه؟
5: يفوز فعل مضارع مرفوع علامه رفعيه الضم.
4: فعل مضارع مرفوع علامه رفعيه
5: الضم
4: بالضمه. الاهلي
5: الاهلي فعل مرفوع علامه رفعيه الضم.
4: جميل ان هو اللي بيفوز صح.
3: هذا هو. دونك الزمالك يستحق ضربة جزاء والأهلي يفوز مساعدة التحكيم. واضح هاي واضح اللي هو زملكاوي على الأخر.
2: قال العكس قال لك هو الأربيتر ده
3: أي. بالتالي والفيديو ذي خلف جدل كبير الحقيقة في مصر خاصة أنه برشا الناس لامت على المعلم ذي كيفاش يدخل معناها الكورة قدام الصغيرات وفوق ذي كيفاش جاب المثال على حاجة معناها صارت وانحيازه لفريق على حساب آخر. وفما تعرف في مصر كل شيء ينتشر فيه كل شيء حتى من حبة يبني قبة سامحوني في المثال معناها، لكن ديما هكا كل شيء يتبنى بسرعة كبيرة، والشيء ذا مازال عليه الجدل حتى
0: ما يفرضش ميولاته الرياضية وآراءه الرياضية على التلامذة نتاعو، خاطر فما لاسوندونس مورال هو معلم وهما التلامذة ما يفرض عليهم حتى رأي من آراءه الرياضية ولا السياسية ولا ثقافية ولا غيره. وهذا ممكن اللي تقال برشا على وسائل التواصل سامحوني الاجتماعي المصرية وحتى برشا في العالم العربي شفناها واللي توا دايرة باغتو الفيديو هذيا، وممكن يتعاقب قالوا المعلم
3: أكيد نتصور
0: خاطر حتى نشر الفيديو هذيا راهو فما توا شدة كبيرة من الجانب الأمني المصري في امور مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا لكم. توا باش نمشيو توت سويت لي استوس بونوس. استوس بونوس الستة وخمسة وخمسين دقيقة، رجعنا لكم في ناس الديوان متواصلين متوا حتى لسبعة. شكرا على المتابعة، تحياتي ليكم وين ما كنتوا. كما قلت لكم استوس بونوس وبحذنا طبعا صديقتي جيهان غزيل. جيجي مساء النور، مرحبا.
6: شنحوي لك صحتك؟
0: أهلا وسهلا جيجي.
6: سبا لباس أنيقة كالعادة؟
0: الحمد لله. شوية منك شوية من عندك
6: هذيك هذيك حاجة بيها احنا ديما نطلب
0: أي وقولوا لبعضكم محلاكم وقولوا محلا دبشك وقول قديش اليوم وجهك محلي، خطر هذي راو يبرد برشا القلوب نتاع الناس
6: ويخلي العلاقة تكون أعمق.
0: صحيح،
6: والعميقة تعرف
0: والعميقة بخلاف صحة لونات.
6: عايشك عزيزي،
0: شعنا اليوم أستوس.
6: اليوم جبت لهم وصفة من قاع الخابر باش نبديها بيا سيدة ويا ميدة. جبت لكم أعز حاجة باش تخلي لكم مشاعركم ينسى حاجة اسمها السيشوار، باش يهبط بلغتنا احنا ايه هفهف. باش نحكيو على المردومة التونسية للشعر، ونحب نعاود ونقول راي المردومة تونسية حاجة من تراثنا من وصفات جديتنا وأميتنا حتى لين وصلنا احنا، ولقيناها توا وليت تتباع في برودوي كوميرسيال وصل انه هو يسوقوه ويجيبوه للناس الكل. زيد ابار انها هي من الحاجات اللي تخلينا نتنزلوا على السبايخ. وتو نحكي من بعد شنو شكون الجماعه اللي نجموا يعملوها. باش نبداو بالاستيوس نتاعنا، باش نمشيو الاول التويبلي باش ناخذوا من عنده كونتيتي نتاع عفص، والعفص الهوني حسب كثافه الشعر
0: عفص.
6: يعني العفص راهو، وثاني حاجه مهمه مع العفص لازم يكون عندنا التاجين اللي هو باش نحرقوا فيه، معناتها هكا التاجين الفخار باش نحرقوا فيه العفص. باش يتحرق العفص هذيك لين يترشق ويتحل نشدوا نرحيوه. باش ناخذوا ام باراليل معاه شويه عود قرنفل ومع الحديده، واللي هنا نلقاوها زيد عند التويبلي. هذوما الكل باش نحرقوهم ونرحيوهم حتى لين يوليو بودر. من بعد باش نزيدوهم مغرفه نتاع ملح باش ما يتيحش الشعر الملح.
0: نحرقوهم ومن بعد نرحيوهم ولا نحرقوهم
6: ومن بعد نرحيوهم؟ شنو باش نزيدوهم اخر؟ باش نزيدوهم كعبه بطاطا.
0: بطاطا
6: اي نية. البطاطا النية اللي بشتغلي في وسط هيك الاستوس هيدي كامتين وراي البطاطا تعاون برشا وحكينا عليها عم نيول تخلي الشعر يهبط برشا سوب، وحكينا على الماسكيت والكل والفوائد متاحة للشعر. مش نحطوا معهم زيدة شوية قشور متاع رمان وبش نخليهم هيدوما الكل في الماء حتى لين ونحطهم على نار هيدية ونخليه كل مرة
0: ماء.
6: الماء هوني عندك ميزانك انت والكونتيتي، المهم يلزمنا ان احنا يكون يتغم هكا الميلانج هذيك. نخليوها كيما الملوخيه بالضبط تيب تيب تيب هكا. احنا نمشي ونحركو وبيان سور ما ننسيوش نحطو مغرفه الملح خاطر هذيك راهو اونتي شوت باش الشعر ما يتيحش. ونخليوها حتى لين تقر زيتها، ومن بعد ناخذو منها كعبه البطاطا هذيك نرميوها هي والقشور نتاع الرمان خاطر خدينا الفوائد نتاعهم. وبيان سور نبداو لابليكاسيون نتاعنا، وهي راهي كل ما انها تبرد
0: كريموز ولا
6: بالضبط كل ما تبرد كل ما التكستور نتاعها تولي كيما الكريم. نلبسو دي غون خاطر هي تصبغ ونحطوها على شعرنا، نقولوا باي باي للشيب. راهو اللمعة والإكلاء واللي بيش يسمعوا اليوم الباساج هذية بيش يقولوا لي هما على الكلمة اللي أنا قلت والفوليوم زيدة راهو من أول استعمال الشعر بيش يولي فيه فوليوم.
0: نحي الشيب كاريمو
6: وتنسيك في السيشوار
0: للشعر المصبوغ ولا لا؟
6: لا نجمو نستعملوها بعد الحنة، أما نجموش نستعملوها بعد الصبغة على خط الطيح الشعر.
0: لا صبغة ولا ماش
6: بالضبط
0: طيح الشعر
6: بعد الصبغة الطيح الشعر
0: نفس البرودوي هذا فما نسالي يحبوا يحطوا شويه تنتور لحواجبهم باسكو يغمق لحواجبهم
6: يغمق يغمق يعطيك اللون النوار النوارك النوار الملكي النوار المذخم اللي فيه اللمعه واللي لقى. فيه الشعره تبدا تلمع على الاخر وراه هذيا معناتها انا قلت لكم انا علاش حكيت عليها خاطر بالحق وليت ترى فيها ليامات فما دي مارك نتاع كوزميتيك قاعدين يصنعوا فيها ويبيعوا فيها ماسك واللي زاد انه ابهرني من هذا انه لقيتها يحكيوا عليها في الخليج ويسوقوا في منتج الغاديكا باسم المردومه التونسيه كما ولا. احنا حكينا على النيلة الزرقاء المغربية هما توا يحكيوا على المردومة التونسية اللي هي توندونس دونك مديم احنا نعرفوا لاستيوش من قاعدة
0: والماسك هذا قديش يقعد في الشهر
6: هوني عينك بيزينك نصيف ساعة أقل انتي والشيب انتي والحالة متاع الشعر تيخو اللون تيخو الفوائد ديجا انتي معنتها عينك ميزين كنت نجم تعودوا بعد 3 شهور بعد شهرين انتي هوني والحالة متاع الشعر
0: دونك يكثف
6: يكثف الشعر يعطيك نعومه يرتحك اسمعوا يطلق الشعره على الاخر بيان سور الشيب هذاك يتنحى من اول مره أيوه؟ شعره التموجات نتاع الشعره ولا الشعر الكيرلي راهو تهبط تقولش عليك جيب ده شعرك
0: هذي بديل برشا حاجات
6: هذي بديل برشا حاجات
0: بروتين وكيراتين والفازيت
6: برشا حاجات بديل الصبغه وبديل كل شيء اللون اللون اللون والله صدقني انا نتحدى اي حد ينجم يعطيني لون يشبه للون اللي باش يجي من عند المردومه
0: فوالا ولي برودوي هذوما اللي يتباعوا باسم المردومه غاليين
6: اللي ما همش غاليين العفص معروف
0: لا لا احنا اللي خدمناها نعرف احنا ما فوتوش 15-20 دينار
6: لا هوني الناس ما نوصلوا العشرة ليف يا زوية
0: عشرة ليف لكن كي تشري هذا البرودوي هذا اغلى برشا
6: غالي برشا بيان سور انا قلت لك وليت لوكس ولا امبلاج وليت حاجة اخرى دونك عليش انا نحط في 70-80 دينار في حاجة اسمها مردومة تونسية وانا المردومة نجم نصنعها وحدي
0: نعملون في حكوك جيهلو البيعون من ريك ولا شو
6: هذا البروجي بتاعنا
0: هذا البروجي جديد يا دولي شكرا ليك جيهان غزيل تحية كبيرة ليك موجودة معنا في أستوس بونوس في ناس الديوان شكرا لكم انتم اللي تابعتونا إن شاء الله كل عام انتم حيين بألف خير وربي يحفظ تونس العزيزة والغالية نتقابلوا غدوة في نفس التوقيت دي سيلا نحبكم برشا في لمن
7: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 للـ7

0: موجز السابعة دي ونفهم عسلمة. الحكومة تقترح ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 الترفيع في معلومة السفر إلى الخارج من 60 دينار إلى 80 دينار، ويأتي هذا الإجراء في إطار المحور الثاني المتعلق بدعم الدور الاجتماعي للدولة وتحديدا ضمن تدابير الرامية إلى تعزيز موارد حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعية. ومشروع قانون المالية لسنة 2027 ينص على انتفاع البطاريات المعدة لخزن الكهرباء بالإعفاء من المعالم الديوانية والأداء على القيمة المضافة والمعلومة المهنية الموظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية عند التوريد. ووفق المشروع فإن الإعفاء يمنح بعد أخذ الرأي الفني للمصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالصناعة. وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية تفيد في بلاغ لها بأنه على إثر تسجيل حالات إصابة بمرض سل الزيتون في بعض مناطق الإنتاج بمعتمدية ملولش من ولاية المهدية، قامت المصالح المركزية والجهوية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمتابعة الوضع الميداني. وأشارت أنه تم تركيز فرق عمل فنية متعددة الاختصاصات تحولت فورا إلى عين المكان للقيام بالمعاينات الصحية للمستغلات المتضررة وتحديد حجم الأصول المصابة بالاعتماد على معايير وضوابط علمية دقيقة، وهي بصدد ضبط برنامج تدخل استثنائي يتضمن تطبيق الأماكن المصابة لمنع تفشي العدوى، وأيضا تقليم الأصول شديدة الإصابة مع التخلص الفوري من حطب الزبيرة الذي يمثل مصدر العدوى في نفس المكان عن طريق الحرق الآمن، والشروع أيضا في عمليات المدوات الوقائية لكافة الأصول بالمنطقة المعنية. إلى الشأن الدولي، السعودية تعلن مقتل 17 شخصا في 20 هجوما شنته جماعة الحوثي اليمنية على مطار الملك خالد في الرياض خلال الأيام القليلة الماضية. وأوضحت أن الحوثيين حاولوا مهاجمة عشرات المطارات والمنشآت النفطية والموانئ في المملكة، ومقتل شخصين على الأقل وإصابة 6 آخرين في الهجوم الذي استهدف قصر معشيق في مدينة عدن جنوب اليمن.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم. ديوان FM على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان FM صوتكم.
2: Soyez alerte, البرمجة الشتوية à la carte. من الاثنين للجمعة

كل خميس وجمعة. تبع دتافوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع النايت كلوب.

0: ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة أما صارت تلقاوا في سهرية كل حد من العشرة نص الليل احنا صوتكم في ساقس
1: على 91.2 ديوان فام ديوان فام
0: صوتكم
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5
1: على 93.5

0: على ديوان اف ام ما يفوتك شيء.
1: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لتبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فهم.
2: مساء الخيرات، أهلا وسهلا ومرحبا، تحياتي للجميع. في 60 دقيقة مشوارنا ينطلق معكم توا، يتوصل حتى للـ9 متاع الليل كالعادة، عودة على هم الأخبار والأحداث مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر بأكثر تفاصيل. تحية لكل مشاهدينا، إلى كل مستمعينا، إلى كل متابعينا، شكرا على اختياركم لي فريكونس متاعنا، شكرا على متابعتنا على الشانل اليوتيوب متاعنا لديوان فم لايف، على صفحتنا على فيسبوك على ديوان فم. تحية لكل مستعملي طريق السلامة للجميع، إن شاء الله ربي وصلكم سالمين غانمين يا رب. تحية للناس اللي تسمع فينا في الخدمة، نعرف عيد جلالكم بارشا نستخدم، ربي يعينكم ربي يعطيكم القوة. الناس اللي تسمع فينا في الديار، إن شاء الله نكونوا مهنسينكم. وتحية خاصة للجيليتون صايا اللي تتبع فينا من الخارج. شنو وش نحكي والليلة شنية هي مواضيعنا، شكون هما ضيوفنا؟ يلا تتسويتا
3: Le récap.
2: فيديو لطفل 9 سنوات يبيع الخبز على الطريق يثير تعاطفا كبيرا. صاحب الفيديو الأستاذ نبيل النفزاوي ضيفنا في المباشرة. أم تطلق صيحة فزع لاسترجاع ابنها الذي افتكته السلطات الإيرلندية، فماذا حدث؟ موضوعنا مع الأمة. ما هي أبرز النقاط التي نص عليها قانون المالية لسنة 2027 عضو لجنة المالية والميزانية بالبرلمان؟ عصام شوشان ضيفنا في الأشيفرة. تمديد فترة تحجير صيد الأخطبوط لغاية 15 نوفمبر القادم، موضوعنا في الأجرية. تزامنا مع عيد الرجلاء، عائلة مناضل قاوم الاستعمار الفرنسي تطالب بتوفير الماء والكهرباء، موضوعنا في انبوكس. كيف تم استغلال الميزانية خلال النصف الأول من السنة، وهل نحن في حاجة إلى ميزانية تكميلية، وما هي التحديات التي جاء بها قانون المالية لسنة 27، موضوعنا مع الانفيتي دو جور. ومسلسل حقق نجاحا كبيرا تم عرضه على 5 مواسم، نقترحه عليكم الليلة في بون بلان.
0: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة.
2: مرحبا صبري بوعزيزي في الإخراج التقني، هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي، إيمان الغريبي كنت ديجيتال، هدى الرغمي معكم، كنت يمكرو حتى للـ9
3: مع ديوان فام. كل ما يهمك

0: Mundo DJing, el mix ou el remix. Par qualitet ou HD de l'étude. Durant toute la semaine, à la Diwan FM. Kullila, met tisra nos l'île, fi night club, ma Mohamed El Qarqni. Music non-stop sur Diwan FM. Diwan FM, soutkom. Info, musique, sport, actu. على ديوان فام ما يفوتك شيء في 60 دقيقة تعرف الحقيقة تبع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 للتسعة مع هدى الورغمي.
1: مرحبا بكم. موضوع الحقيقة يهمش كل وليد اللي احنا مش نحكيه عليه الليلة، يهم شريحة كبيرة من الأطفال اللي تعيل عائلاتها وتعاون في عائلاتها أطفال، رغم أن القانون يمنع في تونس تشغيل القصر لأنه صغيرات هذوما متحملين مسؤولية من صغرتهم، وينجم حياتهم تكون معرضة إلى جملة من الأخطار، لكن رغم ذلك نلتمسوا فيهم برشا كبر قلب وبرشا برشا شهامة من اللي هما صغيرات. فيديو صوروا أستاذ التعليم الثانوي صنع المحتوى التربوي الأستاذ نبيل النفزاوي، فيديو لطفل عمره 9 سنوات يبيع الخبز على الطريق، أثار تعاطف كبير من التوانسة. هات نحكيو على تفاصيل الموضوع مع الأستاذ نبيل، شنو اللي صار بالضبط وشنية الحكاية والوليد هذايا شنية وضعيته. يلا أم في المباشر فيسبوك. أستاذ نبيل النفزاوي مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: سرور لك أختي هدى وجميع مستمعين ديوان فام، وما شاء الله عليكم تعودنا بيكم ديوان فام ولنا إدمار ونسمعوا ديما في الراديو، وما شاء الله على البرامج الهادفة ورب يعينكم إن شاء الله.
1: شكرا لفضلك، أهلا وسهلا. سي نبيل، فيديو لطفل قابلك في الشارع، طفل كان من المفروض أن يكون في جاردوري سكولير، أنه يعني يكون في وسط العائلة متاعه وأن يكون يحضر في دروسه، لكن الوليد هذا هز حمل كبير يبيع في الخبز اللي تصنعه أمه باش يروح بشوية فلوس باش يشري الكتب والأدوات متاعه، هكا ولا؟
2: هكا ولا أختي هدى، بالحق الفيديو يعني أثار إعجاب برشا متابعين، لكن في الحقيقة هو ألمنا برشا. أني من روح بالصدفة كنت نقري روح في طريق، شفت وليد صغير يعني كيما وثقنا، شفت وليد صغير قاعد حاجز الكراسي وسمى ساك صغير يبيع في الطابونة، وريتك المشهد اللي هو جذب انتباهي، قاعد يمد لي في الطابونة يعني بربي إجا خذ مني، يعني يمد فيها في الطريق وريلك فيها يعني الطابونة في يده ويعمل لك بيده يعني يخذ مني. وقفت الكهرباء مشيت له وقلت له شو اسمك كذاش تقرا؟ قال لي نقرا سنه رابعه. فاش تعمل تاني؟ قال لي نبيع في التابونه. علاش بدي تبيع في التابونه؟ بوك فاش يخدم او في عرض؟ قال لي راني نبيع في التابونه على خاطر تو ما عنديش كتب نتاع قرايه، كل يوم نبيع شويه كتب باش نجم كل مره نشري كتاب. كلمه اثرت فيا برشا وسمعها يعني الكل بصوت يقول يعني كل مره ناخذ كتاب لتو ما عنديش كتب نتاع ماس،
1: خذ خذ ما لمش كتب الكل
2: معاه ما لمش كتب. وقال لي دونك اني لقيت الحل اني نعاون امي انها تعمل الطابونه ونبيع الطابونه، وراني نفرح برشا كي نبيعهم الكل خاطر امس ما بعتش روحت بخمسه طب، واليوم راني نحب نبيع الكل خاطر نحب ناخذ الكتاب. والله يا اختي ودي حاجه يعني بالحق اللي تمس الادنى والامر واللي زاد عذبني اكثر، كنت اني ما عنديش فلوس ونحب ناخذ طابونه نخوذ بلاش عمي نسيش ممكن سمعتك الفيديو
1: وانا سمعته
2: يعني شوف الناس اللي
1: يعطيك درس في الكرم وفي كبر القلب. فوالا هاي
2: يا الله يا الله، يعني بالرغم هو محتاج على الاخر خلي خوذ خذو كنا خوذت خلي خوذ ميسيرش عمي زوز والله ميسير صحة وفرحة. يعني شوف الوليدات قديش بالرغم انه هو مثل محتاج، لكن ما شاء الله قديش عنده كرم وقديش عنده مبادئ انسانية وكرم وحب انه هو يعاون يعطي الخير، بالرغم يعني الانسان هو ساعات يبدا عنده ما يعطيش لكن هو ما عندوش ويحب يعطي
1: برشا عن برشا عنا وما نعطيوش معناتها سي نبيل فوالا، وبرشا نتعداو ونشوفوا صغيرات هذوما وما نعرفوش شنو هي الوجيعة اللي نوراها، ومن با احيانا تكون متعدي وما تغزرش وما تسالش وما تلوجش، ومش حتى واحد في متعدي وهو في الشارع ساعات جارك في فرد حومه ما تسالش عليه وما تلوجش عليه وما تعرفش شنو هي وضعيته.
2: اي فوالا صحيح وسافوار اني نقولش نقول اختي هدى بالحق تعديوا في الطرقات اللي تشوفوه بيع صغار راهو ما سميش صغير لاباس عليه وعائلته لاباس وبعثينه بيع في الفريكاسيه ولا بينابورت اي حاجه راهو موصل واقف على الطريق ويبيع الا راهو هم محتاجين ما فيها باس نمشي ناخذ منه ذوكم الكل وناخذهم منه نشري منه سيدي ما تاخذ الكل اشري منه راك تشري منه راك باش تعاونوا احنا نمشيو الحاجات الكبار وناخذوا منهم نزيدوهم ارباع على ارباع باركونتر ثم شكون محتاجين منا راهوك الدينار وكل 2000 فرنك يشوف حاجه كبيره برشا كل الكتاب 4000 لمت في حق كتاب تاع 4000 يحب نقرا ونحب نتخرج ونحب ننجح وراني نقرا سنه رابع وراني قريت الصباح كملت النهار ثم كلمه ألمتني في الفيديو ممكن راك تسمعها قال لي اني نبقى نبيع لاخر الليل تلميذ المفروض وليد محتاج راه قاعد في داره ويقرا وباش يتميز وبورتون جايب معدل ممتاز راه سالته قال لي جايب راني معدل ممتاز وراني نتكلم نحن نحب الفرنسيه برشا ونحب نحب اللغه الانجليزيه ونتعلم يعني المفروض الوقت هذاك راه قاعد يقرا وقاعد يريفز أنا لهنا الفيديو حبيت نوصل منه رسالة حبيت نوصل رسالة نرحموا بعضنا نعاونوا بعضنا مش باش نتباهى ونظهر لا مثال كي نشوفوا بنية ولا وليد واقف على مثال نمشي له نروح معاه للدار ونشوف أمه ونشوف بوه كي نمشي للسبيطار ونزوف في مريض كي نشوف مريض قاعد مبيس وحده مساش نسلم ساعات هو محتاج دابو زمان محتاج ورقة نتاع تحليل محتاج حاجة مساعدة نعاونوا من بعض مع بعضنا من كان في عون أخيه كان الله في عونه على خاطر كان جينا الكل نخضر لبعضنا بعين الرحمة صدقني ما تلقى حتى حد إنسان محتاج مثالش نعاونوا بعضنا وخلي ركنتي كي باش تعاون حتى مثلا نقول اني حاجه يبدا اب راكب في الكهرباء وراكب مع ولده ريتك تقف على الوليد هذا وتاخذ منه انت عاونت الوليد وغرس
1: وعطيت درس لولدك
2: الانسانيه لولدك حتى نهار اخر ولدك راهو باش يعاون باش يمد يد المساعده للناس وارحم ترحم ارحم ترحم كنا تربينا في الفقر والفقر عمره ما كان عيب انا قلت كلمه في اخر الفيديو قلت الفقر يصنع الرجال ما نجدد الرفاهيه وما نجدد الوليدات يكونوا عايشين لاباس لكن الله غالب ما نجموش الناس كل تكون لاباس لكن كنشوفوا الناس محتاجه منا ساعات محتاجه منا تشجيع محتاجه مني قلت لك انت راجل وسيد رجال خزر لي والله العظيم عينه دمعت قلت لك انت راجل وسيد رجال قلت علاش انا حبيتك برشا خلي ما نعرفش قلت في قلبي حبيتك على خاطر وليدي انت المفروض باش نكمل نتكلم حنا حمل المسؤوليه المفروض انت وليدي راه قاعد في الدار وقاعد تقرا وقاعد راه عندك كتب خاطر عندنا تو شهر من الكتب والحمد لله ونحب نقولها المعلومه ثم شكون تواصل معاي وحب يتكفل بكل شيء اللي في الوليد هذاك راهو شوفوا ساعات نصوروا فيديو راهو مش بنيت انك توري روحك راهو ساعات انت باب ربي ربعك سخرك باب رزق لك الوليد ولا لك المراه ذيك ولا لك المريض ولا محتاج باش الناس تنظر له بعين الرحمه هي مش عين رحمه راهي واجب رانا يا ناس كي نصدقوا راهو ذيك واجب كي نعاونوا راهو ذاك واجب خاطر ذيك راهو ما نقص مال من صدقه راهو كي تعاون الانسان ذاك واجب خاطر احنا اخوه نعاونوا بعضنا ونرحموا بعضنا فما بالك وليد صغير خارج وجايب سكه تابونا اصبر وكيفاش تتعذبت وكيفاش تعبت باش
1: عملت دينار يبيع في الكعبة الطابونة
2: والله وبنينة والله يا خلنا نضحك والله بنينة والله فاوحة مخدومة بمحبة وفرح مسكين وكساك كان نشوفه كليبات اللابسه راهو فرح فرحة كيباحهم الكل خلينا تمشي نروح نفرح أمي الحمد لله رب العالمين نحبوا بعضنا وكان راهو بربي في المحط وإلا في الطريق على قارعة الطريق ونشوف وليداته بنيات يبيعوا مثالش نعاونوهم ندخلوا الابتسامة باللي نقدروا عليه لكن وصية بصراحة ما غير ما نحسسهم ما غير ما نحسوا اني انا اعطيته على خاطر شفقت عليه بالعكس قلوا اني محتاجهم حاجتي بهم نحب نعطيهم والادى ولما كريت قلت راني نحب ناخذ بلاش خلي يخوذ ما يقلقنيش يعني الناس ترحم وذيك راهو باهي نعاونوا الوليدات ورانا محتاجين المحتوى الباهي اختي وهدايا ممكن رانا باش نخرج الموضوع شويه هكا تشوف تو الريزوس تشوف فيه برشا حاجات خايبه
1: مثال برشا حاجات باهيه
2: فوالا فيه برشا حاجات باهيه هذوما كي نبثوهم احنا بطريقه جميله راك انت باش تعدي ميساج ماك الفيديو ذاك ولا ماك التصويره ولا ماك الكلام اللي قلته ذاك باش غيرك يتبعك وغيرك يعمل ما خير منك وغيرك ايضا ينصح غيرك وهذا المحتاجين فيه انه ننصحوا بعضنا نوعيوا بعضنا والدنيا بخير راهو مازالت الدنيا بخير كي نرحبوا بعضنا الدنيا تبقى بخير الحمد لله رب العالمين.
1: فما شكون تكفل به جاب له الادوات ولا شنو جاب
2: الحمد لله امراه ربي يبارك لها ويرحم والدها تواصلت معي قالت لي نحب تعطيني العنوان نتاعه اديتها العنوان تواصلت معاه باش تمشي تتكفل به الحمد لله قالت لي نحب نعمل معاه كل شيء يعني من لبسه من كل شيء والحمد لله رب العالمين ربي ان شاء الله يا رب الوليد ان شاء الله ربي ينجحه يعني الوليد هذاك تعش نضره نقول والله لا تعرف باش نكونوا صريحين ياما طب ومحامين وساده ومهندسين ودكاتره ووزره عاشوا في الفقر، الفقر راه ماهوش عيب، هذيك راه ظروف ربي سبحانه وتعالى، الفقر راه النجم النجم نعاونوه، يعني وليد هذاك ينجم يكون راه ينتظر فيه مستقبل كبير برشا، أما كي نعاونوه خير من اللي بطل من القرايه، راك يتعاونوا خير من دونك نلقاو ناس ترحم بالطريقه هذه ونحب نقول كلمه ومتاكد منها، والله احنا نرحموا بعض، الشعب التونسي شعب باهي، شعب التونسي يستحيل يلقى انسان محتاج وكلها تتكتل. يعني قد ما مرة عملت نداء فمش مرة ما عملت نداء إلى حاجة وما لقيتش الشعب التونسي في البداية. وبصراحة وفرانشمون كان تسمحني حب نحيي الأطباء. مين الأطباء بصراحة محنهم؟ أول حاجة نهبطها ديريكت نلقى الكونتاكتيني طبيب. نعرفش أني سمى لغة في حاجة الطب بصراحة يعاونوا بشكل رهيب.
1: اللي يقول معناها الطبيبة اللي عاونت؟
2: طبيبة والله طبيبة. أنا ما حبيتش نقول طبيبة ورفضت أن تخلص. قديش مرة تو نحسب فيهم بكري أنا والمدام زوجتي 6 حالات نتحدث عنهم نلقى أول حاجة يتكلم عليها طبيب. أول حاجة يتكلم عليها طبيب. سبحان الله يا رب يا رب يبارك لهم. يا رخات ممكن طبيب يشوف في حالات إنسانية ويسخف ويحن وإحنا زاد راني نحن وراه مدام وداه نجم مش لازم راني نحن كان بالفلوس نجم الكلمة الطيبة بالنصيحة نقول لك كلمة تشجعك نعملك تعزيز المعنوياتك نقول لك راك أنت باهي وراك باش تنجح وراو باهي راو مش الإعانة كان ماديا ونجم زاد بربي ما تصورهمش بربي أنا راني شفت حالات يجوا يعطيو في حاجات ويبدي يصور فيه ويصور في أمه ويصور في أبوه اللي هنا وقت بتكسر خاطره بتكسره له. لا ترك تنجم تعاونه وتنجم تعطيه كل شيء وهو يبقى في صورة طيبة ونظر لك بحاجة طيبة والحمد لله رب العالمين.
1: ما غير ما تشهر به
2: أيوة ما غير ما أديك أهم حاجة إن شاء الله ربي يتسحالهم
1: وانت يعطيك ألف صحة ويعطيك ألف صحة وإن شاء الله ديما تكون جسر للمودة وللتعاون وللمحبة إن شاء الله كل واحد من موقعه إن شاء الله كل واحد من موقعه يكون هو جسر لحاجات باهية كما أنت قاعدة تقوم بها سي نبيل. حبيت نشكرك جزيل الشكر. تحية من خلالك كل المربين ولا المربيات أستاذ التعليم الثانوي نبيل النفزاوي صانع المحتوى التربوي. شكرا لك على هالمجهود هذا وشكرا أنا كنت سبب في أنه الوليد هذا يلقى شكون يتكفل به يجيب له أدواته ويتكفل بلبسته وبقرايته. إن شاء الله يا رب نراوه فيه على المراتب وأنا متأكدة ما أنه عنده الإصرار هذايا والعزيمة هذايا وعنده الأنفة هذايا وعنده معناتها الحب الكبير لعائلته ولقرايته أكيد في يوم ما بش يوصل وبش يحقق إن شاء الله اللي يحلم به هو واللي تحلم به عائلته. شكرا أستاذ نبيل النفزاوي.
2: شكرا
1: لك اللي تجدينا للقاء 27 دقيقة على موجاتنا مشوارنا متوصل حتى للتسعة
0: في 60 دقيقة.

0: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة. تابع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 ل 9 مع هدى الورغمي.
1: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع، مواصلين معكم مشوارنا حتى للتسعه متاع الليل. شكرا على اختياركم لي فريكونس بتاعنا. تحيه لكل الصديقات والاصدقاء اللي موجودين على شانل يوتيوب تاعنا راديو ان اف ام لايف. مرحبا سيده يحيى، فارس العياري، حبيب صالح، مرحبا لمي شمام، ايمان منى، كرداوي صالح، ليالي الانس، سامي بن علي، مرحبا، اهلا وسهلا، مهدي المحب رقم واحد للبرنامج في 60 دقيقه، لصف الدهش، مرحبا، اهلا وسهلا، سمير الهوالي، مرحبا، هيثم الغزي، مرحبا، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع، مرحبا بكم، شكرا على تفاعلكم. لمي شمام، مرحبا، أهلا وسهلا، شكرا فدوى بيبي، مرحبا، أهلا وسهلا، شكرا للجميع. مواصلين معكم مشوارنا بعد ما حكينا على الفيديو متاع الوليد متاع اللي عمره 9 سنوات اللي بيع في الخبز بشاشة الكتب متاعه، وتفاعل الطبيبة معها في مع نبيل نفزاوي مع الأستاذ وصنع المحتوى التربوي وتعبيرها عن الاستعداد انه باش تكفل به حاجه حلوه وعلى الاخر ونفرحوا بها. نمشيو الى ايرلندا، فيديو اكيد برشا توينس عرضهم على مواقع التواصل الاجتماعي. تونسيه تطلق صيحه فزع لاسترجاع ابنها الذي افتكته السلطات الايرلنديه. شنو اللي صار؟ شنو التفاصيل؟ شنو الحكايه؟ نحكي في الموضوع يلا تتشيتها. مدام نورا الخزري هي تونسية متزوجة من انجليزي مقيمة حاليا في ايرلندا. افتكت السلطات الايرلندية ولدها تقريبا من 2024 اذا كان ما خانتنيش الذاكرة. نرجع معها لاكثر تفاصيل والموضوع. مرحبا بك سيدة نورا، اهلا وسهلا. مساء النور.
2: عسلامة أختي، ربي يفضلكم، يعيشك يعيشك على الاستضافة، ربي يفضلك.
1: شفناك في فيديو تبكي بحرقة وتطلب من السلطات التونسية، من رئيس الجمهورية، من وزارة الخارجية التدخل باش ترجع ولدك. شنو اللي صار بالضبط سيدة نورة؟ وشنو النداء متاعك؟
2: الحرقة ذيك تحققها من نهار 8 أوت 2025، وأنا كتبتها ونسمع في كلام هذوما لاجونس توسلا اللي في ايرلاند، اخدم معانا واسمع كلامنا ومشي مين وترجعوا لك ولدك. ولقيت في الاخر اللي هما قاعدين يلعبوا بيا يمين ويسار، واكتشفت في الاخر اللي هي كلها خضعة باش يخليوا سليمان تحت السيطرة على خاطر الخطأ الطبي اللي صار في انجلترا ما يلزموش يخرج للعالم، وما يحبوش سليمان تصير له تحاليل خارج ايرلندا او خارج انجلترا باش يكتشفوا حقيقة سليمان، واللي يجيب برشا شبهات لانجلترا في المعالجة بتاع الأطفال المسلمين خاصة وتشخيصهم بأمراض ما هيش موجودة واستغلالهم.
1: سليمان قداش عمره؟ قداش عمره سيدة نورة سليمان؟
2: وقت اللي فاكوا توا عمره 6 سنين، دخل في 7 سنين في فيفغيي 2023 ولي 7 سنين. سليمان وقت اللي خذوا عمره 5 سنين.
1: صار له تشخيص في انجلترا. تشخيص اللي صار شنو يقول؟
2: 2024 في انجلترا كذبوا علينا، قالوا لنا اللي ولدنا عنده تيب ان ديابيت
1: سكر نوع
2: واحد، وخبيوا اللي ولدنا عنده مرض السلياك،
1: يعني مرض السلياك، مرض الابطن،
2: مرض السيلياك اللي ياكل جلوتين فري،
1: يعني
2: بلاش ماكل
1: جلوتين.
2: دونك اكتشفنا بالتحاليل الطبيه واللي هي عندي تو الوثائق اللي سليمان لازم تحليل ثاني باش ياكد اللي هو مريض سكري. راك يقولوا مريض سكري ماهوش تيب ا، ماهوش تيب دو، ماهوش بري ديابيت، معناه ناكدوا اللي هو سكري وبعديك نشوف التحاليل اللي بعدها باش تاكد اسكو في ديابيت ولا تيب دو ولا تيب ا. دونك التحليل اللي عندهم الوحيد في انجلترا

0: تحليل في البريفي غادي لنيتشيس ذوما هم نتاع السبيطارات اسمها NHS في في في انجلترا وصلوا لهم وخاطر يخدموا مع بعض قالوا له لا ما تعملوش تحليل. دونك الحاجه الوحيده قعد لي اني انا نمشي به لتونس، مشيت للسفاره التونسيه حكيت لهم حكايتي سخص خوني ما خلاو فيا كيفاش تقول NHS يغفروا في ولدك يا ولدي هاو التحاليل قدامك اغزروا لهم لا يا ولدي طلعوا لي باسبور ولدي براسي عز عليك وليداتي توا خلينا نهبط بها من تونس خلي لي نحلل لسليمان ونحب نقعد في بلادي ما عادش نحب نرجع لها حتى راجلي جاي معايا راجلي جاي معايا انجليزي قال لك لا ما نعملوش قعد استنى ستة شهور وامشي علينا واعمل وامشي كيما الناس الكل دونك ما قعد حتى شيء قال لي راجلي نمشي لايرلندا خاطر ايرلندا بين ايرلندا وانجلترا ما فماش باسبور ما يلزمكش باسبور خاطر هو انجليزي اولادي انجليزيين بالخول وقنا بال بال بال بال بال بال تاع البيرمي كوندوي تاعك نجم تدخل لتر لايرلندا دونك خلي بالبيرمي تاعي سي بون هز الاولاد وانا مازلت نخدم
1: هاي انت تخدم في لونجلتير وقتها مفيده في انجلترا
0: انا اسوانيونت نخدم مع كليونت مع تحت لنيتشات هذوما هما بيدهم نخدم مع كليونت عندهم دونك كي نحينا الجلوتين سليمان السكر نتاعو كومبليتمون تنحى ما عادش عنده سكر دونك ما يتحقش الانسولين هذا في لونجلتيرا رجعني له للطبيب نتاعي قلت له يا ولدي رانا كي نحينا الجلوتين سليمان ما يتحقش الانسولين خذ لي قال لي يا مدام نور نقول لك حاجه راهو الانسولين معمول باش تعطيه وقت اللي يستحقه مش نزرقوا له حكيكه مادام ولدك كي نحيت الجلوتين ما يستحقش انسولين ما تعطيهوش انسولين رانا شاكين برشا اللي سليمان في ديابيت وباش يستعمل اللي يستحق ممكن حربوشه ياخذها عرفتك اللي الحربوشه يعطيو فيها تاع لي ديابيت قال لي خلينا توا نلوجو حل كيفاش باش نعملوا له تحليل دونك راجلي هزوا لايرلندا وصل لايرلندا انا مانيش معاه هو والاولاد وحدهم في الكرهبه مشاو مانيش معاه وصل لايرلندا للسبيطار ايرلندا قال لي راه مرفضوني انا مانيش معاه باش نقول لك شنو صار انا متاكده اللي ولدي اونجستري اللي هو دخل السبيطار في النهار هذاك اللي قال لي عليه راجلي لايرلندا وتفقدوا له السكر نتاعو لقاوه نورمال خاطر قاعد عنده وقتها اربع جمعات بلاش انسولين والسكر نتاعو نورمال وياكل في الماكله الكل ابار الجلوتين قالوا له ما مادام ولدك لابس عليه وصوص انسولين في الكاتس ما ناخذوهوش برا جيب مرتك جيبها لهوني خلط عليك استقروا في ايرلندا ووقت اللي يمرض سليمان رجحوا لنا تو نعملوا له تحليل وقتها نتاكدوا اسكو ديابيت ولا لا حسنوا هذا الكلام اللي حكاه لي راجلي انا راهي عباد ربي راني مانيش موجوده معاه
1: واضح
0: هذا اللي حكاه لي راجلي سلمني قال لي نورا رفضوني في السبيطار وعطاوني نومرو نتاع طبيب بريفي هو نفس الطبيب هذا يخدم في السبيطار هذاك انا عنده بريفي جنب السبيطار قال لي لازم تخلط خلطت انا كلمت سيبت كل شيء سيبت خدمتي سيبت كل شيء خلطت نجري وصلت للغادي بدون ما وصلت لايرلندا راجلي سافر لو 17 وصل لـ 19 في إيرلاند أنا سافرت لـ 19 وصلت لـ 20 لـ 20 دوما وصلت باللي زيميل بعثت للطبيب هدايا باللي زيميل راهو مازالوا عندي توا حكيت له حكاية سليمان باللي زيميل راهو تا تا تا تا تا صار فينا كذا كذا كذا في لانجلتير راني جايبة ولدي لهوني نحبك تعمل لي لي تحليل تأكد لي اسكو ولدي ديابيت باش نرجع نستعمل الانسولين راهو العباد الكل يقولوا راهي نورة ضد الانسولين نو نو نو نو نو انا مانيش ضد الانسولين انا جبت ولدي هوني باش نتاكد اسكو عنده مرض السكر باش نرجع نستعمل الانسولين خاطر ولدي غادي في لانجلتيرا كذبوا قالوا لي عنده السكر والصحه ورجعت نزرق له وبعد ما مشيتش معاه وبعد نحينا الجلوتين ولا بيت انا قعدت الشك اللي في مخي ياكل فيا بتيتخ ولدي سيفغي ديابيت عرفت بتيتخ حاجه اخرى عزيزك علاش جبنا سليمان رانا جبناه هنا
1: باش تتاكدوا من وضعيته الصحيه اي ايش صار شو صار معناتها كنت
0: البريفي زاد رفضنا البريفي زاد رفضنا قعدنا كان نسمعوا في هذه الطفله اللي تخدم على جونس توسلا اللي هم فاكين سليمان توا وهي تخدم في السبيطار قالت الراجلي ما عليكم كنت تستقروا في ايرلندا القاو دار ابدا اخدم واستنى وقت اللي سليمان يمرض رجحونا ليفل هي اللي قالته الراجلي انا مانيش موجوده معاهم اللي قالته هي الراجل
1: كيفاش ولدك فكوه
0: باقي مرض سليمان بعد سبعه رانا قعدنا من نوفمبر ديسمبر جانفي فيفري مارس ابريل ماي جوان جويلي ويت موا راهو سليمان سوز انسولين ساكنين في ايرلندا لا هو لا مرض لا طلع له سكر لا اما انا نقيس له كل يوم الصباح عرفت عندنا لا باغي نتاع السكر خاطر خايفه نقول مشيش يطلع له السكر وانا ما في باليش

0: كل ما يقوم الصباح نقيس له اجان ونعطيه الفطور وبعد نقص له دو زوغ بعد الفطور الارقام نتاعو لاباس وكل هذوما نقيس بهم باللي فيديو راني نسجل فيهم باللي فيديو دونك عندي هذوما لي فيديو ارقام لاباس لو 16 جويي 2025 عملت عيد ميلاد خوه صغرون ولا اربع سنين خذي مخصون تاع جاتو بالوقت تقلق مشيت نقيس في السكر نلقى 17 هزيت ونجري فرحانه يا ربي الحمد لله هذه هي ليرجونس اللي نستنى فيها باش يتاكدوا لي سليمان اسكو بري ديابيت ديابيت ولا اش عنده اما وقتها انا تاكدت وقت اللي السكر طلع له غادي عرفت اللي ولدي عنده ديابيت مي اكل كل شيء ديابيت في ديابيت يبقى شنو هي دونك رجعناه الغادي مشينا لدبلن للنورث قبلونا المراه قالت لي جاتني هذه الاندوكرينولوجيست قالت لي شبيه ولدك مسجل اللي داخل لو 18 نوفمبر 2024 عندك السبيطار هذاك وسميته قلت لها يا مدام راه هذاك علاش خاطر راهو راجلي جاب ولدي باش يتاكد اسكو ولدي عنده ديابيت وباش نفهموا شنو حكيت قالت لي راهو ولدك وقتها بخي ديابيت ونورمالمون السبيطار هذاك والطبيب هذاك بريفي كوسو سوا بريفي ولا مش بريفي ما يلزموش يربضوا نورمالمون راهو خذاه بالوقت عمل لك ليزاناليز اللي حبيت عليهم وراك ولدك بديت له في ريجيم باهي ودايت باهي باش يخلي ولدك صحي وما يمرضلكش ويعيش بلاش ديابيت وممكن ما يوصلش حتى تخي ديابيت فهمت هذا اللي قلته لي هكا هو رجلت له دوزيت شويه نتاع انسولين راهي نص يونيتي ويونيتي في مكتبته تعطي فيه معناها حكايه فارغه ماهوش نتاع واحد تيت ان وقالت لي مدام انا راني توا باش نقول لك خاطر ولدك عنده لو فافيزم والطب اللي يسمعوا فيا في تونس يفهموا قالت لي فويسك ولدك عنده لو فافيزم السكر التراكمي فوق الكريات الحمراء ما يجيش نورمال على خاطر ولدي الجي 6 بي دي هي غلاف الانيميا
1: حاول تختصر شويه سيده نوره حاول تختصر شويه اي فوالا بعد هذا الكل معناتها كيفاش ولدك تفكت
0: ما يجيش يتاكدوا لازموا سته
1: علاش فكوه علاش تفك ولدك
0: فكوه قال لك لازموا على خاطر تاكدوا اللي هو ماهوش تيت ان وقت اللي ليزاناليز خرجوا بعد ستة جمعات ما شاركوهاش معانا خبيوها عندهم تاكدوا اللي سليمان ماهوش تيت ان ديابيت وعارفيني انا كان باش نفيق بيه باش نرجع لانجلتير ونعمل حرب غادي
1: يعني معناتها غطاو وحبوا يغطيو
0: ولا غطيو هيك نغطيو وكي ثقوا بيا اللي انا مبربش وطالبه ليزاناليز هكا هو الحل الوحيد اللي ناخذوا الطفل ونقتلوا له البنكرياس نتاعو كي يقتلوا له البنكرياس نتاعو يولي تيت ان قاعدين يحاولوا من اللي خذوه من اوت 2025 لتوا وهم يحاولوا يقتلوا له اما ربي وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سليمان البنكرياس نتاعو قاعده تخدم على خاطر عنده على قد ما يزيدوا له في الانسولين وعلى قد ما يحب له يقتلوه ديما السكر نتاعو طايح طايح طايح راهو
1: هذايا اتهامات كبيره وكبيره جدا لاطباء ولبلاد كامله معناتها سيده نوره
0: شو المطلوب؟ بزوز بلدان
1: شو المطلوب؟
0: انا طالبه قل من وزاره الداخليه التونسيه من الجمهوريه التونسيه وزارة الخارجية من سي قيس سعيد يا سي قيس سعيد يا أطباء تونس اقفوا معايا يجيوا وعملوا لي تحليل لولدي وجيبوا قالوا راهي المرأة هذه مهبولة راني عملت كات خاسسمون هنا لاباس عليا مازالوا يقولوا لي المرأة هذه مهبولة بربي عملوا لي بسيكياتر وجيبوا لي محامي يفرحكم محامي وجيبوا طبيب أخصائيين سليمان يعملوا له كشف صحي وشوفوا شنو الأدوية اللي تعدت على أي على عمر سليمان وقت اللي هو عايش عندهم وكيفاش استعملوه في التجارب راهو الحاجة الوحيدة اللي في البلدان هذه الغربية اللي ما نجموش يفسخوها اللي الداتا أي دواء يتعمل لسليمان شرعي ولا غير شرعي يتقيد لازمهم يقيدوه
1: معناتها أنت اليوم طالب وزارة الخارجية وسفارة تونس عندنا سفارة في أيرلندا هكا ولا
0: معنيش عندنا كيف لونجلتير
1: 70 لونجلتير معناها سفارة تونس في انجلترا انه يكون فما طبيب يعمل التشخيص والدوسي ويكلف محامي باش نجم ترجع ولدك هذا هو معناته
0: يعيشكم راهو سهله الا كذبوا راهو سهله يقلبوا الحكايه فارغه راهو هما قالوا هزينا سليمان بالبوليسيه من دار امه لو 8 جويي سامحني لو 9 اوت سليمان راقد في السبيطار من لويت اوت معناه كيفاش تهزو من دار امه وهو راقد في السبيطار معناه هم الكذبه اصلا كذبه هذيك واضح.
1: معناتها اليوم في حاجة إلى محامي وفي حاجة إلى أن السفارة تتدخل باش نجم ترجع ولدك. إن شاء الله صوتك وصل إلى وزارة الخارجية وإن شاء الله صوتك زاد يكون وصل إلى السفارة التونسية في إنجلترا. سيدة نورة تفعلنا معاك بعد الفيديو اللي أنت معناتها دار برشا على مواقع التواصل الاجتماعي طالب في السلطات التونسية باش تقف إلى جانبك وأنه تتدخل باش نجم تسترجع ولدك. إن شاء الله يا رب يرجع لك لحضنك في أقرب وقت ممكن. هذا هو ما نتمناه لك وإن شاء الله معناتها يتفاعلوا معاكم ويكشفوا شنو اللي قاعد يصير وشنية هل التفاصيل اللي حكيت عليها الكل لأنه حكيته خطير وخطير جدا. شكرا سيدة نورة الخزر يعطيك الف صحة. احنا مصلين معاكم مشوارنا. مرحبا 7:45 دقيقة على موجتنا.
2: احنا صوتكم في ساقس
3: على 91.2
2: على 91.2
3: ديوان فام. انتم تسمعوا في برنامج في 60 دقيقة مع هدى الورغمي.
1: مرحبا أهلا وسهلا. قانون المالية لسنة 2027 فوالا وصل إلى المجلس إلى مجلس نواب الشعب. شنية أهم النقاط اللي نص عليها هذا القانون؟ نعرف مازالت القراءات ومازلنا في البداية ومازلنا حتى ندخلوا في التحاليل متاع تحاليل هذا القانون. ومش سهل مع قانون المالية لأنه اليوم كي جاء اليوم كي بدأوا النواب يقرأوا فيه. وسعيدة جدا أن يكون ضيفنا عضو لجنة المالية والميزانية عصام شوشان. مرحبا اهلا وسهلا مساء النور.
2: لانفيتي دو جور.
1: مرحبا سي عصام شنو احوالك؟
4: مرحبا لاباس
1: الحمد لله.
4: مرحبا بكافة المستمعين.
1: شكرا لفضلك اهلا وسهلا. قانون المالية لسنة 2027 حل ركبه اخيرا؟
4: حل ركبه اخيرا طبقا كما تعرف معناها دستوريا يلزم يكون 15 اكتوبر قانون مالية في مجلس نواب الشعب. والحقيقة لنا احترمنا الاجال وجاء قانون مالية في وقته.
1: يعني قراءة أولية نعرف راو خذيناك على الطاير ومازال القانون كيبدأ ومعتها باش نقرأ وديما قراءة أولية حكا ولا لا؟ شنية أهم النقاط اللي جاء بها القانون هذايا وديما قارنوا زادة بقانون 2026؟
4: هو بحقيقة ملاحظة معناها نسيخة في قراءة معناها كلية القانون مالية. ما الحقيقة أستغرب كيفاش قانون مالية يجي الفصول بدون شرح أسباب. معناها الحقيقة باش نجمو أحنا نتفاعلوا مبدئيا ونجم نحلل واحد الفصول الا ما تكون فيه شرح اسباب مفصله. والحقيقه قانون ماليه الحين لحد الساعه ما جاش فيه شرح اسباب لربما يجي بعد شرح الاسباب نتاع الفصول.
1: متعودين في القوانين اللي فاتت تجيكم الفصول مع شرح الاسباب مع بعضهم؟
4: طبعا
1: نعم. معناتها هذه سابقه اول مره يجيكم القانون؟
4: عملناه اكسبسيونيلمون صارت نفس الحاله بالطريقه هذه. ما جاش شرح اسباب ضمن النسخه الاوليه من قانون ماليه ومن بعد تم الحاق شرح الاسباب لجميع الفصول.
1: واضح.
4: اما في العاده في السنوات الفارطه كان كيجي قانون مالي وكل فصل تحته شرح الاسباب. علاش نحكيه على شرح الاسباب؟ باش نعرفوا توجه الحكومه وقراءه الحكومه للفصول المضمنه في قانون مالي وهكيك على الاقل احنا باش نجموا نتفاعلوا.
1: واضح. هاي
4: مبدئيا ما جيناش شرح الاسباب. انا حتى اذا كان مش نمشوا في مناقشه بعض الفصول راهو قراءه اوليه ماهيش تطبق لشرح الاسباب اعتمادا عليها. نحن احنا توا في قراءة زادة بالأرقام حسب مقارنة بالقانون المالية للسنة الفارطة وبميزانية الدولة. الأول ملاحظة اللي لاحظوها هو أنه شفنا سنة في 2027 هو ارتفاع في ميزانية الدولة واللي هي في حدود نسبة 3.51 مقارنة بسنة 2026.
1: معنى فما ارتفاع ب 3.51% ميزانية 2027 مقارنة بميزانية 2026.
4: واضح. كقراءة أولية لارتفاع هذه الميزانية ما شفتش معنى ارتفاع معناها منطقي. عليش منطقي؟ لأنه احنا نعرف اللي كون 2026-2030 عندنا مخطط التنمية وعندنا في أهداف مخطط التنمية وعندنا برامج ستحقق في مخطط التنمية. ونعرف اللي كون 2027 من نجمش نقول هو البداية لأنه المفروض مخطط التنمية يبدأ 2026 لكن احنا التطبيق الفعلي مش ندخل في 2027. 3% معناها نشوفها غير كافية في ظل انه مش ندخل في مخطط التنميه.
1: ارتفاع معنى ارتفاع غير منطقي وغير كافي تعتبره واي
4: بتبيع نمشيوا لعجز الميزانيه واللي هو مقارنه ب 2026 ارتفاع في عجز الميزانيه في حدود 32.68%. وقت نحكيه على عجز الميزانيه بمعنى انه الدوله ما سعاتش في خلق الثروه لتغطيه هذا العجز اللي هو عنده العديد من السنوات. كنا دائما نحكيو ودائما نطالب كمجلس نواب الشعب، ودائما معناها حتى في اخر خطاب للسيد رئيس الجمهوريه او لقاء السيد رئيس الجمهوريه اكد على خلق الثروه. الحقيقه لهناك نشوفوا تفاقم العجز، ما نشوفوش انه فما خلق ثروه اضافي لتغطيه نسبه معينه من العجز الميزاني.
1: واضح تفاقم 32% معناتها هذايا مقارنه بالسنوات اللي تعدات، مقارنه بالسنوات اللي تعدات هي الاكثر ولا كيف كيف في نفس المستوى قعدنا ولا شنو؟
4: العجز ارتفع معناتها مقارنة بسنة 2026 ارتفع العجز في حدود 32%
1: في بالي، هذا مقارنة بين 26 27 25 26 مثلا كنا في نفس النسبة ولا ارتفعنا أكثر؟
4: لا
1: بعد كل عام قاعدين نرتفعوا معناتها أي؟
4: أي مقارنة بسنوات الفاتت كان العجز كل عام يرتفع من سنة إلى أخرى.
1: واضح أي؟
4: مداخيل ميزانية الدولة
1: أي؟
4: كذلك المداخيل هي ارتفعت في حدود 3.27%. ولهنا معناها دائما أنه موارد خزينة الدولة ترتكز بالأساس على المداخيل الجبائية. عليش احنا وكنا دائما ننتظر أنه ثم مداخيل إضافية اللي هي ما تعتمدش خاصة على الجبائي، ونعرف اللي كونه معناها دولة واقتصادها مبني على الموارد الجبائية ما تجمش تمشي في التنمية أكثر، ما تجمش تمشي في الاستثمار أكثر، ما تجمش تمشي في خلق الثروة أكثر. بالنسبة للنفقات كذلك ارتفعت النفقات في حدود 8.36%. لربما من الارتفاع متاع النفقات لربما يكون مرتبط بتنفيذ مخاطبة التنمية، يعني ما نجمش نعطيك المعطى الصحيح طوي.
1: ما عندك شرح الأسباب باي فوالا،
4: ما عنديش شرح الأسباب فوالا. نمشيو المواد الغير جبائية، وكما نعرفوا معناها المواد الغير جبائية ممكن السادة المستمعين يقول لك شنو هي المواد الغير جبائية. المواد الغير جبائية هي أساسا خاصة الأتاوة المتعلقة بالأنبوب الغاز اللي يتعدى من الجزائر الشقيقة ويشق تراب تونس ويتعدى للجانب الإيطالي. كان دائما عنده موارد اللي هي تدخل في المواد الغير جبائية. الحقيقة هنا ما فهمناش علاش معناها المواد الغير جبائية نقصت،
1: تراجع من 4437 مليون دينار إلى 4330 مليون دينار.
4: مليون دينار اللي هي تراجعت بنسبة سلبي في حدود 2.41%. جملة مصادر التمويل تاع ميزانية الدولة كما نعرفوا احنا اللي كونوا معناها ثم نفقات، حكينا على النفقات حكينا على الموارد، العجز هكا مش المصادر التمويل، وعادة معناها ثم التمويل اللي هو مرتبط بالاقتراض الداخلي والاقتراض الخارجي، وفما كذلك اللي هو نسبة معناها من الهبات وإلى غير ذلك. مصادر التمويل مقارنة بسنة 2026 مقارنة ب 2026 ارتفعت مصادر التمويل بحدود 3.90%. علاش ارتفعت؟ منطقي جدا أن كده ارتفع النفقات بتبيع مش ارتفع مصادر التمويل. لكن مصادر التمويل وين القراءة معناها الحقيقة لهنا اللي ممكن من في الجانب الاقتصادي ممكن نتصوروا أن مصادر التمويل ما نمشيوش للاقتراض الداخلي. نشوفوا أحلى الاقتراض الداخلي اللي هو ارتفع الاقتراض الداخلي بحدود 1.01%. ما معنى الاقتراض الداخلي وما تأثيره السلبي على الاقتصاد التونسي؟
1: الاقتراض الداخلي ناخده من البنوك هكا ولا؟
4: ناخده من البنوك. وقت اللي ناخذ ممكن حتى السادة المستمعين باش يزيدوا يفسروا لهم، وقت اللي الدولة تسعى للاقتراض من المؤسسات المالية والبنكية في الدولة أنه الاقتراض هكي كان سيوجه إلى الاستثمار، كان سيوجه إلى تمويل حاجيات المواطن، كان سيوجه إلى تمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة، إلى العديد من التمويلات اللي هي تسعى إلى خلق الثروة، سيذهب نسبة منه كبيرة برشا إلى تغطية ميزانية الدولة. ونعرف اللي كون احنا نعيش الاقتصاد نتاعنا النسيج الاقتصادي نتاعنا 80% من المؤسسات الصغرى المتوسطه، ونعرف المشاكل والعجز اللي قاعده تمر بها المؤسسات الصغرى المتوسطه واللي هي في حاجه الى دعم مالي وخطوط تمويل. كي نشوفوا احنا ان نسبه الاقتراض الداخلي ارتفعت سيؤثر سلبا على الاقتصاد وعلى خلق الثروه عند العديد من المؤسسات.
1: واضح. اي
4: الاقتراض الخارجي كذلك الاقتراض الخارجي
1: ارتفع
4: ارتفع في حدود 4.14%. ونحن نعرف اللي كون معناها السياسة اللي مشينا فيها واللي كان يدعو إليها سيد رئيس الجمهورية هو أن نمشيه في التعويل على الذات. الحقيقة لهنا في ارتفاع نسبة الاقتراض الخارجي ما شفناش أنه مشينا في التعويل إلى الذات.
1: يعني 4.14% تعزز التبعية نحو الخارج والاقتراض من الخارج هكا ولا لا؟
4: طبعا معناها وقت نحكيه وأحنا الشعار اللي رفعناه أنه نسعى إلى التعويل على الذات. ما معنى التعويل على الذات؟ معناها أنه نمشي في خلق الثروة وليس المنطقة أنه نمشي في الاقتراض من البنك المركزي اللي مش يجيك في النقطة الموالي. لكن ما رأينا أن في قانون مالية في هذه السنة الحقيقة الاقتراض الخارجي زاد كذلك ارتفع بالنسبة لهنا الحقيقة معناها حتى التعويل على الذات مش يكون بالاقتراض من السوق الخارجي.
1: يعني مش نركز معك على نقطة الارتفاع بنسبة 3.2% في الموارد الجبائية. نعرف جيدا أن رئيس الجمهورية قال ما نزيدوش في الجباية للمواطنين هكا ولا لا، ما نوظفوش معناتها موارد جبائية جديدة على المواطن. هل الارتفاع هذا منين جاي في الميزانية؟
4: هكا علاش احنا ديما نقولوا
1: شرح الاسباب
4: شرح الاسباب منطقي قالوا ارتفاع في الجبايه عنده زوز على الاقل زوز تفسيرات.
1: هاي.
4: التفسير الاول هل مش نمشيو في محاربه القطاع الموازي وتوسيع قاعده معناها الجبائيه؟ ينجم يكون منطقي، ما معنى انه مش نخرطوا ندمجوا اكثر من القطاع الموازي ولهنا ارتفاع المداخيل الجبائيه سترتفع. يا اما مثلا فصول اضافيه اللي هي الحقيقه معناها مش نمشي في الارتفاع الجبائي واللي هي مش مضمنه في قانون مالي. معناها بالنسبه لهذا القانون المالي لهذه السنه ما شفناش معناها فصول اللي هي فيها ارتفاع في مستوى الجبائي. ان شاء الله نقولوا احنا الكون ارتفاع الموارد الجبائيه
1: جاي
4: من محاربه القطاع الموازي.
1: فوالا لانه الناس كل تنتظر في تخفيف جبائي على الاشخاص الطبيعيين هكا ولا؟
4: بتبيع الناس هذا، وهذا معناها من تحسين القدره المقدره الشرائيه للمواطن ان نمشيو في تخفيف العبء الجبائي على المواطن.
1: فوالا وهذا كل ما نجمو نفهمو كما جي شرح الاسباب هكا ولا سي عصام؟
4: بتبيع ما حضرتك يعني ما حكيت لك معناها نحكيو على ارتفاع في الموارد الجبائيه ما عندهاش تفسير الا سواء مع انا احدى شركات خاصه جديده سواء دعم الشركات المؤسسات العموميه، واللي اكثر حاجه اللي هي ان شاء الله نقولوا احنا اللي هي في ارتفاع الموارد الجبائيه هو في محاربه الاقتصاد الموازي. لكن الحقيقه كي نقرا انا الفصول تباعا نتاع قانون ماليه ما لقيتش فصول اللي هي تدعو الى محاربه الاقتصاد الموازي. مش معناها فصول بالحق فعليه واللي هو منعرفه اللي يكون الناس الكل القطاع الموازي قاعد ينهش في الاقتصاد وينهش وقاعد يضر في الاقتصاد المنظم للدوله التونسيه، لكن في قانون ماليه ما شفناش اجراءات معناها جريئه في محاربه الاقتصاد الموازي. ما فهمش حتى فصل على الاقل يدعو الى محاربه الاقتصاد الموازي او في اجراء ان نحدوا من هذا النزيف. هذاك علاش احنا ارتفاع الموارد الجبائيه ما نجمو نفهموه الا باش ندرسوا الميزانيات الكلها والمهمات والمهمات الخاصه كلها.
1: على كل هذه قراءة ولا يا سيد عصام شوشانك ولا نستناو شرح الأسباب ونستناوكم حتى تغوصوا في التفاصيل متاع قانون المالية لسنة 2027 وتخرجونا على الأقل نقاط نجمو نفهمهم أكثر فأكثر هكا ولا لا. بناء على السنة الماضية شرح الأسباب قداش يقعد باش يوصل البرلمان؟
4: والله هو المفروض ما فهمش معنا وقت يجي القانون يجي معه شرح الأسباب. أما من المفروض احنا ما نجمو نناقشوا قانون المالية إلا ما نعرفوا شرح الأسباب.
1: واضح تنجموش تاخذوا في النقاش من قبل الجلسه العامه وقبل ما تدخلوا في النقاش وفي الداخل حتى لجنه الماليه معناتها فوالا
4: داخل لجنه الماليه يكون عندنا شرح الاسباب.
1: واضح جدا. شكرا لفضلك. عندك مضيف استاذ عصام شوشان؟ شكرا لفضلك.
4: اخر اضافه معناها بعجاله واللي هي كنت دائما معناها في كل قانون ماليه اني ندعو واني كنت على الاقل في الجلسات العامه يزينا من الاقتراض المباشر من البنك المركزي.
1: على النقطة هذه.
4: ما اقترضنا من الحقيقة ما عمرنا باش نجمو نمشيو في بناء اقتصاد، عمرنا باش نجمو نقدمو معناها في الاقتصاد الوطني واحنا نمشيو في كل سنة اقتراض مباشر لي من البنك المركزي لدعم موارد خزينة الدولة.
1: معناها أنت ضد أنه الارتفاع متاع نسبة الاقتراض الداخلي.
4: بطبيعي هو لما حال السنة انخفض مقارنة بالسنة الفارطة لأن السنة في حدود 9800 مليار مقارنة بالسنة الفارطة اللي 11000 مليار، لكن مهما كان الرقم الاقتراض المباشر من البنك المركزي بالشروط اللي جات فيها فصل في قانون المالية هو مش يضرنا في الاقتصاد ومش مش قادم بيني لأنه عنده تداعي العديد من التداعيات السلبية. خلينا نبدأ بالحلقة الأضعف اللي هي المقدرة الشرائية بتاع المواطن.
1: يقول لك اليوم لا اقتراض داخلي ولا اقتراض خارجي، شنو لازمنا نعمل؟ نخلق ثروة هكا ولا؟
4: ما عندناش حتى آليات، احنا ما عندناش حتى آليات، وهذا علاش انا ديما هنا راهي مش صدفة معناها والا حاجة وقتية اللي جات. نورمالمون كانت تخلق آليات لخلق الثروة، خلق الثروة مربوط بالعديد من العوامل. حنلقى الثروة ما حكيش ما دامك ما بدلتش مجال التصرف، ما دام ما بدلناش مجال الاستثمار، ما دام ما حاربناش الاقتصاد الموازي، ما دام ما دعمناش المؤسسات اللي قاعدة تعطينا في الفالير اجوتي كيما فوسفات قفصة كيما العديد من المؤسسات، رانا ما نجموش نخلقوا الثروة ومش نقعدوا دائما في نفس المنوال أنا نعمل على موارد خزينة الدولة من الموارد الجبائية ونمشيو في الاقتراض المباشر من البنك المركزي.
1: واضح جدا، شكرا لفضلك، يعطيك ألف صحة على كل هذه التفاصيل. عضو لجنة المالية والميزانية بالبرلمان سيد عصام شوشان، شكرا لك على كل هذه التوضيحات. الثمانية على موجاتنا، الأخبار مع بهيرة، الأخبار الرياضية، مشوارنا يتوصل للتسعة.
3: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة، تبع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 للـ 9 مع هدى الورغمي.

0: D1 FM. D1 FM على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. D1 FM صوتكم. L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز الثامنة ديوان فام عسلمة. البريد التونسي يعلن أنه بإمكان أصحاب البطاقة الاجتماعية من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل سحب مبالغ الحوالات من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية بداية من يوم الخميس وعلى الساعة منتصف النهار. مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 يتضمن إجراءات تهدف إلى دعم برامج السكن الاجتماعي والكراء المملك والبيع بالتقسيط إلى جانب التخفيف من الجباية الموظفة على اقتناء المسكن الأول، وذلك في إطار التوجه نحو تحسين النفاذ إلى السكن. وينص الفصل 29 من مشروع الميزانية على إعفاء الأراضي غير المبنية المخصصة لإنجاز المشاريع السكنية في إطار برنامجي الكراء المملك أو البيع بالتقسيط، وكذلك البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي من المعاليم المعنية الواردة بمجلة الجباية المحلية، وذلك بالنسبة للأراضي الراجعة بالملكية إلى الباعثين العقاريين العموميين المكلفين بالإنجاز خلال الفترة الممتدة من سنة 2026 إلى سنة 2030. الجمعية التونسية لطب الأطفال توصي مع اقتراب حلول فصل الشتاء بمواصلة الرضاعة الطبيعية وتجنب تعريض الرضيع للتدخين السلبي للتوقي من الإصابة بالتهاب القصيبات لدى الرضع والمعروف بالبرونكوليت، والتي تتسبب وفق تقديرات وطنية في إيواء حوالي 2-3% من مجموع الأطفال المصابين بالمستشفيات لتلقي الأكسجين أو للرعاية المباشرة. إلى الشأن الدولي، ارتفاع حصيل الضحايا العدوان على قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر 2023 إلى 74,396 شهيداً و 175,449 جريحاً. مستشار للرئيس التركي يقول إن البلاد ستجري على الأرجح انتخابات عام 2028 في موعد مبكر مما كان متوقعاً، وهي خطوة من شأنها أن تمكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من اجتياز حدود دستورية والترشح مرة أخرى للرئاسة.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. انفو، ميوزيك، سبور، اكتي على ديوان فام. ما يفوتك شيء. موندو دي جيينغ، الميكس والغميكس، أقوى الهيتات وأجدد لتوب ديوران توت لا سمان على ديوان فام، كل ليلة من 9 لنص الليل في النايت كلوب مع محمد القرقني. ميوزيك نون ستوب سور ديوان فام. ديوان فام صوتكم.
2: كل ما يهم السبور، سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم الماتشوات معنا. ما يفوتك شيء. تيران، فيسيير وحتى الكوليس. ديوان فام صوتكم. فلاش سبور. فلاش سبور.
3: مساء نور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. نبدأ بالنوادي التونسية المشاركة في المسابقات الأفريقية الويكاند هذه في دوري الأبطال. النادي الأفريقي خلط اليوم المدينة لبومباتشي في الكونغو الديمقراطية بعد ما عمل إسكال البارح في إثيوبيا، وين أجرى حصة خفيفة لإزالة الإرهاق. اليوم كانت حصة ديكراساج ثانية، غدوة حصة نموذجية قبل المباراة ضد بي مازيمبي الكونغولي نهار السبت، بداية من ساعتين في ذهاب دورة التمهيد الثاني من مسابقة دوري أبطال أفريقيا. في نفس المسابقة الترجي الرياضي التونسي واصل تحضيراته في تونس بنساق حصة يومية. نهار السبت باش يكون السفر للقطر الليبي من أجل مواجهة فريق السويحلي في نفس الدور، نهار الأحد بداية من 6 متاع العشية. نادي الصفاقسي وصل الفجر لمدينة أبيجان في الكوت ديفوار، وين يواصل الاستعدادات لملاقاة أكاديمية

0: مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية بالنسبة لتذاكر المباراة حسب بلاغ هيئة العكار بدأت اليوم من 9 بتاع الصباح لستة بتاع العشية في شبابيك ملعب الطيب المهيري بصفاقس، غدوة في نفس التوقيت أيضا بشبابيك ملعب المهيري، ويوم المباراة بداية من 9 بتاع الصباح بشبابيك قاعة الريد البجاوي، مباراة في استاد الطيب المهيري نهار السبت 3:30 بتاع العشية. نمشيو للباسكتبول. نهار السبت ولحد القادمين تجرى لقاءات الجولة 7 من بطولة النخبة الوطنية لكرة السلة، البروغرام على النحو التالي: نهار السبت 17 اكتوبر في قاعة حمام سوسة المطليثة النجم الساحلي يواجه اتحاد الانصار، في قاعة توفيق بوهيمة بيرادس 5 متاع العشية النجم الراتسي الاتحاد الرياضي المونستيري، في قاعة جرومباليا 5 متاع العشية الديالي الرياضية بجرومباليا تواجه شبيبة المنازة، في قاعة بيرشلوف بنابل بداية من 5 الملعب النابلي ضد الشبيبة الرياضية القيروانية، بالنسبة لقاعة حمام سوسة 6 متاع العشية تحتضن مباراة النادي الرياضي بحمام سوسة والنجم حلق الواد نهار لحد 18 أكتوبر، في قاعة الجورجاني المطليثة النادي الإفريقي يواجه النادي الرياضي الصفاقسي. ختام بأبرز مباريات اليوم في اليوروبا ليج العشية: أولمبيك ليوني فاز ضد كريستال بالاس الإنجليزي 3-2، ريد بول سالزبورغ النمساوي انهزم ضد البيج ميلان الإيطالي 4-0، رويال سان جلواز البلجيكي تعادل مع ريال سوسيداد الإسباني بهدف في كل شبكة. حاليا بديت بقية الماتشوات أبرزها في استاد لالوج: بنفيكا البرتغالي واجه سيلت غلاسغو الاسكتلندي، بورنموث الإنجليزي ضد شتورم غراتس النمساوي، سيلتا فيغو الإسباني واجه ليوفي الإيطالي، دينامو زاغرب الكرواتي ضد أندرلخت البلجيكي، فرانك فاروج المجري واجه فيتوريا بيلزن التشيكي، هوفنهايم الألماني واجه نادي بيشكتاش الألماني التركي، وأولمبيك دو مارسي الفرنسي في استاد فيلودروم يستقبل أولمبياكوس اليوناني. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانافان.net. كان معكم قدور، خليكم مع هدى في الأمان وتحية تونس.
1: احنا الجوار نمرة 12 في كل استاد وكل ماتش. اسبور على ديوان فام، حكاية غرام.
2: ديوان فام الراديو اللي تسمعك.
1: صوتكم

0: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا بكم، اهلا وسهلا. 8:24 على موجاتنا، مشوارنا متصل معكم حتى للـ9 متاع الليل. شكرا على اختياركم لي فريكونس متاعنا، شكرا على متابعتنا، تحيه لكل من تحق بنا توا. نحكيو على تمديد فتره تحجير صيد الاخطبوط لغايه 15 نوفمبر 2026، قراءه في هذا القرار وفي بعض الوضع اليوم تاع الاخطبوط، وهل هناك تجاوزات خلال فتره تحجير الصيد. نحكي في الموضوع وتفاصيل ورا تشويته. لاغري ضيفنا في لاغري رئيس جمعية القراطن للتنمية المستدامة والثقافة والترفيه بقرقنا، سيد أحمد السويسي. مرحبا، أهلا وسهلا، مساء الخيرات.
2: مرحبا بك مدام، ومرحبا بكافة مستمعي إذاعتكم.
1: شكرا، يفضلك، أهلا وسهلا. الفترة متاع التحجير عادة من إلى، وهل أنه التمديد هذا منتظر ولا غير منتظر؟
2: هو عادة يعني ديما يلزم تصير معاينات قبل يعني الإعلان عليه. ممكن قبل، فكر قبل الثورة، قبل 2011 معناها كانت 15 أكتوبر هذيك الدات ريفيرونس اللي توقع المعاينة للتأكيد على انطلاق الموسم من عدمه. عملت فترة في عهد بن علي كانت ديما 7 نوفمبر تفتح الميثاق، وتقريبا السنوات الأخرى الكل انطلاق الموسم كان تقريبا ديما في 15-16 نوفمبر، اللي هو كما قلنا يصير بعد ما يقوم المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار والإدارات يعني المعنية بالمسألة بالخروج والقيام بخرجات ميدانية لمعاينة وجود القرنيط من عدمه، ومعاينة الإيفاليواسيون بتاع يعني الأحجام ديزون القانونيه اللي
1: يسمح بالصيد نتاعها.
2: المعاينات هذه هي تقريبا الملف اللي يكون او اللي تجتمع عليه اللجنه الاستشاريه لتنظيم نشاط الصيد البحري، وبناء على الملف المقدم لها هي تاخذ او تقترح مشروع القرار لوزير الفلاحه، واللي في الحاله نتاع توا ديجا يعني وزير الفلاحه اصدر من القرار بالتأجيل 15 نوفمبر، لأنه على الأقل مثلا من متابعتنا للأكسيون هذه متاع المعاينات في بعض الأحيان ما لقاوش حتى من القرنيط، مش فقط مشكل الحجم، مي حتى يعني حتى الستوك بيدو يعني اللي عندوت. دونك مبدئيا القرار تأجيل افتتاح الموسم 15 نوفمبر. وبالنسبة لغلق الموسم الستاندار أو المتعامل به هو 15 ماي. كيف هو بيدو معناه المفروض يخضع يعني المتابعة علمية، ما هيش حاجة سيستيميك في 15 ماي. وديجا صارت الإكسبسيون في 2024 اللي تم تقديم غلق الموسم عامتها 1 أبريل بعد معاينة إنه معناه الستوك فيه نقص كبير. دونك الهدف هو نحافظ على ديمومة النشاط نتاع صيد الاخطبوط بالمحافظة على هيك ستوك الصغير اللي قعد باش يرجع للمياه العميقة وينجم يتكاثر باش الموسم المقبل يكون موسم به.
1: فوالا، هذا هو معناتها اليوم الوضع. لما تبش نقعدوا هكا معناتها، لانه ولا فال القرنيط ولا لا، ولا انا يظهر لي
2: احنا اللي حكيناه توا نظري. افتتاح الموسم وغلق الموسم، قرار اصدار قرار فتح الموسم واصدار قرار غلق الموسم. هذا يعني حاجه نظريه، قرارات معناها تتخذ بالمنطق نتاع العلم شنو يتطلب وشنو يقول. لكن القرارات هذه لازم تكون مصحوبه باجراءات ميدانيه. دونك هل ريالمون صار الغلق نتاع الموسم او ما صارش؟ معناها تقريبا احنا في 2026 ما عادش نحكيوا على جمعيه تتكلم ولا على إدارة تتكلم، معناها ديجا بوسائل معناها التواصل الاجتماعي فقط نجموا وحدها نجموا نعينوا بها يعني مدى التجاوزات اللي صارت في الفترة متاع الغلق. معناها في عديد الأحيان تلقى تصاور ولا دي فيديو على الـ على لي بوان دو فونت متاع الأسماك اكسبوزي، معناها القرنيط الفريش قاعد يتباع، دونك القرنيط اللي تم اصطياده في خارج معناها موسم المقنن نتاع الصيد باحجام كيف كيف، معناها اقل من كيلوغرام اللي هي من 1 كيلوغرام اللي هو معناها الوزن اللي محدد معناها قانونا. دونك هذه ما تتطلبش بالحق يعني مجهود ذهني كبير ولا متصور ولا فيديو في ديز اسباس دو فونت كبار، مش حتى معناها الحوينتات صغار ولا واحد عنده كروسة في تركينة ولا دونك. وهذا هو اللي يخلينا معناها في قلق كبير بين بين القرارات اللي تصدر نظريا وبين مدى معناها فاعلية التطبيق.
1: نعم، وقتها يولي واحد فرض واحد سنة هكا ولا لا، وهكا نوليو معناتها نشوفه في التجاوزات وماناش قاعدين نحميه في الثروة، معناتها قاعدين نشوفه في ثروة تنتهك، واحنا معناتها كنسكروا موسم نحكيو على حق الأجيال القادمة هكا ولا لا، نحكيو على أنه الأخطبوط يرجع يكون موجود في البحر متاعنا، نسمحوله بفترة التكاثر، نسمحوله أنه مش يكون متواجد بأعداد على الأقل تكون محترمة. بالطريقة هذه معناتها الانتهاكات قاعدة تصير، كنحكيو على غلق معناتها فتح ولا غلق، معناتها ما يولي ما عادش عنده أهمية كبيرة هكا ولا سيدا.
2: بالضبط، هو الفلسفة نتاع أنه تكون فما موسم صيد قانوني وموسم آخر مغلق فيه، معناها يعني غلق الموسم نتاع الصيد ببساطة باش الاسباس هذيك نجم تمشي تبيض وتفرخ وتتكاثر باش الموسم الجاي نلقاوها ونجموا معناها نواصلوا نعيشوا بها. الاكزامبل مثلا قرقنا، قرقنا اسمها مرتبط بالقرنيط، يعني القرنيط اللي في بارتي من ممكن هو العنصر الرئيسي في الدوره الاقتصاديه ولا في المدخول نتاع البحار. توا معنا قداش من عام المردوديه نتاع صيد الاخطبوط تدهورت بصفه كبيره. اللي تدهوره هو عنده زاد استتباعات على مختلف لي سبيس الاخرين اللي نخدموهم في البحر. دونك احنا مستنسين في قرقنا نخدموا القرنيط تقريبا 5-6 شهور من نوفمبر ولا من اكتوبر كي كانت حالة اكتوبر الى حدود مارس ابريل بارفوا حتى الماي. نخدموا القرنيط، ما احناش باش نخدموا حاجات اخرى، ممكن نخدموا القرنيط والاسفنج اللي هو زاد يعني من 2015-2016 بسبب مرض، بسبب التلوث، بسبب التغيرات المناخية كيف كيف، ما عادش موجود الاسفنج هذا. دونك نحكي لك على فترة متاع 5-6 أشهر تاع الشتاء البحر مرتاح نسبيا من معناها ليزونجان دو بيش، من وسائل الصيد الأخرى. يعني ما احناش نصطادوا في الحوض، ما احناش نصطادوا في الشوابي، ما احناش نصطادوا معناها في لي فاريتي الاخرين الكل، ونخدموا اساسا على القرنيط وعلى النشاف. معناها قليل العدد نتاع البحاره اللي يخدموا لي سبيس هذوما الشوابي والاسماك وغيره. كيف نقص المردود نتاع القرنيط وانقطع تقريبا معناها الاسفنج، فولات البحاره الكل تخدم في الشوابي وتخدم في الحوت وتخدم معناها تخدم في كل شيء في كل وقت. دونك هيك الريشات ولا الثروه اللي كانت متنفسه في فترات معينه تتكاثر على روحها ما عادش معناها لاقيه النفس. دونك ليكو سيستيم الكل الحقيقة يعني بولفرسي. مع هذا جانب. الجانب الآخر أنا في علاقة بالموسم تاع صيد الأخطبوط في حد ذاته، يعني فحتى في جانبه النظري، أنا للأمانة إذا باش نقعد فقط نخمو عبارة سيستيماتيك، ما احنا قبل 15 أكتوبر نخرجوا نعينه فما قرنيط ولا ما فماش، الأحجام متاعه ونقول الموسم تحل ولا تفكر فقط. معناها راهو المفعول متاع التغيرات المناخية يفرض علينا ويفرض على مؤسسات البحث العلمي متاعنا التونسية أني تمشي الأبعد من هذايا. دونك فما دي سيزون دو بيش قاعدة توخر بطبيعتها، فما تقلبات صارت في حياتها لي سبيس يعني ماريتيم هذوما. دونك يعني البحث العلمي يلزم يمشي الاعمق من هكا، يلزم يشوف حتى بالاستئناس بالجيران المغرب بالجزائر يعني بشمال الميديتيراني، نشوفوا مواسم الصيد نتاعهم هما كيفاش. مثلا في المغرب فما دو سيزون دو بيش متاع قرنيط تتحل وتتسكر، دونك في العام فما زوز مواسم يتحل فيهم يتسكر، سي رولاتيف للحياة معناها متاع القرنيطة هذيك، يعني سيرورة الحياة متاع القرنيطة هذيك. دونك يلزمنا نعود ونراجع وقتاش قاعدة تتكاثر القرنيطة هذه، وقتاش قاعدة تبيض، وقتاش قاعدة يعني تفرخ العظام نتاعها الاكسترا، باش وقت اللي نقولوا المواسم تحل في الفتره الفلانيه وتسكر في الفتره الفلانيه تكون بالحق بازي على لي ميزاجور سيونتيفيك هذوم. كيف كيف علاش القرنيط ما عادش قاعد يوصل للقصير نتاع قرقنا، يعني براتيكمون ولا موجود كان في اللي في لي زو بروفوند. دونك فما مشكله نتاع دي زونجان دو بيش اللي مازالت يتم استعمالها في صيد القرنيط بطريقة غير قانونية، كما استعمال الدرين البلاستيكي اللي هو قانونا ممنوع، لكن في الممارسة معناها مازالت سيتيون براتيك مازالت معناها موجودة ونستخدم بها. دونك ولات تمنع وصول القرنيط للبحر القصير متاع قرقنا، اللي القرنيطة كي تقرب للقصير متاع قرقنا راهي يعني في ساعة تتغذى وتكبر وتتخبى في وسط المعشب.

0: لها عندها جهاز الجارد بيش والحرس البحري، لكن كيف كيف فما معناها مصالح أخرى من الداخل، فيها التجارة، فيها الصحة، فيها الحرس الوطني، فيها الجيش الوطني، اللي كلهم معناها عندهم معناها سي ان شون داكتيفيتي اللي فيه برشا مصالح من الداخل، يلزمها تنسق مع بعضها باش تتدخل بالحق لحماية الثروة السمكية، على خاطر يظهر لي معناها مع ولا باين للعيان انه المردودية نتاع السيكتور هذا يعني ماشية اون باس بطريقة رهيبة، وانه المستقبل بالحق معناها قاعدين نراه في مستقبل للأسف معناها أسود، وما عادش نحكيو على مستقبل بعيد، نحكيو على مستقبل قريب، معناها ما عادش نحكيو برشا على الأجيال المقبلة، نحكيو حتى على الجيل هذا يبيدو معناها ماشي ماشي معناها للعدم. بون ملاحظة أخرى في علاقة بالإجرائي، معناها من 2024 تقريبا البحارة يحسوا بصفة مباشرة مثلا القوانين القديمة اللي تنظم في قطاع الصيد البحري، والأساس القانون عدد 13 اللي من عام 94 هو التشريع الأساسي اللي نظم يعني ممارسة الصيد البحري واستغلال حماية الثروات المائية في تونس. أنا من عام 94 ما صارت له ميزاجور هو والإجراءات اللي تجي تحته. في 2024 صار مجلس وزاري مضيق، وقت رئيس الحكومة كان كمال مدوري في الوقت ذاك، صار مجلس وزاري مضيق لتحيين معناها مراجعة القانون عدد 13 بما يتلائم على الأقل مع الواقع معناها نتاع تو. ما في الوقت هذاك كنا نبهنا وكنا طلبنا من الوزارة، وزارة الفلاحة، وإلا من رئاسة الحكومة ديما كي تحبوا تعملوا قوانين وإلا سورتوكي باش تحينوا معناها التشريعات معناها الحالية، أهبطوا للميدان، أحكيوا مع البحارة بصفة مباشرة، أحكيوا حتى مع الليزانترميديار معناها اللي قاعدين يتعاملوا مع البحارة، مع المجامع، مع الجمعيات، باش تعرفوا في سور لو بلون براتيك الدنيا كيفاش قاعدة معناها تمشي، البحار وين قاعد يلقى معناها في صعوبات، وين معناها يلقى في تعطيلات. وهو يقول لكم بحكم هو اللي مارس معناها في الميتي، تاخذوا بعين الاعتبار لرمارك نتاعو لرقومونداسيون نتاعو واللي جانب التقنية وتحطهم معناها في قوانين، باش ما نرجعوش لانه نسنوا كدولة ولا كوزارة قوانين ولا يمكن تطبيقها ولا يمكن احترامها لنقص في المعدات، لنقص في الرسورس يمان في الإدارات، غيره غيره. دونك هذا يطلبناه في 2024، والأمانة من جام في 24 معناها التو ما صارتش المراجعة متاع يعني القانون عدد 13 هذا لسنة 94، معناها توا عامين، أكثر من عامين معناها، وإحنا نستناه في
1: ان شاء الله تصير. فوالا اقترحوها على البرلمان، عاودوا اقترحوها على البرلمان وعلى لجنه الفلاحه، ربما معناتها تم المراجعه نتاعو في الفتره البرلمانيه المتبقيه، هكا ولا لا سي احمد؟
0: ان شاء الله، ان شاء الله. بالحق معناها ضروره ملحه وعاجله، ما نحكيو على حاجات حياتيه، نحكيو على حاجات وضر بمصالح الدولة التونسية، لأنه الإكسبور مع في جانب كبير منه ماشي من اللي في رويدمار يعني بمنطقة العملة الصعبة والدورة الاقتصادية للدولة التونسية، وزاد هل اجتماعيا معناها هل الشريحة الكبيرة بتاع الناس اللي تمارس في نشاط الصيد البحري واللي حياتها الكل قائم على الاكتيفيتي هذه. الحاجة الأخيرة سمحني هي زاد داكتواليتي، ممكن انتم اليوم عالجتوا مشكلة القرنيط، لكن داكتواليتي على الأقل في سواحلنا معنا في جزيرة قرقنا ديما الفترة هذه في القصير متاع معنا في البحر القصير متاع قرقنا ولا متاع النور متاع قرقنا، في فترة الخريف تبدأ بتقرب كعبة الشوابي وكعبة القرنيط بتقرب للقصير، عادة نلقاو فلايك معنا الصيد بالكيس تنتشر في السواحل متاع بين القراطن والعطايا اللي هي المحمية البحرية والساحلية الجزر قرقنا، تخدم الصيد بالكيس اللي هو كيف ممنوع بالقانون، هو أوتوريزي كان المراكب اللي ديجا عندها رخص الجر في مياه أكثر من 50 متر، احنا نحكيه على فلايك رخصها صيد ساحلي وتكيس في جر في متراج اقل من 4 متر ماء. دونك الدعوه ها هم فيقوا من
1: الى تطبيق القانون، فوالا تطبيق القانون
0: لازمنا نمنعوا هيك لي زيسبيس اللي باش تقرب للقصير على خاطر هي كي تدخل

0: بالقصير بتاع بحر غرقنا لا مش تعدي شتاء كامل فيه
1: واضح
0: فيه في المعشبات بتاعه وتتغذى وتكبر وتعطي الحياه لدي سبيس اخر.
1: شكرا سيد احمد السويسري جامعه القراطنه للتنميه المستدامه والثقافه والترفيه بقرقنا. موصل معكم مشوارنا جمعه 15 اكتوبر عيد الرجال فما ناس قاومت الاستعمار وخليت معناتها بلادنا مستقله وامنه وبلادنا وصلت لما وصلت اليها اليوم، ولكن الناس هذوما ما خذوش حقوقهم، الناس هذوما ما زالوا يطالبوا بابسط ضروريات العيش الكريم. نحكيوا على عائله تونسيه توفى المقاوم اللي قعد عمره كامل وهو يحلم باش يكون عنده الماء والضوء، توفى هو وكبرت عائلته وصغاره الى اليوم يطالبوا انه يكون عندهم الماء والضوء في المنطقه نتاعهم. 2026 نحكيوا على ابسط ضروريات الحياه، نحكيوا على الماء والضوء. موضوعنا تشويته فيدباك. نمشيو الى بوثدي من معتمديه منزل الشاكر. معنا في المباشر حفيد مقاوم ومناضل تونسي احمد العروسي. مرحبا بك سيد احمد العروسي، اهلا مساء النور. الحمد لله. مرحبا، انت حفيد مناضل ومقاوم تونسي، هيت نتذكروه اليوم نرحموا عليه و اوماج معناتها تكريم له هو في هذا اليوم، ثم نمشيو الى مشاكل المنطقه نتاعكم وكيفاش معناتها جدك قعد الى اخر رمق في حياته يتمنى انه يكون عنده الماء والضوء.
2: والله الضوء مع الناس كان يتمنى، لكن في اخر مراحل حياته حب يحول لكن ما شدوا الهدين الارض ما نجوش يحول.
1: وين بالضبط في بوثدي؟ شو اسمها المنطقة؟
2: المنطقة هذه العقاير هنشير المقاومين.
1: العقاير هنشير المقاومين، قداش فيها من ساكن تقريبا؟
2: والله مبدئيا نحن تو عائلة متكونة من 14 نقط.
1: اي انتم احفاد المناضل، شو اسمه المناضل نذكروا به؟
2: محمد بن محمد بالحاج خليف.
1: محمد بن محمد بالحاج خليف. هاي
2: الحاج بالمعروف الجهة الحاج العروسي.
1: الحاج العروسي ربي يرحمه وإن شاء الله ربي نعمه. وقتاش توفى؟
2: توفى 2010.
1: معناتها لا خذا حقه لا في قبل 2010 ولا العائلة خذت حقها بعد 2010.
2: والله التو.
1: وانتم كان انتم عائلة في 14 نفر ولا فما سكان آخرين بحذاكم؟
2: الجيران يجوا في الموسم في الفلاحة وقت زيتون وقت غلة وقت كذا يجوا مبشرين، وعندنا 25 نحن 25 مناضل هم اللي معاه.
1: 25 مناضل يسكنوا في المنطقة هذه؟
2: مش يسكنوا، أما سكنوا لكن فيهم الهجر وفيهم اللي يبقى في مثل يمشي ويجي، أما الكل يمشي ويجوا ومسترسلين.
1: ما عندهم ديارهم الغادي معناته عندهم أرضهم الغادي.
2: يا راضي وضي 25 مقاوم في فما 30 كتار الواخر وفما 35 معناها قدرت 750 كتار الأرض.
1: أي ولا مال ضو
2: بردها معناها
1: ولا مال ضو هكا ولا
2: ما على ضو لطريق الطريق. 2010 كتوفى جدي كلمنا المعتمدية مشكورة في الوقت ذاك فهمتني، جاءوا خدمونا وقتها مطر جاءوا القرادير من اليوم نسي هذا من 2010 ما مشاتش مع جرادير. ثوري انت 25 فهمتي مقاوم، شوفي ولاد ما يقارب توكاي 60 فلاح معناه والازيد، والله معاناه في التاريخ ما نحكي لكش.
1: معناتها اليوم تناديو السلطات بتعبيد الطريق انهم يربطوا بالماء ويربطوا بالضوء.
2: المسح حتى المسح ما فماش، مش تعبيد المسح من ما فماش.
1: معناها فماش تراكس تجي تحل اثنين.
2: ما نسموش نقعد وكان ما كانش بالزرارات نحلوها بالزرارات هكاك فهمني ونتعدوا كو.
1: معناها كي تصب مطره تبداو معزولين.
2: الكراب ما تتعداش ما تخرجش.
1: ما تخرجش. ندائكم اليوم انه ماء وضوء وكيس هكا ولا؟
2: طريق على الاقل النقاط السوداء هذيك نتاع النقاط السوداء على الاقل تتريق.
1: كي نحكيو على مقاومين قلت لي معناتها تقريبا قداش من مقاوم يعيشوا في المنطقه هذه مع عائلاتهم مازالوا موجودين الغادي لانه توفوا تقريبا في العقاير في نشير المقاومين، قداش من مقاوم؟ 16 مقاوم قلت لي هكا؟
2: 25 مقاوم.
1: 25 مقاوم معناتها الدوله في عيد الجلاء ما تتفكرهمش، ما تجيش الغادي، ما يشوفوش معناتها الناس هذيا اللي ناضلت وقدمت حياتها من اجل البلاد، ما يتفكرهم حتى حد، ما يسال عليهم حتى حد، شنو يزيدهم وشنو ينقصهم؟
2: والله ممكن مرة ولا اثنين بعد الثورة استدعوا الوالد فهمتني بواساطة زاد.
1: هاي. باش نقول لك الكل. بوك اللي هو سي الصادق هكا ولا؟
2: باش يمشي غادي كاي هو ولا ابناء البنات المقاومين يمشيوا غادي كاي مرة في المحرس ومرة في.
1: هما يمشيوا مش الدولة تجيهم معناتها. مش المسؤولين يجيو.
2: واركب ويجي وكاو ما تمش.
1: ما فما حتى شيء. نقل على حسابك ولا ماء ولا ضوء ولا كياس معناتها ولا حتى شيء. ناس معزوله في المنطقه نتاعها.
2: معزولين للاسف في 25 واحنا مازلنا هكا الظلمه الواحد متصور انت معناها لا تلج ولا ماء لا ضوء لا شرب. صدقني الماء في الصيف نمشي نجيبه فهمتني من الجيران من الاهل قارب زوز كيلومتر شنو باش نجيب فهمتني طرف تلج فهمتني برد. فاكر الايامات اللي شفتهم هذيك
1: تاع السخان. اي هو نداء الى السلطات الجهويه ولا السلطات الوطنيه في الموضوع هذايا معناتها نحكيو على مقاومين راهو الناس هذوما معناتها قدم تحياتها من اجل البلاد هذايا وناضلت باش احنا ولينا مستقلين واحنا بلادنا وصلت لما وصلت له اليوم. هو نداء الى كل السلطات باش تدخل في المنطقه هذايا في العقاير في نشير المقاومين 25 مقاوم ربي يرحمهم ان شاء الله ويعطيهم الصحه على كل ما قدموه لكن عائلاتهم ما زالت موجوده الغاديه عائلاتهم بدون لا ماء لا ضوء ولا كياس ولا حتى شيء معناتها في 2026 أبسط ضرورية الحياة مش متوفرة عندهم. إن شاء الله يكونوا يسمعوا فينا إن شاء الله يتفاعلوا عن الموضوع هذا وإن شاء الله صوتك وصلتي العروسي لكل السلطات وإن شاء الله يكون التدخل زاد في القريب العاجل. شكرا لك أعطيك ألف صحة على هذا التدخل. إحنا وصل معكم مشوارنا مرحبا 48 دقيقة على موجتنا.
3: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة.
4: في 60 دقيقة

0: Le chiffre.
1: لو شيفر نحكيه على الميزانية مش نرجع للميزانية قراءة للساعة لاستغلال الميزانية خلال نصف الأول من سنة 2026 قراءة هل أنه أن نحن زد في حاجة إلى ميزانية تكميلية وإلا لا معناتها مباشرة إلى ميزانية 2027 وشنية أهم التحديات لأن الميزانية جاءت للبرلمان شنية أهم التحديات اللي جاء بها قانون المالية لسنة 2027 ضيفنا نستقبله في المباشر ونحكيه معه أكثر تفاصيل
2: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة.
1: الخبير الجبائي سيد محمد صالح العياري مساء النور أهلا وسهلا مرحبا
3: سيد هدى مساء الأنوار ومساء الخيرات للسيدات والسادة المستمعات والمستمعين
1: شكرا مرحبا ديما أنا نجيك باش تبسطنا الوضع والموضوع هكا ولا لا قل لي سيد محمد صالح العياري
3: وكثير من الأرقام والمعطيات
1: المتعبة الحقيقة
3: اي نقل غالبا ذاك هو الواقع متاعنا نبدالك بالتقرير اللي مشيته وعنده مدة قرابة 15 يوم مجلس النواب الشعب حول تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى السداسي الأول من سنة 26
1: نعم
3: هذا باش نحاول نختصر باش نتعدالك الجديد مشروع قانون المالية اللي تمت إحالته ليلة البارحة إلى مجلس النواب الشعب هذا ما باش نبدالك بالفرضيات احنا بنينا ميزانية الدولة لسنة 26 على نسبة نمو في حدود 3.3%
1: أي.
3: ولكن إلى حدود السداسي الأول حققنا 2.4% يقول القائل 2.4 فهالظروف الصعبة اللي عشناها الكل حروبات وارتفاع في سعر المحروقات وسعر الصرف كيف كيف الدولار بدأ يرجع بالمقارنة مع الدينار الحقيقة تسمى نسبة محترمة
1: أي.
3: وانا قلت الكلام هذا اكد الحقيقه صندوق النقد الدولي في اخر تقرير ليه حسب التقديرات الاوليه لصندوق النقد الدولي اللي سنه 26 ان شاء الله باش نحقوا نسبه نمو في حدود 2.5% وانا نقول لك نعم 2.5% حاجه هائله برشا بالنسبه توا لي كنقولوا نسبه نمو 2.5 و3 نقول لك راه غير كافي بتاتا خاطر من الناحيه الاقتصاديه نعرفوا لي 1% نسبة نمو يمكنها أحداث حوالي 20,000 مواطن شغل وما أبعدنا على أحداث مواطن الشغل المنتظرة يلزمنا على الأقل بين 4.5 و5% باش نجموا ندير كل أمور ونقوم بأحداث مواطن شغل إضافية الامتصاص بتبيع البطالة اللي مازالت موجودة ولو هبطنا 4.9% اللي مازالت نسبة البطالة مرتفعة هذا الفرضية الأولى الفرضية الثانية مشينا على سعر المحروقات مش قلنا سنة 26 كنا عاملين كيف كنا فرحانين خاطر وقتها سعر المحروقات بدأت في النزول قلنا 63.3 معدل سعر برميل النفط 63.3 بعدنا عليها توا تعرف اللي انت بعد الحرب بين أمريكا والصهاينة وإيران أساسا وصل معناها سعر برميل النفط 120 دولار في وقت من الأوقات توا في الوقت الحاضر نقولوا بين 95 و100 دولار
1: نعم
3: انا قلت كان نعملوا معناها الفارق بين 63 وبين اقل تقدير 85 دولار للبرميل باش نلقى فارق نتاع 22 دولار تعرف دولار واحد يزيد تاثير نتاعو على موارد ميزانيه الدوله 164 مليون دينار
1: نعم
3: دولار واحد اذا كان عندي 22 دولار أوكب الأرقام بنين على 63 وإحنا قلنا 85 كمعدل سنوي بقي هذا يرو إيجابي 85 22 دولار في 164 مليون دينار تعطينا 3608 مليون دينار معناها حوالي 3.6 مليار دينار هذه كلفة إضافية لميزانية الدولة والتقرير اللي مشى حول تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى جوان 26 تقديرات اللي قدمتها وزارة المالية باش يكون سعر برميل النفط سنة 27 توا بين 75 و85 دولار معناها كان نقولوا أقل تقدير معدل اللي هو 80 دولار بعدنا ب 17 دولار على 63 اللي كانت مبرمجة في ميزانية الدولة لسنة 26 وآخر فرضية هو سعر الصرف سعر الصرف الحقيقة الدينار كان شاد روحه به مع اللورو قعدنا ديما في 3 دينارات و 360 65 70 وبالنسبة للدولار الحقيقة هبطنا في وقت من الأوقات كانت تتذكر أقل من دينارين و800 وبعد بدينا نطلع وقعدنا في الدينارين و900 الأيامات الأخيرة قلنا 3 دينارات و5 مليمات و9 مليمات و4 مليمات وبالتالي تجاوزنا شوية 3 دينارات وكان المعدل بصفة عامة حسب ميزانية الدولة اللي هو حوالي 3 دنانير. مازلنا ما بعدناش، مازلنا قراب، مي نردوا بالنا فيما يخص سعر الصرف إن شاء الله نقعدوا في المستوى ذا ولا نرجع كما قبل، الدينار يكون في معناها وضعية مريحة أمام الدولار. هذا بصفة عامة الفرضيات. نمشي المشروع قانون المالي سنة 27 الذي تم إحالته يوم أمس إلى مجلس النواب الشعب. شو الحاجات الهامة باش نلخصها؟ لولا الخيارات الواردة بمشروع قانون المالي سنة 27 تدخل ضمن إطار المخطط الخماسي للتنمية 26-2030 شيء طبيعي مادام عامل أنت مخطط خماسي للتنمية. اثنين، يرتكز مشروع قانون المالي لسنة 27 هذه في التقرير اللي تم عدياده من قبل وزارة المالية على المحاور التالي، فما 3 محاور أساسية. تيسير بعث وتمويل المشاريع في إطار المبادرات الجماعية والمبادرات الخاصة. المحور الثاني تكريس الدور الاجتماعي للدولة والتعزيز الاندماج الاقتصادي. والمحور الثالث مواصلة تكريس الحق في الصحة، هذه اللي يهم المواطن بصفة أولية وأساسية، الصحة والسكن والتعليم والنقل. هذوما اعتبرتهم وزارة المالية المحاور الأساسية. ومشروع ميزانية الدولة سنة 27 عمل الأولويات، على الأقل عنا 3 أولويات من أبر الأولويات هم 3 هذوما. دعم الأمن الغذائي شيء طبيعي، كان الأسعار ترتفع المواطن يولي في مشكلة ويعاني مشكلة كبيرة، دعم الأمن الغذائي. اثنين، دعم الأمن المائي. شفت في الصيف في برشا مناطق ومسلهاش الماء إلى غيره، ودعم الأمن الطاقي شفت كيف كيف أكن قطاع التيار الكهربائي والمعاناة اللي عشناها في الصيف هذه. وبالتالي هذوما ولو أولويات أساسية. ونختم لهنا حسب التقديم هذا بتاع مشروع قانون المالية، تم التأكيد على عنصرين أساسيين، مساندة الدولة للمؤسسات العمومية، ما نحبوهاش تفلس، نحبوها تقف على ساقها وتسترجع العافية متاعها. واثنين، تكريس العدالة الجبهية وإدماج القطاع الموازي. ونهار الكل نحكي عليها مذومة، وأنا الحقيقة ما زلت ما شفتش حاجة مجسمة على أرض الواقع. اتفقناش ياك؟ نمشي وتوا لحكي ميزانية الدولة. نعطيك فكرة، ميزانية الدولة مداخيل الميزانية لسنة 27 تم توضيح صحيح رواه في المشروع اللي مشى مجلس النواب الشعب، مداخيل ميزانية الدولة في حدود 54,280 مليون دينار. بالمقارنة العمناول، عمناول 52,560، وبالتالي زدنا شوية 1,720 مليون دينار بالمقارنة مع سنة 26 حوالي نسبة 3.3%. نفقات الميزانية المبرمجة 68,895 مليون دينار. بالمقارنة عام ناول 63,575، زيادة حوالي 5,320 مليون دينار، وبالتالي نسبة 8.36%.
1: هالزيادة في النفقات هذية، كان مخطط التنمية زعما عنده دور في الموضوع هذية؟
3: والله إن شاء الله يكون مخطط التنمية. أمانة نقول لك الزيادات اللي جات في المحروقات اللي كنا نحكيوا عليها توا، وقت 3 مليار دويز زيادة، هذوكم بيع باش نقراوهم بحسابهم خاطر سعر المحروقات ارتفع. وعلى أساس هذايا النفقات يلزمها تكون مرتفعة لتغطية الحاجيات متاعنا. تو خاطر كي نقول لك الكلام هذايا خاطر مربوطة بالدعم. أنا خاطر تو نعرف ما عندناش برشا وقت، أما احنا نفقات الدعم اللي كانت مبرمجة للمحروقات فقط سنة 2026 معناها حوالي 4,079 حوالي 4,993 مليون دينار محروقات وحدها، كي هو تو زادت أكثر من 3 مليار دويت. معناها يلزمنا نبرمجوا في ميزانية الدولة سنة 2027 أقل تقدير 8 مليار دينار لدعم المحروقات، أقل تقدير بنظرا للزيادات الهامة اللي صارت. شيء طبيعي باش النفقات ترتفع وعجز الميزانية ارتفع، خاطر السنة الفارطة كنا حوالي 11 مليار دينار توا في المشروع اللي مشى المجلس النواب بالشعب 14,615 مليون دينار. هذا عجز الميزانية مبدئيا حسب الوثيقة الرسمية هذه. نمشي توا المداخيل الجبهية المبرمجة سنة 27 49,600 مليون دينار، سنة الفارطة 47,773، وبالتالي زيادة في المداخيل الجبائية مقدرة ب 1,827 مليون دينار حوالي 3.2%.
1: حسب رأيك الزيادة هذه منين مش تجيه؟
3: ما أساسا من الجباية أساسا.
1: أي ما وصيد رئيس الجمهورية أوصاهم أنهم مش يزيدوش في الجباية في القانون هذا.
3: في الجباية ما تزيدش في الجباية. أما أنت كتوسع في القاعدة وتعزز المراقب الجباية وإن شاء الله يزيدوا عوان شوية وتطور الرقمنا تو تزيد المداخيل الجباية.
1: تمشوا للسوق السوداء مثلا هكا ولا كنا نراقبوا السوق السوداء
3: القطاع الموازي القطاع الموازي يلزم خاطر هنا عرجوا عليه فما إجراء معناه إجراء وكهو مش حاجة كبيرة للحد من بهير القطاع الموازي. أنا في وقت من الأوقات قلت لك رأي وصلنا معناها المعهد الوطني للإحصاء يقدروا ب 35% من الناتج الداخلي الخام. وكل ليتيس لانستيتيو تونسي المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية يتابع رئيس الجمهورية حوالي 40%. معناها راهو بين 35 و40% من الناتج الداخلي الخام. تعرف اللي انت سنة 26 الناتج الداخلي الخام حوالي 180 مليار دينار. معناها كان تقول 40% من 180 باش تفوت 70 مليار دينار في القطاع الموازي. عنده تأثير سلبي كبير على الدورة الاقتصادية. نرجعوا له مرة أخرى تو نجمو نتعمقوا فيه أكثر.
1: واضح.
3: نواصل معاك تو.
1: المداخل
3: الغير بسيطة. بيت حكاية بسيطة متغيرش فيها حاجة كبيرة. شوية مال جملة تكاليف الدولة لسنة 2027 مبرمجة. 82,408 مليار دينار. السنة الفارتة كان 79.6 مليار دينار. الزيادة طفيفة الحقيقة مش حاجة كبيرة. 2.7 مليار دينار ميزانية 27 بالمقارنة مع ميزانية 26 حوالي 3.5%. وبالتالي أعطيتك فكرة على أهم الأرقام الواردة بالميزانية. نعطيك توا أهم الإجراءات. اخترت أنا أهم الإجراءات. أول حاجة ساعة بالنسبة لك البنك المركزي مو عم ناول سلف ميزانية الدولة قرابة 11 مليار
1: الاقتراض الداخلي.
3: اي اثناء في الفصل 12 منه نفس الشيء يرخص البنك المركزي في منح تسهيلات لفائده الخزينه العامه للبلد التونسي في حدود 9.8 مليار دينار. احنا كنذكر عملنا 7 و7 عملنا 11 اثناء نقصنا شويه 9.8 مليار دينار. هذه التسهيلات المبرمجه لفائده الخزينه من قبل البنك المركزي.
1: اي وهي نقطه ايجابيه ولا سلبيه ساعه التدين هذه؟
3: نعم
1: وهذه نقطه سلبيه ولا ايجابيه؟
3: سلبية أقول لك نبدأ بالإيجابية. إيجابية كان هالمداخيل هذه والتسهيلات هذه عرفنا كيفاش نوجهه للاستثمار وخلق ثروة في البلاد وخلق مواطن شغل إضافية تولي إيجابية. أما إذا كان هزيناها للدعم وهزيناها للاستهلاك وهزيناها للأجور تولي سلبية خاطر لم تنتج ثروة بالنسبة للبلاد وذاك عنده تأثير بعد على التضخم والارتفاع في نسبة التضخم. واضح الفكرة؟
1: واضح. أي
3: لا
1: الجراء
3: الثاني الفصل 14 مرافقة مؤسسات صغرى خلال فترة الانطلاق. هذا الحقيقة عجبني أنا الإجراء. تتكفل الدولة بالمساهمة الاجتماعية في نظام القانون لنظام الاجتماعي. من الدولة تأخذ على حسبها أكل المساهمة الاجتماعية تدفعها المؤسسة للمؤسسة الصغرى هذه خلال فترة الانطلاق تولي 100% تحملها الدولة في العام الأول. 75% تحملها الدولة العام الثاني و50% تحملها الدولة في السنة الثالثة وبتبيع المؤسسة تتحمل 50%.
1: سيد محمد صالح العياري اش قولك غدوة نرجعوا للإجراءات ونحكيوا فيها بأكثر تفاصيل نعطيوها الوقت متاحها والحيز الزمني متاحها غدوة إن شاء الله تكون ضيفي في المباشر ونحكيوا أكثر فأكثر على الإجراءات اللي جات في قانون المالية لسنة 2027. شكرا لك سيد محمد صالح العياري. شكرا لكل الفريق. الأخبار مع بهيرة نتكلم مع محمد. صباح الخير. باي باي.
2: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة. تبع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9 مع هدى الورغمي. ديوان فام
0: صوتكم
2: في تونس الكبرى
0: على 93.5
2: على 93.5. ديوان فام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان فام صوتكم. ليسونسييل دو لانفو فلاش نيوز
4: موجز التاسعة. ديوان فام عسلمة. تونس تأتي في المرتبة الثانية إفريقيا وفق مؤشر الفقر العالمي متعدد الأبعاد الخاص بالعشر دول إفريقية الأقل فقرا بنسبة 1% من إجمالي السكان في الفقر متعدد الأبعاد وفقا للمخرجات الإحصائية المحدثة للمؤشر العالمي للفقر متعدد الأبعاد لعام 2026 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائية. ويعتمد المؤشر العالمي في تصنيفاته على قياس مؤشرات أساسية لدى الأسر ترتكز على ثلاثة أبعاد حيوية وهي الصحة من خلال التغذية ووفية الأطفال والتعليم عبر سنوات الدراسة والحضور المدرسي ومستوى المعيشة الذي يشمل الصرف الصحي مياه الشرب الكهرباء السكن والأصول المادية. عمليات التبرع بالأعضاء تشهد في تونس تحسنا ملحوظا من سنة إلى أخرى مدفوعا بتنامي الوعي المواطني بدور هذا العمل الإنساني في إنقاذ الأرواح وتضافر جهود مختلف الهياكل والمؤسسات العمومية المتداخلة من أجل نشر ثقافة التبرع وتسهيل إجراءاته القانونية والطبية. وأوضحت المنسقة الوطنية بالمركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء بثينة زناد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن عمليات التبرع بالأعضاء تشهد تحسنا مستمرا يعكس ارتفاع معدلات زرع الأعضاء في تونس مبينة أن عدد حالات التبرع من متوفين دماغيا بلغ 14 حالة من جانفي لحدود مطلع أكتوبر 2026 كما سجلت الفترة ذاتها إجراء 34 عملية زرع أعضاء منها 25 عملية زرع كلى وثلاث عمليات زرع كبد وست عمليات زرع قلب. إلى الشأن الدولي المفوضية الأوروبية تعلن إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي بهدف تحفيز تحقيق اكتشافات علمية كبرى وتعزيز قدرات أوروبا على الابتكار وتنافسيتها. المركز الفلسطيني لحقوق الطفل يحذر من تدهور أوضاع المعتقلين الأطفال داخل معتقلات الاحتلال في ظل تقارير تكشف عن حجم التعذيب والتجويع والإهمال الطبي الذي يتعرضون له. الأمم المتحدة تحذر من خطر العودة إلى الحرب في غزة وتؤكد ضرورة استئناف عملية السلام.
2: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية رياضة ثقافة سياسة اقتصاد وكل ما يهم البلاد ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة ديوان فام صوتكم النهار متسمي على صباحه والصباح رباح تسمع صباح الخير تونس كل نهار من 6 للسبعة سياعة خفيفة تبدأ بها النهار في فورمة مع إيماد السكوحي ديوان فام صوتكم هكا يبدأ الصباح على ديوان فام رافيق بوشناق ولراف ماجور كل نهار من الاثنين للجمعة

بونسوار بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.duanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب، لو رانديفو اللي يكون معاكم كل ليله من الاثنين للجمعه من 9 حتى للنص الليل. نسلم عليكم الكيب الكل، سلام عليك صبري البوعزيزي، سيد المخرج هيفا بن يوسف في الاعداد، وهذا محمد القرقني معاكم من وراء الميكرو. جيسبر بيان كم تعملوا معنا بون كيف، وجيسبر بيان كم زادة تعملوا جو بالموزيكا كيما العادة. بلايليست سبيسيال مون مختارة ليكم انتوما، دونك اليوم برشا برشا موزيكا باش تلقاوها معنا. اي دايور بعد شوية باش نهزكم مع موزيكا من موزيكة الجيبسي، هذاك علاش باش نلقاوها مع بعضنا جيبسي كينغزا.

0: هذه الموسيقى متاعنا مباشرة في جوك بوكس ميتو سويت. البلايليست متاعنا تبدأ مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب باش اسمه أحمد سعد روبي يا ليالي.

محمود العسيلي تشيرن مش نلقاو جانجون بيت بول مش نلقاو مرتضى الفتيتي هذوما الكوب مش نلقاو معنا في البلاي ليست نتاعنا تو سويت الموسيقى تبدا مع بيدري جون ويديز بانج بانج هذه الموسيقى نتاعنا عملوا معها بون كيف بونيكوت انتم تسمعوا فينات كلوب

ادو رتور في نايت كلوب. السلام عليكم الناس الكل, ونتمنى لكم ان شاء الله سهريه ممتعه, ومازلنا متواصلين معكم حتى للنص الليل. اي ديجا لو رانديفو نتاعنا يكون تو سويت مع جوك بوكس. جوك بوكس, في جوك بوكس كيما قلت لكم قبيله باش نسمعوا برشا موسيقى جيبسي, باش نسمعوا جوزيمي كارمونا, باش نسمعوا روزاليا, باش نسمعوا انديا مارتينيز, باش نسمعوا بابلو البوران في نوفايا ياسر. تو سويت باش خليكم مع جيبسي كينجز فولاري. هذه الموسيقى نتاعنا جوستومون رجعنا معكم شويه اخر بعد الاخبار, خليكم معنا برونشي في ساعتنا الثانيه وين نحكيوا على بيلبورد عام 2005. Penso che un sueño para sí.

0: مجزوى العشرة ديوان فام عسلمة. عضو لجنة المالية والميزانية بالبرلمان عصام شوشان يقول في برنامج في 60 دقيقة أن الترفيع بنسبة 3.51% في ميزانية الدولة لسنة 2027 مقارنة بسنة 2026 غير منطقي وغير كث بحسب تقديره، مبينا أن مداخيل ميزانية الدولة لسنة 2027 ارتفعت بنسبة 3.27%، وهو ما يعني أنه ككل سنة فإن موارد ميزانية الدولة ترتكز على المداخيل الجبائية في الوقت الذي كان يفترض على الدولة أن تنوع مصادر مداخلها، مستغربا أيضا من عدم تضمن فصول مشروع قانون المالية لوثيقة شرح الأسباب، وذلك ضمن النسخة الأولية من مشروع القانون الواردة على البرلمان. تونس تأتي في المرتبة الثانية إفريقيا خلف جمهورية السيشيل وفق مؤشر الفقر العالمي متعدد الأبعاد الخاص بالعشر دول إفريقية الأقل فقرا بنسبة 1% من إجمالي السكان في الفقر متعدد الأبعاد وفقا للمخرجات الإحصائية المحدثة للمؤشر العالمي للفقر متعدد الأبعاد لعام 2026 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائية. وبفارق لم يتجاوز 0.1% عن السيشيل التي تقدر نسبة السكان في الفقر متعدد الأبعاد بها 0.9%، تصدرت تونس دول شمال إفريقيا، حيث احتلت الجزائر المرتبة الثالثة بنسبة 1.4%، تليها مصر في المرتبة الرابعة بنسبة 1.5%، ثم ليبيا في المرتبة الخامسة بنسبة 2%. ويعتمد المؤشر العالمي في تصنيفته على قياس مؤشرات أساسية لدى الأسر ترتكز على ثلاثة أبعاد حيوية، وهي الصحة من خلال التغذية ووفيات الأطفال والتعليم عبر سنوات الدراسة والحضور المدرسي ومستوى المعيشة الذي يشمل الصرف الصحي، مياه الشرب، الكهرباء، السكن والأصول المادية. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تقرر التمديد في فترة تحجير صيد الأخطبوط إلى غاية 15 نوفمبر، وذلك بموجب القرار الصادر لحماية الثروة البحرية والمحافظة على استدامة الموارد السمكية. ويأتي هذا القرار استنادا إلى أعمال اللجنة الاستشارية لتنظيم تعاطي الصيد البحري المجتمعة يوم 13 أكتوبر الجاري، والتي أوصت بمواصلة تحجير صيد الأخطبوط وتمديد الفترة بشهر إضافي وفق ما ورد في مقرر. إلى الشأن الدولي، الرئيس الفرنسي يقول إنه من الضروري تزويد أوكرانيا بشكل جماعي بجميع الوسائل التي تحتاجها للدفاع عن سكانها وبنيتها التحتية وتوفير الحماية لهم.
1: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم. ديوان فام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان فام، صوتكم. ديوان فام،
2: صوتكم
1: في تونس الكبرى
2: على 93.5.
3: كل ما يهم سبور، سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم الماتشوات معانا، ما يفوتك شيء. تيران، فيسيير وحتى الكوليس. ديوان فام، صوتكم. فلاش سبور، فلاش سبور.
4: مساء النور، مرحبا بكم في الفلاش سبور. الويكند هذا تجرى مباريات الجولة السادسة من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نهار السبت مباراة واحدة، أمل الرياضي بحمام سوسة اتحاد بن قردين. نهار الأحد 4 ماتشات، مستقبل مرسى نجم المتلوي، نادي حمام لوم، شبيبة القيروان، شبيبة العمران، اتحاد المنستيري، تقدم ساقط الدير، أولمبي البيجي، نجم الساحلي. بقية الماتشات باش يكون نهار الخميس 29 أكتوبر، نادي الفريقي، نادي البنزرتي، نادي الصفاقسي في الكلاسيكو ضد الترجي الرياضي التونسي، والملعب التونسي يواجه ترجي الجرجيسي. اللقاءات الكل بداية من ساعتين ونص منقولة على منصة ديوان سبور. نحكي عن المسابقات الإفريقية. النادي الإفريقي وصل اليوم لوبومباتشي في الكونغو الديمقراطية بعد ما بات البارح في إثيوبيا وين عمل سيونس ديك خساج. اليوم حس تدريبية أولى كان أجراها وفد النادي الإفريقي، غدوة حس نموذجية قبل المباراة مع زيمبي نهار السبت بداية من ساعتين الإطار ذهاب دور التمهيدي الثاني من أمجد الكؤوس الإفريقية دوري الأبطال. في نفس المسابقة الترجي الرياضي التونسي يواصل تحضيراته في تونس، بريفيو يجري غدوة حصة تدريبية ثم يسافر نهار السبت ليبيا ويجري حصة نموذجية 24 ساعة قبل مواجهة نادي السويح الليبي نهار الأحد بداية من 6 متاع العشية. في كأس الكاف النادي الصفاقسي خلط اليوم الفجر الأبيجان وين واصل استعداداته لمباراة أكاديمية أمادو ديالو الإيفواري، مباراة نهار السبت في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من كأس الكونفدرالية. اليوم كانت حصة تدريبية عادية وغدوة حصة تدريبية أخيرة على أرضية الملعب اللي باش يحتضن المقابلة. إلى حد الآن النقلة تلفزي على CSS Forever. في اليوم انطلق بيع تذكر مباراة ترجي رجيس أمام ريال باماكو المالي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من كأس الكاف. بالنسبة للتذاكر بدأت اليوم تتواصل غدوة من 9 متاع الصباح للستة في شبابيك طيب المهيري. نهار الماتش بشكون من 9 إلى غاية توقيت المباراة في قاعة الرايد البجاوي. الماتش نهار السبت 3:30 في استاد الطيب المهيري. نمشي كرة السلة، نهار السبت والأحد تجرى لقاءات الجولة السابعة من البطولة الوطنية. نهار السبت في حمام سوسة بداية من 3 نجم الساحلي اتحاد الأنصار، في بوهيمة رادس 5 نجم الراتسي الاتحاد المونستيري، في جرومباليا 5 الدالية الرياضية بجرومباليا ضد شبيبة المنازة، في قاعة بير شلوف بنابل بداية من 5 الملعب النابلي ضد شبيبة القيروان، في قاعة حمام سوسة 6 متاع العشية النادي الرياضي بحمام سوسة ضد نجم حلق الواد، ونهار لحد في قاعة الجورجاني المات 3 النادي الافريقي يواجه النادي الصفاقسي. ختام بأبرز ماتشوات اليوم في اليوروبا ليج، أولمبيك ليوني الفرنسي فاز ضد كريستال بالاس الإنجليزي 3-2، ريد بول سالزبورغ النمساوي يسقط بالأربعة ضد البيج ميلان الإيطالي 4-0، رويال سانغلواز البلجيكي تعادل مع ريال سوسيداد الإسباني هدف في كل شبكة، في لالوج بنفيكا البرتغالي يضرب بقوة ضد سيلتيك الاسكتلندي 4-1، بورنموث الإنجليزي يفوز ب 3-0 أمام شتورم غراتس النمساوي، سيلتا فيغو الإسباني ينهزم ضد السيدة العجوز لايوفي الإيطالي 2-1، دينامو زغرب الكرواتي تعادل مع أندرلخت البلجيكي دون أهداف، في راكفاروج المجري فاز ضد فيتوريا بلجن تشيكي 2-1، هوفنهايم الألماني انهزم ضد بيشكتاش التركي 3-2، وأولمبيك دو مارسي الفرنسي انهزم في الفيلودغوم ضد أولمبياكوس اليوناني هدف مقابل 0. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانا فان بونيت. كان معكم قدور، خليكم على نايت كلوب، صباح الخير وتحية فلسطين.
1: احنا الجوار نمرة 12 في كل استاد وكل ماتش. اسبور على ديوانا فان حكاية غرام بوندو دي جيين الميكس والغبيكس أقوى الهيتات وأجدد لتيوب كل ليلة من 9:30 الليل في نايت كلوب مع محمد القرقني.

اخو بونسوار، مرحبا بكم في ساعتنا الثانيه من نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل وديريكتومون لو رانديفو نتاعنا يكون مع الاغاني نتاع بيل بورد عام 2005 في اولديز. اولديز في اولديز الليله نبداو مع المرتبه 60، وين اليوم باش نسافروا لامريكا اللاتينيه، وين الايقاع السخون، وين الدانس، وين الاحساس اللي اجتمعوا في غنيه واحده. غنيه كسرت الدنيا عام 2005 وهي لا تورتورا لنجمه البوب الكولومبيه شاكيرا بمشاركه المغني الاسباني اليخاندرو سانز. شاكيرا اللي تولدت في كولومبيا عام 1977 عرفت كيفاش تعمل ميلانج بين البوب والروك والموسيقى اللاتان، وتوصل بصوتها الجمهور من مختلف انحاء العالم. وقبل الغنيه ذي كانت حققت نجاح عالمي باغاني كيما Whenever Whenever كيما Underneath Your Clothes وغيرها من الأغاني. أما أليخاندرو سانس فهو مغني وكاتب أغاني إسباني معروف بصوته الدافي وأغانيه الرومانتيك، وكان التعاون بينه وبين شاكيرا ميلانج بين البوب لاتان وبين الريغيتون. نحكيه على لا تورتورا اللي معناها العذاب، اللي صدرت في أفريل 2005 وكانت أول سينجول من ألبوم شاكيرا الإسبانيول في خاسيون كان نطق صحيح وانتو كان في خاسيون أورال حصيلوا الفوليوم دو. إن شاء الله نكون نطقتك كما قلت صحيحة. كلمات الغنية تحكي على علاقة عاطفية في خيانة ووجيعة، وين الراجل يحاول يبرر تصرفاته والمرأة تعبر على الألم اللي عشته. أما موسيقيا الغنية جمعت بين إيقاعات اللاتان والريغيتون مع لحن يتكبت ديراكتومون في البال. النجاح كان عالمي، الغنية صدرت قائمة البيلبورد الأمريكية وحققت انتشار كبير في عديد البلدان، وزاد الفيديو كليب متاعها كان من أول الفيديوهات الإسبانية اللي خذت حضور بارز في برامج الموسيقى الأمريكية.

في المرتبة 59 موعدنا مع واحد من أكثر التراك المؤثرة في مسيرة الرابر الأمريكي إمينيم. غنية مختلفة على الراب العدواني والسريع اللي تعودنا به من إمينيم. غنية فيها برشا اعترافات شخصية وجيعة وحب كبير لبنته اسمها موكين بيرد. إمينيم اسمه الحقاني مارشال بروس ماذرز. هو واحد من أشهر وأهم فناني الليبوب في العالم. عرفناه بأسلوبه الديغاكت بكلماته القوية وبقدرته أنه يحول تجربه الشخصية لحكايات موسيقية توصل للناس. وبعدها صدرت كاسينجول في أفريل 2005 غنيت أنكور اللي خرجت عام 2004 ضمن البوم الخامس كما قلت موكين بيرد واللي هي موجهة بالأساس لبناته وكتبها إمينيم مشاركة المنتج بيانسور هالي جيد وألينا زوز منجين اللي عاونوه في الغناء هذية. في الغناء إمينيم يحكي على مسؤوليته كأب وعلى محاولته أنه يحمي بناته من المشاكل والتقلبات اللي عاشها ولا اللي عاشتها العائلة. وحتى عنوان الغناء اللي يعني طائر المحاكي يرتبط بغناء تهويدة أمريكية معروفة وهذا يعطي للتراك إحساس قريب من أغاني النوم اللي تتغنى للصغار. اللي يميز الغناء هو الصراحة الكبيرة في الكلمات مع لحن هادي مقارنة برشا من أعمال إمينيم الأخرى. ولهنا نكتشفوا جانب إنساني من فنان معروف بالاستفزاز والجدل. الغناء وصلت للمرتبة 11 في قائمة البيلبورد وللمرتبة الرابعة في التصنيف البريطاني حسب الأوفيشال شارز. فينالمون موزيكا من أروع ما تنجموا تسمعوا من عند

في المرتبة اللي من بعد اليوم نحكيو على غنية متاع روك فيها انرجي احساس ومساج مهم. نقول كون كيما روحك وما تخليش حتى حد يفرض عليك شنو لازم تكون. غنية I don't want to be للمغني الامريكي Gavin DeGraw. Gavin DeGraw هو مغني وكاتب اغاني امريكي تولد عام 77 في ولاية نيويورك. يتميز باسلوب يجمع بين البوب روك والروك الترناتيف وبصوت فيه قوة وحساس بيان سور مع حضور واضح للبيانو والجيتار في الموسيقى نتاعو. الغنية صدرت عام 2004 وهي من ألبومه الأول شاريوت اللي خرج عام 2003. جيفن اكتبها بنفسه والإنتاج كان من أمضاء مارك أندرت. الرسالة متاع الغنية واضحة برشا تقول ما تحاولش تعيش باش ترضي الناس وما تبدل شخصيتك على خاطر المجتمع يحبك تكون نسخة معينة. جيفن اكتبها كرسالة للشباب والمراهقين باش يشجعهم يكونوا على طبيعتهم وما يخليوش الظروف والآخرين يحدوا لهم الهوية متاعهم. الموسيقى زادت شارت باستعمالها كتيتر افتتاحي المسلسل الامريكي One Tree Hill اللي ساهم في وصول الغنية ذي الجمهور واسع خاصة عند الشباب في الألفينات.

في المرتبة اللي من بعد نعيش تجربة موسيقية فيها برش إحساس غموض وطاقة مع فرقة بريطانية نجحت باش تبدل ملامح الروك في الألفينات. نحكيو على كولد بلاي ونحكيو على غنيتهم الشهيرة سبيد أوف ساوند. نحكيو على موزيكا ولا كولد بلاي اللي تأسست في لندن عام 1997 واللي حققت شهرة عالمية من ألبومها الأول ديجا. أما سبيد أوف ساوند خرجت في أفريل 2005 وكانت أول سينجول من ألبومهم الثالث إكس أند واي اللي صدر في جوان من نفس العام. بيان سور الغنية تتميز ببداية هكا ببداية تعتمد على البيانو ومن بعد يدخل الإيقاع والجيتار تدريجيا اللي يتكون صوت واسع ومليان إنرجي. كويس مارتن قال في أكثر من مناسبة إنه الغنية تأثرت جزئيا بتجربته مع الأبوة وبالإحساس بالدهشة قدام العالم والحياة. عنوان سبيد أوف ساوند يعني سرعة الصوت، أما الغنية في جوهرها تطرح أسئلة على الاكتشاف، على التغيير ومحاولة فهم العالم اللي نعيشه فيه. النجاح متاحها كان كبير ووصلت للمرتبة الثانية في بريطانيا والثامنة في قائمة البيلبورد، وكانت أول غنية الفرقة بريطانية في وقت طويل تدخل مباشرة للتوب 10 في أمريكا. الألبوم هذا كان زادة من أنجح للألبوم وخلى كولد بلاي ولات من أكبر فرق الروك في العالم.

في المرتبة الأخيرة نلقاو موزيكا ونحكيو على غنية تجمع بين قوة الصوت البيانو والإحساس. غنية فيها ميساج واضح، كل واحد فينا نهار من نهارات يلقى نتيجة متاع تصرفاته. نحكيو على كارما للنجمة الأمريكية أليتشا كيس. أليتشا كيس هو اسم الحقاني أليتشا أوغيل كوك، هي مغنية وكاتبة متاع أغاني وعاصفة متاع بيانو. تولدت في نيويورك عام 1981 وبرزت عالميا عام 2001 مع ألبومها الأول Songs in a Minor اللي فيه الغنية الشهيرة Fallen، واللي ربحت عليها جوائز الجرامي وخلتها من أهم الأصوات الجديدة في الغامبي. أما كارما خرجت عام 2004 وهي من ألبومها الثاني The Diary of Alicia Keys اللي صدر في ديسمبر 2003. أليتشا شاركت في كتابة وإنتاج الغنية وقدمت فيها ميلانج بين الغامبي والسول مع إيقاع أسرع وإنرجي مختلفة على البلاد الهادين اللي اشتهرت بهم. كلمة الغنية تحكي على علاقة عاطفية انتهت وعلى شخص ما قدرش الحب اللي اعطاته له الفرصة باش يعيشه. أما الرسالة الأساسية فهي أنه التصرفات عندها عواقب، واللي يزرع الإنسان في علاقاته ينجم يلقاه قدامه في المستقبل. الغنية حققت نجاح مهم، وصلت للمرتبة 20 في قائمة البيلبورد، وزادت أكدت قدرة أليتشا كيس على التنقل بين الأغاني الرومانتيك والإيقاعات الأكثر حيوية.

0: ون اف ام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. دي ون اف ام، صوتكم. ليسونسييل دو لانفو، فلاش نيوز.
1: موجز الحديث عشرة، دي ون اف ام، عسلمة. الإدارة والعمل الأداءات تذكر بأن غدا الجمعة هو آخر أجل إيداع كل من التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والتصريح الثلاثي الخاص بالأشخاص الخاضعين للنظام التقديري والملحقين بالنظام الحقيقي. والإدارة العمل الأداءات تذكر أنه في حال تزامن اليوم الأخير لإيداع أحد التصريح الجبائية مع يوم أحد أو يوم عطلة، فإنه يسمح بإيداع التصريح المعني في اليوم الموالي، وذلك دون دفع أي خطايا. انطلاق حملة استخراج وتجديد وتعويض بطاقة التعريف الوطنية لفائدة أبناء الجالية التونسية المقيمة ببلد الاعتماد بمقر سفارة تونس بالكويت، وستتواصل هذه الحملة وفق ما ورد على الصفحة الرسمية للسفارة إلى غاية يوم السبت 24 من أكتوبر الجاري، وذلك وفقا للتوقيت التالي أيام 18 و19 و20 و21 و22 أكتوبر من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 2:30 بعد الزوال، أيام 15 و16 و17 و23 و24 أكتوبر من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 2 بعد الزوال. إعطاء إشارة انطلاق موسم جني وتحويل الزيتون بإحدى الضيعات الفلاحية بعمادة الجرف من معتمدية سيدي مخلوف من ولاية مدنين، وأشار والي مدنين وليد الطبوبي إلى أهمية العمل المشترك لإنجاح موسم الزيتون وتحقيق المردودية والجودة اللازمة رغم محدودية الصبا خلال الموسم الحالي. إلى الشأن الدولي، سقوط 17 وفاة وأكثر من 330 إصابة جراء الاعتداءات على مطار الملك خالد منذ أول أكتوبر وفق تحالف الدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية. ارتفاع حصيلة ضحايا السيول الناجم عن الأمطار الغزيرة التي تشهدها مدينة اسطنبول منذ مساء الأربعاء الماضي إلى 3 قتلى و4 مفقودين.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم. موندو دي جيين، الميكس والغوميكس، أقوى الهيتات وأجدد اليوتيوب كل ليلة من 9 لنص الليل في النايت كلوب مع محمد القرقني.
2: بوب كورن.
3: خنتني بجد؟ جاي تعترف من نفسك ولا هي هددتك فبتسبق؟
4: احنا اتجوزنا من سنتين وهي عارفة من الأول ان انا متجوز.
5: احداث المسلسل تبدا وقت اللي نوره امراه قويه وناجحه تعيش حياه زوجيه، تظهر مستقره مع راجلها علي موسيقار ناجح ومعروف، وهي ديما اللي واقفه معاه ساندو في خدمته ونجاحاته، وخلينا نقولوا انه هي اللي صنعت منه الشخص الناجح والمعروف هذاك، وهي مديره اعماله. حياتهم من البرة تبين مثالية وأي حد يتمناها، أما هذيك الفترينة البرانية والاستقرار والتصويرة المثالية الكلهم باش يتقلبوا في لحظة وقت اللي علي يقرر يعترف المرت نورة بسر مخبيها عليها عنده أكثر من عامين، ويصدمها بخبر باش يهبط عليها كيف الصاعقة.
3: ليه ما جيتش تقولي إنك مش عايز تكمل وعايز تبقى مع حد تاني؟
4: عشان أنا لسه عايز أكمل معك، حتى أنا بختار أن أكون معها.
5: نورة تكتشف اللي راجلها متزوج عليها في السر من امرأة أخرى، والأصعب من هذا الكل أنه المرأة الثانية حامل منه. الصدمة باش تكون كبيرة برشا على نورة، خاصة وإنها كانت متفقة معاه اللي هما ما يجيبوش صغار ومقتنعة بتفكيره، رغم اللي هي كانت ديما تحلم إنها تكون أم وعندها صغار. ومن اللحظة هذيك باش تبدأ معركة نفسية صعيبة برشا. زعما نورة باش تختار تسامح وتواصل حياتها مع علي، وإلا الخيانة باش تبدلها وتخليها تحاول تسترجع كرامتها وكبريائها بأي طريقة. والسؤال الأهم، زعما تنجم المرأة اللي كانت ديما واقفة ورا نجاح رجلها تولي هي نفسها السبب في سقوطه وانهياره، والشعار باش يتبدل بعد ما كان وراء كل رجل عظيم امرأة ويولي وراء كل رجل محطم امرأة اسمها نورة؟ الأسئلة هذه الكل تعرفوا إجابتها وقت اللي تتفرجوا في مسلسل طالع نازل.
3: يعني أنت مش فرحان بقرارها انها تكمل؟
2: في مليون واحد ممكن يبقى مدير اعمال ولا ايجنت، لكن اللي عنده موهبه مش شبه حد هو ده اللي مفيش منه كتير.
5: العمل الجديد من بطوله منى زكي ومحمد شاهين ومريم الخشت، اخراج هاني خليفه وتاليف سماء احمد عبد الخالق وانجيل القاسم. المسلسل يتكون من 10 حلقات تجمع ما بين الدراما الاجتماعيه، التشويق والاثاره. 10 حلقات من غير ولا لحظه ملل. المسلسل بدا عرضه نهار 10 اكتوبر 2026.
3: انت فاكره انه ممكن يرجع لك؟
6: هيرجع وزاحف
3: دايما محتاج للنور.
7: واضح ان في فاتوره هتفضل تدفع العمر كله.
3: نوره هي السبب ورا نجاحك. انت مش هتقدر تكمل حياتك من غير نور. نوره هي اللي هتفضل في حياتك مهما حصل.
5: ملا ستي ويك دونت بريث. حضر جو السهريه وجيب البوب كورن واتفرج في مسلسل طالع نازل. كان هذا اقتراحنا لكم الليلة في بوب كورن. تابعوني ديما في نايت كلوب، كل مرة نعطيكم أقوى الاقتراحات ولي بون بلان. باي باي.
8: بوب كورن سهريتنا مازالت متواصلة وهذا

0: دي وين اف ام. دي وين اف ام على فرق موجة، آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. دي وين اف ام، صوتكم ليسونسييل دو لانفو. فلاش نيوز،
1: موجز ومنتصف الليل. ديوان فيم عسلمة. وثيقة قانون المالية لسنة 2027 تنص في الفصل 21 من باب دعم التمويل الذاتي لفائدة باعثي الشركات الأهلية، ينص على أحداث خط تمويل بمبلغ قدره 5 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل، يخصص لإسناد قروض دون فائدة ودون اشتراط ضمانات لدعم التمويل الذاتي لباعثي الشركات الأهلية، وذلك خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2027 إلى غاية 31 من ديسمبر 2027. ويعهد تصرف هذا الخط للبنوك بمقتضى اتفاقيات تبرم بينها وبين الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالتشغيل تضبط شروط وإجراءات التصرف فيها. والحكومة تقترح ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 الترفيع في معلومة السفر إلى الخارج من 60 دينارا إلى 80 دينارا، ويأتي هذا الإجراء في إطار المحور الثاني المتعلق بدعم الدور الاجتماعي للدولة، وتحديدا ضمن تدابير الرمية إلى تعزيز موارد حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعية. البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف تجدد التزام تونس الثابت بالمبادئ والقيم الكونية لحماية اللاجئين وطالب اللجوء وتمسكها بالمعاهدات والمواثيق الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان وأحكام القانون الدولي الإنساني لدى الاستقبال المؤقت للوافدين عليها، وحرصها على تأمين الخدمات الأساسية لهم في حدود قدرتها وفي إطار احترام سيادتها الوطنية وأمنها القومي وسلمها الاجتماعي. انطلاق حملة استخراج وتجديد وتعويض بطاقات التعريف الوطنية لفائدة أبناء الجالية التونسية المقيمة بالكويت، وذلك بمقر سفارة تونس بالكويت، وستتواصل هذه الحملة وفق ما ورد على الصفحة الرسمية للسفارة إلى غاية يوم السبت 24 من أكتوبر الجاري وفقا للتوقيت التالي، أيام 18 و19 و20 و21 و22 أكتوبر، من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 2:30 بعد الزوال، أيام 15 و16 و17 و23 و24 أكتوبر، من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 2 بعد الزوال. إلى الشأن الدولي، أوكرانيا تشن هجمات على مصفاة نفط روسية بعد تصريح الرئيس الأوكراني بأن دعم كييف لوقف إطلاق النار على منشآت الطاقة الذي أعلنه الرئيس الأوكراني وتجاهلته روسيا قد انتهى.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم. انفو، ميوزيك، سبور، اكتي على ديوان فام، ما يفوتك شيء.
2: مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، وننبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش الصغار ما يكونوش معكم أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث ثم ما يفجع ويظلم حتى الكبار. ناجي التريبينال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوخطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. قضية اليوم صارت أحداثة في المغرب في مدينة من مدن الساحل الأطلسي اسمها الجديدة، وكانت قبل معروفة باسم البريجة أو البرج الصغير، وهذا في الفترة اللي استعمروها البرتغاليين، وكي خسروا الحرب على يدين محمد بن عبد الله في عام 1183 خربوها تخريب وما خلاوش فيها حجرة واقفة. المغاربة سماوها وقتها المهدومة، لكن الجديدة تبقى مدينة بكلها تاريخ وفيها حركة كبيرة بحكم اللي ما تبعد كان 90 كيلومتر على الدار البيضاء. وقايع القضية بداوا في عام 2005 مع مواطن اسمه عبد الخالق، عايش مع مرته وزوز صغيرات، بنية اسمها يمينة وليد اسمه أيوب. البو عبد الخالق كان راجل طيب ونية لأبعد الحدود، واللي يبدأ نية في المغرب يقولوا له درويش، وكانت عنده برويتة يبيع عليها الخضرة، وهوك كل نهار ونهارو ساعات ينوب عليها ربي بسلعة باهية ورخيصة، وساعات السوق يبدأ كاسد وما يدبر ربطات متاع معدنوس وكلافز وإلا كديس متاع طماطم لما بشق الأنفس. المهم أنه عبد الخالق كان يلم عشي صغيراته واللي كان زاد حارس عليهم أكثر من أي شيء آخر، يحبهم يقرأ ويتوظفوا، وهذاك علاش كل من اللي يتيح في مكتوبه يصرفوا عليهم هما. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه البو عبد الخالق كان إنسان دافي مستكفي بروحه، وعلاقته بالجيران كانت باهية برشا، يحترموه ومقدرين الظروف الصعيبة اللي عايش فيها. وفي نهاية الأمر المجهود متاعه في تربية ولاده ممشاش بلاش، لأنه في عام 2012 بنته يمينة كملت قرايتها وتوظفت وولات معلمة في مدرسة من مدارس الجديدة. خوها أيوب في ساعة مخلطت عليها وخذا الباك ودخل الجامعة، وفي عام 2015 وقت اللي تخرج ادخل الوظيفة في شركة حكومية في مدينة بني ملال اللي تبعد 200 كيلومتر على الجديدة. وهو كمرات يروح لدارهم، ومرات أم وبوه وأخته يمينة هما اللي يطلوا عليه في داره. في نفس الإطار الوضعية المادية متاع العائلة ولات باهية. وقتها أيوب وأخته طلبوا من بوهم باش ما عادش يبيع الخضرة، وهو كيعطيوه هما كل شهر ما يكفيه باش يصرف على روحه وعلى أمهم. البو عبد الخالق ما قالش لا، سمع كلامهم وترك هكا البرويتة ولا يعدي في نهاره ما بين حومته والدار، لا يقوم مع الفجاري باش يسلع، ولا ياكلوا البرد في السقنطري متاع الشتاء، ولا تاكلوا الشموس في فصل الصيف، وهو يبدا يسلط على اللقمة باش يربي صغاره ويوكل عائلته. الأمور مشيت بالكدا، وأيوب كان وليد عاقل برشا، لا عنده خلطة ولا بولتة ولا جرب يعديه، وخلف الجامع ما يمشي لحتى بلاسة أو كيصلي بالحاضر، وما هم يقولوا دوام الحال من المحال. ما تعداو 3 سنين على دخوله للخدمة لا ما تبدل تماما، أيوب أحياته تقلبت رأسا على عقب، معناها تعدى من نقيض للنقيض، يعني من الصلاة والعبادة للفساد بأنواعه. وهذا تقريبا المشكل متاع كل شاب باش ما نعموش، يعني كل شاب تربى منعزل وما فهمش محيطه والمجتمع متاعه من صورته، وبالتالي ما يعرفش كيفاش يصير في الدنيا. أيوب كان مغمض ماهوش مخالط، معناها نفس الأمارة بالسود أثر عليه بسهولة وتهزه لدعازق خايبة برشا ما ينجمش يخرج منها. ولسوء حظه أو خلطته طاح بـ3 شبان بطالة، لا صنعة لا سنيع وترفر فالسين أمشنية غارقين في الموبقات العينيهم، شراب استاتل غبرة قرقوبي، يعني حرابش وخلينا نقولوا حبوب هلوسة، وبالطبيعة موميسات وبائعات الهواء بما فيهم القمار. من الأول أيوب ما كانش يحب يمشي مع الثالوث لسهرياتهم أو كحد وحد القهوة، يقعد معاهم يحكيه ومن بعد يروح على نفسه، وقد ما حاولوه باش يسهر معاهم ما حبش، لكن هما ما سلموش وبقاو شادين فيه صحيح، وديما يعرضوا عليه باش يهزوه معاهم يقابلوا بنيات يعديوا معاهم الليالي الملاح حتى الصباح، وهو دياري يحب يسهر مع الفاميليا متاعو. وكي ما لقاوش مع حل ولاو عاملينه مسخره وتكركيره ويضحكوا عليه، في يا بكه يا هايشه يلي باش تعدي بقيه عمرك بباس، وبقاو يلزول وهو ما عندوش الخبث متاعهم، حتى لين في نهاية الأمر طيحوه للديكي، ها يا صديقي الدنيا فيها موت.
3: هاك جلك شن صارت نتشاركو التعب نتشاركو الدخول
4: تشاركو الدخول
3: وخا جلك شن صارت
4: جدا
3: هذا بس نسافر.

في ترابة الأحداث أيوب ولا يمشي يسهر مع نادر ويحيى وحميد، وهذم هما أصحاب الثلاثة اللي جابوه الاثنية وولاوا ملازمينه. شربوه بنت الشعير، بنت العنب، بنت التفاح، كيفوه مسلع الكل، ذوقوه القرقوبي يعني حبوب الهلوسة بالمغربي، وبات في الدفاع في أحضان غانية من الغانيات متورك خيرها وخميرها. أيوب تكوخر وقال هذه هاي الجنة ولا طالب الزيادة، وكل يوم حبه للسهرية يزيد وعامل من ليالي عيد، وهوكا يتوسد بيعت هوا ويشكيلها بهمه، حتى لين في نهار من نهارات تاحب واحدة ما بين البنيات اللي يجيبوهم صحابه، اسمع سارة عمرها 22 سنة، والتاجر براس مالها الوحيد اللي عندها يعني جسدها، وكانت على قدرة كبيرة من الأغواء. ومع أنه أيوب غوابي جابته في القالب وتضرب فيها ضربة القضاء ولا يطرد في النوم باش يقابلها. ولهنا يلزمكم تعرفوا اللي سارة هذه في الأصل كانت تخدم سيرفيس في قهوة، ومن بعد ولات تسربي في بدنها بحكم اللي المسوار بالنسبة ليها خير. مختصر الحديث، سارة ولات ملازمة أيوب تقول مرتو مش مومس، وين يمشي يسهر يهزها معاه، وهكا ثالوث صحابه كانوا ينووا كل مرة يجيبوا مناظر جدد، وهو كبش في سارة ولات له مسند ومخدة. وبمرور الأيام والشهرة وقت اللي هو وجماعته كثروا من ليالي الملاح، الجيران قلقوا فدوا من الحس، وخاصة من البنيات اللي باش ما نقولوش زنات لابسين زوز سانتي حوايج وداخلين خارجين وروايح لحشيش عامل عجعاجي. الدنيا مغبنقة، ما نحكيوش عاد عالشراب هذاك سواقي. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، الجيران نبوا على أيوب وصحابه وقالوا لهم راكم إذا باش تواصلوا هكا نشكيوا بيكم للحاكم. وقتها الجميع خافوا، لكن أيوب قال لهم ما عندي حل باش نبعدوا على المشاكل الكل وما ترسيناش نبحثوا عند البوليسية. وقتها راح عليهم باش يولي ويجيوا بحذاه في الدار اللي كاريها، ومن غادي وفي مدة قصيرة هكا الدار ولات وكر للفساد متاعهم. كل ليلة شبات هكا العزرة والبنيات يتلموا فيها حتى للصباح، والحاجات اللي تصير فيها من نوع اللي يندى لها الجبين من شوشة الراس لسوابع السقيم.

0: في تواتر الأحداث أيوب ولا مدمن مخدرات وزادت على الإبصار أكثر وأكثر تيرارارارا، حتى لين في الأخر أخذها قرار باش يعرس بيها، رغم اللي يعرفها أنها من الأول تبيع الهواء بمقابل. وحتى في المدة الأولى اللي تعرف عليها ولات معاه ما بطلتش خدمتها. ولهنا سارة كي عرفت اللي أيوب يحب ياخذها بالحق مشيت لعائلتها موجودة في بلاصة يقولولها العرايش في جهة تطوان باش تعلمهم اللي ثم شكون ناوي يخطبها. وأيوب من شيرته مشى لعائلته قال لهم اللي لقى الطفلة اللي يحب عليها وناوي باش يستحسن. ولهنا وباش ما نطولوش عليكم بحديث قامت الأفراح والليالي الملاح وأيوب عرس بسارة وسكن هو وياها في نفس الدار اللي يجيب فيها أصحابه. أما شنية بطل السهريات بما فيهم جماعة أهل الهوايا ليل صحبة وهو معهم. في تسلسل الأحداث وبعد العرس متاع سارة وأيوب اتعداوا عامين أما ما جابوش صغار، وهذا كان القرار والشرط متاع أيوب لأنه قللها ماذا بيه يستناو 4 ولا 5 سنين ووقتها يخموا في الخلفة، معناها حتى لين تقوى العشرة بيناتهم والأمور تولي جدية أكثر. المهمة تعدات مديدة وهم عايشين في خير ونعمة، حتى لين في نهار من نهارات أيوب طاح كف وغرزة مع واحد من هكا 3 أصحاب هكا اللي دخلوه في دوال بالفساد. السيد هذا هو نادر وبقى يلوم في أيوب كيفاش نساهم جملة وما عادش يتصل بيهم. أيوب قالوا لي عرس والمرأة اللي خذيها سارة، مع العلم أنه نادر كان يعرفها ويعرف كل بوسة خال في بدنها. ولهنا هالمقابلة هذه باش ترجع أيوب للعالم اللي كان فيه للسهريات والمخدرات، ولا يروح لداره مع وجوه الصباح. وكي سارة تمشي لعائلتها في العرايش هاوكا هو يجيب أصحابه ويشيخوها. المهم أنه سارة قالت له اللي هي باش تقعد جمعة بحدا دارهم وكانت تعرف نادر مليح مليح وشي ما يتخبى عن نساء، يعني تعرف اللي في غيابها راجلها باش يجيب الشلة متاعه ويحفلوها. مختصر الحديث سارة مشيت لعائلتها وخلات أيوب في الدار. ونهار السبت جارهم اللي بجنبهم خرج على الصباح من داره وإذا به يشوف في أيوب ملتوخ في القاعة ويعوم ويغطس في دمه. الراجل كلا فجع تحياته ورصاص له تك على الحيط وبرك من قوة الصدمة.
1: ألو.
0: بتبيعة الحالة طلب الناين وانوان متاع شرطة المغرب وولو كراها بجاتة وانوان.
1: فين تجي؟ وخا نجي هنا جي.
2: عطيني غير 6 دنانير هاد العقار هاد
3: كل قدادك سيدي ميدا انت جيت هنا.
0: في تسارع الاحداث الامنيين خلطوا عملوا المعاينه الاولى ولاحظوا اللي ايوب تلقى 2 طعنات قاتله، واحده في رقبته والثانيه على مستوى القلب، وكان واضح من كميه الدم اللي كانت تحت الجثه انه تقتل قدام داره لانه كان لابس جوجينج وشلاكه، يعني الحوايج اللي يقعد بيهم في داره. الأمنين القاو بحذاها الباستام، معناها ستوش متاعه بالمغربي، والوراق اللي فيه كانوا مفرتين منهم بطاقة التعريف. وخلف هذا القاو دبوزة متاع شراب مكبوبة ماهيش بعيد عليه. باب الدار كان دوب اللاش محلول. ولهنا السؤال اللي طرحوه الأمنين، علاش أيوب تقتل البرة من داره مش في وسطها؟ بالنسبة ليهم ربما المجرم استعمل حيلة باش يستدرجوا البرة، معناها دقدق عليه الباب ودوب محل قتله. ولهنا من جملة الاحتمالات أنه الجاني نجم يكون شخص غريب وإلا يعرف أيوب ويعرف زادة اللي هو وحده في الدار وينجم يتخلص منه، وعلى هذاك تخلوا سرق اللي سرق وهرب. وبطبيعة الحال الشيء هذا ما يبقى كان تخمينات وفرضيات متاع الشرطة. وباش ما نطولوش عليكم بحديث الأمنيين بعد ما توقوا الدار ودخلوا باش يعاينوا شنو اللي صار فيها، القاو على الطاولة متاع الصالون برشة بابز متاع شراب مصفين وفارغين، وبحدهم صندري مربية بالدخان وبجنبها سواقر كاملين معناها يستناو في شكون يتكيفهم. واللي استنجوه البوليسية أنه أيوب كان ساهر مع شلة كاملة، والأثار متاعهم باينة بالقدام، والحالة اللي كانت عليها الدار توحي اللي هي تعرضت للسرقة، وربما الجاني هو اللي قلبها سفيها على عليها، ويا إما وحده وإلا معاه مجموعة، لأنه الخزاين مفرتين والبيبان متاع القلص مهدهين والقجرات في القاعة، والمكان الوحيد اللي هو منع الكوجينة. في نفس الإطار الأمني البوليسية سألوا الجيران إذا كان أيوب يعيش وحده وإلا لا. قالوا لهم راهم عرس. سألوهم على مرته وينها، قالوا لهم الله أعلم. ولهنا البوليسية افترضوا أنه مرته كي روحت للدار ولقاته يسكر مع مجموعة وربما فيهم مميسات، اتعاركت معاه وخرجت، وكي خلطت عليها حبي سكتها باش ما تنفتحوش قدام الجيران ضربته بسكينة. وبطبيعة الحال هذه فرضيات وتخمينات الأمنيين، وباش يتأكدوا من الرواية هذه المحققين عملوا بحث أجوار باش يعرفوا الهوية الكاملة متاع مرت أيوب. ووقتها سألوا الجيران فماش ما ينعطوهم على دار عائلتها، وفعلا القاو جار أعطاتهم المعلومات الكل بما فيهم نومر تليفونها، لأنه الجارة هذه كانت تعرف سارة مليح وصحاب هي وياها بالقدا. الأمنيين ما ضيعوش الوقت وطلبوا سارة وقالوا لها يلزمك توا تجي لبني ملال في أقرب وقت، أما ما علموهاش علاش، وهي جاتهم على جناح السرعة، اخذت كار ودوب ما خلطت وشافتك الخوذة قدام دارها فهمت اللي فما حاجة صارت، وأولاد الحومة قالوا لها راهو راجلك تقتل. سارة تاحت ما في عينها بلة داخت، والبوليسية خلاوها حتى لين تهدى وترتاح، وبداوا يسألوا فيها وين كانت. قالت لهم عند عائلتها في العرايش، واللي هي عمرها ما كانت تتصور ولو اللحظة أنه باش يجي نهار وراجلها يتقتل. سألوها عنده شي حكايات ولا خصومات ولا عداوات مع أي كان. قالت لهم ليه ما عنده حتى عداء ولا حد حاقد عليه وإلا ينجم يديه. الأمنيين طلبوا من سارة باش تثبت في دارها شنية اللي تهزلها، وبعد ما تفقدت بيوتها قالت لهم راهو تهزلها ذهب قيمته فوق 60 مليون بفلوسنا، ومعاه مبلغ مالي في حدود 70 مليون، وكانوا مخبينهم هي وأيوب على أساس يشريوا بيهم دار تمويل ذاتي والباقي هاوكا ياخذوه قرض من البنكة. الأمنيين زادوا سألوها تشكش في حد قتل لها رجلها. قالت لهم اللي هي تشك في 3 من الناس، وبعبارة أوضح تشك في هكا الثالوث اللي كانت هي وأيوب يسهروا معهم، معناها نادر يحيى وحميد. وقالت اللي هي نصحت رجلها أيوب بارشة مرات باش يبعد عليهم، لكن بقى يتقابل معاهم ويجيبهم للدار في غيابها، ويعرفوا اللي فيها مجوهرات وفلوس مخبيين، وبالنسبة لها أكيد هما اللي قتلوه وهزوا كل شيء ومشاو. ولهنا سؤال المطروح، زعم هكا الثالوث متاع أهل الهوايا ليل هما اللي تخلصوا منه؟ ما نسبقوش الأحداث وبقاو معنا، مازلنا مواصلين بقية القضية من برنامج نهجة تريبينال والدريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فام. نهج التريبينال

نهج التريبونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت أحداثها في المغرب في مدينة الجديدة، وأحداثها بداوا مع مواطن اسمه عبد الخالق، كان يعيش مع مرته وزوز صغار، بنية اسمها يمينة وولد اسمه أيوب. أمينة قرات وتخرجت معلمة، وأخوها أيوب كيف كيف تخرج وتخلى الوظيف ولا يخدم في بني ملال، يعني بعيد على دارهم 200 كيلومتر. والسوء حظه أو السوء الخلطة متاعه اتعرف على شلة سوء دخلوه في عالم السهريات والمخدرات، وتعرف على فتاة ليل اسمها سارة، حبها وتعلق بها، وفي نهاية الأمر اختبها من عائلتها وعرسه. عدوا عامين مع بعضهم كاملين أمورهم هانية، حتى لانشاءت الأقدار أنه أيوب يعرض واحد من الشلة متاعه القديمة، وغادي في نرجع على نفس الجو القديم، سهريات للصباح، وأصحابه هذم ولاو بنين دار مقام في محلو. حتى لين في نهار من النهارات سارة مشات باش تطل على عائلتها في مدينة يقولوا لها العرايش، وواحد من الجيران كان خارج باش يمشي يخدم على روحه في الصباح، واكتشف الجثة متاع أيوب قدام داره يعوم ويغطس في دمه. بطبيعة الحال تلب الشرطة اللي جات على جناح السرعة، وقاموا بمعاينة الدار ودخلوا في بحث أجوار. في هالمرحلة هذه من القضية، العون اللي كان يستجوب في سارة قال لها: تعرفش أصحاب راجلك وين يسكنوا؟ قالت له: ما عنده حتى فكرة، لا على بلايس اللي يسهروا فيهم ولا القهاوي اللي يقعدوا فيهم. ولهنا الشرطة بعد ما قاموا بتقصياتهم وعرفوا هالثلوث هذوم شكونهم، بعثوا دورية تفركس عليهم، وفي وقت قصير عرفوهم فين موجودين وجابوهم الثلاثة، وحطوا كل واحد منهم في بير وحده باش يستندقوه على أساس باش ما ينسقوش كلامهم وتولي رواياتهم مطابقة لبعضها. وفي هاك الوقت اللي المحقين يستندقوا في نادر ويحيى وحميد، خرج تقرير الطبيب الشرعي اللي يقول أنه أيوب تقتله هو في حالة غادي من السكر، معناها القاو عنده نسبة متاع كحول مرتفعة برشا، بلغتنا سيز لوس، وبالتالي سهل المهمة على المجرم اللي داره في رقبته وكمل عليه في قلبه، معناها ما خليله حتى أمل باش يمنع. وباقي وحسب الطبيب الشرعي توقيت الوفاة هو 4 متاع الصباح، يعني عادة هك الوقت اللي أيوب وصحابه يكملوا فيه السهرية. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه تقرير الطبيب الشرعي هذا اتكتموا عليه البوليسية، ما قالوش عليه لك الشلة متاع أيوب اللي بقاوا متمسكين في الأنكار، يعني ما يعرفوا شيء، ما في بالهم بشيء وما عندهم ما يقولوا. الحاجة الوحيدة اللي اعترفوا بها هي أنهم يجيوا يسهروا مع أيوب في داره، أما الحكاية تقف غادي، معناها تكمل السهرية يروحوا على رواحهم وما عندهم حتى فكرة على اللي يصير من بعد. المحقين ما اقتنعوش بالكلام متاع أصحاب أيوب، وضغطوا عليهم بالطرق الكل بما فيهم كالأساليب اللي ما يتحكاوش، ملكف للشلبوق للدرجيحة، معناها كلاوا على مرمتهم حتى لين كروا منهم النفط والنفات. ووقت حكاوا على كل شيء بالتفصيل، من نهارة اللي تعرفوا على أيوب حتى لين خذا سارة، ومنساوا حتى جزئية، أما بقاوا يحلفوا ويتكتفوا أنه ما عندهم حتى دخل في الجريمة وما يعرفوش شكون اللي عنده مصلحة في أنه يقتل أيوب.

في نفس الإطار الأمني البوليسية رجعوا للنهار اللي تقتل فيه أيوب واللي نهارتها زوز من صحابه يعني نادر وحميد اعترفوا أنهم كانوا ساهرين معاه. ما عدا يحيى برك قال اللي ما كانش معاهم لأنه ليلتها عنده ما يعمل وما نجمش يخلط عليهم. بالنسبة لنادر وحميد قالوا اللي هما بداوا السهرية مع نص الليل وخرجوا من دار أيوب ما بين ماضي ثلاثة وماضي ثلاثة ونص متاع الصباح. وزيد بن مسلط حميد اتصلوا به عائلته قالوا له اللي مرته شدها الحس وهزوها للسبيطار مشتولت. وهذاك علاش خرج من بحذا أيوب ونادر خرج معاه على أساس باش يشيعوا للسبيطار ما يمشيش وحده. ولهنا الأمنيين وباش يتأكدوا من الأقوال هذه عملوا تحريات دقيقة وبحثوا مع العائلات متاع حميد ويحيى ونادر بما فيهم الأشخاص اللي يعرفوهم من قريب، ووصلوا في نهاية الأمر لاقتناع أنه ثلاثة هذو ما عندهم حتى علاقة بالجريمة. ولهنا المحققين القاوا رواحهم في طريق مسدود، أشكون اللي قتل أيوب وعلاش؟ في تتالي هالأحداث والأبحاث الأمنيين كما لقاو شخيط يوصلوا به للجاني الشكوك متاعهم مشات لسارة مرت الضحية. ومن المعروف أن الشبهات ديما تتوجه للمرأة إذا كان راجلها تقتل، ونفس الشكوك تتوجه للراجل إذا مرته تقتلت. ولهنا الأمنيين وقت اللي قاموا بتحرياتهم التصريحات الكل أكدت أن سارة كانت في العريش عند أهلها وعائلتها بكامل أفرادها، واللي موجودين الكل قالوا وقتها اللي هي ما خرجتش من بحذاهم، وبنت خالها أكدت اللي هي قاعدة سهرة هي وياها حتى للصباح، يعني الوقت اللي صارت فيه الجريمة ما هيش موجودة في دارها بحذا رجلها. وحتى كي خرج التقرير اللي فيه البصمات أكد أنه في الدار متاع أيوب ما ثم حتى بصمات غريبة، الكلهم تابعين سارة وإلا راجلها وإلا صحابه أو بعض الأشخاص من عائلتها أو من عائلته هو. الأمنيين وباش يزيدوا يثبتوا مشاو للقهوة اللي يقعد فيها عادة أيوب، لعل يعرفش فيها أشخاص أخرين ويقعد معاهم. لكن التحريات هذه ما وصلتهم لحتى نتيجة، وتعدى عام كامل والمحققين ما نجموش يعرفوا الهوية متاع القاتل الحقيقي. وبعد مدة سارة مشيت العائلة أيوب دقت عليهم الباب وقالت لهم اللي ثم شكون جابش يختبها وتحب تشاورهم قبل ما تاخذ أي قرار، يعني إذا كان يوافقوا أنها تعرس تعرس وإذا ما يوافقوش تنسى الموضوع. عائلة الضحية أيوب كانوا ناس ملاح وفاهمين الأمور بالقداء، قالوا لها هذه حياتك وانت حرة فيها، بالنسبة لولدنا هذاك القدر نتاعه ومشي على روحه والله يرحمه والدنيا ما هيش باش تقف، برا عرس على روحك وربي يوجهك خير ويهنيك. وقتها سارة استكثرت خيرهم ومشيت عرست وسكنت في بورتمان في نفس المدينة اللي كانت تسكن فيها مع رجلها. أما من وقتها أخبارها تقطعت، ولا أبو أيوب ولا أم ولا أخته سمعوا بها، ولا هي مشات لهم ولا حتى اتصلت بيهم. فيها الحقبة هذه من القضية تعداوا 5 سنين على الجريمة اللي مشى ضحيتها أيوب، والشرطة غلقوا الملف وتقيدت القضية ضد مجهول. ولهنا المحققين وليت عندهم قناعة أنه الجريمة هذه اللي صارت هي لو كريم بارفي، معناها الجريمة الكاملة، واللي قام بها خمم في كل جزئية باش ما يخلي حتى ثغرة ولا أثر. ولهنا السؤال المطروح، زعم الحق متاع أيوب باش يمشي سباه للا ويذيع والجاني يمنع وما ياخذش الجزاء متاعه؟ وما هم يقولوا يا قاتل الروح وين تروح؟ أكيد راهو ربي باش يعمل أسباب والحق يظهر. وعلاش ما تقولش أنه في حبس من حبوسات بني ملال ادخل مربوط جديد اسمه سفيان، عمره تقريبا 35 سنة، محكوم عليه ب6 سنين نافذة في قضية مخدرات. وهوك واحد من المرابيط اسمه عبد الرحمن مربوط هو زادة وحب يتقرب من سفيان
ويوليوا صحاب ويجبدوا مع بعضهم الحديث باش يونسوا بعضهم. سفيان كان مطفي عبد الرحمن، لكن الأمور باش تتبدل وقت اللي جاء مربوط آخر اسمه عزيز، تحكم بعشر سنين كاملين، لأنه تعارك هو واحد يتاجر معه في المخدرات وكان يسيله فلوس وما رجعهملوش، وضربه ضربة خاطئة خليه أشهر وهو في الكومة. من بعد فاق، وعلى هذاك تعديت له محاولة قتل. المهم أنه سفيان وعزيز كانوا يعرفوا بعضهم مليح، يعني أصحاب وباعوا مع بعضهم المخدرات، وزيد لقاوا بعضهم في الحبس. عبد الرحمن ادخل معاهم في العجة وولاوا ثلاثة ريوس في شاشية وثلاثة خشومات في نفيس. وهو جايكم الحديث.

في نفس الديكار، يعني بوفردة ودفة الحبس السجن. تعديت مدة وسوفيان وعبد الرحمن وعزيز ولاو ديما مع بعضهم، وإذا ريت واحد راهم الاثنين الأخرين معاه متضامنين في السراء وفي الضراء. وكي يدخل واحد منهم في مشكلة مع مربوط أو مرابط أخرين يعملوا حمية، يعني أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. والمعروف في الحبس أنه لسانات كي تبدأ معقودة تتسرح بطول الأيام، يعني هذا يحكي لهذا وهذاك يحكي للآخر باش يقصروا الوقت سواء كان نهار وإلا ليل. وعلاش ما تقولش أنه عبد الرحمن وعزيز وسفيان قاعدوا يفرغوا في قلوبهم لبعضهم، كل واحد منهم يعبر عن دم متاعه بطريقته. عزيز حكي لهم كيفاش ضرب الراجل تسبب له في غيبوبة، وقال اللي ولا عنده أحساس بالذنب وما حبش يتنحى على العملة اللي عملها. سفيان صاحبه لام عليه وقال له علاش انت ضربت الراجل قدام القهوة والناس يتفرجوا، هاك بسيط روحك حرام. ما ورقنسته واستنيته حتى يبدأ في بلاصة خالية بعيدة على عينين واقتلته من غير ما يشوفك حد كما عملت أنا. عبد الرحمن اخزر لسفيان وقال له كما عملت انت يا أخي قتلت روح من غير ما يفتنوا بيك؟ سفيان قال له ايه اقتلت روح ولليوم حد ما يعرف اللي أنا مولى العملة. عزيز وعبد الرحمن بقاو يسألوا فيها على الظروف اللي صارت فيها الجريمة، سألوا شكون السيد اللي قتلته وكيفاش. وسفيان قال لهم اللي من مدة 6 سنين التالي اقتل واحد اسمه أيوب، وأكيد راكم فهمتوا أنه المقصود به هو راجل سارة. وحكى لهم كيفاش مشالهم على 4 متاع الصباح لداره ودق عليه الباب ودوب محل الباب وخرج له دغره في رقبته وكمل عليه في قلبه. الحاصل عطاهم التفاصيل. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، الحكاية حكاها سفيان واللي سمعوها هما عبد الرحمن وعزيز. وواحد من هكا الاثنين اللي سمعوا ما جاهش النوم وبدا يكمبس ويخمم باش يمشي صب السبة للمدير متاع الحبس. وقد ما حاول باش يقابلوا الجارديانية قالوا له شنو اللي باش تحكيه المدير الحبس، قول هنا تو نحلى نوصلوا له. قالوا لهم لا، هذه حاجة يلزمها توصلوا مني ليه. الحاصل ما برده لا مقابل مدير الحبس وحكاله الحكاية متاع سفيان من أولها لآخرها على أساس أنه كيقدم المعلومة هذيك يخفوله من عقوبته. أشكونه هاللي هز الحكاية باردة وسخونة؟ هو بكل بساطة عبد الرحمن، لأنه سفيان والآخر صحاب. وباش ما نطولوها شوية قصيرة، مدير السجن علم الأمن وجاء وهزوا هكا 3 مع بعضهم، يعني عبد الرحمن عزيز وسفيان، باش يسمعوا أقوالهم ويتأكدوا من الكلام اللي قاله سفيان. وهذاك هو اللي صار، ملف القضية متاع أيوب تحل من الأول ومن جديد، واللي باش يستنطقوه بالقذاء هو سفيان. ومن جملة ما سألوه يا هل ترى هو معرس ولا لا، قال لهم ايه. ولهنا المفاجأة باش تهبط على البوليسية كالصاعقة وما نسبقوش الأحداث. في تصاعد الأحداث أكيد راكم تتساءلوا أجاب سفيان الأيوب باش يقتلوا. بكل بساطة سفيان ماخذ سارة اللي كانت مرت المرحوم أيوب واللي مشيت شاورت عائلته باش يسمحوا لها تعرس براجل آخر بعد ما راجلها تقتل. البوليسية ما ضيعوش الوقت ومشاوا لسارة في سرعة البرق، قالوا لها راهو راجلك سفيان اعترف أنه قتل راجلك الأول أيوب وانت مشاركة معاه في الجريمة. سارة دوم ما سمعت الكلام هذا ضربها بوسفير وجهها لخلخ وقالت لهم راهو سفيان هو المجرم وهي ما عندها حتى دخل. قالوا لها هات ما يثبت. سارة بدأت تحكي لهم على علاقتها بسفيان هذا وقالت أنها تعرفه قبل ما تتعرف على رجلها أيوب وتعرس بيه، وعلاقتها مفات من مدة طويلة وقت اللي سفيان ندخل الحبس من أجل المخدرات وتحكم عليه وقتها بعام ونص. وكي خرج من الحبس مشي يفركس عليها، في باله مزالت في دومان الدعارة.
وقتها صاحباتها قالوا له راهي عرست بواحد اسمه أيوب. سفيان ما عجبتوش الحكاية وجنت جنونه أنها ترتبط براجل غيره هو، وبدأ يسقسي ويفركس عليها حتى لين عرف دارها وين ومشالها في غياب راجلها.

تعرفوا أنه انهارت الواقعة، الخطة كانت حاضرة وتتمثل في أنه سارة تمشي لعائلتها في العرايش، وفي المقابل سفيان أبقى ليلة كاملة يعس على الدار، وكانت عنده المعطيات الكل شكون يقعدوا بحذاه وقتاش يروحوا. حتى لين شاف حميد ونادر خارجين مع ماضي 3:30 متاع الصباح، وكيتأكد اللي هما مشاو دق على أيوب ويعرف اللي هو وحده في الدار. أيوب حل الباب وخرج في يده دبوز أشراب، وسفيان ما خلاله حتى فرصة، السكينة كانت حاضرة في يده وطول دغره في رقبته وكمله الضربة الثانية في قلبه. المسكين طاح يفرفت. سفيان من بعد جبد السطوش متاع الضحية وفرتو باش يوهم الأمنين اللي هو صار له بركاج ونحاولوا فلوسه. من بعد دخل الدار وهز الملمة واللي ثمه لأنه عنده المعلومة فين موجود الذهب والفلوس، وقلب الدنيا سفيها على عليها وهرب. والغريب في الأمر أنه قعد هو وصار يستناه حتى لين بردت القضية والشرطة سكرت الملف. ووقتها سارة مشيت عملت الفيلم لدار راجلها المغدور، ومن بعد عرست بسفيان. في نهاية هالقضية وبعد ما تمت الاعترافات الكل، سفيان تحكم عليه بالإعدام وسارة تحكم عليها بالسجن المؤبد. ولهنا ما بقى كمش نقول لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهجة تريبيونال والدريبة، وتسمعوه كالعادة يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. نهج التريبيونال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.

0: الانوار، تحية كبيرة للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحلة جديدة وماتينا للعادة. مرحبا بكم في راف ماك الخميس 15 اكتوبر 2026 من توا للتسعة ونص. نرجو لحصيلة مسار في تونس والعالم في ال 24 ساعة الأخيرة. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، طريق السلامة للجميع، ربي يعطيكم ما تتمناه، وإن شاء الله نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب. إن شاء الله يوم عمل مبارك للناس اللي تخدم، ويوم عطلة سعيد للناس اللي راقدة ومرتاحة وعايشة في عطلة بالنسبة لليوم. إن شاء الله ربي يحمي بلادنا ويحفظ بلادنا، وإن شاء الله يا ربي القادم أفضل وغدوة خير. تحية لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا، تحية للأصدقاء الحاضرين معنا على اليوتيوب، مش وحدنا قايمين نخدموا الصباح. سلموا عليهم الناس الكل، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. سلموا على أرمادة نجوم الراف ماك، باش نحكيوا على أخبار، باش نحكيوا على أخبار الكورة مع رامي بعد شوية، وليلة كروية بامتياز. اللي ما تفرجش البارح تحرم من زوز لقاءات على الأقل، من أروع ما يكون. نحكيوا على البي إس جي والمان سيتي، ودرس لريكي اعطاه مرة أخرى في إنجلترا أمام أعين المدرب السابق للسيتي غوارديولا اللي كان حاضر. ونحكيوا زيادة كيف كيف على مورينو الريال وروما، مقابلة مجنونة فاز بها النادي الملكي في اللحظات الأخيرة. أخبار أخرى استنى فيكم تباعا. رحبوا بأرمادة نجوم الراف ماك، يقود الفريق وتم الاستنجاد به في آخر اللحظات، باش يعطينا تحاليل وفي علاقة بالكورة في أوروبا والعالم. برن صباح الأنوار.
1: لكن هانا باش ننسوكم باش نشيخوكم باش تفرحوا معانا نفرحوا مع بعضنا. 63 سنة على 15 أكتوبر، هذه احتفالات كبيرة زادة نعتز بها كتوانسة، وأنا واحد من الناس عشتها لأني في العمر أكبر منكم الكل. إن شاء الله ديما في الأفراح والمسرات،
0: أمين.
1: إن شاء الله ديما تونس لباس عليها، وإن شاء الله ربي ديما يبقى علينا وعليكم الستر إلى يوم السبت.
0: أمين يا ربي، ربي يحفظنا ويحفظ بلادنا. لوغرو نجم النجوم سعيد جدا بقدومه في هذا المكي.
2: حلقة باش تكون
0: alors la sensation travailler aujourd'hui
2: très bon تخرج درقة لعباد الكل ريحتها، وانت الوحيد اللي راهو زوزك راه بنا والكياس بالحق هذه اللي كل واحد راقد. وتدخل شكون باش يسمع، شكون باش يسمع
0: في كلمة كيفاش تلخص الإحساس؟
2: الحمد لله لواحد يتبع رفيق مشنق، هذا هو هذا هو النجاح، هذا هو النجاح. وانتو كا والله بيه واحد يقوم بكري. إن شاء الله نهاركم مبروك، ورقزين ربي في الطريق وهو مازو جديدة
0: ثلاثة من الناس.
2: سلامات سلامات
0: سلامات بهذه كيسات فارغة سيسر واحدة الناس الكل. نجم النجوم للا كروية بامتياز نحكيو فيها بعد شوية. ناصر البدوي سبح الفل
3: كل المستمعين كل، إن شاء الله نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم أسعد الأيام. إن شاء الله ربي معاكم، إن شاء الله طريق سلامة، ربي يحفظ الناس الكل. الجمعيات التونسية بدأت البارح، النادي الإفريقي سافر ولا السي سي سافر البارح بعد تأخير 5 سوايع من الطيارة ومشاو 10 متاع الليل. الحمد لله وصلوا سالمين غانمين، إن شاء الله ربي معهم. وترجي إن شاء الله تسافر ظهالي ديت المباراة نهار السبت، وهذا من كل الفرق يمثلوا تونس. ترجي جرزيس بدأ حاضر في مباراة الكوب دافريك. أنا نتمنى إن شاء الله نهار حتى في الليل يكونوا 4 جمعيات بتاعنا
0: عدوا
3: للكاف والشامبيونز ليج. وزاد حاجة مهمة برشا، طيب مهدي إن اليوم تم معتها
0: المصادقة عليه والاعتراف به من الكاف، معنا نجمو نلعبوا ماتشوات المنتخب والسياسات في الطيب المهيري. نحكيو في هذا بعد شوية. شلح السعيد للفرق التونسية، مقابلة مش باش تتعدى الفريق مازيمبي، ما فهمناش
3: الحكاية،
0: ما حبوش تتعدى شال المناخير، خاطر الأمور هذيا كما يحبوش تتعدى صحيح في علاقة بمازيمبي خاصة خوف شوية. ولكن إن شاء الله يا ربي الفريقي في فورمة. حس سعيد للفريقي للترجي.